0: Vad jag ser, ser jag. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرة الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. ولتفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية نتساءل عن أهمية التقدم الذي أعلنته القوات الحكومية اليمنية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كما ذكرنا، والسيطرة أيضا على مواقع استراتيجية ضمن عملية فجر اليمن. من وجهة نظرك، ما أهمية هذا التقدم؟
1: طبعا هو استمرار للتقدم في الجهة الجنوبية وأيضا الجهة الغربية من اليمن من خلال عمليات الجيش اليمني بدأها منذ يومين، وأعتقد أن هناك نجاحات كبيرة سواء ما شاهدناه بالأمس في المخا واليوم نشاهد أيضا في جنوب مأرب. وأعتقد أن كل هذه الأمور تسير تباعا، بمعنى أن هناك اتجاه عام لدى الجيش اليمني بتحرير المسار الخاص بالبحر الأحمر وكذلك مضيق بير المندب باعتباره هو الجزء الأساسي في مسألة عدم إتاحة الفرصة للحوثيين لإمدادات لوجستية، لأن نعلم جدا أن هذه الأماكن مثل تعز، مثل الحديدة، مثل الأماكن الأخرى التي كانت تطل على الساحل البحر الأحمر أو مضيق بير المندب تعتبر فرصة كبيرة للحوثيين لدعم لوجستي سواء من خلال عتاد، من خلال مال، من خلال أسلحة، وبالتالي تضييق الخناق على الحوثيين في هذه الأماكن يعني أولا تجفيف منابع وصول الأسلحة وكذلك الحال المعدات إليهم، وبالتالي خنقهم كما يقال من الاستراتيجية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من ورم الاستسلام والجزء الخاص بإعلانهم بأنهم لن يكملوا هذه الحرب في حال طبعا تضييق الخناق عليهم.
0: طيب بناء على ذلك دكتور، يعني ما دلالة إحباط محاولات لميليشيا الحوثي أيضا باستعادة المواقع التي خسروها؟ أيضا ما الخيارات العسكرية المتاحة أمامهم في المرحلة المقبلة باعتقادك؟
1: اعتقد ان الحوثيين يعني من الاستراتيجيات الخاطئه في العمليات العسكريه محاوله السيطره على الاماكن التي خسروها، لان طبعا من المعلوم انهم اذا كانوا محصنين بها فلماذا خسروا؟ وبالتالي فاعتقد ان هذه اشكاليه بالنسبه للحوثيين، واعتقد ان الجيش اليمني تعلم من الدروس السابقه المساله الخاصه بعدم ترك الاماكن التي تم الحصول عليها او تم استعادتها من الحوثيين والذهاب الى اماكن اخرى، واعتقد ان هذه طبعا استراتيجيه جديده في عمليه طبعا فجر اليمن. هذا جانب. الجانب الاخر ما يتعلق بالخيارات المتاحه لدى الحوثيين، اعتقد ان الحوثيين ليس امامهم الا خيارين اثنين فقط، هي الخيار الخاص بالاستمرار القتال مع هزائم كثيره جدا ربما يمنوا بها، وطبعا شاهدنا خلال اليومين الماضيين وقوع العديد من الخسائر سواء في سواء البشريه او في العتاد بالنسبه للحوثيين. الخيار الثاني بالنسبه للحوثيين هي المساله الخاصه بمساله الاستسلام، واعتقد ان الجيش اليمني فتح هذا الباب عندما قال بأن عندما يتم الاستسلام دون قيد أو شرط سيتم الإعفاء كما يقال من المسؤولية، لكن أتخيل أن الحوثيين يروقوا في هذه المسألة، لأن مسألة طبعا الاستسلام أعتقد أنها من الممكن أن يعتقدوا أنها لن تمر مرور الكرام، هذا هو ظن الحوثيين، وبالتالي فأتخيل أن يمكن الخيار الأول هو الباقي لديهم، وهي مسألة مواصلة العمليات العسكرية حتى النهاية كما يقال، أو على أمل أن يصلهم إمدادات لوجستية ربما تؤثر بالإيجاب نوعا ما على موقفهم السيء حاليا.
0: طيب استكمالا لهذه النقطة دكتور، يعني أيضا الرئيس الإعلامي دعا عناصر الحوثيين إلى إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة، هل برأيك هذه الدعوة تحمل مؤشرات على مسار سياسي موازي للتصعيد العسكري؟
1: بالتأكيد، لأن طبعا أولا الرئيس الإعلامي يريد أن تعود اليمن مستقرة، شاهدنا ذلك في خطابه أول أمس، وبالتالي جزء من هذا الاستقرار يعود إلى المسألة الخاصة بألا تكون هناك حرب في اليمن وأن يتم تسليم الحوثيين لأسلحتهم، لأن في النهاية الحوثيين يعني محسوبين على الدولة اليمنية شئنا أم أبينا، مواطنين يمنيين أو مجنسين كما يقال. المسار الخاص بكيفية تسليم السلاح أعتقد أنه فتح له المجال، بمعنى أن لو تم تسليم السلاح بدون قيد أو شرط وتم المسألة الخاصة بإعلان المسؤولية أعتقد أنه سيتم الإعفاء من المحاسبة، وبالتالي هذه فرصة فعلا بالنسبة للحوثيين، وشهدنا بالمناسبة خلال اليومين الماضيين أن هناك بعض الأفراد الذين قاموا بتسليم أنفسهم بالفعل لدى الجيش اليمني، وبالتالي هذه فرصة لأن تستعيد اليمن عافيتها، لكن أعتقد أن المسار

0: بامدادات لوجستيه والذي بدات بها حديثي لو تم تضييق الخناق عليه، اعتقد ان لن يكون امام الحوثيين سوى مساله الاستسلام كما اشرت او مواصله القتال حتى اخر حوثي موجود في اثيوبيا.
1: نعم، طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك إلى أين يمكن أن تتجه هذه المعارك في اليمن إذا ما استمر التقدم الحكومي في مأرب وتصاعدت أيضا العمليات على جبهات أخرى؟
0: أعتقد أن هذه العمليات تحتاج إلى تعجيل الوتيرة، هذا جانب. الجانب الآخر، المسار الخاص إلى أين تتجه هذه العمليات، أعتقد أنها ستتجه إلى تحرير كل اليمن من خلال طبعا التحالف بين القبائل اليمنية وبين الجيش اليمني، وهذا رأيناه أول أمس وأعلن من خلال السيد العليمي، إضافة إلى المسار الخاص أيضا بضرورة تنشيط الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيين أملا في أن يكون هناك مستقبل للدولة اليمنية وعودة مرة أخرى للدولة اليمنية من خلال مشروع سياسي مستقبلي، شريطة ألا يتم العودة إلى العمليات العسكرية، وأن يتم المسألة الخاصة بإغلاق المنابع التي تؤدي إلى إمدادات جديدة للحوثيين، ثم بعد ذلك يتم انقسام اليمن كما نرى حاليا.
1: متابعة إخبارية.

0: التحركات الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل وسط استمرار العمليات العسكرية ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز، وتؤكد قطر استمرار الوساطة وتبادل الرسائل بين الطرفين في وقت أبدى فيه الرئيس الأمريكي استعدادا لمفاوضات مباشرة مع طهران. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. في البداية نود أن نعرف فيما يتعلق بحديث الرئيس الأمريكي عن قرب انتهاء العمليات العسكرية، كيف يمكن قراءة هذا الحديث؟ وهل يمكن القول أننا أمام تمهيد فعلي للعودة إلى التفاوض، أم أنها مجرد محاولة لزيادة الضغط على طهران؟
1: هي بوجهة نظري يعني المتواضعة ليست وسيلة للضغط وليس يعني للخروج من مأزق، هي يعني محاولة يعني للحملة الانتخابية الخاصة في الحزب الجمهوري، لأنها تضاءلت نسبة التهديد والتصريحات العنيفة المتجهة إلى طهران أو الموجهة ضد طهران، ويعني الواعدة بنصر وهزيمة إيران، ويعني هذه اللغة التصعيدية يعني تلاشت حقيقة، ويعني يعني تحولت إلى لغة تتكلم عن السلام وقرب انتهاء الأزمة، رغم أنه نفس الكلام عن الأزمة الأوكرانية الروسية، ونفس الكلام يعني عن أزمة الهند وباكستان، ونفس الأزمات في حتى يعني قطاع غزة لما كان تأسيس مجلس السلام، هو لم يختلف في مثل هذه التصريحات، يعني هذا التصريح هو مشابه لتلك التصريحات، بل تكاد يعني تكون يعني روتينية، يعني أصبحت مثل الروتين السياسي في واشنطن.
0: نعم، أيضا قطر أكدت أن المحادثات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لم يتوقفا ولا زالا مستمرين. هل ذلك يعني ذات القول الذي تفضلت به، يعني أو إلى أي مدى يمكن أن تنتقل هذه الاتصالات من تبادل للرسائل إلى مفاوضات حقيقية على أرض الواقع؟
1: وخليني أضيف على السؤال اللي تفضلتي فيه إلى تبادل المقذوفات، يعني تبادل المقذوفات العسكرية أكثر من تبادل الرسائل الدبلوماسية، وحتى أكثر من التصريحات التهديد، يعني انخفضت نسبة التصريحات بين الطرفين وانخفضت نسبة الرسائل باعتبار أن خرج وسيط، يعني خرجت باكستان من الوساطة وأصبحت طرفا في الأزمة الآن بدخولها في حلف مكة وضد الحوثي الذي هو أداة لإيران في اليمن. الآن يعني انخفضت حدة الرسائل الدبلوماسية، من المؤكد إذا كان هناك يعني خروج الوسيط الباكستاني أو على الأقل يعني جمود حركته حاليا. الوسيط القطري وسيط فاعل ووسيط ذو إرادة حقيقية وصادقة لإنهاء الأزمة، لأن قطر من الدول المتضررة وليست طرفا في الصراع حتى الآن. الجمهورية الإيرانية لا تستمع لصوت الوسيط، بينما الولايات المتحدة الأمريكية طبعا يعني هي ترمي بثقلها مع حليفها في الكيان الإسرائيلي، وهناك يعني استمرار في الكيان الإسرائيلي في العمليات في لبنان حتى الآن وفي قطاع غزة، ولو وجود يعني لبوادر انفراج. يعني
0: طيب، من وجهة نظرك دكتور، ما أبرز الملفات أي التي تعرقل أساسا الوصول إلى اتفاق في هذه المرحلة الحالية؟ هل ملف مضيق هرمز، ولا الملف النووي، ولا العقوبات، أم الترتيبات الأمنية في المنطقة؟
1: كل هذه المحاور تشكل يعني مشكلة بنيوية في المنطقة في إنهاء

0: الصراع، بل أصبحت تدخلنا في قراءة روتينية ومعتادة للتكهنات السياسية. يعني أصبحت التكهنات السياسية للمحللين السياسيين والمراقبين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأجهزة المخابرات تعيد إنتاج نفسها بنفسها كل يوم. يعني لا يوجد هناك معلومات جديدة، لا يوجد هناك مستجدات حقيقية يمكن أن تنبئ بمثل التحول حتى لو كان لصالح الحرب. يعني لا يوجد هناك يعني قراءات ومعطيات واقعية وصادقة. يعني الرؤية ضبابية حتى الآن، لكن المحاور هي نفس المحاور، الملفات هي نفس الملفات، والكل يدعي بأن يعني من جهة الإيرانيين وجهة الولايات المتحدة الأمريكية الكل يدعي بانتصاره أو تفوقه في المفاوضات أو له اليد الطولة في الحوار وفي القوة الفعلية. الواقع الآن يعني حسب اللي أشوفه، يعني أن إيران تلعب على الانقسام، على ورقة الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تلعب على ورقة الأزمة الاقتصادية داخل الجمهورية الإيرانية. الكل يلعب على الوقت ولكن من منظور مختلف، الكل يلعب في نفس الميدان ولكن بسلاح مختلف.
1: طيب ماذا يعني ذلك دكتور، يعني على المستوى العسكري والأمني، بما أن يعني بالإضافة لما تفضلت بذكرها أيضا الولايات المتحدة تقول أنها تسيطر على مضيق هرمز طبعا كمثال، لكن الهجمات على السفن لا تزال مستمرة. إذا ماذا يعني ذلك على المستوى العسكري والأمني؟
0: والله هو يعني المسارات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل فيها إيران، والمسارات هناك مسار تسيطر عليه الجمهورية الإيرانية. الآن الكلام على السفن، حركة السفن، هل هناك أتاوات تدفع لا نعلم عنها؟ هل هناك يعني حلفاء يسمح بدخولهم وحلفاء لا يعني أو سفن لشركات تابعة لدول لا يسمح الدخول لها؟ هناك يعني مشكلة حقيقية في تحديد السفن التي تمر والسفن التي لا تمر، لأن فعليا نعم هناك سفن تمنع وتضرب وهناك سفن تمر باعتراف الرئيس الأمريكي وباعتراف الجمهورية الإيرانية، لأن الجمهورية الإيرانية تتكلم أن حلفائها تمر سفنهم يعني، والولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن كميات بالأرقام، يعني هناك أرقام محددة يطرحها ويعلن عنها الرئيس الأمريكي. إذا
1: نعم،
0: نحن
1: ذكر أن
0: أمام،
1: ملايين البراميل من تمر عبر المضيق.
0: لكن لا يحدد الدول التي خرجت او الشركات
1: صحيح.
0: التابعه لاي دول. فهذا الموضوع يعني يدخلنا في باب، هل هناك اتاوات؟ هل هناك اتفاقيات من خلف الستائر وتحت الطاولات لا نعلم عنها؟ هل هناك يعني مراحل زمنيه تدخل فيها، يعني اذا تازمت الامور يمنع ويسمح؟ اذا متى تازمت الامور ومتى لم تتازم؟ نحن ما زلنا في حاله لا حرب ولا سلم. من
1: طيب
0: هو
1: هذا
0: الذي
1: يجرنا للتساؤل دكتور، يعني ما المؤشر الذي ينبغي مراقبته خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت الأزمة تتجه بالفعل نحو التهدئة أم إلى جولة جديدة من التصعيد، خاصة في ظل استمرار الوساطة القطرية؟
0: يعني لا يوجد هناك حقيقة مؤشرات ممكن أن نسترد عليها إلا مؤشرين اثنين. المؤشر الأول، من سيكسب المعركة في اليمن حاليا في سيطرة على باب المندب؟ اثنين، هل سيفوز الحزب الجمهوري، حزب الرئيس الأمريكي، ولا سيخسر الانتخابات النصفية؟ هذا
1: نعم.
0: أهم مؤشرين ممكن نبني عليهم. بالنسبة لإسرائيل الوضع لا يختلف، كل الحكومات الإسرائيلية قاتلت في المنطقة بكل أحزابها وتشكلاتها الائتلافية المختلفة، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد يعني يختلف كثيرا، رغم أن حتى يعني بعض المراقبين في الولايات المتحدة الأمريكية يقولون بأن لو فاز يعني خسر حتى الرئيس الأمريكي الانتخابات، هو لديه 60 يوم إضافة إلى التمديد لمدة 30 يوم في أنه يقيم عمليات عسكرية أو يصدر قرار في تنفيذ عمليات عسكرية في الجمهورية الإيرانية، وقد تكون 90 يوم كفيلة بإنهاء الصراع لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم في الانتخابات المقبلة الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تكون لصالح الرئيس، الحزب الجمهوري باعتباره حزب الرئيس وليس حزب الأغلبية في الكونغرس.
1: حوار وتحليل. تواصلت جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر نتيجة غارات جوية جديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر 2025. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. نود أن نعرف قراءتك لتجدد القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار طبعا كالمعتاد.
2: أنا في اعتقادي يعني إسرائيل مستمرة بما يسمى سيناريو الحرب من طرف واحد. فهي حماس اليوم في تصريحها هناك حالة تململ من مجلس السلام أو

0: مهام السلام، لأن الشارع ميدان يقود شيء آخر. هنالك اختمان مستشفى، يعني العودة في مخيم النصيرات خارج عن الخدمة اليوم، وأيضا للشهداء 5، والاستمرار في موضوع كارثي. هو نتنياهو كأنه يريد شيطنة حماس. نحن اليوم ندخل 7 أكتوبر، أخشى أن إسرائيل ترتكب، لا أقول حماقات وتهورات، نوع من شهوة الانتقام، أن يكون هناك مجازر جديدة اليوم تحديدا لإرضاء وإشباع الناخب الإسرائيلي. لذلك تصريحاته ملغومة، هو يتوقع رد من حماس، وكأن حماس التي أدت من خلال عام كامل كل التزاماتها مع الوسطاء حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لأن الصمت الدولي عامل مساعد بشكل غير مباشر أن تستمر إسرائيل في إيصال الفلسطينيين من خلال وصول الناس إلى درجة أنه لا يوجد مستشفيات، ملاذ، يعني هو لحالة اليأس أي البحث عن مكان آخر. لا تنسي أنه نحن نتحدث عن 82% من سكان غزة نازحين، يعني يعيشون في تحت 40% من مساحة غزة، بمعنى ثلاث أرباع غزة مدمرة. هذه عدم وجود مقومات الحياة يراد منها بخلال نقول استمرار العمليات العسكرية الممنهجة، وحتى سيناريو الاغتيالات يقول لا أحد يعني بمنع عن اغتيالات نتنياهو. إذا العقل الجرمي، علينا نقرأ أن العقل الجرمي لدى الحكومة المتطرفة مستمر في القتل من أجل القتل، لأن على أرض الواقع لا إعادة حماة، لا قوات دولية، لا حتى حكومة وطنية، واليوم منعت لجان الانتخابات المنتظرة التشريعية. إذا إسرائيل ماذا تريد وما تتبقى من غزة؟ أنا أعتقد هو كما ذكرت لك أن ضوء أخضر غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار تحت بند العمليات الأمنية، لكن في الحقيقة الواقع يقول غير ذلك. لا أحد يسلم اغتمام، لا خيام النازحين، ونحن ندخل فصل الشتاء، التحذيرات الأممية كبيرة اليوم أن ندخل العام الرابع. هؤلاء إلى متى سوف يتحمل هذا الواقع؟ لا مقومات ولا بنية تحتية، مستشفيات، ولا إغاثة غزة، الشعارات الفنانة. إذا نحن أمام مفترق طرق.
1: يعني
0: هذا
1: بناء
0: الواقع
1: على كل ما تفضلت بذكره الآن أستاذ عادل، يعني لا مستقبل لاتفاق وقف إطلاق النار ومدى الالتزام به، بما أن هذه الخروقات مستمرة وأعداد الضحايا في ارتفاع متزايد جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة.
0: أنا في اعتقادي سكان غزة لديهم قناعات يومية، لأن الرعب اليومي لدى الأطفال والعجزة والمرضى والمسيرات وزناناتها وأيضا المدفعية، وإلى أن أقول العمليات النوعية في الاغتيالات مستمرة الحرب. يعني نقول وقف إطلاق نار وإسرائيل ملتزمة وغير ملتزمة، الفلسطينيين قدموا كل الفصائل كل ما طلب منهم، لكن على أرض الواقع المرحلة الثانية لم تبدأ والمرحلة الأولى لم تلتزم. إلى متى؟ أنا أعتقد أن وقف إطلاق النار، يعني إذا كان نقول جديا، تتوقف إسرائيل على التمادي بموضوع حتى المنطقة الأمنية، الخط الأصفر. نحن نتحدث قصف داخل المنطقة الصفر، الخط الأصفر، قصف يومي المستشفيات. إلى أين نقول مصير وقف إطلاق النار؟ أنا حين أقول مفترق طرق لا أقول أن حماس ستعاود القتال، لأن شوفي هنالك جدية وصدق في الالتزامات والوفاء، لكن المشكلة لا أحد يريد التطرق لأمر حساس، وهو أن ترامب حين أطلق مجلس السلام، وأنا مصر على هذه النقطة منذ العام الماضي في وسائل الإعلام وإذاعتنا الكريمة، أن خطة ترامب ستغرق في رمال غزة. شوفي، لأن القضية الفلسطينية منطقة نزاع منزوعة الحل. لاحظي هناك في الضفة الغربية القضاء على حلم ما يسمى حول الدولتين، فصل غزة عن الضفة. هذه العوامل تعطي مؤشرات هناك تقية سياسية وتضليل إعلامي هائل جدا يمارس على الجميع في الشرق الأوسط. غزة الآن تحتاج جرعات حقيقية لإنقاذ الناس، يعني العامل الإنساني. المشكلة للأسف رغم كل الأصوات الدولية هنا وهنالك، لكن على أرض الواقع سكان غزة يقولون الحرب مستمرة، وغوتيريش كان له تصريحات أخرى وتصريحات لحماس مضادة له، لأن الواقع الشارع الفلسطيني يوميا المشاهد الدموية في المستشفيات والقاهر للناس هو الموت البطيء يراد

0: الموت بطيء تدريجيا أن لا تصلح للحياة. لكن الرهان على صمود الناس، الناس الآن في أسطورة تاريخية لم يحدث في التاريخ الحديث، وأيضا هنالك دور للدبلوماسية. يجب علينا الإصرار أن الوسطاء، الدبلوماسية العربية، السعودية، مصر، الأردن، حتى الإضافة للقوى الإقليمية التركية، يجب عدم التقليل من الضغط الدبلوماسي، لأن إسرائيل تنفر من أروقة المتحدة ومطالبة ملابح غزة أو مجازر غزة، وأيضا لاحظ الأوروبيين في عقوباتهم الجديدة على المستوطنين في الضفة الغربية. ذلك
1: طيب أستاذ عادل، يعني بناء على كل ذلك وفي ضوء هذه التطورات، ألا تعتقد أن هناك أي فرصة للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع الانزلاق للأوضاع في جولة جديدة من التصعيد؟
0: شوفي، أنا أستبعد حرب شاملة جديدة كما يدعي الوزراء في حكومة نتنياهو. لماذا؟ هناك مصالح عليا أمريكية، يعني أصبح ملف غزة، أنا أتحدث من الناحية السياسية وهو ينعكس على القرار العسكري. إسرائيل لو سنحت لها الفرصة تمادت واحتلت غزة ككل. الآن نحن لا نعلم ما هي مساحة إسرائيل الأمنية وما شكل غزة الجديدة، هل هي مجزأة أو غير مجزأة. أنا اعتقادي لم يأتي الوقت للقرار الأمريكي لضبط ما يسمى القتال ككل، وأيضا إغاثة غزة، لأن هنالك ليس تفرغ للصراعات، هي بدأت في الشرق الأوسط في غزة وتنتهي في غزة، لأن أنا أعتقد هي لا أقول جبهة مفتوحة، لكن تم بالنسبة للأمريكان ضبط حماس والفصائل، ودائما ترامب يردد أن حماس ملتزمة، لكن إسرائيل وأمريكا هنا المشكلة تكمن في الغرف المغلقة. إسرائيل تفاجأت أن غزة انتزعت من أسنان نتنياهو من خلال ترامب.
1: قضايا استراتيجية. يتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع ضربات العمق واستهداف منشآت حيوية وممرات الملاحة في البحر الأسود، بالتزامن مع تعزيزات دفاعية جديدة لحلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا. سياسيا، يترقب الرئيس الأوكراني تحركا أمريكيا لعقد اجتماع ثلاثي مع موسكو خلال الشهر الجاري، وسط تساؤلات بشأن فرص الدبلوماسية في ظل استمرار التصعيد العسكري. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجري الحوار التالي مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة السربون الدكتور خطر أبو دياب. فيما يتعلق بالهجوم الأوكراني الأخير بالمسيرات على موسكو، والذي يعد من أوسع الهجمات خلال الفترة الأخيرة، ما دلالة انتقال ضربات العمق إلى هذا المستوى؟
2: منذ فترة، منذ شهر مايو أيار الماضي، يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الضربات ضد البنى التحتية، ضد العواصم، ضد وسائل النقل. وفي الفترة الأخيرة تلقت كييف ضربات قاسية خاصة على الجسور. أعتقد أن ما حصل ضد موسكو هو الرد على كل القصف الذي حتى قامت به موسكو إبان زيارة المستشار الألماني إلى كييف. لم يكن هناك إذن من خطوط حمر بين الجانبين. هذه محاولة أوكرانية للقول أن كييف لم تستسلم وأنها قادرة على الرد على موسكو.
1: نعم، الرئيس الأوكراني أيضا دكتور يتوقع نجاح الولايات المتحدة في ترتيب اجتماع ثلاثي يضم واشنطن وكييف وموسكو كما تعلم خلال شهر أكتوبر. ما فرص عقد هذا الاجتماع فعليا؟
2: يعني منذ قمة الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين طرح هذا الاجتماع ولم يعقد حتى الآن. كان هناك دوما جولات للوسطين ويتكوف وكوشنر، ولكنها لم تصر عن نتيجة ملموسة. الآن يحاول الرئيس ترامب من خلال قمة العشرين، إذا كان الرئيس بوتين حاضرا وزيلينسكي حاضرا، يمكن أن يسعى إلى هكذا موضوع. لكن في مطلق الأحوال العمل الأمريكي مستمر، إن كان من خلال قمة ثلاثية أو من خلال أساليب أخرى. هناك جهد أمريكي وهناك إنهاك عند الجانبين الروسي والأوكراني. ربما بدأت الأمور تتحضر من أجل خفض للتصعيد لتفادي شتاء قاسي حربي كبير بين البلدين.
1: نعم، طيب في حال عقد هذا

0: الاجتماع، هل يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار مثلا أو هدنة جزئية، أم أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة برأيك؟
1: يعني مواقف الطرفين لا تزال متباعدة، هناك فجوة، والعقدة الأساسية هي هنا وقف إطلاق النار. بوتين حتى اللحظة لا يريد وقف إطلاق النار، يريد ما يشبه النصر الناجز، ويريد بعض الهدن، لكن الهدن إن كان حول عدم قصف المؤسسات النفطية أو عدم قصف البنى التحتية أو لمدة معينة تتساقط، ليس بإمكانها أن تكون مكان وقف إطلاق نار من دون إذن بلورة صيغة معينة من قبل الجانب الأمريكي تحفظ ماء الوجه للجانبين، سيكون من الصعب جدا الوصول إلى نتيجة.
0: طيب، من ضمن ما ذكر أيضا دكتور أن السويد سترسل منظومة باتريوت وقوات إلى بولندا لحماية مركز لوجستي لدعم أوكرانيا، ماذا تعكس هذه الخطوة من وجهة نظرك بشأن مخاوف حلف شمال الأطلسي من اتساع نطاق الحرب؟
1: يعني منذ فترة طبول الحرب تقرع في أوروبا، منذ فترة طبول الحرب تقرع بين الناتو وروسيا، ليس هذا سرا. وصل الأمر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليهدد بأنه في حال تجر أوروبا على المس بجيب كالينينغراد وهو على البلطيق ومهم جدا بالنسبة لروسيا، يمكن لروسيا أن تقوم بضربة نووية. يعني الأمور تصل إلى هذا الحد، المسيرات تصل إلى بولندا، تصل إلى دول الجوار الروسي، لذلك هذه خطوة استباقية، خطوة وكائية من الناتو وليست خطوة هجومية ضد روسيا.
0: طيب، ما إدخال طبعا دكتور كما تعلم أوكرانيا لتقنيات الذكاء الاصطناعي لاعتراض المسيرات، إلى أي مدى برأيك أصبحت حرب المسيرات عاملا حاسما في تغيير طبيعة المواجهة؟
1: يعني نحن في الأساس أمام حرب أوكرانيا كما أمام حرب إيران، هذه حروب هجينة، المسيرات تلعب فيها دورا كبيرا، والآن الذكاء الاصطناعي أخذ يتعاطى بكل شيء، أخذ يقفز إلى الميدان، وأظن أن أوكرانيا اكتسبت تكنولوجيا كبيرة في موضوع المسيرات، اكتسبت خبرات واسعة، وتحاول أن تكون سباقة عالميا في مجال صناعة المسيرات.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في

رقص الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تبدأ الرحلة مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. يروي المؤلف مكالمة مع مدربة ناجحة سألها خلالها عن زوجها العامل في مجال العمل. أخبرته أنه مشغول وأن أعماله كثيرة، ثم وصفت ذلك بأنه حظ. توقف المؤلف عند العبارة، ففي نظره لم يكن الرجل جالسا ينتظر ما يأتي، كان يعمل، يواصل العمل. لذلك ظهرت نتائج يمكن للآخرين أن يسموها حظا. نحن نرى كثرة الطلب عليه، لكننا لا نرى بالوضوح نفسه ما سبقه من فعل متكرر. يستحضر في السياق ذاته إجابة ينسبها إلى عازف كمان، حين وصف بأنه محظوظ كان معنى إجابته أن التدريب الطويل والعمل واستثمار ما يكسبه في تطوير موهبته قد سبق تلك الصورة المضيئة التي يراها الجمهور. وكذلك يورد المعنى الذي عبر عنه لاعب الجولف أرنولد بالمر، كلما زاد تدريبه بدأ أوفر حظا. هنا تصبح الكلمة وصفا خارجيا لنتيجة لا يعرف المتفرج دائما مقدار ما بذل من أجلها. ولا يقصد المؤلف أن الإنسان يختار كل ما يحدث له، لكنه يريد أن ينقل اهتمامنا إلى الجزء الذي نستطيع العمل فيه. فإذا كنا لا نملك استدعاء المصادفة، فإننا نملك بدرجات مختلفة تحسين استعدادنا. ومن هذه النقطة ينتقل إلى مورد نستخدمه جميعا في بناء ذلك الاستعداد، ونفقده جميعا بالطريقة نفسها لحظة بعد أخرى، ألا وهو الوقت. تخيل حسابا لا يمكن زيادة رصيده بإيداع جديد، ولا اقتراض شيء منه، ولا استعادة ما أنفقته. كل يوم تستخدم جزءا مما لديك، سواء أنجزت أم انتظرت، سواء انتبهت أم لم تنتبه. هذه هي الصورة التي يضعها المؤلف أمامنا حين يتحدث عن الوقت. فالمسألة لا تتعلق بعدد الساعات التي تشير إليها الساعة وحدها، وإنما بالقيمة التي نمنحها لتلك الساعات من خلال ما نفعله فيها. وهو يبدأ من تقسيم مألوف للحياة، وقت للعمل، وقت للاستمتاع، وقت للراحة. لكن المشكلة تظهر حين تتحول هذه الأقسام إلى مناطق متخاصمة. ينتظر الإنسان انتهاء العمل كي يبدأ الحياة، ثم يحمل هموم العمل إلى ساعات راحته، فلا يرتاح.

يرتاح ولا يستمتع. لذلك يدعو المؤلف إلى تحسين العلاقة بهذه الأوقات جميعا. فالنجاح الذي يسعى إليه مرتبط بالسعادة، ولا يستقيم أن نطلب السعادة ثم نقضي جزءا كبيرا من أعمارنا في نفور دائما مما نفعله. ويذكر حوارا مع مدير كان يرى العمل مصدرا للاستمتاع، وحين واجهه المؤلف بما قد يبدو من استنكار لدى من يذهبون إلى أعمالهم لكسب الرزق، جاء السؤال المقابل: ألا يمكن أن يجتمع كسب الرزق مع الاستمتاع؟ إن مجرد طرح السؤال يغير زاوية النظر. ليس مطلوب أن تصبح كل مهمة ممتعة، لكن من الممكن أن نبحث عما يجعل الأداء أفضل. العلاقة بالعمل أقل استنزافا، والإحساس بالإنجاز أكثر حضورا. ثم يتناول الضغوط في هذا الكتاب فيربط جانبا منها بسوء إدارة الوقت، جانبا آخر بنقص الاستعداد أو التدريب، وبغموض ما يتوقعه الناس منا. يصف شخصا يحمل أوراقه من المكتب إلى المنزل ثم يعيدها في اليوم التالي من دون أن ينجزها. لقد انتقلت الأوراق لكن المهمة بقيت معلقة، وبدل أن يكون المنزل مساحة للراحة صار امتدادا لشعور ثقيل بعمل لم يحسن بعد يرافق صاحبه حيثما ذهب. قد يكون الضغط بمثال آخر نتيجة إسناد مسؤولية إلى شخص لم يهيأ لها، ينجح في عمل فيرقى إلى عمل مختلف ثم يترك ليكتشف وحده أدواته الجديدة. هنا لا يكفي أن نطالبه ببذل جهد أكبر. وينبه المؤلف كذلك إلى أثر التوقعات غير الواضحة، فالإنسان قد يبذل طاقة كبيرة ثم يفاجأ بأنه لم يعمل على الشيء الذي كان مطلوب منه أصلا. من هذا كله يصل إلى تمييز محوري: الحركة ليست هي الإنجاز. قد تقضي يوما مزدحما بالمكالمات، الرسائل، التنقل بين مهام كثيرة، ثم تعود إلى منزلك متعبا من دون أن تستطيع تحديد ما تقدم فعلا. في يوم آخر قد تنجز عددا أقل من الأعمال، لكن بينها المهمة التي كنت تؤجلها أو القرار الذي أوقف بقية الخطوات. عندئذ يكون التعب مصحوبا بشعور مختلف، لأنك تعرف أن شيئا مهما أصبح وراءك. إن الانشغال يمنح أحيانا إحساسا مضللا بأننا نسير إلى الأمام، لكن السؤال الذي يريد المؤلف أن نحمله ليس هل امتلأ يومي، وإنما بماذا امتلأ. فالوقت يمكن أن نستهلكه أو تستهلكه استجابات متتابعة لما يطلبه الآخرون، بينما يظل ما يخص هدفك بعيدا عن التنفيذ.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. تبدأ الرحلة مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. كم مرة اختصرنا سنوات من حياة إنسان في كلمة واحدة؟ محظوظ. نرى يصل إلى المكان الذي تمنيناه أو ينجح.

0: ينجح في عمل تعثر فيه غيره، أو يلتقي الشخص الذي يفتح أمامه بابا جديدا، فنقولها كأنها التفسير الكامل. لكن ماذا لو اقتربنا من تلك اللحظة؟ ماذا سنجد وراء الباب الذي انفتح؟ انتظارا طويلا بلا حركة، أم معرفة تراكمت، محاولات تكررت، استعداد جعل صاحبه قادرا على العبور حين ظهرت الفرصة؟ عند هذا السؤال توقفنا في رحلتنا مع ريتشارد ديني في كتابه كنا قد اقتربنا من معنى النجاح. تعرفنا إلى قيمة الإمكانات التي نحملها، ثم نظرنا في الصورة التي نكونها عن أنفسنا، والآن يأتي دور الكلمة التي قد تبدو قادرة على إلغاء كل ذلك: الحظ. فإذا كانت النتائج في نهاية المطاف مرهونة به وحده، فلماذا نتعلم ونستعد ونعمل؟ وإذا كان له دور، فأين يبدأ هذا الدور، وكيف نستطيع أن نراه بوضوح؟ يفتتح المؤلف حديثه بصورة ساخرة قليلا: لو أمكن تعبئة الحظ في عبوات وبيعه، لوجد من يشتريه بأعداد هائلة، فالناس طالما بحثوا عن شيء يحملونه أو يفعلونه ليجلب لهم الحظ. وهو يستعرض بعض هذه المعتقدات، ثم يلاحظ اختلافها بين الثقافات. لا ينشغل المؤلف طويلا بمناقشة كل اعتقاد على حدة، ما يهمه هو التمييز بين المصادفة والحظ بالمعنى الذي يستخدمه في كتابه. فقد تقع لك مصادفة سعيدة من دون إعداد، تربح جائزة، تحصل على مكسب غير متوقع، لكن هذا النوع من الوقائع لا يصلح في رأيه أساسا تبني عليه حياتك. أنت لا تعرف متى يحدث، ولا تستطيع أن تحدد شروط تكراره، ولا أن تطلب منه الحضور حين تحتاج إليه. أما ما يسميه حظا قابلا للصناعة فهو شيء آخر، جهد يستند إلى معرفة صحيحة. حين يفكك هذه المعرفة يعيدنا إلى ثلاثة أمور مترابطة: أن تعرف موقعك الآن، أن تعرف المكان الذي تريد الوصول إليه، وأن تملك خطة تساعدك على الانتقال بينهما. عندئذ لا تكون الفرصة حدثا غريبا مر بجوارك، بل شيئا تستطيع التعرف عليه واستخدامه، لأنك تعرف ما تبحث عنه. تأمل الفرق بين إنسان يتمنى أن تتحسن حياته، وإنسان يعرف المجال الذي يريد تطويره وما ينقصه فيه والخطوة التي يستطيع أن يبدأ بها. كلاهما يرغب في مستقبل أفضل، لكن الرغبة عند الثاني أصبحت أكثر قابلية للفعل. فإذا ظهرت دورة تدريبية أو فرصة عمل أو علاقة مهنية نافعة، أدرك صلتها بما يريد. أما الأول فقد تمر أمامه الفرص نفسها، فلا تمنحه معنى محددا، لأنها لا ترتبط في ذهنه بوجهة واضحة. لهذا يشدد ديني على الخروج من السكون، ففي أحدث أمثلته التدريبية يضع نقودا أمام الحاضرين ثم يدعوهم إلى فعل شيء. المقصود ليس قيمة النقود، بل كشف المسافة بين رؤية ما نرغب فيه والتحرك نحوه. قد ننتظر تعليمات أكثر أو إشارة إضافية أو ضمان بأن المحاولة ستنجح، وفي أثناء الانتظار تبقى الفرصة حيث هي، ويبقى كل واحد منا في مقعده. أحيانا تكون الخطوة الناقصة هي أبسط ما في المشهد: أن نبدأ، أن نتحرك.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت. الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس.
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يصفوك، انا اصلا من ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا.

قل ودل. من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري.

0: لكل عمل أسرار لا تظهر لمن ينظر إليه من بعيد، وقد يبدو الأمر سهلا حتى يجربه الإنسان فيكتشف أن وراء الحركة البسيطة سنوات من الخبرة، وأن ما ينجزه المختص في ساعة قد يفسده غيره في دقائق لأنه لم يعرف دقائق الصنعة.
1: لهذا قالت العرب: أعطي القوس باريها، أي دع صناعة الأمر لمن يعرفه ويتقنه. ويضرب المثل في ضرورة إسناد الأعمال إلى أصحاب الخبرة وعدم تقديم الثقة الزائدة على المعرفة والاختصاص.
2: يا مريم، أين القوس القديم؟
1: تسأل عن القوس؟ عند الحائط. لماذا؟
2: سأصلحه.
1: أنت ستصلحه؟
2: ولماذا العجب؟
1: لأنك لم تصنع قوسا في حياتك.
2: لكني أصلحت أبوابا وصناديق.
1: القوس القوس ليس بابا.
2: كله خشب
1: وكلهما أيضا، البحر والبئر، فهل هما شيء واحد؟
2: المبالغة لا تغير الحقيقة.
1: أي حقيقة؟
2: الخشب يحتاج إلى نحت وأنا أجيد النحت.
1: وهل تعرف مقدار انحناء القوس؟
2: أقدره بعيني.
1: وموضع شد الوتر؟
2: سأجرب.
1: وماذا إذا انكسر؟
2: نصنع غيره.
1: هذا القوس صنعه والدك،
2: ولهذا أريد إصلاحه بنفسي.
1: وهل محبتك له تجعلك أعرف بصناعته؟
2: على الأقل سأحرص عليه.
1: الحرص وحده لا يصنع مهارة.
2: ومن تقترحين؟
1: أقترح سليم صانع الأقواس.
2: لا، سيطلب أجرا.
1: ولكنه سيحفظ القوس.
2: أستطيع توفير الأجر.
1: وقد تدفع ضعفه إن أفسدت القوس.
2: أنت لا تثقين بي.
1: أثق بك في الأشياء التي تعرفها.
2: أليس الإنسان قادرا على التعلم؟
1: بلى.
2: إذن دعيني أتعلم.
1: تعلم على قطعة خشب جديدة، لا على شيء لا يمكن تعويضه.
2: هذه حجة جيدة.
1: متى أصبحت الرغبة في التعلم عذرا للتجربة في ممتلكة ثمينة؟
2: أحيانا أحب أن أفعل كل شيء بنفسي.
1: وهذه عادة مكلفة.
2: أكره أن أحتاج إلى الناس.
1: كل إنسان يحتاج إلى غيره،
2: حتى أصحاب الخبرة.
1: الخبير في القوس يحتاج إلى خباز ليأكل، وطبيب إذا مرض، وبناء إذا أراد بيتا.
2: وهل ترين التخصص بهذه الأهمية؟
1: لأن العمر لا يكفي لتتقن كل شيء.
2: مريم، اسمعي هذا الصوت.
1: لقد توقف.
2: ماذا؟
1: الخشب بدأ يتشقق.
2: لم أضغط كثيرا.
1: لكنك ضغطت في الموضع الخطأ.
2: وكيف تعرفين؟
1: لا أعرف، لذلك أقول لا تكمل.
2: على الأقل أنت لا تدعين الخبرة.
1: وهذا أحيانا أول دليل على العقل،
2: أن يعرف الإنسان ما لا يعرف.
1: بالضبط.
2: حسنا، سأذهب إلى سليم.
1: خذ القوس كما هو ولا تحاول إصلاح التشقق.
2: حتى هذا؟
1: خصوصا هذا.
2: وإذا سألني كيف حدث؟
1: قل له الحقيقة.
2: سيضحك.
1: دعه يضحك ويصلح القوس.
2: خير من أن أبكي بعد كسره.
1: الآن بدأت تفهم.
2: وماذا أفعل وأنا عنده؟
1: شاهده وهو يعمل.
2: لأتعلم.
1: نعم، اسأله لماذا يختار موضعا دون آخر، وكيف يعرف قدر الانحناء،
2: ثم أجرب لاحقا
1: تحت نظره.
2: إذن الاستعانة بالخبير لا تمنع التعلم،
1: بل تجعل التعلم أقصر وأقل كلفة.
2: كنت أظن أن طلب المساعدة نقص في الاستقلال،
1: والآن
2: أراه احتراما للصنعة. فإسناد العمل إلى أهله ليس تقليلا من شأن الآخرين،

0: وإنما اعتراف بقيمة الخبرة. وكلما كان العمل أدق أو أثر الخطأ فيه أكبر، كانت الحاجة إلى صاحب الاختصاص أشد.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا لا تجعلوا الرغبة في فعل كل شيء بأيديكم تهدر خبرة السنين عند أهل الصنعة، فالعمل يحسن حين يعود إلى صاحبه. لذلك قالت العرب أعطِ القوس باريها. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري. إذاعة دولة الكويت.
2: الأحلام تتحقق
3: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
3: مذيعون،
2: مهندسون،
3: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
3: هنا الكويت.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
13: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا، وقطر تؤكد أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. ومصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
14: يشمل الناطقين جميعا، بل لابد في ذلك من عمل وراثي يتبع حالة اللغة من الكمال ويقدر بقدرها ويقدر بقدرها كذلك، وذلك لا نجده على أكمل الوجوه إلا في لغة العرب. وقد بينا فيما سبق أن الحرف الطبيعي في المنطق إنما هو الحرف الهاوي، واللي يتسع مخرج لهواء الصوت، فلا يقع الحرف فيه على مدرج من مدارج الحلق ولا اللسان ولا غيرهما من سائر المخارج. ويتلوه

تكون أحرف الحلق لقربها من مصدر الصوت، ثم تكونت باقي الحروف على نظم طبيعي بطيء، وذلك بارتقاء أوتار الصوت وتفنن الإنسان في توقيع الأصوات عليها، لأن الحلقة إنما هو في أصل الخلقة أداة الموسيقى اللغوية. وطبعا أثبتنا فيما قدمناه سابقا في لغة الضاد ما وقف عليه علماء اللغات في مباحثهم، وهو أن بعض القبائل في أواسط أفريقيا ما في لغتهم الحروف الشفوية كالفاء والباء والميم والواو. بعض الهنود في كولومبيا لا يجدون سبيلا إلى النطق بهذه الحروف اللي هي الباء والفاء والجيم والدال والواو أيضا. وأكثر أقوام أستراليا لا يستعملون حروف الصفير اللي هي السين والصاد والزاي، ولا هذه الحروف كذلك الشين والثاء والطاء. أهل نيوزيلندا لا ينطقون حروف الباء والسين والدال والفاء والحاء كذلك والجيم واللام والنون والصاد والواو والياء. كذلك وجودا اللغة الهيروغليفية القديمة وهي من أقدم اللغات المعروفة ليس من حروفها في المنطق الباء والجيم والدال والزاي والضاء والضاد، بل أننا نرى الدليل الذي لا سبيل إلى رده في هذه الحروف الطبيعية الخالدة اللي لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وهي ما يتهيأ في منطق الحيوان السائم. فإنها أجلكم الله، فإنها على قدر الحاجة الحيوانية وانتم بكرامة مما لا يتجاوز معنى الإحساس اللي هو النطق الباطني. أما الحروف العربية فهي المعروفة اليوم بالحروف الأبجدية أو ألف باء، ولم تكن على هذا الترتيب الهجائي من قبل، وإنما هو ترتيب نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني في زمن عبد الملك بن مروان، حين بدأ في إصلاح الخط وتمييز الحروف والحركات، كما يعني سنخبركم لاحقا، يعني سندرج حلقة حول هذا الموضوع إن شاء الله. كانت طبعا قبل ذلك على ترتيب أبجد هوز المعروف، وهو ترتيب السريانية والعبرانية. وكنا قد ذكرنا النطع من ما خارج الحروف، والنطع هو ما ظهر من الغار الأعلى للفم، فيه آثار كالتحريز وحروف الطاء والدال والتاء، وتسمى حروف نطعية. أما طبعا حين يأخذ الإنسان بالعناية بالحروف فهو يقتبس جملة من حروف اللغة اللي يتعلمها، والإنسان طبعا يأتي يعني أو استطاع البعض حتى وانتم بكرام الحيوانات أن يعلموهم ويعلموا هذه الحيوانات أجلكم الله بعض الكلمات بالألفاظ الخالصة من اللغة التي يستخدمونها. مثلا بعض الألمان استطاعوا انطاق كلابهم أجلكم الله بألفاظ خالصة من اللغة الألمانية، ولكنها في الجملة من حاجات الكلب الطبيعية أجلكم الله كالأكل والشرب، فلا تخرج عن معنى الإحساس. أيضا من علماء اللغة من يرتبها على وجه آخر كالخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد اعتبر ترتيبها على مخارجها الطبيعية ذاهب من المصدر إلى الشفتين، وبنى على هالوضع كتاب العين واللي هو أول كتاب جمع اللغة، فجعلها يعني الحروف ترتيبها العين الحاء الهاء الخاء الغين القاف الكاف الجيم الشين الضاد الصاد السين الزاي الطه الدال التاء الظاء الذال الثاء الراء اللام النون الفاء الباء الميم الواو الألف ثم الياء. يعني هذه مو نفس ترتيب الحروف الأبجدية اللي احنا نعرفها، لان احنا نعرف ان الحروف الأبجدية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طه ضه عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. فنلاحظ أن الخليل بن أحمد قد رتبها بشكل مختلف، ورتبها كان يعني بحسب مخارجها الطبيعية من الصدر إلى الشفتين، وبنى على هذا الوضع طبعا كتابة العين اللي هو أول معجم وضع في العربية. طبعا بعض العلماء قد خالفوه في هذا الجانب

احنا ما نشوف ان في فائده في ان احنا نشوف او نعلم لماذا هم خالفوه، لكن هالحروف كانت 29 حرفا باضافه الهمزه، وهو راي السيبوي وعليه المحققون، وابو العباس ثعلب لا يعدها منها، لا يعد الهمزه من الحروف، وتسمى حروف اصليه. وهذه الحروف الأصلية لها أربع حركات أصلية أيضا، وهي الفتحة والضمة والكسرة والسكون. والحركات قديمة في اللغة لأنها هيئات المنطق، ولكنها دلائلها الخطية كذلك. ولم تكن عندهم، بل اخترع أصولها السريان لما تنصروا وأرادوا ضبط قراءتهم في الإنجيل، فوضعوا علامات صغيرة تدل على الحركات، وهي نقطة أو خط صغير فوق الحرف أو تحت الحرف أو بين يديه، ولا يزال أثر هذه الطريقة في المصاحف المخطوطة في القرن الثاني للهجرة، وكانت تكتب من غير نقط إلا للشكل، فالنقطة فوق الحرف علامة الفتحة، تحت تكون علامة الكسرة، إلى جانب الحرف تكون علامة الضم. وأول من وضع هذه الطريقة للعرب أبو الأسود الدؤلي، ولذلك تاريخ يأتي إن شاء الله لاحقا في حديثنا عن جوانب التنقيط في اللغة. المراد بالحروف والحركات الأصلية اللي يستوي في الإتيان بها الإلحاح أو الأقحاح من العرب الذين لم تختلط لغتهم ولا ورثوها مخلوطة، فإن لمن عداهم حروف أخرى تسمى الحروف المتفرعة. والحروف المتفرعة هي حروف من 29 حرفا تتميز بإشراب الحرف الثالث صوتا من غيره، وهي قسمان، مستحسنة ومستهجنة. ولعل يعني هناك اقتران بما يناسبها مع لغات العربي تحقيقا. وقال الأزهري في التهذيب نقلا عن الليثي من المظفر أو بالمظفر متمم كتاب العين بعد الخليل، لما أراد الخليل الابتداء في كتاب العين أعمل فكرة فيه، فلم يمكنه أن يبتدئ من أول الألف باء تاء ثاء إلى آخره، لأن الألف حرف معتل، فلما فاته أول الحرف كره أن يجعل الثاني أولا وهو الباء إلا بحجة. وبعد استقصاء وتدبر لهذا الأمر ونظرته للحروف كلها وذاقها، وجد مخرج الكلام كل من الحلق، فصير أولها بالابتداء فأدخلها إلى في الحلق، وكان ذوقه إياها أنه كان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف، أي الحرف الطبيعي في النطق كما كنا قد ذكرنا سابقا، ثم أظهر الحرف الذي يريد ذوقه نحو أنت أح أع، فوجد العين أقصاها في الحلق وأدخلها، فجعل أول كتاب الكتاب العين، ثم ما قرب مخرجه منها الأرفع فالأرفع حتى أتى على آخر الحروف. وقد ورد في كتاب سر الصناعة لابن جني أن الحركات أبعاد حروف المد واللين، فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضم بعض الواو، وكان متقدمون نحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والضم الواو الصغيرة. وقد سمى سبويه بعض الحروف بالمشربة، وذلك في باب الوقف من كتابه. ولأننا ذكرنا الوقف لعلنا نتوقف الآن عند هذه النقطة، لأننا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم برنامجكم لغة الضاد، على أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم بخير والسلام عليكم.

عملك مرآة نزاهتك، التزامك جودة أعمالك، كفاءتك وقراراتك. خلها تتسم بصفة النزاهة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. يا ربنا جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم وأسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حياكم الله الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة عند إضفاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يقف في فكر أساسية، ويقف مع مشاهد نبوية. دخل رجل ذات يوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل رسول الله بين الصحابة، بين جمع من أهل التقى وأهل الصلاح والفلاح في المساجد الذي يدعى بها لكل ساجد. فجأة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إشارة مختلفة عن كل إشاراته، ليست إشارة أمر أو نهي، بل إشارة إلى الباب، أن هناك رجل سيدخل عليكم من أهل الجنة. يا الله، رجل من أهل الجنة سيدخل مع هذا الباب، وكأن الرقاب اشرأبت والأعناق مالت والأبصار حدقت إلى هذا الباب. من يا ترى الذي سيدخل مع الباب؟ فجأة فتح الباب رجل من عامة المسلمين، وكانت لحيته تقطر من الوضوء، ثم دخل فصلى. وهذا المشهد لم يفارق أحد من صغار الصحابة، وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، هذا صاحب القرآن الذي يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، والذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أستطيع أن أختم القرآن في سبعة أيام؟ يختم القرآن كله. قال: يا رسول الله، أستطيع أن أزيد؟ حتى جعله في ثلاث، يختم القرآن كله في ثلاثة أيام، يعني في اليوم الواحد 10 أجزاء. كان صاحب همة تعلو به إلى القمة. وفي اليوم الثاني جرى مثل ما جرى في اليوم الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وأشار النبي

صلى الله عليه وسلم إلى الباب فمالت الأعناق واشربت الأبصار وحدقوا به، إذ هو نفس الرجل الذي دخل في اليوم الأول، وكانت كذلك لحيته تقطر من الوضوء، وكان عبد الله بن عمرو في الثانية قد وقعت في نفسه. ما الذي صنع هذا الرجل؟ ما الذي عمل هذا الرجل حتى شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة؟ هذا العمل لا يأتي إلا بشيء عظيم. لذلك وقف عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه.

حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادأ إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. لازلنا في مشهد جلوس بين الصحابة، وها هو رسول الله يشير إلى الباب في المرة الثالثة، يقول عليه الصلاة والسلام: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فمالت الأعناق وشرأبت الأبصار، فإذا هو نفس الرجل قد تكرر 3 مرات أنه من أهل الجنة. هنا وقع في قلب عبد الله بن عمرو: ما العمل؟ ما السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له بعينه أنه من أهل الجنة؟ ما الذي عمل من أعمال؟ ما الذي صنع من صنيع؟ هنا لما خرج الرجل تبعه عبد الله بن عمرو حتى وصل إلى البيت فطرق عليه الباب، ففتح الرجل الباب وقال: عبد الله قد احتال حيلة، يعني جعل مكيدة لأن يجلس عند الرجل فيرى ما كان يعمل. قال: إن أبي قد أخرجني من البيت، وهل يمكن لي أن أنام عندك في البيت؟ فقال: هلم عندي. فنام عنده وبدا يرقبه في الليل، هل يقوم الليل؟ هل يقوم الليل حتى تتمزق قدماه؟ كان ينصب قدماه لمولاه، كان يجلس على فراشه ويذكر الله فقط وينام كالإنسان الطبيعي. وإذا أذن الفجر قام مباشرة وخرج من بيته بعد أن انثار من فراشه، واتجه إلى المسجد وصلى معه. وفي اليوم الثاني قال عبد الله: لعله كان متعبا، يعني لم يقم الليل ولم يصلي بالقرآن كاملا، إنه ربما كان متعبا، فباليوم الثاني كان مثل اليوم الأول لم يصنع شيء. وفي اليوم الثالث كذلك ثبت عنده أنه لا يقوم الليل أصلا كثيرا، إنما يقول شيء يسير، ويصلي صلاة الفجر مع المسلمين، ويصلي صلاة العشاء مع المسلمين، ويعمل الطاعات ويفعل الخيرات، لم يزد. هنا سأل عبد الله بن عمرو هذا الرجل فقال: يا هذا، إني والله جلست عندك ورأيت عملك ورأيت ما تفعل، فبالله عليك أي عمل أرجى أن تكون من أهل الجنة؟ فإني لم أرى مزيد صلاة أو صيام أو بذل، لا أرى شيء، فأخبرني عن أرجى عمل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالجنة. هنا قال الرجل: لا أعرف من الأعمال شيء. ثم أدبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فناداه الرجل فقال: أقبل. فلما أقبل عبد الله ووقف أمامه قال: يا بني، إني لا أرجو من العمل شيء يكون سببا في دخولي الجنة إلا أني إذا وضعت رأسي في وسادتي لا أحمل في صدري وفي قلبي غلا لأحد من المسلمين. هنا قال عبد الله: بهذه فزت، صدره سليم للمسلمين.

مسلمين، صدره لا يكون لأحد من المسلمين من الغل أو الحسد أو البغي أو الغش أو الإثم، لا يكون إلا سليم الصدر الإخوان، لا يحمل على المسلمين أي حسد، بل يتمنى للمسلمين كل خير. وكانت هذه هي صفات أهل الجنة المعجلة في الدنيا، هذه الصفة نعيم معجل لأهل الدنيا، وهي سلامة الصدر. لأن الإنسان الذي يكون فيه الغل والحسد هو إنسان يعاقب نفسه وهو يصيب في نفسه. قال الله جل وعلا عن حال أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم منهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذا نزع من قلبك الغل فأنت من صفات أهل الجنة. ولذلك فتش عن قلبك، هل في قلبك حسد؟ هل في قلبك غل؟ هل في قلبك بغي؟ إثم؟ عدوان؟ المؤمن لا ينبغي إخوان الكرام، الإنسان صاحب الجنة يسمو به إلى القمة بإذن الله عز وجل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. رواه مسلم.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

قانون جديد لتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار، والطائرة الرياضية الخفيفة، والرياضات الجوية، والأنشطة المرتبطة بها. قبل لا تطير، القانون ينظم التسجيل والتراخيص قبل التشغيل. مو كل مكان مسموح. القانون يحظر الطيران في المناطق الممنوعة والمحظورة. خصوصية الناس مو لقطة. القانون وضع ضوابط للتصوير وتسجيل الأشخاص والممتلكات والمنشآت. درونك مسؤوليتك، طيرها بأمان والتزم بقواعد التشغيل. المخالفة مو بسيطة. المخالفة قد تعرضك للعقوبة ومصادرة الطائرة. ودك تحلق؟ حلق صح. الطيران الشراعي رياضة جوية لها ضوابط، ترخيص وتأهيل.

سلام ومكان معتمد. خفيفة بس مسؤوليتها كبيرة. قبل الإقلاع سجلها، رخصها، واختار الوقت الآمن للتحليق. تعرف على القانون قبل الاستخدام.

حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان في تعامله وفي معاملاته لا شك أنه يميل ويحب صاحب الخلق الكريم، وأنه يبغض وينفر من صاحب الخلق الذميم. وهنالك أصول للخلق الكريم وأصول للخلق الذميم، بمعنى أن هنالك أمر يكون خلقا جامعا لأخلاق عديدة، وهنالك أمر يكون خلقا جامعا لمكارم، وهنالك بضده ما يكون خلقا جامعا لمذام. فكل إذا أراد الكمالات ليحرص على ما يكون فيه الكمال لا ما يكون فيه المذام. الكلام في هذا يطول، لكن ما هي أصول الأخلاق التي فيها ما يحمد، وما هي الأصول التي يجب اجتنابها حتى لا يكون في الإنسان ما يذم؟ أهم ما يجب اجتنابه عند كل عاقل وعند صاحب كل كمال الكبر والإعجاب، وقد تكلمنا عن ذلك، أن أصول المذام وأصول النقائص إنما تتسرب من هذين: المتكبر لا يرى أحدا كفءا له، والمعجب بنفسه قد يكون أقل درجة من المتكبر لكنه معجب بما عنده، فإذا وجد هذا الإعجاب أصبح الإنسان لا يسعى بعد هذا الكمال الذي عنده إلى كمال آخر، فهو ما أعجب إلا بخصلة كاملة. نحن الآن لا نتكلم عن من فطرته قد انتكست وأصبح يعجب بما هو مذمة، لا، كلامنا في من يعجب بما هو مكومة لكنه إذا أعجب بذلك سيكون متوقفا لم يتجاوزها. ما هي السبل التي يدخل منها هذان الخلقان؟ لأننا لو سألنا جميع العقلاء لكان الجميع متفقا معنا على أن هذين الخلقين سيئين لا يليقان بالإنسان ولا يليقان في تعاملاته. إذن ما هو مبناهما؟ من أين يتسربان؟ لأنه لا يوجد كبر يأتي أمامك واضح ويقول أنه متكبر، لا، الكبر يأتيك بلباس يتغطى به، الإعجاب يأتيك بلباس يستتر به، فهو لا يظهر بل يأتيك مختبئا حتى أنه يتسرب إليك دون أن تعلم. فإذا عرفت السبب عرفت كيف تقي نفسك من ذلك. الكبر يتسرب من أشياء، كانوا يذكرون أنه يتسرب من علو اليد ونفاذ الأمر وقلة مخالطة الأكفاء. علو اليد، الإنسان الذي نشأ دائما يده هو الباذلة، شخص منذ صغره، ابن أناس أغنياء، ابن أناس كرام، أصحاب فضل، أصحاب إحسان، يقدم لهذا ويعطي لهذا هو وأبوه وغيرهم، فتجده تعود على بذل، تعود على أن يده هي العالية. فهذا إن لم يتفطن، نعم علو اليد مكرومة، الإكرام شيء طيب، الإحسان إلى الناس باب فضل واسع ليس فيه مذمة أبدا، لكن من لم يتفطن لنفسه تجده بعد ذلك تسرب إليه كبر من حيث لا يعلم. ليس المراد أن العلو مذموم، لا، بل ما يتسرب من ورائه، ونحن نتكلم عن أسباب يتسرب الكبر من ورائها، هذه واحدة. والثانية نفاذ الأمر، الذي تعود أنه إن أمر أمراً أمره نافذ لا يراجع في كلامه، غالباً ما يكون في كبير عائلة، كبير قوم، كبير أسرة ونحوهم، ممن هو له فضل، له متقدم، الناس تقدمه، تسمع كلامه، لا يناقشونه، يسمعونه، يرون فيه عقلاً وحكمة. نعم هذا فضل، وذلك كل الفضل أن يسود في الناس، أنهم ما سودوه إلا لفضيلة فيه، لكن إن لم يتذكر وإن لم يستحضر أن هذه الفضيلة محض كرم من الله، هنا سيتسرب إليه الكبر من حيث لا يعلم. إذن علو اليد ونفاذ الأمر، والأخيرة هي أهمها، قلة مخالطة الأكفاء. هنا رجل دائما يخالط من هم تحته، ليس المراد تحته أنهم في مذمة الله، لكن كمعلم يختلط بمتعلمين، لا يجالس إلا متعلمين، لا يجالس إلا طلاب علم، عالم لكنه مع طلاب علم، فمتى سيحس بعلمه
وما هي درجة علمه، وأن يجلس مع أناس في درجته، وأن يجلس مع أناس قد يفوقونه في علوم، لأنه إذا جلس هنالك سيتواضع أما وسيعود إلى قيمته ويفحص نفسه ويطور نفسه. أما من استرسل مع من هم دونه إن لم يتفطن لذلك سيتسرب إليه كبر. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن ذلك هو الكبر. أخو الكبر أيضا الإعجاب، وهو مذموم، لكن ما هي أسبابه التي يتسرب إلى الإنسان ذلك الإعجاب من حيث لا يعلم؟ الباب الذي يتسرب منه غالب الإعجاب كثرة مدح المتقربين. يوجد من الناس من يريد أن يقاربك، يريد أن يصاحبك، يريد أن يكون لك ومعك وفي ذهابك وفي إيابك، يريد صحبتك، فبعضهم لا يعرف كيف يصل إلى صحبتك إلا بكثرة مدح، بكثرة تملق، بكثرة إطراء. فها هنا إذا كثر المديح، الإنسان غالبا إذا مدحه واحد لا يلتفت، مدحه اثنان لا يلتفت، لكن كلما ذهب هذا مدحه والآخر يمدحه والثالث يذكره بالخير والرابع يأتي له أيضا بالخيرات، مع الوقت يتسرب إلى الإنسان إعجاب أنهم فعلا ما مدحوا إلا شيئا كاملا، ما أثنوا إلا على شيء جميل ينبغي أن يراعى وأن تعرف قيمته. معرفة القيمة شيء وإعجابك بذلك شيء آخر. لماذا طيب؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا نحذر من الإعجاب وأنه يعود عليك بالوبال؟ لأنك إذا أعجبت بشيء لن تطمح بعد ذلك إلى كمال. معرفتك إلى كمال ومعرفتك إلى خصلة ينبغي أن تراعى واستحضارك أنها نعمة من المولى، ذلك هو الفضل الذي يجب أن يراعى. فهنا لا ينطلي على أحد ذلك الكلام من مدح وتملق ونفاق وغيرها إلا على ناقص العقل، لأن الإنسان الذي ينقص عقله يعجبه ذلك. وإنما نحن نطلب الفضائل والكمالات لماذا؟ حتى ينال الإنسان كمالات الدنيا وكمالات الآخرة، لا يبيع عقله مقابلا لذلك. ومما روي في ذلك أن بعضهم كان يمدح فكانوا يقولون أنك بهذا إنما تذبحه، لذلك مما روي المدح ذبح، لأنك كأنك تذبحه فلن يذهب بعد ذلك إلى الفضائل. فكانوا يقولون قطعت مطاه، لو سمع الإنسان ذلك المدح ووصل إلى قلبه وإلى شغاف قلبه لن يفلح بعد ذلك أبدا. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول المدح ذبح، لأنه يذبح الإنسان عن إدراك الفضائل. ويقولون قابل المدح كمادح نفسه. لماذا؟ لأن من الناس من يمدح ومن الناس من يريد من الناس أن يمدحه، فهو يقبل ذلك المدح، فقبولك لذلك المدح كأنك أنت الذي تمدح نفسك. طيب ماذا أفعل؟ أسكت الناس؟ لا، لكن لا تشجعهم على ذلك المدح، لأن من الناس أيضا من هو لا يريد أن يكون قابلا للمدح، فإذا مدحه أحد هجم عليه وذمه وأظهر خلقا ذميما. لا، ليس هذا المراد. نعم، ذلك الذي مدح رأى كمالا، لا يكون بمدحه لك أظهر نقصا، لكن الإنسان يلتفت إلى صاحب معرفة الخفاء كله وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان مما يقول بعضهم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. فهذا هو الأصل وهذا هو الكمال. نعم، جاء شيء من مدح، وإنما ذلك غلبك بأنه أحسن الظن، لأن كثيرا من الناس من يحسد الفضائل، فإذا وجد عندك فضيلة تجده يذمك وأنك ما فعلت ذلك إلا تملقا وإظهارا لغير ما تبطل. كل يفسر الأمور وفق ما يريد ووفق ما يشتهي. الحديث في هذا يطول، نستكمل في الحلقة القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: تذكرون آخر مرة كنتوا فيها هني؟ مرت الأيام وتغيرت تفاصيلها، وتغيرت معاها طرق التعلم. واليوم تفتح الأبواب من جديد، وتعود الضحكات إلى الفصول، وتعود الخطوات إلى الممرات، وتبدأ حكايات جديدة.
1: يلا شباب نبلش؟
0: عودة تحمل الشغف وتوغد الطموح، فأهلا بعودتكم وأهلا ببداية تليق بالأحلام.
2: كعادتنا نجتمع فيكم في هالوقت
3: ونعطي من القلب بسمة،
4: ونوصل لكم اللي همكم بنفس اللحظة.
5: تختلف الأفكار وتتشكل الأدوار، وتبقى مواضيعنا متنوعة،
3: وكل ما زان الليل زانت سوالفنا.
2: تحلى الليالي مع ليالي الكل.
6: ليالي الكويت تشوفونا في هذه الأوقات

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة. وبيت الشعر عامر وناره مشبوبة، حياكم الله في الديوان والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.
2: في عالم الجريمة قد يغيب الشهود، لكن الأثر لا يغيب. قد يكون بصمة، شعرة، ذرة غبار، أو ملفا رقميا لم يمح بالكامل. لا يتكلم لكنه لا ينسى، لا يرى بسهولة لكنه لا يختفي. ذلك هو الشاهد الصامت.

شاهد لا يستدعى للمحكمة، لكن شهادته تقلب التحقيق. يراه الجاني صغيرا، لكنه في المختبر يتحول إلى صوت لا يمكن إسكاته. لأكثر من 4 عقود أصغينا لهذا الصمت، قدنا التحقيقات الكبرى وتتبعنا الخيوط التي لا ترى.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على الحسن بن الهيثم، العالم اللي ولد في البصرة في القرن الرابع الهجري، وانتقل إلى مصر بعد ما وصلت إلى الحاكم بأمر الله فكرته عن تنظيم مياه النيل، وشفنا شلون انتهى المشروع قبل تنفيذه، وبدت بعدها مرحلة مختلفة من حياة ابن الهيثم راح يرتبط فيها اسمه بواحد من أهم الأسئلة العلمية في عصره، واللي هو شلون تتم عملية الإبصار. قبل ابن الهيثم بقرون طويلة حاول الفلاسفة والعلماء تفسير الطريقة اللي يشوف فيها الإنسان الأشياء اللي حوله. العين موجودة والضوء موجود، والإنسان يعرف إن الظلام يمنع من الرؤية، لكن تفسير العلاقة بين هذه العناصر ما كان بسيط. ومن أشهر التصورات القديمة فكرة إن العين ترسل أشعة باتجاه الأشياء اللي تشوفها، ومن خلال هذه الأشعة تتم الرؤية. هذه الفكرة ارتبطت بأعمال عدد من العلماء والفلاسفة اليونانيين، وظهرت بصورة هندسية واضحة عند إقليدس اللي درس مسائل مرتبطة بخطوط البصر والزوايا والأحجام الظاهرة. لكن لهذه الطريقة فائدة كبيرة في دراسة بعض المسائل الهندسية المتعلقة بالرؤية. إذا الإنسان ينظر إلى جسم من زاوية معينة، شلون يظهر حجمه؟ وشنو العلاقة بين موقع العين والمسافة والجسم اللي نشوفه؟ هذه مسائل ممكن دراستها باستخدام خطوط مستقيمة تمتد بين العين والجسم. وجاء بعد بطليموس اللي قدم وهو أيضا أعمال مهمة في علم المناظر، ودرس الرؤية والانعكاس والانكسار، وكانت عنده محاولات وتجارب مرتبطة بالطريقة اللي يتغير فيها مسار الضوء عند انتقاله بين أوساط مختلفة. وفي المقابل كانت في تصورات ثانية مختلفة. أرسطو مثلا ما كان يتعامل مع الرؤية بنفس فكرة الأشعة الخارجة من العين، وكانت عنده رؤية مرتبطة بتأثير الجسم المرئي في الوسط الموجود بينه وبين العين. وهكذا وصل إلى عصر ابن الهيثم أكثر من تفسير، وكل تفسير يحاول يجاوب عن نفس السؤال بطريقة مختلفة. ابن الهيثم كان يعرف هالتراث وقرأ أعمال اللي سبقوا، لكنه واجه مشكلة أساسية. إذا كانت الأشعة فعلا تخرج من العين علشان نشوف، شلون نفسر بعض الظواهر اللي نعيشها بصورة يومية؟ خذوا مثال الضوء القوي. الإنسان إذا نظر مباشرة إلى مصدر شديد الإضاءة ممكن تتأذى عينه، أو يبقى أثر الضوء في بصرة فترة ما بعد نظره. بالنسبة لابن الهيثم هذه الملاحظة مهمة جدا. إذا كانت العين هي اللي ترسل الشيء المسؤول عن الرؤية، ليش الضوء الخارجي نفسه يأثر فيها بهذه الطريقة؟ مثل اللي كان يشوف الشمس وهو في نص الصحراء ما يقدر يشوفها، فمعناته أن الموضوع شوي مختلف. وكان واضح أيضا أن ما نشوف في الظلام بشكل كامل، وجود العين والجسم ما يكفي، لازم يكون في ضوء، وإذا تغير

كمية الضوء تتغير قدرتنا على رؤية الأشياء وتفاصيلها. ومن هني بدأ ابن الهيثم يبني تفسير مختلف عن اللي سبقه. الرؤية بالنسبة له ما تعتمد على أشعة تخرج من العين عشان تلامس الأشياء وتشوفها، وإنما الضوء يصل إلى الأجسام، ومن كل نقطة في الجسم المضاء يصل الضوء باتجاه العين. هذه الفكرة ممكن تكون لنا اليوم طبيعية، لكن أهميتها في زمن ابن الهيثم كانت كبيرة، لأنها غيرت اتجاه العملية نفسها. فبدال ما تبدأ الرؤية من العين وتتحرك إلى الخارج، صار الضوء القادم إلى العين جزء أساسي من تفسير الإبصار. لكن ابن الهيثم ما اكتفى بطرح الفكرة بالكلام، كان يحتاج يشرح شلون يتحرك الضوء أساساً. ومن أهم المبادئ اللي اعتمد عليها إن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، وهذه الفكرة كان لها جذور في علم المناظر السابق له. لكن ابن الهيثم استخدم الملاحظة والتجارب لدراستها بطريقة أوسع. ومن التجارب المرتبطة بأعماله استخدام مكان مظلم يدخل الضوء من فتحة صغيرة. لما يكون خارج المكان أكثر من مصدر للضوء، يمكن ملاحظة أن الضوء الداخل من كل مصدر يسلك مسار معين، وأن الأشعة ممكن تتقاطع من غير ما يمتنع واحد منها الثاني. لما يكون خارج المكان أكثر من مصدر للضوء، يمكن ملاحظة أن الضوء الداخل من كل مصدر يسلك مسار معين، وأن الأشعة ممكن تتقاطع من غير ما يمنع واحد منها الثاني. وهني ادخلت الغرفة المظلمة ضمن دراسة الضوء. الفكرة الأساسية كانت جدا بسيطة، عندنا مكان مظلم وفي أحد جوانبه فتحة صغيرة يدخل منها الضوء. الضوء اللي يمر من الفتحة يصنع على الجهة المقابلة أثرا أو صورة مرتبطة بما هو موجود في الخارج. وابن الهيثم ما اخترع وجود الغرفة المظلمة من لا شيء، ومبدأ دخول الضوء من فتحة صغيرة كان معروفاً وملاحظاً بصور مختلفة قبل زمانه، لكن أهمية عمله كانت في استخدام هذه الظاهرة لدراسة الضوء ومحاولة تفسيرها بصورة هندسية. ومن أشهر الأمثلة اللي ناقشها ملاحظة شكل ضوء الشمس أثناء الكسوف باستخدام فتحة صغيرة. هذا النوع من الملاحظات ساعد في توضيح أن الضوء ما يتحرك بصورة عشوائية داخل مكان، وإنما يسلك مسارات يمكن دراستها. هذه النقطة تعطينا فكرة عن الطريقة اللي كان يشتغل فيها ابن الهيثم. الرياضيات بالنسبة له ما كانت منفصلة عن الظاهرة الطبيعية، يلاحظ شيء يحصل أمامه وبعدها يحاول يفسره باستخدام الخطوط والزوايا والأشكال الهندسية. ومع الوقت جمع أبحاثه في الضوء والرؤية في أشهر مؤلفاته، واللي هو كتاب المناظر. والكتاب ما يعتبر رسالة صغيرة أو ملاحظة مختصرة، وإنما عمل كبير مقسم إلى 7 كتب يناقش فيها موضوعات مختلفة مرتبطة بالبصر والضوء. في أجزاء منه يتكلم عن طبيعة الرؤية وتركيب العين، وفي أجزاء ثانية يناقش الضوء والألوان، وبعدها يدخل في مسائل الانعكاس والمراية ثم الانكسار وتغيير مسار الضوء. كان يحاول في كل مرحلة أنه يربط بين الجانب الهندسي وبين اللي يحدث فعليا أمام العين، لأن تفسير الرؤية بالنسبة له يحتاج أكثر من مجال. لازم نفهم الضوء، ولازم نفهم العين، ولازم نفهم المسافة والزاوية وموقع الجسم. ومن الأمور المهمة أيضاً أن فرق بين الضوء اللي يصدر من جسم مضيء بذاته مثل الشمس أو النار، وبين الضوء اللي نشوفه على أجسام مو مضيئة بنفسها. الجسم الموجود أمامنا ممكن نشوفه لأن الضوء يقع عليه وبعدها يصل منه إلى العين، وبهذا صار وجود الإضاءة الخارجية جزء أساسي من تفسير عملية الرؤية. لكن الموضوع ما انتهى بمجرد وصول الضوء إلى

لأن هني يظهر سؤال ثاني، إذا الضوء يصل إلى العين من كل أجزاء الجسم اللي أمامنا، شلون تتحول هالأشعة إلى رؤية واضحة؟ وشنو يصير داخل العين نفسها؟ ابن الهيثم حاول يشرح تركيب العين وتكلم عن أجزائها مستخدماً المعرفة الطبية والتشريحية الموجودة في عصره، وكانت بعض التفاصيل اللي اعتمد عليها مختلفة عن فهمنا الحديث لتشريح العين، لكن محاولته المهمة كانت أن يجمع دراسة العين مع دراسة الضوء داخل تفسير واحد. وهالشيء يوضح الفرق بين أن نقول أن ابن الهيثم اكتشف البصر وبين الوصف الأدق لإنجازه. الإنسان عرف الرؤية ودرسها قبل بقرون، وعلماء سابقون قدموا أفكار مهمة في المناظر. إنجاز ابن الهيثم كان في إعادة بناء أجزاء كبيرة من تفسير العملية ونقد بعض النظريات السابقة والجمع بين الهندسة ودراسة الضوء والملاحظة والتجربة. وكتاب المناظر راح يصبح بعد ذلك أهم طريق انتقلت من خلاله أفكاره إلى أجيال ثانية من العلماء، لكن هذا الانتقال ما صار بشكل مباشر، ولا كان ابن الهيثم يعرف أن كتابه راح يقرأ بعد قرون بلغات مختلفة وفي مناطق بعيدة عن القاهرة. وقبل ما نوصل إلى رحلة الكتاب بعد ابن الهيثم، في جانب مهم من عمله لازم نوقف عنده أكثر، لأن التجربة عند ابن الهيثم ما كانت مجرد مثال يضيفه بعد ما يقرر النتيجة. في عدد من أبحاثه كان يصمم ظروف معينة للملاحظة، يغير موقع الضوء أو الفتحة أو الجسم، وبعدها يقارن النتيجة بالتصور الهندسي اللي حاول يثبته. وهني تظهر واحدة من أكثر القضايا اللي ارتبطت باسمه في العصر الحديث، هل نقدر فعلا نعتبر ابن الهيثم مؤسس المنهج العلمي؟ وشنو المقصود أصلا لما نقول إن عالم عاش قبل 1000 سنة كان يستخدم المنهج العلمي؟ الإجابة هذه تحتاج دقة، لأن ابن الهيثم فعلا أعطى للملاحظة والتجربة والبرهان مكانة واضحة في أعماله، لكن العلم في القرن الرابع والخامس للهجري ما كان مطابق للعلم الحديث بمؤسساته ومناهجه الحالية. في الحلقة القادمة بإذنه تعالى راح ندخل إلى مختبر ابن الهيثم إذا صح التعبير، ونتعرف على تجاربه بصورة أقرب من الضوء والظلال إلى المراية والانكسار، ونشوف شلون كان يحول سؤال عن ظاهرة يشوفها بعينه إلى تجربة يحاول من خلالها يوصل إلى برهان. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

اليوم نبدأ فصلاً جديداً من الحلم، واليوم يبدأ الطموح ويولد الإنجاز ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة، وبقلوب تحمل الأمل، وبإرادة لا تنكسر. نستأنف مسيرتنا ونرفع سقف طموحاتنا، ونمضي بثقة نحو المستقبل.

رخص نشاطك، خطواتك صح. مزاولة النشاط أو التوسعة أو إجراء أي تعديل دون ترخيص أو موافقة مسبقة من بلدية الكويت قد يعرض منشأتك للغرامات والإغلاق. تجنب مزاولة نشاط دون ترخيص، التوسعة دون موافقة مسبقة، إجراء تعديل دون تصريح، عدم الالتزام باللوائح والأنظمة، مخالفة الشراطات البلدية. العقوبات: غرامات مالية، إغلاق المنشأة، مخالفة قانونية. التزامك بالترخيص يحمي استثمارك ويضمن استمرارية نشاطك.

حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، يحظر التقاط أو تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع مواد أو صور أو تسجيلات مرئية أو صوتية للمستفيدين من التبرعات لأغراض جمعها أو الترويج لها أو إثباتها دون تصريح مسبق من المركز، بما يتماشى مع مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني، أو دون موافقة خطية مسبقة من المستفيد من التبرعات. وتحدد المدونة الحالات التي يتعين معها أخذ الموافقة المسبقة من المستفيد من التبرعات. وفي حال كان المستفيد من التبرعات طفلاً، يتعين أخذ الموافقة الخطية من وليه أو وصيه ما لم يعبر الطفل عن عدم رضائه. وفي جميع الأحوال يحظر أخذ أو استخدام المواد والصور والتسجيلات المشار إليها بالفقرة الأولى في الأوضاع التي يظهر بها المستفيد، وخاصة الطفل في أوضاع مهينة أو تمس كرامته أو قد تعرضه لأي نوع من الاستغلال أو الخطر. ولا يعتد في أي حال من الأحوال بموافقة المستفيد من التبرعات حال تقييد حقه بالحصول على مساعدة بموافقته على أخذ أو استخدام المواد والصور والتسجيلات المشار إليها. يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك ضمانات السرية المبينة في المواد من 34 إلى 37 من هذا القانون وأفشاها للغير دون وجه حق. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار إذا كان المجني عليه طفلاً.

أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض. وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني.

0: بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك حديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. وديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية دعت إلى حفظ الكليات الخمس وإلى حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض. فحفظ المال من الضروريات الخمس والكليات الخمس التي دعت الشريعة إلى حفظها والعناية بها، وهذا ليس خاص بشريعتنا الإسلامية وإنما هو عام في كل الشرائع كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن الأمور التي تعتبر فيها حفظ للمال وكذلك صيانة للمال، وهذا مذكور في أبواب الفقه الإسلامي وبالتحديد في باب المعاملات، ما يتعلق بأحكام الحجر. والحجر هو منع صاحب المال عن التصرف سواء لصغر جنه أو لفقد في عقله كجنون وعته وغيره. فأحيانا صاحب المال قد يكون صغيرا في السن، كان يكون دون البلوغ أو دون الحلم، كذلك قد يكون فاقدا للأهلية أو فاقدا للعقل كجنون وعته، وهذا سيترتب عليه بعثرة أمواله وكذلك ضياع أمواله.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: من أجل ذلك دعا ديننا الإسلامي وكذلك شريعتنا الإسلامية إلى حماية أموال الصغار والمجانين وكذلك صيانة أموال الصغار والمجانين وجعلهما قيما عليهم، أي جعل أناس قيمين ومسؤولين عن أموال اليتامى وكذلك

أموال الصغار وكذلك أموال المجانين ومن بهم عتة، وذلك حماية لأموالهم وصيانة لهم. وهذا يدل على أن ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية أتت لحفظ الحقوق وحفظ الممتلكات، ودعا ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية من يقوم على صيانة هذه الأموال وحماية هذه الأموال أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون أمينا على هذه الأموال وأن يصرفها في وجوهها وبما فيه مصلحة صاحب المال إن كان صغيرا أو إن كان مجنونا، فإن ذلك سيؤجر عليه يوم القيامة، وإن قام بضد ذلك أو بعكس ذلك فإنه سيكون عليه الوزر وسيوصف بصفات ذمها الله جل وعلا في كتابه وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعثرتها وكذلك عدم القيام بحقها هذا من خيانة الأمانة، والله جل وعلا في كتابه الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فإذا اؤتمن خان هو من صفات المنافقين، فخيانة الأمانة وخصوصا في هذا الباب الذي استرعاك الله إياه هذا من خيانة الأمانة. ف الصغير وكذلك المجنون لا يستطيع التحكم بأمواله، بل إنه إن تحكم بها فسيبعثرها لأنه زائل في عقله وصغير في سنه. أما من يكون قائما عليها عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون أمينا على ذلك، وإن خان الأمانة فإن الله سبحانه وتعالى وعده بالعذاب الشديد، ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالنفاق. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: استاذ شلون اعرف اللي اسويه اليوم ما يغير شيء باكر؟
1: طبعا كل سؤال داخل الفصل له جواب في المستقبل،
0: لان الامن مسؤوليه، حمايه الوطن ما تكون بس على ارضه. اخترت تتخصص بالامن السبراني.
2: تعلمت بالعلم نقدر نغير حياه انسان، واليوم اشوف اللي تعلمته بعيون كل مريض رجعت له حياته، عشان كذي اخترت الطب.
3: يعني استاذ هل فعلا احنا ممكن نغير؟
4: لاني اجتهدت وقدرت احقق حلمي وطموحي بنيه وطني.
5: واحنا شنو راح نصير؟ تعلمت ان العدل مو مجرد كلمه، وان لكل انسان حق لازم يدافع عنه.
6: اكيد كلكم تقدرون لان طلب

0: ثروتنا ثروة وطن.
1: إنها فاجعة عظيمة على كل أهل الكويت.
2: لا إله إلا الله.
3: ومجمج والله يخفف خسائر أهل الكويت.
4: المراكب التعوض بس البحارة عسى سلموا.
5: صاير شي بينك وبين عبد الله؟
6: تحت شي يقوله يصبت عظامنا.
7: والله ما أخلي ياكل حلال يا شمه والله.
8: أشوفك واقف عند دكان بالدحباش.
9: الله وأنت تجي لأمكم بس أنا ما طعته.
10: كم مرة قايل لك لا تدش البحار؟
11: كل مراتب أهل الكويت دمت وطمعت في البحر.
12: جميع مراتب التاجر سليمان العبد الجليل وداوود اطمعت باللي فيها.
13: حول ولا قوة إلا بالله.
12: أبوهم النوخذة بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطمعوا.
14: شوفونا في الأوقات التالية.

0: مجموعة طيبة وثقت وسجلت هذه الأغاني، قال لها شن ورنا أنا ذاك.
1: أرفق بنا يا سعد لا تهوي بنا، ليس الذي متأخر كالأولين.
2: عبد اللطيف الكويتي، محمود الكويتي، صالح عبد الرزاق، محمد بن سمحان، عبد الله فضالة، مجموعة كبيرة قدمت وأبدعت في مجال الأغنية الكويتية.
3: لما حصل هو ريل أو سجل ويا بطاريات عشان يشغل ريل، يا بشرطة اللي هو أول مسجل دش الكويت.
1: الحمد لله المفلك.
0: نحاول نستذكر معاكم كثير من هذه الأسطوانات وتاريخ مهم من وثقوا هذه الأغاني.
4: تخيلوا شوفونا في هذه الأوقات

أهلا وسهلا مرة أخرى وحديث عن بطولات كأس الخليج. اليوم راح نتكلم معكم حسين البوشي، راح نتكلم مع عن منتخب الكويت ومشاركاته في بطولة كأس الخليج. البطولة الأولى طبعا كانت مشاركاته في بطولة كأس الخليج سنة 70، كان يقود المنتخب الكويتي طبعا لحد الحين القيادة المدرب اتحاد الكرة الكويتي قاعد يبحث عن مدرب، فوجد ظالته في مدرب نادي الكويت اللي هو تاديتش اليوغوسلافي، وتقديمه ما شاء الله يعني كان مدرب زين في نادي الكويت، فتم إعارته إلى تدريب منتخب الكويت. حضر التدريب وحضر اللاعبين اللي تم تشكيلهم هم نفسهم، ولكن المدرب نادي الكويت كان شوية استف مع اللاعبين. بعد أول تدريب أول مباراة الظاهر اللاعبين ما تعلموا كلموا كابتن الفريق، فراحوا انتقلوا إلى لمقابلة الإدارة الاتحاد، قالوا إحنا مو مرتاحين مع هذا المدرب تاديتش ويتمنى تشوفونا مدرب آخر. وفعلا تم إعارة المدرب طه الطوخي مدرب المصري من نادي النصر، وتم

تقديم كتاب شكر لتاديتش على شكره ورجع لعندي الكويت. طه الطوخي كان يعني كان مدرب زين وكان متحمس وقتها بنادي النصر، عنده خبره كبيره، فوجد مجموعه من اللاعبين، ولكن كان طه الطوخي كان يحتاج حق بعض العناصر، يعني مثل خلف سطام كان لاعب نادي الشباب، كان يمكن من الحيل اللي اخذها الراحل طه الطوخي ان كان اتحاد الكره ما يبي يضم لاعبين من يعني يبي الانديه الكبيره كان وقتها. ف طه الطوخي قال انا عندي لاعبين، يعني حسب التقرير اللي موجود انه كان في لاعبين كانوا غير ملتزمين، وافكر يعني اغير شويه، واللاعبين بدون ذكر الاسماء من لاعبين الكبار، فقالوا لا اللاعبين هذول ضروري يكونوا موجودين في التشكيله الاولى، ولكن اذا عندك لاعب اخر تبي تضيفه ما عندي مشكله. فهو امر بضم اللاعب خلف سطام الى المنتخب الكويتي. خلف سطام كان نجم البطوله في هذا الوقت يسموه الارنب، وفعلا اول فرصه دخل خلف سطام ونال اعجاب وبين حقيقه البطوله في هذه. الحمد لله يعني منتخبنا لاخر مباراه فزنا على البحرين مباراه نهائيه واخذ البطوله وتوجه كاول بطوله. كانت البطوله الاولى مهمه لاي فريق يفوز فيها لانها كانت اساس على اساس انه يعتمد ويوثق رسميا، وايضا البطوله الثانيه يعني يكون له دور قوي بالمنطقه هذه، وكانت اول منافسه على مستوى المنطقه، يعني كل واحد يعرف الامكانيات الثانيه. البطوله الثانيه كانت بالرياض وشارك المنتخب ايضا بالنجومه في هذه البطوله، يمكن دش جاسم يعقوب وكان علي الملا، وكان جاسم كان رقمه متسع اعتقد 17 او رقم ثاني، ولكن منتخبنا قدم توليفه رائعه في هذه البطوله. لكن كان في منافسه شديده مع المنتخب السعودي، ويمكن انسحاب المنتخب البحريني في مباراته مع السعوديه اثر على نتائج البطوله، ومما حدا على اعلان البطل، يمكن لاول مره البطل يحدد في بعد انتهاء المباراه الاخيره في البطوله. كان الملك موجود، ولحد الحين لم يتم تحديد بطل كاس الخليج. استمعت اللجنه الفنيه في الملعب يمكن خلال نص ساعه، اعلنت الكويت هي بطله كاس الخليج المره الثانيه، وهذه كانت صدفه، وكانت لاول مره انسحاب من البطولات الخليج اللي شهدتها كان البحرين. فجئنا إلى البطولة الثالثة، كان المدرب نفسه اللي هو بروششت كان موجود أيضا، لأن عناصر أكثر نضجا وأكثر خبرة، وكانت مجموعة كبيرة واستضافتها الكويت، وكان من بدايتها باين أن المنتخب الكويتي قادم لأخذ هذه البطولة، وفعلا أخذ البطولة. البطولة الرابعة دخل المنتخب العراقي في البطولة، وكان هناك تحدي، ولكن قوة المنتخب العراقي بهذه البطولة ومنتخب الكويتي كان متساوية، ولكن من له حيلة فليحتال. المدرب ماريو زجالو قدم على حيلة ذكية جدا، يمكن حتى هذه اللحظة يمكن الكل يتحسف عليها. المنتخب العراقي دخل إلى الطلب من الإخوان في الاتحاد الكرة قبل المباراة الفاصلة، كان عنده إصابات، طلب بعض الأمور اللي يمكن أنا ملعود أكشفها، ولكنها أدت إلى تجهيز المنتخب الكويتي للمباراة الفاصلة مع المنتخب العراقي. وكان لديه فكر كبير جدا جدا، أنا يعني كل ما أقعد مع اللاعبين وأسمع القصص المباراة هذه قبلها ب 24 ساعة 48 ساعة ماذا حدث، يعني أكون شديد الإعجاب في هذا المدرب زجالو اللي قدر ينجح في خطة فوز المنتخب الكويتي والفوز على المدرب الاسكتلندي داني ماكلين اللي كان المدرب العراقي، وفرقته اللي كانت فرقة قوية جدا كان المنتخب العراقي وقتها، وكان متسيد البطولات في وقتها. وعقب نجاح البطولة وجد المنتخب الاتحاد الكويتي أن أفضل طريقة هو الانسحاب من بطولات كأس الخليج، وفعلا أعلن انسحابه بعد البطولة فوزه. ولكن عاد إلى كأس الخليج في اجتماع سنة 77، وتأجلت البطولة من إقامة سنتين إلى 3 سنوات وقيمت في بغداد. دخلنا هذه البطولة 79،

كانت بطولة هي سياسية أكثر ما كانت المقاطعة، وكانت الجامعة العربية نقلها من الطلب نقلها إلى بغداد، وأمور كثيرة في هذه البطولة صارت. يعني كان الفرق تشارك وتتمنى عدم المشاركة لأنه كان زخم كبير على المنتخبات، فأثر طلب منتخبنا أن يشارك بالمنتخب اللي هو الثاني. طبعا بعض العناصر كانت تطلب إجازة وغاب عن المنتخب، يمكن لاعبين وايد منهم فتحي كميل، لكن فتحي كميل تم استدعاء بآخر لحظة، وفي لاعبين وعطى فرصة حق اللاعبين الشباب اللي كانوا بالبنغلاديش اللي لعبوا مع المنتخب الكويتي. ولكن الحقيقة المنتخب قدم، ولأول مرة يخسر المنتخب الكويتي من العراق في بطولات من بطولات كأس الخليج كلها، كانت أول خسارة كانت مع المنتخب العراقي، وأخذ المركز الثاني. جينا لبطولة 82 كنا منتخب كان بالعصر الذهبي لا أحد يستطيع الفوز على منتخب الكويت، فلعب منتخبنا بالصف الثاني بأبو ظبي وكنا متأهلين لكأس العالم، وكان الصف الثاني أيضا كادها وقدر يفوز بكأس الخليج اللي هي كانت في الإمارات. في البطولة السابعة دخلنا في فريق تشكيلة ثالثة اللي هو الرديف الثاني، كانت عناصر اللي خدمت الكرة الكويتية اللي هي بسنة 80 أو 78، فأتذكر منهم كان أسماء حلوة كانت اللي هي كانت الله يرحمه سمير سعيد، ماجد سلطان، باسل عبد النبي، نواف جديد، عناصر حلوة كانت توليفة، وشاركنا في هذه البطولة ولم نحقق، لكانت المنافسة ما بين المنتخبين العراقي والقطري. البطولة اللي وراها كانت 86، جئنا بعد فترة إيقاف، وكان المنتخب احتمال يلعب ما يلعب وتجهيزات، المدرب راح أليسونيا نصالة سكرية، المنتخب لعب بحماس، يعني كانت الروح القتالية في هذا المنتخب عالية جدا جدا، وهزم المنتخبات واستطاع أن يفوز بالمركز الأول في هذه البطولة. سنة 88 كان في هناك إخفاق كبير، منتخبنا كان يبني، وكان فهد الأحمد الله يرحمه رئيس الاتحاد كان يخطط لشيء، ولكن تجري الرياح بما لا تجري السفن، المنتخب اللاعبين ما كانوا على مشاكل كانت في البطولة حصلت، فيمكن خسرنا المركز الأول والثاني والثالث، ولكن الحمد لله دخلنا في البطولة العاشرة سنة 90 آخر النسخ كأس الخليج القوية، واستطاع المنتخب الكويتي الفوز بهذه البطولة بالعناصر القوية اللي يسميهم آخر عناصر الجيل الذهبي. 92 أخفق المنتخب، كان اللاعبين خلاص على وشك الاعتزال. 94 دولة الإمارات، المنتخب للأسف قبل ما قدم المستوى الجيد، وقبل المباراة الفاصلة أمام السعودية قام الاتحاد الكويتي بإيقاف 8 من عناصر الأساسيين. المنتخب الكويتي أثر كثيرا على الفريق بآخر المباراة. 96 حقق الفوز منتخبنا الكويتي عاد مع ما شاء الله، وأيضا 98 كرر هذا، الفريق كان عصر الذهبي مهيئ إنه وصول إلى كأس العالم. وبعدها توقفت البطولة حتى 2002 استضافتها الرياض، وفاز المنتخب السعودي، المنتخب السعودي كان واصل 98 كأس العالم في فرنسا، وأيضا 2002 في كوريا واليابان. ومن هنا منتخبنا في طوال الفترة هذه ما استطاع أن يحقق أي شيء، حتى سنة 2010 في اليمن حقق البطولة اللي كانت آخر بطولات المنتخب الكويتي. إن شاء الله نلتقي مع حقق أخرى مع بطولات كأس الخليج.

أفكارك أقدارك. أي يجب أن نفكر منذ بداية العام الدراسي بالتفوق والتألق. عزيزي المتعلم، ابدأ عامك الدراسي بالتخطيط للدراسة أولاً بأول مع الحد من استخدام الأجهزة الذكية، ومهم جداً أن تعتني بأكلك وتخصيص وقت للرياضة مع البعد عن السهر. فالمعادلة تقول كلما أخذت قسط نوم كافي كلما زاد تركيزك. ولا تنسى أن تتواصل مع معلمك إذا احتجت لأي توضيح يخص المنهج العلمي، وتذكر أن المتعلم الناجح والمتميز لا يحبط عند الخطأ بل يستمر للوصول إلى الهدف وانتو قدها. مع خالص تمنياتي القلبية لكم بعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق.

في أفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

0: في حين إن الكلام يجتزأ والعبارات تؤول والرواية تتغير بتغير الراوي. تبقى الصورة ثابتة، ضغطت زر وقفت الزمن وافتحت بوابة على لحظة مضت.
1: أشم ريحة الذكريات،
2: هذه الصورة حيضتنا وذكرتنا بذلك الأيام.
3: نتكلم عن البيت بأنفاس أهلي.
4: نقلنا حاتم الطائي إلى كأس العالم.
5: أيها صورة،
0: لحظة تحمل قصة بانتظار اللي يكتشفها.
6: الله،
0: من درة الخليج إلى فرسان نجد، مروراً بأرض اللؤلؤ وساحل التجار، وصولاً إلى بنات الاتحاد وسادة البحار. تاريخ واحد ومصير مشترك تقاطعت فيه الدروب وتشابكت خلال الحكايات. كل صورة فيها قصة،
7: لأن في الحقيقة دائماً أكثر من صورة.
8: أكثر من صورة تشوفونا في هذه الأوقات.

للطفل الوليد فرحة كبيرة وعناية خاصة بطبيعة الحال. وكانت المرأة الكويتية تستعين بما يتوفر لديها من أدوات للعناية بالطفل، ومن تلك الأدوات ما يعرف بالمنز، وهو قفص يصنع من جريد النخل يتخذ سريرا للطفل الرضيع، وهو على شكل سرير نومه تهزه الأم أو تنزه إذا بكى لكي يسكت. ويصنع هذا السرير الصغير بأسلوب خاص، إذ تتداخل أجزاؤه فتصبح متماسكة يشد بعضها بعضا من دون استخدام أي مسمار أو حديد. واشتهر في الثلاثينيات والأربعينيات بعض الحرفيين في هذه الصناعة الذين لم يكونوا يستخدمون سوى مادة واحدة، هي جريد النخل الذي يجلب بالأبلام من العراق وإيران على شكل ربطات من السعف، تحتوي الربطة الواحدة على 25 سعفة، ويسمى كارة. وغالبا ما يشتري القفاص مئات الربطات من السعف أو حمولة بلم كاملة، ويبلغ سعر الألف سعفة ما بين 10 إلى 15 ربية، فيما يتراوح سعر المنز الواحد ما بين 3 إلى 7 ربيات، وذلك بحسب حجمه. ومنز كلمة فصيحة، وفي تاج العروس المنز بكسر الميم مهد الصبي، سمي بذلك لكثرة حركته. ونز الإنسان بمعنى تفاجأ وانزعج من أمر غير متوقع،

ومن المفردات ذات العلاقة بالبيت الكويتي قديماً الطبق، وهو عبارة عن وعاء مسطح غير غزير دائري الشكل ينسج من خوص النخيل على طريقة دوائر مع بعضها بعضاً. وبحسب الفنان الكويتي أيوب حسين، فإن المرأة الكويتية عندما تلد قديماً كانوا يأتون لها بطبق أو طبق ليكون بمثابة سرير لوليدها حتى يترعرع ويشتد عوده، وعندئذ يأتون له بمنز أو

كاروكا ينقلون فراشه إليها. ويستفاد من الطبق أيضا بوضع العديد من الاحتياجات التي يستفاد منها في البيت الكويتي القديم، وهناك أحجام متفاوتة منه، ولكن في المتوسط فإن نصف قطره في حدود 30 سنتيمترا، كما أنه مطرز بنقوش دائرية متعددة. وأما المنسف يصنع من الجريد ويلف فوقه الخوص كغلاف حتى يكتمل تكوينه. تستعمله ربات البيوت قديما بشكل واسع لنسف وتنقية الحبوب المختلفة من الشوائب قبل إعدادها للوجبات الغذائية، وذلك بتحريك المنسف بواسطة اليدين إلى أعلى ثم أسفل لتبرز الشوائب التي بين الحبوب لفصلها ورميها. وتنسيف العيش أو الأرز مرحلة من مراحل الطبخ وتسبق غسل الأرز.

ومن المنسوجات اليدوية التي يكثر استخدامها قديماً الكاشونة، تصنع من خوص الجريد وهي دائرية الشكل أو على هيئة شبه مستطيل شبيهة بالزبيل، ولكن ليس لها عراوي، وغطاؤها لا ينفصل عنها إلا ضمن المسافة التي تتسع لرفع الغطاء عنها عند وضع الشيء أو إخراجه، وتوضع بداخلها بعض الأغذية مثل العنب والرطب والتمر، واللفظة مأخوذة عن كاشانة الفارسية. ومن المنسوجات اليدوية أيضا الحصير، وجمعه حصران، ينسج بشكل متقن من الخوص الأخضر الطري، حيث يتراوح طوله ما بين 2 إلى 3 أمتار. والحصير خفيف الحمل وسهل الطي، وتفرش للجلوس عليها. والملاحظ هناك أشكال مختلفة من الحصران لناحية النقوش وتعدد الألوان، وبعضها يكون سادة.

ويستخدم للجلوس أيضا ما يعرف بمدة أو مد نسل، وكانت تجلب في السابق من القطيف في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن أعواد رفيعة متراصة وهي بأطوال متعددة، فالقصير منها يستخدم في البيوت الكويتية القديمة وتفرش في حجرة الجلوس دار القعدة وكذلك حجرة النوم أو الليوان، وهو ذلك الجزء المسقوف ما بين الحجر وفناء البيت الحوش. وأما الطويل من الامداد فيستخدم للمساجد وله ألوان متعددة، وكانت تستخدم المخمة اليدوية لكنس وتنظيف الحوش أو أجزاء البيت الأخرى، جمعها مخام وهي مصنوعة من خوص النخيل.

0: تذكرون آخر مرة كنتوا فيها هني؟ مرت الأيام وتغيرت تفاصيلها وتغيرت معاها طرق التعلم، واليوم تفتح الأبواب من جديد وتعود الضحكات إلى الفصول وتعود الخطوات إلى الممرات وتبدأ حكايات جديدة.
1: يلا شباب نبلش؟
0: عودة تحمل الشغف وتوغد الطموح، فأهلا بعودتكم وأهلا ببداية تليق بالأحلام.
2: حيازة ورعاية الحيوانات لها أحكام قانونية منظمة وبها التزامات وعقوبات، فحيازة كلب دون ترخيص وعدم عرض الكلب على المركز البيطري لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب وعدم وضع الطوق المحمل باللوحة المعدنية المسجل عليها الرقم المسلسل للكلب في سجل الكلاب المرخصة وعدم وضع الكمامة أو المقود لكلب أثناء سيره في الطرق والأماكن العامة وعدم تقديم الكلب لمركز البيطرة لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا وعدم إبلاغ مركز البيطرة بمرض الكلب أو الاشتباه في مرضه وإلقاء جثة الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلاب أو دفنها قبل إبلاغ قسم البيطرة، كلها مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز 30 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3: حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، بيانات المستفيدين من التبرعات ومعلوماتهم الشخصية سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو بأمر من المحكمة أو جهات التحقيق المختصة أو بموافقة مسبقة من المستفيد من التبرع أو من ينوب عنه، ولا يعتد بموافقة الطفل المستفيد من التبرع للكشف عن سرية معلوماته. وتسري الأحكام الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات الواردة في المادة السابقة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من التبرعات، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك ضمانات السرية المبينة في المواد من 34 إلى 37 من هذا القانون وأفشاها للغير دون وجه حق، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار إذا كان المجني عليه طفلاً.

0: ماذا حدث؟ أين أنا؟ وأين العم يونس؟ أيعقل أن تكون هذه النهاية؟ أن يضيع كل شيء؟
1: ليس بعد يا رماح.
0: ها؟ من أنت؟
1: ألا تعرفني؟ أنا من سعيت في طريقي حتى وصلت إلى هنا وصرت وحيداً وضائعاً.
0: ها؟ السندباد؟ معقول؟
1: نعم، أنا السندباد البحري.
0: ولكن كيف هذا؟ ألا زلت حياً؟ وهل تعيش هنا؟
1: بل أعيش فقط في خيالك يا رماح. وقد جئت هنا لأذكرك أن رحلتك لم تنتهي بعد، عليك أن تجتهد وتسعى حتى تصل إلى هدفك.
0: هذا إن نجوت من هذا الضياع.
1: ستنجو إن تذكرت حلمك وتمسكت به.
0: وأنا في هذه الحال كيف؟
1: هذا هو سبيلك الوحيد للنجاة.
0: ها؟ أين ذهبت؟ سندباد، أين أنت؟ إلى أين ذهبت وتركتني وحدي؟ سندباد، ما هذا؟ من تكون؟ وأين أنا؟
2: أنا مرجان، أنا من أنقذك، أنت الآن في مأمن.
0: ولماذا تبدو هكذا؟
2: تقصد ملابسي؟
0: لم أرى مثيلاً لها في المدن والبلدان التي نزلتها.
2: هذا لأنك بعيد كل البعد عن هذه البلدان.
0: أنا لم أبحر إلا لعدة أيام منذ أن غادرت شاطئ بلاد المغاربة.
2: لكنك الآن على بعد سنوات وسنوات من هذه الشواطئ.
0: ماذا تعني بسنوات؟
2: هذه الجزيرة لا يصل إليها إلا من يقصدها، ولا يعرف بها إلا من يبحث عنها بعينها.
0: أنا لا أفهم شيئاً، ما الذي ترمي إليه؟
2: أنت في الجزيرة التائهة، الجزيرة المخفية عن الأعين، والتي تقع خارج الزمان والمكان اللذين تعرفهما. إن وصلت فلن تخرج منها أبداً.
0: ماذا؟
3: أضعتنا في البحر يا هباش، ولن أرى أمي ثانية.
4: هل جننت يا سنقر؟ كيف تتحدث معي بهذه الطريقة؟
3: ألا ترى ما وصلنا إليه بسببك؟
4: سأنقذكم من كل هذا، وسنصل إلى الجزيرة التي ننشدها.
5: ولكن الطعام الذي تبقى لدينا قليل جدا.
6: هل يوجد هنا طعام؟
5: الذي كان في مخزن السفينة.
6: أي سفينة؟
4: هل أكلت الطعام كله وحدك؟
6: على أي حال لم يكن طعمه شهيا.
4: ماذا أفعل بك أيها المقبول؟ سنموت جميعا هنا من الجوع.
7: زعيم هباش، يا زعيم، انظر هناك.
4: ما هذا؟
5: إنها غيوم كثيفة تقترب منا.
4: بل إنه إعصار مدمر.
7: يا ويلي، سنهلك جميعا.
4: أنا لا أرى شيئا، ما الذي يحدث؟
0: هذا هو كل ما حدث منذ أن اتخذت قراري بأن أخوض هذه المغامرة نحو هذه الجزيرة وحتى الآن.
2: وهل كان الأمر يستحق كل هذه المخاطرة؟
0: الأمر لا يتعلق فقط بالمال يا مرجان، بل بتحقيق الذات. عندما تضع لنفسك هدفاً كبيراً وتبذل كل الجهد لتصل إليه،
2: وعندما تصل إليه
0: تضع لنفسك هدفاً آخر وتتحدى الصعاب مرة أخرى.
2: يعجبني حماسك يا رماح، لكن احذر، الحماس الزائد قد يوقع بك في الكثير من المخاطر.
0: يبدو أنني قد وقعت بالفعل.
2: إنها البداية فقط، فما زال ينتظرك الكثير.
0: ماذا تقصد؟ أنت تخفي شيئاً.
2: لست في مأمن هنا يا رماح، لو رآك أحد من أهل الجزيرة سيفتك بك، إنهم لا يحبون الأغراب.
0: وأنت؟ لماذا لم تفتك بي؟ لقد أنقذتني وساعدتني.
2: لأنني كنت أنتظرك.
0: تنتظرني أنا؟
8: عم فضل، يا عم فضل،
9: ماذا وراءك يا عبد الله؟
8: كنت قد تتبعت أخبار البحارة كما طلبت مني من قبل.
9: وهل وصلت لشيء؟
8: نعم، علمت أن بعض البحارة وصلوا من بلاد المغاربة ونزلوا إلى الميناء.
9: هل تحدثت إليهم؟ هل سألتهم عن رماح؟
8: نعم.
9: ماذا أخبروك؟ هل هو بخير؟
8: يقولون إنهم التقوا بالعم يونس في بلاد المغاربة وكان معه رماح.
9: هل لازالوا هناك أم ذهبوا؟
8: يقولون إنهما لم يمكثا إلا أياماً قليلة هناك، وبعدها غادرا دون أن يودعهما أحد.
9: إلى أين؟
8: لا يعرف البحارة وجهتهما بالتحديد، ولكن قال أحدهم إنه سمع شيئاً من

0: أحد معاوني المعلم يونس يقول إنهم سيبحرون نحو الشمال.
1: هذا يعني أنهما لن يعود قريبا،
0: ولكن المهم أنه بخير وبإذن الله يعود قريبا.
1: أرجو هذا يا بني.
2: من أنت يا مرجان؟ وماذا تخفي وراءك من أسرار؟
3: أنا مرجان، مساعد الساحر درغام وتلميذه المخلص.
2: من هو الساحر درغام؟ أنا لا أفهم شيئاً.
3: منذ سنوات عديدة كان الساحر درغام زعيماً للجزيرة التائهة. كان طيباً كريماً، يغدق على أهل الجزيرة من الخير الوفير ويحكم بينهم بالعدل، حتى جاء إلى الجزيرة رجل غريب يدعى شكرون. طلب حماية درغام فوافق ومد يده إليه بالخير، ولكنه كان يدبر أمراً آخر، فقد كان ساحراً شريراً. تغلب على درغام وألقى عليه لعنة حولته إلى وحش كاسر، وأصبح زعيماً على الجزيرة. ومنذ هذا اليوم المشؤوم وهو يحكم الجزيرة بسحره الأسود. أما أنا فهربت واختبأت هنا، وظننت أنه لا أمل في إنقاذ معلمي درغام حتى عثرت عليك.
2: عثرت علي أنا؟
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
5: السادسة صباحاً في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية. تقرأها لحضراتكم عايشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن على إيران تنازلات نووية ملموسة لإنهاء الحرب. استشهدوا 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربية 27 التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال الفترة من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر 2026، مشيدا سموه رعاه الله بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي وبروح التعاون التي سادت بينهم مما أسهم في تحقيق هذا الفوز المستحق، كما أشاد سموه حفظه الله بما تحلى به الأشقاء الخليجيون من روح رياضية عالية وما شهدته البطولة من تنافس أخوي شريف، معربا سموه حفظه الله في الوقت ذاته عن بالغ سروره بالنجاح الباهر لهذه البطولة، ومثمنا سموه ما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات واستعدادات متميزة لتنظيم هذا الحدث الخليجي على أكمل وجه، متمنيا سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موفور الصحة والعافية ولمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة في ظل قيادته الحكيمة. بعث سموه للعهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

0: حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27، مشيدا سموه بالأداء الفني المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي والذي توج بهذا الفوز المستحق. كما ثمن سموه الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة التي حظيت بثناء وإعجاب من الجميع، راجيا سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موفور الصحة والعافية، والمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله لحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27. عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله لحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله لحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج زيارة رسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى عاصمة الاتحاد السويسري بيرن الأسبوع الماضي، وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق، والذي ترأس خلالها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الجانب الكويتي، فيما ترأس فخامة رئيس الاتحاد السويسري جي بارميلان الجانب السويسري. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها. وقد توجت هذه الزيارة الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري جي بارميلان. وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، فيما وقعتها عن الجانب السويسري الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي للمؤسسة السويسرية العالمية ماجالي هيرو. وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين. وشهدت هذه الزيارة الرسمية إقامة احتفالية بمناسبة حلول الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري جي بارميلان وكبار المسؤولين من الجانبين. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية فضلا عن اعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وإذ يجدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلال

أهلها ووحدة أراضيها، فإنه يشيد في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحديثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة، لا سيما قراري 2216 و2817، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة. ويهدف مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسيين، أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين، وثانيهما توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بعد. ويعمل مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح، ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بعد وربط السجلات القضائية. وأوجب مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر بأن لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفيه في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه، ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا. ويعمل مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه، فجعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقبل للإنهاء بزوالهما، وأتاح التملك بديلا على المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد. ومن أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر نطاق التعديل ومحله: سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع، شرط الحكم بالبقاء في الشيوع، تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة، أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع، أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد، نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء،

0: دائرة الجمعة.
1: وفي الرياض أعلنت قوات التحالف في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيطة. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي. وفي اليمن دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات الحوثي على مطاري جازان ونجران ومحاولة استهداف مكة المكرمة والاعتداء على المدينة المنورة وتهديد شركات الطيران في الأجواء السعودية. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا يهدد سلامة المدنيين والطيران المدني ويمس حرمة المقدسات. وأكدت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي الأثناء قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إنه يثمن عاليا الإسناد الشامل الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة والشعب اليمني. ميدانيا أكدت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها لليوم الثاني على التوالي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. كما أعلنت القوات اليمنية إطلاق عملية عسكرية لتحرير مديرية الوازعية الساحلية على البحر الأحمر غربي محافظة تعز والسيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على منطقة منصورة. وفي جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن أكبر مشكلة تواجهه هي إنه لا أحد يعرف من يدير إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من قبل القوات البحرية الأمريكية. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدرتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن غير متأكدة من الكيفية التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات. دبلوماسيا أكدت قطر أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع، مشيرة إلى أن الجهود تهدف للتوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه ويشمل جميع القضايا التي تشغل الطرفين. وأضاف مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي أن المحادثات مستمرة وهناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران وقطر وسيط بين الأطراف، مشددا على أن حل هذه المشكلة يتطلب بذل أفضل الجهود من خلال حلول قابلة للتفاوض مع وضع مخاوف جميع الأطراف في الاعتبار. وفي حرية الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن تعرض ناقلة نفطية لمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وفي السياق قالت وزارة الخارجية الهندية إن أحدى السفن التي ترفع علم بنما أصيبت بمقذوف أثناء عبورها المضيق، وكان على متنها 19 فردا بينهم 17 هنديا. وعربت نيودلهي عن قلقها العميق إزاء استمرار الهجمات على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، داعية إلى وقفها فورا حفاظا على السلام والاستقرار. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة عشية الذكرى 3 لاندلاع الحرب على القطاع. وقالت السلطات الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات في خان يونس ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة في المنطقة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عتيل شمال طول كرم بعدد من الآليات العسكرية وجابت شوارعها وتمركزت في مناطق المسجد الجديدة والخلة الطويلة والسهلة ما أدى إلى إعاقة حركة الفلسطينيين والمركبات. وفي ليبيا أعلن

الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق انتخاب النائب الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس خلفا لعقيلة صالح الذي يتولى رئاسة البرلمان منذ عام 2014. ويأتي ذلك في ظل تحركات داخل مجلس النواب لإعادة ترتيب عمل المجلس وهيكله الداخلي، وسط اهتمام سياسي محلي ودولي بمسار المؤسسة التشريعية ودورها في المرحلة الانتقالية. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حذر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تعمل على إعداد إجراءات مضادة. وقال زيلينسكي عقب مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين ومسؤولين في أجهزة أخرى إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية بشأن الاستعدادات الروسية. أعلنت السويد أنها سترسل منظومة باتريوت للدفاع الجوي إلى بولندا لحماية قاعدة لوجستية مخصصة لدعم أوكرانيا عسكريا ومدنيا. وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينغارد خلال مؤتمر صحفي إن بلادها سترسل المنظومة ونحو 100 جندي لحماية المركز اللوجستي لحلف شمال الأطلسي في مدينة جيشوف، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا. وفي بروكسل أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود، مشددا على أن الهجمات على الملاحة المدنية غير مقبولة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لاستهداف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، مضيفة أن الحادث يأتي بعد يوم من تعرض سفينة تركية كانت تنقل حبوبا أوكرانية لضربة أدت إلى غرقها قبالة السواحل الرومانية. صوت البرلمان الليتواني لصالح رفع الحظر الدستوري المفروض على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، وذلك في الجولة الأولى من جولتي تصويت لازمتين لإقرار التعديل. في المقابل حذرت روسيا من أن الخطوة التي اتخذتها ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي قد تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وفي باريس أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية من غواصة قبال السواحل الغربية لفرنسا. واعتبر ماكرون أن الاختبار يمثل برهانا جديدا على مصداقية قوة الردع الفرنسية وضمانا لاستمراريتها على المدى الطويل. ونبقى في باريس لكن من ملف آخر، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع لإفساح المجال للحوار في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية. واتهم لوكورنو خلال جلسة استجواب للحكومة اليسار الريديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الأولى في أبريل المقبل وإغراق فرنسا في الفوضى حتى موعد الانتخابات. وفي ألمانيا فاز حزب البديل من أجل ألمانيا برئاسة برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت للمرة الأولى منذ عام 1945، وذلك بعد شهر من تحقيقه فوزا في الانتخابات الولاية. وبحسب النتائج الرسمية صوت 48 نائبا لصالح مرشح الحزب توبياس راوش مقابل 29 نائبا صوتوا ضده. وفي مدريد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن على أمل إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر المقبل. وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي أن المشروعين يتضمنان 21 تدبيرا لتعزيز حماية المستأجرين في سوق عقارية وصفها بأنها مختلة. وفي أيسلندا شدد وزير

الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته العاصمة ريكيافيك على أهمية أيسلندا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها. وقال روبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته ثور جيردور كاترين غونار سوداتير إن أيسلندا سمحت للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها ومجالها الجوي ومياهها، مشيرا إلى أن ذلك يوفر لبلاده موقعا متقدما وحيويا لمراقبة الأنشطة السرية وردع الخصوم عن انتهاك سيادة أيسلندا وحلفاء الولايات المتحدة. وفي جديد العلاقات الأمريكية الصينية، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية، وتعتزم مواصلة الضغط من أجل تحقيق ذلك خلال اجتماعات مباشرة بين الجانبين في الأشهر المقبلة. وفي بيونغ يانغ أكدت كوريا الشمالية رفضها نتائج التحقيقات الكورية الجنوبية التي حملتها المسؤولية عن انفجار لغم أرضي داخل المنطقة منزوعة السلاح، وحذرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية من اتخاذ إجراءات مضادة فورية وقوية في حال انتهاك كوريا الجنوبية أراضيها. وهذه إعادة لموجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوزعية بمحافظة تعز. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن على إيران تنازلات نووية ملموسة لإنهاء الحرب. استشهدوا 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادرون على حمل رؤوس نووية. وإلى هنا نصل إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: السادسة وثمان وعشرون دقيقة صباحا، ساعتنا الآن.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم
0: صباح الخير.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل. أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. دائما مستمعينا ننتظر أن تهدأ الحياة كي نرتاح، وأن تنتهي المشاغل كي نستمتع، وأن تتحسن الظروف كي نبدأ. وننسى أن الحياة في الحقيقة لا تهدأ تماما، دائما هناك موعد قادم، مسؤولية تنتظر، وأمر نفكر فيه، وشيء لم يكتمل بعد. فماذا لو توقفنا عن انتظار اليوم المثالي؟ قررنا أن نعيش هذا اليوم كما هو، بزحامه، بمواعيده، وبتفاصيله الصغيرة. مستمعين الكرام، في بداية هذا اليوم لكم تحية من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.

كما ذكرتي زينب، ليس هناك صباحات أو أيام مثالية، ولكن هناك صباحات تحتاج لأن نستقبلها بكل حب ونرضى بقضاء الله وقدره. وكل يوم جميل نتنفس فيه ولنا روح في هذه الأرض هو يوم نسعد به ونشكر الله على عطاياه. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، زكية شرخي.

في بداية صباحنا استمتع بفنجان القهوة قبل أن يبرد، قل الكلمة الجميلة قبل أن تفوت لحظتها، اتصل بمن تشتاق بدلا من أن تقول عندما أجد وقتا. العمر لا يعاش في الإجازات فقط ولا في المناسبات الكبيرة ولا حين تصبح كل الأمور كما نريد. العمر مستمعين الكرام هو هذه الأيام العادية التي تمر الآن ونحن ننتظر أياما أجمل. عيش الصباح كما هو بتفاصيله الصغيرة، فهي مهما كانت صغيرة بكل تأكيد جميلة. في الجيران، صباح عليكم بالخير من التنسيق والمتابعة.

تذكروا دائما الكلمة الطيبة، الابتسامة العابرة، اللقاء الجميل، كلها أشياء وتفاصيل صغيرة تسعد يومنا. من التنفيذ على الهواء عنود لرجيب، تصبح عليكم بالخير.

0: تمتعوا بأوقاتكم، قوموا للذهاب إلى وظائفكم، قوموا لتوصيل أبنائكم، أبدوا ما عليكم من واجبات ليتم الإنجاز في نهاية الدوام. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: للكويت في القلوب مكان لا يشبهه مكانه.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، يا ستير العيوب، يا غفار الذنوب، يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اللهم امحي من قلوبنا كل ذكر إلا ذكرك، وكل حب إلا حبك، وكل ود إلا ودك، وكل إجلال إلا إجلالك، وكل تعظيم إلا تعظيمك، وكل رجاء إلا رجاءك، وكل خوف إلا منك، وكل رغبة إلا إليك، وكل رهبة إلا لك، وكل سؤال إلا منك. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

0: من كلام خير المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الاستمرارية سر الإتقان.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الذين في طريقهم الآن إلى صفوف العلم، تذكروا أحبائنا أن النجاح الدراسي ليس جهدا لحظيا قبل الامتحانات، بل هو تراكم يومي يبنى بالانضباط والمتابعة. كل فكرة تستوعبونها اليوم وكل سؤال تطرحونه في الفصل يشكل حجر زاوية في بناء شخصياتكم وعقولكم، فاستمروا بشغف فبالعلم تكبر الكويت.

0: أحب أذكر رفيجات الطالبات لا تنسون تحيون علم الكويت بصوت عالي في الطابور، ولا تنسون تحترمون رفيجاتكم ومدرساتكم، ودوما ومبكر بانتظام، وحلوا واجباتكم أول بأول. واللي قاعد يسوق سيارته ويسمعني الحين، حطوا بالكم علينا واحنا نعبر الشارع.
1: ردينا بفرحة واطمئنان معاكم احنا بأمان،
2: مع تحيات إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية.
3: صباح الخير.
4: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: هناك اقتباس جميل لمحمود درويش قال فيه: أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. وربما للطقس أيضا أثره الصغير الذي يصنع فارقا كبيرا في مزاجنا. فهذه الأيام لا تزال الأجواء تمنحنا شيئا من جمالها في ساعات الصباح الباكرة وبعد منتصف الليل، نسمات ألطف، هواء أهدأ، يشعرنا بأن الموسم يستعد على مهل لتغيير ملامحه. أما نحن في الكويت فنعرف هذا الشعور جيدا، دائما نلتقط أول نسمة باردة وكأنها بشارة موسم كامل، ننتظر تلك اللحظة التي نقول فيها بفرح: أخيرا تغير الجو. وحتى تأتي تلك النسمات التي ننتظرها بكل شوق، دعونا نعرف ماذا تحمل لنا أجواء اليوم. إذن مستمعينا الكرام، بالنسبة لطقسنا لهذا اليوم تستمر الأجواء الخريفية المنعشة مع اعتدال ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى اليوم 34 درجة مئوية خلال الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 19 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة الجوية لتبلغ 9%، مما يبث انتعاشا جافا لطيفا في المناطق الساحلية والمكشوفة. هذه كانت تفاصيل الأجواء لهذا اليوم في دولتنا الحبيبة الكويت. أما بالنسبة لتفاصيل فقراتنا في رحلتنا الصباحية في صباح الخير،
1: ماذا عن التفاصيل؟
0: التفاصيل اليوم هناك حدائق في الأسطح العائمة، تخيليها معي أم ناصر.
1: لدينا العديد زكية من المحطات التي سنتوقف فيها مع مستمعينا ومتابعينا في صباح الخير. مثلا ماذا لديك؟
2: أوروبا تطارد شبكة احتيال، باعت 1,000,000 هاتف مستعمل على أنه جديد.
0: وهناك ممرات الضوء الذكية في اليابان.
1: لدينا أيضا العديد من الأخبار المحلية التي نستشف منها الكثير من الأنشطة والفعاليات في الديرة.
2: كما أن بريطانيا تبقي دخول المتاحف الوطنية مجانا للزوار الأجانب.
0: ومارس التمارين، تمارين التنفس لمدة 4 دقائق صباحا.
1: ماذا عن الصحة اليوم؟
2: الرمان وصحة القلب، مركب طبيعي يظهر نتائج واعدة جدا.
1: إذا لدينا الكثير من المحطات التي سنتوقف فيها معك عزيزنا المستمع في صباح الخير.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: قالوا بأن الصمت في بعض الأحيان يكون أفضل وأبلغ من الكلام، فهل أنتم مع الصمت أم مع الكلام؟
3: مع الصمت، أكيد مع الصمت.
2: صحيح،
4: إذا الصمت ما راح يخليني أنام، لا مع الكلام.
3: لأن الصمت أحيانا يكون في تجاهل.
2: نعم.
3: الصمت يكون في لحظات للتفكير.
2: صحيح.
3: الصمت يكون في استعداد لتكشير عن الأنياب.
2: صحيح،
3: هذا الصمت.
2: ونحن يجب أن نلجأ دائما إلى الفضة، بما أن
4: الذهب غالي،
2: الذهب غالي، فنلجأ إلى الفضة ونصمت. هذه الظاهرة الثقافية بدأت تنتشر في المجتمعات. في ظاهرة اجتماعية لافتة بدأت تتسع رقعتها صباح هذا الأسبوع في عدة عواصم، يتفق رواد المقاهي صباحا على خوض تجربة الصمت الاختياري خلال الساعة الأولى من استقبال الزبون. يقوم المرتادون بإغلاق هواتفهم أو وضعها على الوضع الصامت للاستمتاع برائحة القهوة، تأمل العابرين، القراءة الهادئة دون أي مشتتات صوتية. عبر المشاركون عن أن هذه الساعة الصامتة تمنحهم صفاء ذهنيا استثنائيا يعيد شحن طاقاتهم قبل خوض زحمة العمل وساعاته الطويلة. إذن ندعوك عزيزي المستمع إلى أخذ استراحة من الضجيج، فهي زاد العقل، وهنيئا لمن يبحثون عن السكينة في صباحاتهم.
5: بريطانيا تبقي دخول المتاحف الوطنية مجانا للزوار الأجانب. قررت الحكومة البريطانية الإبقاء على الدخول المجاني إلى المتاحف الوطنية أمام جميع الزوار، بما في ذلك السياح الأجانب، بعد أشهر من دراسة مقترح فرض رسوم على الزوار القادمين من الخارج للمساهمة في دعم تمويل المتاحف. تشمل السياسة صالات المعروضات الدائمة في مؤسسات بارزة مثل المتحف البريطاني والمعرض الوطني في لندن التي ظلت مجانية منذ عام 2001، بينما تستمر بعض المتاحف في فرض رسوم على المعارض المؤقتة. وأوضحت الحكومة أن فرض رسوم على الزوار الأجانب قد يؤدي إلى تراجع أعداد الزوار المحليين أيضا، كما أن أثار الرسوم وفوائدها لن تكون متساوية بين مختلف المؤسسات والمتاحف. تسهم المتاحف الوطنية بأكثر من مليار جنيه استرليني سنويا في الاقتصاد البريطاني، وشهد عام 2025 زيارة نحو ما يفوق 7 ملايين شخص لمتحف التاريخ الطبيعي، وما يزيد عن 600 و400 ألف مليون شخص للمتحف البريطاني. تشير البيانات الحكومية إلى أن الزوار الأجانب شكلوا نحو 43% من إجمالي زوار المتاحف الوطنية خلال عامي 2023-2024، ما يعكس أهمية المتاحف المجانية في دعم السياحة الثقافية وتعزيز حضور المؤسسات الثقافية البريطانية عالمياً.

وعبر منوعاتنا وفي هذا الصباح الباكر سننطلق بك صديقنا المستمع إلى منطقة جبل إلجون بكينيا. هناك الأفيال تستخدم النباتات الطبية لعلاج نفسها. كشفت دراسة علمية أن الأفيال الأفريقية في منطقة جبل إلجون بكينيا تلجأ إلى أنواع مختلفة من النباتات للتداوي.

أوي. تختار بعض النباتات عندما تظهر عليها علامات المرض في سلوك أثار اهتمام الباحثين. اعتمد الباحثون على علاقات مع حراس الحياة البرية ومقابلات مع السكان المحليين الذين يعيشون بالقرب من هذه الأفيال. جمعوا روايات عن استخدام هذه الحيوانات للنباتات والجذور والمواد الطبيعية لأغراض علاجية. خلصت الدراسة إلى أن الأفيال تستخدم نحو 35 نوع من النباتات، فيما تعرف 25 منها محليا باستخداماتها الطبية. كما أفادت روايات بأن الأمهات تمضغ بعض النباتات وتقدمها لصغارها. يعمل الباحثون حاليا على توثيق هذه السلوكيات بالكاميرات وتحليل النباتات التي تستخدمها الأفيال لمعرفة ما إذا كانت تختار أنواعا محددة لعلاج حالات صحية معينة، وما إذا كانت تحتوي على مركبات ذات خصائص دوائية. يرى العلماء أن هذه السلوكيات قد تساعد في اكتشاف مواد طبيعية جديدة يمكن الاستفادة منها في تطوير الأدوية، كما تسلط الضوء على أهمية حماية الغابات والموائل الطبيعية التي تمثل مصدرا للتنوع النباتي والطبي.

0: لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن على إيران تنازلات نووية ملموسة لإنهاء الحرب. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. والرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار، ولكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير. نتمنى لكم دائما صباح تتجدد فيه الأمال والثقة بالله بالتوكل عليه في تحقيق أمانيكم. طبتم وطاب صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد وملخص جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية على الجلسة السابقة. منتصف جلسات هذا الأسبوع، الجلسة التي رأينا فيها يرتد المؤشر ورأينا لون الأخضر، لكن حقيقة كان يقص السيولة. جلسة الأمس جلسة إيجابية، عدد كثير من الشركات كانت يعني كان إغلاقها إيجابي وارتفعت في الأخير، لكن للأسف كانت السيولة ضعيفة، 74 مليون دينار و12 ألف، وكميات تداول كانت 263 مليون سهم. أما عدد الصفقات فكان 19 ألف صفقة و 334. مؤشر السوق العام أغلق مرتفعا عند 8654 نقطة. 71 شركة من شركات السوق اللي كانت على ارتفاع، بينما 14 شركة على استقرار و45 شركة على تراجع، وثمان شركات لم يتم التداول عليها. هناك شركات أيضا حققت مكاسب وارتفعت، وكانت أيضا بعضها بكميات عالية مثل مراكز تصدر الارتفاعات في يوم الأمس عند 259 فلس إغلاقة، والكميات عليه كانت 6 مليون سهم و821 ألف. امتيازات أيضا من ضمن الشركات الإيجابية في يوم الأمس، 460 فلس مرتفعة التخصيص عند 175 فلس مرتفعة إغلاقها كان عند 175 فلس مرتفعة، لكن أيضا كانت الكميات عليها عالية التخصيص، 24 مليون سهم و142 ألف. كامكو أيضا من ضمن الشركات الإيجابية في يوم الأمس، كان إغلاقها عند 207 فلوس. أجيال أغلقت عند 320 فلس. أهلي 306 فلوس. إنجازات 149 فلس. وعربية عقارية 205، والتنظيف 342 فلس، وكمياتها كانت 10 مليون سهم. كويت تأمين 435 فلس مرتفعة. بالنسبة للتراجعات، تراجعات من نصيب يعني أكثر 10 شركات متراجعة، يعني أهلية تأمين أكثر شركة كانت متراجعة في يوم الأمس، إغلاقها كان عند 724 فلس. الأنظمة كذلك 821 فلس. اكتتاب 31 فلس. ترولي 941 فلس. ويونيكاب 256 فلس. وبرقان 172 فلس. وخليجي تأمين دينار و370 فلس. ومشاعر 139 فلس. وحقيقة هذه أكثر 10 شركات متراجعة، لكن يعني كميات التراجع أيضا الكميات على هذه الشركات كانت أيضا ضعيفة، دون المليون سهم عدا اكتتاب وكذلك أيضا برقان. بالنسبة للكميات، كميات أعلى على التخصيص 24 مليون سهم، والساحل 21 مليون سهم، ووطنية 16 مليون سهم، بنك الخليج أيضا كان 13 مليون سهم، عقارات الكويت 11 مليون سهم، بيتك المتراجع عند 768 فلس كانت الكميات عليه 11 مليون سهم و178 ألف، التنظيف 10 مليون سهم و572 ألف، عربية عقارية 10 مليون و141 ألف، أعيان 6 مليون و891 ألف، ومراكز 6 مليون و800 21 ألف سهم. ماذا عن السيولة؟ السيولة عالية على بيتك 8 مليون دينار و598 ألف. بنك الخليج عنده مرتفع عند 324 فلس إغلاقة، لكن أيضا كانت عليه سيولة يعني جيدة حقيقة، 4 مليون دينار و464 ألف. عقارات الكويت 4 مليون دينار و340 ألف. التخصيص 4 مليون و100 ألف. تنظيف 3 مليون و561 ألف. والتكافل 2 مليون و800 ألف. وطني 2 مليون و792 ألف. إيف 2 مليون و175 ألف. وطنية 2 مليون و91 ألف. وعربية عقارية 2 مليون و48 ألف. هذه بالنسبة للسيولة. يعني إحنا منذ فترة حقيقة لم نرى الارتفاعات، ذلك كانت جلسة إيجابية رغم يعني هذا الضعف الذي رأيناه على السيولة، وكذلك أيضا على الكميات، وأيضا يعني على بعض الشركات، لكن أيضا كان لونا أخضرا، وهذا اللون إيجابي وحقيقة لون مستحق بعد سلسلة من التراجعات، واللي منيت فيها أيضا كثير من الشركات القيادية. كنا نرى تراجعات مستمرة للوطني وغيره أيضا من قطاع المصارف. بالنسبة للصفقات، صفقات أعلى على بيتك 1479 صفقة، ومراكز 1407 صفقات، الأنظمة 1047 صفقة، ثم بعد ذلك باقي الشركات الساحل 900 صفقة، والتخصيص 839 صفقة، وأولى تكافل 734 صفقة، وطني 600 صفقة، والخليجي 505، وعربية عقارية 475 صفقة. إذا يعني كانت تداولات حقيقة ينقصها السيولة، تنقصها أيضا يعني مزيد من ارتفاعات مستويات السيولة الإيجابية اللي فقدناها في الربع السابق، كانت فوق مستوى 100 مليون دينار تداولاتنا. نأمل إن شاء الله أن نرجع إلى هذه المستويات الإيجابية، وأن نرى إن شاء الله مزيدا من التألق والارتفاع لكافة مكونات السوق وللشركات القيادية. متى ارتفعت الشركات القيادية رأينا تحسنا ملحوظا على باقي الشركات المضاربية، ونتمنى الخير دائما لأخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
3: تطبيق سهل الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية هو تطبيق حكومي تم إطلاقه ليكون نواة التحول الرقمي بربط الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق حكومي موحد يساعد المواطنين والمقيمين على تسهيل وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد من خلال جميع الأجهزة الذكية. التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: في صحتنا اليوم، الرمان وصحة القلب مركب طبيعي يظهر نتائج واعدة. أظهرت دراسة حديثة أن مركباً طبيعياً تنتجه بكتيريا الأمعاء بعد تناول الرمان قد يسهم في تحسين بعض مؤشرات وظائف القلب بنسبة وصلت إلى 80%، وذلك في تجارب أجريت على فئران مصابة بنوع من قصور القلب. يعرف المركب باسم يوروليتين أي، وقد أظهرت النتائج أنه يساعد عضلة القلب على الاسترخاء بين النبضات، كما أسهم في تقليل تليف أنسجة القلب وتضخم خلايا العضلة، وهي عوامل ترتبط بضعف كفاءة القلب. شملت الدراسة أيضا تجارب على أنسجة قلب بشرية مصنعة من خلايا جذعية في المختبر، حيث ساعد المركب على تحسين قدرة الأنسجة على الانقباض والاسترخاء مع مؤشرات على تنشيط بروتين يؤدي دورا في تنظيم ضغط الدم واسترخاء عضلة القلب. أكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن تناول الرمان يمكن اعتباره علاجا لقصور القلب لدى البشر، إذ لا تزال الحاجة قائمة لإجراء تجارب سريرية لتحديد فاعلية المركب وسلامته لدى المرضى، مع التأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لصحة القلب.

0: ودعوني أقدم لكم جرعة أوميغا 3 لتنشيط الدوران الدموي. أكدت دراسة طبية صادرة عن مراكز التغذية في أستراليا أن بدء اليوم بتناول كوب من الماء الممزوج بملعقة صغيرة من بذور الشيا قطرات الليمون يزود الجسم بمصدر غني للألياف ومضادات الأكسدة. أوضح الأطباء أن هذه العادة الصباحية تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تنظيم مستويات السكر في الدم، إضافة إلى المنفعة في منح الجسم طاقة مستدامة خلال ساعات العمل. العناية بالصحة تبدأ من خيارات غذائية بسيطة.
1: عادة يومية بسيطة قد تضبط ضغط الدم وتحسن ترطيب الجسم. تشير تقارير صحية إلى أن بعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن تساعد في تحسين ترطيب الجسم ودعم صحة القلب وضغط الدم، من بينها الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية وشرب كميات كافية من الماء. ومن الخيارات المفيدة تناول كوب من التوت الأزرق يوميا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، خصوصا الأنثوسيانين، إضافة إلى الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وقد تساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية. كما ينصح ببدء اليوم بكوب من الماء قبل تناول القهوة للمساعدة في تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء النوم،

وتعزيز الترطيب منذ الصباح، مع إمكانية اختيار الحليب ضمن نظام غذائي متوازن للحصول على البروتين والكالسيوم. تشمل العادات المفيدة تناول مصادر متنوعة للبروتين مثل الأسماك والمكسرات والبذور والبقوليات وفول الصويا لما تحتويه من أحماض دهنية وألياف ومركبات نباتية قد تساعد في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات. تبقى هذه العادات جزءاً من نمط حياة صحي وليست بديلاً عن العلاج الطبي عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذ تشمل الوسائل المثبتة أيضاً تقليل الصوديوم وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن صحي وكذلك تحسين جودة النوم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة كفو، كفو كفو يا عيال الديرة كفو، اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: السابعة والنصف، أهلا بكم في صحافتنا لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المصري بالذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر. سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس المصري بالذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر. وزير الإعلام والثقافة بالوكالة لكونا، 50 عاما من المصداقية ورسالة إعلامية وطنية راسخة. وزارة الخارجية في بيان، دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. أمانة الأوقاف تعلن انطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 29. مستشفى الجهراء يبدأ تقديم العلاج الوريدي بمضادات الميكروبات للمرضى عبر العيادات الخارجية. رئيس جمعية المعلمين، تمكين المعلم وتعزيز مكانته أساس تطوير التعليم وبناء الأجيال. الجمعية الكويتية لعلوم الأرض، 10 منظومات جيولوجية تضع الكويت على الخريطة العالمية. دولة الكويت تدعو إلى إعادة ضبط آلية تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. السعودية: إصابة 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران. أمين عام مجلس التعاون يدين اعتداءي ميليشيا الحوثي على مطاري جازان ونجران بالسعودية. اليمن: مقتل وإصابة 250 من ميليشيا الحوثي خلال عمليات للقوات الحكومية بمحافظة تعز. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزير الخارجية المصري وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يبحثان تطورات الأوضاع الفلسطينية. ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يرفض اتفاق لجنة 4+4 بشأن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات. القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس الأمريكي: سحبنا قاذفات P1 بعيدة المدى من قاعدة بريطانية بعد رصد تهديدات. فرنسا تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 15.52% نقطة. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع دولار و31 سنت. غرفة التجارة الكويتية: تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع إيطاليا ودعم الشراكات بين البلدين. الدولار الأمريكي يستقر عند 308 فلوس. اليورو يرتفع إلى 345 فلس. وزير الكهرباء والماء البحريني: دول الخليج حققت مستوى متقدم من التكامل في قطاعي الكهرباء والمياه. المفوضية الأوروبية تمنح مصدري الطاقة مرونة إضافية بشأن متطلبات الميثان لخفض تكاليف الطاقة. برنت يستقر قرب 100 دولار مع تعافي صادرات الخليج. الذهب عند 4140 دولار تحت ضغط الدولار والعوائد. الأسهم العالمية تقترب من مستويات قياسية رغم ضغط النفط والعوائد.

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر، مستذكرا سموه رعاه الله هذه الملحمة الخالدة التي شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

0: ضمن بطولة الدوري موسم 2017، المباراة اللي جمعت بين النصر والتضامن، يسجل الهدف الأول لصالح نادي النصر مشعل فواز.
1: طالع حارس المرمى مشعل فواز يلعبها مشعل، الله الله الله الله، كرة بالمقاس، كرة بالإحساس، يا سلام على مشعل فواز، الله عليك، تسلم رجليك، يا سلام يا مشعل فواز، حطها بالمقاس، الله عليه، هدف جميل جدا، هو هو هو هو هو هو.
0: ويضيف الهدف الثاني لنادي النصر زبن العنزي.
1: حصلها، حصل لويس كارلوس، يحاول ويلعبها، تصويب، الله الله الله الله. شوف لويس كارلوس وعدم الأنانية، شوف اللغة اللاتينية اللي يتكلم بها كرة القدم. نعم لويس كارلوس كان يحاول ويناظر للزاوية الأخرى، لكن فضل التمرير إلى زبن اللي ماخذ مكان سليم لرؤية المرمى.
0: وسجل الهدف الثالث لنادي النصر لويس كارلوس.
1: ووضع الكرة على مستقبل كبير، الكرة ملعوبة والوقت المحتسب 4 دقائق، وقت بدل ضايع، الكرة ملعوبة لويس كارلوس، لويس كارلوس، الله الله الله الله، الكولومبي اللاتيني لويس كارلوس، هو هو هو هو هو، قايل لكم هذا اللاعب يمتلك شيء، يمتلك شيء، يمتلك، نعم اللي يمتلك هذا اللاعب العقل، العقل الكل.
0: ويختم المباراة بالهدف الرابع لنادي النصر يوسف قلفة.
1: العبها يا سلام، البنيات جميلة، البنيات رائعة، العبها، العبها وين؟ يلعبها إلى زبن، زبن يردها، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، النصر هو هو هو قلفة، هو يوسف قلفة.
0: وانتهت المباراة فوز نادي النصر على نادي التضامر بنتيجة 4-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب السعودي يتوج بطلا لكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه. كريستيانو رونالدو يقرر عدم الاعتزال دوليا بعد أزمته مع المدرب المنتخب البرتغال جيسوس. مدرب المنتخب الكويتي تحت 17 عام يعلن قائمة الأزرق من 26 لاعب. الإسباني كارلوس الكاراز يحرز لقب دورة طوكيو. الصربي نوفاك جوكوفيتش يفوز بلقبه 102. ليونيل ميسي يودع المنتخب الأرجنتيني. الهولندي فرانكي دي يونغ شارك اليوم في تدريبات نادي برشلونة. رياض محرز يودع نادي الأهلي السعودي. ورسميا رافينيا يجدد عقده مع نادي برشلونة حتى عام 2030. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. توج المنتخب السعودي بطلا لكأس الخليج 27 التي أقيمت على مدار الأيام الماضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما في نهائي البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. وجاء تتويج الأخضر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، ليتساوى مع المنتخب العراقي في عدد الألقاب في المركز الثاني خلف المنتخب الكويتي الذي يتصدر ترتيب المنتخبات المتوجة بلقب كأس الخليج عبر التاريخ بعدد 10 ألقاب. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت في صباح الخير عالم تكنولوجيا. عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
2: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع، أم الاختراع، أم
2: الاختراع، عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا.
4: سامسونج ترفع أسعار جالكسي S26 بزيادة تصل إلى $200. رفعت شركة سامسونج أسعار معظم هواتف سلسلة جالكسي S26 الجديدة بزيادة تبلغ نحو $100 مقارنة بالجيل السابق، بينما تصل الزيادة في بعض الطرازات إلى $200. تشمل الزيادة عددا من إصدارات السلسلة في خطوة تعني ارتفاع تكلفة شراء أحدث هواتف سامسونج الرائدة مقارنة بالأسعار التي طرحت بها هواتف جالكسي S25. تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع طرح الجيل الجديد من هواتف جالكسي S26 التي تستهدف مواصلة منافسة الهواتف الرائدة في الأسواق العالمية مع اختلاف الأسعار النهائية بحسب الطراز والسعة التخزينية والسوق. تعد سلسلة جالكسي S من أبرز منتجات سامسونج في سوق الهواتف الذكية، تشمل عادة عدة إصدارات تختلف في المواصفات وحجم الشاشة والكاميرات وسعة التخزين، ومن المتوقع أن تختلف الأسعار المحلية من دولة إلى أخرى وفق الضرائب والرسوم وسياسات التسعير لدى الشركة والوكلاء، ما يجعل السعر المعلن في الأسواق العالمية غير مطابق بالضرورة للسعر النهائي في المنطقة.
2: عالم تكنولوجيا.
5: حسابك تهكر؟ أخذ هذه الخطوات بسرعة. 1- غير كلمة السر. 2- فعل التحقق بخطوتين. 3- راجع الأجهزة المتصلة بحسابك، وقف أي جهاز أنت ما تعرفه. إذا الهكر سبقك وغير كلمة السر، روح على المنصة، اضغط على نسيت كلمة المرور، وحاول تستعيد حسابك عبر البريد الإلكتروني أو رقم هاتفك المسجل على هذا الحساب. إذا ما نجحت هذه الخطوة، توجه مباشرة إلى صفحة الدعم أو الإبلاغ عن اختراق في المنصات المختلفة. طبعا جهز إثبات هويتك أو أي معلومات أخرى قد يطلبونها علشان يتوثقون منك. تأكد أنك قادر توصل إلى بريدك الإلكتروني المرتبط بالحساب والبريد الاحتياطي إذا كنت مسجلة من قبل في المنصة. معكم حسين الميعان، المختص في الأمن السبراني.
2: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
6: تطوير نظام موحد لملف المريض الإلكتروني لخدمات الأسنان. أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون بين إدارة طب الأسنان وإدارة نظم المعلومات على تطوير نظام متكامل لملف المريض الإلكتروني.

التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والبرامج الدراسية المدرسية وأقسام الأطفال في المستشفيات العامة إلى جانب أقسام الأشعة ومختبرات الأسنان، بما يدعم استمرارية الرعاية وكفاءة التسيير مع صون خصوصية بيانات المرضى وأمنها. وتتوسع الوزارة في خدمات طب الأسنان، لا سيما خدمات طب أسنان الأطفال، إذ تم افتتاح وتشغيل عدد من الأقسام والمراكز التخصصية خلال أقل من عام. يذكر أن العناية بصحة الفم والأسنان تأتي في صميم رؤية الرعاية الصحية باعتبارها جزءاً أصيلاً من الصحة العامة ومسؤولية تشمل الأطفال والبالغين وكبار السن، حيث أن العناية بأسنان الأطفال تكتسب أهمية خاصة لأن الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج المناسب تؤسس لصحة أفضل يمتد أثرها طوال العمر. يذكر أن المسؤوليات الصحية تتطلب شراكة بين الطبيب والأسرة والمدرسة تصل إلى الطفل مبكراً وتدعم السلوك الصحي قبل تفاقم الحاجة إلى العلاج، وتأتي هذه الخطوات دعماً لتطوير خدمات طب الأسنان وتعزيز جودة الرعاية الصحية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر تكاملاً ويعزز الوقاية والعناية بصحة الفم والأسنان لمختلف الفئات العمرية. نادي حمدان من إذاعة الكويت.

في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.

أهلا بكم، وهذه الجولة من أخبار الدار. أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء بدء مستشفى الجهراء تقديم خدمة العلاج بالمضادات الحيوية عبر العيادات الخارجية، وذلك ضمن جهود تطوير الخدمة الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى. ذكرت الصحة في بيان صحفي أن الخدمة تهدف إلى تمكين المرضى الذين تستدعي حالتهم تلقي مضادات حيوية وريدية من استكمال علاجهم في العيادات الخارجية وفق معايير طبية محددة وخطط علاجية تضمن المتابعة المستمرة وسلامة المرضى وتقلل الحاجة إلى التنويم متى ما سمحت حالتهم الصحية بذلك. قال رئيس الهيئة الطبية في مستشفى الجهراء الدكتور عبد الرحمن الشمري وفق البيان إن البرنامج يمثل خطوة في تطوير نموذج الرعاية الصحية من خلال توفير العلاج المناسب للمريض في المكان والوقت المناسبين وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المستشفى وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة. وأعرب الشمري عن شكره وتقديره لأعضاء فريق العمل الذين أسهموا في الإعداد والتخطيط لإطلاق البرنامج إلى جانب الإدارات والأقسام المساندة، مثمنا جهودهم وتعاونهم وحرصهم على إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه. يأتي إطلاق البرنامج تنفيذا للقرار الوزاري رقم 140 لسنة 2026 بشأن إنشاء وتطبيق برنامج العلاج الوريدي بمضادات الميكروبات للمرضى الذي يهدف إلى توحيد آلية تطبيق البرنامج في المستشفيات وفق أفضل الممارسات الطبية المعتمدة بما يدعم جودة الرعاية الصحية ويحقق أفضل النتائج العلاجية للمرضى. أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي أمس الثلاثاء أن تمكين المعلم وتعزيز مكانته وإتاحة فرص

فرص التطوير المهني أمامه يمثل أساساً لتطوير التعليم وبناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة في مسيرة التنمية. وقال الهولي بمناسبة ختام المؤتمر التربوي 46 بعنوان رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت، إن رعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تجسد الاهتمام بالتعليم وتقدير رسالة المعلم، وتمنح المؤسسات التربوية حافزاً لمواصلة جهود التطوير والارتقاء بجودة التعليم.

0: تكون الكويت.
1: وفر.
2: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم عايشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه شمال مدينة الرياض. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول أنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن على إيران تنازلات نووية ملموسة لإنهاء الحرب. استشهد 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27 التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال الفترة من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر 2026. مشيدًا سموه رعاه الله بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي وبروح التعاون التي سادت بينهم مما أسهم في تحقيق هذا الفوز المستحق. كما أشاد سموه حفظه الله بما تحل به الأشقاء الخليجيون من روح رياضية عالية وما شهدته البطولة من تنافس أخوي شريف، معربًا سموه حفظه الله في الوقت ذاته عن بالغ سروره بالنجاح الباهر لهذه البطولة ومثمنًا سموه ما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات واستعدادات متميزة لتنظيم هذا الحدث الخليجي على أكمل وجه، متمنيا سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موفور الصحة والعافية ولمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة في ظل قيادته الحكيمة. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27 مشيدا سموه بالأداء الفني المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي والذي توج بهذا الفوز المستحق. كما ثمن سموه الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة التي حظيت بثناء وإعجاب الجميع، راجيا سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موفور الصحة والعافية ولمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27. عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 6 من أكتوبر 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج زيارة رسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى عاصمة الاتحاد السويسري بيرن الأسبوع الماضي، وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق، والذي ترأس خلالها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الجانب الكويتي، فيما ترأس فخامة رئيس الاتحاد السويسري جي بارميلان الجانب السويسري. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها. وقد توجت هذه الزيارة الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري جي بارميلان. وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، فيما وقعتها عن الجانب السويسري الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي للمؤسسة السويسرية العالمية ماجالي هيرو. وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين. وشهدت هذه الزيارة الرسمية إقامة احتفالية بمناسبة حلول الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري كي بارميلان وكبار المسؤولين من الجانبين. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية فضلا عن الاعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وإذ يجدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، فإنه يشيد في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحديثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لا سيما قراري 2216 و2817، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة. ويهدف مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسيين، أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين، وثانيهما توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بعد. ويعمل مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بعد وربط السجلات القضائية. وأوجب مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر بأن لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفي في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه، ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا. ويعمل مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه، فجعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقبل للإنهاء بزوالهما، وأتاح التملك بديلا على المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسوب المزاد. ومن أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر نطاق التعديل ومحله: سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع، شرط الحكم بالبقاء في الشيوع، تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة، أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع، أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد، نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منير قلاف.
0: وفي الرياض، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي. وفي اليمن، دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات الحوثي على مطاري جازان ونجران ومحاولات استهداف مكة المكرمة والاعتداء على المدينة المنورة وتهديد شركات الطيران في الأجواء السعودية. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا ويهدد سلامة المدنيين والطيران المدني ويمس حرمة المقدسات. وأكدت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. إلى ذلك، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إنه يثمن عاليا الإسناد الشامل الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة والشعب اليمني. ميدانيا، أكدت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها لليوم الثاني على التوالي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، كما أعلنت القوات اليمنية إطلاق عملية عسكرية لتحرير مديرية الوازعية الساحلية على البحر الأحمر غرب محافظة تعز والسيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على منطقة المنصورة. وفي جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه هي أنه لا أحد يعرف من يدير إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من قبل القوات البحرية الأمريكية. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن غير متأكدة من الكيفية التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات. عزيز فهمي والتفاصيل.
2: قال الرئيس ترامب الثلاثاء إن أكبر مشكلة تواجهه هي أنه لا يعرف من يدير إيران، وأضاف لقد رحلت مجموعة الصف الثاني بعد الصف الأول من قيادتهم ولا نعرف الآن من يقود إيران. وأكد الرئيس ترامب أن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من قبل البحرية الأمريكية، وقال بعبارة أخرى مضيق هرمز يتبع للبحرية الأمريكية وللولايات المتحدة، هذا هو واقع الحال الآن. ومن جهة أخرى قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 7 أشهر، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن غير متأكدة من الكيفية التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات. هذا وكانت إيران قد ردت على المقترحات الأمريكية ورفضت ما وصفته إيران بمحاولة واشنطن توجيه المحادثات نحو الملف النووي. وفي سياق آخر أثارت تصريحات الرئيس ترامب موجة من الغضب في كاليفورنيا عندما أشار خلال حديثه عن كلفة الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود إلى إمكانية تدمير مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو، واصفا ذلك بأنه ثمن زهيد للغاية مقابل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة والعالم. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن الكلفة المالية للحرب مع إيران، وتقول التقديرات الصحفية أنها بلغت 43 مليار دولار. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: دبلوماسيا أكدت قطر أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع، مشيرة إلى أن جهود تهدف للتوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه ويشمل جميع القضايا التي تشغل الطرفين. وأضاف مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي أن المحادثات مستمرة وهناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران وقطر وسيط بين الأطراف، مشددا على أن حل هذه المشكلة يتطلب بذل أفضل الجهود من خلال حلول قابلة للتفاوض مع وضع مخاوف جميع الأطراف في الاعتبار. وفي حرية الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن تعرض ناقلة نفطية لمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وفي السياق قالت وزارة الخارجية الهندية إن أحدى السفن التي ترفع علم بنما أصيبت بمقذوف أثناء عبورها المضيق، وكان على متنها 19 فردا بينهم 17 هنديا. وأعربت نيودلهي عن قلقها العميق إزاء استمرار الهجمات على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، داعية إلى وقفها فورا حفاظا على السلام والاستقرار. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة عشية الذكرى 3 لاندلاع الحرب على القطاع. وقالت السلطات الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على خان يونس ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة في المنطقة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عتيل شمال طول كرم بعدد من الآليات العسكرية، وجابت شوارعها وتمركزت في مناطق المسجد الجديد والخلة الطويلة والسهل، ما أدى إلى إعاقة حركة الفلسطينيين والمركبات. حسن جعفر والتفاصيل.
3: تصاعدت وتيرتها العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بالتزامن مع مواصلة العدوان على قطاع غزة، حيث قاد وفي إطار العدوان الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال قاد جرافة عسكرية وهدم بناية سكنية من 5 طوابق في بلدة الطور القريبة من المسجد الأقصى، وترافق ذلك مع تجديد الحصار على مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكنة عسكرية، ومكن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، وترافق ذلك مع مواصلة سوائب المستوطنين المتطرفين شن اعتداءات إرهابية على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية. هذا واقتحم جيش الاحتلال مدن الخليل وبيت لحم والبيرة وقلقية، واعتقل كذلك العشرات من الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين، ومن أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشهد تصعيدا خطيرا في ظل مواصلة فرض الحصار على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي شدد جيش الاحتلال الحصار على كل المدن والقرى من خلال وضع بوابات حديدية على مداخل كل قرية ومدينة، الأمر الذي حول المدن الفلسطينية إلى سجن كبير. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي ليبيا، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق انتخاب النائب الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس خلفا لعقيل صالح الذي يتولى رئاسة البرلمان منذ عام 2014. ويأتي ذلك في ظل تحركات داخل مجلس النواب لإعادة ترتيب عمل المجلس وهيكله الداخلي، وسط اهتمام سياسي محلي ودولي بمسار المؤسسة التشريعية ودورها في المرحلة الانتقالية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من اليوم بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني انذارات جوية تحذر من صواريخ باليستية. وجاءت الانفجارات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من احتمال تعرض العاصمة لهجوم روسي واسع النطاق، وتتعرض كييف لضربات متكررة، فيما تتهم السلطات الأوكرانية موسكو باستهداف البنية التحتية بشكل ممنهج. وفي موسكو، اندلع حريق ضخم في ناقلة نفط قبالة الساحل الروسي على البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم قالت موسكو إنه نفذ بواسطة غواصات مسيرة، فيما تم إنقاذ أفراد طاقمها 23. وقالت وزارة النقل الروسية إن الناقلة التي ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم قبالة سوتشي، ما أدى إلى اشتعال النفط الخام في مياه البحر الأسود. وفي ستوكهولم، أعلنت السويد أنها سترسل منظومة باتريوت

للدفاع الجوي إلى بولندا لحماية قاعدة لوجستية مخصصة لدعم أوكرانيا عسكريا ومدنيا. وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينغارد خلال مؤتمر صحفي إن بلادها سترسل المنظومة ونحو 100 جندي لحماية المركز اللوجستي لحلف شمال الأطلسي في مدينة جيشوف، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا. وفي بروكسل أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود، مشددا على أن الهجمات على الملاحة المدنية غير مقبولة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن سفينتين تجاريتين تعرضتا للاستهداف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، مضيفة إن الحادثة يأتي بعد يوم من تعرض سفينة تركية كانت تنقل حبوبا أوكرانية لضربة أدت إلى غرقها قبالة السواحل الرومانية. وفي ليتوانيا صوت البرلمان الليتواني لصالح رفع الحظر الدستوري المفروض على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، وذلك في الجولة الأولى من جولتي تصويت لازمتين لإغرار التعديل. في المقابل حذرت روسيا من أن الخطوة التي اتخذتها ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي قد تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وفي باريس أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية من غواصة قبالة السواحل الغربية لفرنسا. واعتبر ماكرون أن الاختبار يمثل برهانا جديدا على مصداقية قوة الردع الفرنسية وضمانا لاستمراريتها على المدى الطويل. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع لإفساح المجال للحوار في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية. واتهم لوكورنو خلال جلسة استجواب للحكومة اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الأولى في أبريل المقبل وإغراق فرنسا في الفوضى حتى موعد الانتخابات. وفي ألمانيا فاز حزب البديل من أجل ألمانيا برئاسة برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت للمرة الأولى منذ عام 1945، وذلك بعد شهر من تحقيقه فوزا في الانتخابات الولاية. وبحسب النتائج الرسمية صوت 48 نائبا لصالح مرشح الحزب توبياس راوش مقابل 29 نائبا صوتوا ضده. وإلى مدريد، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن على أمل إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر المقبل. وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي أن المشروعين يتضمنان 21 تدبيرا لتعزيز حماية المستأجرين في سوق عقارية وصفها بأنها مختلة. وفي أيسلندا شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته العاصمة ريكيافيك على أهمية أيسلندا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها. وقال روبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته ثورغيردور كاترين غونار سوداتير إن أيسلندا سمحت للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها ومجالها الجوي ومياهها، مشيرا إلى أن ذلك يوفر لبلاده موقعا متقدما وحيويا لمراقبة الأنشطة السرية وردع الخصوم عن انتهاك سيادة أيسلندا وحلفاء الولايات المتحدة. وفي جديد العلاقات الأمريكية الصينية، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية وتعتزم مواصلة الضغط من أجل تحقيق ذلك خلال اجتماعات مباشرة بين الجانبين في الأشهر المقبلة. وفي بيونغ يانغ أكدت كوريا الشمالية رفضها نتائج التحقيقات الكورية الجنوبية التي حملتها المسؤولية عن انفجار لغم أرضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح.
وحذرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية من اتخاذ إجراءات مضادة فورية وقوية في حال انتهاك كوريا الجنوبية أراضيها.

ومن الأخبار الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات. وذكرت الوزارة أن العجز التجاري بلغ خلال أغسطس 105 مليارات دولار مقابل 92 مليار دولار خلال يوليو وفقا للبيانات المعدلة. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقييم السوق للقيود على الإمدادات بسبب عاصفة تتجه نحو مناطق الإنتاج النفط في الولايات المتحدة وهجمات الحوثيين في اليمن مقابل زيادة إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا لتصل إلى 101.51 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا لتصل إلى 90.25 دولار. تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تحول الأنظار إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 4150 دولار للأوقية.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 22 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس معتدل ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة بمشيئة الله في مدينة الكويت 40، مدينة الجهرة 43، شمالا في العبد 42، غرب البلاد منطقتي شقاي والسالمي 41، جنوبا بالوفرة 43، جزرنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 40، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 8:40 صباحا، أدنى جزر الساعة 3:20 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 5:27. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراضها وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه شمال مدينة الرياض. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن على إيران تنازلات نووية ملموسة لإنهاء الحرب. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. والرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار، وهذه دعوة مجددا لكل متابعينا في صباح الخير. نحمد الله على هذا اللقاء الصباح المبكر، نحمد الله على صباح يأتي ونحن بكامل عافيتنا. طاب صباحكم.

0: الخير. في صباح الخير.
1: كلام في الحب.
2: طقسنا اليوم.
3: الصحة.
4: البورصة.
3: أخبار ديرتنا.
2: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
3: ثقافة وفنون.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
5: وين ما كنت، في أي مكان وأي وقت، تخلص معاملتك بضغطة زر عن طريق برنامج سهل.
6: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.
7: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
8: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما وأبدا نتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر مقدم عبدالله أبو حسن، المقدم مساعد مدير إدارة التوعية المرورية. مقدم عبدالله، أسعد الله صباحك.
9: يا هلا مرحبا بناصر، أسعد الله صباحك، أشوفك الخير، أصبح عليك وأصبح على السادة المستمعين الكرام.
8: لا شك أنت في الشارع الآن، كيف ترى الشارع وما هي أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات؟ حياك.
9: صحيح، إحنا يمكن إذا ما كنا بالشارع نكون في غرفة التحكم، نكون في الإدارة العامة للمرور، نتواصل مع العمليات، نتواصل مع غرفة التحكم اللي فيها الكاميرات اللي تراقب وتتابع الحركة المرورية عبر مختلف طرقات دولة الكويت. ومن خلال يمكن متابعتنا ومراقبتنا لأحوال الطرق، في هناك كثافة مرورية وهذا شيء طبيعي. إحنا بما أن إحنا في فترة الذروة، لكن إحنا نقول تقريبا إحنا تجاوزنا حاليا فترة الذروة، بدأت الكثافة تخف، بدأت الحركة ترد بشكل طبيعي على الطرقات. لكن في شغلة جدا مهمة، هي موضوع أعمال الخاصة بتطوير وإنشاء شبكة الطرق وصيانتها، وهذا الشيء يؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة المرورية وعلى المواطنين والمقيمين وبالأخص قاعدي المركبات، أنهم يعرفون أماكن هذه الأعمال حتى نتفادى دخولنا في هذه الأماكن ونستخدم الطرق البديلة استعدادا بداية من خروجها من المنزل. ما أروح أنا أوصل التحويلة وتفاجئ أن في تحويلة ولا في أعمال طرق، لا خلاص أنا عارف أن الشارع هذا مسكر بالفترة الحالية، بالفترة من وإلى، فبالتالي أنا أستخدم طريق بديل حتى يتم فتح هذه الطرقات. يمكن من أهم هذه الطرق أو الأكثر قاعد نشاهد عليها الكثافة المرورية سواء في الفترة الصباحية فترة ما بعد الظهيرة، عندنا مثل الطريق ما بين صباح السالم ومنطقة العدام باتجاه الملك فهد مغلق حتى 24/10، كذلك طريق المغرب اللي هو بداية طريق الملك فهد من الداري الأول، يمكن إخوان في وزارة الإعلام يستخدمونه بشكل كبير، أو اللي طالع من مركز المدينة، فبالتالي راح يشاهد أن في حارتين مسكرين، الحارات اللي على اليسار حتى تقريبا الداري الثالث، فبالتالي الكثافة المرورية حتكون عالية في نفس هذا الشيء، راح تستمر الأعمال على طريق المغرب حتى تاريخ 20/10. كذلك بالنسبة لطريق الداري الرابع هو الطريق الأكثر حيوية وأكثر استخداماً من قبل هذه المركبات، خونه يصل ما بين المناطق التجارية والاستثمارية وكذلك الصناعية، فبالتالي في إغلاق كلي على طريق الداير الرابع من تقاطع الملك فيصل اللي هو مقابل تقريباً منطقة اليرموك حتى تقاطع دمشق، راح يستمر هذا الإغلاق حتى تاريخ 8/11. يمكن هذا شوي الإغلاق مطول لأنه إعادة صيانة بشكل كامل جذرية لهذا الطريق، فبالتالي يحتاج وقت يعني نقول أكبر. كذلك يمكن بشكل عام هذه يمكن أهم الأماكن اللي شاهدناها أو اللي لاحظناها خلال الفترة السابقة اللي يكون فيها كثافة مرورية، سواء في فترة ذهاب الموظفين لأعمالهم فترة صباحية أو فترة ما بعد الظهيرة. لكن هناك كذلك الكثير من الأمور المهمة أثناء القيادة، يمكن بعض الفلاشات اللي قاعد تعرضونها اللي هي عدم استخدام الهاتف النقال، كذلك يمكن الحملات اللي قاعد تقوم فيها وزارة الداخلية في الفترة الحالية وقاعد تركز من خلالها على بعض المخالفات المرورية اللي تتسبب في الكثافة المرورية، تتسبب في الحوادث المرورية، هي موضوع الاستدارة بشكل خاطئ، التخطي، تجاوز المركبات بالمداخل والمخارج، هذه كلها الأمانة وزارة الداخلية حريصة على يعني احنا نقول تطبيق القانون، تنفيذ القانون، و استمرارية انسيابية الحركة المرورية بدون وجود أي عرقلة. كذلك يمكن بعض الإجراءات اللي قاعد تقوم فيها وبعض الحملات الخاصة في موضوع الوقوف الخاطئ. للأسف البعض ما يحصل موقف، يوقف سيارته في مكان خاطئ، في مكان ممنوع، يعرقل حركة السير، ويعني احنا نقول يتركها ويمشي، والله الحجة أو العذر أنه والله نازل فترة قصيرة، دقائق معدودة وبرجع، يتفاجأ أنه ما يطلع، راح يلقى على سيارته كابح أو سيارته مهني، طبعا حسب موقعها، إذا كانت خطرة تنشال، إذا كانت مخالفة راح يحطوا له كابح. شنو الإجراء اللي راح يسويه ما بعد التعرض أو إحنا نقول ارتكاب هذه المخالفة المرورية وتسجيل عليه المخالفة المرورية؟ اللي راح يحتاجه إنه يدفع المخالفة المرورية عن طريق تطبيق سهل. يمكن هذا الشيء قبل شوي عرفتوا إن تطبيق سهل سهل كثير من الإجراءات، وبالتالي يدفع المخالفة المرورية عن طريق تطبيق سهل، يطبع إيصال دفع المخالفة المرورية، يحطه في السيارة قدام على الطبلون مثل ما نسميه في شكل ظاهر، ويتصل أو يتواصل مع وزارة الداخلية إدارة عمل المرور عن طريق الواتساب، يرسل لهم أن هذا الوصل وهذه السيارة من مكان ثاني وأنا دفعت المخالفة وحطيتها في السيارة، يتوجهون للدوريات يفتحون المخالفة المرورية. لكن الهدف من هذا شنو؟ هو عدم تكرار مثل هذه المخالفة المرورية. إحنا اليوم مهدفنا العقوبة، هدفنا تقويم السلوك، هدفنا الالتزام بالقانون، فبالتالي لا تعيد مثل هذه المخالفة، لا تكرر مثل هذه المخالفة. أعرف أن حتى الدقيقة اللي أنت بالنسبة لك بسيطة، ترى هي بالنسبة لنا كرجال أمن ورجال مرور جدا مهمة، الدقيقة يمكن تغلق طريق كامل بسبب مركبة، فإحنا نحافظ على استمرارية الحركة المرورية على مدار الساعة، فبالتالي هذا الشيء من الأمور المهمة. كذلك يمكن الأخبار قاعد تنشرها وزارة الداخلية في مواقعها، مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يخص يمكن الحين بدأنا في تغيير المناخ، تغيير الجو، بدأ الجو يتغير نوعا ما، خاصة في فترة الليل، فترة متأخرة، لكن هذا شيء دائما يصاحبه بعض السلوكيات، وقد تكون سلوكيات خاطئة للأسف، وهي يمكن ما شاهدنا أو ما نشرته وزارة الداخلية في ضبط المخالفين السائقين الدراجات البرية على الطرقات العامة، وهذه رسالة أن الدراجة البرية هذه مخصصة للأماكن البرية، يمنع قيادتها على الطرق العامة. وزارة الداخلية ضبطت، رصدت وضبطت مثل هذا السلوك الخاطئ، وتم مخالفتهم وتم كبس الدراجات، مصادرتها وكبسها، وهذا منشر في حساب وزارة الداخلية. فنتمنى من جميع الأشخاص تستانس، تبي تسوق دراجتك البرية تسوق في الأماكن البرية بشكل صحيح، شكل اللي ما يعرضك للخطر، استخدامك للدراجة على طرقات يؤدي إلى المخالفة المرورية، ومثل ما يعني تم نشره أدت إلى مصادرة الدراجات وكبسها. فهذا يمكن إحنا للأمانة النصائح اللي ودنا نقدمها. كذلك يمكن الشيء المهم في الفترة الحالية، أولياء الأمور دائما للأمانة مناصر يسألون عن شغلة، يقولك أنا تراكمت علي المخالفات شنو أسوي؟ فإحنا نقول أن وزارة الداخلية من خلال تطبيق سهل صدرت خدمة بالسابق، هو موضوع التفويض. والتفويض هذا الأمانة يعني إحنا نقول يسهل عملية تحمل المسؤولية لسائق المركبة. يعني أنت اليوم عندك مركبة في اسمك وناس، وأنت بتعطينا أحد من عيالك يستخدمها، أو أنت شريتيها له وخليتيها باسمك وهو يستخدمها، زين هل من المعقول أن أنت تتحملين كل مخالفات الأبناء؟ فهذه راح يصير عبء على ولي أمر، وراح يتفاجأ في وقت أنه والله بيجدد سيارته والله عليه مخالفات، هذه السيارة الأولى عليها مخالفتين، الثالثة عليها مخالفة، يعني هذا اللي قاعدين نشاهده من معاناة أولياء الأمور. فإحنا نقول التفويض هي عملية تفويض القائد، تفويض مالك المركبة لشخص آخر أنه يقود مركبته ويتحمل كافة المسؤولية القانونية في وقت التفويض. فبالتالي تسجل عليها مخالفة، راح يجي إشعار حق مالك المركبة، لكن المخالفة هي إشعار أنه تم تسجيل أو رد مخالفة مرورية على المركبة الفلانية، لكن راح تروح المخالفة بقيمتها على منه؟ على المفوض إليه اللي هو سائق المركبة، اللي هو المفروض يتحمل المخالفة، وخاصة نتكلم عن المخالفات الغير مباشرة اللي ترصد من خلال الكاميرات.
8: صحيح.
9: فبالتالي هذا الشيء راح ينبه ولي الأمر أن أحد أبنائك ارتكب مخالفة المرورية، سواء أبناء أيا كان، راح ينبهه، وراح يخلي للأمانة هذه إحنا ندخل فيها دائما من جانب التوعية، راح يخليه عارف شنو سلوك أبنائه. فبالتالي بنفس اللحظة اليوم وصلت له المخالفة تحولت على الأبن نتيجة وجود التفويض، يقدر ولي الأمر أنه يروح تعال يعني احد ابنائه تعال شنو اللي قاعد تسويه، هذا خطا، ترى انت ارتكبت اليوم مخالفه.
8: نعم.
9: فتكون حلوه من باب النصيحه، من باب المتابعه، من باب الحرص. فبالتالي احنا كلنا ودنا الامانه نقود مركباتنا بامن وامان بدون وجود اي حوادث مروريه واي مشاكل، وهذه كلها الخدمات قاعد تسهل لنا عمليه متابعه ومراقبه الحركه وكذلك متابعه السلوك وتقويم السلوك. هذا ما نتمناه دائما وابدا.
8: نعم، هذا ايضا احنا اللي نتمناه، ونرجو ان تصل هذه الرساله التوعويه الى الجميع من مواطنين ومقيمين لصالحهم. شكرا مقدم عبد الله ابو حسن، مساعد مدير اداره التوعيه المروريه، حياك الله. يتجدد اللقاء في حلقات قادمه. يا هلا
9: يا هلا، مرحبا فيكم وحياكم الله.
4: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
10: أخبار الأرصاد الجوية تعتبر من المعلومات التي تحظى باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر في حياة الأفراد والمجتمع، ومع سرعة انتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تختلط الأخبار الصحيحة بالشائعات والتوقعات غير الدقيقة، مما قد يسبب القلق وسوء الفهم. وتؤدي وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في تضخيم الأخبار غير الدقيقة، خاصة عندما يتم تداولها دون التحقق من مصدرها أو دقتها. لذلك تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة عند متابعة أخبار الطقس والتنبؤات الجوية. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن المبالغة وتضخيم أخبار الطقس والأرصاد الجوية مع المتنبئ الجوي بإدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران السيد فهد خالد العتيبي.
11: صباحكم الله بالخير أعزائي المستمعين، معاكم أخوكم فهد العتيبي، متنبئ جوي في إدارة الأرصاد الجوية. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صارت المعلومة تنتقل بسرعة سواء بالخطأ أو الصواب، وتعتبر هذه الفترة فترة انتقالية للطقس، وتكثر فيها التنبؤات بعيدة المدى الغير دقيقة والإشاعات، ويتم

بالأسابيع المقبلة، وهذا غير دقيق علميا، لأن دائما كل ما قلت الفترة الزمنية أصبح التوقع دقيق، وكلما زادت الفترة الزمنية أصبحت التوقعات غير دقيقة. هذا لا يعني أن لا يوجد فرص أمطار سواء متوسطة أو غزيرة في المستقبل القريب، ولكن مع اقتراب أي حالة جوية تقوم إدارة الأرصاد الجوية دائما بإصدار تنويه جوي خلال 48 إلى 72 ساعة. بعد ذلك مع اقتراب الحالة الجوية خلال 24 ساعة يتحول التنويه الجوي إلى تحذير جوي. هناك عدد من المتنبئين المتخصصين في إدارة الأرصاد الجوية يقومون بقراءة خرائط الطقس عبر النماذج العددية وقراءة حالة الطقس من سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا. هل طبيعي يتغير أو تغير توقعات الطقس أحيانا؟ نعم، بسبب تغير الأنظمة الجوية سواء الرطوبة، الرياح، تحرك المنخفضات الجوية بشكل عام ومواقعها، فأمر طبيعي تتغير حالة الطقس من يوم إلى آخر. الطقس له دور كبير في حياتنا اليومية والمجتمع، سواء اقتصاديا، رحلات الطيران، الدوام، المدارس، حركة المرور، بالإضافة إلى الأنشطة الخارجية. فدائما أنصح السادة المستمعين أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، لأن هذا قد يحمي الممتلكات العامة والخاصة والأرواح، والإشاعات في السوشيال ميديا والمصادر الغير رسمية ممكن تسبب ربكة وقلق للمجتمع. وبالأخير أشكر أسرة صباح الخير على مجهودهم المستمر والدائم.

0: أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح أمس الثلاثاء أن مسلسل جمول الذي تستعد المؤسسة لإطلاقه يوم السبت المقبل يمثل امتدادا لمسيرة المؤسسة وإرثها العريق في صناعة المحتوى الموجه للطفل. وقال الشيخ مبارك الصباح إن مسلسل جمول سيتم إطلاقه عبر تلفزيون دولة الكويت وتلفزيون دولة قطر وعدد من القنوات التلفزيونية والمنصات الخليجية ضمن خطة تسويقية تستهدف توسيع نطاق انتشار العمل ووصوله إلى الطفل والأسرة في مختلف دول مجلس التعاون.
1: أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بدور وكالة الأنباء الكويتية كونا في دعم مسيرة التكامل الخليجي ومواكبة العمل الخليجي المشترك، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها. قال البديوي بهذه المناسبة إن الوكالة رسخت على مدى نصف قرن مكانتها بوصفها مؤسسة إعلامية متميزة تقوم رسالتها على الدقة والمصداقية والمهنية، وتسهم في نقل صوت دولة الكويت ومواقفها إلى العالم والتعريف بقضايا دول المجلس وتطلعات شعوبها. وأثنى بالمهنية العالية التي تنتجها وكالة الأنباء في نقل المعلومة ومصداقيتها وضمان تغطية أخبار العالم بطريقة حرفية تنقل للقارئ وتقدم له معلومات وقيمة إخبارية عالية. وأكد أن كونا تطلع بدور مهم في إبراز منجزات العمل الخليجي المشترك وتعزيز الوعي بأهمية وحدة الصف والترابط بين دول المجلس وتقريب أهداف مسيرة التعاون والتكامل إلى المواطن الخليجي.

0: نحب الكويت.
1: وهكذا نصل إلى ختام صباحنا معكم. مضى الوقت سريعا كما تمضي اللحظات الجميلة. نأمل أن نكون قد تركنا في صباحكم معلومة تنفعكم، كلمة تسعدكم، وابتسامة ترافقكم في بقية اليوم. تذكروا لا تجعلوا من تفاصيل صغيرة سببا ليضيق بها يوم كامل. تجاوزوا ما يستحق التجاوز، وتمسكوا بكل ما يستحق الفرح. وبكل فرح نودعكم على أمل اللقاء بكم غدا بإذنه تعالى في صباح الخير. تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الأعداد.
0: أحلى الأمنيات من فيحاء السعيد، زينب القلاف، وزكية شرخي.
1: هذه تحية عبد العزيز الصقعبي من هندسة الإذاعة.
0: وتحييكم في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: ليس شرطا أن يكون اليوم مثاليا ليكون جميلا، يكفي أن نعيشه بقلب راض وروح خفيفة. عنود الرجيب من التنفيذ تودعكم.
0: ويقولها لكم ما تفعله بيمناك في وجب الغير، تلقاه لضاقت عليك الوسيعة. ابذل من المعروف وابذل من الخير، الرزق الله والجمايل وديعة. يحييكم بدر المروان.
1: إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشراية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمال العاصمة السعودية الرياض. عملية فجر اليمن تدخل يومها الثالث، والقوات الحكومية تعزز عملياتها ضد ميليشيا الحوثي على امتداد عدد من الجبهات. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران، ونائبه يطالب طهران بخفض قدرات التخصيب بشكل ملموس لإنهاء الحرب. استشهد فلسطينيين اثنين من بينهما عنصر في الدفاع المدني بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. مصدر فلسطيني مسؤول يقول إن حكومة الاحتلال رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراءات الانتخابات التشريعية. مجلس النواب الليبي ينتخب رئيسا جديدا له خلفا لعقيلة صالح. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على مواقع في العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى. الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يتعرض التكتل لهجوم هجين واسع النطاق قد يؤدي إلى وقوع ضحايا. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان بعد انفجار لغم في المنطقة العازلة. كوريا الجنوبية تعتزم اتهام جارتها الشمالية رسميا بانتهاك اتفاقية الهدنة. وروسيا تنفي تطبيق إجراءات لمكافحة الطاعون، وواشنطن تدعو إلى الشفافية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قناه الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
5: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي ولمن خيول

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم أيضا عندنا أسطوانتين من الأسطوانات لفنانين لهم ذكر وحب لمهتمين لهذه الأسطوانات ولهؤلاء الفنانين. تابعونا وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واسطوانتنا اليوم الأولى للفنانة ويمكن سمعناها في حلقات، الفنانة ورجة الجزائرية. ورجة الجزائرية ما بين عام 1957-1958 لها نشاط، وسولفنا في حلقة سابقة عن حبها للفن، وطلعت من الجزائر وراحت بيروت في 57-58 وسجلت مجموعة من الأغاني والأسطوانات، وكانت لها علاقة أو تبنى الملحن الشهير السوري محمد محسن، وهو من أوائل الملحنين اللي يعني تبنى ورد الزارية. غنت أغنية بعنوان على باب حارتنا وطبعتها على أسطوانة وانتشرت هذه الأسطوانة. بسمعكم على أداء الجميل وبدايات ورد الزارية في عام 58-57.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا هالأسطوانة الجميلة للفنانة وردة الجزائرية على باب حارتنا عام 1957، وسجلتها في بيروت مع الملحن السوري محمد محسن. ومن الأسطوانات اللي يبحثون عنها كثير من باحثين الأسطوانات، والأسطوانات الآن وصلت إلى مبالغ لندرة هذه الأسطوانات. شركة مشهورة اسمها التاج العدني، ومجموعة من فناني الخليج سجلوا في هذه الشركة في عدن. مطرب أيضا له ذكر وأسطواناته نادرة اسمه فضل اللحجي، مسعد فضل اللحجي، واسمه الكامل مسعد أحمد بن حسين اللحجي، من رواد الأغنية اليمنية. وهذا الفنان تتلمذ على يد الفنان العلم بخصوص الفن اليمني القمندان. القمندان تكلمنا عنه في حلقات، وأثر هذا الفنان على الأغنية اليمنية وأشهر الأغاني والألوان والتجديد والتطوير الأعمال، فأصبح انتقال أعمال كثيرة. يمكن ما حد يعرف القمندان، تابع أعماله، سيرته الذاتية. الفنانين اليمنيين دائما الكبار يذكرون هذه الشخصية القمندان، ومن تلاميذه هذا الفنان. سجل أغنية واسطوانة أنا متعوب منك، نسمع. ومع الاسطوانة كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد مطبقي.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
1: شو اللي قاعدين تقولون هذا؟ هذا الكلام ما هو منطقي، مو منطقي أبدا يا سكر. كميات العسل إذا ما كانت كافية إحنا راح ندش مشكلة كبيرة. هذه الكميات ما تكفي حق أهالي المدينة. المتسبب بهذه الجريمة لازم يتعاقب ويتحاسب.
2: أنا معاك يا عسلان، لكن إحنا الحين أمام الأمر الواقع، واللي صار خيانة وخيانة كبيرة، إن إحنا انخذلنا وراح نخذل أهالي المدينة وحاكم المدينة. لازم نبلغهم كلهم باللي صار،
3: لازم نعرف من المتسبب. الكميات قلت وفي أسباب، لازم نراجع مع العمال ونعرف شنو الأسباب. هذا العسل فاسد ولا شنو فيه؟ شنو اللي صاير بالضبط؟ مو معقولة فيه دخان من غير نار. احنا اليوم كتجار عسل لازم نكون مسؤولين عن المدينة وعن منتجاتها وعن سمعتها.
1: يبوني كل العمال اللي هني، يبوهم وكفوهم واحد واحد. نجتمع معاهم، نعرف اللي صاير ونعرف الحقيقة ونعرف من المسؤول عن اللي صار، ولازم نبلغ حاكم المدينة بالخلل اللي صار معنا.
3: طول بالك طول بالك، صح كلامك، كلامك 100% صح وأنا موافقك.

0: أحد يوقفكم ولا تردون على أحد. المهم هذا الموسم اللي إحنا فيه هذا موسم منافسة، لازم يكون استثنائي، نبي نكسر الدنيا فيه. الفاكهة والخضار كلها لازم تكون على مستوى عالي، لها نكهة مختلفة، لها محبينها. مو بس العسل اللي نبي نتميز فيه، لا، خلي يعرفون تجار العسل وخلي يسمع عسلان وربعه إن إحنا اللي مقدمينه منتج عالي.
1: خل توصلهم الرسالة ويعرفون حجمهم الطبيعي، خلهم يعرفون إن المنتجات اللي إحنا نقدمها الضاهي وتتفوق على منتجات العسل.
2: وإذا شفتهم يو أو تحرشوا أو تكلموا ما يلومون إلا أنفسهم، إحنا بنستمر باللي نسويه وما راح نلتفت على أحد.
3: شد الهمة يا ضبع، شد الهمة، لا تبطون، وخلونا نقدم شيء يبيض الوجه قدام حاكم المدينة.
0: وإذا في أحد منهم حاول يوقفنا شو نسوي؟
1: إحنا مع بعض وما راح يقدرون علينا.
2: ولا يفكرون إنهم يكلموننا بعد، لا تنسون ترى إحنا شغلنا مرتب واللي نقدمه بعد مرتب، وحاكم المدينة يدري إن إحنا اللي نقدمه غير واللي نعطيهم إياه هم بعد غير.
3: هيا شدوا الهمة وقدموا الشيء المرتب اللي يلوق بالمدينة وأهلها، واللي يلوق بعد في رواد المدينة اللي جايين من مدن ثانية.
4: هذه قطع الخام والقماش اللي كلمتكم عنها، ها ايش رايكم؟ هذه القطع اللي الكل يتنافس عليها، الكل يبيها، وانا اللي شريتها.
5: وانت بكيفك انت، منو قالك تشتري من غير ما ترجع لي؟ وشلون تدفع البيزات من غير ما نتاكد من كفاءتها؟
4: يبا انا ماني محتاج احد يرشدني يا يبا، طول عمركم تعاملوني معاملة الطفل اللي ما يعرف ولا عنده خبرة. انا عندي خبرة وقدرة كافية على اني اشتري واتفاوض وبيع بعد.
6: وكم صرفت على هذيل اللي شاريهم؟ هذيل مو قطع خام ولا قطع حرير، هذيل خراجين، خراجين يا مطيور قصوا عليك. وين هالقافلة؟ وين؟
4: يما لا تصرخين علي، ترى هذيل مو خراجين،

0: شوفي شوفي هذا الخام الأزرق الأحمر، شوفي هذا الخام الأسود، الخامات شوفيهم مش حالاتهم. شوف شوفي أيبا، شوف شنو جبتلك من خام، هذه خلاجين؟
1: هذا تسميه خام؟ لا نقدر نلبسهم، لا نقدر نبيعهم. وين هالقافلة؟ وينها؟ امشي وياي، امشي دلني. امشي رجع دلني. كل اللي شريته هذا، كم صرفت عليهم؟
0: صرفت كل اللي أعطيتني إياه يبا.
1: ها؟ اللي أعطيتك إياه؟ اللي أعطيتك إياه أنا بدارك يكفي إنك تشتري من هالخام وزيادة. ضيعت حلالنا، الله يبارك فيك، ضيعت حلالي. قوم قدامي، قوم قدامي، قوم خروح ندور عليهم، قوم.

0: آه مو معقولة كذي يصير معاكم، قصوا على ولدكم واحنا اللي شادين الظهر فيه. الحين شلون نعرف القافلة ومنو هالقافلة وشنو باعت له وشلون بنصيتهم وشنو الضمان انهم يردون فلوس؟ واي انا من يطرون طار الفلوس قلبي يوقف، جسمي تراعد، ما ادري شو يصير فيني. اخ اخ يا فلوس له اخ. لكن والله يا ابو مطيور حطيتنا موقف، انا راح اتصرف، راح اطلب من الحرس يلحقون القافلة، واذا قدروا يصيدونها كان بها، لكن اذا ما قدروا اخ اخ. واذا حسيت ان الحرس بيتعرضون للخطر، لا لا يا ابو مطيور ماني قادر، الشرها مو عليك ولا على مطيور، على مطيور اللي ضيع حلالكم. الحين وين الاقي فلوسي؟
1: اصبر علي.
0: وين الاقي فلوسي؟
1: اصبر علي يا طال عمرك، ارجوك ارجوك طول بالك، انا اللي محتر اكثر منك، ساعدني وطلعني من هالمشكله. هذا ضيع حلالنا كله، انا ما عندي قدره اني اركض وراهم واطلب منهم.
0: شنو قدرتك؟ شنو قدرتك؟
1: ابيك انت تخلي احد من الحرس يطلع وياي يرجع الفلوس، ارجوك انقذني من هالموقف اللي انحطيت فيه. لا اموت
0: اخ يا فلوسي، وين الحرس يا حرس؟

0: هذا اللي صار معانا يا جوري ويا جماعة؟ معقولة؟ ما مرت عليكم واحدة من هالقوافل اللي كان فيها مجموعة من التجار يبيعون خام؟
1: مروا من هالجهة، مو معقولة ما شفتوهم؟
2: يا يبا هما كانوا مجموعة من الرجال عددهم 7 وثلاثة من النساء اللي يبيعون قماش، مع اني متأكد ان اللي سويته انا زين.
3: قلنا لك لا تتصرف الا لما ترجع لنا، ليش تصرفت بروحك؟
4: الله يعوضكم.
5: الحين الحل شنو؟ ايش بتسوون؟
6: اذا تبونا نسوي شيء بلغونا، احنا حاضرين معاكم باللي تامون عليه.
1: راح نطلع انا ومجموعه من الحرس نلحقهم على اطراف المدينه.

0: الله يكون بعونك يا بو ماتيور، الله يكون بالعود. احنا بلوية وانت بلوية،
1: عسى ما شر. الصاير بعد معاكم؟
2: احنا اللي صاير معانا ان العمال يقولون احتمال ان الكمية ما تكفي من العسل.
3: هاو، واحنا مدينة العسل وما عندنا عسل، هذه كارثة ثانية.
4: انزين شنو السبب؟ شو اللي صار معاكم؟ هم بعد تجار قصوا عليكم؟
0: رجاء كلامه صح، رجاء احترم نفسك، ما حد يقص علينا مثلك.
2: الأسباب كثيرة، لكن إذا عرفنا التفاصيل بنتحرك وبنتيمع مع حاكم المدينة.
5: النتائج ما تطمن ولا تبشر، لكن لازم نجتمع مع حاكم المدينة ونقول له عن كل اللي صار.
1: الزين اللي صار شنو بالضبط؟

0: وين بتلقاهم هذيلا بالله الحين؟ وين بتصيدهم؟ كلنا طلعنا ندور وما لقينا أحد.
1: وتتوقع أنهم بينطرونك ولا بيكونون باردين على كيفهم؟ هذيلا خذوا الفلوس وانحاشوا.
2: لكن إن عمل حق ما يضيع، وإذا كان من طيور مظلوم لازم نوقف معه. ما نبي كلش تكون مدينتنا مقصة ولا أضحوكة لما يطلع الموضوع حق المدن الثانية. كلش ما نبي.
3: مدينتنا عمرها ما كانت مقصة يا برواز.
4: وإذا ولدنا غلط يتحمل غلطه.
5: الناس كانوا يبيعون وهم عرضوا المنتج وانت اللي شريت.
6: بما أنك شريت وما عندك خبرة تتحمل، وإحنا حذرناك وقلنا لك لا يكون تشتري وانت ناقصتك الخبرة.
7: أجل إيش فيكم على كلكم علي؟ إيش فيكم القلب تضدي ها؟ أنا حتى لو غلط وانقصتني الخبرة وكنت أعتقد إن عندي خبرة المفروض تساعدوني وتقفون معي ما تقفون ضدي.
8: يا مطيور يا ولادي، هم يتكلمون صح وخايفين على مصلحتك.
9: المهم الحين إن نلقى هالقافلة الله يبارك فيك اللي خذت الحلال منك ونعرف نتصرف.

0: شنو؟ معقولة؟ معقولة بأن اللي متسبب في نقصان كمية العسل أهما أنفسهم تجار الورد؟ لأنهم قضوا على كل المحاصيل والنباتات والخضروات والثمار اللي عندنا.
1: هذا الأمر ما راح نسكت عنه، ولازم نبلغ حاكم المدينة إن هذيل يتعاقبون.
2: يا شباب يا شباب، سمعتم اللي صار؟
1: شو اللي صار بعد؟ حرقتنا
2: خاخ قلبي، راح أحرق محاصيله.
0: لا لا لا لا،
2: راح أبذلها. أنا قلبي احترق إذا ما حركت محصول.
0: لا تحرق قلبي، لا تستعيل يا ابني، لا تستعيل. الأمور للحين تحت تصرف حاكم المدينة، لكن هالموسم إذا انهار وهم يتحملون اللي سووه
2: راح أحرق محصولهم.
3: اشهد يا تاريخ، هذه المدينة راح تبيع أحلى وأفضل وأكبر كمية من المحاصيل الزراعية، خضار، ثمار، فواكه، أشجار، كل اللي يبون الناس راح يكون موجود.
4: الورود اللي راح نبيعها بروائحها وألوانها راح تحقق لنا أرباح عالية ما مرت على المدينة.
5: كنتم معه

0: واحد.
1: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: مراحل، مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
5: يوسف العزيز حبيب، اللي كنت أتمنى أي صوت النفس.

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحيه صباحيه تاتيكم عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت. اهلا بالاحبه وبرنامج
1: مرحب. يعني سعداء جدا بالنتائج مثل ما توقعتها أكيد مجموعة من المستمعين اللي اتصلوا وقالوا أن الخضر أو الأخضر السعودي هو اللي راح يفوز في خليجي 27. ألف ألف مبروك لحبايبنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية، وفعلا كانت ليلة خضراء جدا جميلة.
0: نعم، نقول هارد لك لمنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة الرياضية، وهكذا تكون الرياضة، نحتاج دائما إلى روح رياضية جميلة.
1: صحيح.
0: بالنهاية السعودية والإمارات ما رح يعني يكون هناك فرق، هو تتويج بالبطولة باسم خليجي. نتمنى كل التوفيق للفرق اللي شاركت واللي إن شاء الله رح تشارك في البطولات القادمة في كل المجالات.

0: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة يا رب.
2: يعني نقول ألف ألف مبروك خي يوسف، وهذا تتويج للسعودي يضيف للمنتخب السعودي بطولة خليجية رابعة إلى سجل الحافل بالتتويج، ويعود إلى منصة التتويج بعد غياب استمر 22 عام كان آخرها عام 2004. مبروك لأشقائنا في المملكة العربية السعودية،
3: يستاهلون أخواننا في المملكة، وشكرا لهم على هذا التنظيم الرائع وعلى هذه البطولة اللي جمعت أمانة كل أحبابنا من الخليج العربي في جدة وفي الرياض وفي المملكة بأسرها. نقول لكم شكرا على حسن الضيافة، وإن شاء الله دائما تكون المملكة العربية السعودية أرض جامعة للمحبين، ونقول هارد لك مرة ثانية لإخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: يعني نجاحهم ما يروح بعيد عن مساحتنا الحوارية، لأن اليوم راح نتكلم عن التعبير عن المشاعر بين الزوجين تحديدا. يعني هي مشاعر ولكن تعبيرها يختلف من شخص لشخص. يعني في زوج متكلم لسانه حلو ولكنه بخيل ماليا، في هي عاد العكس، في واحد كريم بعطائه، كريم ذهب وهدايا وشرايا، لكن كلمة أحبك مستحيل يقولها. حتى ذكر الله يرحمها يعني قبل لا تموت شنو آخر أغنية قالها؟ قالها قال أحبك قالها يعني وين بعدين يعني ماتت الله يرحمها، يعني آخر أغنية
3: كانت. يعني ما أدري، المرأة شيء محير أمانة. يعني تي تكون كريم وسخي معاها تقول لك أنت بخيل بمشاعرك، تي تبخل في تقديم الهدايا والعطايا
2: تقول لك ليش
3: كلام حلو، تقول هذا اللي تقدر عليه،
2: أو تقول لك شو مسوي،
3: تقول لها ليش شايب هدية، روح المكان اللي أنا مشتيها أكل كذا، هذا حدك بس بتوديني، يعني أنا مقامي عندك شذي توديني المكان هذا. يعني صج ما تعرف
2: الله،
3: صعب انك تتعامل مع المرأة كرجل. ونفس الشيء ترى المرأة تقول بأن الرجل وايد صعب، انا ما افهمه، وايد يعني ما يستنتج بسرعة ولا يعرف يتصرف وفق اللي انا ابي،
2: يعني تجيبها كذي توديها كذي
3: ما بين الاثنين الزوج
2: والزوجة. الله المستعان. اذا هي نظرة يعني انثوية،
3: نظرة ابتسامة في الزواج.
2: اي والله يعني وبعد الزواج هالهم والغم، يعني حلوهم بالملكة، كانوا حلوين بالملكة وأيام الخطوبة، الله تشوف أفضل ما عند الزوج وأفضل ما عند الزوجة، ليش ما يستمر هالشي يعني بعد سنوات الزواج؟ احنا معاكم وتحيات حلوة من هاني المخيال، محمد شافي الإسباعي، يوسف جوهر، طلال الماجد، سوسن بوشهري، حنان الصقر، أنفال العياف، وبقيادة مخرجنا
3: عبد الوهاب الصلاحات.

0: ما يصير أقول باكر.
1: لا لا لا
0: بعد
1: لا
0: شوي.
1: لا
0: عقب باكر
1: أبدا،
0: مو هالشهر
1: الحين،
0: الشهر الجاي.
2: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. هذا الكسلانين
1: يا سلام. هذا من تأليفك؟
3: خلاص غيرنا اسمك أبو صالح، بنسميك أبو
2: بشيت.
3: لا لا أبو بشيت عندنا، أنت أبو بشوت.

0: اتصالاتكم دائما تسعدنا. ويقول الشاعر: إذا ما القلوب تلاقت في مودتها فالبوح بالود يحيي الحب والوصلة. ايش رايك؟ خلاص شاعر اعتمدتوني؟
1: اعتمدت انت من زمان.
0: الله، خلنا ناخذ راي افراح من مكة. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال استاذ يوسف الطلال؟
1: حياك الله يا اخي.
0: خير الله يسعدكم ومبروك النجاح والفوز بالخليج 27.
2: الله يبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكم. والله شوف التعبير عن المشاعر، يعني انا ما اشوف انه فيها شيء ابدا، يعني الواحد يعبر احبهم، يعني اذا واحد ما عبر ثاني عبر ما هي مشكله. بل البعض اللي حافظ مخايف انه يتكلم مشاعر، فما اشوف ان فيها خوف، عادي عبروا عن مشاعركم، قولوا في خاطركم.
0: افراح الرجل الشرقي بخيل ما يتكلم، يعني ما يعبر، نقدر نقول لزوجته تعيش سنين معاه ولا مره قال لها احبك؟
2: والله في ما يعبر ولا يتكلم ولا يقول شيء.
0: صحيح
2: هي اللي تتكلم.
0: يضايقها هذا الشيء لما تروح الدوام وتشوف زميلتها العربية زوجها العربي يقول لها، لكن احنا بالخليج عندنا يعني بخل احس من ناحية زوجاتنا. أيوة. بالكلام الطيب
2: تقول لك ليش هم وانا لا، يعني هم مع بعض. صح. وانا ما يقول لي ولا حتى كلمة حلوة.
0: في حل لهذا الشيء؟
1: يمكن ما سمع افراح منها كلمة حلوة عشان يردها لها
0: يعاقبها.
2: لا هي ما شاء الله ما
1: يعني يقولون فاقد الشيء لا يعطي، يعني الواحد اللي ما يسمع كلام حلو اكيد ما يقول كلام حلو.
2: هي ما تكفر بس تقول لك ليش انا ما اسمع منه ولا عمره قال لي حتى كلمه.
0: اي والله، ولا يشجعها ولا يمدحها، وبنفس الوقت يمدح امه واخته.
2: انت شايف انجازاتها، شايف نجاحاتها، خلاص قل لها امدحها مو تسكت.
0: المفروض. احسنت يا افراح. تحياتنا لاهلنا بمكه المكرمه ونتمنى لكم السعاده دائما.
2: تحياتي لكم.
3: قال الشاعر: إذا ما القلوب تلاقت في مودتها فالبوح بالود يحيى الحب والوصلة. الحب لا يذبل لأن الأيام تمضي ولا لأن سنوات الزواج تطول، بل قد يضعف حين تتوقف القلوب عن الحديث وتبخل المشاعر بكلماتها، ويظن كل طرف أن الآخر يعلم ما في قلبه دون أن يسمعه أو يراه. فالتعبير عن المشاعر ليس ترف عاطفي، بل هو غذاء يومي للعلاقة الزوجية، يمنحها الدفء ويجدد فيها الأمان ويقرب بين القلوب مهما ازدادت مسؤوليات الحياة. كم من زوجة تنتظر كلمة تقدير صادقة تعوضها عن عناء يوم طويل، وكم من زوج يتمنى عبارة امتنان أو نظرة حب تمنحه شعوراً بأنه محل تقدير واحترام. فالكلمات الجميلة والابتسامة والاهتمام والدعاء والاحتواء كلها رسائل حب لا تحتاج إلى مناسبة، لكنها تترك أثراً لا ينسى. فهل نعبر عن مشاعرنا لمن نحب القدر الكافي، أم نفترض أنهم يعرفون ما في قلوبنا دون أن نقوله؟ وهل يمكن أن تكون كلمة صادقة أو لفتة بسيطة سبب في إنقاذ علاقة زوجية من الفتور والجفاء؟ أعزائي المستمعين، شاركونا بآرائكم واقتراحاتكم، فبمشاركاتكم يزداد الحوار ثراء وتعم الفائدة على الجميع.

0: نعود لاتصالاتنا ونبقى في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أخونا العزيز أبو صالح نقول لكم ألف مبروك وحياك الله.
1: يا هلا، الله يبارك في عمرك، كيف حالك يا أبو علي؟ عساكم بخير.
0: يخليك ويحفظك.
1: والله الحقيقة أنا أن أهم الكاس هو تجمع العرس الخليجي البارح، كان يعني عرس مبهر.
0: حسنت.
1: يعني أبهر العالم كله الحقيقة، وكل اللي كله مجتهد النصيب، ولكن اللعب كان نظيف، ما في شك هو في نوع من الحساسية، كل إنسان ضعيف يعني مهما كان، شوف كيف يعني ينبهر أمامه، ولكن يتميز الجمهور السعودي ومشجع العالم كله عارفينه، يعني له سبحان الله طبعة خاصة المشجع بذات الشيء، مشجع الجماهير اللي تحضر هذا، وهذا هو كان أمس عرس للجميع، فرحتين، فرحة أولا أن إتمام لها الحمد لله المباريات بكل سلوس وكل محبة وكل ود، والثاني الحمد لله رب العالمين الفوز زين، ولكن العرس والتجمع كان أمس يعني من في القمة.
2: صحيح. محتاجين هذا الشيء أبو صالح، أحس الجمهور يعني في عطش عقب الأحداث اللي مرت وكذا، يعني نبي اللقى.
1: والله أنا ما أشوف دول زي صغرى زي صبر الخليج على الأحداث اللي تجينا
2: الحمد لله
1: والعروب، ولكن ما ظلنا لحمة واحدة،
2: كل مالنا وانت ماسك أكثر أبو صالح تبارك الله.
1: شفت الحين مواصلة المباريات وهذه هذا دليل تكامل في لحمة الوحدة هذه، ما في شك.
2: يعني انتم ما قصرتوا بصالح، المملكة كعادتها يعني خير من يستقبل الجماهير الخليجية، واحسنتوا ايضا في استقبالهم واكرامهم والابتسامة الجميلة اللي نشوفها في كل مكان.
1: هذه بيوتهم حلو. أيوة، انا جيت نفس الشيء عندك، كل بيوتنا واحدة، ليه طبعا واحدة، وسلوكنا ما تمنعنا، لا مثل ما قال الإنجليزي ما تربط الحدود إلا براميل فقط، يقولك لا أكثر ولا أقل، ولا شعبنا واحد ولا الحمد.
2: أحسن.
1: وبارك الله الله يبارك في عمرك،
2: الله يزيد ويبارك.
1: وبخصوص الموضوع هذا، شوف أنا أرى هو ليس جفاف عاطفي بالنسبة للعربي بالذات يعني أو الخليج، لا، هو تأقلم من البيئة اللي هو عليها. يعني من البيئة الصحراوية، من الوضع مع والدين،
2: صعوبة الحياة، صحيح.
1: فسلوكيات العلاقة اللي تربط بين الزوجين هو دليل على ذلك، على المودة. أوكي، يعني كلمة ما في بعض الناس يقول الله يا خلاص، يقول له تعال يا حبيبتي، قال خلاص ضعف الرجال قدام تأخذك، هذا
2: مو مقبولة هالكلمة. أو والدة والدته لما يسمعون يقولون ها بدأت الفلان التحكم في ولدنا،
1: لا وقلت كذا على طول، أنت ما تستحي تقول هالكلام.
0: بصالح الآن أنت تقول البيئة الصحراوية، طيب إحنا شعر الصحراء ثلاثة أرباع حبه غزل،
2: صحيح.
1: أيوة، يحبوا غزل،
0: يعني يقول الكلمات هذه بالشعر ويتغزل، بس بالواقع ما يقولها. يعني
1: صح، هو هذه هو الشعر هو عبارة عن إيش، إفرازات المودة داخلية. لكن في مثل يقول الله لو يعني في واحد زميل يعني كان كجل المود الصخرة نحطه نشيله
0: من علي. أحسن،
1: يعني قوي وشديد، لكن لما رقد زوجته في المستشفى والله إني أنا بعيني شايفه، شوف كيف في زاوية المستشفى يمسح عيونه بغطفه،
2: الله
1: ليه سلامات، قال الله يا أخي مهما قسيت الغلا داخل. صحيح. هنا هذا المخزون هذا المخزون المودة الحبة الحقيقية، مو هو المجاهرة. في بعض والله أنك أحلى واحدة وأنا والله أحبت ويخطط بالورا شيء.
0: يعني إحنا عندنا فرق الحين بالكلام اللي قلته ما بين الحب وما بين العشرة، يعني هل هو يعاملها بالحسنة لأن عشيرته عاشت وياه، ولا لأن يحبها؟ يعني الحين ليش ما يقول لها يا حبيبتي مثلا؟
2: أي والله
1: يا أخي، ما هو قال الله في العقد جعلنا بينكم المودة
2: ورحمة؟
0: زين، هذه كلمات الحب كلها مودة ورحمة،
2: صح؟
1: أي مودة ورحمة، خلاص هذه كفي بعد، ايش تبي غيرها؟
2: بصالح يعني أنت بالشرقية يمك البحر، المفروض تشعر تقول كلام حب.
1: اسمع، عطي اللي وراك، شو هو ماليش يبي شو
0: وراك. يعني انا اشوف الرجل بخيل في تقديم كلمات الحب والموده للمراه.
1: شوف مو بخل
0: يعني يصرف فلوس، يروح يبد اغراض ويشتري ويحط ولحم وكذا،
1: هذا دليل
0: على بس كلمات حلوه، هذه افعال المراه تبي كلمات.
1: هذا دليل، انا ابوي الله يرحمه لا سويت امي عشاء مضبوط عندما ضيوفك، ما قال الاولين قال بيض الله وجهك ترحم
2: الله
1: انك رفعت الراس، الكلمة هذه تعطيها انكرجمنت، تعطيها تشجيع ودافع عن كل شيء.
0: انفال تقول ماكو فايدة يا ابو صالح، كثر ما تقول ابو صالح ما راح يقتنع.
2: حبيبي ابو صالح،
1: شفت كيف؟ شفت قايل لك
2: قلب الموضوع
0: انا مالي شغل انفال تقول
2: شفت
1: ما والله ما والله يرتاح له بال لان يحطني بدواري ويطلع
2: حبيبي ابو
0: صالح. يعني الحين شو يصير؟ شو يصير لو الرجل قال كلمتين حب؟ شو يصير؟
1: ها؟
0: شو يصير لو الرجل قال حق زوجته كلمتين حب؟
1: لا بس بالعكس ابو صوت
0: سؤال يقول لا ما اقدر اعيش من غيرك انا اضيع بعدم وجودك انا
2: يعني ابو صالح بالعربي انت تقول لها يا ام صالح انا احبك ليش ما تقول لها؟
1: والله هي تدري ان انا احبها
2: دز لها واتساب لا تقولها دير بالك
1: انا اطلع من القوم انا اطلع من القوم اطيح في السريه خليك معي انت خليك معي
2: انا معاك معاك حبيبي ابو صالح صباحك خير
1: الله يجمعنا على المحبه
2: امين يا رب شكرا مبروك يا ابو صالح اليوم انت فايز ما نقدر نقول لك شيء نزعلك
1: ودعوا السلامه لبلادنا
2: يا الله يا الله
1: يرفع على الشرور
2: امين امين
1: والسعوديه عظيمه والشعب الخليجي عظيم
2: الله يطول باعماركم ويحفظكم ان شاء الله ويحفظنا من كل شر وسوء صالح

0: عبادي بهالغنية بدع يعني أبو سارة ما شاء الله عليه يعني ينسج الكلمات شوف الكلام يعني
1: شوف الكلام
0: حتى لو هاجر
1: يقوله حق أم عيالك
0: قوله
1: يقولي حق أبو عيالك
0: نروح السعودية مرة ثانية
2: نضل بالسعودية ومعنا أبلا نوال المريحة لي حياك الله
3: أقول قلت لكم غزو سعودي عليكم
0: ألف مبروك ألف مبروك لكم الفوز
3: مبروك لنا جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله على النهاية الجميلة الحمد لله ولا أهم من هذا كله يا طلال ويوسف تواجدكم معنا
0: على طول الجماهير ما هدت على فكرة الجماهير ما هدت جدة كل الفرق اللي مشاركة موجودة يعني جماهيرها وصارت موجودة لآخر يوم بالمباراة
3: إيه لا لا ما شاء الله معروفين الجماهير الغربية لا توقف جنبهم
0: الله يوفقكم إن شاء الله وليلة إن شاء الله كانت سعيدة عليكم ودوم الفرح والانتصار
3: الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب يتمم علينا وعليكم إن شاء الله الخير آمين. والأمن والأمان يا رب يا كريم أول شيء أخباركم زينين أنتون
2: يخليك ويحفظك إن شاء الله نوال إحنا نتكلم على التعبير بين المشاعر عن المشاعر بين الزوجين شو تقولين عن هذا الموضوع
3: وأنا شوف أنا أقول يمكن طلال ويوسف إحنا يمكن الخليجيين يمكن الحياة الأولية اللي كانت شاقة خلت الريال يكون جد عملي صح. ما أدري أنا يمكن من هذه أنا أقول من ذي المنطلق أجدادنا وأبائنا كانوا بهذه الصلابة إن أنا رجل البيت أنا أقول وأنتين تسوين يمكن أنا أقول هذا من تصوري
2: تغيرت الحياة اليوم يا نوال
3: إيه الحين تغيرت إيه دامي بقول لك أما الآن لا أتوقع لا في شباب ما شاء الله يعني رومانسيين وغيره وغيره وغيره يعني وفي بعد تابات نفس الشيء الحياة تغيرت الحين أول يمكن بس الحين
0: صارة وأذكى أبلا نوال تحسين الزوجين الجدد الآن أذكى من أزواج زمان من ناحية الكلام البنات اللي بالاستديو يقولون لا تخيلي لا أنفال عاجبة ولا حنان ولا سوسن يقولون لا أول كان في حب أكثر
3: ما أدري أنا صراحة بس أنا أشوفه يعني هو صحيح أكيد فيها بس الرجل الشرقي سابقا ما كان يبين مشاعره
0: ايه؟
3: كانت مشاعره بالأفعال مو بالأحوال
0: يهديها خاتم
2: يا نوال ايه؟ الرجل ما يبين مشاعره طيب ساكت. احنا وياك نتفق وين ايه؟ مشاعر المرأة
0: اي والله
3: المرأة تبينها بالعكس تبينها يا
2: شو تبين المرأة اليوم قاعدة بالتليفون تكلم رفيجتها ويا حبيبتي ويا قلبي ويا روحي ويا ايه؟ عيني من تشوف الريال طالع بديك النظرة ايش تبي زي قولي لك كلمة على الأقل لأنه الناطر قاعد يشوف
0: ما في شيء
2: من هذا قالت لنا أنت ايش سويت لنا
0: ما سويت شيء
2: أنت غير الأذية والحنة والمشاكل ما تجيب لنا
0: لا إله
2: طيب شلون بالله هذا كلام حلو
3: ما أدري يمكن إحنا المادية طقت على المشاعر يا يوسف
2: أها إذا المرأة لازم تتعامل معها مادية
0: أبلا نوال أم علي يقولون على الخط هي هذه الفصالة
3: هي لأم علي ولا عبد العزيز
0: أم علي خلينا نشوف قالت حق أبو علي راح أسألها عن السنة الأولى ما أدري شنو قال
3: أبو علي الله يرحمه في الجنة إن شاء الله بعد
0: الله يرحمه
3: في الجنة وتقول له
0: الله يرحمه لطول العمر مبروك مبروك
3: شكرا حياكم الله الله يحفظك
4: في حب من أول نظرة وفي حب من أول اتصال مراحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة مراحب
0: يعني المرأة يوسف ما تقدر أنك تراضيها تقول لها كلام حلو وتقول لك بس كلام شوف يا رتنا أم خالد شوف أم عباس شوف أم علي شوف شي يبون لهم ريايلهم يب لنا يعني غمسها بخاتم
2: يعني
0: بس كذي كلام
2: ايه
0: يعني ما تخلص
2: وتلقى جايبين مساكين بس
0: اي أيوة والله الفلتشاوي يجيب ما ييدة فاضية الفلتشاوي خلنا نسأل عبدالله
2: الفلتشاوي يحب هالمواضيع حيا الله
0: رومانسي
5: أسعد الله صباحكم كل خير سعاد
0: صباح النور شوف حكمنا عليك تجيب لها هدية من فلتشا
5: يايب
0: ترجع سباحة من
2: الحكي من قبل 20 سنة
0: نبي محار ولولو من شواطئ فيلتشا هذا المهر
5: يبي لك لنج خشب أربع نواغلة
0: تدري شو ودي عبد الله ودي أروح فيلتشا مثل أول واللقط المحار مو المحار القواقع اللي موجودة على البحر الله كان الوالد يودينا يعني فيها مجموعة قواقع جميلة
5: اي والله صادق الله يعطيكم العافية مراحب أشكركم اليوم شكر جديد لأن اليوم يوم جديد في حياتنا أقول لكم الله يعطيك

0: والعافية.
1: الله يعافيك.
0: أخونا الأستاذ عبد الوهاب الصلاحات، أسعد الله صباحك. دوستن بوشهري مشكور على الطاقة الإيجابية، لأن أنت كلك إيجابية، والشباب اللي موجودين، أخوي الغالي العزيز يوسف، أخوي الغالي ضلال، أنتوا الطاقة لكل إنسان عند شيء بسيط سلبي، فأنتوا راح تحيون في الطاقة الإيجابية.
1: يا حبيبي
2: ما عليك زود على هالكلام الطيب.
0: هذه مو مجاملة، هذا يعني هذا نابع من قلب أخو إلى إخوانه، وهذا الشيء يعني مو غريب عليكم أن أنتوا تحيون فينا الطاقة الإيجابية.
2: خليك ويحفظك. يعني هذا اليوم الكلام أيضا الزوجة محتاجته أمانة أخي عبد الله. يعني الكلام الحلو
1: تقوله بالبيت ولا بس بالإذاعة؟
2: يخجل ويسكت. الرجل محتاجه والمرأة بعد محتاجته.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا أنا من مؤيدين الكلام الحلو والفعل الزين اللي ما يعيب الرجل قدام زوجته، وما عندي شيء أنا يعني ينعاب كلمة آسف تنقال، كلمة أحبك تنقال، أنت حياتي وأنت عمري وأنت كل شيء عندي، هذه تنقال عندي. أعارض بعض الناس يقولون إحنا الخليجيين إحنا كنا ناشفين، لا لا لا لا إحنا مو ناشفين. حتى وترجع قبل 50 60 70 80 سنة تلقى الكلمة الحلوة،
1: إي والله
0: تلقى اللفظ الطيب اللي يطلع من الرجل إلى زوجته، أو العكس، ليه من البحر ولا ليه من البر، قالت له الله يعطيك العافيه ينظر عيني. الكلمه الحلوه هذه تسوى التعب اللي هو سواه.
1: العكس سمعته، يعني احنا سمعنا زوجات يا حبيبنا ويا ابونا، انت سمعت وانت صغير رجل يدلع مرأة حبيبتي عمري، سمعت هالكلام؟
0: ما تعلمنا اخوي طلال احنا الحكي الحلو، احنا ماشي الرجال اذا ما سمعنا الكلمه الحلوه من من سبقنا في الحب والعشق ما قلناها.
1: الله
0: أنا اليوم أقول لك كلمة عشق ما تعني الحب، العشق هو العشق والحب هو الحب، العشق ما قبل الزواج والحب ما بعد الزواج.
1: الله.
0: أنا أعشق اليوم واحدة تكون حبيبتي ولا قلبي ولا روحي ولا حياتي قبل لا أخذها. طبعا العشق راح يقل شوية ويزيد مستوى الحب بعد الزواج.
1: الله.
0: أصبح الآن حب مو عشق، صاروا الاثنين مع بعض ولكن ارتفع ميزان.
1: أنا بقول لك شغلة يمكن أنا شفتها وأنا صغير، خالتي كان زوجها يسميها يمة ويسميها عمتي، تخيل لما نروح من كثر ما يحبها، يعني يحبها حب أنا ما شفت منها الرومانسية، يعني وهالحب كأنك قاعد في فيلم رومانسي.
0: مبارك أنت إذا أغليت الإنسان يكون كل شيء في حياتك، سواء تقول له قلبي تقول له عيني تقول له روحي تقول له حياتي، كل كلمة تطلقها عليه فهي فعلا طالعة من قلبك، لأن أنت فعلا حبيت الإنسان هذا. وترى الحب مو شرط يكون بين الزوج والزوجة وال... لا لا ممكن أنا أحبه.
2: طيب عبدالله عبدالله وين الخلل الآن؟ أنت كلامك حلو لكن إحنا قاعد نشوف أن الكل يتدمر، الريال يقول لك أنا ما أسمع كلام حلو، والمرة تقول أنا ما أسمع منه شيء طيب.
0: حلو.
2: باقي لنا ترى نص دقيقة.
0: إيه عندنا وايد عوامل أخوي يوسف. أول شيء السوشيال ميديا دمر الحياة الزوجية.
2: أحسنت.
0: يعني دمار شامل. القيل والقال والنميمة في أوقات العمل عند بعض الأشخاص في مقار عملهم ممكن ينقل بعض البغضة للزوج أو الزوجة
2: السلبية. نعم أحسنت أخوي عبد الله الفيلشاوي، كل الشكر والتقدير
0: لك.
2: إذن مباشرة إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية، وبعدها نرجع لكم ومراحب وموضوعنا التعبير عن المشاعر بين الزوجين.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمال العاصمة السعودية الرياض. عملية فجر اليمن تدخل يومها الثالث، والقوات الحكومية تعزز عملياتها ضد ميليشيا الحوثي على امتداد عدد من الجبهات. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران، ونائبه يطالب طهران بخفض قدرات التخصيب بشكل ملموس لإنهاء الحرب. استشهاد فلسطينيين 2 من بينهما عنصر في الدفاع المدني بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. مصدر فلسطيني مسؤول يقول إن حكومة الاحتلال رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية. مجلس النواب الليبي ينتخب رئيسا جديدا له خلفا لعقيلة صالح. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على مواقع في العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى. الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يتعرض التكتل لهجوم هجين واسع النطاق قد يؤدي إلى وقوع ضحايا. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. بعد انفجار لغم في المنطقة العازلة، كوريا الجنوبية تعتزم اتهام جارتها الشمالية رسميا بانتهاك اتفاقية الهدنة. روسيا تنفي تطبيق إجراءات لمكافحة الطاعون، وواشنطن تدعو إلى الشفافية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متغلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد الساعة 10:40 مساء، أدنى مستوى للجزر الساعة 23:00 عصرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 40 درجة، مطار الكويت والوفرة 42، لنويصيب 38، أم المرادب 37، جزيرة جارو 33. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وجزيرة جارو 31، مطار الكويت 26، لنويصيب 27، الوفرة 24، أم المرادب 32. موعد غروب الشمس الساعة 5:27 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: موضوعنا اليوم عن التعبير عن المشاعر بين الزوجين. هل فعلا المرأة سماعية مثل ما يقولون؟ يعني كلمة تسعدها، كلمة تفرحها، كلمة تخليها تصبر.
1: سماعية على بصرية على كل شيء، على كل شيء.
0: خمسة بواحد كنا ماكينة مطحانة.
1: لازم تجيب لها هدية تشوفها بعينها.
0: هات لها هدية.
1: ولازم تعطيها إياها من قلب، لأن راح تحس إنه جايبها مو من قلب. إيه؟ ولازم تسمع كلمة حلوة.
0: أو تقولك منو معطيك إياها؟ ودور.
1: آخر شيء شو تقول لك؟
0: ايه
1: ايش سويت لنا؟
0: خلنا نسأل سالم العجمي.
1: هيا الله ابو محمد،
0: صباح الخير.
2: يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا. والله مساحة حوارية جميلة جدا صراحة. شوف الحياة الزوجية خطين، خط حبيبة ومعشوقة، او خط تكون زوجة صاحب بعدين واحد من ربع.
0: لا هذه فسرها شلون يعني صاحب عيون واحد من الربع؟
2: لا لا خطين. الخط الثاني تكون زوجتك بأمر بداية الأمر، بعدين صاحب لك، بعدين واحد من ربع. أنت عد جيش.
1: طيب ليش اللي يوصلها لهالمرحلة؟ مو هذه المرة اللي أفنت حياتها معك، ربت عيالك، شالتك،
2: والله يشوف
1: حطتك، وكلتك؟ يعني ليش بالنهاية الرجل يشوفها بهالنظرة هذه؟
2: شوفوا
1: يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا أبو محمد؟
2: لا لا لا, لا هي سبحان والله هي سبحان الله توليفة انضبطت من أول. خلاص الحب إذا ما أسر للزوجين والله الحياة ما راح تكون سعيدة. إذا ما صار بينهم حب، إذا ما في حب سلم. المرأة تجيبها وردة، تأسرها وردة، لا تقول هدية ما هدية، ترسلها كلمة حلوة، تأسرها أي شيء، أي تصرف منك جميل، وخيركم خيركم الأهل.
0: صحيح.
2: يعني واحد يعني يحاول، لأن البيت نصك الثاني أو ثلاث أرباع حياتك فيه.
0: صحيح.
2: إذا ما خليته سعيد والله ما راح تسعد.
0: أبو محمد نفس الزوج، تعال اسمع لما يكلم أمه بالتليفون، تعال شوفه لما يعامل خواته، عماته، كريم، سخي، يمدحهم، يكلم، يعطيهم كل شيء. زين زوجتك منو أولى؟
1: مع بناته بعد.
0: فعلا. يعني والزوجة طالع مسكينة.
1: وهالزوجة هذه ينساها حتى.
2: والله والله يا أخي ترى تصرفات فردية. أنا لا نعم على الجميع.
0: نعم.
2: يعني على على على الشخص وكاريزما مالته.
0: أبو محمد أسألك يعني سؤال شوية أقرب، كلوز أب مثل ما يقولون، أدري إنك تحب الإنجليزي. Can I do it?
2: Yes.
0: Did you tell her any speaks about love? يعني هل تقول لها أنا أحبك؟
2: Always.
0: ما شاء الله.
2: Always.
0: تمام.
2: يعني الحمد لله فضل الله سبحانه. يعني
0: امام العيال تقول لها انا احبك، انت احسن شيء بحياتي.
2: بالجروب بعد
0: ما شاء الله ما يمنع.
2: ما يمنع. بلا انت تدرب، انت تسوي مدرسه خاصه لك، عيالك يتعلمون منك
0: فعلا
2: انك شلون حياه زوجيه.
0: احسنت يا ابو محمد.
2: يطلعونك يطلع بالامر هذا.
0: الله يسعدكم دائما ان شاء الله.
2: امين اجمعين.
0: ويبعد عنكم كل شر
1: وفضل. شكرا جزيلا.
2: اجمعين سلم. مرحبا الله.
3: ليش زعلانة كذي؟ شو اللي حصل؟ مرك وش طبعاً ولا ما وصل؟ ليش زعلانة كذي؟ شو اللي حصل؟ بلا مرك وش طبعاً ولا ما وصل؟

0: والدبس
1: وصفة التمر
0: والفواكه كلها
1: ورق حمر خلي بالك
0: لخلص هذا الشهر
1: يبقى خلي بالك
0: هم لخلص هذا الشهر
1: عد شهر الياي وهو شهر الشكر
0: واللي عقب الدبس
1: وصفة التمر.

0: يعني شغلة ثانية أخوي طلال يمكن فتح عليها أفاقنا
1: تدلل
0: العجمي سالم
1: والنعم.
0: ذكر أن الحب موجود لكن إذا ما في حب هناك اعتياد يعني إيه. خلاص الرجل هذا اعتاد على هالمرأة والمرأة تعودت على هذا الرجل من غير حب يعني ليش عايشين مع بعض والله عشان العيال عشان البيت نربيهم نكبرهم نزوجهم نفرح فيهم. طيب مو عايش عشان تحبين زوجك ولا أنت مو عايش لجل هالمرأة هذه اللي أفنت حياتها معاك إنها تحبها.
1: سؤال مهم. خل نروح الزلفي نسأل أبو راشد.
0: الزلفي ونسأل
1: يمكن عنده الجواب.
0: حياك الله يا أبو راشد.
2: صباح الخير استاذ طلال. صباح الخير استاذ يوسف.
1: صباح النور.
2: صباح الخير لكل
0: المستمعين.
1: مبروك مبروك
2: لهذا الطاقم ومحمد الكويت وكاس الخليج الله يهديكم. طيب انا ادخل بالمشاركه اذا سمحتوا لي استاذ طلال استاذ يوسف. اذا انتم وين الان لا يسمعون عزاهير العرب عندما تتحدث عن تلك الدواوين وتلك المشاعر من الرجل الشرقي. كيف الآن من بعض المكالمات ينسف الرجل الشرقي وكل أبواب الشعر تذهب إلى الغزل والنسيب والتعبير عن مشاعر المرأة وكل المستشرقين يترجمون وقد لا يجدون وأنا أعتذر مثل هذا الكلام الذي يقال لا ينحى منحى آخر وأن تظن أن الغزل يذهب إلى هنا أو لماذا لا ينصب إلى المرأة التي هي الزوجة التي هي أقرب الأقارب هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. التعذير يا أستاذ يوسف إذا سمحت لي وهذا ليس الطلال لا يكون بالكلام قد يكون بمراوغة قد يكون بفن قد يكون بتكتيك. هو يريد أن يستنزف ما لدى المرأة ليرى ما لديها من حب لهذا الرجل. والله إن كتمه قمة الحب وإن هجره قمة الحب. أنا قد لا يرضى علي بهذا الكلام أستاذ يوسف. فقط أنهي الكلام. تقول عائشة أم المؤمنين سيد البشر كلام ثم يقول والله لا أعلم متى تكون راضع متى تكون غاضب بتعبير مشاعر الرجل. إذا صح تقولون شرقي ورجل أمة تقولون رب محمد إذا كنت راضي ورب إبراهيم إذا كنت غير يعني. المهم أن لا يدخل رجل شرقي بهذا الكلام ولا ينسف الرجل بأنه لا يعرف المداخل. لكن أقسم بالله أن كل في الغالب ما يصدر من رجل ليست عن جهية وليس عدم فهم وإنما مراوغة للحصول لأكثر قدر من الحب من المرأة. أما الرجل إذا حب فهو أعمى ويقع

0: يقتل استغفر الله ويذهب لكل منحة ليثبت. يا أخي السيوف عندما تتجاذب لا يرى الشعراء إلا صورة المرأة، أتريد أكثر من هذا الحب؟ وأنا أقول في كلمة نهائية وشكرا للأستاذ عبد الله وشكرا لمن يسمح لنا الكلام، والله إن أي رجل مكتمل أنه لا يرى مكان فضله بأي مكان إلا يريد أن امرأة ترى إليه أين وصل بهذا المنصب. الله. أي فخر بهذا المنصب لهذه المرأة. يا أخي بعض القادة السفاحين يقول إنني لا أقبل رجل المرأة، وقد يكون ذلك، ليس هناك تأفف من الحب، لكن لا يلزم أن كلمة نسمعها من فيلم من كذا بعض الكلمات، وقد تحتاج، لكن المرأة الفاهمة تفهم أن رجل يحبها ويقدرها إذا أرادت هذا الشيء. وأنا آسف وشكرا شكرا شكرا لتحت هذه الفرصة.
1: شكرا لك يا أبو راشد، تحياتنا لأهلنا في الزلفي بالمملكة العربية السعودية.
0: شكرا.

0: يعني تعقيبا على اخوي ابو راشد امانه انفتح افاقي على موضوع مهم جدا، يعني صج الشعر الجاهلي واللي بعده والعصر الاموي والعباسي كله كان غزل وحب، بينما تعال حق الشاعرات يعني خلنا نقارن، عندك هند بنت النعمان كل شعرها بالرثاء، الخنساء في اخوانها صخر ومعاويه كله رثاء، عندك ايضا ليلى كان كل شعرها بالحماس والفخر، الان نسيت اسمها يمكن
1: العامريه
0: الجليله في المراثي، زين عندك ايضا رابعه العدويه شعرها كان كله في محبه الله سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء النساء ما تغزلوا بالرجل
1: فعلا،
0: يعني دائما كانوا يرثون يفخرون عندهم حماسه، لكن الرجل هو اللي كان يتكلم بالحب، فوين كلمات الحب على لسان الرجل اليوم؟
1: يعني خلنا نسأل أبو أحمد فعلا هذا السؤال وايد مهم،
0: وين كلمات الحب على لسان الرجل؟
2: يعني أنا كلماتي كلها حب،
1: الله،
2: وأول شيء أني أحبكم بالله،
1: وإحنا نحبك يا أبو أحمد
0: يا رب.
2: أي والله نبارك حق المملكة السعودية حبيبتنا شقيقتنا، نقول يعني ان شاء الله دائما فايزين، وانتو دائما فايزين
0: يستاهلوا،
2: وهارد لك وهارد لك باقي الفرق الخليجيه، كلنا احنا خليجي واحد. بالنسبه لموضوعكم وايد حساس وحلو صراحه، يعني انتو دائما تختارون المواضيع الاسريه يعني لتواكب العصر، فعلا فعلا ترى فيه جفاف بين المراه والرجل، خاصه انا اقولها الرجال ما يخالف اقول، لان لازم الرجال اللي يبدا، المراه تستحي، يعني المراه تبدا في تصرفاتها، ما تقدر تمشي تقول انا احبك وتقول هذه، لا بس بتصرفاتها بوفائها بشغلها بالبيت تحافظ على ممتلكاتك وصحتك وحلالك وبيتك وفراشك شلون نظيف وبيتك شلون نظيف، تدخل وتطلع، يعني هذا مو شويه، يعني ما تستاهلك تقول لها صباح الخير مساء الخير هلا بشمعه البيت هلا يا ام فلان، والله والله انا امس بالليل اقولها يا ام احمد والله دير بالك على نفسك كذا، انت طحتي ترى ضاع البيت،
1: اي والله فعلا
2: والله اقول لها ضعنا ترى انت البيت بدونك ما يسوى شيء،
1: يعني يطفي نوره،
0: هذه محبه ولا هذا خوف ان البيت يصير فيه شيء من غير وجود ام احمد؟
2: شوف شوف شوف الخوف من الله،
0: نعم
2: لكن الكلام يطلع من القلب يوصل للقلب،
0: احسن
2: لو الواحد بيجامل يبين عليه، وان شاء الله كلنا نحب ازواجنا وزوجاتنا والحمد لله، والكويت حلوه ونحب حكامنا، اهم شيء حكامنا عزوتنا الحمد لله رب العالمين، هذا اللي
0: الله يديم علينا،
1: عسى الله يبارك لك ان شاء الله يا ابو احمد،
0: شكر وتقدير لك يا اخوي فيصل،
2: شكرا لك شكرا لك شكرا لك، السلام عليكم السلام.
1: الحمد لله على السلامة يا أمنا الغالية أم علي، يعني كانت بوعكة صحية واليوم معانا في مراحب، أنا وايد سعيد.
0: ألف لا باس عليك يا أم علي،
3: يسلمكم يما حبايبي، يعطيكم العافية، تحياتي لكم وطاقم البرنامج،
1: عين ما صلت على النبي يا أم علي،
3: حد اللي اتصلوا فيني جزاهم الله خير.
1: أم علي من لبستي هالذهب ويتي زوارتنا وانت منتي بخير،
3: وانت يبس لي العين انت
1: باكر عاد يقولون بتلبسين طقم جديد،
0: ماني لابسه يا اصحابه يا ام علي،
1: ام علي
3: كل الناس عندهم مو بس انا،
1: لا انتي من الدشين المركز العلمي لين تروحين كل الناس يطالعون ايش لابسه ام علي،
3: يعطيكم العافيه ما علي مو مشكله،
0: الا طلال
3: خلي العين بالذهب ولا في شيء ثاني،
1: ما تشوفين شر،
3: الله يعطيكم العافية وتحياتي لكم حق نوال وحق أفراح وكلهم كلهم اللي اتصلوا فيكم.
1: أم علي سوسن تقول باكر بتلبسين شيء جديد،
3: لا أنا ماني جايتكم
1: بعد تقول ما أدري،
3: والله ماني جايتكم لأن بناتي بيودوني الشاليه،
1: انزين تعالوا بعدين روحوا
0: عاد باكر ان شاء الله باكر ان شاء الله راح تكون يعني موجوده معنا زميلتنا فريده دهراب بحيل الله،
3: يسلموا على كل الموجودين كلهم،
1: الله يسلمك ومحمد ان شاء الله بعد،
3: انا بقول لكم الرجل لو هو ما يقدر يقول انا احبك
1: إيه؟
3: المره تبادر مو مشكله،
1: صح.
3: يعني انا الله يرحمها الله إيه؟ يرحمها ويرحم والديكم
1: امين،
3: 40 سنة ما قال لي أحبك
1: ولا مرة،
3: والله ولا مرة، يوم اللي بقى يا شاف نفسه كلش راح كان يقول لي تعالي اقول لك. قلت ادعس اما كان يقول لي حلليني وانا ترى احبك. قلت اخير اخير نطاق
1: لا اله الله. انت متى مثل ذكرى يوم قالت اخيرا قالها.
3: ايه اخيرا اي والله اخير نطق انه قالت
1: الله يرحمه
3: احبك واحبك انت وعيالي. قلت له روح الله يسامحك والله يحللك.
1: بس كنت تحسينها يما.
3: انا احس
1: تحسينها من غير ما يقولها
3: يعني هو مو الكل بالبيت
1: كريم
3: يعني
1: ما يقصر يعني
0: لازم كل الحريم ينطرون 40 سنة معلي
3: يا طلع. نعم
0: يعني الحريم كلهم لازم ينطرون 40 سنة. شو اللي يمنع الرجال انه يقول الكلمة؟
3: كيفهم في ناس ما ينطرون يا يما.
0: ليش شو الاسباب؟
3: ما فيهم صبر ما في صبر او صبر
0: لا بس مثل جندي معلي ما حصبر 40 سنة وايد.
3: لا 40 والله يما 40 سنة وسانة صبرت انا بعيالي
1: صح
0: هذا التخاف 40 سنة.
3: انا اجتماعية هو غير اجتماعي
1: ايه قاعد بالبيت
3: انا خليته يصير اجتماعي.
1: زين سويتي
3: اي والله يعني المرأة لازم تشوف الغلط في زوجها تصلحة.
1: احسنتي 100% صح يما الحمد لله على سلامتك حبيبتي.
3: فما تستعجل على اي كلمة ما قال لي احبك ما جاب لي شيء الفلاني تخرب بيتها. لا
1: حبيبة امي ما قصرتي ونتمنى ان شاء الله تزورين
3: لكم كلكم.
1: ما قصرتي
3: يعطيكم العافية وما تقصرتي
1: الحمد لله على سلامتك. مع السلامة.

0: أحبك لحد قلبك ما يوم يديلك إني بحبك وأفضل أحبك.
1: خنشوف رأي الحبيبة أم صالح.
2: وش أغنية؟
1: إيه حاطينها يقولون
2: غير ما أقول لك أنا أحب.
1: هي تحب فريد. حاطين لك فريد مخصوص أمي.
3: والله هذه الأغنية بصراحة يعني المفروض كل زوج يفهم أو يحفظ الكلمات هذه
1: صح
3: ويسمعها زوجته.
2: ما من يبطل حلجة بيغني صوتك لا تلوعش بودنا الله يخليك صوتك مو حلو. من قاص عليك قال لك تغني يعني شي يسوي هالريال مسكين يا أم صالح؟
3: لا عاد هذه حالة بروحها يعني. لا بس في أزواج ترى ما متفاهمين ويعني ودائما الكلام اللي يرضي الطرفين يصير بيناتهم ترى. ما عليك من اللي تقول له اسكت صوتك يلوع الكب كرام السامع. لا
2: يعني من ورا قلبها
3: جميلة بس هي ما عندها استعداد.
1: أي الخليجي ما أكثر يقول كلام حب ولا العربي؟
3: ما اسمع شو
1: الرجل الخليجي يتكلم كلام حب أكثر ولا الرجل العربي؟
3: لا الخليجي ما عليه الحمد لله
1: يتكلم يقول يعبر
3: حلو. بالهدايا بالكلمات نعم. بالسفرات
1: ممتاز ممتاز
3: طلعات. لا لله. ريال الكويتي لا يبقى لحد
1: يتحكى يقول
3: لحد يقايش وياه.
1: نعمة الخو... انت اول وحدة تأيد صراحة.
3: لا انا أيد طبعا أيد ليش ما أيد يما هذول عيالنا
1: عساكم على القوة.
3: الله يا ربي ان شاء الله يسعدكم ويسعدنا وياكم.
1: امين. لا تنسين باكر الزوارة يما.
3: اوكي بس وين محمد دتي ولا مياية؟
1: ان شاء الله ياية
2: على كلامها ان شاء الله راح تكون موجودة
3: لان انا قلت لكم بسوي لها احتفالية صغيرة
1: بس باكر هي وفريدة دهراب ان شاء الله.
3: يا بعد روحي فريدة والله يا بعد قلبي فريدة
1: حبيبتي
3: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله دايما يبعثنا على الخير وعلى المحبة. ويا ريايل سمعوا حريمكم كلام حلو ترى.
2: اي والله قولي لهم يوم صالح اولهم طلال.
3: ما انا شغل في صوته.
2: اولهم طلال يوم صالح مسكينه ام مبارك كل شيء مسويه له.
1: ما يبي نتغدى اليوم شفتي؟
3: لا لا لا لا لا, لا, لا ان شاء الله بتغدى وبتعين من الله خير
1: حبيبتي
3: وبتطلع وكل شيء.
1: عسى الله يحفظك يما.
2: ما عليك منا ام صالح والله كل شيء مسوي له والله.
3: انا ما ادري انت ليش كله ضده يا
2: ما ادري هو ضد نفسه هو ضد نفسه.
1: والله ما تحكيت يما.
2: يعني احنا كل يوم احنا وياه بالبرنامج كل يوم يومين نقصر من ام مبارك حق الفريق فريق
3: بالله العظيم.
2: وين بعد حصل احسن من هالمره؟ من يتحملك يا طلال؟
1: الحمد لله
3: اصع عليك. شلون ما حد يتحمله؟ لا لا لا لا لا هوب هوب هوب على
1: قولات الأولين باكر يما تعالي مبكر باكر عشان يوسف نعطي محاضرة أنا وياك.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: شكرا شكرا لك يا مصالح.

0: ننتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أخونا العزيز أبو عايدة. حياك الله يا أبو عايدة.
1: حياك الله أستاذ يوسف جوهر والأستاذ طلال الماجد وطاقم برنامج المستمعين الكرام. على عجالة صراحة، أنا قلتكم في حلقة سابقة أن زواجي كان تقليدي وبحث، وربما كان مفروض علي. نعم. لكن الحب إجا، لكن كيف أنا أعبر عن حبي لأم عايدة؟ بثلاث طرق أساسية.
0: نعم.
1: الطريقة الأولى بالنظر.
0: حلو.
1: بالنظر. الطريقة الثانية بالمدح. دائما المرأة لما تمدحها تستانس، بس ما يكون كذب.
0: لا تشوف وجوه يعني اللي موجودين قدامي. نعم. كلهم قاعدوا يبتسمون.
1: اي والله. الثلاثة بالكلام.
0: تمام.
1: والشخص الإنسان العربي صح ما يعبر، ولكن مشاعر تجاه من يحب مشاعر جياشة ومشاعر قوية وتدغدغ العواطف. وجزاكم الله ألف شكر.
0: يخليك ويحفظك، اختصرت وأجزلت يا أبو عايدة. شكرا جزيلا لك.
1: سلام.

0: الله احبك ليه ما ليش ما تغنيها حق ام يعقوب
1: احبك
0: ليه ما صوتك حلو
1: مو حلو
0: خلينا نسال بو مريم
1: يعني قبل بو مريم خلينا نذكر بالوصفه
0: خلينا نوصي على الشباتي مال باكر
1: وصفه الحواي الحكيم يعني اخونا ابو عايده يقول النظر يعني شوف المراه والمدح والكلام
0: اي
1: يعني وايد راح يفيدونك
0: بو مريم شلونك يا غالي
2: لا حبيبي حياك الله
1: هلا بو مريم
2: يا حبيبي هلا والله يوسف السلام عليكم
1: ويحفظ
2: عليكم بالخير
0: وصب صباح على الورد
2: وصب على اخواني المستمعين كل من باسمه وايضا طاقم البرنامج كل من باسمه
0: وعساكم
2: ويعطيكم الصحه والعافيه
1: اي صبحك
0: ايش رايكم مساحتنا الكلام والله الحلو
2: والله شوف
0: مو صدقه
2: على عجاله اول شيء الابتسامه صدقه
0: صح
2: الشغله الثانيه والاهم الرجل طبعا اكيد هو الخليجي شويه مو جاف لا وهو عنده حياء شوي مو مثل يعني بعدين يقول لك انا ليش اقول هالكلام وانا مو عندي مثلا بدي احبك وما اعرف ايش وما اعرف الكلام الرجل العربي يختلف عن الرجل الخليجي
0: ايش يقول بدي احبك
2: يقول بدي احبك احبك يا حبيبتي ومن هيك ومن هيك كل هالكلام
0: يا ابن عمي
2: يقول الشيء الصدق يقول الشيء الصدق لا لا تنافق وفوق عمرك
0: اي والله
2: بعد الشغله الثانيه شوف المراه خلنا أقول لكم هذه قاعدة حق كل ريال الكويت أو
0: إيه
2: كل ريال العربي
0: خلنا نكتبها هذه قاعدة
2: إيه إذا قالت طلقني ترى مو معناته تبي ما تحبك
0: إيه
2: ترى تحبك إذا قالت طلقني يلا طلقني بسرعة أنت مو على ولك يلا قوم هي هي ما عندها لو من رحت وكتود لا سمح الله الشيء هذا
0: إيه
2: ترى أنت كبرياء ما تقدر تقول لك لا رجعني تكفى الله يخليك لا عندها كبرياء زيادة عن اللزوم خلي بناتنا شوية يرفعوا راسهم يعني ها زين هم مرفوعين الراس إن شاء الله زين فأنت أخذها بال يعني شوف
0: بالسياسة
2: خليك سياسي
0: بالهداوة
2: قومي قومي قومي قومي يلا قومي قومي يلا مشينا مشينا عر مكان ثاني
0: صح
2: مرة بثالثة أنا اشتلها أي هدية ترى الهدية مو قيمتها هدية معناتها
0: هم ما يبون هدايا يبونكم يعني تكلمونهم كلام طيب تصور هذا أهم الهدية
2: الكلام الطيب بالعكس هو صح. الكلام الطيب صدقة أنت مو على طول شطاب امدح مثل ما قال أبو
1: بس مريم يعني أنت ذكرت نقطة خلنا نوقف عندها أنت قلت أن الرجل الشرقي شوي يابس او مثل ما نقول شوي عسر طيب بالديوانيه ما نشوفه عسر
0: اوه يضحك
1: بالدوام نشوفه ما في اروح منه ايش معنى ببيته يعني
2: اخونا ابخو شغل عدل ونعم
1: تشوفه يشيل ويحط بالمخيم ويطبخ وينشب ويسولف ويضحك
2: لكن سبحان الله ترى هذه طبيعه
1: ليش ببيته يعني خلينا نعرف السبب
2: السبب بيصير اسمه سيدي سيد يعني بيصير انا وبس والباقي ما اعرف ايش انا الغوي
1: يعني يمثل دورين
2: يعني انا الحمش وانا لا هو خليك على طبيعتك اخوي الله يرضى عليك
0: صح والزوجه ذكيه ابو مريم انت على بالك بيطوفها يعني
2: شوف المراه اذكم من الرجل 70 مره 70 مره تعرفين الذكاء اللي عندها وعندها رادار
0: بعد
2: ولك حتى البلتاغور ما عنده
1: من قلب طالع
2: وعنده حساسيه تشم تشوف عندها حساسيه والله لو تقولها ما ادري شلون تعرفك وين رايح وين جاي يعني. بس انطفت
0: من رمشه عينك
2: ترى انت شوف اذا قالت لك سالتك انت وينك قلت ها بس انت رجعت قال ها هي
0: ايه
2: خلاص انتهيت انت وليت
0: عساك على القوه يا ابو مريم شكرا لك مرحبا حياك الله
1: مع السلامه

الجميلة كائنة لا يكفي أن نزرعها مرة واحدة، بل تحتاج إلى رعاية دائمة وسقي مستمر بكلمات المحبة وأفعال التقدير وصدق الاهتمام. فكم من علاقة ازدادت قوة بسبب كلمة طيبة، وكم من خلاف انتهى بابتسامة صادقة أو اعتذار نابع من القلب. فلنجعل التعبير عن مشاعرنا عادة يومية لا موسمية، ولنخبر من نحب أنهم يمثلون قيمة كبيرة في حياتنا قبل أن تسرقنا مشاغل الأيام أو يفوت الأوان.

0: إذن وصلنا معاكم للختام، ويبقى التعبير عن المشاعر بين الزوجين قصة يرسمها وينسجها كل زوج على حدة
1: محل خلاف،
0: وإن شاء الله يعني ما يكون محل خلاف.
1: يا رب
0: يوفق الجميع
1: يا رب. الكلام الحلو ترى صدقة يوسف، إن بغيت صدقة صدقة، إن بغيت قيمة قيمة، فما ننسى المعروف بيننا. هذه زوجتك هي اللي وقفت معاك، هي اللي ساعدتك، هي اللي سوت، هي اللي صبرت، يعني كفاية صابرين علينا يعني كل هالسنين. المفروض إن احنا أيضا نجاملهم بكلمة، نجاملهم بهدية. ايش فيك بتضحك؟
0: لا جامل ما في شيء، لا ما
1: جامل بهديه،
0: لازم تجامل يعني
1: بتعيش مجامله حلوه
0: يعني.
1: اي والله بتعيش بسلام.
0: اذا لكم التحيه من فريق العمل، من الاعداد هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، التقديم طلال الماجد، يوسف جوهر المتابع والتنسيق، سوسن بوشهري الهندسه الاذاعيه، انفال العياف التنفيذ، على الهواء حنان الصقر.
1: نلقاكم على خير، وباكر مثل ما ذكرنا لكم حلقه ان شاء الله مميزه بتكريم فريده دهراب ومحمد من البحرين، وايضا سامة حاجي وكل حبايبنا ناطرينكم في المركز العلمي بالسالمية. تحية حلوة من المخرج
0: عبد الوهاب الصلاح.
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
2: انتم تستمعون الى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: على وعذاب
3: رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

يا غايب عني ترى للبطال، يا غايب عني ترى للبطال، لا شافتك عيني ولا جبطاري. يا غايب عني ترى للبطال، لا شافتك عيني ولا جبطاري، بس الكثير الصبر يمكن تجي يوم تلقى تنشد وانت بالحال داري. لك هاجس الذكر سرق عن عيني النوم، ما ودع فكري ألا عنها ساري. اسكن خيالي عشق ما يرتحل دوم، موقد براد الروح من شوق ناري. أكفت خطاوي من لها درب محروم، متى أشوفك والفرح لا مواري. قضيت سنين، قضيت سنين بالعمر بالود مهموم، أحمل خفوقي سر أحكي وداري. باصل كلي من كسر بالجفا زوم، أعلن عليك الشوق بالحب ماري. أسعد معاك ولا بقى للعتب لوم، إن شافتك عيني فلا جبطاري. يا غايب عني ترى للبطال، لا شافتك عيني ولا جبطاري، بس الكثير الصبر يمكن تجي يوم تلقى تنشد وانت بالحال داري. لك هاجس الذكرى سرق عن عيني النوم، ما ودع فكري ألا عنها ساري. اسكن خيالي عشق ما يرتحل دوم، موقد براد الروح من شوق ناري. أكفت خطاوي من لها درب محروم، متى أشوفك والفرح لا مواري. مضت سنين العمر بالود مهموم، أحمل خفوقي سر أحكي وداري. باصل كلي من كسر بالجفا زوم، أعلن عليك الشوق بالحب وماري. أسعد معاك ألا بقى للعتب لوم، إن شافتك عيني فلا جبطاري، وإن شافتك عيني فلا جبطاري.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. جماعة نذكر كم حلقة اللي طافت أنا ما طالت عن الدائرة نفسها، كل واحد فينا ينزل سهمين سهم يمين، شنو الشيء اللي إذا اكتسبته أصير أحسن، أصير بيتنا أحسن، أصير شخص جاذب. على اليسار شنو الشيء اللي إذا تخلص منه أصير أحسن، أصير بيتنا جاذب. على اليمين قلنا أي شيء، والله مثلا اللي اكتسبه، والله ودي أصير منظم أكثر مثلا، والله ودي أنا أعطي عيالي وقت زيادة، ودي أبتسم زيادة، ودي أتعلم مثلا شيء معين، يبي يكتسب يضيف حق مزاياه. على اليسار شنو الشيء إذا تخلص منه، عناد، عصبية، حساس، زعول، غيرة زايدة. وكلها يا جماعة التخلص منها، ما خلقوا كلمة، لا تتخلص منها، خفها، إلا إذا هو حرام. إذا في حرام لا، إذا حرام حرام، يعني ما يصير واحد قاعد يسوي حرام منكر عظيم، واحد يلعب قمار يقول راح أخفف من القمار، هذا حرام. في أشياء ثانية لا، مو عن حرام، بس مو يا جماعة السلوك مؤذي. إحنا عاد شلنا يا جماعة بيدنا نخرب بيتنا، بيدنا ما تصير. والواحد يا جماعة لا يوصل مرحلة، والله يا جماعة، والله يا جماعة، يعني مو بس علميا، من الخبرة ومن الحياة ومن قلب، وايد من الأشياء بفضل الله بيدنا، ليش ما نسويها؟ اللي هو احنا نقدر سواء نكتسب عملية اكتساب، وذاك الصوب ضيف، وهناك انت خلص. هل هذا اللي أقوله سهل؟ جزء منه سهل، جزء منه صعب. جزء منه سهل لما يدخل واحد، خلي سلامه، أحلى سلام هو داخل البيت. اليوم يا جماعة اللي يسمع البرنامج الآن، وأنا إن شاء الله منكم، والله يا جماعة أوعدكم وعد إن أنا بطبق، أنا في أشياء مطبقها من قبل، بعد ودي أطبق زيادة، إنك إذا دخلت بيتك اليوم تصير تعطي أحلى أفضل سلام تعرفه. تقدر تقول السلام عليكم، تقدر تقول السلام عليكم، يا هلا والله بأهل بيتنا، يا هلا بالأحباب، يا هلا بالغالين، طريقتك اللي تناسبك، كيفك. وتقدر يا جماعة، يعني يا جماعة خلي أقول شيء، بعض الأشخاص في طبيعة مو حلوة، يحب يخرع زوجته، هو ما يقصد يضرها، بس هو يضرها، نهي أصلا يا جماعة، في نهي عن إيذاء الآخرين، فترويع الآخرين أو التخويف ولو على مجال الغشمرة يا جماعة. هذا الحين بيصير أي جانب، قلنا على يلا نسوي لك اختبار مفاجئ، يوقف التخويف زوجته وعياله، هذا الصوب اللي صار قلنا عنه يتخلص منه. مثل مرات السفينة يا جماعة اللي صار الموج عالي يتخلصون بعض الأشياء، عاد يا جماعة في الموج عالي يتخلصون بعض الأشياء الإيجابية، بضاعة زينة يقطونها، يضحون بجزء من البضاعة عشان تنجو السفينة كلها. وأحيانا أنهم يطلبون شيء يزودونه، مثل ما يقول زودونا بنزين، زودونا مؤن، زودونا أكل. وفي أشياء بالسفينة يتخلصون منها طريقة معينة. فإحنا جماعة كل واحد فينا، ولا تستعجل، وجماعة والله عندي اختراع، ابدأ بالسهل، ابدأ بالشيء اللي ما يكلفك، تقدر تسويه، تقدر تبتسم وتسلم عدل، تقدر تغازل بنتك تقولها كلمتين حلوين، تقدر تغازل ولدك كلمتين حلوين. وأنا يا جماعة أقول هذا من واقع شفته، إذا أنا مشيت مو كل يوم، رابع متوسط إذا في البيت مشيت العادية، مو قاعدة تقشمر ولا قاعدة أمثل، أبوي غازل مشيتي، ياه ياه ياه الله على يوبي، ياه ياه ياه ياه، ويستخدم معاه كلمة يا جماعة اليوم ما تصح، حمالة حمالة حمالة، وخروا يعني وخروا. فهل هذا لازم؟ لا مو لازم، وتقدر تقول حق ولدك كلمة حلوة، الله يحفظك يا ولدي، والله مشهد قائد. أول كان يا جماعة طبعا أول قال مشهد سبع، لأن كل عندهم السبع يعني الأسد سبع، وفي الأمثال يقولون سبع ولا ضبع، ولده أيام المهمة يقول له سبع ولا ضبع، يقول له سبع. فإحنا يا جماعة هذه الأشياء ابدأ باللي بيدك، ما في تكلفة، اللي هو قلنا نكتسب سلام أحسن، طريقة أفضل، الترك ترك. في أشخاص يا جماعة أذى أهله بالتدقيق، كنا مفتش متخصص في الثلاجة ولا بل دقيق، بل مللهم يملل حياتهم. يا جماعة أنا أعرف واحد إيه متأخر يبي يناقش مع زوجته أحد شيء من الشأن العام، سهل مو سهل داعش يناقشونه، والله العظيم يا جماعة يقعد مع زوجته مجبورة يمنع عنها النوم إلا يدخل معاها بجدة ثلاث ساعات. هذا عارف الشخص معرفة وزوجته سكت، ونفس الوقت أعرف زوج وزوجة، هذا الأولي أعرف الزوج والزوجة، وأعرف زوج وزوجة متزوجين صار لهم 7 سنوات على كبر شوي، هذولك شباب. هني العكس، الزوجة حاطتها وقسلته بينامون، لا ما ننام لك ساعتين، وهو يا جماعة مو نقاش، يا ليت نقاش يا جماعة ما بالغ، ساعتين بس تتذمر وتقول سلبياته وعيوبه جلد، مو مرة في السنة، يوم ترك باليوم مرتين بدون مبالغة يا جماعة، طفرت عيشته مثل ما يقولون خلاص. الإنسان يا جماعة النصيحة عموما ثقيلة على النفس، والنقد ثقيل على النفس يا جماعة، ثقيل على النفس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا بوصلة زينة، الصحابة رضي الله عنهم شلون يصفون؟ يتخولنا بالموعظة مخافة السأم، يعني كل فترة موعظة، مو ينتقدهم، يذكرهم شلون لما يحط، لما الزوجة اللي قلت عنها أو الزوج قلت عنه يحط زوجته، وهو من برا الغلاف من برا حوار علمي، جلسة نقاش تبي 11 بالليل اجمعانا في الليل، أصلا أوصل الأزواج والأمهات والأباء ما يفتحون موضوع جاد ولا حساس، نصايف الليل يخلونا للصبح، خاصة في الشتاء ليل طويل شطوفة. في الصيف يا جماعة شهر 7 و8 صلاة الفجر 3:15، يعني ما يصير 5 إلا طلع النور، لكن في الشتاء الحين احنا يا جماعة شهر عشرة لو قلنا 20 10 متى صلاة الفجر؟ 4:30 تقريبا، بعد راح تزيد، قاعد تزيد الأوقات. فإحنا يا جماعة نوصي وصية يا جماعة، هذا إيش يعني يا جماعة؟ شنو نكتسب شنو نترك؟ يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبة أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
2: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. الحين يا جماعة أنا هذا الأشياء اللي قاعد أضرب أمثلة سلبية، وفي أمثلة يحلوها يا جماعة، والله في أشخاص وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهها لنا شون الإنسان المؤمن سهل هين لين

0: أصلا توجيه لأفراد المجتمع. رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اختضى، حتى لم يطالب حقوقه سمح. هذا في المجتمع، شلون في بيوتنا؟ السماحة زينة، يطوف يطوف يعني التغافل، يعني بقول أحد يطوف طوف تغافل، ما يقعد هو لوحده. وفي يا جماعة في نماذج والله يا جماعة مر علي أحد أهل الكويت توفى العم عبد الله رحمة الله عليه، ما يصير لي، لكن هذا بحسبة أبوي. هذا يا جماعة هذا مو جاذب بس حق عياله وأحفاده، وين ما توديه جاذب، يحبون الناس يحبون قعدته، ولو سعى حق أحد يجب حتى لو حق واحد بطلب بيشفع صعب يردونه، ما عنده منصب أخلاقه وسماحته. يا جماعة في المسجد نفس الشيء، والله يا جماعة أني أنا قابلت أشخاص والله يا حلوهم يا حلوهم، ليه كلمته؟ إن شاء الله إن شاء الله بشروا بالخير بشروا بالخير، يعني لو بس إني ما يعني ما يرضون أقول أسماهم. واحد منهم يا جماعة صديق عزيز علي من أهل المسجد، من أهل الفجر صلاة الفجر، ليه قالوا الناس مشكلة يا أبو خالد ترى كذا، مو أنا يا جماعة اسمه حمد أصلا، يا أبو خالد يا شلون كذا، قال إيه يا جماعة، وهو يسمع أصلا جاذب الويه مريح وحينه قاعد يسمعك عدل والصوت خافت كأنه هو اللي غلطان ورحين أبونا يشفع، وابتسامة بسم الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ولا ابتسامة موناليزا اللي يقولوا عنها هذه. إيه إن شاء الله، أنت الحين قاعد تقولها مش إن شاء الله بشيء، خلص اللي قلته تم إن شاء الله، ما اعتبر خلص تم انتهى، شيء ثاني بعد لا خلص ولا بس لا والله هذا. ولذلك يجمع هذا الشخص اللي قلت عنه العم عبد الله، يا جماعة وين ما يروحون محبوبين، الله كتب لهم القبول في الأرض، وهم هذا شخص جاذب. وهؤلاء يا جماعة حتى مع أزواجهم وزوجاتهم، والله يا جماعة أنا شفت أشخاص، ليه إحنا مو نقول بيوت الجاذبة، وما تكلم يا جماعة عن الكتب الكاريزما، شخصية الكاريزماتية أو الكتب الشخصية الجاذبة، في أشياء يا جماعة معنا مو ضدها، مو ضدها الأشياء، بس بعدها أبسط يا جماعة، إحنا اتفقنا من قبل وذكرت كلمة الكاريزما، اليوم جيل الشباب الجديد اليوم خاصة يستخدمونها مو مكانها، يقول لك لا كاريزمته ما ده، ما في كاريزمته لها درجة ولا هو كاريزما ولا مو كاريزما. الكاريزما يا جماعة حتى مو هي كلمة مأخوذة من الغرب، الكلمة أجنبية، كاريزما معناها اللغوي عطية الإله أو هبة الإله، يوعد متخصصين يبون مو عارفين من وين يمسكونها، مو عارفين يقولوا ما قدروا، بعضهم حط 13 نوع من الكاريزما، 13 نوع. هذا يا جماعة احنا نبي ابسط يا جماعة، من داخل النفس طيبة، القلب صافي، وشون سيز واحد لي صار من داخل نقي ينعكس على وجهه، اذا صار محب للخير يفرح، لي قال فلان رقوه فرح، ما يقول انا ليش ما رقوني فلان، والله كذي الله يبارك والله يه يه يه يه. مبروك مبروك مبروك، راح بيت واحد فرح ودعاله، في واحد شادني على راسه، يصير اكيد مو جاذب. واحد خال بيت يسولف الطريق شنو اشياء حلوه شافها، واحد خال بيت يسولف عن اشياء سلبيه شافها بالطريق، ايش الفرق بين الاثنين؟ هذا اختار هالموضوع هذا اختار هالموضوع. يعني يا جماعه ابدوا اللي تقدرون عليه في بيوتكم في انفسكم، وحطوا معاه يا جماعه ان انتم تبون يعني نتودد حق اهلنا، ونبي يصير عشان يصير معنيه، يصير عاد عباده مره واحده، يصير دنيا واخره، تحسن البيوت وتصير افضل وتاخذ اجر عظيم. الله يحفظكم جميعا، مع السلامه.
1: كنتم مع البيوت الجاذبه من اعداد وتقديم الدكتور ايوب الايوب، البيوت الجاذبه للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية شمال العاصمة السعودية الرياض. عملية فجر اليمن تدخل يومها الثالث، والقوات الحكومية تعزز عملياتها ضد ميليشيا الحوثي على امتداد عدد من الجبهات. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران، ونائبه يطالب طهران بخفض قدرات التخصيب بشكل ملموس لإنهاء الحرب. استشهد 3 فلسطينيين من بينهم عنصر في الدفاع المدني بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. مصدر فلسطيني مسؤول يقول إن حكومة الاحتلال رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية. مجلس النواب الليبي ينتخب رئيسا جديدا له خلفا لعقيلة صالح. روسيا تشن بأسلحة عالية الدقة هجمات واسعة النطاق على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يتعرض التكتل لهجوم هجين واسع النطاق قد يؤدي إلى وقوع ضحايا. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان بعد انفجار لغم في المنطقة العازلة. كوريا الجنوبية تعتزم اتهام جارتها الشمالية بانتهاك اتفاقية الهدنة. روسيا تنفي تطبيق إجراءات لمكافحة الطاعون، وواشنطن تدعو إلى الشفافية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: عجبا لغي الحب لاح سبيله، ولرشد حلمك كيف ضل دليله، ولعيش صب لا يرق حبيبه، مما شجاه ولا يفيق عذوله، ولقاتل بالهجر غير مقاتل يفديه من مضض العتاب قتيله، إن خط في جو السماء مثاله بدرا فبين جوانحي تمثيله، أو شرد التسهيد طيف خياله عن نظري ففيهما تخيله، ولهان فيهما فقدت من الكرى لو كان من نظري إليه بديله، أو كان حكم هواه لا تحريمه وصلي عليه ولا دمي تحليله، غصن غصن يميس به الصبا فيقيمه طورا وتوهمه الصبا فتميله. الشعر الحق لا يكون من غير أسرار، لا يعيش دون أوهام، لا غنى للخيال الشعري عن شيء من الوهم، فما تفسر الوقائع بأسبابها الباردة ولا غنى له عن شيء من الضباب، يغشى الأشياء فيكسبها روعة السر وفتنة المجهول. أي شعر هذا في الطريق الواسع اللاحب الذي لا ثنايا فيه ولا منعطفات، تنصب عليه الشمس فتنيره كله، فما نرى فيه أثرا لظل نلج أوله ونحن نرى آخره، فما يفاجئنا في أثناء سيرنا أي شيء لا نتوقع، إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس جديرا أن يقال له شعر. أما الجمال، الجمال الشعري ففي الأجام والغياب وفي زوايا الظل وكل ما لا تراه الأعين من أول لحظة، إنه الخيال والكيمياء. أنت لا يستهويك السهل العاري لأنه لا يخبئ عنك شيئا، ولا تحب الطريق المستقيم لأنك بنظرة واحدة ترى كل ما فيه. ما كان المساء جميلا إلا لأنه يسدل على الأشياء غشاء رقيقا، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وما كان ضوء القمر الشاحب أجمل من نور الشمس الساطع إلا لأنه نور خفيف، فما يفضح الأشياء التي ينصب عليها بل يخبئها بغشاوة ناعمة ويحيطها بشيء من الغموض الهادئ، ولئن سلوت فأي أسوة واعظ ألهاه عن قمر السماء أفوله. والمرأة التي حجبت جسدها بغلالة من الستر أكثر رغبة عند الرجل من امرأة كشفت عن جسدها ولسان حالها هيت لك، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يتساءل أحدهم من أصحاب العقل الرصين، هل يميز السماء عن الأرض التي نطأها بالأقدام؟ إلا أننا حين ننظر إليها لا نرى شيئا واضحا. ماذا يبقى من جمال النجوم، هذه الأزهار المعلقة في السماء، أو هذه المصابيح التي زين الله بها السماء، إذا كنا حين ننظر إليها لا نذكر من أمرها غير أنها كتل هائلة من صخر ومعدن ونار؟ ماذا يبقى من جمال اللحن، وإذا كنا حين نستمع إليه لا نذكر من أمره إلا أنه اهتزازات في الهواء تجري وفقا لوزن معين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ماذا يبقى من جمال الزهرة إذا كنا حين نلقي عليها البصر لا نذكر إلا أنها وغيرها من سائر الأزهار وكافة الموجودات الحية ومركبات شتى من هيدروجين وكربون وماء.

فلئن صبوت فلست أول عاشق تابع الهوى فهوى به تضليله، ولئن صبرت فلست بدع مفارق غالت حبيب النفس عنه غوله، ولئن سلوت فأي أسوة عاعظ ألهاه عن قمر السماء أفوله، فسما إلى الملأ الأجل بهجرة وافى بها الرحمن وهو خليله. العلم باكتشافه قوانين الطبيعة يجعلك تطل عليها من عل، فترى آليتها بوضوح وتتنبأ بما سيجري فيها، وبهذا تقتل الفن، أنت تقضي على المفاجأة، وجمال المفاجأة كل الجمال. عالم الفن يجب أن يكون عالم ضباب يحجب عنك الآفاق إلا ما وقع منك على خطوات، فكلما خطوت خطوة ودعت شيئا لتستقبل شيئا آخر، فما تفارقك لذة الاكتشاف لحظة، تكون دنياك متجددة باستمرار. أما الجو الصاح المشمس فإنه يطلعك على كل ما ستلقاه أمامك بنظرة واحدة، فتسير وتسير من غير أن تجد في أثناء سيرك ما يلفت انتباهك. أسعد منك النملة ترقى حصن أو تتسلق ورقة.

الخافقان وفوق العقل سرهما، كلاهما للغيوب الحب والله، كلاهما انسكبت فيه سرائرنا، وما شهدناه لكن عبدناه، أرخصت للدمع جفني ثم باكره، في هدأة الفجر طيف منك أغلاه، وأسكرتني دموعي بعد زورته، أطيف ثغرك ساقاها حمياه، طيف لسمراء كاس من متارفه، لو لم أصنه طغى وجدي فعراه.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور

0: التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ، استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل أن تصبح الألعاب الأولمبية شعاراً عالمياً، وقبل أن يعرف العالم الميداليات والأعلام والمدرجات الحديثة، كان هناك واد هادئ في غرب اليونان تتعانق عنده الأنهار وتحيط به الأشجار، يقصده الرجال من مدن متخاصمة، لا ليقاتل بعضهم بعضاً، بل يثبت أحدهم أنه الأسرع والأقوى والأمهر. ذلك المكان كان أولمبيا، حيث تحولت المنافسة من ساحة الدم إلى ساحة الشرف.

كانت أولمبيا أكثر من ملعب، فقد كانت موطناً مقدساً لعبادة زيوس، وتحولت منذ القرن العاشر قبل الميلاد إلى أحد أهم مراكز العبادة في العالم اليوناني. ثم أصبحت الألعاب تقام فيها كل 4 سنوات، وتشير السجلات التقليدية إلى سنة 776 قبل الميلاد بوصفها أول دورة مؤرخة للألعاب الأولمبية. ومنذ ذلك الوقت لم يعد الزمن يقاس بالسنوات وحدها، بل بالدورات الأولمبية المتعاقبة. لكن المفارقة الأجمل أن اليونانيين الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم وجدوا في أولمبيا مساحة يتوقف فيها القتال، فقد ارتبطت الألعاب بما عرف بالهدنة المقدسة، وهي فترة كان يفترض خلالها توفير الأمن للمشاركين والمسافرين القادمين إلى الألعاب. وهكذا أصبح المكان الذي يكرم القوة قادرا في الوقت نفسه على فرض لحظة من السكون على عالم اعتاد الحرب.

كان الرياضي لا يأتي إلى أولمبيا وحده، بل تأتي خلفه مدينة كاملة تحمل اسمها وسمعتها وهيبتها. وكان الفوز يعني أكثر من إكليل من الزيتون. إنه مجد يعود به الرجل إلى مدينته فتستقبله بوصفه صاحب إنجاز يرفع مكانتها بين المدن. أما الجائزة نفسها فكانت بسيطة إلى حد يثير الدهشة، إكليل من أغصان الزيتون البري لا ذهب فيه ولا فضة. وكأن اليونانيين أرادوا القول إن قيمة الانتصار ليست في ثمن الجائزة، بل في قيمة الإنسان الذي نالها.

0: عمق التاريخ.
1: كانت المنشآت المحيطة بالألعاب تكشف أن أولمبيا لم تكن ملعباً عابراً، فهناك المعبد ومرافق التدريب والحمامات والسكن والمباني الإدارية إلى جانب الملعب ومضمار سباق الخيل، وكان الرياضيون يتدربون في صالات مثل الجيمناسيوم والباليسترا، حيث يجتمع إعداد الجسد بالعناية والانضباط والمهارة. في قلب هذا العالم ارتفع معبد زيوس، أحد أعظم المعابد الدورية في اليونان القديمة. وداخل المعبد كانت توجد تمثال ضخم لزيوس مصنوع من الذهب والعاج، أنجزه النحات فيدياس، حتى عد في العصور القديمة واحدا من عجائب العالم السبع. والمفارقة أن هذا العمل العظيم لم يبق لنا كاملا، فالتمثال نفسه فقد، بينما بقيت أخباره وشهرته تتحدى الزمن.

من أغرب ما تكشفه أولمبيا أن المكان لم يكن مخصصاً للأبطال وحدهم، بل كان أشبه بمدينة مؤقتة تنبض بالحياة في مواسم الألعاب. حجاج، رياضيون، كهنة وتجار، ووفود من المدن اليونانية المختلفة يجتمعون في مساحة واحدة، فيختلط صوت الدعاء بصوت الجمهور ورائحة القرابين بحركة الأسواق، وتتحول المنافسة الرياضية إلى مناسبات اجتماعية وسياسية تتجاوز حدود الملعب.

لم تكن الألعاب كلها كما نعرفها اليوم، فقد كان البرنامج القديم مختلفاً، وتطورت مسابقاته عبر القرون، وكان بعضها شديد القسوة، ومن أشهرها سباق العربات والمصارعة والملاكمة وسباقات الجري، إلى جانب منافسات تجمع أكثر من مهارة. وكان الرياضيون يتنافسون عراة في عدد من الألعاب، وهي عادة ارتبطت في الثقافة اليونانية بفكرة إظهار الجسد وتكريمه، وإن كانت تفاصيل نشأتها محل نقاش تاريخي. لكن أولمبيا لم تكن مكانا خالدا، فقد مرت عليها قرون من المجد، ثم بدأت مكانتها تتراجع، واستمرت الألعاب القديمة حتى القرن الرابع الميلادي قبل أن تنتهي في ظل التحولات السياسية والدينية التي شهدها العالم الروماني. ثم تعرض الموقع لاحقا للزلازل والفيضانات وتراكم الطمي حتى طمرت أجزاء واسعة منه، وبقيت أولمبيا التي كانت يوما ما مقصد اليونان مدفونة تحت الأرض قرونا طويلة. ثم جاء علماء الآثار في العصر الحديث فبدأوا بإزاحة طبقات التراب عن المعابد والمنشآت والملاعب لتعود المدينة المقدسة إلى الظهور، ولم يجدوا مجرد أطلالا رياضية، بل وجدوا صورة لمجتمع كامل، دين وفن وسياسة وتجارة ورياضة، كلها اجتمعت في مكان واحد. ربما لهذا تبدو أولمبيا أكبر من قصة رياضية، فالإنسان القديم اكتشف شيئا بالغ الأهمية، إنه يستطيع أن ينافس شخصا آخر دون أن يقتله، وأن ينتصر عليه دون أن يهزمه في الحرب. كانت تلك خطوة صغيرة في ظاهرها، لكنها عميقة في تاريخ الإنسان، لأن الحضارة تبدأ أحيانا عندما يجد البشر طريقة لاستبدال العنف بقواعد.

من هنا بقيت أولمبيا حية بعد أن اختفت مدن وإمبراطوريات كثيرة. لم يبقى من أبطالها إلا أسماء، ومن معابدها إلا أعمدة مكسورة، ومن ألعابها إلا آثارا في التراب. لكن الفكرة بقيت، إن الإنسان يستطيع أن يضع قوته داخل حدود، وأن يجعل من المنافسة وسيلة للاعتراف بالآخر لا لإلغائه. ربما كانت تلك هي أعظم جائزة تركتها أولمبيا للتاريخ. لم تكن إكليل الزيتون ولا شهرة البطل ولا حتى انتصار مدينة على أخرى، بل الفكرة التي تقول إن القوة يمكن أن تهذب بالقانون، وأن الخصم يمكن أن يتحول للحظات إلى منافس.

في عمق التاريخ لم تبدأ الحكاية عندما أضيئت الملاعب الحديثة، بل بدأت قبل آلاف السنين في واد يوناني هادئ، حين اكتشف الإنسان أن أعظم انتصار ليس أن تسقط خصمك، بل أن تنتصر عليه دون أن تحوله إلى عدو.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.
2: ألف الحمد لله والشكر. الحمد لله تمت الموافقة وقرينا الفاتحة رسمي. باكر باكر الديرة كلها تدري إن جاسم بن سعود خطب بنت الأصول.
3: بالمبارك بالمبارك يا وليدي يا جاسم، عسى الله يا رب يتمم لك على خير ويهنيكم يا رب.
4: آمين يا رب آمين، ويخليك لنا يا الغالية، خليك لنا يا أيوبة حبيبي.
3: آمين آمين. بس عاد اسمعني، عاد الحين عادنا بنحسب حساب الخطوة الجاية بهدعوة يا يما. ها المهر دفعناه، عاد الحين أبي أمزج على العرس، أبي شيء مرتب ذرب على ميزانيتنا يا يما، بدون مصاريف ما لها معنى.
2: نعم نعم هذا الكلام.
4: تكفون يا جماعة أخي تكفين يا يما، وصلي هالحكي حق الجماعة. أنا معاشي نص رايح للأقساط، إيه واللي كنت ميمعه راح نص على التحضيرات والتجهيزات حق اليوم. أبي ليلة، أبي هالليلة هذه تمر بسلام وبأقل خسائر، الله يرحم لي والديكم يا جماعة الخير.
5: جاسم شنو أقل الخسائر؟ أنت واعش قاعد تقول عرسك هذا لازم يكون ترند الموسم.
4: ترند؟
5: إيه أنا من أمس شابكة مع مصممين الحفلات، لازم نسوي لك شكل جديد بالعرس. أنا حجزت لكم موعد مبدئي مع قاعة القرنفل الملكية، الممر بروحه يبيل 12,000 من الورود الطبيعية المستوردة من هولندا.
2: خلي عنك القرنفل يا دلال، شكل قديم. أنا ماسك إدارة الحدث حق أخوي العود. أخوي العود سويت اتصالاتي مع شركة تنظيم جديدة توها فاتحة، يعطونا سعر خرافي وإضاءات والياذر وغاني.
4: الياذر؟ ليش؟ داش مسرحية ولا باورنجر بتسوون لي؟ يبا لا تخرعوني، صاير بهالدنيا كل هذه خطط حق العرس؟
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: ها أسمع صياحكم واصل لي عند الباب الخارجي، المعرس كان يصارخ عسى ما شر.
2: هلا بأخوي العود بوليد، حياك يا أخوي. العيال متحمسين حق ليلة أخوهم، وأنا بصراحة ودي بشي يبيض الوجه قدام الربع والإيران. ما أنا من الناس تاكل وجهنا ويقولون أبو جاسم بخيل على بخل على عرس ولده البشر.
6: بياكلون وي وي ويهك، يعني تبي انت تبيض الوجه ولا تقص الظهر يا سعود؟ اسمع مني يا جاسم، البركة بالبساطة يا أخوي. قبل أيامنا ننصب الخيمة بالحوش أو عند السكة، ونجيب الذبايح نطبخ هالقوزي الله يلقلق، والعرضة الدقدق، والناس تفرح وتتعشى وتدعي لكم، وتخلص الليلة وانت رافع راسك ومستريح البال.
3: والله عاد يا أبو وليد، احنا ودنا بالبساطة، بس انت عارف الحريم الحين بالفريج ما يرحمون أحد. يعني انت تدري، اسمع هالسالفة، قبل فترة بيت بمبارك مسوين عرس ولدهم بقاعة تسوى 30,000 دينار، والورد بروحه مسوين نافورة، والحريم ما رحموهم، ما خلوا أحد، ما خلوا شيء، ما انتقدوه. وأنا شو أقول حق الناس؟ ها أقولهم أنا حطيت بوفيه عادي وخيم بالحوش.
5: خيمة شنو بالحر والغبار؟ لا لا لا لا لا، أنا كلمت القاعة وعطوني حجز مؤكد حق تاريخ 10 الشهر، بس يبون دفعة أولى يعني أبو 5,000 دينار خلال 24 ساعة بس، ولا بيطير منا الحجز حق عائلة ثانية ناطرين بالدور.
2: يطير الحجز شنو؟ لا لا لا ما يطير، عرس ولدي ما يصير أقل من عرس ولد مبارك. عطيني العقد يا دلال.
5: تفضل.
2: إيه يبي دفتر الشيكات من مكتبه الحين، يبيهم
4: يا عيب الله يحفظك.
2: ييب دفتر
4: يا عيب اصبر يا
2: ييب
4: يا عيب اصبرني اسمعني يا عيب الله يهداك انا ترى قلبي فرفر مع كل صرخه صارخ اسمعني منين بتجيب 5000 الحين يا يبا 5000 دينار 5000 دينار يبا ايش تسوي فيها 5000 دينار والله وايد الحسبه تجيب تخترب من اول اليوم يا يبا ما في بركة العرس
2: انت بتدفع انا بدفع ييب
6: الجيك ييب الجيك ييبه يلا وقع خلي الفشخره والمظاهر تنفعك باكر انا نصحتك الويه الله وانت كيفك راكب راسك الوعد باكر اذا طاحت الفواتير فوق راسك وصرت فرجه للفريج
2: ايه هين هين خلي ولون
0: ايها الاخوه والاخوات حان الان موعد اذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينه الكويت وضواحيها الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب، حياكم الله وبياكم.

0: من لطائف الألغاز في اللغة العربية. نزع الرداء عن طبيعة الأداة الصماء. تتسع اللغة العربية لصور بليغة تنقل المعنى من مشهد مألوف إلى صورة تستثير الفكر وتستفز الخيال، فيغدو الوصف لغزا ويكون المعنى أقرب مما يظن السامع. تتجلى بلاغة الألغاز الشعرية في قدرتها على إخفاء المعروف في صورة غير مألوفة، فيستعير الناظم للجماد صفات الحي وينسج من أوصافه لغزا يستفز الفكر ويستنهض الخيال، فيبدو الوصف غامضا في أول النظر ثم ينجلي معناه لمن أحسن التأمل ودقق النظر. يقول الناظم في هذا اللغز: ضئيلة الجسم لها فعل متين السبب، حافرها في رأسها وعينها في الذنب، فأي شيء تكون؟ يكشف سر الأحجية القائلة: ضئيلة الجسم لها فعل متين السبب، حافرها في رأسها وعينها في الذنب، عن أداة مألوفة من أدوات الخياطة وهي إبرة الخياطة، فقد أشار الناظم إلى دقة جسمها، ومع ذلك فلها فعل بين في وصل القماش وجمع أجزائه، وجاء التصوير في قوله: حافرها في رأسها وعينها في الذنب، فحافرها طرفها الحاد الذي ينفذ في الثوب، وعينها الثقب الذي يمر فيه الخيط وهو في آخرها. وهنا تتجلى لطافة اللغة العربية في نقل ألفاظ الأحياء إلى الجماد، فتجعل للإبرة رأسا وعينا وذنبا، فيكتمل المشهد ويستقيم اللغز، فندرك عندها أن إبرة الخياطة هي إجابة اللغز القائل: ضئيلة الجسم لها فعل متين السبب، حافرها في رأسها وعينها في الذنب.
1: أزاهير العرب.
0: عزة القلم وأهل الفضل. منذ أن عرفت البشرية التمايز، كان التفوق شرراً يوقد نيران الصدور، ولم يكن عماء البصر ليحجب عن بشار بن برد رؤية تلك النفوس التي تقتات على نقصها، فراح يصوغ من زفير حسدهم نشيداً للكبرياء، يجعل من المحسدة شهادة على صدارته غير المسبوقة. تسامت القمم العالية فغدت مرمى لسهام القاصرين، وما كان الحسد في عرف بشار بن برد إلا جزية تقتضيها المكانة الرفيعة من نفوس الناقصين.

فلم يزده كيدهم إلا زهواً وتمسكاً بعليائه، فقبض على جمر القوافي ليصب غيظ الشائنين في قالب من التحدي الخالد، وهو يقول في أبياته: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي وجدوني في حلوقهم، لا أرتقي صعدا منها وأزدردوا، وما أؤمل من أمر يسوءهم إلا وعندي لهم من مثله مددوا.

يقين السماء ونزاع الأهواء. تظل بعض الكلمات شاهدة على نباهة العرب في حسم الخصومات بمنطق يجمع بين الحكمة والحقيقة، فما كان ظاهرا لا يحتاج إلى مراء، وما جرى مجرى القدر لا تمحوه نزعات البشر. ذكر المفضل بن محمد خبر رهان جرى في الجاهلية بين بني ثعلبة بن أسعد، حيث اختلفوا في غياب القمر ليلة بدره قبيل شروق الشمس، فلما احتد النزاع احتكموا إلى رجل عدل ليفصل بينهم، فشكى إليه أحد المتراهنين جور أصحابه وتعنتهم، حيث قال: إن قومي يبغون علي. فأجابه الحكم بمقالته التي سارت مثلا: وإن يبغي عليك قومك لا يبغي عليك القمر. تلك المقولة التي قالها الحكم: وإن يبغي عليك قومك لا يبغي عليك القمر، حكمة نافذة تؤكد أن الحقيقة الناصعة أقوى من كل ظلم، وأن البرهان الجلي كالقمر المنير لا يملك أحد حجب ضيائه أو تغيير مساره مهما بلغ بغي الخصوم وتحيزهم.

0: أزاهير العرب.
1: قصة مثل. رأى الكوكب ظهرا، تنطق العرب بالأمثال حين تبلغ الشدائد مبلغا يحار فيه العقل، وتصور فداحة الخطوب انقلاب سنن الكون في نظر المكروب. فالضيق إذا استحكم حجب ضياء الشمس. ومما جرى به منطق العرب هذا المثل السائر: رأى الكوكب ظهرا. يراد بالمثل القائل رأى الكوكب ظهرا، أي أظلم عليه يومه حتى أبصر النجم نهارا، ويضرب هذا المثل عند اشتداد الأمر. في سياق مثلنا القائل رأى الكوكب ظهرا،

النجوم في وضح النهار، حيث تغدو محن الدهر للعين غشاوة تحجب الأنوار، ويغدو نهج الرشاد في غمرة الضيق صعب الاستبصار، فحينها يقال رأى الكوكب ظهراً.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

ما بين دفتين، حيث تتحول الصفحات إلى حكايات وتصبح الكتب جسوراً بين الأزمنة. ما بين دفتين، رحلة في عالم الكتب وحكاية فكر لا يغيب.

تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد وتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين إخراج سعود الحربي.

ما بين دفتين، الحلقة الخامسة. الحيوان أكثر من كتاب عن الحيوان.

بين دفتي كل كتاب فكرة ولدت، أو حكمة نقلت، أو تجربة حفظت، ومن هنا تبدأ رحلتنا في ما بين دفتين.

كيف ولد كتاب الحيوان؟ عندما يسمع أحدنا بكتاب يسمى الحيوان، فقد يظن أنه كتاب يصف أنواع الحيوانات وأشكالها فقط، لكن الجاحظ لم يكن كاتبا عاديا، فهو لا ينظر إلى الأشياء نظرة سطحية، بل يجعل منها بابا للتأمل والمعرفة. ومن هنا جاء كتابه الشهير الحيوان، وقد ألفه في عصر ازدهرت فيه العلوم والمعارف، وكثرت فيه حركة التأليف والترجمة، وكان الجاحظ شغوفا بالملاحظة والتساؤل، فكان يتأمل ما يراه في الحياة من حوله، ويستمع إلى أخبار الناس، ويجمع ما وصل إليه من معلومات وروايات. لم يكن هدف الجاحظ أن يضع قائمة بأسماء الحيوانات، بل أراد أن يفهم العالم من خلالها. فالحيوان عنده ليس مخلوقا ينظر إليه فقط، بل آية من آيات الله، ومدخل للتفكر والمعرفة. وهكذا ولد كتاب أصبح من أعظم كتب التراث العربي.

رب كتاب صغير الحجم كبير الأثر، تتقلب صفحاته في الأيدي وتبقى أفكاره تنتقل بين الأجيال.

إذا فتحنا كتاب الحيوان فإننا نفاجأ بأنه أوسع كثيراً مما يوحي به عنوانه، فيه أخبار عن الحيوانات وصفاتها وما قيل فيها، ولكننا نجد فيه أيضاً أشعاراً وحكماً وأمثالاً وأخباراً وملاحظات عن طبائع الناس. فالجاحظ ينتقل بقارئه من موضوع إلى آخر بخفة ومهارة، وربما يبدأ بالحديث عن طائر ثم ينتقل إلى بيت من الشعر، ثم يروي خبرا أدبيا، ثم يعود إلى موضوعه الأول. ومن هنا أصبح الكتاب موسوعة حقيقية تجمع بين العلم والأدب. وما يلفت النظر أن الجاحظ كان يشجع على التأمل والملاحظة، فهو لا يكتفي بنقل المعلومة بل يدعو قارئه إلى التفكير والنظر في مخلوقات الله، ولعل هذه الروح هي التي أعطت الكتاب قيمته الكبيرة عبر القرون.

من بين الدفتين ولدت أفكاره وانتقلت معارفه وحفظت تجاربه وتعارفت حضارات، وما زال الكتاب أحد أجمل الجسور بين الماضي والحاضر.

هناك كتب تقرأ في زمنها ثم تختفي مع مرور السن، وهناك كتب تبقى لأنها تحمل فكرة أكبر من زمانها، وكان الحيوان من هذا النوع، فقد جمع الجاحظ فيه بين حب العلم ومتعة الأدب والتأمل في خلق الله، ولهذا لم يقرأه طلاب اللغة فقط، بل اهتم به الباحثون في تاريخ العلوم والثقافة أيضا. وعندما ننظر إلى هذا الكتاب اليوم، ندرك أن أعظم ما فيه ليس كثرة المعلومات فقط، بل الروح التي كتب بها، روح الفضول العلمي وحب المعرفة والتأمل في الكون وما فيه، وهي قيم يحتاجها الإنسان في كل عصر.

كان الحيوان, كتاباً يبدأ من عالم المخلوقات, ولكنه يصل بقارئه إلى آفاق واسعة من الأدب والعلم والتفكر. وهكذا كان الجاحظ يرى في كل شيء قصة, وفي كل مشهد فكرة, وفي كل مخلوق بابا من أبواب المعرفة. إلى لقاء جديد من ما بين دفتين, حيث نقلب صفحات الكتب ونقترب من أصحابها, ونتعرف إلى الأفكار التي أبقتها حية إلى يومنا هذا.

تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين للمخرج سعود الحربي.

من نعمة الله علينا أن أرسل إلينا رسولا رحيما بأمته، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وكان من جملة الخير الذي دلنا عليه آداب شملت كثيرا من أمور الدين والدنيا، وسوف يتضح بيانها من خلال هذا البرنامج، توجيهات وآداب. توجيهات وآداب، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور مشعل تركي الضفيري، ومن إخراج عبد الله صغير العجمي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج توجيهات وآداب، وما زلنا معكم أيها الكرام في آداب تالي القرآن. فالذي يتلو كتاب الله ويقرأ كتاب الله لا بد أن يتحلى بهذه الصفات وبهذه الآداب وبهذه السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها على سبيل المثال أن يمسك عن القراءة عند غلبة النعاس، فإذا جاءه النعاس فعليه أن يمسك عن القراءة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في ذلك هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن، يعني هذا القرآن لم ينطلق به اللسان واستغلق عليه، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، قال عليه الصلاة والسلام: فليضطجع فليضطجع. يقول النووي رحمه الله: وعلة الإمساك عن القراءة، لماذا لا نقرأ؟ لماذا لا نسترسل بالقراءة؟ لماذا نقف إذا نعس الإنسان؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هذا إرشاد لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا نعس الإنسان فإنه يقوم ويخلط في كلامه، وقارئ القرآن والمصلي أمر أن يمسك عن الصلاة والقراءة. لماذا؟ حتى لا يدعو المصلي على نفسه من حيث لا يشعر، وحتى يصان القرآن عن الخطأ والهذرمة والكلام المعجم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وينبغي لقارئ القرآن أن يمسك عن القراءة كذلك إذا شرع في التثاؤب. إذا قام الإنسان وهو يقرأ القرآن تثاؤب، لماذا عليه أن يمسك؟ لماذا؟ لأنه لو استمر في القراءة وهو في حال تثاؤبه لأخرج كلاما وأخرج أصواتا مضحكة مزعجة. لذلك يصان كلام الله تبارك وتعالى عن هذا. كذلك من الآداب التي ينبغي علينا أن نتحلى بها وأن نتأدب بها اتصال القراءة وعدم قطع القراءة. يستحب أن يتصل الإنسان بقراءته، هكذا ينبغي لقارئ القرآن من الآداب التي يستحب له لتالي القرآن أن يستمر إذا شرع في القراءة، أن يستمر في قراءته فلا يقطع القراءة إلا لأمر عارض. وهذا من باب الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى. لا يقطع كلام الله جل وعلا لأجل الدنيا ولأجل أشغالها
ولذاتها وما شابه ذلك. واليوم حقيقة يعجب الإنسان من بعض الذين ينتظرون الصلاة في المسجد، كيف أنهم يقطعون تلاوتهم عدة مرات من أجل أمور دنيوية ليست يعني بذات قيمة. فتجد الإنسان يقرأ القرآن ويرد على النقال، يقرأ القرآن ويكلم ذاك، يقرأ القرآن ويضحك مع صاحبه، وهذا ليس فيه حقيقة أدب مع القرآن. وهذا من تزيين الشيطان للإنسان أن يتكلم يمينا وشمالا حتى لا يتصل بالقراءة. ويستأنس لما ذكرت ما جاء عن التابع الجليل نافع، قال: كنا أو كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فيقول: لا يتكلم بأمر من أمور الدنيا حتى ينتهي من قراءته. هكذا كان ابن عمر يفعل. يقول نافع: فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ تدري تعلم فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى في قراءته. فهذه عادة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يقطع تلاوة القرآن إلا لأجل أن ينشر هذا العلم ويتكلم بالعلم الشرعي، لا أن تكون قطع التلاوة لأمر الدنيا. من الآداب كذلك ومن السنة أن يسبح القارئ عند آية التسبيح.

0: ويتعوذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة أن يسبح، إذا أتى آية فيها تسبيح سبح، وإذا أتى آية فيها عذاب تعوذ من هذا العذاب ومن هذه النار، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وصلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول حذيفة: ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام، إذا مر بآية تسبيح قال سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وفي غير الصلاة، فيسبح عند آية التسبيح ويتعوذ عند العذاب ويسأل الله الرحمة والمغفرة عند آية الرحمة. من السنة كذلك السجود عند المرور بآية سجدة، والآيات التي فيها سجدة في كتاب الله جاءت 15 سجدة في كتاب الله، فيسن لقارئ القرآن ولتالي القرآن إذا مر بها أن يسجد ويقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكان يقول: اللهم أحطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. وعند الترمذي كذلك بزيادة: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهكذا. أو يقول: سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أو يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا. وهذا السجود الذي يكون للتلاوة ليس بواجب، ليس بواجب على التالي والقارئ، بل هو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن لا ينبغي حقيقة لأهل الصلاح ولأهل الإيمان أن يترك هذه السجدة، سجدة التلاوة، ولا أن يفرط فيها. ومما يدل على سنيتها وعلى عدم وجوبها قراءة زيد بن ثابت، فيقول لما قرأ، يقول زيد بن ثابت قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فيها، يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وكذلك فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، حيث قرأ في يوم الجمعة بسورة النحل ثم سجد عند موضع السجود، فلما كانت الجمعة التي تليها قرأ بالنحل، ولما جاء عند السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وسجود التلاوة هل يلزم لها ما يلزم للصلاة من التكبير والتسليم والطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك؟ لا، سجود القرآن، سجود التلاوة، لا يشرع فيه لا تحريم ولا تحليل. هذا هو السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة ولا يشترط لها شروط الصلاة بل تجوز على غير طهارة كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة ولكن هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي حقيقة أن يخل بذلك إلا لعذر قاله ابن تيمية رحمه الله. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.
1: كنتم مع برنامج توجيهات وآداب، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد والتقديم فضيلة الشيخ الدكتور مشعل تركي الضفيري، ومن إخراج عبد الله صغير العجمي.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الثانية عشرة والنصف ظهراً في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لحضراتكم عيشة خليل، وتنفذه على الهواء حنين البدر، ويخرجه حبيب الشعلان. في البداية، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات تزامنا مع صعود 8 قطاعات. ارتفع مؤشر السوق الأول والعام بنفس النسبة البالغة 0.18%، وصعد الرئيسي 50 بنحو 1.10%، كما نما الرئيسي ب 0.15% عن مستوى الجلسات السابقة. وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 74.10 مليون دينار، ووزعت على 263.84 مليون سهم بتنفيذ 19.33 ألف صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 8 قطاعات، في مقدمتها السلع الاستهلاكية ب 2.69%، بينما تراجع 5 قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب 4.53%. وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 71 سهما على رأسها مراكز ب 10.68%، بينما تراجع سعر 46 سهما في مقدمتها الأهلية للتأمين بواقع 4.74%، واستقر سعر 14 سهما. في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل التعاملات بدعم نمو 9 قطاعات، وارتفع مؤشر السوق الأول والعام ب 0.15% و 0.17% على التوالي، وزاد الرئيسي ب 0.26%، كما نما الرئيسي 50 ب 0.28% عن مستوى الجلسات السابقة. وسجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 8.74 مليون دينار، ووزعت على 39.86 مليون سهم، وبتنفيذ 2.65 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها منافع بواقع 0.75%، بينما تراجع 3 قطاعات وفي مقدمتها التكنولوجيا ب 3.53%، واستقر قطاع الرعاية الصحية. وتقدم سهم التخصيص الارتفاعات البالغة 43 سهما ب 7.43%، بينما جاء الأنظمة على رأس التراجعات البالغة 37 سهما ب 4.75%، واستقر 23 سهما. ونستعرض معكم إعلانات السوق. عمقت شركة وربا كابيتال القابضة خسائرها في الربع الرابع المنتهي ب 31 يوليو 2026 بتسجيل نمو سنويا بلغ 782.82%. تكبدت وربا كابيتال خسائرها في الربع الرابع المنتهي في ختام يوليو الماضي ب 597.30 ألف دينار، مقارنة ب 67.63 ألف دينار خسائر الربع الرابع المناظر من عام 2025. وتحولت الشركة إلى الربحية في العام المالي المنتهي في 31 من يوليو 2026 بقيمة 334.78 ألف دينار، مقابل خسائر العام المناظر السابق له البالغة 46.63 ألف دينار. أعلنت شركة أركان الكويت العقارية تجديد عقد إدارة العقارات التجارية التابعة للأمانة العامة للأوقاف اعتبارا من 27 من سبتمبر 2026 ولمدة 1 سنة تكون قابلة للتجديد. وكشفت أركان أن الأثر المالي للتجديد سينعكس على البيانات المالية من خلال استمرار الإيرادات التشغيلية الناتجة عن إدارة المحفظة. أعلن بنك وربا حصوله على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي. وأوضح البنك أن الموافقة النهائية صدرت بتاريخ 5 أكتوبر 2026 وذلك بعد حصوله في 24 سبتمبر 2026 على موافقة هيئة أسواق المال على نشره اكتتاب خاص لإصدار الصكوك ذاتها. أعلنت شركة أعيان العقارية الانتهاء من توقيع ملحق لعقد إدارة جزء من عقارات الأمانة العامة للأوقاف العقارات الاستثمارية، يتضمن تمديد عقد الإدارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للتطور يتمثل في زيادة الإيرادات التشغيلية الناتجة عن إدارة المحفظة العقارية، على أن ينعكس ذلك في البيانات المالية للفترات المقبلة. وكانت الشركة قد جددت العقد المذكور عدة مرات، آخرها المعلن في 25 سبتمبر 2025 بالتمديد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وأخيرا أعلنت شركة الوطنية للتنظيف ترسية المناقصة رقم 1242824 على إحدى شركاتها التابعة والخاصة بأعمال خدمات النظافة للمراكز الحدودية التابعة لوزارة الدفاع المنطقة الشمالية بقيمة 899,093 دينار كويتي لمدة 36 شهرا. وتوقع التنظيف أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي يتمثل في تحقيق صافي ربح يتراوح بين 5 إلى 7%، وذلك وفقا للتشغيل الفعلي، على أن ينعكس هذا الأثر في المعلومات المالية والبيانات المالية اللاحقة. وننتقل الآن إلى السوق الإماراتية، حيث ينضم إلينا من هناك الأستاذ ياسر محمد علي. أستاذ ياسر، أهلا بك معنا.
1: مرحبا بك الزميلة عائشة وبكل السادة المستمعين.
0: بداية، كيف تقرأ أداء السوق الإماراتي في تداولات اليوم؟
1: في الواقع يمكن وضع عنوان رئيسي لأسواق الإمارات اليوم تحت عنوان تماسك حذر وترقب للمحفزات، حيث تتحرك أسواق الأسهم الإماراتية في جلسة اليوم الأربعاء ضمن نطاق عرضي يميل إلى التماسك في ظل مزيج من العوامل المتعارضة. فمن ناحية ما زالت الأساسيات المحلية وخصوصا نتائج الشركات والقطاع المصرفي والعقاري توفر دعما للسوق، بينما تضغط التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والعوائد العالمية على شهية المخاطرة. حتى منتصف جلسة اليوم ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.05 إلى قرابة 5911 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي في نفس الفترة، أي الجلسة ما زالت مستمرة نعم للأوراق المالية، بنحو 0.04%، أي إلى حوالي 9997، في انعكاس واضح لحالة الانتظار التي تسيطر على المستثمرين.
0: نعم عائشة، كيف ترون مستويات السيولة وانعكاساتها على نشاط المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في السوق؟
1: السيولة تبدو موجودة لكنها ما زالت في صورة موجة شراء شاملة، وهذا فرق مهم. في سوق دبي أظهرت أحدث بيانات رسمية متاحة أن إجمالي قيمة التداول في جلسة 6 أكتوبر أي أمس بلغت حوالي 623 مليون درهم من خلال أكثر من 14,000 صفقة، فيما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 345 مليون درهم مقابل مبيعات 322 مليون درهم، أي بصافي استثمار أجنبي موجب بحوالي 22 مليون درهم. كما مثلت مشتريات الأجانب 55% من إجمالي المشتريات مقابل 51% من إجمالي المبيعات. هذه الأرقام عائشة مهمة لأنها تشير إلى أن المستثمر الأجنبي لم يتعامل مع التراجعات الأخيرة باعتبارها إشارة تستوجب الخروج، بل ظل لديه استعداد لاقتناص بعض الفرص وإن كان بحذر. نعم عائشة،
0: نعم، ما أبرز العوامل التي قد تدعم أداء السوق الإماراتي اليوم، وما العوامل التي قد تشكل ضغوطا على التداولات؟
1: هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على حركة السوق، منها عوامل خارجية وعوامل داخلية. عوامل دعم تتمثل في نتائج الربع الثالث، هذا هو المحفز المحلي الأهم في المرحلة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون نتائج الشركات عن الربع الثالث، وكذلك استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي وارتفاع أسعار النفط واستمرار التدفقات الأجنبية. في المقابل هناك عوامل ضغط، يبقى التصعيد الجيوسياسي العامل الأكثر خطورة في المنطقة، فقد انعكس التوتر بالفعل على أسواق الخليج وأدى إلى موجة من الحذر لدى المستثمرين. كذلك تمثل أسعار الفائدة العالمية تحديا، فارتفاع عوائد السندات الأمريكية يجعل الأصول الآمنة أكثر جاذبية ويرفع تكلفة التمويل ويضغط على مضاعفات تقييم الأسهم. نعم
0: نعم توقعاتكم لاتجاهات التداول وأداء مؤشرات الأسواق الإماراتية؟

0: خلال المرحلة المقبلة؟
1: التوقع الأساسي هو استمرار التداول العرضي المتذبذب على المدى القصير مع ميل إيجابي مشروط بظهور محفزات جديدة. بالنسبة إلى دبي فإن منطقة 5900 نقطة تمثل حاليا مستوى نفسيا وفنيا مهما. البقاء فوقها يحافظ على احتمالات استعادة المؤشر لحاجز 6000 نقطة، بينما فإن كسرها يشكل أو بشكل واضح مع ارتفاع السيولة البيعية سيزيد من مخاطر العودة إلى مستويات دعم أدنى. أما في أبو ظبي فإن منطقة 10000 نقطة تمثل الحاجز النفسي الأبرز، قدرة المؤشر على تجاوزها والثبات فوقها بالتزامن مع تحسن أحجام التداول ومشاركة البنوك والعقار والطاقة ستكون إشارة إيجابية أكثر على انتهاء مرحلة التماسك. نعم بعد.
0: نعم أستاذ ياسر محمد علي، شكرا جزيلا لك. نصل إلى فقرة التقارير الاقتصادية. أسعار النفط تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية مع تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة، فيما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للأسعار خلال الربع الأخير من العام. المزيد في سياق هذا التقرير.
2: واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع بقاء الأسواق العالمية تحت ضغط المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة في وقت تجاوز فيه خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل. ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت خلال الربع الأخير من عام 2026 إلى نحو 105 دولارات للبرميل في ظل استمرار الضغوط على المخزونات العالمية وشح إمدادات الديزل. ويأتي ارتفاع أسعار النفط في وقت تتابع فيه الأسواق تداعيات اضطرابات الإمدادات على الاقتصاد العالمي، خصوصا مع أهمية النفط في قطاعات النقل والصناعة والطاقة. ويرى المستثمرون أن استمرار ارتفاع أسعار الخام قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما قد ينعكس تدريجيا على أسعار السلع والخدمات ويزيد من الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات. وفي المقابل تضع هذه التطورات البنوك المركزية أمام تحديات جديدة، خصوصا أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يجعل مهمة خفض التضخم أكثر صعوبة ويؤثر في قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. كما تراقب الأسواق مستويات المخزونات العالمية وحركة الطلب على الوقود إلى جانب أي تطورات جديدة قد تؤثر في تدفقات النفط إلى الأسواق الدولية. وتبقى أسعار الطاقة أحد أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام المستثمرين نظرا لتأثيرها المباشر في التضخم والنمو الاقتصادي وأداء الأسواق المالية. وبذلك تظل تحركات النفط خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل كبير بتطورات الإمدادات العالمية ومستويات المخزونات، إضافة إلى مسار الطلب العالمي على الطاقة.
0: ونتحول إلى البورصات العالمية. ففي بورصة نيويورك ارتفع المؤشر ستاندرز أند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والأمال في تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة التي بدأت في أكتوبر 2022. ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 164.45 نقطة ليصل إلى 51432.35 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرز أند بورز 500 بمقدار 37.77 نقطة ليصل إلى 7811 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 162.58 نقطة ليصل إلى 27639.89 نقطة.

0: ونستضيف معنا الآن المحلل المالي المستشار مجدي صبري. أستاذ مجدي،
1: أهلا
0: أهلا بك معنا.
1: أهلا بك وأنا بالسادة المستمع إذا عدت الكويت أكرم.
0: بداية، كيف تقرأ حركة السوق وفي تداولات الأسبوع، وما أبرز العوامل المؤثرة عليه؟
1: الحقيقة أن جلسة اليوم أو الجلسات السابقة كانت جلسات واضح تماما أن هناك عمليات تصحيح تتم في السوق، بدليل أن الجلسات يوم الأحد الاثنين كانت منخفضة، ثم جئنا بجلسة الأمس عاد السوق إلى محاولة إيقاف هذه العمليات، فوجدنا ارتفاع في بداية الجلسة، ثم وجدنا عمليات جني أرباح أيضا إلى أن أغلق على ارتفاع قدر ب 15 نقطة. اليوم مرة أخرى نرى هذه العملية وهذه التداولات، عدد كبير من الأسهم على اللون الأحمر، المؤشر يكاد يحافظ على مستواه أو يرتفع قليلا أو ينخفض قليلا، ولكن ما زالت عمليات جني الأرباح على أسهم كثيرة، خاصة الأسهم المتواجدة في السوق الرئيسي تتواجد عليها عمليات ضغوط، ورأينا مستويات سعرية لعدد كبير من الأسهم ربما كانت منذ عدة شهور. أيضا من الملاحظات أيضا وجود سهم مثل التخصيص الذي حظي بكم كبير من السيولة، أكثر من ثلث التداولات اليوم هو مع سهم آخر، سهم بيتك، أكثر من ثلث التداولات اليوم. هذا يعني أن السيولة المضخة للسوق الآن أو حتى الآن والتي تجاوزت 70 مليون دولار هي سيولة مركزة بشكل واضح في عدد قليل من الأسهم، أما الأسهم الأخرى فلم تحظى بهذا الأمر، ومن ثم الضغوط على الأسهم وعلى السوق بصفة عامة متواجدة الآن.
0: نعم، إذا استمر تحسن السيولة، ما هو السيناريو الأقرب للسوق خلال الأسابيع القادمة؟
1: أعتقد أن تحسن السيولة هو العودة مرة أخرى إلى مستويات المتوسط على أقل تقدير 100 مليون دولار، ولكن السيولة التي ضخت في السوق حتى الآن في خلال الجلسات الثلاثة الماضية كان متوسطها لم يتجاوز 66 مليون دولار، وهذا يعني أن هناك إحجام على السيولة أن تدخل، وأيضا يعني أن من قام بعمليات بيع أسهمه خلال الأيام القليلة الماضية قام بالاحتفاظ بالسيولة لديه تحسبا إلى انخفاضات أخرى، ومن ثم نتمنى أن تكون القادم من الأيام أن يكون هناك تحسن في السيولة من حيث المبدأ، وأيضا انتظار الإعلانات الفصلية للنتائج الربع الثالث، وهو أمر جدير بالاهتمام لأنه من وجهة نظري هو المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة القليلة القادمة. أيضا عمليات الإعلانات عن استحواذ بعض الشركات أو عمليات الدخول على بعض الأسهم للشركات للحصول على حصة كبيرة منها أيضا من الأمور التي تدعو لمزيدا من السيولة ومزيدا من الاهتمام.
0: نعم، ما هي القطاعات التي ترى فيها فرص أفضل في الفترة الحالية؟
1: الحقيقة أن الفرص التي تتواجد في سوق الكويت هي فرص كثيرة، خاصة عندما تكون مستويات أسعار الأسهم انخفضت بشكل كبير. الانخفاض يعني أن من يمتلك السيولة يستطيع أن يختار أن يشتري، هل أشتري الأسهم التي ستعلن عن نتائجها المالية بشكل ويتوقع لها أن تكون جيدة، إذا فقطاع المصارف خاصة وأن الأسهم في قطاع المصارف هناك ضغوط واضحة عليها ومن ثم مناسبة للشراء. أيضا أسهم قطاع العقارات، لا شك أن قطاع العقار أيضا سيكون مستهدفا، خاصة ونحن نعلم تماما أن قانون ومرسوم بقانون التمويل العقاري سيكون مفيدا لكل من قطاع المصارف وقطاع العقاري، إذا هذه القطاعات مهمة ومفيدة. نعم هناك قطاعات أخرى تتمتع بعمليات مضاربية عالية جدا مثل قطاع التأمين الذي نجد أنه يرتفع وينخفض بشكل كبير سواء في الارتفاع أو الانخفاض، ولكن محدودية السيولة التي تضخ له أيضا ليست بكبيرة. إذا على المتداول أن يختار القطاع الأكثر ملائمة له وأيضا الأكثر احتياجا لوجود أسهم فيه، أو يقوم بالشراء في أسهمه، لأنه طبقا لوجهة نظر المتداول، هل أنت مستثمر أم أنت مضارب تدخل على الأسهم التي ترتفع بشكل كبير؟ ولكن الحذر، كل الحذر من عمليات الانخفاضات التي تحدث في تلك الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير. وأعتقد أن هناك أمثلة كثيرة

0: أعتقد أن السوق لديه الفرصة لكي يكون لديه تغيرات، خاصة ونحن على مقربة من نهاية العام. لم يبقى من نهاية العام أكثر من أو أقل من 3 شهور، وبالتالي الكثيرين يعولون على الأسهم والنتائج المالية وعمليات الاحتفاظ بالأسهم التي تدر عائدا. كثيرين من المتداولين دائما ينظرون لهذه الأسهم بشكل واضح ويقومون بالاستثمار فيها على المدى المتوسط أو حتى المدى القصير، ولكن في كل الأحوال ستبقى دائما الأحوال الجيوسياسية عامل مؤثر. أيضا النتائج المالية ستلعب دورا، أسعار النفط، الهدوء أو التوترات الموجودة، أمور كثيرة بل وكثيرة جدا متداخلة. الاحتياط الفيدرالي، هل سيبقي أسعار الفائدة أم يغيرها؟ كلها أمور تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد، وبالتأكيد سوق الكويت أحد الأسواق المتواجدة في الساحة العالمية يتأثر فيما يحدث سواء في الجانب أو على الجانب المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
1: نعم أستاذ مجدي، ما هي توقعاتك لأداء البورصة في الفترة المقبلة؟
0: يعني دعيني أقول أن البورصة حتى الآن منذ بداية العام وحتى الآن خسرت حوالي 3% من قيمة المؤشر، وهنا عندما أقول من قيمة المؤشر هذا يعني أن هناك أسهم تغيرت مواقفها ما بين الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير أو انخفضت بحدة، ومن ثم كانت المحصلة النهائية خسارة للمؤشر العام حتى الآن بحوالي 3%. وأنا أعتقد أن خسارة المؤشر 3% على مدى 10 شهور حتى الآن في ظل هذه الظروف التي مرت على المنطقة، أعتقد أن السوق كان متماسكا. نعم كانت هناك أسهم غيرت كثيرا في المؤشرات بسبب ارتفاعها الحاد، ولكن في النهاية يبقى دائما أن السوق حتى الآن سوق متماسك إلى حد كبير. نتمنى مع وجود أمور جيدة وتحسن وهدوء في الحالة التي تحيط بالمنطقة، وأيضا في وجود مزيدا من القوانين التي يتم أو المراسيم بقوانين التي يتم عملها لتعطي للاقتصاد مزيدا من التحسن، وإعادة وأيضا مزيدا من ضخ النفط الذي تأثر بشكل واضح كنتيجة لمضيق هرمز ومشاكله والأحوال الجيوسياسية. أعتقد أن الأمور تتجه إلى الأفضل بإذن الله.
1: نعم، المستشار المالي مجدي صبري، شكرا جزيلا لك.

وإلى بورصة أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب واسعة النطاق في مختلف القطاعات، بعدما تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو عقب موجة ارتفاعات في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف المالية والتضخمية. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً ب 0.5%، متخلياً عن بعض مكاسبه المسجلة في وقت سابق من الجلسة، ليرتفع للجلسة الثالثة على التوالي.

أما في بورصة طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ سعى المستثمرون إلى جني الأرباح من موجة ارتفاع سريعة في الآونة الأخيرة. وانخفض المؤشر نيكي ب 0.86% ليصل إلى حوالي 70,000 نقطة عند استراحة منتصف التعاملات، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ب 0.59% إلى 4158.89 نقطة. وإلى أسواق وأسعار النفط. ارتفعت أسعار النفط مع تقييم السوق للقيود على الإمدادات بسبب عاصفة تتجه نحو مناطق لإنتاج النفط في الولايات المتحدة وهجمات الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران على السعودية.

مقابل زيادة إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.92% لتصل إلى 101.51 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.92% إلى 90.25 دولار للبرميل. وإلى هنا نصل إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة في إذاعة دولة الكويت. تقرأها لكم اليوم أميرة الحسن، ونبدأها بأبرز العناوين. مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية شمال العاصمة السعودية الرياض، عملية فجر اليمن تدخل يومها الثالث، والقوات الحكومية تعزز عملياتها ضد ميليشيا الحوثي على امتداد عدد من الجبهات. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران، ونائبه يطالب طهران بخفض قدرات التخصيب بشكل ملموس لإنهاء الحرب. استشهاد 4 فلسطينيين من بينهم عنصر في الدفاع المدني بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل، وإصابة عدد آخر بجروح برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. روسيا تشن بأسلحة عالية الدقة هجمات واسعة النطاق على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يتعرض التكتل لهجوم هجين واسع النطاق قد يؤدي إلى وقوع ضحايا. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. وبعد انفجار لغم في المنطقة العازلة، كوريا الجنوبية تعتزم اتهام جارتها الشمالية رسميا بانتهاك اتفاقية الهدنة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، ونبدأها بالشأن المحلي. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد يوراي بلانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا الصديقة يوراي بلانار والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه شمال مدينة الرياض. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي تتبع منصة الإطلاق في سماء صنعاء عبر المنظومة الاستخباراتية والعمل على تدميرها. ومع دخول عملية فجر اليمن يومها الثالث، كثفت القوات الحكومية عملياتها العسكرية على امتداد عدد من الجبهات بالتزامن مع تسجيل تقدم جديد في محافظة تعز واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي، وضربات جوية استهدفت قدرات عسكرية حوثية في صنعاء وصعدة والحديدة. وحققت القوات اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدما جديدا في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز في تطور يوسع نطاق الضغط على الميليشيا الحوثية في الريف الجنوبي. هذا وقد أدانت وزارة النقل اليمنية بأشد العبارات استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة، قائلة إن ذلك من شأنه تهديد سلامة المسافرين والعاملين وحركة الطيران المدني. وفي جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران، وقريبا جدا ستعرفون كيف سيتم ذلك. وأضاف ترامب خلال فعالية في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند أن قدرات إيران
في مجال تصنيع الطائرات المسيرة ستزول قريبا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي أن إيران في وضع سيء للغاية، مؤكدا استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز. في الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه هي أنه لا أحد يعرف من يدير إيران. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من قبل القوات البحرية الأمريكية. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. وأضاف دي فانس في مقابلة مع وكالة رويترز أن أي اتفاق لإنهاء الحرب سيتطلب من إيران اتخاذ خطوات ملموسة لخفض قدراتها في تخصيب اليورانيوم، وليس الاكتفاء بتقديم تعهدات بخفض قدراتها النووية في المستقبل. وقال نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي، لكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح مدى السلطة التي يتمتع بها الاثنان داخل السلطة في إيران. وإلى أثينا، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم أن إيران لن تحصل أبدا على برنامج نووي، مشددا على أن الرئيس ترامب لن يقبل بذلك. وقال روبيو الذي بدأ زيارة لليونان إن إيران أخفقت في انتهاز فرص عدة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأضاف أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وبالتزامن مع حلول الذكرى 73 وبدء حرب الإبادة على غزة، استشهد اليوم 4 فلسطينيين من بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفاد مصدر أمني في غزة بتسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي، أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة. هذا وقد قالت حركة حماس في الذكرى 73 إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إبادة صامتة رغم التهدئة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 1500 منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. وطالبت حماس المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بملاحقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين. وأضافت حماس أن استمرار هذه الجرائم يؤدي إلى تآكل شرعية الاحتلال الإسرائيلي ويزيد من عزلتها الدولية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني واحد فيما أصيب عدد آخر بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين في سهل رامين وبلدات فلسطينية أخرى بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة والقدس ونفذت حملة اعتقالات واسعة بحق المواطنين الفلسطينيين. واقتحم وزير الأمن القومي في سلطات الاحتلال اليميني المتطرف إيتمار بن غفير محيط مدينة تول كرم ودعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية محذرا مما وصفه بسيناريو جديد لأحداث 7 أكتوبر. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال مصدر فلسطيني مسؤول إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة ومدينة القدس لمتابعة التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر المقبل. وأضاف المصدر أن رفض الاحتلال من شأنه أن يعيق عمل لجنة الانتخابات في منطقتين من الأراضي الفلسطينية في وقت تواصل فيه اللجنة استعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول الزمني المعلن.
وننتقل إلى العراق، حيث أعلن ما يسمى تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم تسبب في مقتل شرطي اتحادي وإصابة آخرين جنوب غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط. ويعد هذا الهجوم أول اعتداء لمسلحي هذا التنظيم على قوات الأمن العراقية منذ أن أتمت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر الماضي، منهية بذلك مهمتها العسكرية في العراق. وإلى السودان، حيث استهدفت طائرات مسيرة انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أسفر عن أضرار مادية ووقوع ضحايا مدنيين. وذكر مصدر حكومي في الإقليم نجاة وزير المالية والناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق إثر عملية استهداف طالت مقري إقامتهما. وفي بنغازي، انتخب مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس ليحل محل عقيل صالح الذي قضى 12 عاما في هذا المنصب. جاء التصويت بعد يوم من موافقة 98 عضوا في المجلس على نظام جديد يحدد فترة رئيس المجلس ونوابه بولاية واحدة مدتها 12 شهرا، مما أنهى ترتيبا ظل ساريا منذ انتخاب أول قيادة للمجلس في 2014. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، وأشارت إلى أن القوات الروسية استهدفت منشآت في ميناء منطقة أوديسا بالإضافة إلى سفن يستخدمها الجيش الأوكراني ومؤسسات صناعة صواريخ في كييف وست مقاطعات أخرى. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 311 مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق روسية عدة. بالمقابل، قال وزير الداخلية الأوكرانية إن 12 شخصا قتلوا فيما أصيب 40 آخرون جراء هجمات روسية استهدفت العاصمة كييف ومناطق في أوكرانيا. وتشن روسيا هجمات يومية، وعلى مدار الساعة ضد جارتها في العام الخامس من الحرب تسببت كذلك في أضرار بمبان ومستودعات مدن أوكرانية عدة. وفي صوفيا، أعلنت بلغاريا اليوم إنهاء عمليات البحث عن طاقم سفينة شحن غرقت في البحر الأسود إثر هجوم بطائرة مسيرة من دون العثور على أي من البحارة. وقال مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري إن عمليات البحث

استمرت يوما كاملا قبل أن تتوقف في وقت متأخر الثلاثاء، مضيفا أنها لن تستأنف. وفي بروكسل قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن من المتوقع أن يوافق مبعوثون من دول التكتل غدا على إدراج نحو 1650 جهة جديدة ضمن قائمة العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا، مع تركيز معظمها على المجمع الصناعي العسكري الروسي. وستضم هذه الحزمة أكبر مجموعة من الإدراجات على قائمة العقوبات منذ الغزو الروسي الشامل أوكرانيا عام 2022، وسترسل بعد موافقة المبعوثين عليها إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل لاعتمادها نهائيا. ونبقى في بروكسل، حيث كشف تقرير نشرته مجلة بوليتيكو عن استعدادات سرية مكثفة يجريها الاتحاد الأوروبي لمواجهة سيناريو كارثي محتمل يتمثل في التعرض لهجوم هجين واسع النطاق قد يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المواطنين الأوروبيين. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع التحركات الروسية ويرجح وقوع إصابات أو خسائر بشرية عاجلا أم آجلا. هذا ويبحث الدبلوماسيون الأوروبيون تشكيل فرق طوارئ مشتركة وتخصيص تمويل مالي مباشر من التكتل، بالإضافة إلى وضع آليات تواصل سريعة وفعالة أثناء الأزمات. وفي باريس يلقي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خطابا عاما مساء اليوم يتناول فيه الاحتجاجات الطلابية وعددا من القضايا الداخلية، في مقدمتها الأوضاع المالية العامة وأسعار الوقود والأزمة الزراعية. يأتي خطاب رئيس الوزراء الفرنسي في وقت يعتزم فيه الطلاب المحتجون تنظيم مظاهرات جديدة غدا الخميس، رغم دعوة الحكومة إلى العودة إلى المؤسسات التعليمية وفتح باب الحوار. وفي بريشتينا تمكن برلمان كوسوفو من انتخاب جوستينا شيروكو بولا رئيسة جديدة لكوسوفو في وقت مبكر من صباح اليوم، ليتجنب بذلك إجراء انتخابات مبكرة ستكون الرابعة في أقل من عامين. وحصلت شيروكا بولا المرشحة من رئيس الوزراء ألبين كورتي على 81 صوتا في البرلمان، وذلك بعد إقرار قانون يقلص صلاحيات المحكمة المكلفة بالنظر في جرائم الحرب والتي كانت محور مواجهات مع المعارضة. وفي بكين قالت الصين اليوم إنه ينبغي على المسؤولين الأمريكيين توخي الحذر بشأن استنتاجاتهم حول ما يسمى بالغزو الصيني المزعوم لتايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جوا جياكون إنه يجب على الجانب الأمريكي الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة، وشدد مجددا على أن قضية تايوان شأن داخلي صيني ويجب أن يتولاها الشعب الصيني وحده. وفي بيونغ يانغ ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم أن بيونغ يانغ انتقدت الولايات المتحدة بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان ودعمها العسكري للجزيرة، قائلة إن ذلك يؤجج التوترات في مضيق تايوان. وأشارت الوكالة إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وفي سيول أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم أنها تسعى إلى الإعلان رسميا أن الأنشطة الحدودية الأخيرة لكوريا الشمالية تشكل انتهاكا لاتفاقية الهدنة، وذلك عقب إجراء تحقيق مشترك مع قيادة الأمم المتحدة. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدرس فيه سيول اتخاذ تدابير مضادة بعد أن خلصت إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها كوريا الشمالية عمدا على الجانب الجنوبي من خط ترسيم الحدود العسكرية كانت سبب الانفجار الذي أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين، 2 منهم في حالة خطرة. بالمقابل حذرت كوريا الشمالية من رد فوري وقوي إذا انتهكت كوريا الجنوبية أراضيها ولو بمقدار مليمتر واحد، وذلك بعد أن أشارت سيول إلى اتخاذ تدابير مقابلة فيما يتعلق بانفجار ألغام أرضية وقع مؤخرا على الحدود بين الكوريتين.
وفي موسكو نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما أفادت تقارير بوفاة موظفات مختبر في معهد لمكافحة هذا المرض. جاء ذلك غداة إعلان منظمة الصحة العالمية أن التقييم الأولي للمخاطر يظهر أن الخطر منخفض بالنسبة إلى روسيا ومنخفض جدا بالنسبة إلى أوروبا. وفي واشنطن حذرت الولايات المتحدة روسيا رسميا من أن امتناعها عن تقديم تفاصيل يعد مخالفة للالتزامات الصحية الدولية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الشأن، مضيفا أنها ستتم قريبا جدا. ومن أخبار الفضاء الخارجي، نجح صاروخ نوري الكوري الجنوبي محلي الصنع في تنفيذ مهمته الخامسة بعد أن وضع الأقمار الاصطناعية الخمسة الرئيسية على مداراتها المستهدفة بدقة. وقال مدير إدارة الفضاء الكورية أو تيا سوك خلال مؤتمر صحفي إن القمر الاصطناعي الصغير رقم 6 ضمن الأقمار الخمسة تمكن من إجراء اتصال بمحطة في القارة القطبية الجنوبية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية شمال العاصمة السعودية الرياض، عملية فجر اليمن تدخل يومها الثالث والقوات الحكومية تعزز عملياتها ضد ميليشيات الحوثي على امتداد عدد من الجبهات، الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران، ونائبه يطالب طهران بخفض قدرات التخصيب بشكل ملموس لإنهاء الحرب، استشهاد 4 فلسطينيين من بينهم عنصر في الدفاع المدني بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة، استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. روسيا تشن بأسلحة عالية الدقة هجمات واسعة النطاق على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يتعرض التكتل لهجوم هجين واسع النطاق قد يؤدي إلى وقوع ضحايا. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. وبعد انفجار لغم في المنطقة العازلة، كوريا الجنوبية تعتزم اتهام جارتها الشمالية رسميا بانتهاك اتفاقية الهدنة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: الواحدة ظهرا وإحدى وعشرون دقيقة في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد
4: الدروس التي أخذتها
5: الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، عملية فجر اليمن تدخل يومها الثالث وسط تقدم في تعز. ترامب يلوح بالحرب على طهران ونائبه يطلب تنازلات نووية. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الضفة الغربية. تشهد الساحة اليمنية تصعيداً عسكرياً متسارعاً مع توسع عملية فجر اليمن وانتقال قوات الشرعية إلى مرحلة الهجوم على عدد من الجبهات، وسط تقدم ميداني في تعز وعمليات متواصلة في الجوف ومأرب والساحل الغربي، بالتزامن مع ضربات تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين. ويترافق هذا التحول الميداني مع اتساع دائرة التصعيد بعد استهداف مطار عدن الدولي وإعلان تحالف دعم الشرعية اعتراض صاروخ فلسطي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، ما يضع المواجهة أمام مرحلة جديدة تتجاوز ساحات القتال داخل اليمن إلى تهديد المنشآت المدنية وأمن دول المنطقة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطير المحلل السياسي، أهلا بكم. ونسألك، ما دلالات انتقال قوات الشرعية من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ضمن عملية فجر اليمن في يومها الثالث، والتي يبدو بأنها منذ الساعات الأولى حققت انتصارات وتقدما متسارعا على امتداد عدد من الجبهات؟
1: أهلا دلال، تحية لك للسادة المستمعين. طبعا يعني في تقديري هذا الانتقال قوات الشرعية من الدفاع إلى الهجوم ضمن عملية فجر اليمن، هذا يعني ربما استعادة زمام المبادرة بعد مرحلة كان الحوثيون خلالها يحددون اتجاه المعارك وتوقيتها. عملية فجر اليمن لا تستهدف صد الهجمات فحسب كما هو واضح، وإنما يبدو لي استرداد المواقع والممرات وتهديد خطوط الحوثيين في أكثر من اتجاه. لعل يعني التحور الأهم ليس في كثافة نيران وحدها الحاصلة حاليا، بل هو في ظهور قدر أكبر من التنسيق بين القوات البرية والإسناد الجوي وأيضا معلومات استخباراتية، لكنه يظل اختبار مفتوح. يعني في النجاح الهجوم يعني يجب أن يقاس بتثبيت المواقع وتأمين خطوط الإمداد وتوحيد القرار العسكري، وليس بسرعة التقدم يعني الأولي. لذلك من المهم جدا المحافظة على المكاسب التي تمت، المحافظة على اتخاذ المواقع وأيضا توحيد القيادة، وبالتالي المعارك حتى الآن هي يعني موازينها يعني بشكل جيد مع شكل إيجابي باتجاه يعني القوات الحكومية اليمنية، ولكن تحتاج إلى تثبيت وإلى يعني حسم.
0: نعم، نتحدث عن تثبيت وحسم، هذا بعدما استعادت قوات الشرعية مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب ومدينة المخا، وأيضا استعادت ميناءها وحققت تقدما في جبهتي مأرب وحجة والساحل الغربي، بالتزامن مع حملة جوية مكثفة ضد مواقع الحوثيين وإعلان صنعاء هدفا رئيسيا للعملية مع تحقيق تقدم ومعارك عنيفة في جنوب تعز. كلها أهداف مهمة للغاية، بنك أهداف رئيسي ومهم. كيف يساهم ذلك في النقطة التي ذكرتها، ألا وهي تثبيت المكاسب والانتقال لبنك الأهداف التالي؟
1: طبعا يعني ميزان القوة اليوم أصبح يعني كما هو واضح أكثر حركة، لكنه لم يحسم بعد كما ذكرت لك. يعني مثل في الجوف ومأرب يعني هناك فتح الجبهات وضغط على الحوثيين شرق صنعاء، وهذا يهدد خطوطهم الصحراوية أيضا، وهي لاحقا أيضا لمحاور اقتراب من العاصمة. مثلا في تعز المشهد أكثر تعقيدا، لأن تعز منطقة عقدة جبلية ومنطقة مرتفعة تطل أيضا على الساحل الغربي. في تعز هناك تحرك أيضا في المناطق الوازعية والمحاور المتصلة فيها، لكن الحوثيون أيضا يواصلون الضغط على مناطق التربة المحيطة بتعز من الجهة الغربية وطرق الرابطة بين تعز وعدن. الهدف العسكري واضح، وحاليا ما يحصل هو تشتيت يعني القوات الحوثية واحتياطاتها وتركيز القوة على الساحل وعلى تعز. لذلك المعارك هي طاحنة، ولا يزال يعني وإن كان هناك خطوات متقدمة بذلت، مواقع تم يعني استردادها وتحريرها، إلا أنه حتى الآن هناك سجار، هناك معارك، حتى هناك تضارب ربما حتى في التقارير الواردة من الميدان، هناك نفي أيضا من الجانب الآخر، لكن الحقائق واضحة، التقدم واضح، الأمر يبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ وتثبيت باب المندب والساحل وحماية تعز، ثم تحويل الضغط في مأرب والجوف إلى يعني إلى حماية هذه المناطق المهمة كمراكز يعني استراتيجية.
0: نعم، الطبيعة الجبلية لتعز كما أشرت لي، وربما من أشهر الجبال في تعز جبل صبر، وهو جبل هرمي جنوب مدينة تعز على ارتفاع 3000 متر من سطح البحر. نحن نتحدث عن سلسلة جبلية، أشرت لي ربما هذه الطبيعة الجغرافية تحتاج إلى تعاملات خاصة. دعنا نربط ذلك بما صرح به البيان الرئاسي للحكومة الشرعية اليمنية بأن هذه العملية فجر اليمن تستخدم تقنيات حديثة وتستخدم معلومات استخباراتية دقيقة. كيف نستطيع أن نقرأ الاستعداد للمواجهة مع الحوثيين في ظل الطبيعة الجبلية التي ذكرتها؟
1: لا شك هي صعوبة بالغة، عملية التضاريس الجبلية والجغرافيا اليمنية جغرافيا معقدة، وخصوصا تعز كمنطقة استراتيجية مهمة. لماذا تعز؟ تعز منطقة مرتفعة فيها جبال مرتفعة وجبال مطلة أيضا على الساحل الغربي وعلى باب المندب. السيطرة على هذه المنطقة الجبلية والمرتفعات هي توفر مكان لمرمى النيران، رمي النيران على الجهة الأخرى، لذلك من المهم جدا حمايتها. إذا تم السيطرة على باب المندب وعلى مخا وعلى الساحل الجنوب من قبل القوات الحكومية اليمنية الشرعية، واستطاع الحوثيون التمركز في جبال تعز، هذا لن يمكن هذه القوات من المحافظة على مواقعها، وبالتالي مهم جدا اليوم تعز كمحور رئيسي الحفاظ على هذه المنطقة وعدم اقتراب الحوثيين عليها وعدم السيطرة عليها حتى لا يكون أو تكون القوات الحكومية في مرمى نيران ميليشيا الحوثي التي سترمي أو ستضربهم من مكان مرتفع وجبلي. لذلك يعني اليوم المكسب الأساسي هو اليوم يعني مثل منطقة عدن كمنطقة مهمة واستراتيجية، والحفاظ على المكاسب الموجودة على الأرض في الساحل الغربي.
0: نعم، دعنا ننتقل للحديث حول التصعيد الحوثيين الذين استهدفوا مطار عدن الدولي، وما هي طبيعة أهدافهم في الفترة الحالية، خاصة بأنهم يعني يتواجهون مع القوات الحكومية المدعومة بالألوية والمدعومة بالتعبئة الشعبية وأبناء القبائل. لماذا يستهدف الحوثيون مطار عدن الدولي في هذا التوقيت، علما بأنهم يزعمون بوجود نقل للأسلحة وما إلى ذلك؟
1: يعني استهداف مطار عدن يكشف بأنه واضح أنه الحوثيين يعني يريدون ضرب البنية التي تمثل الدولة خارج منطقة سيطرتهم، ويحاولون إرباك المركز السياسي واللوجستي وتعطيل وصول الإمدادات عندما يضرب المطار، وكذلك الوفود والرحلات وأي شيء، وسقوط صاروخ قرب المدرج يعني قبل دقائق من وصول رحلة مدنية، يبين أنه الضغط لم يعد مقتصر على المواقع العسكرية، بل أيضا هو يطال حتى مواقع مدنية ومنشآت حيوية مهمة مثل المطار. هذا الهجوم أيضا يحمل رسالة بأنه خسارة مواقع في الساحل ستقابل أيضا بنقل الخطر إلى العمق الحكومي والمدني، وهذا بلا شك يهدف إلى رفع الكلفة الإنسانية والكلفة الاقتصادية، وربما بث الخوف وإظهار بأنه الحكومة غير قادرة على حماية بوابتها الجوية المطار، لكنه يعني في نفس الوقت أعتقد قد يرتد سياسيا على ميليشيا الحوثي، لأن هذا يعزز وصفهم تهديدا يعني للمطار والطيران المدني والمنشآت المدنية وتهديد حياة المدنيين.
0: نعم، أيضا قد يرتد سياسيا عليهم بعد محاولاتهم استهداف شمال الرياض واعتراض هذا الصاروخ الباليستي المطلق من خلالهم. ماذا نقول باختصار شديد حول المحاولات المتكررة لاستهداف الرياض ومناطق مختلفة في السعودية؟
1: يعني
0: باختصار
1: شمال الرياض ومناطق السعودية هي واضح أنه يريدون أن يتجاوز الأراضي اليمنية من خلال هذه المواجهات بالصاروخ المتجه مثلا إلى شمال الرياض وبعض المناطق المهمة هناك. هذا لا شك يعني هو محاولة منهم لتوسيع جغرافيا المواجهات والمعارك، ومحاولة لتوزيع النيران وتخفيف الضغط عليهم بالداخل ورفع الكلفة يعني العسكرية والاقتصادية من هذه المواجهات.
0: شكرا جزيلا للدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي.

0: عقب اتفاق تسوية بين حكومة ألبن كورتي والمعارضة تضمن تعديل صلاحيات محكمة جرائم الحرب، تمكن برلمان كوسوفو اليوم من انتخاب يوستينا شيروكا بولا رئيسة جديدة للدولة، منهيا بذلك أزمة سياسية حادة ومتجنبا الذهاب إلى انتخابات تشريعية رابعة في أقل من عامين.
1: أخيرا وبعد أشهر

طويلة من التجاذبات كادت أن تدفع نحو صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين فقط. وخلال حاسمة بالعاصمة برشتينا، حسمت المشاورات بتنصيب يوستينا شيروكا بولا رئيسة للجمهورية، وهو المنصب الذي اكتسي طابعا شرفيا في المقام الأول، لكنه يحمل في طياته دلالات سياسية بالغة الأهمية لمستقبل الاستقرار في كوسوفو. طريق الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن مفروشا بالورود، إذ عاشت كوسوفو حالة من الانسداد السياسي والتخبط منذ الانتخابات التشريعية في فبراير من العام الماضي. فشل حينها رئيس الوزراء ألبين كورتي وحزبه تقرير المصير في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، إذ لم يحصل سوى 48 مقعدا من أصل 120. ورغم أن الانتخابات المبكرة نهاية العام الماضي رفعت حصيلته إلى 57 مقعدا وتمكنه من انتزاع ثقة الحكومة في فبراير الماضي بدعم من الأقليات، إلى أن انتهاء ولاية الرئيسة السابقة فيوسا عثماني في أبريل أعاد الأزمة إلى المربع الأول. ولتأمين أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيسة الجديدة وإلغاء خيار الانتخابات المبكرة، اضطر كورتي لتقديم تنازلات جوهرية للمعارضة. التنازل الأساسي تمثل في إقرار قانون يقلص من صلاحيات المحكمة الخاصة المكلفة بالنظر في جرائم الحرب، وهي القضية التي شكلت فتيلاً للانفجار السياسي بعد أصدار المحكمة الشهر الماضي حكماً بالسجن 25 عاماً على الرئيس السابق هاشم تاجي بتهم تتعلق بصراع الاستقلال عن صربيا في التسعينات، إلى جانب أحكام مشددة بحق ثلاثة من كبار قادة جيش تحرير كوسوفو. تلك الأحكام أثارت موجة غضب عارمة في الشارع الكوسوفي الذي ما يزال يرى في هؤلاء القادة أبطالا وطنيين، واليوم ورغم أن منصب الرئيس لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، إلا أن طي هذه الصفحة يتيح للحكومة التقاط الأنفاس والتركيز على الملفات الاقتصادية والسياسية الشائكة.

0: في تطور جديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من حسم الحرب، مؤكدا أن قدرات إيران في تصنيع الطائرات المسيرة ستزول قريبا، ومشيرا إلى أن أزمة واشنطن الكبرى تكمن في غياب الرؤية حول الجهة التي تدير مقاليد القرار في طهران بعد غياب قياداتها. وفي الموازاة، وضع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس شرطا رئيسيا لإبرام أي اتفاق، متمثلا في إقدام إيران على خفض ملموس وميداني لقدراتها في تخصيب اليورانيوم بدلا من الوعود الشفهية، متسائلا عن جدوى الاحتفاظ بتخصيب نسبة 60% بغير غايات التسليح. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أنقرة السيد طه عودة المحلل السياسي، أهلا بكم. بداية، كيف نقرأ حديث الرئيس الأمريكي ترامب بثقة عن قرب حسم الحرب وبطريقة ستتضح معالمها قريبا؟ هل سيكون حسم الحرب إما من خلال الاستمرار في الضغوط الاقتصادية على إيران والدي داي، أم من خلال يعني تصعيد عمليات عسكري ضد إيران؟
1: يعني أعتقد تصريحات الرئيس الأمريكي هي تأتي استمرار التصريحات التي تحدث عنها سابقا، وخاصة فيما يتعلق بالضغوط إن كانت عسكرية. الآن نتحدث عن ضغوط اقتصادية أمريكية متواصلة، وأيضا مسار تفاوض غير مباشر، يعني لم ينجح حتى هذه اللحظة في كسر العقد الأساسية، وخاصة كما تعلمين المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لعقوبات حرية الملاحة في مضيق هرمز. تصريحات ترامب أن سوف تتكاثر أو تتعاظم خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه مقبل بعد يعني فترة قصيرة على انتخابات نصفية. هو يريد يعني أن تمر هذه الفترة، وخاصة في ظل يعني هناك تفوق عسكري كبير حققته الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة الماضية، لكن لم تنجح حتى هذه اللحظة في إنهاء هذه الحرب.
0: نعم، نحن نتحدث الآن أيضا عن عودة وتكرار لحديث القيادة الأمريكية ممثلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس على أن المشكلة حاليا هي عدم معرفة من يدير إيران بعد رحيل المجموعات القيادية السابقة، ربما نوع من الغموض في الإدارة وصانع القرار الإيراني، وهذا ما يؤثر وكان واضحا وبائنا للعيان من خلال عدة جولات مفاوضات بأن الوفد الإيراني يذهب ويبقى يبدي بالبداية يعني مرونة وتجاوبا، لكن عندما يعود إلى العاصمة أو إلى مركز صنع القرار يتغير كل شيء، وربما تتجه التهديدات إلى نوع من التصعيد، التصريحات تتجه لنوع من التصعيد، لا يبدو بأن هنالك خطوات على الأرض ولا يبدو بأن هنالك تجاوبا صحيحا وواضحا من قبل صانع القرار، فكيف تقرؤون ذلك؟
1: صحيح، يعني واضح تماما الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تحاول قدر الإمكان الوصول إلى الصيغة، لكن الطرف الإيراني وسياسة تحدث كي عبد الخصوص عندما يذهب للخارج تكون هناك إشارات بأن الأمور قد حسمت أو وصلت إلى نقطة معينة، لكن الطرف الآخر والمتمثل بالحرس الثوري الإيراني هو مختلف تماما، وهذه هي النقطة التي دفعت يعني حتى ليس الأمريكي فقط ولكن الوسطاء، يعني حتى هذه اللحظة باكستان تجول وتحاول قدر الإمكان الوصول إلى يعني هناك نتائج، لكن يبدو واضح أنها ترتطم بحال الحرس الثوري الإيراني. لذا تصوري نعم يعني التصريحات الأمريكية واضحة جدا، خاصة بأن واشنطن وضعت هناك عناوين عريضة لإنهاء هذه الحرب، اتفاق يتعلق بيعالج الملف النووي الايراني، يحد من قدره ايران على اعاده بناء قوتها، لكن نلاحظ ان هناك دائما ايران تاتي او تماطل نوعا ما وتاتي بامور مختلفه، على الرغم من ان هناك يعني تصريحات تاتي من وزير الخارجيه او رئيس الايراني السياسي يتحدث سكي، في حين عند التنفيذ يكون القرار مختلف تماما، وهذا اعتقد هي النقطة الأساسية والعقدة الأساسية قبل أن تكون هناك عقد أخرى متعلقة بالملفات. العقدة الأساسية هي متعلقة بمن يحكم إيران، وواضح جدا بأن القوة العسكرية أو الحرس الثوري الإيراني هو الذي يقود دفة الحكم في الوقت الراهن.
0: نعم، هو من يقود الحكم في الوقت الراهن، وربما هذا ما يؤثر أيضا على موضوع أو على ملف النووي الإيراني. إيران تتشبث بأن يبعد هذا الملف الآن مرحليا من أي مفاوضات ومن أي حديث ومن أي وعود ومن أي عهود، بينما الولايات المتحدة بجميع متحدثيها أيضا تصر على أن تضع الملف النووي الإيراني في الواجهة وأولوية في الوقت الحاضر، حتى أن روبيو وزير الخارجية قال لن تمتلك إيران النووي نقطة وانتهى. إذن القرار متخذ حول النووي الإيراني، خاصة بعد رصد الأقمار الصناعية لنشاط بأحد المراكز النووية قرب طهران بعد أن تم يعني تدميره، لكن يبدو بأن النشاط عاد إليه مجددا. كيف نقرأ الآن تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على ملف النووي الإيراني بالمقابل مقاومة إيران لهذه النقطة ومحاولة استبعادها باختصار شديد؟
1: يعني واضح جدا بان الولايات المتحده الامريكيه لن تتخلى عن هذا الشرط، لان ايران هي تحاول ان تكسب الوقت، تكسب من يعني انتخابات بعد فتره، تكسب من اتساع رقعه الحرب ان كانت لكن الولايات المتحده الامريكيه سوف تصر على هذه النقطه من اجل يعني اراحه العالم وخاصه دول الجوار اللي تعرضوا يعني هناك لهجمات ارهابيه من قبل النظام في ايران.
0: شكرا للسيد طه عوده من انقره. فيما دعت الصين الولايات المتحدة إلى التريث والالتزام بمبدأ الصين الواحدة، وجهت بيونغ يانغ انتقادات حادة للدعم العسكري الأمريكي لتايبي.
2: في موقف جديد دعت بكين المسؤولين الأمريكيين إلى توخي الحذر والتريث في استنتاجاتهم بشأن ما يوصف بالسيناريو المزعوم لغزو تايوان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيا كون وفي معرض رد على تصريحات أمريكية تتحدث عن تراجع احتمالات الحسم العسكري قبل عام 2028، شدد على ضرورة التزام واشنطن الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة بين البلدين. المتحدث أكد كذلك أن قضية تايوان تعد شأنا داخليا بحتا يتولى الشعب الصيني وحده، رافضا أي تدخل من قوى خارجية في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1949 وتعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وعلى خط الأزمة دخلت حليفتها بيونغ يانغ، حيث وجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة للولايات المتحدة واتهمتها بتأجيج التوترات في مضيق تايوان عبر صفقات التسليح. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن السياسات الأمريكية تقوض السلام الإقليمي، محذرة واشنطن ومطالبة إياها بالتفكير مليا قبل الدخول في مواجهة مباشرة مع القوة الوطنية لبكين، خاصة بعد وصول أول طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 إلى تايبي ضمن صفقة تضم 66 طائرة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: باب المندب حين تستعيد الدولة بوابة العالم، رامي الخليفة، الهروب إلى الجغرافيا، رمزي الغزوي، حرب الإبادة الإسرائيلية، 3 سنوات من التوحش الهمجي، القدس العربي، وقفة مع الصحافة الفلسطينية، حسن جعفر. نبدأ جولتنا من عكاظ السعودية، والتي قال فيها الدكتور رامي خليفة: أعلنت القوات الحكومية اليمنية في ساعات مضت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب غربي محافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإسناد من التحالف، وكتب تحت عنوان: باب المندب حين تستعيد الدولة بوابة العالم.
0: فباب المندب ليس شريطا مائيا عاديا، بل هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وحلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس. وحين يتعرض هذا الممر للتهديد، لا يدفع الثمن اليمنيون وحدهم، بل المستهلك في أوروبا والمصنع في آسيا والاقتصادات الناشئة في أفريقيا، كما أثبتت السنوات الماضية التي شهدت اضطراب الملاحة وارتفاع كلفة التأمين وتحويل السفن إلى مسارات أطول وأغلى حول رأس الرجاء الصالح.
1: وخلص الكاتب إلى أن عودة هذا الموقع الحيوي إلى سلطة الدولة الشرعية تمثل خطوة نحو إعادة الاعتبار لمبدأ راسخ في القانون الدولي، وهو أن الممرات البحرية الدولية ملك للعالم ولا تخضع لابتزاز أي جماعة مسلحة ولا لمنطق السلاح خارج إطار الدولة، وأضاف:
0: تبقى الأولوية الآن حماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لعودة مؤسسات الدولة إلى خدمة المواطنين. فالنصر الحقيقي ليس في السيطرة على موقع جغرافي مهم، بل في أن يشعر اليمني بأن دولته عادت إليه، وأن يشعر العالم بأن بحره الأحمر عاد آمنا، وأن المنطقة بأسرها تتجه نحو الأمن والاستقرار بدل التصعيد.
1: في صحيفة الدستور الأردنية قال الكاتب رمزي الغزوي: وقتما تبدأ الأرض بالانسحاب من تحت قدميك، يمكنك أن تبحث عن موطئ جديد أو تحاول أن تهز الأرض تحت أقدام الآخرين، ويبدو أن طهران ترتهن إلى الثانية. فالمشروع الذي مد أذرعه لعقود في خرائط المنطقة وأنفق عليها المال والسلاح والشعارات أخذت خارطة تنكمش، ومع كل خسارة تتسع دائرة القلق، وكأن الجغرافيا كلها مطالبة بأن تشارك النظام الإيراني كلفة مأزقه، وكتب تحت عنوان: الهروب إلى الجغرافيا.
0: اليمن اليوم أكثر الخرائط سخونة وإفصاحا. خلال أسابيع اندفع الحوثيون نحو ساحل البحر وسيطروا على المخا ووصلوا إلى ميون عند فم باب المندب، ثم لم تلبث الخريطة أن سحبت من تحت أقدامهم، فتقدمت القوات الحكومية واستعادت مواقع رئيسية حول المضيق والساحل، فيما سيبقى القتال مفتوحا في جبهات أخرى.
1: وخلص الكاتب إلى أن الصواريخ تستطيع أن تطيل عمر الخوف، والمسيرات أن تربك البحر، والأذرع أن تحرك حجارة فوق رقعة واسعة، لكن التاريخ لم يعرف نظاما حصل من ترسانته على ضمان أبدي بالبقاء. فالدول لا تسقط دائما إذ فقدت آخر صاروخ، وقد تسقط إذا فقدت الفكرة التي تجعل الناس يحتملون ثمن بقائها، وأضاف:
0: كلما رأيت ظل المشروع الإيراني يتمدد فوق بحر أو مضيق، لا أسارع إلى قياس قوته بطول ذلك الظل. الشمس تعلمنا شيئا أبسط من السياسة وأصدق منها: الظلال لا تبلغ أقصى امتدادها في الظهيرة، وإنما حين تميل الشمس نحو المغيب.
1: في صحيفة القدس العربي البريطانية قالت: تمر يوم 27 أكتوبر الجاري، الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في قلب الغلاف، وتسجل بالتالي 3 سنوات من حرب الإبادة الشاملة وتنويعات جرائم التدمير الشامل، والتي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها ضد المساكن والمشافي وغيرها في سائر القطاع. وكتب تحت عنوان: حرب الإبادة الإسرائيلية، 3 سنوات من التوحش الهمجي.
0: إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تشير إلى استشهاد أكثر من 74,000 شخص على الأقل، بينهم 21 ألف طفل، وشكلت النساء نسبة 70% من الشهداء والمصابين. أن هذه الأرقام تبين مواصلة حكومة بنيامين نتنياهو لفشلها الذريع في تحقيق أي من الأهداف الكبرى أو الصغرى التي أعلنتها على سبيل تبرير الحرب الوحشية ضد قرابة 2 مليون من سكان القطاع المدنيين العزل.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أساساً، ولكن على امتداد الضفة الغربية والقدس المحتلة وسائر فلسطين التاريخية كانوا الضحية الأولى والأخيرة جراء انفلات الهمجية الإسرائيلية من كل عقال وبمنأى من أي رادع سياسي أو عسكري أو أمني أو دبلوماسي داخلي أو خارجي. وأضاف:
0: الثابت أن 3 سنوات من التوحش الإسرائيلي أعادت وضع القضية الفلسطينية على موقع متقدم في جدول أعمال الاهتمام الدولي، وتكفل صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسيمة بإعادة تفعيل رأي عام عالمي واسع النطاق اخترق الكثير من الحصون المنيعة التي شيدتها مجموعات الضغط الصهيونية على امتداد قرون.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صحيفة القدس كتبت تقول: وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة الطوارئ في قطاع غزة، وعشرات الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي على مواقع في غزة. كما كتبت صحيفة الحياة الجديدة: الجامعة العربية تدين هدم مباني سكنية وتشييد أسر من مدينة القدس المحتلة، والسلطة الفلسطينية تندد بالمجازر الإسرائيلية وإرهاب الجماعات الاستيطانية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: يتواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة، وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت حركة حماس بمناسبة الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر لعام 2023 أن طوفان الأقصى يمثل محطة تاريخية في مسيرتها، مؤكدة تمس سكها بالمقاومة وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من رام الله السيد محمد مرعي المحلل السياسي. سيدي، أبدأ معك. من الضفة شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة ومناطق أخرى بالضفة الغربية. كيف نقرأ ارتباط هذه الحملة بذكرى السابع من أكتوبر؟
2: ما يربط هذه الحملة الشرسة في قرى شمال غرب القدس ولتنفصل عما يجري في مناطق مختلفة من الضفة الغربية من جنوبها

0: مودريتش وزير مالية الاحتلال وإيتمار بن كبير الذي قاد جرافة لهدم بناية في مدينة القدس يوم أمس، إلى جانب تصريحات كاتس وزير الحرب الإسرائيلي الذي كان يتحدث بأنه سيشن حرب واسعة بالطيران وفي بري وعملية التدمير وعملية الإجلاء. هم يحاولوا أن يحضروا لأن ينفذوا عملية مشابهة وتحدث بها بشكل صريح لما جرى في قطاع غزة في الضفة الغربية في ظل استكشاف الآراء الدولية في ردات الفعل.
1: نعم سيد محمد مرعي فقد نعم تسمعني أم لا؟
0: حياك الله.
1: نعم استكمل إجابتك.
0: أهلا وسهلا بك، حياك الله، تفضل.
1: نعم سوف نعيد الاتصال مرة أخرى بضيفنا، يبدو بأن هنالك تشابكا في الخطوط ما دمنا أيضا نتحدث عن الضفة الغربية، نتحدث عن مشكلة أيضا مشكلة موسمية تواجه الفلسطينيين حيث يواجهون تحديات في قطف ثمار الزيتون بالضفة الغربية، وهذا ما يأتي أيضا تزامنا مع محاولات تخريبية واسعة من قبل المستوطنين ومحاولة سرقة المحاصيل، ويعني خاصة بعد هجمات المستوطنين خلال العامين الماضيين على الأحراش والمزارع والمحاصيل، خاصة بأن موسم الزيتون يعد من أهم المواسم الزراعية في الأراضي الفلسطينية، ومما يحرم الكثير من العائلات من المردود المنتظر من بيع الزيتون وبيع زيته أيضا، مما يعكس جانبا من الواقع المرير الذي يعيشه أبناء الضفة الغربية. ويبدو بأن نحو 286 ألف شجرة زيتون في الضفة الغربية تضررت في الفترة منذ عام 2023 وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2026. إذن هذه إحدى الصور من المعاناة في الضفة الغربية. نعود مرة أخرى لضيفنا محمد مرعي من رام الله. سيد الكريم، دعنا نتحدث الآن عن التداعيات الإنسانية لاستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونضيف إليها غزة. غزة حتى بعد إيقاف الحرب شكليا وربما بالطريقة الظاهرية، لكن يبدو بأن التداعيات حتى الآن الاقتصادية والإنسانية ما زالت مستمرة في القطاع.
0: هذا كلام دقيق 100%. التداعيات الإنسانية بالغة الصعوبة للغاية في ظل عملية الحصار ويعني عدم تدفق المساعدات أو الدخول البضائع من التجار حتى بالشكل الانسيابي المعتاد الذي كان قبل هذه الحرب التي تتواصل، ما أثر بشكل كبير على الأوضاع الصحية والنفسية وكل متطلبات الحياة اليومية بالنسبة للسكان في قطاع غزة بسبب هذا الحصار المشدد والرقابة الحثيثة حتى على البضائع التي يمكن أن يتم استيرادها عبر تجار من القطاع. في الضفة الغربية الوضع الإنساني أيضا يأخذ أبعاد خطيرة جدا في ظل والاقتصادي كذلك، في ظل أن موسم الزيتون هو من المواسم الرئيسية في الضفة الغربية، بات الآن شبه محرم على المواطنين الذين عندما يذهبوا إلى أراضيهم يجدوا المستوطنين يسرقون ويعتدون أو حتى يقوم بسرقة الثمار التي جنيت من قبل الفلسطينيين. كل ذلك يأتي في إطار حماية كبيرة من جيش الاحتلال، وآخر ذلك كما جرى اليوم في منطقة شمال غرب نابلس وشرق طول كرم عند التقاء قرى ثلاث، استشهد أحد المواطنين وهو يقوم بقطف ثمار الزيتون نتيجة لهجمة واسعة من قبل المستوطنين محمية من قبل قوات الاحتلال التي أيضا اعتدت على الطواقم الإسعاف والمتطوعين الذين حاولوا إخلاء الجرحى. هذا أحد المشاهد، وما يجري أيضا في محاصرة منازل كما يجري في منطقة جنوب الخليل من قبل المستوطنين كان إخلاؤهم يوم أمس وعادوا اليوم ليحاصروا نفس العائلة. يعني التداعيات كثيرة، عملية الحصار أيضا التي ترتبط بالبوابات والحواجز التي تعيق الحركة التجارية والحركة الإنسانية والمعاناة وهدر الوقت للمواطن الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يتحرك وقد يقف على حاجز لمدة تصل إلى 10 ساعات حتى يستطيع مغادرة مسافة لا تتعدى 10 كيلومترات نتيجة لهذه البوابات والحواجز التي باتت تشكل عائقا كبيرا في كل أوضاع الحياة اليومية بالنسبة للمواطن الفلسطيني.
1: نعم إذن أوضاع متدهورة وحياة تبدو بلغة الصعوبة في الضفة وفي غزة أيضا. شكرا جزيلا للسيد محمد مرعي من رام الله. عشية تنظيم تظاهرات جديدة يوم غد، أعلنت فرنسا تعليق استخدام القنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطالبية.
2: يلقي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكور

0: عنه خطابا عاما مساء اليوم حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها فرنسا وقضايا أخرى من بينها المالية العامة. وسوف يتطرق لوكورنو وفق مكتبه إلى الوضع في المدارس الثانوية وأسعار الوقود والأزمة الزراعية فضلا عن الوضع المالي لفرنسا. ويندد الطلاب المتظاهرون بالوضع المتردي للمباني المدرسية واكتظاظ الفصول الدراسية وغياب المعلمين من دون الاستعانة ببدلاء عنهم. ويعتزم هؤلاء الطلاب تنظيم مظاهرات جديدة يوم غد على الرغم من دعوة الحكومة لهم للعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل الحوار. وخرج عشرات الآلاف من الطلاب إلى الشوارع في مختلف أنحاء فرنسا أمس للمطالبة بتحسين الأوضاع في المدارس الثانوية، ما دفع بالرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وعدد من الوزراء الرئيسيين لإيجاد حل للأزمة. واليوم أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. وقال نونيز إنه سيتم التعليق على حين جلاء الحقيقة بشأن ملابسات هذه القضية. كما أعلن الوزير أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية حتى الآن، في وقت يندد متظاهرون كثر عبر الشعارات واللافتات بتصرفات قوات الأمن التي يواجه عناصرها اتهامات بممارسة العنف المفرط. في الأثناء أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 488 شخصا في أنحاء فرنسا أمس خلال موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية وتحركات طلاب المدارس الثانوية. وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 266 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا، بينهم 60 ألفا في باريس، بينما قدر منظمو الاحتجاجات عدد المشاركين بنحو 450 ألفا، بينهم 100 ألفا في العاصمة.
1: ونوفيكم الآن بموجز الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني أطلقته الميليشيا الحوثية شمال العاصمة السعودية الرياض. عملية فجر اليمن تدخل يومها الثالث، والقوات الحكومية تعزز عملياتها ضد ميليشيا الحوثي على امتداد عدد من الجبهات. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز وأخفقت في انتهاز فرص عدة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. استشهاد 4 فلسطينيين من بينهم عنصر في الدفاع المدني بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. مقتل أشخاص وإصابة 12 آخرين في هجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع على عاصمة إقليم النيل الأزرق بالسودان. روسيا تشن هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يتعرض التكتل لهجوم هجين واسع النطاق قد يؤدي إلى وقوع ضحايا. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. بعد انفجار لغم في المنطقة العازلة، كوريا الجنوبية تعتزم اتهام جارتها الشمالية رسميا بانتهاك اتفاقية الهدنة. قوات إرتيرية تنتشر في شمال إقليم تيغراي الإثيوبي. واشنطن تطلب رسميا من موسكو معلومات بشأن تقارير عن وفاة مرتبطة بالطاعون. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية.
5: خلكم على الموعد
6: مع استراحة الظهيرة
5: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
6: على 89.5 FM
4: استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم هذا البرنامج اللي يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. وفي بداية الحلقة أكيد أرحب بزميلي عبد الرحمن.
1: حياك الله شاهد وحيا الله مستمعينا الكرام في برنامجهم أكيد استراحة الظهيرة. نصطحبكم خلال هذا البرنامج في مجموعة من الموضوعات والمحاور اللي نحرص دائما عليها على أنها تكون قريبة من اهتماماتكم وأن تجمع بين المعرفة والتوعية والحوار الهادف.
0: أكيد إحنا دائما في برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات منوعة، فقرة أخبار الديرة وفقرات أيضا اللي ناخذ التقارير الخارجية ونحاول نكون قريبين من الحدث، وما ننسى ضيوفنا اللي دائما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو وجودهم معنا في الاستديو.
1: نسعى اليوم إلى تقديم محتوى يحمل الفائدة ويقترب من القضايا والمجموعات اللي تستحق الاهتمام بأسلوب مبسط وقريب من المستمع. ساعة جديدة نرافقكم خلالها بالمعرفة والحوار والمعلومة المفيدة.
0: دائما نذكركم برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم على تردد 89.5، وتقدرون تسمعونا أيضا عن طريق منصة كويت 51. احنا دائما نحاول نواكب التطور، تختارون من خلال منصة كويت 51 عن طريق أيقونة البث المباشر وإذاعة البرنامج العام، وتسمعونا من الساعة 2 ولغاية الساعة 3.
1: خلكم معنا في برنامج استراحة الظهيرة.
0: وفي بداية الحلقة تحية كبيرة مقدمة من الإعداد بشاير العيد وحسين نعمان،
1: وبصحبتكم من التقديم الزميلة شهد الخميس وعبد الرحمن العنزي،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: وهذه تحية لمتابعة هذه دعوة لمتابعة برنامج استراحة الظهيرة من قائد العمل المخرج سعود الحربي.
2: موعدكم يتجدد
3: مع استراحة الظهيرة
2: من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة والفقرات المنوعة في هذا البرنامج. وفتحت في الفترة الأخيرة رابطة الأدباء الكويتيين مساحة جديدة تجمع المهتمين بالكتابة والإبداع من خلال منتدى المبدعين الذي عقد لقاؤه الأول مساء أمس مساء الاثنين. ويسعى المنتدى إلى التعارف بين أعضائه وإتاحة فرصة للمشاركة ومشاركة التجارب والأفكار والتعرف على أهدافه وطريقة الانضمام إليه. للحديث أكثر عن انطلاقة هذا المنتدى وما الذي يقدمه للمبدعين معنا من خلال الاتصال الهاتفي أمين سر رابطة الأدباء في الكويت وروائية وكاتبة القصص الأستاذة جميلة سيد علي. حياة الله معنا.
1: حياة الله أستاذة شهد، أنا سعيدة بهذه الاستضافة ورح أكفيك أستاذة المستمعين، وأشكر لكم اهتمامكم في صراحة الظهيرة بأنشطة وفعاليات رابطة الأدباء الكويتيين.
0: إحنا اللي نرحب فيك أكيد في برنامج استراحة الظهيرة.
1: شكرا جزيلا أستاذة شهد. بالنسبة للمنتدى المبدعين، بس أحب أنوه في البداية إلى أنه هو يعني تم على إنشائه حوالي ربع قرن، هو ابتدى في عام 2000، وهذا انطلاقا طبعا من رسالة الرابطة في الاهتمام بالمبدع واكتشاف المواهب ودعمها وتنميتها، لأن هذا إحنا درجنا عليه ككتاب وأدباء، استفدنا من هذه الخبرة وهذه التجارب وهذا الدعم من أساتذتنا الأفاضل من رواد الأدب والثقافة في الكويت، وحملنا هذه الأمانة جيل بعد جيل لنوصلها لكل من يرغب في الكتابة وفي خوض هذا المجال الجميل، المجال الذي يعني يفرض وجوده في الثقافة وفي الحضارة وعلى الساحة.
0: اي نعم.
1: يعني من هالأساس احنا تبنينا فكرة رعاية المبدعين واكتشاف مواهبهم، والمنتدى مثل ما قلت لك مستمر منذ 25 عاما الى الامام ان شاء الله.
0: ما شاء الله ربع قرن استاذة جميلة، ومنتدى المبدعين في رابطة الأدباء ما شاء الله من تطور الى تطور. خلينا نتكلم عن اهداف الرابطة والتي تسعى اليها لتحقيقها ايضا من خلال هذا المنتدى المبدعين.
1: نعم أستاذة شهد، طبعا أنا ذكرت لك أنه هو يعني خرج المنتدى أجيال كبيرة من الأدباء والكتاب والشعراء اللي فرضوا اسمهم وبصمتهم في الساحة الثقافية ليس فقط المحلية ولكن أيضا على مستوى الخليج والمستوى العربي. يعني هذا إحنا نسعى إلى أن أجيال المنتجة في مجال القصة والرواية والعمل المسرحي والأعمال النقدية تكون ناضجة وتكون مبدعة وتكون متجددة.
0: نعم.
1: ففي أسماء ما شاء الله يعني تخرجت من منتدى المبدعين وأثبتت وجودها مثل ما قلت لك وحصدت الجوائز وأصبح يشار لها بلبنان، أسماء ما شاء الله وصلت إلى قيادة منتدى المبدعين بفضل خبرتها، وأسماء وصلت إلى أعضاء مجلس إدارة في رابطة الأدباء الكويتيين. هذا من أهم الأهداف اللي إحنا نسعى إلى غرسها، أن يكون الكاتب لديه ثقة في نفسه، ثقة في كتاباته، يطور أدواته ويطور قراءاته وكتاباته، أيضا يكون لديه القدرة على التواصل مع الآخر. يعني من ينضم إلى المنتدى يقرأ في البداية ما يقوم بكتابته ويستمع إليه الزميل الآخر ويتقبل منهم النقد، يتقبل النقد أيضا من الأدباء الرواد الموجودين، وجميعنا يقدم النصيحة للقراءة النقدية البناءة التي تهدف إلى تطوير الكاتب أو تطوير الشاعر ولا تهدف إلى يعني تدخل في عباراته أو مفرداته أو موضوعه. مساحة الحرية متاحة في منتدى المبدعين لكي يختار الكاتب أو الشاعر ما يود التعبير عنه، ولكن تأتي المداخلات في مجال تقويم الأسلوب النحوي، الأسلوب السردي.
0: نعم.
1: وإبداء الملاحظات في هذه المجالات فقط.
0: نعم.
1: وبعد ذلك مساحة الحوار مفتوحة للجميع.
0: نعم. أستاذة جميلة، اللقاء اللي حصل مساء الاثنين، كلمينا عن انطلاقة هذا اللقاء وأيضا أبرز الأشياء اللي دارت في هذا اللقاء.
1: نعم، صراحة كان لقاء جدا طيب وجدا حميمي، لأن جاء بعد فترة اللي هي يعني في توقف لدينا لمدة شهرين بالنسبة للرابطة، فهذا انطلاقة الموسم الثاني لأنشطة رابطة الأدباء الكويتيين. فكان التعارف حميمي جدا بين الأعضاء، وانضم لدينا أعضاء جدد. تم طرح برنامج المنتدى وأهم ما يقوم به المنتسب إلى المنتدى وما يجب أن يقدمه للقائمين على هذا المنتدى خلال يعني الفترة القادمة للموسم الثاني.
0: نعم.
1: فكان هناك يعني تعارف كما ذكرت، وضرورة التركيز على أن تكون هناك ثقة بالنفس لدى المنتسبين، ولكن طبعا ليس الغرور، تأني وليس الإهمال أو الاستعجال، الاستماع لما يكتبه الآخر كما ذكرت، والرغبة في يعني نقده وإبراز أهم إيجابياته، وطبعا التعرض إذا كان في شيء يستحق التغيير. فاللقاء كان جدا جميل. أهم ما كان موجود هو ضرورة أن يكون لكل منتسب لمنتدى المبدعين مشروع. بمعنى أنا أحضر الجلسات وأداوم عليها وأقدم قراءات في كل مرة، ولكن لابد أن يكون لدي هدف من الانتساب للمنتدى. أنا أسعى إلى تطوير نفسي في مجال القصة، إذن أسعى إلى أن يكون لدي قصة وقصتين وثلاثة بحيث أن أكون مجموعة قصصية، كذلك بالنسبة للشاعر قصيدة وقصة. لابد أن يكون لدي مشروع، وهذا المشروع أنا سيتم تقييمي في نهاية اللقاء في هذا المنتدى، وأحصل بموجبه على تقييم دقيق لإمكانياتي.
0: نعم.
1: فبهذا يعني هذا كان اللقاء الأول، وأيضا تم تحديد ما يمكن تقديمه في المنتدى، يعني نحن نهتم بالفنون الأدبية.
0: نعم.
1: وهي تحدد في ثلاثة أشياء: القصة والرواية والشعر، وأيضا طبعا الكتابة المسرحية. بقية الفنون قد تكون هناك مثلا يعني اجتهادات لدى الكتاب في أنه يكتب مثلا خواطر أو يكتب في مشروعات أخرى، ولكن لا تدخل في الفنون الأدبية.
0: نعم.
1: لذلك تم الاقتصار على توضيح أن لديك مشروع وهذه الفنون الأدبية التي يتم تداولها في منتدى المبدع.
0: نعم. أستاذة جميلة، ذكرتي أكيد الفروع المعينة اللي موجودة معاكم من خلال هذه المنتدى، سواء الكتابة المسرحية أو الكتابة القصصية وغيرها. أنتوا أكيد فاتحين أبوابكم للجميع، ولكن هل هناك شروط لأشخاص معينين راغبين في الانضمام إليكم؟
1: والله هو المكان مجال مفتوح للجميع، يعني ياريت حضرتك أصلا تشرفينا، والقراء ستجدين أن الجميع مدعو للتواجد في الجلسات المنتدى، ولكن الأفضل أن يكون لديه موهبة في مجال معين، وهذا سيتم اكتشافه بعد الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية. أيضا كما ذكرت أن لابد أن يقدم لي مشروع.
0: نعم.
1: يقدم الأستاذة المسؤولة عن المنتدى، يقدم لها مشروع بحيث أن أنا أتأكد من جدية هذا الشخص الذي سينتسب. أنا لا أحدد فئة عمرية، لا أحدد مجال الدراسة. ستجدين عندنا ما شاء الله مهندسين وأطباء وأدباء ومدرس معلمين، يعني مختلف المجالات وطلاب، وهذا الجميع مرحب بهم.
0: إيه نعم.
1: ولكن الجدية مطلوبة.
0: صح.
1: يعني التواجد للتعرف على ما يدور هذا مرحب به أكيد، ولكن أيضا في بالمقابل جدية من الشخص المتقدم، بحيث أنه إذا لقى نفسه في هذا المنتدى بعد ذلك سيتم التعرف على بياناته الشخصية ويدخل ضمن جروب، وهذا الجروب ملزم الشخص الذي ينتمي إلى المنتدى أن يقدم كما ذكرت في كل أسبوع للقاء شيء يقرأ ويتم انتقاده، ومشروع يقدم في نهاية الموسم الثقافي.
0: ممتاز، يعني طريقتكم بالتعامل مع الأشخاص اللي عندهم موهبة معينة يتم.
1: نعم.
0: تبادل الخبرات وأيضا التعلم، ويكون عنده فرص للتعلم والتطوير.
1: أكيد.
0: وتكلمنا أيضا عن المجالات الأدبية والإبداعية اللي أنتم مشاركين فيها أكيد وتقدمونها من خلال هذا المنتدى ويتم مناقشتها. الجلسات أستاذة جميلة تعقد أسبوعيا كل.
1: نعم.
0: أثنين مساء، فأكيد في ناس الحين حابين يتواصلون معاكم، بس عطينا التفاصيل للمستمعين.
1: نعم طبعاً، هو التواصل موجود عن طريق رابطة الأدباء الكويتيين، ويتم التواصل في موقعنا في الرابطة، وأيضاً موقعنا في الاتصال في تليفوني، فحياهم الله. ويوم الاثنين حتى بدون أي اتصال، بدون موقع الرابطة معروف في العقيلية، فحياهم الله يتواجدون معنا يوم الاثنين. وفي بداية كل لقاء يكون في تعريف شخصي لكل المتواجدين للمرة الأولى، يكون هناك ورقة لذكر البيانات الشخصية، الاسم ورقم التليفون والإيميل. ومن يرغب في أن هذا يكون لقاء تعارف لا يجب نفسه، قد أكون أنا مثل ما ذكرت لك في بعض الفنون الأدبية لا تنطبق، عفوا في بعض الكتابات لا تندرج ضمن الفنون الأدبية. على سبيل المثال هناك كتاب سيناريو، هناك كتاب تنمية بشرية، هناك كتاب لا يجد نفسه في القصة أو الرواية فيتعرف ويعرف المطلوب وينسحب. من يبقى ويجد في نفسه القدرة على الاستمرار في هذه الفنون الأدبية يتم إضافته إلى الجروب، ويتم التواصل معه وتعرف على مشروعه، وإن شاء الله يكون له يعني يكون عضو فاعل بعد ذلك. أول ما ينتج مشروع الأدبي الأول سواء قصة أو شعر أو رواية يقدم لمجلس الإدارة، ويتم إن شاء الله الموافقة على المشروع وقبوله كعضو فاعل في رابطة الأدباء الكويتيين.
0: نعم.
1: وبعد ذلك ينطلق إن شاء الله في المجال الأدبي وفي المجال الإداري في الرابطة كعضو في مجلس إدارة، وكل هذه الأشياء واردة، ولكن نقطة الانطلاق بإذن الله ستكون من منتدى المبدعين.
0: نعم أستاذة جميلة، أخيرا إن شاء الله قريبا راح يكون في معرض الكتاب، وإذا في أشخاص نقدر نقول عندهم أفكار معينة راح تدلونهم للطريق الصحيح لنشر الكتاب والطريقة الصحيحة.
1: نعم هذا واجبنا، وأشكرك أستاذة شاد إني ذكرت

0: في النشر، لأن هذه نقطة مهمة جدا جدا. أيضا قد هذه مرحلة متقدمة، يعني في بعض المنتسبين للمنتدى لديهم مهارات في الكتابة ولديهم أكثر من قصة، ولكن يتوقفون عند النشر. ومن حسن الحظ أيضا أن من الخريجين من المنتدى المبدعين وزملائنا في رابطة الأدباء وزملائنا في مجلس الإدارة أصبحوا حاليا هم مسؤولين عن دور نشر موجودة في معرض الكتاب مثل ما تفضلتي. فأيضا كل هذه المعلومات يتم توفيرها لهم في المنتدى، ونمنحهم الخيارات ونمنحهم التسهيلات إن أمكن لكي يقوم الكاتب أو الشاعر بنشر مشروعه الأول أو إصداره الأول. وهذا أيضا يعني إحنا استفدنا ممن سبقونا في هذا المجال، ومن الواجب علينا أن إحنا نعطي هذه المعلومات ونسهل الطريق ونفتحها أمام الأجيال التي تلينا إن شاء الله.
1: نعم، كل شكر لك أستاذة جميلة سيد علي، أمين سر رابطة الأدباء في الكويت وروائية وكاتبة قصة، على هذه المعلومات اللي شاركتيها اليوم معنا في برنامج استراحة الظهيرة.
0: شكر لكم وحياكم الله، ونرحب فيكم في منتدى المبدعين.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
3: على 89.5 FM.

موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: حياكم الله مستمعين الكرام مجددا في برنامج استراحة الظهيرة، ولا زلنا مستمرين حتى الساعة 3:00 عصرا. موضوعنا اليوم عن كبار السن في عصر الذكاء الاصطناعي. قد تكون خطوة بسيطة مثل استخدام خدمة إلكترونية أو التواصل مع أفراد الأسرة باب لمزيد من الاستقلالية والاطمئنان لدى كبار السن، لكن الاستفادة من التقنية تبدأ بفهم احتياجاتهم وتقديمها بطريقة واضحة تراعي قدراتهم وتحفظ خصوصيتهم. ضيفتنا اليوم شاركت في قمة قطر الأولى للذكاء الاصطناعي والتميز المؤسسي، وقدمت ورش بعنوان كبار السن في عصر الذكاء الاصطناعي نحو حياة رقمية آمنة ومتمكنة. للحديث عن مجال عملها وخبرتها ومشاركتها في القمة وسبل دعم كبار السن في التعامل مع التقنية الحديثة، نرحب بالدكتورة شذى الفايز، عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك.
0: موضوعنا اليوم عن كبار السن في عصر الذكاء الاصطناعي، ولو في فترة الفاصل تحدثنا عن موضوع كبار السن وصعوبة قراءتهم، فكان جوابك أن الأمر ممتع، لأن إذا كان الشخص متخصص في هذا المجال ويعمل بجهد واجتهاد راح يكون له لذة وطبيعة خاصة في العمل.
1: نعم.
0: لذلك في البداية دكتورة نود التعرف إلى تخصص طبيعة عملك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
1: نعم، احنا انا بدوري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انا عضو هيئة التدريب، مدرب متخصص ألف. عملي في المعهد العالي للخدمات الإدارية، ندرس تخصص خدمات اجتماعية، وهو تخصص ينتهي بالتوظيف لسوق العمل مباشرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. من احدى المقررات او احد يعني من ضمن المقررات التي تدرس عندنا في هذا التخصص، تخصص خدمات اجتماعية، عندنا تخصص الارشاد النفسي والصحة النفسية، وكل هذه المقررات يكون من ضمنها كيفية التعامل مع كبار السن وتلبية احتياجاتهم سواء كانت النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية. فهذه جزئية بسيطة، إضافة طبعا إلى العديد من المقررات اللي يتم تدريسها مثل سيكولوجية الانحراف، علم النفس، الإرشاد النفسي، الخدمة الاجتماعية أو مدخل الخدمة الاجتماعية، علم نفس النمو. كل هذه مقررات تدرس عندنا، والحمد لله رب العالمين قاعدين نخرج أعداد كبيرة من خريجينا يستقبلهم سوق العمل، يكون منتهي بالتوظيف لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يكونون إما يعملون في دار رعاية المسنين أو دار الأحداث أو في الطفولة والأمومة.
0: نعم.
1: نعم.
0: أيضا لو تحدثنا عن مجال عملك كيف يرتبط باهتمامك باحتياجات كبار السن.
1: أنا عملت الكثير من البحوث والدراسات في هذا المجال في كبار السن، لأن كبار السن تعتبر شريحة مهمة عندنا في المجتمع، لها احتياجات حساسة، احتياجات نفسية، احتياجات صحية. ليش أقول حساسة؟ لأن مو كل من عنده طولة البال علشان يقدر يتحمل كبير السن، في خصوصا مع الشباب الحين لا دائما يزعلون وزعلتهم سبحان الله على طريف، لكن كبير السن في الواقع هو إنسان حنون حساس يحتاج إلى رعاية معينة. كل اللي يحتاجه أنك تلبي له متطلباته الأساسية، ومتطلباته ترى مو صعبة. متطلباته إما أن تكون متطلبات اجتماعية، يبي اللمة، يبي الأسرة، يبي الأهل، أو أن متطلبات الاجتماعية إنكم تخلوني بروحي، لا تتدخلون في خصوصياتي. لأن في مجموعة من العيال الله يصلح حالهم يلهون مع وظائفهم ومع بيتهم وزواجهم وشاغل الدنيا الكثيرة، فينسى أن عنده أبو، ينسى أن عنده أم. يعني ترى الاتصال الواحد كذي عقب صلاة المغرب ولا عقب صلاة العصر يسلم عليه، تطمن عليه، هاي يبا شلو، حتى لو زفة وينك ما دقيت، يبا أنا مقصر بحقك. ترى هذا أنت أنت كملت له احتياج هو محتاجه، اللي هو التواصل. حتى لو زفك أنت هو صح، حتى لو غلط عليك هو يبقى على صح. ليش؟ لأن كل ما يكبر سبحان الله الإنسان تزداد عنده الحساسية.
0: بالضبط.
1: كل اللي نحتاجه إحنا فقط بس من المستمع، من العيال، من الأبهات الصغار، من اللي عندهم كبير بالسن، إنه يتعامل معاه بطولة البال. طول بالك على أبوك، طول بالك على يدك، ترى ما في أحد منه، ولكن هو هو هو هو بحاجة إنه هو يعبر عما في داخله من مشاعر بالصراخ ولا بالزف ولا بالضحكة ولا بالنكتة. دورنا إن إحنا نتقبل كل هذه الوسائل أو نعم. كل هذه الطرق.
0: أيضا دكتور شذا يمكن تتفقين معي أن كبار السن يبون بعض الأحيان أو بعض المرات يبون كلام حلو. صح. يعني لما يتصل ويبدأ يزف ولده ويقول له أنت وينك ما مريتني، ولا وينك ما قعدت معي، ولا من الأمور اللي ينشغل عنها الولد، سواء من وظيفة، من زواج، من عيال، فينشغل، يبدأ الولد ينشغل شوي شوي.
1: نعم.
0: فيبدأ الواحد ممكن يقول حق الوالد والله أني مشغول، فيبدأ الأب يتحسس من هذه الكلمة،
1: يزعل زيادة،
0: يزعل زيادة.
1: إيه نعم، يعني مهما كانت مشاغلنا يبا أنا مقصر معاك، ما يصير أبرر حق أبوي ولا أبرر حق أمي ولا أبرر حق كبير السن ونقول لهم ترى ما يخالف اعذرني، انا الحين عندي شغل اعذرني، انا عندي التزامات اعذرني، ما ادري شنو. هو راح يعذرك بس راح يكون زعلان من الداخل، علشان ما يصير زعلان من الداخل مشاعره، شو نقول له؟ اي والله يا يبا صاج، والله انا مقصر معاك، اي والله يا يبا كلامك عدل، انا مقصر. لا ابرر لنفسي، تبريرك لنفسك هو كانك انت قاعد تقول لهذا الكبير السن ازعل مني زياده، انت مقصر ما تجيني. ايوه،
0: واذا زعلوا، واذا زعلوا يحاتون الدكتوره شذا،
1: يصير عندهم قلق، ليش هو، ايش فيه، اموره ايش فيها، اموره مو ضابطه، عياله متعبينه، المدارس، الدوام، شغله، بيته. تقعد الابو يحاتي، حاتي عياله، لكن لما الولد يقول حق الابو يبا ما يخالف اعذرني انا غلطان، والله انا غلطان وحقك علي، واللي تامر علي يصير، والي كله طيبه الخاطر، هالكلمتين هذيل ترى وايد اسهل من ان انا ابرر واقول له ما يخالف اعذرني دوام وعيال. هو عارف ان عندك دوام وعيال، عارف ان عندك مره وبيت، يدري هالامور. لكن هو يبيك، هو قاعد يشرح عليك، مو لانه لازم انت تدافع عن نفسك، هو يتشرح عليك لان انت وينك يا يبا، انا ولدت عليك.
0: غير هذا الدكتوره شذا،
1: نعم،
0: البعض لما يتجمعون، العائله لما تتجمع، فيبدون يمسكون تليفوناتهم.
1: إيه؟
0: فيبدا الوالد يطالع يمين ويسار، ولا كل ماسك تليفونه، فيبدا تحزب خاطره، تلقينه ممكن يقوم من القعده، او بعض الكلمات يقطع الولد اذا كان يتحمل او ما يتحمل، فغيرها من الامور تبقى في نفس الوالد، وغير هذا الوالده بعد.
1: صحيح. هو ليش بسوي يوم الجمعه، يوم الجمعه ويوم التجمع الاجتماعي هذا، سواء يوم خميس، اثنين، اربعاء، اي يوم بالاسبوع في يوم تجمع الاسري.
0: صحيح.
1: يوم التجمع الاسري احنا ما نقول لكم يا عيال لا تجيسون تليفوناتكم، ولكن هذا يصير شيء ثانوي، الأساسي أنك تقعد يم اليد واليدة أو الأبو أو الكبير بالسن، ونبدأ نتكلم معاهم ونتفقد أحوالهم. ترى أمر جدا مهم أنك تتفقد، ترى هذيل بنعمل الحين موجودين معاك على قيد الحياة، باكر لما يروحون راح تحسف وايد، ويتحسفون وايد ناس ما قعدت مع أبوي وايد، ما قعدت مع يدي وايد، بالتالي وايد من الناس اللي للأسف الشديد يعني عندهم نعمة الجد والأب الموجود عند والأم أو الجدة وكبير السن موجود في البيت، بس هم مو حاسين بهذه النعمة. يعني متى يشعرون فيهم؟ بعد عمر طويل، بعد فقدانهم، يحسب الله عليهم يعني.
0: صحيح، لأنه مو مستعد للحظة هذه.
1: لأنه مو مستعد حق هذه اللحظة بالضبط. مثل ما تفضلت، لذلك إحنا دائما نقول استغلوا كل وقت يقعدون فيها معهم، التليفون لاحقين عليه والسوشيال ميديا لاحقين عليهم، لذلك دوركم انتم كعيال انكم تقعدون مع معاهم، مدحوهم، رفعوا من معنوياتهم، ترى الكلمه الطيبه سبحان الله ترى علاج حق وايد من كبار السن، يحلوك اليوم ما شاء الله ويهك ينور، اليوم يا حلوك اليوم يا يمه، ويهك ينور، انت بصحتك، انت بعافيتك، مو اول ما يقول ايش فيك عسى ما شر، ويهك اصفر، لا الله يخليكم، انا ترجاكم ما له داعي، ما له داعي انكم تروحون تقولون حق كبار السن كلام سلبي، هو بحاجه الى كلام ايجابي، لان هذا نوع من انواع الاحتياج الاجتماعي اللي راح ياثر على نفسيته.
0: نعم. مستمعين الكرام، لا زال الحديث مستمر مع عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة شذا الفايز. دكتورة شذا، ننتقل إلى مشاركتك مؤخرا في قمة قطر الأولى للذكاء الاصطناعي والتميز المؤسسي، حتين عن طبيعة هذه المشاركة.
1: نعم، أنا الأمانة شاركت في تقديم ورشة تدريبية قدمت فيها تمكين كبار السن من حياة مريحة باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه الورشة التدريبية قدمت فيها عدة محاور، أهم محور فيها ما هي الاحتياجات الأساسية لكبار السن، أحد هذه الاحتياجات هو الذكاء الاصطناعي. لما نتكلم عن الاحتياج الاجتماعي، هو بحاجة إلى أسرة، بحاجة إلى أصدقاء، بحاجة إلى مجموعة من الناس يقعد معاهم. في كثير من كبار السن هو يفضل أن يكون وحيد أو يفضل الوحدة بسبب ضعف الحالة النفسية عنده وشعوره بالاكتئاب والحزن، وأن الناس أخبارهم حلوة وأن كل من يشتكي لي. لذلك الاحتياج الاجتماعي الذي يحتاجه كبير السن هي لمة اجتماعية. احنا وايد نشوفهم يروحوا المباركية ولا يروحوا أماكن جميلة عندنا بالكويت،
0: مختصين بالشاي،
1: مختصين بالشاي، يحب يقعد. والبعض منهم ينقسموا إلى فئتين، فئة متحدث فئة مستمع. المتحدث يستانس ويضحك ويسوي جو حق المجموعة، والفئة الثانية هي الفئة المستمعة اللي يبي يسمع هذه الأخبار الجميلة ويبي يسمع على قولتهم الحكايات والقصص وصير وش صاير بالأخبار. يخلص يرجع البيت يقعد بروحه ما عنده أحد، فمجموعته هي مجموعة الدوانية أو مجموعة القهوة أو المجموعة اللي هو يقعد معها، يشعر بالارتياح. بينما لما يقعد مع أسرته ما يتكلم، يتابعهم يمكن حتى بس من خلال التليفون، من خلال التطبيقات.
0: عجيب.
1: يشوفه بالجروبات، يشوف هوشة عياله بالجروبات، يضحك يعلق بينه وبين نفسه، بس ما يشارك. ليش ما يشارك؟ ليش يخاف انه يشارك بالواتساب او بالجروبات هذه؟ لانه من الممكن ان ما حد يرد عليه، ما حد يشوف الرسالة، يرد رد ما يعجبه، فهو شيء يسوي هو يكون بس مجرد مستمع لهذا الجروب.
0: نعم. بس هذا زين، هذا عارف نفسه انه يعني أن ترى قادرة تعمل مع عيالي، عارفة تعمل، لكن نعم. البعض ممكن مو عارف
1: الوعي
0: ممكن...
1: أنا دائما أقول وعي. كل ما كان عند كبير السن وعي من خلال أن يستغل وقت فراقه بالقراءة، بمجالسة الناس الإيجابية، هو متصالح مع نفسه، يعني ما يخالف. هو كل ما كبر ترى تزيد حساسيته، بس وايد مهم أن إحنا يكون دورنا هو الدعم. ترى قعدتك معاه ربع ساعة ترفع وايد من معنوياته إذا كان كلامك إيجابي معاه، وممكن تحط بالمعنويات لو يكون الكلام سلبي. لذلك احنا نفضل ان تكون هناك مجموعة ايجابية جميلة لطيفة مع هذا المسن حتى يلبي احتياجاته الاجتماعية. لما ننتقل الى الاحتياج اللي هو الذكاء الاصطناعي، في كثير من الكبار السن عندهم احتياجات مهمة، مثل انه هو ياخذ دواء ينسى ياخذ وقت، يعني ينسى ياخذ الدواء، ينسى يروح علاج طبيعي، ينسى مواعيد الطبيب. فمن خلال الذكاء الاصطناعي يمكن تذكيره واستخدامه لفائدة كبير السن. وايد من كبار السن بروحه قاعد يعني ينسى موعد الدواء، فاحنا لما ننبه ترى هذا التليفون في تنبيه، ينبهك الحين ان الحين موعد دواك، الحين موعد عندك علاج طبيعي، الحين عندك موعد مشي. لان في ناس حواليه لاهين عنه، هو في ناس عنده أسرة لكن لاهين عنه. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن أن يعينه ويساعده في هذا الأمر. أنا ما أقصد كل كبار السن عندهم نفس الظروف، في كبار السن محظوظين عندهم أسرة رائعة وممتازة وجميلة وتحتوي، لكن في البعض منهم ما عندهم هذا الشيء. فمن خلال الورقة العلمية، عفوا الدورة اللي قدمتها، والمحاضرة اللي قدمتها تكلمت فيها عن هذا الجانب اللي هي احتياجات كبار السن. كذلك قمت في رئاسة جلسة في هذه القمة. احنا طبعا عدد الجلسات اللي عندنا في القمة هي 11 جلسة، انا قمت برئاسة الجلسة السابعة، وكانوا من السعودية، وكانت من قطر، وكانت من دولة الكويت، وما شاء الله تبارك الرحمن كانت هناك في أوراق متنوعة تتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتجربة كل دولة في الذكاء الاصطناعي. ويعني الحمد لله الكويت تميزت في استخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من المجالات والمؤسسات.
0: نعم.
1: إذا أردنا أن نخدم كبير السن فليتم التعاون مع المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات اللي موجودة مثل وزارة الصحة، وزارة الشؤون، الأسرة نفسها، كل المتعاونين واللي يخدمون كبير السن يعني يكون عندهم هذه الثقافة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. أيضا دكتورة شذى الفايز، يعني بعض كبار السن عندهم سوء استخدام أو ما يعرفون يستخدمون سواء برامج التواصل الاجتماعي أو حتى أمور تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: يعني الولد إذا كان مختص أو عنده معرفة قليلة بالذكاء الاصطناعي، لا تبخل على والدك في هذه المعلومة أو والدتك، لأن ممكن أنك أنت تغفل عن هذه المسألة. لكن مثل ما تفضلتي قبل شوي، قلت أن تحط موعد الدواء، البعض يحتاج دواء، البعض يحتاج قعدة، البعض يحتاج حركة، لأن جسمه لازم يتحرك، وشفناهم حتى بعض المولات بعض المجمعات شفنا هذه الثقافة لله الحمد بدأت تنتشر أكثر فأكثر، نشوف كبار السن يتمشون في المولات.
1: نعم.
0: فصار عنده روتين، قام يحط روتين معين
1: ويعد خطواته
0: ويعد خطواته
1: ويلبس بعد ساعة.
0: هذا كله لأنه تعلم
1: ايه الحمد لله
0: عن موضوع الذكاء الاصطناعي وطريقة تعامله حتى مع الجهاز.
1: نعم.
0: لذلك لو ننتقل إلى أبرز ما خرجت به أو أبرز ما خرجت به من النقاشات وتبادل الخبرات خلال القمة.
1: نعم، رقم واحد أهم شيء أنه لازم يكون هناك في وعي كامل عند كبير السن من خلال الشخص اللي يتابع حالته، لازم ينبه بأن هناك في اختلاسات، ممكن هناك يكون في شيء يعني يدخل يعني يدزولك مثلا مسج. يعني إحنا كبار كم واحد فينا يتلى رسالة لأنك عميل متميز يرجى الإدخال إلى هذا الرابط لتحديث بياناتك، وآخر شيء يكون في موضوع سرقة لحسابك أو سرقة لبياناتك. لذلك أهم التوصيات اللي خرجنا فيها في هذه القمة أن لابد من توعية كبير السن من الاحتيالات اللي موجودة في بعض المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي تحت مراقبة، ولا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الإنسان، هو مساعد ومساند لنا، ولكن على الإنسان وخصوصا كبير السن أن يوعي نفسه ويذكر نفسه بأنه هو قادر على أنه هو يستكمل باقي حياته بوجود المساند والمساعد له اللي هو الذكاء الاصطناعي بمختلف المواقع اللي موجودة، ولكن بحذر، ولا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي هو بديل لقراراتنا أو بديل لقرارات هذا المسن، هو مساند، يعني يقدم لنا المقترحات، وعلى كبير السن بمساندة الأسرة اللي موجودة معه أو الأشخاص الأصدقاء اللي موجودين حواليه أن يسندونه باتخاذ القرار الصحيح. مو بالضروري كل شيء يقوله الذكاء الاصطناعي أنه يكون صحيح 100%. ما نقدر أن نحن نستغنى عن تحليلات التحليلات البشرية الحقيقية وطريقة تفكيرنا، هو مساند لنا.
0: نعم،
1: يساعدنا.
0: وأيضا حتى ننبههم في هذه النقطة، لا مثل ما تفضلتي لا تعتمد اعتماد كامل على الذكاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، لأن البعض قمنا نشوف من كبار السن يأخذ بعض الأدوية ويقوم يصورها ويرسلها إلى بعض تطبيقات.
1: نعم.
0: بالضبط،
1: صحيح،
0: اشرح لي شنو هذا فيشرح، أو تحاليل بعض التحاليل حتى الطبية اشرح لي فيعطيه أمر غير عن شرح الدكتور.
1: بالضبط، بس لذلك احنا دائما نقول الأبناء اللي عندهم رعاية مسن ترى ضروري جدا انكم انتم تتابعونه، لان ترى ممكن ياخذ فيتامينز ولا ياخذ أدوية معينة بدون علمك، والسبب انه هو سمع في وسائل التواصل الاجتماعي بان هذا النوع من انواع العلاجات زينة حق الركب، زينة حق المفاصل، زينة حق الذاكرة، فهو يسأل البرنامج اللي هو الذكاء الاصطناعي

0: هل هذا الدواء مناسب لي؟ على الرغم انت تدري انه هو فيه سكر وضغط، هل هو مناسب لي او مناسب؟ فيقول له والله هو يحتوي على كذا كذا كذا كذا. في بعض كبار السن مثل ما تفضلت عنيدين، فيقول لا هو هذا ذكاء الاصطناعي قال لي ترى هو زين، وانا والولد يصر على ابوه يقول له يا يبا ترى مو زين. فهذه الحاله انا دائما انصح الاولاد او الابناء والعيال انكم دائما تستخدموا اسلوب الحوار معاهم، وكونوا انتوا معاهم، مو انه يستغنى عن الذكاء الاصطناعي، لا خليه يسمع، خليه يسولف معاه، خليه ياخذ ويعطي معاه، ما في اي مشكله، ولكن الرقابه مهمه ولا نعتمد عليه اعتماد كامل، خصوصا من ناحيه القرارات او من ناحيه ادويه او صحه.
1: نعم. ايضا دكتوره شذا، لو اخذنا يوم عادي في حياه احد كبار السن، وين يمكن ان تقدم له مثل هذه الادوات مساعده فعليه؟
0: كل مكان، في البيت، في المستشفى، في دار رعاية المسنين نفس الشيء، في البيت لما يكون عندي أنا شخص كبير بالعمر، أول شيء لما يقعد من النوم، وهو يقعد من النوم، هل هو قاعد لصلاة الظهر نايم لصلاة الظهر ولا قاعد مبكر؟ الطبيعي لكبير السن أن تكون قاعدته مبكر، ما ينام وايد. إذا نام وايد لصلاة الظهر فهني عنده مشكلة صحية أو نفسية، فلا بد من متابعة حالة هذا المسن. دور الذكاء الاصطناعي هني ان لما نشوف نفسه متاخر بالنوم يحط له منبه ويقعد، يقعد يقول لي انا اقعد شنو اسوي؟ ما عندي شيء اسوي. لا، عندك انك تقعد بالبيت تطمن، تقرا جرايدك، تشوف الايباد، تروح مجمع، تمشي، تمارس رياضه، تواصل مع اهلك، جيب عيالك من احفادك من الحضانه، وودهم، سوي اي اكتيفيتي.
1: اشغل نفسك،
0: لازم يشغل نفسه مع أصدقاء، مع رياضة، مع أهل. يعني هو قاعد في البيت وعيال والحضانة أحفاده يمه، بإمكانه أنه هو يقوم يجيب أحفاده من الحضانة أو يجيب أحفاده من المدرسة، لأن في الحركة بركة. الذكاء الاصطناعي موجود معنا على طول، يلبس الساعة أو من خلال تليفونه يعد خطواته ويتابع نبضات قلبه ويتابع صحته، ولكن بدون يكون في عندي أنا مبالغة زايدة، يعني مبالغة في هذا الأمر أني أنا بعد وأشوف دقات قلبي بطريقة مبالغ فيها، أمر خطأ، أمر يعني مرفوض. كل ما على قولت كل ما هان يعني سبحان الله الشيء زان.
1: نعم،
0: لكن
1: صح.
0: المبالغة في هذا الأمر وأنه يبالغ في أنه هو يحط له 1000 برنامج ومليون برنامج في أنه يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، فهذه مضرة له. اليوم كبير السن يفترض أنه يكون عنده يوم، عنده لحظات أسرية اجتماعية مع أهله، وهذه نصيحة أنا بقدمها حق كبير السن، ما بقدمها حق العيال والأحفاد. كبير السن، إذا عيالك وأحفادك ما تواصلوا معك، أنت تواصل معهم، ارفع التليفون، ترى ما راح يقلل من قدرك، بل بالعكس راح يعرفون مدى حنيتك وانك انت فقدنا، والله ان هالاتصال هذا يفرح يعني الكل، وانت صاحب الخبرة وانت صاحب التجارب وانت صاحب الحكمة. فاذا اخطأ واحد من الابناء او واحد من الاحفاد بسلوك معين، كن الناصح، كن المحاور، لا تكون الجد اللي الزعول وكله بداره ومسكر عليه الباب. أدري أنهم غلطوا، لكن دورك أنك أنت تنصح. بالمقابل الأبناء والأحفاد دورهم أن يحنون عليهم أكثر، ومثل ما قلت في بداية الحلقة أن ما لا يفترض فيك أنت يا ابن أو يا حفيد أنك أنت تدافع عن نفسك. لما يقول لك اليد أو اليد وينك مقصر، لا تقول له والله مشغول، قل له حقك علي، وأنت الصح وإحنا الغلط، واللي تابر عليه بيتم، وسامحنا وهذه آخر مرة. الكلمة الطيبة سبحان الله يعني تجبر الخاطر وتعيد الحيوية والنشاط في قلب هذا المسن.
1: لا شك أن مثل ما تفضلتي الكلمة الطيبة تلين وتصير رحومة في البيت، أيضا من جانب سواء الأم سواء الأخت سواء حتى الأب والجدة مثل ما تفضلتي. دكتورة، ناخذ فاصل ونرجع حتى نكمل موضوع كبار السن. مستمعين الكرام، فاصل وراجعين لكم.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيرة.

0: موعدكم يتجدد
1: مع استراحة الظهيرة
0: من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت

0: رحب فيكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، وأيضا رحب ضيفتنا العزيزة الدكتورة شذى الفايز. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك، شكرا لك
0: دكتورة. يعني مثل ما تكلمنا عن موضوع كبار السن في عصر الذكاء الاصطناعي، لا شك أن مرت عليك بعض المواقف سواء المضحكة وسواء الغريبة أيضا، فإذا كانت بعض المواقف تحضرتك من خلال مهنتك وتواصلك مع كبار السن لا تذكرينها لنا.
1: أوكي، راح أقول قصة ضحك عشان شوي المستمع شوي يستأنس. كان عندي شخص كان يراجعني في المركز، محبط، زعلان، ودائما يقول دكتور أنا ما أشعر بطعم الحياة، ضايق خلقي، مبهذل حتى شكله، ما يهتم لا بصحته ولا يهتم بشكله، مو يعني دكتورة يعني أنا مو كلش يعني مو حاسب بالدنيا. قلت له ليش جاي؟ شيء والله لقيت أنت منزلة بالإنستغرام عندك بوست عن كبار السن، يازلي الكلام. قلت هيا شوية فضفض، قلت له حياك الله وسع المبارك، ولكن وين مشكلتك؟ جاي يقول لي يا دكتورة أنا إنسان محبط وحيد، عيالي كبروا وتزوجوا وكل ملاهي بشغله ودوامه وتربية عياله وهم بعد تربية أحفاده، وأنا ما يعني فيني صحة وفيني عافية بس ما أقدر أسوي ولا شيء بالدنيا، ما ومالي خلق. قلت له أول شيء رقم واحد، علشان أنت تصير يعني إنسان مقبل على هذه الحياة وتعيش ما تبقى لك من الحياة، أول شيء شكلك الخارجي، أكرم نفسك بشكلك الخارجي،
0: اهتم فيه،
1: اهتم بشكلك الخارجي بلبسك بريحتك بهندامك. وفي على فكرة ترى حتى بالتليفون عندنا برامج الذكاء الاصطناعي، تقدر تستخدم هذا البرنامج، تسأله أي سؤال يجاوبك، ترد عليه يجاوبك. جاك والله خوش فكرة، وأعطيته بعض النصايح اللي إنه ممكن شلون يكون مقبل على الحياة ويعيش حياة إيجابية، قراءة، مشي، يحاول يجبر نفسه على الشيء اللي هو يحبه. وعلى فكرة كان ترى طباخ يعني شاطر، بس إنه هو ما له خلق يطبخ بعد. الشاهد بعد عقب مرور شهر ولا يمرني العيادة ولا واحد ثاني، إنسان ثاني يعني واحد ثاني بخورة يسبقة يعني قدامه، والكشخة كشخة.
0: شنو متغير؟
1: كان أقول أول شيء سألته، كان أقول

0: يلا روح امش ويلا اطلع ويلا روح. فيقول والله صراحة يعني حبيت الدنيا. أنا كل يوم قاعدة أروح مجمعات وأمشي، قمت أطبخ، قمت أروح حق ربع البار، والسبب أن هناك في محفز معين. ولكن بنفس الوقت أنا نصحته وقلت له لا تعتمد اعتماد كامل على الذكاء الاصطناعي، لازم تنتبه لأنه بالنهاية ما عنده لا مشاعر ولا أحاسيس هذا الجهاز.
1: نعم، لذلك نشكرك
0: الله
1: الدكتورة
0: يحفظك.
1: شذى الفايز عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على هذا اللقاء وعلى مشاركتك وتجربتك في قمة قطر الأولى للذكاء الاصطناعي والتميز المؤسسي. ويبقى فهم احتياجات كبار السن والصبر في تعليمهم وحماية خصوصيتهم أساس للاستفادة من التقنية بما يدعم استقلاليتهم ويعزز تواصلهم مع من حولهم. شكرا لك.
0: العفو.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بشاير العيد وحسين نعمان، وكنا بصحبتكم من التقديم الزميلة شهد الخميس وعبد الرحمن العنزي، الهندسة الإذاعية نور العيسى، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري، وهذه تحيات مخرج استراحة الظهيرة سعود الحربي. في أمان الله.
1: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
2: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال، والأنباء صارت وزارة الإعلام.
3: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
4: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافحة المخدرات.
5: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
6: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
7: أطفال اليوم.
8: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد لننتقل معكم اليوم إلى الكويت ومجالس الأدب بها. هناك ولد شاعر عام 1901 غير مساره بحرفين صغيرين، اسمه الحقيقي محمود الكريدي، لكنه لم يرتضي هذا الاسم فاختار الاسم الجديد ليعكس مبادئه وفلسفته الحياتية. هو محمود شوقي الأيوبي. اسم جمع بين سيف القائد الملحمي صلاح الدين الأيوبي وقلم الشاعر البليغ أحمد شوقي، قرر أن ينحت لنفسه طريقا مختلفا عن غيره. بدأ أولى خطواته التعليمية في مدرسة الشيخ زكريا الأنصاري، لكن هذا الفتى الكويتي يحمل رؤية أكبر من حدود وطنه، فانتقل إلى البصرة ليتعلم الطباعة وفنونها، ثم انطلق نحو بغداد والتحق بكلية المعلمين وتخرج منها عام 1918 حاملا قلبا عامرا بطموحات كبيرة. وما إن تخرج حتى عمل مدرسا في قرية أبو الخصيب الهادئة قرب البصرة، وهناك بدأ يضع أساس مستقبله التربوي، لكن رسالته كانت أعمق وطريقه لم يستكمل بعد. ثم جاء التكليف الذهبي من الملك عبد العزيز آل سعود نفسه،

اذهب إلى أندونيسيا، افتح المدارس، انشر الإسلام والعلم، علم العربية لألسنة بعيدة. قال نعم بثقة وشجاعة، وحمل حقيبته نحو الشرق البعيد دون تردد. فقضى سنوات في أندونيسيا مدرسا بالنهار، وفي الليل يعانق قلمه، يكتب الشعر، ينظم الكلمات بحنان وشوق عميق، يصيغ ديوان رحيق الأرواح سطرا تلو سطر. وفي عام 1950 عاد إلى الكويت ولم يتوقف عطاؤه. درس في المعهد الديني وعدة مدارس أخرى، جمع بحنكة بين حقيبة المعلم وديوان الشاعر. فهذا هو محمود شوقي، ترك لنا كنزا حقيقيا لا يقدر بثمن، ديوان الموازين ب140 قصيدة مختارة بعناية، وهاتف من الصحراء يناديك من الأعماق والأشواق التي تحكي قصصا مؤثرة، وألحان الثورة التي تنبض بالحياة. وهنا يعبر محمود شوقي عن مشاعره في أبيات من قصيدة أسقنيها. أسقنيها يا حبيبي في شروق وغروبي، قهوة الأنس أدرها حسوة في بطن كوبي، إنها الإكسير للمحزون ذي القلب الكئيب، طيب الله شذاها وحباها للقلوب. وفي العام 1966 رحل محمود شوقي الأيوبي، رحل الشاعر الكبير، وبقيت كلماته الطيبة مزروعة في كل مكان ذهب إليه.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. نحن نعيش في زمن يحب أن يظهر فيه الإنسان أن يظهر نفسه قويا دائما، لا يحتاج أحد، لا يتعب، لا يخاف، يعرف كيف يتصرف في كل شيء. وكان الاعتراف بالحاجة إلى الآخرين ضعف، لكن القرآن يرسم لنا صورة مختلفة، صورة نبي من أولي العزم، نبي الله موسى عليه السلام. كان موسى

0: ذاهبا إلى أعظم مواجهة في حياته، إلى فرعون، ذلك الذي طغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك لم يقل موسى أنا قادر وحدي، بل رفع يديه إلى ربه وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم طلب أمرا آخر، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. تأملوا، موسى عليه السلام الذي أيده الله بالآيات، والذي سيكلمه الله، والذي سيواجه فرعون، يطلب معينا، يطلب أخاه، يقول أشدد به أزري. ليس من القوة أن تقول لا أحتاج أحد. أحيانا من القوة أن تعرف من تحتاج، أن تعرف الشخص الذي إذا ضعفت شجعك، وإذا ترددت ذكرك، وإذا أخطأت نصحك، وإذا أثقلك الطريق حمل معك بعض الحمل. ولهذا لم يخجل موسى عليه السلام من أن يطلب هارون، بل طلبه من الله. وكأن في القصة رسالة لكل إنسان، لا تحمل حياتك كلها وحدك. في البيت قد تحتاج إلى أن تقول لزوجتك أحتاج مساعدتك، في تربية الأبناء قد تحتاج إلى أخ أو صديق تثق به، في العمل قد تحتاج إلى شخص يكمل نقصك، وفي الطريق إلى الله جل في علاه قد تحتاج إلى صاحب يذكرك إذا نسيت، ويقويك إذا شعرت بالضعف. فالإنسان مهما بلغ له نقاط ضعف، والحكمة ليس أن تنكر هذه النقاط، الحكمة أن تعرف كيف تتعامل معها. ولاحظوا شيئا جميلا في دعاء موسى، لم يقل فقط أعطني شخصا يعمل معي، بل قال أشدد به أزري، أي اجعله قوة وسندا لي، ثم قال وأشركه في أمري. إنها صورة جميلة للعون الحقيقي، ليس شخصا يصفق لك دائما، ولا شخصا يوافقك في كل شيء، بل شخص يشد أزرك في الحق. ولهذا كان اختيار من حولك أمرا مهما، ليس الكل حولك معين، قد يكون حولك عشرات الأشخاص، لكن تحتاج لشخص واحد إذا رآك تتجه إلى الخطأ قال لك توقف، وإذا رأى منك ضعفا قال استعن بالله وسأكون معك، وإذا نجحت لم يحسدك على هذا النجاح، وإذا أخطأت لم يتشمت بك. هذا هو السند الحقيقي. ثم استجاب الله دعاء موسى فقال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأحيانا قد يكون جزء من إجابة دعائك إنسانا صالحا يضعه الله في طريقك، صديق، أخ، زوجة، معلم، أو شخصا لا تعرفه إلا في موقف واحد، لكنه يترك في حياتك أثرا لا تنساه. لذلك لا تخجل من طلب العون، ولا تعتبر الاستعانة بالآخرين نقصا فيك. حتى موسى عليه السلام طلب من ربه أن يكون هارون معه، فإذا أثقلتك الحياة يوما لا تقل يجب أن أكون قويا وحدي، قل رب ارزقني من يعينني على الخير، وارزقني أيضا أن أكون ذلك الإنسان الذي يعين غيره. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام،
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معا على طريق الأمن.

0: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، نبدأ معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وفي بداية

0: البلاد وأيضا الوصول إلى شبابنا من خلال يعني هذه الضبطيات التي يقوم فيها رجال الأمن. فنشكر يعني رجال الأمن والقطاعات الميدانية على هذه الجهود التي يقومون فيها.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: ابتعد عن المخدرات وابني حياة نظيفة وآمنة، خطوة صح تغير مسارك. نحمي وطن.
3: أهلك ما يتمنون لك إلا النجاح والأمان، لا تخلي المخدرات تكسر قلوبهم.
2: الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، ننتقل معكم أيضا إلى الجانب التوعوي وأيضا إيضاح بعض الأمور للإخوة المواطنين عن بعض الخدمات التي يقدمها الإدارات الخدمية في وزارة الداخلية. وفي هذا الإطار يواصل مركز خدمة مجمع الخيران تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الأمنية بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات. فنبدأ في قطاع المرور، أيضا هذه الخدمات متوفرة في المركز. في قطاع المرور يقدم المركز خدمات إصدار وتجديد استمارات المركبات ونقل ملكيتها وتجديد وطباعة رخص القيادة، إلى جانب إصدار بدل فاقد أو تالف للرخصة ودفتر الملكية. كما يوفر أيضا المركز خدمات تنفيذ الأحكام ومنها دفع مخالفات تنفيذ الأحكام، إلى جانب مجموعة من خدمات أيضا شؤون الإقامة للعمالة المنزلية تشمل تجديد وتحويل الإقامة وإصدار الإقامة لأول مرة أو الإقامة المؤقتة وإصدار سمات الدخول ونقل معلومات الجواز السفر وتعديل المهنة والبيانات وإلغاء التأشيرات وتسجيل بلاغات ترك العمل اللي هي التغيب وإشعارات المقادرة. وفي مجال أيضا الجنسية والجوازات يقدم المركز إنجاز خدمات البصمة البيومترية وتجديد الجوازات واستخراجها لحديثي الولادة واستخراج أيضا الجنسية لمن بلغ 18 سنة، إضافة إلى تعديل البيانات والاسم اللاتيني. أما في مجال خفر السواحل والنقل البحري فيقدم المركز خدمة إصدار وتجديد رخص القيادة البحرية وإعادة الاختبار، ويستقبل أيضا المركز المراجعين خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:15 ظهرا، فيما تمتد أيضا الفترة المسائية من الساعة 3:00 عصرا وحتى 7:30 مساء، بينما تكون ساعات العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 4:00 عصرا وحتى 10:00 مساء، علما بأن معاملات الجنسية والجوازات تنجز خلال الفترة الصباحية فقط من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:15 ظهرا.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: الآن حمل التحديث الجديد لتطبيق وزارة الداخلية والذي أضيفت عليه العديد من الخدمات الجديدة، منها الاستعلام عن بياناتك الشخصية وبيانات الأشخاص ذوي الصلة. كما يشمل التحديث خدمة ساعدوني للحصول على المساعدة السريعة في حالة الطوارئ، وأيضاً خدمة الإشعارات التي تشمل الإشعارات الخاصة بالمستخدم وأيضاً الإشعارات العامة من إدارة الإعلام الأمني. ويمكنك الآن دفع مخالفاتك المرورية بشكل سهل وآمن. كما يمكن للمستخدم الوصول إلى مواقع الإدارات الخدمية التابعة لوزارة الداخلية، ويوفر التطبيق أيضاً باقة متنوعة من خدمات وزارة الداخلية.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا واستمرارا لجهود قطاع المرور والعمليات في ضبط

0: المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط متهمين بأعمال استهتار والرعونة في واقعتين منفصلتين، وجاء ضبط المتهم الأول أقبر استقطاع مصور يوثق قيادة مركبة دون لوحات برعونة، حيث توصلت إدارة الرقابة الأمنية خلال البحث والتحري إلى معلومات عن استخدامه المركبة فجرا، فتم رصدها في منطقة الوفرة الزراعية ومتابعتها حتى منطقة أم الهيمان وضبط قائدها، وتبين أن المركبة دون بيانات، وأقر المتهم بارتكاب أعمال استهتار والرعونة. وفي الواقع الثانية أعزائي المستمعين، ورد بلاغ من غرفة العمليات عن أعمال استهتار ورعونة في منطقة الوفرة الزراعية أيضا، وعلى إثره انتقلت الدوريات إلى الموقع وضبطت المركبة في ملاذ قائدها بالفرار، وتم ضبطه لاحقا بالتنسيق مع إدارة الرقابة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى السجن المركزي، كما تم كبس المركبتين بعد مصادرتهم لصالح وزارة الداخلية وفقا للمادة 33 مكرر من قانون المرور.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

تمكنت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية من ضبط مركبتين في منطقة الوفرة الزراعية بعد رصد إحداهما تسير دون لوحات وتصدر منها أصوات مزعجة، فيما حاول قائد المركبة الأخرى عرقلة عمل الدورية وعدم الامتثال لرجال الأمن. وبالبحث والتحري تبين تورط المركبة الأولى في أعمال استهتار ورعونة سابقة موثقة بمقطع فيديو، وتم تحرير المخالفات المرورية اللازمة بحق قائدي المركبتين واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم

0: عزيزنا السائق، لا تنسى أن تترك مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك حتى لا تضطر للوقوف المفاجئ.
1: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا ونوضح للأخوة المواطنين بعض الخدمات أيضا للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بعض الخطوات يمكن إنجازها أيضا عن طريق برنامج سهل الحكومي، وهي خدمة تجديد الجواز الكويتي للأخوة المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 21 عام فأكثر عبر تطبيق سهل وفق الشروط المقررة. وهي خطوات التجديد تبدأ من الدخول إلى تطبيق سهل واختيار خانة الخدمات، ثم وزارة الداخلية، ثم اختيار خدمات جواز السفر الكويتي، ثم تجديد جواز السفر الكويتي. وأيضا في الخطوة التي تليها تحديد مكان استلام الجواز وإدخال الرقم الآلي لعنوان السكن، وأيضا اختيار مدة صلاحية الجواز من 5 سنوات كان يرغب فيها المواطن أو 10 سنوات بحسب الخيارات المتاحة في الخدمة، وأيضا إرفاق صورة شخصية حديثة مطابقة للمواصفات المطلوبة، ومراجعة البيانات واستكمال دفع رسوم التجديد إلكترونيا.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، ضمن الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لعمليات الاستيلاء على المواد التموينية المدعومة وبيعها بصورة غير مشروعة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة مباحث محافظة الجهرة مكتب مباحث سعد العبدالله من ضبط 3 متهمين، أحدهم من المقيمين بصورة غير قانونية و2 من الجنسية المصرية، لتورطهم في قضية التلاعب بأوزان المواد التموينية المدعومة وبيعها في منطقة الواح. وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بحيازة وبيع مواد تموينية مدعومة رغم عدم شموله بها، حيث تم ضبطه في مخزنه في منطقة الواحة وبحوزته كميات من تلك المواد، وبمواجهته أقر بشرائها مقابل مبالغ مالية من المتهمين الآخرين العاملين بفرع التموين في المنطقة، وأن تعاملهم معهما مستمر منذ نحو 2 سنة. وعلى إثر ذلك تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين الآخرين، وهما مسؤول في فرع التموين ومسؤول مخزن الفرع، وبمواجهتهما أقروا بإنقاص الأوزان الفعلية للمواد التموينية المصروفة للمستفيدين بطريقة احتيالية وبيع الكميات المستقطعة للمتهم الأول، كما تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بفرع التموين والتي أكدت ما ورد بأقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين. كما تمكن أيضا قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من كشف واقعة استغلال مشروع خيري لجمع التبرعات العينية وإعادة بيعها والاستفادة من عائداتها المسرحة الشخصية، تورط فيها 5 متهمين، 3 من الجنسية السورية و2 من الجنسية المصرية، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجرائم. وأوضحت التحريات أعزائي المستمعين التي أجرتها إدارة مباحث محافظة الجهرة ممثلة بمكتب مباحث الصليبية قيام شركة لنقل الأثاث باستئجار موقع إلكتروني وهاتف أيضا تابع لأحد مشاريع جمعية خيرية عن طريق أحد موظفيها ودون علم أعضاء الجمعية، واستخدامها في تلقي تبرعات الملابس والأجهزة الإلكترونية والأثاث والمواد الغذائية، بعد إيهام المتبرعين بأنها مخصصة لدعم المشروع وتحقيق أهدافه. وكان المتهمون يستلمون التبرعات عن طريق عدد من المناديب ثم يستحوذون عليها ويبيعونها في الأسواق المحلية أو يصدرونها للخارج للاستفادة من قيمتها المالية دون توجيهها إلى الأغراض التي جمعت من أجلها. وتبين تكرار هذا النشاط تحت مظلة المشروع الخيري وتحقيق أرباح شهرية تقدر بنحو 60,000 دينار كويتي من التصرف في تلك التبرعات، كما تم التوصل إلى مخزن الشركة الكائن في منطقة أمغرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات واستكمال الإجراءات المتعلقة بالواقع.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: تتنقل الكرة بين الكيبورد الياباني، يبحثون عن الإنتر بأي طريقة. هنا تتنقل الكرة بين الكيبورد.
3: ألو، مرحبا أخوي خالد، معك أسامة محمد من خدمة العملاء في بنك الكويت العالمي. أخوي خالد، ممكن ناخذ من وقتك دقائق لتحديث بياناتك البنكية؟
4: شنو البيانات المطلوبة؟
3: أخوي، البيانات المطلوبة رقم البطاقة البنكية، رقمك السري، تاريخ انتهاء البطاقة.
4: تفضل أخوي. رقم البطاقة 6644 ورقم السري 0031.
3: شكرا أخوي خالد لتحديث بياناتك البنكية المطلوبة.
4: شو الخصم؟
5: أخي المواطن والمقيم، احذر من تزويد أي شخص بياناتك البنكية، فالبنوك لا تطلب هذه المعلومات من عملائها. مع تحيات إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وما زلنا معكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية. فهذه الجهود لابد أن تذكر، ويعني هناك الكثير من الضبطيات التي تقوم فيها وزارة الداخلية مختلف قطاعاتها. وننتقل الآن أيضا إلى قطاع مهم، وهو الإدارة العامة لشرطة النجدة، حيث قامت بحملة أمنية مرورية في محافظة الجهرة، وذلك في إطار الجهود الميدانية المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة وضبط المطلوبين والمخالفين للقانون. وأسفرت هذه الحملة عن تسجيل 103 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 15 شخص لانتهاء إقامتهم، وضبط 15 شخص أيضا مطلوب لإلقاء القبض، وكما تم ضبط أيضا 12 شخص لا يحملون إثباتات شخصية، وضبط 9 أشخاص مسجل بحقهم بلاغات تغيب، وضبط 7 مركبات مطلوبة للجهات المختصة، كما تم ضبط شخص مطلوب للجهات

0: الاختصاص، وتم إحالة المضبوطين والمركبات المطلوبة إلى جهات اختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، فقرة توعوية نذكر فيها الجميع، نقول تجنب الوقوف في الأماكن غير المخصصة للوقوف أو الوقوف بطريقة تعيق حركة السير حتى لا تتعرض للمخالفة المرورية وكبح المركبة. لاحظ هناك بعض السلوكيات اللي يعني يكون فيها بعض قائدي المركبات، وهي أيضا تسبب ازدحامات مرورية وأيضا مخالفة بالأساس مرورية. فنذكر الوقوف الخاطئ يؤدي إلى تحرير مخالفة مرورية وأيضا كبح المركبة وأيضا إعاقة حركة السير وأيضا التسبب في ازدحام مروري. فنذكر أن الإدارة العامة للمرور أوضحت الإجراءات المتبعة لفتح الكابح عن المركبة بعد استكمال سداد المخالفة المرورية، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات وتسهيلها على أصحاب المركبات. وتبدأ الإجراءات بدفع المخالفة من خلال برنامج سهل أو تطبيق وزارة الداخلية. كما يمكن مراجعة الإدارة العامة للمرور لاستكمال عملية السداد وفق الإجراءات المعتمدة، وعقب سداد المخالفة يتم وضع إيصال الدفع بشكل واضح على الزجاج الأمامي للمركبة تمهيدا لاستكمال إجراءات فتح الكابح. بعد ذلك يتم التواصل مع الإدارة العامة للمرور عبر رقم الواتساب المخصص 993-24092 لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح الكابح عن المركبة. وفي حال سقوط الكابح يجب الاتصال فورا على هاتف الطوارئ 112 وانتظار وصول دورية المرور وعدم محاولة تحريكها أو التعامل معه. كما تؤكد الإدارة العامة للمرور أنه في حال كسر أو تلاف الكابح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسبب. وشددت أيضا الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور والتقيد بالتعليمات المرورية بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما أن الوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة مخالفة مرورية، ولكن أمر الصلح أصبح اليوم مع قانون الجديد 150 دينار. أما العقوبة بعد إحالتها للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. أتمنى السلامة لكم دائما، أخوكم العقيد عثمان محمد غريب.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
0: أعزائي المستمعين، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لطريق 207 بين منطقتي صباح السالم والعدان القادم من تقاطع طريق 5 مع طريق 207 باتجاه طريق الملك فهد، اعتبارا من يوم السبت الموافق 3/10/2026 وحتى يوم السبت الموافق 24/10، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج معا على طريق الأمن الذي نطل عليكم من خلاله كل يوم أربعاء في تمام الساعة 3:30 وحتى 4:00 عصرا. نواصل معكم مسيرة الوعي والأمن والتعاون. دمتم دائما بخير ودامت أوقاتكم عامرة بالأمن والطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية. دمتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة. شهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع على عاصمة إقليم النيل الأزرق بالسودان. روسيا تشن هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت منشأتين نفطيتين روسيتين. المفوضية الأوروبية تعلن صرف أكثر من مليار دولار لدعم أوكرانيا لشراء مسيرات وصواريخ. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. واشنطن تطلب رسميا من موسكو معلومات بشأن تقارير عن وفاة مرتبطة بالطاعون، وروسيا تحذر من معلومات غير صحيحة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ كثير من الناس يشعرون بأن رحلة العودة تمر أسرع من رحلة الذهاب، حتى عندما تكون المسافة والمدة متقاربتين جداً. فلماذا يحدث هذا الشعور يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة معروفة في علم النفس باسم تأثير رحلة العودة، والتفسير الأقرب لا يتعلق بتغيير الطريق نفسه، بل باختلاف التوقعات والانتباه. فعندما نتجه إلى مكان جديد لا نعرف بدقة كم بقي من الطريق، ونراقب المعالم والوقت بصورة أكبر، وإذا بدت الرحلة أطول مما توقعنا يخزن الدماغ هذا الشعور. أما أثناء العودة فنكون أكثر معرفة بالطريق، وتصبح توقعاتنا للمدة أكثر واقعية، ولذلك تبدو الرحلة أقصر.
2: ولكن هذا الشعور أو هذه الظاهرة هل درست تجريبيا؟
1: نعم، فقد أجرى باحثون من جامعة تيلبورغ في هولندا تجارب على أشخاص قاموا برحلات بالحافلة وأخرى بالدراجة، ووجدوا أن المشاركين قدروا رحلة العودة بأنها أقصر من رحلة الذهاب، رغم أن الزمن الحقيقي كان متقاربا. وفي إحدى التجارب كان الإحساس بالفرق في المدة يقارب 20% لدى بعض المشاركين. واللافت أن التأثير ظهر حتى عندما سلك الأشخاص طريقا مختلفا في العودة، مما أضعف فكرة أن السبب هو مجرد معرفة المعالم نفسها.
2: إذن التوقعات لها دور أساسي.
1: بالضبط، إذا توقع الإنسان أن يصل خلال 20 دقيقة ثم استغرقت الرحلة 30 دقيقة، فإن طريق الذهاب يبدو طويلا لأن توقعه كان أقصر من الواقع. لكن في العودة يعرف تقريبا أن الرحلة تحتاج إلى 30 دقيقة، فلا تحدث المفاجأة نفسها. وهذا يتوافق مع دراسات عديدة في علم إدراك الزمن، تشير إلى أن الدماغ لا يقدر الوقت اعتمادا على الساعة وحدها، بل يقارنه بما كان يتوقع حدوثه.
2: هل تعتقد يا جهينة أن الانتباه إلى الطريق يغير إحساسنا بالوقت أيضا؟
1: نعم، في الطريق الجديد ينتبه الإنسان إلى تفاصيل كثيرة، الشوارع والإشارات والمخارج والوقت المتبقي، وهذه الكمية من المعلومات تجعل الرحلة تبدو أكثر امتلاء بالأحداث. أما عند العودة فتنخفض درجة المفاجأة، ويصبح جزء كبير من الطريق مألوفا، فنحتاج إلى انتباه أقل. ولهذا قد يشعر الشخص أنه وصل فجأة، رغم أن الرحلة استغرقت تقريبا المدة نفسها.
2: هل يحدث ذلك في الرحلات الطويلة فقط؟
1: لا، يمكن ملاحظته في المشي والقيادة والسفر بالحافلة أو القطار، خصوصا عندما يكون طريق الذهاب غير مألوف. لكن التأثير ليس مضمونا عند الجميع وفي كل رحلة، فهو يتأثر بالحالة المزاجية والازدحام والتعب ودرجة التوقع.
2: إذن الطريق لم يقصر، لكن إحساسنا به تغير.
1: صحيح، الدماغ يقيس الرحلة بالزمن والتوقع والمفاجأة معا يا سيدتي، ولهذا قد تكون المسافة نفسها مختلفة تماما في تجربتنا النفسية.

0: عندما نسمع أن العلماء يعرفون شكل الغلاف الجوي قبل مئات آلاف السنين، يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم: كيف عرفوا ذلك ولم تكن هناك أجهزة قياس أو محطات أرصاد في ذلك الزمن يا جهينة؟
1: هذا السؤال يقودنا إلى واحد من أكثر الاكتشافات العلمية إبهاراً في علوم المناخ يا سيدتي.
0: وما هو هذا الاكتشاف؟
1: فالسر يكمن في الجليد يا سيدتي، وتحديداً في الصفائح الجليدية الضخمة الموجودة في القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند. فعندما يتساقط الثلج عاماً بعد عام، يتراكم فوق الطبقات القديمة، ثم يتحول تدريجيا إلى جليد كثيف، وخلال هذه العملية تحتجز فقاعات صغيرة جدا من الهواء بين البلورات الجليدية لتصبح مع مرور الزمن أشبه بكبسولات زمنية تحفظ الغلاف الجوي كما كان في تلك الفترة.
0: والهواء القديم ما زال محفوظا حتى اليوم.
1: نعم، وهذا ما أدهش العلماء. فعندما يستخرج الباحثون اسطوانات جليدية من أعماق قد تصل إلى 3 كيلومترات، فإنهم يحصلون على طبقات تمثل سنوات متتابعة، وكل طبقة تحتوي على فقاعات هواء تعود إلى زمن معين. ثم تنقل هذه العينات إلى مختبرات خاصة، حيث تحلل تركيبة الغازات الموجودة داخل الفقاعات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والأكسجين. وبهذه الطريقة يستطيع العلماء معرفة تركيبة الغلاف الجوي قبل عشرات أو مئات الآلاف من السنين.
0: ولكن يا جهينة، من يقود هذه الأبحاث العظيمة؟
1: مشاريع دولية ضخمة.

0: ومن أبرزها مشروع إيبيكا الأوروبي الذي شاركت فيه فرق من جامعة كوبنهاجن وجامعة بيرن والمعهد الفرنسي لعلوم الأرض. يا سيدتي، العلماء نجحوا في استخراج سجل مناخي يعود إلى نحو 800,000 سنة مضت، وهو من أطول السجلات المناخية التي حصل عليها الإنسان. كما بدأ مشروع جديد يعرف باسم بيوند إيبيكا، يهدف إلى الوصول إلى جليد قد يتجاوز عمره 1.2 مليون سنة، وهو ما قد يساعد على فهم مراحل لم تكن معروفة من تاريخ مناخ الأرض.
1: ماذا تعلم العلماء من هذه العينات يا جهينة؟
0: تعلموا الكثير يا سيدتي.
1: مثلا؟
0: تبين لهم أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كان يرتفع وينخفض مع تغير المناخ عبر العصور الجليدية. كما استطاع الباحثون ربط هذه التغيرات بدرجات حرارة الأرض ومستويات البحار وحركة الصفائح الجليدية. وفي العام 2025 نشر باحثون من جامعة بيرن نتائج جديدة حسنت دقة قياس أعمار بعض الطبقات الجليدية، مما ساعد على إعادة ترتيب التسلسل الزمني لبعض الفترات المناخية القديمة.
1: وهل يقتصر الأمر على الهواء فقط؟
0: لا، فالجليد يحتوي أيضاً على غبار بركاني وحبوب لقاح وأملاح بحرية، وحتى على آثار بعض الانفجارات البركانية الكبرى. لهذا يستطيع العلماء معرفة متى وقع بركان ضخم، أو متى انتشرت عاصفة رملية هائلة، أو حتى كيف تغيرت الرياح قبل مئات الآلاف من السنين. وقد أصبحت هذه المعلومات أساسية في تطوير النماذج المناخية التي تستخدم اليوم للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية.
1: إذن نستطيع القول إن قطعة جليد صغيرة قد تحمل تاريخ كوكب كامل،
0: وهذا ما يجعل علماء المناخ يصفون الصفائح الجليدية بأنها أكبر أرشيف طبيعي على الأرض، لأنها احتفظت بسجل دقيق للغلاف الجوي قبل أن يعرف الإنسان الكتابة أو يبني أول الحضارات.

0: الكذب سلوك قديم قدم الإنسان نفسه، لكن هل يستطيع العلم اليوم اكتشاف الكذب؟ وهل توجد أجهزة قادرة على معرفة الحقيقة بشكل قاطع؟ ما الذي توصل إليه الباحثون في هذا المجال يا جهينة؟
1: يحاول العلماء منذ أكثر من 100 عام فهم العلاقة بين الكذب ووظائف الدماغ، لكن حتى اليوم لا توجد وسيلة علمية تستطيع اكتشاف الكذب بدقة 100%. جهاز كشف الكذب التقليدي لا يكتشف الكذب نفسه، بل يقيس تغيرات فسيولوجية مثل سرعة نبض القلب وضغط الدم ومعدل التنفس والتعرق، وإذا شعر الشخص بالتوتر أثناء الإجابة قد تتغير هذه المؤشرات. لكن المشكلة أن التوتر لا يعني دائما الكذب، فقد يشعر الإنسان بالقلق رغم أنه يقول الحقيقة.
0: وهل اتجه العلماء اليوم إلى دراسة الدماغ مباشرة؟
1: نعم، خلال السنوات الأخيرة استخدمت فرق من جامعة بنسلفانيا وجامعة كوليدج لندن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لدراسة نشاط الدماغ أثناء الكذب، وأظهرت النتائج أن الكذب يتطلب جهدا ذهنيا أكبر من قول الحقيقة، لأن الدماغ يحتاج إلى ابتكار معلومة جديدة ثم مراقبة عدم تناقضها مع المعلومات السابقة، ولذلك تنشط مناطق في القشرة الجبهية الأمامية بصورة أكبر أثناء الكذب في كثير من التجارب.
0: هل يمكننا اليوم الاعتماد على هذه التقنية في المحاكم يا جهينة؟
1: حتى الآن لا، فالجمعيات العلمية تؤكد أن نتائجها لا تزال غير كافية للاستخدام القضائي، لأن نشاط الدماغ يختلف من شخص لآخر، كما أن عوامل كثيرة قد تؤثر في النتائج. ومن أبرز الباحثين في هذا المجال العالم دانيال لانجلبن من جامعة بنسلفانيا، الذي أجرى عشرات الدراسات حول الفروق العصبية بين الكذب وقول الحقيقة.
0: هل توجد أرقام حول الكذب في حياتنا اليومية؟
1: تشير بعض الدراسات السلوكية إلى أن غالبية الناس يقولون مجاملات أو معلومات غير دقيقة بدرجات متفاوتة خلال حياتهم اليومية، لكن الكذب المتعمد والمنظم يختلف عن المجاملات الاجتماعية أو الأخطاء في التذكر. ولهذا يركز علماء النفس اليوم على فهم الدوافع والسياق أكثر من البحث عن وسيلة سحرية لكشف الكذب.
0: إذن العلم يقترب من فهم هذه الظاهرة، لكنه لم يصل إلى جهاز يكشف الحقيقة بصورة مطلقة.
1: وهذا هو الواقع الحالي، فالعقل البشري ما زال أكثر تعقيدا من أن يختزل في مؤشر واحد أو جهاز واحد.

0: هناك موقف يتكرر مع كثير من الناس يا جهينة، وأنا متأكدة بأنه تكرر معك ومعي.
1: وما هو؟
0: تفتح هاتفك فقط لمعرفة الساعة، وبعد دقائق تجد نفسك تقرأ الأخبار أو تشاهد المقاطع، ثم تتذكر أنك لم تنظر إلى الوقت أصلا. فلماذا يحدث ذلك؟
1: هذه الظاهرة أصبحت شائعة مع الهواتف الذكية، ويرجع السبب إلى أن الدماغ ينجذب بسرعة إلى أي معلومة جديدة تظهر أمامه، فعندما نفتح الشاشة قد نرى إشعارا أو رسالة أو صورة، فينتقل انتباهنا إليها قبل أن ننجز المهمة الأصلية. وبينت دراسة من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين أن استعادة التركيز بعد المقاطعة قد تستغرق أكثر من 20 دقيقة في بعض المهام، خاصة إذا كانت تتطلب تركيزا عميقا. ودراسة أخرى أجريت في جامعة كوبنهاجن في العام 2025 أوضحت أن كثرة الإشعارات تزيد من احتمالية الانتقال بين المهام، وهو ما يجعل الدماغ ينسى الهدف الأول بسهولة.
0: إذن الهاتف ليس السبب الوحيد.
1: بالفعل، فالدماغ نفسه يميل إلى متابعة المثيرات الجديدة، والهاتف يقدم عددا كبيرا منها في لحظات قليلة، ولهذا ينصح الباحثون بإيقاف الإشعارات غير الضرورية أو استخدام وضع التركيز عند إنجاز الأعمال المهمة. ومن الطريف أن بعض الأشخاص يفتحون الهاتف لمعرفة الوقت ثم يغلقونه ويعيدون فتحه بعد دقيقة لأنهم نسوا النظر إلى الساعة في المرة الأولى.
0: هذا صحيح، وأعتقد أن هذا الموقف مر على كثير من المستمعين،
1: وأغلب الظن أنهم ابتسموا الآن لأنهم تذكروا آخر مرة حدث معهم ذلك.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع، بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها الأسطول البريطاني في رشيد والحماد على أيدي الأهالي والمقاومة، رأينا تحول غرور الإمبراطورية إلى أزمة عسكرية وسياسية، خناقها يشتد يوما بعد يوم. واليوم نتابع كيف استغل الوالي محمد علي باشا هذا النصر الشعبي ليفرض شروطه القاسية على الجنرال فريزر، وكيف واصل الجبرتي بصائر قلمه في رصد كواليس المفاوضات وخروج آخر جندي بريطاني من الثغور المصرية.
1: في شهر رجب من العام نفسه كانت أسوار الإسكندرية تشهد حصارا آخر، ولكن هذه المرة حصار الخيبة والقلة لجنود الإمبراطورية الإنجليزية. لم تعد أساطيل فريزر قادرة على التقدم خطوة واحدة نحو الداخل، ورجال المحروسة أثبتوا للجميع أن الأرض لأهلها وأن المدافع لا تصنع الانتصار دائما.
2: يا مولانا الشيخ جبرتي، الأخبار القادمة من الثغور الشاطئية تسقينا أمل الشفاء والفرج. يقال في الحارات أن الجنرال فريزر أرسل رسولا يطلب الهدنة وتبادل الأسرى بعد أن ضاقت به الحيل.
1: بنيتي فاطمة، الحق يعلو ولا يعلى عليه أبدا. كتب الإنجليز بجهلهم وغرورهم بداية نهايتهم في شوارع رشيد الضيقة، واليوم يا فاطمة يدركون أن البقاء في أرض مصر ثمنه أثقل بكثير مما تستطيعه تيجانهم وأساطيلهم.
3: السلام عليكم يا مولانا الجبرتي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الباشا محمد علي يجري مفاوضات عسيرة في القلعة الآن، ونحن نضغط من جانبنا من الشارع والأزهر الشريف كي لا يخرج الإنجليز إلا بشروط قاسية كاملة تضمن عدم عودتهم أو ترك آلهتهم.

0: نفوذ لهم في بلادنا.
1: بارك الله في همتك يا سيد عمر، المهم ألا تضيع دماء الشهداء الجاهزة في رشيد والحماد على موائد السياسة والمناورات المغلقة.
2: مولاي الجبرتي،
0: الأسرى من جنود الإنجليز يساقون في شوارع القاهرة يا مولانا، والناس يخرجون في الأسواق ليطالعوا بأعينهم انكسار هيبة من ظنوا أنفسهم أرباب البحار والشرق.
3: ليعلم كل مستعمر غاصب أن المحروسة عصية على الكسر والتسليم مهما بلغت قوته.
4: الحمد لله الذي رد كيدهم في نحورهم وأقر أعيننا برؤية جلاء عساكرهم.
1: سجل يا قلم سجل، واكتب كيف انقلب السحر على الساحر، وكيف صار الفاتح المزعوم يطلب الأمان لخروج رجاله.

0: وبينما كانت شوارع القاهرة والرشيد تحتفل بالصمود والمقاومة، كانت الغرف المغلقة في الإسكندرية والقلعة تشهد جولات محمومة من المفاوضات العسكرية الشاقة. الجنرال فريزر الذي جاء فاتحا بثقة مطبقة وجد نفسه مسجونا بين أسوار الإسكندرية، محاصرا بقلة الإمدادات ونفاذ الأطعمة وضغط الرأي العام والبرلمان في لندن، ليضطر في النهاية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات القاسية أمام دهاء محمد علي وثبات المقاومة الشعبية.
1: هذه الكارثة العسكرية لم تكن في الحسبان إطلاقاً. خسارة مئات الجنود والضباط في أزقة رشيد والحماد جعلت موقعنا في الإسكندرية أشبه بالسجن المحاصر الذي ينتظر السقوط.
2: سيدي الجنرال، الوالي محمد علي باشا يرفض أي إبرام للصلح أو فك للحصار البحري إلا بالإجلاء الكامل والشامل لجميع القوات البريطانية وإعادة كافة الأسرى والمعدات.
3: البرلمان والرأي العام في لندن يطالبان بإنهاء هذه الحملة الفاشلة فورا يا جنرال. الظروف العسكرية والسياسية لا تسمح لنا بالبقاء هنا يوما واحدا إضافيا، والجنود يعانون من الأمراض ونقص المؤن.
4: أهلا بالجنرال فريزر، أعتقد أنك أدركت الآن أن رماد رشيد وشوارعها ليست مكاناً مناسباً لإقامة أساطيلكم وحكم البلاد. الشروط واضحة ولا تقبل التجزئة: الجلاء التام من الإسكندرية وتسليم كافة المواقع الثغرية مقابل إطلاق سراح أسراكم بسلام دون إراقة مزيد من الدماء.
1: بريطانيا وافقت على عقد هذه الهدنة لحقن الدماء يا باشا، وليس خوفا أو عجزا من مواجهة قواتكم.
4: سمها ما شئت يا جنرال، الخوف أو الحكمة، المهم عندي أن ترحل أساطيلك وجنودك قبل أن تلتهم أمواج الشواطئ المشتعلة ورصاص الأهالي.
5: السفن والبوارج جاهزة للإبحار والانسحاب وهي في المرفأ يا سيدي الجنرال. القوات تنتظر أمر الركوب الأخير والمغادرة قبل حلول الليل.
1: ارفعوا المرساة ونفذوا أوامر الجلاء الكامل فورا.
2: أوه ماي جاد، انتهى الحلم البريطاني في مصر بهذه السرعة والقسوة.
3: لن ننسى درس رشيد ما حيينا.

0: لله الحمد انجلت الغمة وتطهرت أراضي المحروسة من أساطيل فريز ومدافعه.
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
2: وفي اليوم الرابع عشر من رجب انجلت جحافل العساكر الإنجليزية بالكلية عن مدينة الإسكندرية، وركب الجنرال فريزر وقواده السفن عائدين إلى بلادهم بالخيبة والندامة والكسر. فسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء بفضله وعدله.
3: لقد خلدت هذه الملحمة العظيمة بقلمك الشريف يا مولانا الجبرتي، ليتعرف الأجيال القادمة كيف دحر أهالي مصر إمبراطورية بكامل عتادها ومدافعها.
2: القلم أمانة ونور يا فاطمة، والحرية والكرامة لا توهبان على موائد الأعداء، بل تنتزعان بصمود الرجال وثبات الشعوب وعزيمتها الصادقة.
4: ستبقى سطورك شاهدة على بأس هذا الشعب وحبه لأرضه.
5: رحل فريزر وبقيت رشيد والقاهرة والمحروسة شامخة عزيزة.

0: وهكذا طويت الصفحة الأخيرة من حملة الجنرال فريزر البريطانية على مصر عام 1807، بعد أن سطر أهل رشيد والحماد والمقاومة الشعبية أروع أمثلة الصمود والتضحية والدفاع عن الوطن. وبفضل قلم الشيخ والمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي وتدوينه الصادق في كتابه الخالد عجائب الآثار، ظلت كواليس هذه الملحمة حية تروى للأجيال لتعلم كيف انكسر كبرياء الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس على شواطئ مصر.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

سفاحة العجائز، لقب أطلق على قاتلة مكسيكية متسلسلة تدعى خوانا بارزا، القاتلة التي عرفتها حلبات المصارعة باسم سيدة الصمت. خوانا ارتكبت سلسلة من جرائم القتل في مكسيكو سيتي ما بين عامي 1998 و2005، حيث كانت تستهدف النساء المسنات. سيدة الصمت تصنع نجمةً.

0: أخبار مرعبة جدا.
1: دع عنك الصحف والأخبار واهتم في عملك يا راؤول.
0: هل سمعت عن القاتل الذي يستهدف النساء العجائز؟
1: هذه إشاعات يا صديقي، لا تصدق كل ما تسمعه من الجيران والأصدقاء وحتى الصحف اليومية.
0: لكن الجثث تتوالى منذ سنوات والشرطة عاجزة عن القبض على الجاني.
1: يقولون إن الشهود يرون رجلاً ضخماً يغادر أماكن الجرائم.
0: هذا ما يجعل القضية غامضة حقاً. كيف يختفي القاتل بهذه السرعة؟
1: ربما لدينا أكثر من قاتل أو عصابة منظمة تسرق المسنات.
0: يجب أن نكون حذرين عندما ندخل المنازل، لا نعرف من يراقبنا.
1: الحق معك، سأحمل معي صافرة الطوارئ دائما.
2: من الطارق على الباب في هذا الوقت المتأخر؟
3: أنا ممرضة من العيادة، جئت لإجراء فحص مجاني لك على نفقة الدولة يا سيدتي.
2: ادخلي يا ابنتي، أنا أعاني من آلام منذ الصباح.
3: حسنا، لا تقلقي، سأفحصك بسرعة وسأعطيك بعض النصائح الصحية.
2: شكرا لك يا ابنتي، قلما وجدت من يهتم بنا، نحن العجائز.
3: أنا أعيش وحدي أيضا وأعرف معاناة الوحدة.
2: نعم، الوحدة قاتلة أحيانا. أتمنى لو كان لي ولد يهتم بأمه.
3: سيدتي، بعض الأبناء لا يرحمون أمهاتهم ويتركوهن وحيدات. لا تحزني.
2: ابني الوحيد سافر إلى الولايات المتحدة منذ 10 سنوات.
3: لا تحزني يا سيدة ماريا، أرجوك لا تحزنينني أرجوك.
2: هل يمكنك أن تفحصي نبضي يا ابنتي؟ أشعر بدوار.
3: حسنا، سأستخدم السماعة الطبية لفحص قلبك بدقة.
2: أنت رحيمة جدا يا ابنتي.
3: لن أتركك أبدا، سأبقى معك للأبد يا سيدتي.

0: كانت إخوانا تستخدم الكلام العذب لتسحر به ضحاياها، إنها تستدرجهن كما يستدرج الذئب فرائسه.
1: هذه هي الجريمة 27 خلال 3 سنوات.
2: جميع الضحايا نساء مسنات يعيشن بمفردهن في أحياء فقيرة.
1: الأسلوب واحد، خنق أو طعن ثم سرقة الممتلكات.
2: الشهود يؤكدون رؤية رجل ضخم البنية يغادر المسارح.
1: هذا ما يحيرنا، كيف يختفي القاتل بهذه السرعة؟ كيف؟
2: ربما نواجه عصابة منظمة وليس قاتلا.
1: يجب علينا تكثيف القبضة الأمنية.
2: مدام القاتل طليقا، هذا يعني أن عدد الضحايا سيزداد.
1: أخبرني يا لويس، أين هو المحقق رودريجو؟
3: هذا القاتل جبان، إن وقع بيدي لن أرحمه أبداً.
4: سيد المحقق رودريجو، الشهود يقولون إنهم رأوا رجلاً ضخماً يهرب من المكان، لكن لا بصمات ولا أدلة كافية.
3: وماذا بعد أيها الممرض جون؟
5: وجدت الجثة عندما ذهبت لأخذ عينة دم روتينية. لقد وجدت الباب مفتوحاً قليلاً.
3: هل لاحظت شيئاً غريباً قبل دخولك للشقة؟
5: لاحظت رائحة عطر رجالي قوي وشخصاً يركض في الممر، ولكن يا سيدي للأسف لم أرى وجهه.
4: نفس القصة في كل جريمة، شاهد يصف رجلاً ضخماً ثم يختفي.
3: هذا القاتل يعرف كيف يموه هويته، ربما يرتدي ملابسا تخفي ملامحه.
5: هناك شيء آخر يا سيد المحقق.
3: ماذا؟
5: في كل منزل مسروقات بسيطة، مجوهرات رخيصة أو نقود قليلة.
4: إذن الدافع ليس سرقة فقط، هناك كراهية أو انتقام شخصي.
3: سنضاعف الدوريات في الأحياء التي بها نساء يعيشن بمفردهن. يجب أن نعمم على الجميع، جميع الأحياء، أن لا ثقة بأي غريب يطرق الأبواب.

0: كانت إخوانا مصارعة محترفة في بداياتها، لكن بعد تركها للمصارعة تحولت من مصارعة محترفة إلى تلك القاتلة المرعبة التي شغلت مدينة مكسيكو.
1: الجمهور يهتف باسمي سيدة الصمت، لكنهم لا يرون الجرح في داخلي.
2: رائع رائع يا إخوانا، قوتك الجسدية مذهلة، لكنك تفتقرين للتركيز في الحلبة.
1: المصارعة علمتني كيف أكون صامتة وقوية في آن واحد.
2: إخوانا، أعرف أن هذا الموضوع ليس وقته وأنت تفرحين في جمهورك. سمعت أنك تعملين أيضا في تقديم الرعاية للمسنات، هل هذا صحيح؟
1: أحتاج لدخل إضافي، بعضهن يثقن بي لأنني أبدو هادئة وموثوقة.
2: احذري يا أخوانا، العمل مع المسنات يتطلب صبرا ورحمة، قوة عضلية فقط.
1: الرحمة لا تطعم أطفالي يوما يا هكتور، القوة هي من تفعل ذلك.
2: هناك ظلام في عينيك، أرجوك لا تدعي الماضي يدمر مستقبلك.
1: الماضي هو من صنعني، أمي المدمنة، البيت المفكك، الجوع والخوف.
2: يمكنك الخروج من هذه الدائرة، لكنك يجب أن تختاري النور لا الظل.
3: من الطارق في هذا الوقت المتأخر؟
4: ممرضة العيادة، جئت لأفحص ضغطك مجانا يا سيدتي.
3: ادخلي يا ابنتي، لقد جئتني في وقتك، أنا أشعر بدوار منذ الصباح.
1: اجلسي هنا، سأستخدم هذه السماعة الطبية لفحص قلبك أولا.
3: كم أنت لطيفة، ليت بناتي يهتمون بي مثل اهتمامك.
1: المسنات مثلك كنز يجب الحفاظ عليه، لكن الحياة قاسية أحيانا.
3: ماذا تقصدين يا ابنتي؟ أشعر أن صوتك تغير.
1: أقصد أن بعض الناس لا يستحقون الرحمة التي نمنحها لهم.
3: أريد أن أتصل بابنتي، هل يمكنني استخدام هاتفك؟
1: لا حاجة للاتصال الآن، الراحة هي ما تحتاجينه. نامي قليلا، نامي.
3: أشعر بنعاس غريب، السماعة الطبية باردة جدا على رقبتي.
5: تفضل يا سيدي المحقق، تفضل، إنه بلاغ جديد عن ضحية جديدة.
6: ماذا؟
5: نعم يا سيدي، تفضل. هذا هو الملف الخاص بالبلاغ.
6: حسناً، اهدأ دعني أرى. حسناً، انصرف أيها الشرطي.
5: عموك يا سيدي.
6: يا إلهي، الجثة السادسة، نفس الأسلوب، خنق بسماعة طبية أو حبل رفيع. ما هذا التقرير؟
7: الجيران سمعوا صوت امرأة تطلب المساعدة ثم صمتا مفاجئا.
6: هذا مختلف جدا، في السابق كانوا يصفون رجلا ضخما.
7: ربما القاتل يغير خططه ليشوش علينا أكثر يا سيدي.
6: أو ربما هناك أكثر من قاتل أو شريك يساعده على التمويه.
7: يجب أن نراجع قائمة العاملين في الرعاية الاجتماعية المزيفين.
6: نعم، افعل ذلك، وأنا سأطلب من الوحدة التقنية تحليل الألياف الموجودة في مكان الجريمة.
7: هناك نمط واضح، جميع الضحايا نساء فوق 60 يعشن بمفردهن.
6: هذا القاتل يدرس ضحاياه جيدا، قبل الهجوم.
8: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب محمد عبد العزيز الكندري، والمخرج عبد الكريم خليل إسماعيل.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الخامسة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرة مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق

0: هرمز. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة. شهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع على عاصمة إقليم النيل الأزرق بالسودان. روسيا تشن هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت منشأتين نفطيتين روسيتين. المفوضية الأوروبية تعلن صرف أكثر من مليار دولار لدعم أوكرانيا لشراء مسيرات وصواريخ. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. واشنطن تطلب رسميا من موسكو معلومات بشأن تقارير عن وفاة مرتبطة بالطاعون، وروسيا تحذر من معلومات غير صحيحة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، معاكم برنامج الإذاعة، معاكم ودقت ساعتنا، وبدت الانطلاق اليوم لحلقة جميلة ومميزة تحتوي على العديد من الفقرات اللي إن شاء الله تحوز على رضاكم وإعجابكم. وبداية أمسي عليكم ومسي على زميلي في الاستديو محمد العدواني. حياك الله محمد.
1: مساء الخير فطيم، مسي عليك مسي على مستمعينا، ونبدأ مشوارنا اليوم في الإذاعة معاكم، معنا ضيوف مميزين، نواكب كل الأخبار المستجدة في ديرتنا الحبيبة الكويت، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة وعي قانوني وصفة صحية والليوان.
0: بداية تقبلوا تحيات أسرة برنامج الإذاعة، معاكم من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازمي.
1: أجمل تحية من خلف الميكروفون فطيم الضفيري ومحمد العدوان.
0: وتحية من المتابعة والتنسيق خلدون لي حياة.
1: تحية جميلة من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: وهذه تحية من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: وهذه دعوة للبقاء معنا في الإذاعة معكم على مدى ساعة. أجمل تحية دائما من المخرج مشاري الرباح.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع ودويق
5: دواق صحيح. نعم،
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت
7: من المختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكرا برنامج الإذاعة معاكم.
9: الإذاعة معاكم.
10: الإذاعة معاكم.
9: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي والتربوي والثقافي وأيضا القانوني.

0: رجعنا معاكم في برنامج الإذاعة معاكم أكيد فطيم للإبداع الأدبي مكانته في الكويت والاحتفاء دائما بأصحاب القلم يشجعهم على مواصلة العطاء. أكيد بهذه المناسبة تقيم رابطة الأدباء الكويتيين مساء اليوم حفل إعلان الفائزين بجائزة الرابطة تحت رعاية الشيخ أفراح المبارك العبدالله الصباح. وأكيد للحديث حول هذه الفعالية معنا على الخط الأستاذ أفراح الندال رئيسة اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء. حياك الله أستاذ أفراح.
1: الله يحييكم وشكرا لمتابعتكم الدائمه لانشطه رابطه الادباء.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
1: يا
2: اهلا فيك استاذه، واحنا سعداء بوجودك معنا. رابطه الادباء الغنيه عن التعريف حقيقه منبر من منابر الثقافه في دوله الكويت. بالبدايه استاذه افراح، اعطينا نبذه عن هذه الجائزه، جائزه رابطه الادباء الكويتيين، شنو المجالات الادبيه اللي تشملها هذه الجائزه؟
1: إن شاء الله جائزة رابطة الأدباء الكويتي في هذه دورتها الثانية برعاية الشيخ أفراح المبارك الصباح وبالتعاون ما بين رابطة الأدباء وبدعم الشيخ، هي امتداد لدعم الإبداع الأدبي الكويتي ولتشجيع الكتاب والمبدعين. الدورة الحالية وهذه هي الدورة الثانية بعد السنة اللي فاتت تشمل 4 مجالات أدبية: أفضل رواية، أفضل قصة قصيرة، وأفضل نص مسرحي، وأفضل مقال نقدي يتناول عمل أدبي كويتي. قيمة جائزة الرواية والنص المسرحي 5000 دينار لكل فئة، و2000 دينار للقصة القصيرة، و1000 دينار للمقال النقدي.
0: ممتاز. أيضا أستاذ أفراح، شنو أبرز الفقرات في حفلة الليلة، وشنو يعني ينتظر الجمهور إلى جانب أيضا إعلان الفائزين؟
1: طبعا طال انتظار النتائج بسبب ظروف على البلد، الله يحفظ الكويت.
2: آمين يا رب.
1: الحفل اللي يحتفي بالفائزين بالدرجة الأولى في فروع الجائزة ويمنحنا فرصة للاحتفاء بالكتابة الكويتية وبالتجارب الأدبية التي وصلت إلى المنافسة، ويتضمن الحفل أيضا كلمات بهذه المناسبة من راعية الجائزة من الأمين العام في رابطة الأدباء، وكذلك هي استعراض لمسيرة الجائزة وأهدافها من خلال عروض تقدم على المسرح الرابطة، إلى جانب إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم. وهذا اللقاء مناسبة تجمع الأدباء والمهتمين بالثقافة في أجواء تحتفي بالكتاب وأصحاب التجارب الإبداعية.
2: نعم أستاذة أفراح، يعني هذا التكريم إيش كثر يساهم في تشجيع الكتاب، خاصة لما يشوفون هناك يعني جهة يعني تكرمهم وتسلط الضوء على إبداعاتهم وتحتضنهم أيضا مثل رابطة الأدباء، خاصة أصحاب الأقلام الشابة اللي تدعمونهم على مواصلة الكتابة والإبداع؟
1: دائما الكتاب ولو أن تجربتهم قد تكون بشكل ظاهري إنها ذاتية، لكن ما قيمة الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى. التكريم يعطي الكاتب شعور بأن تجربته وصلت إلى القارئ والمؤسسة الثقافية تقدره، وهذا بحد ذاته حافز للاستمرار. بالنسبة للأقلام الشابة تحديدا، وجود جائزة بهذا الحضور وبهذا الدعم يفتح أمامها مساحة للتنافس والظهور والثقة بالتجربة والتعريف أيضا بأنشطة رابطة الأدباء وإدخالهم في هذا المحيط الفعال. ونحن نطمح أن تكون الجائزة حافزا للكاتب على تطوير أدواته ومشروعه، وأن يكون الفوز محطة جديدة في مسيرته، وطبعا ليس نهاية الطريق
0: بإذن الله. أيضا أستاذ أفراح، بما أنك رئيسة اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء، ما هي الرسالة اللي تقدمينها لمحبين الأدب والثقافة أو لكل من يريد أن يدخل هذا المجال الأدبي ولا يعرف أين هي البوابة، ماذا تقولين له؟
1: صحيح، رسالتي أن يبقى الأدب حاضرا في حياتنا، فهو الملاذ وهو أيضا أجمل وأرقى يعني طريقة تعبير. الكتابة والقراءة تصنعني وعيا أعمق للإنسان والمجتمع ولبناء الوطن، وأدعو محب الأدب للاقتراب أكثر من نتاج كتابنا الكويتيين ومتابعة الأصوات الجديدة وتشجيعها في المشهد الثقافي. يعني لن يكون خلاقا ومزدهرا إلا أن كان هناك كاتب يبدع وقارئ يتفاعل أيضا.
2: صحيح.
1: والمؤسسة طبعا تحتضن هذا الأبداع وتمنحها مساحة للحضور، ونتمنى اليوم أن يكون في حضور منكم شخصيا ولو أن أقدر انشغالاتكم ومن أيضا المجتمع للاطلاع على هذه التجارب.
2: أكيد أستاذة أفراح، يعني وإحنا أيضا نوجه دعوة لكل من يسمعنا ويزيدنا شرف حضور هذه الأمسية الجميلة، وأيضا نذكر كل من يرغب في حضور هذه الأمسية اليوم الساعة 7 مساء في مقر رابطة الأدباء. الدعوة عامة طبعا لجميع الحضور وفي مقر رابطة الأدباء. شنو تحبين تقولين قبل ما نختم هذا اللقاء أستاذة أفراح في هذه المناسبة وأيضا في الموسم القادم أو الموسم الحالي لرابطة الأدباء؟
1: طبعا هذا الجائزة هي يعني فعالية اليوم هي افتتاح لموسمنا الثقافي الذي سيشهد محاضرات وندوات في مختلف المجالات طوال الموسم حتى السنة القادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: أتمنى من الجميع الاطلاع على جدول فعالياتنا من خلال الانستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعني في أنشطة خاصة للطفل، للمترجمين، للقراء في بيت القراءة وأيضا بيت الشعر وبيت الطفل والترجمة، وكذلك منتدى المبدعين الذي يحتضن التجارب الجديدة، إضافة إلى نشاطنا الأسبوعي الثابت يوم الأربعاء في فعالية اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء، والدعوة للجميع بلا استثناء.
0: نتمنى لكم دائما التوفيق في رابطة الأدباء، وشكرا لك أستاذة أفراح الهندال على تواجدك معنا اليوم وقبول هذه الدعوة.
1: مشكور أستاذ محمد وأختي أستاذة فلسطين، مشكورين أستاذة آلاء، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك وبالتوفيق دائما. شكرا،
1: حياكم الله. مع السلامة.
2: مع السلامة.
3: كل من امتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول يعاقب وفقا للقانون.
4: لذلك في جامعة الكويت في قسم الإعلام احنا مو بس ندرسهم الجانب العملي،
5: بحيث انه يكون هناك سوق نظيف بدولة الكويت خالي من الغش التجاري والسلع المقلدة.
6: لان انا ما ابيها تيني اليوم مباشر وبس اتي عشان خاطري، انا ابيها تستمر عشان تكون نفسها باشر تفيد الكويت.
4: صحفي اليوم يحتاج مهارات تصوير وانتاج،
7: كل حكاية فيها عبرة تأخذ بي لعطاء اكثر.
8: فاذا كان الكاتب هو المخرج هذا الشيء يساعد في تنفيذ الرؤية بشكل أفضل.
9: التهيئة النفسية للطفل قبل بداية العام الدراسي،
10: هل إحنا نستفيد بالفعل أن هذه وسيلة نقدر نستفيد منها؟ هذه الرسالة اللي موجودة في هذا العمل.
11: الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصل لنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع عندنا.
12: معاكم الكاتبة أنوار تنيب من برنامج الإذاعة معاكم. الكاتب يستطيع أن يعكس حياة الفرد والمجتمع من خلال شنو؟ من خلال ملاحظات الدقيقة للتفاصيل اليومية التي تمر على الإنسان البيئة المحيطة فيه، ويحول هذه الملاحظات التي يراها إلى قصص قصيرة أو روايات أو مقالات، والتي يدون فيها المشاهد والمواقف وأيضا الأزمات والتحديات الإنسانية بقلم صادق يكشف الواقع من دون ما يفقد روح الفن، ويعالجها بأسلوبه وبطريقته الأدبية الفلسفية. الكتابة مساحة للتعبير عن المجتمع وتفاصيله، فالكاتب هو الصوت الذي يتكلم بالقلم ويصور آلام أفراح الفرد والمجتمع. الكاتبة أنوار تنيب من برنامج الإذاعة معاكم.
11: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر بالإذاعة معكم.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعينا. مثل ما ذكرنا في حلقات سابقة وإحنا حاليا في بداية شهر أكتوبر، وهو الشهر التوعية بمرض سرطان الثدي من كل عام. الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان قد أنشئت عام 2006 برعاية صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه. الحملة تؤمن منذ انطلاقتها بأن التوعية الصحية ليست موجهة إلى فئة دون أخرى، وإنما هي رسالة للجميع. مع بداية شهر أكتوبر تتجدد رسائل التوعية بسرطان الثدي، رسائل تشجع كل امرأة أن تهتم بصحتها وتخصص وقت للفحص وتجعل الاطمئنان على نفسها من أولوياتها. للحديث أكثر على هذه الحملة ونقرب المعلومة الصحية لمستمعينا، يسعدنا أن نستضيف معنا على الهاتف الدكتور أحمد سعد الصالح، جراح أورام وباحث في السرطان وعضو حملة كان. حياك الله دكتور وسعداء بهذا التواصل معك.
1: الله يحييكم ويجزاكم الله خير على الاستضافة الكريمة.
0: يا هلا فيك دكتور أحمد. دكتور، بداية مع انطلاق مبادرة كان للتوعية بسرطان الثدي، عرفنا على أبرز رسالة تحرصون دائما أنكم توصلونها في هذه السنة في هذه الحملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. بداية يعني قبل أن نعرج على الأنشطة والفعاليات اللي قاعد نسويها في الحملة، بقيت أقدم نبذة مختصرة عن حملة كان وعن الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان. مثل ما ذكرتوا أن حملة كان للتوعية بالسرطان أطلقت في فبراير 2006 برعاية كريمة من صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، وهي حملة يعني كانت تركز على التوعية وتركز على تثقيف المجتمع بأنواع السرطانات المختلفة المنتشرة في المجتمع حاليا واللي قاعدة تتزايد سنة عن سنة. اخترنا يعني كان في كل سنة عندنا شعار نلتزم فيه وشعار نحث الناس على المشاركة فيه، فهالسنة كان اختيارنا لشعار وعيك حزام الأمان الوردي. بهذا الشعار نشدد على أن الوعي وتنقي المعلومة من المصادر الموثوقة ومن المتخصصين هي أفضل سبيل للوقاية ويعني دفع مرض السرطان، وكما يقال الوقاية خير من قطار علاج.
0: أكيد.
1: فانطلقت الحملة يعني في هذه، هي دائما في حملة الشهر الوردي أو شهر سرطان الثدي تكون في أكتوبر، فتم تدشين وافتتاح الحملة في 1 أكتوبر بحضور كريم من مختلف المؤسسات. وهذه السنة كانت هناك رعاية من جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان. ومجموعة الملة وشركة ملة العميد جزاهم الله خير في الشراكة المجتمعية ودعم هذه الحملة. فالحملة يعني حملة كان هي لا تختص بسرطان الثدي فقط، بل تمتد طوال السنة. هناك يعني أشهر لمختلف السرطانات. شهر أكتوبر يكون في سرطان الثدي، عندنا شهر سبتمبر يكون في سرطان القولون المستقيم، وأيضا هناك توعية عن سرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم عند النساء وسرطان الجلد وسرطان الرأس والرقبة والغدة الدرقية وسرطانات الأطفال، والحملة التوعية المبكرة للشباب.
0: نعم، لكن يعني شهر أكتوبر يأخذ مساحة أكبر، يبدأنا نشوف أنه يأخذ فعاليات أكثر مثل ما نقول. هل لأن يعني لا سمح الله منتشر هذا المرض بشكل أكثر، ولا بهدف التوعية حث النساء على إجراء الفحوصات اللازمة بوقت مبكر دكتور أحمد؟
1: وهو سرطان الثدي طبعا يشكل في الكويت طبعا على بناء على الإحصائيات المتأخرة أنه يمثل 40% من السرطانات التي تحدث سنويا في مركز الكويت مكافحة السرطان. سواء للكويتيين أو غير الكويتيين. فسرطان الثدي يعني هو سرطان قد يكون شرس قد يكون فتاك إذا تم اكتشافه في مرحلة متأخرة، لكن إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة نسبة العلاج تكون عالية طبعا. وهو سرطان يعني خاص من النساء غالبا، يعني 95% يكون في النساء، وأيضا يحدث في الرجال تقريبا نسبة 1% يكون في الرجال.
0: لذلك تم تخصيص هذا الشهر دكتور.
1: لذلك تم تخصيص هذا الشهر. طبعا الحملة كان يعني قامت بأنشطة كثيرة للتوعية يعني وتعليم الأفراد أو النساء على أهمية الفحص الذاتي للكشف المبكر والحث على إجراء الماموغرام والأشعة التشخيصية، فهذه كلها أنشطة يعني قمنا فيها في الحملة من 2006. طبعا لو أستعرض بعض الإنجازات.
0: نعم، إذا نسمع الإنجازات دكتور قبل ما نتعرف على كيفية حجز موعد لكل امرأة ترغب في عمل الفحص. أبرز الإنجازات دكتور يعني على مدى السنوات الماضية.
1: طبعا من 2006 تم تدريب تقريبا 197 ألف طالبة ثانوية عامة، تقريبا 200 ألف طالبة من 2006
0: نعم
1: تدريبهم على الفحص الذاتي لاكتشاف الأورام، أورام ثدي.
0: نعم
1: وتم تدريب عدد من الأطباء، تم تدريب تقريبا 1886 طبيب رعاية أولية، يعني أطباء العائلة والمستوصفات، على على على الكشف المبكر وعلى يعني معالجة هذا المرض. وتم تدريب ممرضين وممرضات أيضا، تم تدريب 3000 تقريبا ممرض وممرضة على التعامل مع سرطان الثدي، وتم تدريب تقريبا 2000 طبيب أسنان على اكتشاف سرطانات الرأس والرقبة. فهذه يعني كلها حملات صارت للتوعية سواء للمجتمع أو للمتخصصين من الأطباء والممرضين.
0: نعم ما شاء الله. يعني دكتور، اللي يحب، يعني أي أحد يحب أنه يحجز موعد أو يتعرف على كيفية عمل هذه الفحوصات، شلون الطريقة وشلون ممكن يعني يبادر بالحجز لأخذ موعد لعمل فحص الماموغرام دكتور؟
1: وهو النساء اللاتي يبلغن عمر 40 سنة يبدي التقديم على فحص الماموغرام. فالأمر بسيط، تروح حق المستوصف التابع له في المنطقة، تقول حق الدكتور ترى أنا وصلت 40 سنة ودي أسوي فحص الماموغرام، أو هو يطرح عليها. يعني صار شغلة مثل ما تقولين يعني جايدلاينز، صايرة كأنها يعني بروتوكولات يمشون عليها.
0: نعم
1: وصلت 40 سنة تطلب فحص الماموغرام، وهو عبارة عن إكس راي، أشعة إكس عادية يتم تصويرها. فالمعايير ان المراه تبلغ 40 سنه، ويتم الفحص هذا سنويا،
0: نعم
1: يعني كل سنه من 40 سنه تسوي فحص الماموغرام، والاجراء بسيط يعني ما يطول 15 دقيقه، ربع ساعه تكون خالصه.
0: نعم أيضا دكتور، الخدمة موجودة على تطبيق سالم التابع لوزارة الصحة.
1: نعم موجودة موجودة، وإذا حجزت موعد طبعا يوصل لها التطبيق سهل الموعد بناء على منطقة سكنية أقرب مكان لها.
0: نعم
1: والحمد لله الخدمة متوفرة بشكل كبير، يعني سواء في المراكز الأولية في المستوصفات أو في المستشفيات أو في المستشفيات التخصصية مثل مركز الكويت مكافحة السرطان.
0: نعم دكتور، بالنسبة للسيدات اللي يترددون في الفحص خوفا من النتيجة، شنو تحب تقول لهم؟ شو ممكن يعني الأهل يشجعونهم ويخلونهم يتخلون عن هذا الخوف ويقبلون على عمل الفحص دكتور؟
1: والله حاول أبين لهم أن السرطان لم يعد مرض فتاك أو قاتل، السرطان مرض قد يكون مزمن، في بعض الحالات يكون الشفاء منه 100%، لكن هذا يعتمد على الوعي وعلى يعني تجاوز الخوف والقلق. الأمر بسيط دام أنه يعني ما استفحل المرض وكان في بدايته، فمثل ما شددنا أول شيء أن الوقاية خير من قنطار علاج،
0: أكيد
1: والفحص بسيط ربع ساعة ما في أي قلق، ونسبة كبيرة يعني يكون الأنسجة طبيعية فلا داعي للخوف. وإذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة جدا في تكلسات في أنسجة الثدي، يتم عمل خزعة بسيطة وش اسمه يتم استئصالها.
0: نعم
1: فحتى طرق العلاج تغيرت كثيرا عن السابق،
0: صحيح صحيح، تطورت يعني وما شاء الله نشوف
1: تطورت
0: نسبة تعافي كبيرة دكتور. حتى الحين بدينا نشوف لقاءات مع متعافيات من مرض السرطان تشجيعا لعمل الفحوصات المبكرة. نعم احنا نشكرك شكر جزيل للدكتور أحمد سعد الصالح، جراح أورام وباحث في السرطان وعضو حملة كان للتوعية بمرض السرطان. نقول لك بارك الله في جهودكم ويعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيكم وحياكم الله.
0: شكرا لك دكتور.
1: شكرا. هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
2: لحظة بلحظة
3: وطني،
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: كويتي ما في شيء يصعب
5: عليك. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.
3: اليوم في الإدارة العامة للمرور نقول أن عيون الإدارة العامة للمرور على كل الطرق.
4: الكاتب جزء من المجتمع، يعيش تفاصيله ويسمع قصص الناس، يشوف التحولات والأحداث اللي تصير حوله دائما.
5: دورنا الأساسي هو متابعة الحالة الصحية للطالب في البيئة المدرسية إلى أن يتخرج من الثانوية.
6: دائما يعني نشر الوعي والثقافة ترى منذ الطفولة أمر جميل جدا.
7: الموروث في الغالب يعطينا الجذور، والحداثة تعطينا الأدوات، لذلك التربية الناجحة هي اللي تجمع بينهم.
8: فاحرصوا على أنكم تبنون أنفسكم بأفضل بناء ممكن. أنتوا عندكم أوقات فراغ كثيرة.
9: طلبتنا ناجحين دائما إن شاء الله وأبدا إن شاء الله، ليصنع مستقبل الكويت يا رب العالمين.
2: وصفة طبية أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم، وصفة طبية.
10: مساكم الله بالخير، معكم دكتورة إيمان السلاحي، استشاري أطفال واستشاري حساسية ونقص مناعة من برنامج الإذاعة معكم. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أعراض حساسية الأنف والجيوب الأنفية، خاصة مع دخول موسم الحساسية والعودة للمدارس. بالنسبة للأعراض، حساسية الأنف قد تأتي على شكل سيلان أو احتقان أو حكة في الأنف. قد يصاحبها حساسية العين، وهي تأتي على شكل انتفاخ في العين، احمرار، سيلان أو حكة. كذلك وجود حكة في الملعوم أو الفم أو حكة في الأذن. بالنسبة لأعراض الجيوب، قد تأتي على شكل صداع أو الإحساس بالضغط خاصة عند السجود، وكذلك إفرازات من الأنف تميل إلى اللون الأصفر أو الأخضر، قد يصاحبها حرارة. في هذه الحالة ننصح بعمل فحص الخدش أو فحص الدم لمعرفة مسبب الحساسية، وذلك لوجود علاجات مختصة لهذا المسبب، والتي قد تأتي على شكل فخاخات أو حبوب تحت الفم أو على شكل أبر بشكل أسبوعي أو شهري. بالنسبة للعلاجات، نبدأ بعمل غسول للأنف بشكل دوري، وكذلك استخدام فخاخات التي تحتوي على كورتيزون، وذلك تحت إشراف الطبيب المعالج، وكذلك استخدام حبوب الحساسية للتقليل من هذه الأعراض. قد نلجأ إلى استخدام المضاد الحيوي عند الاشتباه بوجود التهاب مزمن أو حاد في الجيوب الأنفية. نتمنى السلام للجميع. دكتورة إيمان السلاحي، استشاري أطفال واستشاري حساسية ونقص مناعة من برنامج الإذاعة معكم.

0: إذاعة معاكم، بنعيش معاكم الحدث وكل موضوع جديد ومهم بالديرة في الإذاعة معاكم.
1: لازلنا مستمرين معاكم في برنامج الإذاعة معاكم. أحياناً بطيم الأكل اللي يكون جزء من يومنا مثل الخبز والمعكرونة يحتاج عند البعض انتباه خاص. من هنا تبرز أهمية التوعية بمرض السيلياك. هو مرض مناعي مزمن يتفاعل فيه الجسم مع الجلوتين الموجود في القمح والشعير، ويسبب أيضا ضررا في الأمعاء الدقيقة، يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية. أسأل الله يعافي الجميع يا رب.
2: آمين يا رب.
1: اليوم أكيد في الإذاعة معاكم نقرب الصورة أكثر عن هذا المرض، ونتعرف على أعراضه وطرق تشخيصه وشلون يقدر المصاب يتعايش معه. تنضم لنا عبر الهاتف الدكتورة سعاد فهد الفريح، رئيسة رابطة التوعية بمرض السيلياك. حياك الله دكتورة.
3: الله يحييك، أتشرف بوجودي معاكم.
2: يا هلا ومرحبا فيك دكتورة. دكتورة، بالبداية نحتاج توضيح للمستمعين الفرق بين مرض السيلياك وحساسية القمح، وهل كل شخص يتعب بعد ما يأكل الخبز معناته عنده سيلياك؟
3: لا طبعا، أول شيء أتشرف فيك أستاذ فطيمة والأستاذ محمد، ويسعدني أن أكون معاكم، أن إحنا نلقي الضوء. من زمان أنا صراحة مالي بالإعلام، لكن تشجعت لما قالوا لي عبر الراديو، والحين في حياتي الطاير. اي والله، فودنا نسلط الضوء عليه. عموما مرض حساسية القمح يختلف تماما عن مرض السيلياك.
2: نعم.
3: حساسية القمح هو مجرد

0: أساسية من بذرة القمح نفسها. يعني القمح عبارة عن مجموعة بروتينات، فاللي عندهم حساسية من القمح يقدرون يأكلون أشياء ثانية مريض السيلياك ما يقدر يأكلها. حساسية القمح قد تصيب الأطفال في مرحلة معينة، لكن عند البلوغ تروح منهم. لكن مرض السيلياك مرض مزمن ومدى الحياة، وهو مرض مناعي ذاتي ينتج ردة فعل الجهاز المناعي عند المريض لدى تناول حبوب 3 أنواع، اللي هي القمح والشعير والجودر، اللي هي ويت بارلي وراي بالإنجليزي. فهذيلا يجمعهم بروتين اسمه الجلوتين أو الجلوتين. هذا البروتين هو اللي يسبب تحسس الجسم أو ردة فعل الجهاز المناعي الذاتي، فيدمر خلايا الأمعاء الدقيقة بالذات، وبعدين يوصل التدمير حق باقي الأمعاء. وهذا طبعا مثل ما يخفى عليكم والسادة المستمعين، أن تدمير هذه الخلايا يخلي الجسم ما يمتص المواد الغذائية الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الغذاء، لأنه يدخل الأكل ويطلع مثل هو بدون امتصاص، لأن الامتصاص موجود في أغلب الامتصاص موجود في الأمعاء الدقيقة. نعم.
1: طيب دكتورة، يعني سعاد، يعني شنو الأعراض اللي تستدعي أن الشخص يراجع الطبيب؟ وهل ممكن تظهر علامات خارج الجهاز الهضمي نفسه؟
0: اي فعلا، مثل ما تفضلت استاذ محمد، في اعراض داخل الجهاز الهضمي وهي معروفه عند معظم الاطباء، اللي هي انتفاخ في البطن وتكرمون الغازات، احيانا اسهال متكرر، امساك متكرر. هذه اعراض موجود داخل الجهاز الهضمي، لكن الاعراض اللي تخلي المريض للاسف ما يشخص ويقعد سنوات. يعني في حالة في أحد المحاضرات اللي ألقيتها قالت لي أنا 20 سنة وأنا أراجع ما حد عرف شنو فيني، فكانت أعراضها خارج الجهاز الهضمي،
1: نعم.
0: اللي هي مثل فقر الدم المزمن، الإجهاض المتكرر، الصداع النصفي، كثير أمراض خارج الجهاز الهضمي تخلي بعض الأطباء ما يفطن أنه ممكن يكون له علاقة بالسيلياك.
2: نعم
0: نعم
2: نعم دكتورة سعاد، بالنسبة للأعراض اللي تظهر عند الأطفال، يمكن الأطفال صعب إنهم يعبرون عن
0: نعم
2: آلامهم أو عن الأعراض اللي يشعرون فيها،
0: صح.
2: شلون
0: هذه
2: ممكن إحنا نكتشف هذه الأعراض بعمر مبكر والعلامات اللي تظهر ممكن على الأطفال عشان ينتبهون لها الأهل؟
0: طبعا في البداية خليني أوضح أن المرض جيناتيك، يعني وراثي.
1: جيني.
0: إيه نعم، موجود بالجينات، فاللي عنده الاستعداد الوراثي للمرض ممكن يطلع عليه في مرحلة ما. والمراحل هذه 3 مراحل. في مرحلة الفطام، لما الطفل يبدأ الأهالي يعطونهم أنواع أغذية تحتوي على القمح، البسكوت وغيره، ما أبي أذكر أسامي ماركات، يعني
2: نعم.
0: البسكوت وغيره، أي شيء فيه قمح، فتبدأ الأعراض تظهر عليهم. المرحلة الثانية هي مرحلة المراهقة المبكرة، فعند سن البلوغ الطفل أو الطفلة ما ينمو بصورة طبيعية، لأنه هو يؤثر على هرمون النمو، فالطفل ما يب يعني لا زال صغير، لا زال مع أنه يعني وصل حق مرحلة المراهقة، لكن الأهالي المفروض ينتبهون حق هالنقطة، ان ليش هذا الطفل بالذات مو قاعد ينمو مثل باقي اخوانه. وما اتكلم انا، لان في امهات يقارنون، لا انا عيالي اكثر من جيرانهم، اكثر من اهلنا، لا يعني شيء بالعائلة نفسها، اذا طفل شكله غير باقي الاطفال اللي في العائلة نفسها. هذه المرحلة الثانية، مرحلة المراهقة المبكرة. المرحلة الثالثة هي اي مرحلة من مراحل العمر، وكثير يمكن ثلث المرضى يشخصون بعد سن الـ60. هذه المراحل اللي هذا استاذ فطيم سألتيني، قلتي لي شلون الأم،
2: الأهل،
0: لأن
2: نعم.
0: الطفل الصغير فما يقدر يعبر،
2: صح.
0: فشلون تعرف؟ احنا قلنا مرحلة الفطام لما الأمهات يبدون يعطون الأكل اللي محتوي على القمح، هني لازم الأم تلاحظ
2: نعم.
0: الطفل، هل مكرم السامع انه يعني نسبة الخروج عنده عالية، الحفاضة متروسة، في عنده غازات كثيرة ما كانت تظهر عليه بالسابق. في شغلة ثانية اللي هي يكون anxious، المتوتر طول الوقت الياهل، يعني مو مستقر نفسيا يعني. فهذه الأعراض المفروض الأم تنتبه عليها وتحاول تعرف
1: طيب طيب دكتورة سعاد، يعني إذا في هذه الحالة هل ممكن الطبيب العام اللي في المستوصف يعرف أن هذا سلياك، ولا شلون أنا أتوجه صح للطفل في المكان الصح في الوقت الصح؟
2: للتشخيص.
1: نعم.
0: والله هو يفترض، احنا يعني بدينا يمكن في مرحلة مبكرة، انا بديت اوعي عن مرض السيليك يمكن بال2008 تقريبا بديت، وانشأنا فريق بال2010 كان يتبع مركز العمل التطوعي، ويعني كانت عندنا الحمد لله مساهمات في المجتمع كثيرة، وبعدين انتقلنا حق جمعية الغذاء والتغذية في 2016، وساهمنا كثير يعني ان احنا ننشر الوعي في المرض. المرض كان يدرس في كليات الطب على أنه مرض نادر، لكن الآن الحمد لله قام يدرس على أنه مرض كومن أو شائع. فبالتالي يفترض أن أطباء الرعاية الأولية يكون عندهم خبر عن مرض السيليك أو وجود مرض السيليك في العالم العربي، لأنه هو كان يشخص لأنه مرض حوض البحر المتوسط، لكن الحين مع علاقاتنا مع الدول الأخرى ووجدنا أن المرض موجود في كل دول العالم، يعني حتى في الهند وفي باكستان وفي الصين وفي كل دول
1: ارتفع
0: العالم
1: الوعي فيه.
2: نعم.
0: ارتفع الوعي. بالضبط أحسنت أستاذ محمد. فبالتالي الناس يفترض أن مريض هذا حتى إذا ما كان مركز مثلا أو رايح عن باله طبيب الرعاية الأولية، ممكن الأم هي اللي تنبهها، أنا سمعت عن مرض السيليك، هل ممكن الطفل يكون عنده مرض السيلياك وكذي أعراضه. وطبعا في موقع اسمه قصتي مع السيلياك، اللي يحب يطالع تفاصيل المرض وعلاقته بالأمراض الأخرى موجود على الإنترنت ومجانا.
2: نعم. طيب دكتورة، يعني دكتورة سعاد، بعد مرحلة التشخيص شنو الخطة العلاجية اللي ممكن يسير عليها المريض؟ وهل الحمية الخالية من الجلوتين تكون مدى الحياة، ولا بس نتوقف حتى تختفي الأعراض؟
0: هو استاذ طيب، احنا قلنا ان في فرق بين مرض السيلياك وحساسيه الغام.
2: صحيح.
0: فقلنا عند البلوغ حساسيه في يعني اغلب الاطفال عند مرحله البلوغ تختفي الاعراض هذه ويروح منهم حساسيه القمح ويقدرون ياكلون بشكل عادي، لكن السيلياك لا، العلاج ماله في بدايه التشخيص ممكن يكون المرض عالم، ثم ذكرنا قبل شوي ان في مرضى يكونون معانين سنوات عده، فمأثر على
1: جودة الحياة.
0: قراءات الدم. اي نعم احسنت استاذ محمد، على جودة الحياة في اكثر، فيحتاج ان يسوون له فحص للدم والمعادن اللي موجودة فيه، فينعطى مجموعة المكملات الغذائية اللي تناسبه في، بس لازم تحت اشراف طبي، يعني ما نقول اي واحد يروح ياخذ اي شيء، لا تحت اشراف طبي. هذه في مرحلة بداية التشخيص. وطبعا مثل ما تفضلت استاذ الطيم ان الحميه مدى الحياه بالنسبه لمريض السيلياك، الحميه مدى الحياه.
2: عشان كذي نشوف دائما منتجات جلوتين فري، خاليه من الجلوتين، يعني الحين ما شاء الله الجمعيات والاسواق
1: كل مكان،
2: الصناعات الغذائيه اصلا تطورت الحين وصارت يعني كثير من الاطعمه خاليه من الجلوتين. دكتوره سعاد،
0: طبعا هو صار في وعي، لان في بعض الناس يكون عندهم في شيء اسمه جلوتين انتولرنس، عدم تحمل الجلوتين، فهذيل الناس ننصحهم انه وقفوا شوي جلوتين لانه يسبب لهم غازات وانتفاخات وكذي، فبعد فتره يقدرون يرجعون ياكلون جلوتين. لكن عموم هذا هو الجلوتين خاصه يعني حق بعض المرضى مثلا القلب، مرضى السكري، هذيل ننصحهم احنا عاده انهم ياكلون اغذيه خاليه من الجلوتين، لانه هضم الجلوتين صعب بالنسبة للمرضى، يعني يتعب الأمعاء والمعدة في موضوع الهضم، خاصة مع التطور الزراعة والأسمدة الغير عضوية، هذه كلها أدت إلى تضاعف نسبة الجلوتين في حبة القمح.
1: نعم.
0: وهذا اللي خلى يمكن ازدياد انتشار مرض السيلياك حاليا في العصر الحالي
1: للأسف. لكن أيضا دكتورة، في سؤال مهم، يعني إذا ثبت إصابة شخص في العائلة في مرض السيلياك، يعني هل تنصحين الأفراد الأسرة كلها تبدأ بالفحص حتى لو ما في أعراض يعني.
0: فعلا يعني المفروض ان اذا شخص مصاب بمرض السيلياك المفروض العائله حتى لو ما فيهم هذا يعني يفضل انه
1: لأنه يعتبر جيني يعني، فالحذر واجب.
0: لانه هو يعتبر جيني، بس هو مثل الامراض الجينيه الثانيه، مثلا مرض السكر الوراثي موجود في الجينات، لكن متى يطلع وشلون يطلع هذا، بس هو احنا قلنا انه يطلع مرض السيلياك في 3 مراحل على الإنسان. المرحلة اللي قلنا في أي مرحلة من مراحل العمر يكون يعني تعرض الجسم حق صدمة، سواء صدمة عصبية أو صدمة طبية، يعني مثلا يكون عند تروما على الجسم، مثلا مرض حمل بالنسبة للنساء، عملية جراحية، مثلا بعد يعني جائحة كوفيد أو كورونا، ناس وايد زادت عندهم نسبة السيلياك لأنه هو يأثر على الجهاز المناعي، فبالتالي لما الجهاز المناعي يتخربط فيبدأ يطلع كل الأمراض الوراثية.
2: نعم دكتورة، يعني سؤالنا الأخير بالنسبة للرابطة، شنو الخدمات اللي تقدمها الرابطة للمصابين وأسرهم، وشون يقدرون يتواصلون معاه ويساعدونه؟
0: والله احنا عندنا اكاونت طبعا، وعندنا موقع في انستغرام وموقع على في الانترنت، ممكن يتواصلون جميع تقريبا المعلومات نبادر في وضعها اولا باول. لكن بما ان حضرتك طريتي الرابطه، كان في معاناه عند مرضى السيلياك الان ان كان يصرف لهم مجموعة أغذية خالية من الجلوتين من وزارة الصحة، لكن الآن توقفت للأسف. والأغذية هذه تفضلتي حضرتك قلتي أنها هي متوفرة بسوق صحيح، لكن أسعارها جدا مرتفعة، فبالتالي المريض يعني تكلفة ميزانية بصفة شهرية كبيرة، خاصة إذا في البيت في شخص وشخصين وثلاثة، لأن احنا قلنا أنه مرض جيني، فبالتالي ممكن يكون في هذه مكلفة بالنسبة. وإحنا كنا كدولة الكويت يعني سباقة في صرف المواد الغذائية، وحذت حذونا دول الخليج يعني، وقاموا يوزعون عليهم منتجات خالية من الجلوتين، فالآن الكويت وقفت صرف المواد الغذائية، سبب يعني صدمة عند المرضى. فنتأمل إحنا يعني نتأمل الكويت سباقة دائما بالعمل الإنسان، نتأمل أنهم يعيدون النظر في صرف المواد هذه من أجل صحة المرضى
1: بإذن الله. مشكورة دكتورة سعاد فهد الفريح، رئيسة رابطة التوعية بمرض السيلياك، على هذه المعلومات وهذه التوعية الجميلة. نتمنى لكم نجاحات قادمة وارتفاع الوعي في هذا الجانب. شكرا لك دكتورة سعاد.
0: العفو، أتشرف، وحياكم الله.
1: حياك الله،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: إذن وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الإذاعة معاكم. نتمنى أن الحلقة تكون حازت على رضاكم وإعجابكم. موعد اللقاء إن شاء الله باكر في نفس الموعد من الساعة 5 وحتى 6. هذه تحيات أسرة البرنامج. كنا معاكم من آلاء الوزان وليلى العازمي،
1: ومن التقديم فطيمة الظفيري ومحمد العدوان.
0: المتابعة والتنسيق خلدون لي حياة.
1: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: تنفيذ على الهواء محمد السعدون.
1: ودعكم مخرجنا مشاري الرباح. مع السلامة.
0: مع السلامة.

أم الكويت والساعة فيها الآن 6 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي بعدد من الجبهات غرب تعز. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز. شهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

0: استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة لقوات الدعم السريع على عاصمة إقليم النيل الأزرق بالسودان. روسيا تشن هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت منشأتين نفطيتين روسيتين. المفوضية الأوروبية تعلن صرف أكثر من مليار دولار لدعم أوكرانيا لشراء مسيرات وصواريخ. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. واشنطن تطلب رسميا من موسكو معلومات بشأن تقارير عن وفاة مرتبطة بالطاعون. وروسيا تحذر من معلومات غير صحيحة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تشير ساعتنا إلى الدقيقة الثالثة بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم النشرة الاقتصادية سوف تصاحبكم فيها دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها. مؤسسة البترول وهيئة تشجيع الاستثمار تنظمان ملتقى الشركاء الدوليين لتعزيز التوريد المستدام في القطاع النفطي. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام. الحكومة العراقية تخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الصافي الاحتياطيات الأجنبية. الرئيس الأمريكي يعلن عن مشروع لإنشاء أكبر حوض لبناء السفن. البداية مع اقتصادنا المحلي.

0: نظمت نظمت مؤسسة البترول الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر اليوم ملتقى الشركاء التجاريين الدوليين تحت الشعار الشراء المباشر والتوريد المستدام للقطاع النفطي الكويتي. وشهد الملتقى استعراض منظومة الشراء المباشر والتوريد في القطاع النفطي ومتطلبات التأهيل والتسجيل، إلى جانب الفرص المتاحة للاستثمار المباشر والتعاون مع شركات القطاع النفطي، بما يعكس توجه دولة الكويت نحو تعزيز شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية وتواكب تطلعات القطاع النفطي الكويتي. نتابع معا هذا التقرير.
1: نظمت مؤسسة البترول الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر اليوم ملتقى الشركاء التجاريين الدوليين تحت شعار الشراء المباشر والتوريد المستدام للقطاع النفطي الكويتي، بمشاركة عدد من الشركات والجهات التجارية المحلية والدولية ذات الصلة بالقطاع النفطي. وقالت المؤسسة إن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهودها لتعزيز التواصل المباشر والشفاف مع الشركاء التجاريين والمستثمرين والتعريف بالمتطلبات التنظيمية وآليات التسجيل والتأهيل والتعامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت والقطاع النفطي. وأكدت أن الملتقى يعكس التزامها بتعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات التعاقد المباشر مع الموردين المحليين والدوليين في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون إنشاء المؤسسة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2026. وأوضحت أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة وإتاحة الفرصة أمام جميع الموردين المؤهلين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة على أسس عادلة وشفافة، بما يضمن حصول القطاع النفطي الكويتي على أفضل المواد والمنتجات والخدمات وفق أعلى المعايير العالمية. وأضافت البترول الكويتية أنها تعمل ضمن بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار، وترحب بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب الذين تتوافق قدراتهم وخبراتهم مع احتياجات القطاع النفطي. وأوضحت أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تواصل جهودها لتعزيز مكانة دولة الكويت كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال تيسير دخول المستثمرين إلى السوق ودعم تأسيس أعمالهم عبر مركز خدمات المستثمرين المتكامل. وبيّنت أن الهيئة تقدم الدعم في مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية، بما في ذلك خدمات ما بعد الاستثمار، بما يعزز استدامة المشاريع ونموها وإسهامها في تنمية الاقتصاد الوطني.

أكد المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت فراس العودة اليوم أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وجمهورية سلوفاكيا الصديقة واستكشاف فرص جديدة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأوضح العودة أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وسلوفاكيا شهد نموا ملحوظا إذ ارتفع إلى قرابة 279 مليون دولار في عام 2024، وأكد أن هذا النمو يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق التجارة الثنائية نحو قطاعات جديدة وتشجيع مشاركة المزيد من الشركات الكويتية والسلوفاكية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت وسلوفاكيا تستند إلى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المهمة تشمل حماية وتشجيع الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي والفني، بما يوفر إطارا داعما لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام ب13 نقطة و46 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 8667 نقطة و50 جزءا من نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17 نقطة و70 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 8918 نقطة و53 جزءا من نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 13 نقطة وربع النقطة ليبلغ مستوى 9063 نقطة و91 جزءا من نقطة، وتم تداول 300 مليون سهم عبر 22,043 صفقة نقدية بقيمة 80 مليون دينار كويتي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد علي العنزي، أهلا وسهلا بكم.
1: أرحب فيك أختي دلال، أستاذ المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا.
0: نعم، جلسة اليوم ربما كان ظاهرا عليها التذبذب في المؤشرات إلى أن تحولت جميع المؤشرات إلى اللون الأخضر في النهاية، كيف نقرأ هذه الجلسة؟
1: نعم صحيح، الجلسة كانت في بدايتها على ارتفاع، ثم بعد مرور تقريبا ساعة بدأت بالاستقرار حول مستوى أو نقطة الأساس، إلى أن جاءت الفقرة الأخيرة أو فقرة المزاد وحقق فيها السوق هذا الارتفاع الكبير، يعني ارتفع بحوالي يعني 17 نقطة لمكاسب السوق اليوم، جميعها جاءت خلال الدقيقة الأخيرة، يعني كان على اللون الأحمر تحول في المزاد على اللون الأخضر، كان هناك حالة من التردد، حالة من التركيز أيضا من الشراء المركز كما شاهدنا اليوم، يعني سهم التخصيص كان دائما بتداولات تقارب 25% وأكثر من إجمالي السيولة، أي أن السيولة أيضا كانت مركزة معظم الوقت على سهم واحد، إلى أن جاءت النهاية ساهمت مجموعة إيفا في رفع مستوى السيولة، في أيضا في تغيير حالة المؤشرات من اللون الأحمر إلى الأخضر، أقصد السوق الرئيسي والسوق الأول ومؤشر السوق العام، بينما رئيسي 50 بقي متراجعا وسجل خسارة ب 21 نقطة.
0: نعم سيدي الكريم، هنالك يعني مجموعة من الأسهم التي كانت بارزة لهذا اليوم وحققت قفزات سعرية، مثل على سبيل المثال إيفا الأم، أيضا لدينا يعني كما ذكرت لي التخصيص، كيف نستطيع أن نقرأ العوامل والمحفزات لهذه القفزات السعرية؟
1: حقيقة إيفا بالبداية، إيفا الأم من الشركات التي سجلت أداء ممتازا خلال هذه الفترة مع الضعف العام في السوق، السوق كان يتداول بحدود 8900 نقطة أو بلغ 8912 تحديدا نقطة، هي أعلى مستوياتها خلال آخر 6 أشهر، وذلك بفضل أيضا مجموعة كتلة إيفا، إيفا فنادق وأرزان وعقارات الكويت وأولى تكافل والأنظمة، كلها أسهم مجموعة واحدة أو كتلة واحدة كما نسميها في السوق، وبقيت على تداولات جيدة حتى الأسبوع الماضي أو بداية هذا الأسبوع، عادت إيفا لتسجيل أداء قوي جدا خلال اليوم، واقتربت جدا من مستوى 500 فلس وهو يعتبر من أعلى مستويات السنوية، طبعا إيفا لا شك أنها بانتظار يعني وهو محفز كبير لهذه الشركة، افتتاب العام ل شركة أم الهيمان للنفايات الصلبة، وإيفا هي المساهم الرئيس في هذه الشركة، بالتالي نجد هذا الحراك إضافة إلى حراك بقية الأسهم من أسهم المجموعة دائما يدعم هذه السهم. تخصيص سجل أداء إيجابي، تم خفض رأس مال هذه الشركة قبل فترة و أطفأت الخسائر، كانت لديها خسائر متراكمة وأطفأت الخسائر، دخول مستثمر أيضا واضح بنسبة فوق لمجموعة نزار الغطاس أمس وإعلانها عن هذا الدخول، لا شك أنه أعطى للسهم أيضا قوة اليوم، بالتالي اندفاع كبير فوق مستوى 200 فلس المرة الأولى منذ سنوات طويلة، يعني نتحدث عن منذ الأزمة المالية العالمية يصل هذا السهم إلى هذا المستوى، اليوم حقق أعلى مستوياته 206 فلوس، ثم تراجع إلى مستوى الإقلاق وهو 196 فلس، وحقق ارتفاع بنسبة 12%، أي أن ما يسمى بارتفاع انفجاري على هذا السهم.
0: نعم، كيف تؤثر أيضا الأسماء التي تدخل في قائمة كبار الملاك للأسهم والتي لاحظنا عليها أيضا حركة في الفترة الأخيرة، كيف تؤثر أيضا على وضعية السهم وعلى قيمته السوقية؟
1: لا شك أن هناك أسهم تأثيرها إيجابي. طبعا هناك سماح أو فترة سماح لإعلان التملك إلى 5 أيام عمل، ولكن مجرد دخول أسماء معينة في أسماء كبار المساهمين ممن يملكون أكبر من 5%، وبالتالي يجبر القانون من يملك هذه النسبة على الإفصاح، نجد تفاعل إيجابي، وحتى وإن تباطأ أو تأخر هذا التفاعل، ولكن بنهاية المطاف هناك تفاعل إيجابي لتملك مجموعات معينة أو أسماء معينة. بينما بالعكس، على العكس، هناك عمليات خروج ودخول لأطراف أخرى قد لا يحرك السهم أو قد يعطي السهم يعني استقرارا أكبر. إجمالا يعني بحسب سلوك هذه المؤسسات الجديدة أو الأشخاص الجدد، كل شخص له سلوك في السوق، متداولي السوق ومتعاملي السوق يعرفون من يتداول أيضا وسيناريوهات التداول لهؤلاء الأشخاص، بالتالي هم من يقيمون. وأيضا السيولة المؤسساتية أيضا تقيم هذا الأداء، يعني سيولة على سهم مثلا اليوم هناك سيولة على التخصيص تجاوزت 14,458,000 دينار، يعني سيولة عالية جدا. هذه إذا ارتفعت سيولة بهذا الشكل الكبير نحن نسميها سيولة مؤسساتية، وإن كانت حتى لأفراد ولكن هي سيولة عالية جدا بملايين، إذا تعطي السهم ثقة أكبر في عمليات الشراء وعمليات التداول وحتى عمليات الارتفاع خلال جلسات قادمة.
0: نعم، كيف يؤثر أيضا خبر قرب الإدراج في أم الهيمان على الأسهم التي سوف تكون مشاركة فيها؟
1: لا شك يعني إذا الأم للاستشارات المالية العالمية هي من يتملك بشكل كبير، وهي من فاز بحصة القطاع الخاص لتشغيل وإدارة هذا المرفق، بالتالي واضح أن كما تحدثنا واضح سلوك سهم إيفا، ارتفاع سهم إيفا اقترابا من مستوى 500 فلس قبل فترة وجيزة، يعني قبل فترة أعتقد شهرين كان السهم يتداول بحدود 220 فلس فقط، يعني تقريبا قفز السهم بحوالي 20% خلال فترة وجيزة. إذن وأسهم المجموعة عقارات الكويت وأيضا أولى تكافلي وبقية الأسهم القريبة من سنام قريبة من هذا السهم أدت أداء إيجابيا، وأيضا بسيولة مرتفعة تساهم بأيضا سيولة السوق الإجمالية بشكل أو بآخر. إذن نقرأ يعني هذا الأداء قراءة إيجابية واضحة وصريحة، سواء من ناحية الأداء الفني أو من ناحية دخول السيولة على هذه الأسهم.
0: نعم، متى سنعود مرة أخرى إلى مستوى سيولة فوق 100 مليون دينار والذي يبدو بأننا ابتعدنا عنه في الآونة الأخيرة؟
1: حقيقة الآن هناك نمو تدريجي خلال نقول هذا الأسبوع، يعني أمس كانت سيولة الجلسة 76 مليون دينار، اليوم وصلنا إلى مستوى 88 مليون، بعد أن كنا خلال جلستي بداية الأسبوع لم تتجاوز السيولة 60 مليون دينار، أي أن هناك حقيقة نمو تدريجي في السيولة خلال هذه الفترة. أعتقد أن السوق الآن على مستوى 8650 نقطة بدأ يتماسك، بدأ يخفف الخسائر التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي، ومع اقترابنا أيضا اليوم نحن في اليوم السابع من هذا الشهر، يعني متبقي تقريبا ما يقارب 10 جلسات لإعلانات أرباح الربع الثالث، وتبدأ البنوك ثم نبدأ يعني أداء أكثر أو حتى قبل أن نصل إلى هذه إلى الإعلان بحد ذاته، قبل ذلك نجد السوق يتداول أيضا بشكل إيجابي قبل تلك الفترة. أعتقد أن الأسبوع القادم من الممكن أن نصل إلى المستويات السابقة، مستويات 90 أو 100 مليون دينار.
0: شكرا جزيلا للأستاذ علي العنزي المحلل المالي.
1: حياكم الله.
0: اقتصاد خليجي وعربي. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي أهمية الدور المحوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الرؤى الوطنية لدول المجلس وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي والعمل الخليجي المشترك. وأشار البداوي إلى أن دعم هذا القطاع وتمكينه يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز اقتصادات دول المجلس، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد قنوات حوار فاعلة تجمع صناع القرار ورواد الأعمال بما يسهم في دعم نمو القطاع الخاص الخليجي ورفع قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية. دخلت اليوم اتفاقية

0: في التجارة، في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال توسيع فرص وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر وضوحا واستقرارا لنمو الأعمال وإقامة شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي إن الدخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين أبوظبي ومنسك حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويعكس حرصهما المشترك على ترسيخ أسس تعاون اقتصادي أكثر استدامة وتكاملا. أعلنت الحكومة العراقية اليوم تعديل السعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليصل سعر البيع للمستفيد النهائي إلى 1520 دينارا للدولار. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن القرار الذي جاء استنادا إلى مقترح وزارة المالية والبنك المركزي العراقي يقضي بتحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار وببيعه للمصارف بسعر 1510 دنانير، فيما يبلغ سعر البيع للمستفيد النهائي 1520 دينارا للدولار. ويأتي تعديل سعر الصرف في وقت يواجه فيه العراق ضغوطا مالية ونقدية في ظل تداعيات أزمة مضيق هرمز وتراجع الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة وتشكل ركيزة أساسية لتمويل الموازنات العامة. أعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 57 مليار و350 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وأوضح المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل زيادة بنحو 136 مليون دولار. نتابع هذه الرسالة.
1: واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه القياسي في الآونة الأخيرة، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار فاصل 35، وذلك في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة ب 57 مليار دولار فاصل 215 في نهاية أغسطس الماضي، وذلك بزيادة مقدارها 135 مليون دولار، ليقترب الاحتياطي النقدي من حاجز 58 مليار دولار للمرة الأولى. وتسعى مصر إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال العام المالي الحالي 2026-2027 إلى نحو 7.7 مليارات دولار في مقابل 1.3 مليار دولار كانت تستهدفها مصر من قبل، وذلك وفق وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. شهر أغسطس من العام الماضي 2025 شهد وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 55.1 مليار دولار، وذلك على الرغم من تراجع قيمة أرصدة الذهب بدعم من مشتريات العملات في يناير ويونيو من العام الحالي 2026. صندوق النقد الدولي أشار إلى وجود فجوة تمويلية لمصر تقدر بقيمة 9 مليارات دولار فاصل 7 خلال العام المالي الحالي 2026-2027. هذه الفجوة تشمل ملياري دولار فاصل 1 هي الفارق بين احتياجات مصر من التمويل الخارجي والتي تبلغ حوالي 32 مليار دولار فاصل 6 وبين مصادر التمويل البالغة 30 مليار دولار فاصل 5، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار فاصل 7 مستهدفات لبناء الاحتياطي. هذا وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد شهد ارتفاعا بنحو 5 مليارات دولار فاصل 9 منذ ديسمبر عام 2025 عندما سجل نحو 51 مليار دولار فاصل 45، مما يعكس استمرار الاتجاه السعودي للاحتياطي خلال العام الحالي. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: وإلى البورصات العالمية.

في بورصة أوروبا انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 633 نقطة و98 جزءا من نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 62 جزءا من نقطة مئوية، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 70 جزءا من نقطة مئوية. في بورصة طوكيو تراجعت الأسهم اليابانية اليوم متأثرة بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فقد هبط المؤشر نيكاي إلى 70,035 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 4,154 نقطة و11 جزءا من نقطة. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 دولارات و42 سنتا ليبلغ 100.80 دولار للبرميل. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا لتبلغ 100.58 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا لتبلغ 89.44 دولار للبرميل. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 308 ثلوس، بينما ارتفع اليورو ليصل إلى مستوى 346 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليصل إلى مستوى 408 ثلوس، في حين انخفض الفرنك السويسري ليصل إلى مستوى 369 فلسا، واستقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن انخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 4,150 دولارا و23 سنتا للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 4,177 دولارا و60 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 61 دولارا و12 سنتا، وارتفع البلاتين إلى 1704 دولارات 25 سنتا، وتراجع البلاديوم إلى 1168 دولارا و20 سنتا.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. صاحبتكم فيها دلال إبراهيم، ونفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا. تركوا أثر

0: الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل فيزيائياً بريطانياً في كامبريدج في منتصف القرن العشرين، رجلاً بعقل حاد جداً يفكر بعمق في أعمق أسرار الحياة، يجلس في مختبر بسيط جداً ويناقش أفكاراً تبدو جنونية. يحاول مع زميل شاب أمريكي أن يحل اللغز الأعظم، ما هي المادة التي تحمل الصفات الوراثية؟ وكيف يرث الأبناء هذه الصفات من الآباء؟ هذا الرجل هو فرانسيس كريك، وسيساهم في أعظم الاكتشافات في الحياة. ولد فرانسيس هاري كومبتون كريك في 8 يونيو عام 1916 في إنجلترا، وولد في عائلة إنجليزية متوسطة الحال. والده هنري نوتين كريك كان صاحب مصنع كيماويات ناجحا، ووالدته آن فرانسيس كانت امرأة مثقفة وذكية. كانت عائلته تقدر العلم والتعليم والفكر الحر. درس كريك في مدارس خاصة في إنجلترا، وكان طالباً متميزاً جداً معروفاً بفضوله العلمي وبحثه عن الحقائق. كان يحب الفيزياء والكيمياء، ثم التحق بجامعة كامبريدج حيث درس الفيزياء بجدية عالية، وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء عام 1937. بعد تخرجه بدأ كريك العمل في المجال العسكري خلال الحرب العالمية الثانية، حيث عمل على تطوير الألغام المغناطيسية للبحرية البريطانية. كان عملا تطبيقيا، لكنه لم يرضي فضوله العلمي. كان يريد الفهم العميق، يريد أن يعرف كيف تعمل الطبيعة، ليس فقط كيفية استخدامها في الحرب. بعد الحرب مباشرة عاد كريك إلى كامبريدج في عام 1944، حيث التحق بمختبرات بحثية كانت نقطة تحول حقيقية في حياته. بدأ يعمل على دراسة هياكل الجزيئات البيولوجية، وكان مهتماً جداً بسؤال كبير: ما هي المادة التي تحمل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء؟ كان هذا السؤال يحتل فكره تماماً. في عام 1952 التقى كريك بجيمس واتسون، عالم شاب أمريكي جاء إلى كامبريدج. كانا يختلفان تماماً في الشخصية. كريك كان كبير السن نسبياً وله خبرة، واتسون كان شاباً طموحاً جداً، لكن رغم الاختلافات كانا متكاملين تماماً. تعاونهما خلق شيئاً فريداً من نوعه. كانا يحاولان أن يفهما الهيكل الثلاثي الأبعاد DNA، حيث بدأ يعملان معاً على حل لغز الحمض النووي لهذا الجزيء الغريب. كانا يبنيان نماذج بسيطة، يفكران بعمق ويناقشان الأفكار، وكان يستفيدان من البيانات التي جمعتها روزاليند فرانكلين وموريس ويلكنز بدقة عالية جداً عن طريق حيود الأشعة السينية. في عام 1953، وفي شهر إبريل تحديداً، نشر واتسون وكريك ورقة بحثية قصيرة، بنية حلزونية مزدوجة لكن ثورية جداً في مجلة نيتشر. كانوا يقترحون بنية ثلاثية الأبعاد للحمض النووي DNA، حلزونان يلتفان حول بعضهما البعض بطريقة جميلة جداً. كانت هذه البنية تشرح كل شيء، كيف يحمل المعلومات الوراثية وكيف يمكن للخلية أن تنسخه. كانت هذه ليست فقط اكتشافاً علمياً عظيماً، بل كانت الحجر الأساسي لثورة بيولوجية حقيقية غيرت فهمنا للحياة ذاتها بشكل جذري. فجأة أصبح واضحاً كيف تعمل الوراثة، كيف تنتقل الصفات من الآباء إلى الأبناء، كيف تتطور الكائنات الحية. في عام 1964 فاز واتسون وكريك ويلكنز بجائزة نوبل في الفيزيولوجيا والطب عن هذا الاكتشاف المذهل. كان إنجازاً تاريخياً حقيقياً، لكن من المهم أن نتذكر أن روزاليندا فرانكلين التي أنتجت البيانات الأساسية التي أدت إلى هذا الاكتشاف توفيت عام 1957 قبل الإعلان عن الجائزة بسنوات. بعد اكتشاف بنية الدي ان اي استمر كريك في العمل على أسرار الحياة الأخرى، وانتقل إلى دراسة كيفية أن الحمض النووي يتحكم في الخلية، كيف يترجم المعلومات الوراثية إلى بروتينات وخلايا حية. كان يعمل على أحماض أمينية وبروتينات. كان كريك عالماً متفانياً جداً، استمر في البحث والدراسة طوال حياته. كان معروفاً بأنه مدرس ممتاز وملهم حقيقي لطلابه. كان يشجعهم على التفكير الناقد والبحث العميق، وكانت محاضراته مشهورة بأنها صعبة لكنها مفيدة وملهمة جداً. عاش فرانسيس كريك حتى 28 من يوليو عام 1904 عن عمر يناهز 88 عاماً. قضى حياة طويلة مليئة بالإنجازات العلمية التي غيرت فهمنا للحياة بشكل جذري وأبدي، فتح آفاقاً جديدة كاملة في علم الأحياء. وكل البحوث الحديثة في الوراثة والهندسة قائمة وتبنى على أساس عمل كريك وزملائه. اكتشافه غير العالم بشكل حقيقي وجذري، وأدى إلى ثورة في الطب والزراعة والعلوم البيولوجية. في عام 1977 قبل كريك درجة أستاذ في معهد سولت للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا، واستمر بعمله فيه حتى وفاته. كان فرانسيس كريك واحداً من العلماء الأفذاذ الذين أسهموا في تغيير الفكر العلمي والتطبيقي، وخاصة في مجالات علم الوراثة وما نشأ منه من علوم، من أهمها التقانات الحيوية المتعددة. ويصفه بعضهم بأنه كان يمارس العلم عن طريق التفكير والمناقشة أكثر منه عن طريق العمل التجريبي المخبري. كان قارئاً دؤوباً وامتلك قدرة كبيرة في اكتشاف المواهب والتعمق بالمشكلات العلمية ونقل أفكاره إلى الآخرين بوضوح كبير.

0: توجه كريك إلى دراسة أسرار الحياة، وكانت متمثلة بالحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين. وبعد أن توجت أعماله وزميله واتسون بالنجاح، انتقل إلى دراسات أخرى تتعلق بالإحساس والإدراك، وأمضى فيها العقود الأخيرة من حياته. وكانت دراساته الأخيرة عام 1976 في كاليفورنيا، التي انتقل للعيش فيها والبحث العلمي. نشر كريك عام 1966 كتاباً بعنوان حول الجزيئات والرجال، شرح فيه آثار الثورة البيولوجية الجزيئية. ونشر عام 1988 سيرة ذاتية بعنوان يا له من تتبع مجنون، رؤية شخصية للاكتشاف العلمي. وله كتابان آخران وأكثر من 130 بحثا علميا. ومن أشهر أقوال فرانسيس كريك: إن جميع مظاهر الحياة تقريبا مهندسة على المستوى الجزيئي، ومن دون تفهم الجزيئات لن نحصل سوى على فهم سطحي للحياة ذاتها. إضافة إلى انتخابه زميلا في الكلية الملكية عام 1959، عين مشاركا أجنبيا في الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوا في أكاديميات العلوم في فرنسا وإيرلندا. وقد سمته الملكة إليزابيث الثانية عضوا في هيئة الاستحقاق، وهي مؤسسة فخرية تتألف من 24 عضوا من العلماء والكتاب والفنانين المتميزين. كان كريك عالما حقا بكل معنى الكلمة، عالما فضوليا لا يتوقف عن السؤال، عالما شجاعا يجرؤ على التفكير بطرق مختلفة. كان جسرا بين الفيزياء وعلم الأحياء. رأى أن الحياة نفسها يمكن أن تفسر من خلال قوانين فيزيائية وكيميائية. فرانسيس كريك، كامبريدج، القرن العشرين، فك شفرة الحياة واكتشف بنية الدي ان اي. ترك أثرا.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
2: شخصيات من بلادي.
4: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو.
5: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
6: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
2: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، ووصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى، تقديراً للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها في مجال التعليم العالي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. نحن نعيش في زمن يحب أن يظهر فيه الإنسان أن يظهر نفسه قويا دائما، لا يحتاج أحد، لا يتعب، لا يخاف، يعرف كيف يتصرف في كل شيء. وكان الاعتراف بالحاجة إلى الآخرين ضعف، لكن القرآن يرسم لنا صورة مختلفة، صورة نبي من أولي العزم، نبي الله موسى عليه السلام. كان موسى ذاهبا إلى أعظم مواجهة في حياته، إلى فرعون، ذلك الذي طغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك لم يقل موسى أنا قادر وحدي، بل رفع يديه إلى ربه وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم طلب أمرا آخر، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. تأملوا، موسى عليه السلام الذي أيده الله بالآيات، والذي سيكلمه الله، والذي سيواجه فرعون، يطلب معينا، يطلب أخاه، يقول أشدد به أزري. ليس من القوة أن تقول لا أحتاج أحد. أحيانا من القوة أن تعرف من تحتاج، أن تعرف الشخص الذي إذا ضعفت شجعك، وإذا ترددت ذكرك، وإذا أخطأت نصحك، وإذا أثقلك الطريق حمل معك بعض الحمل. ولهذا لم يخجل موسى عليه السلام من أن يطلب هارون

0: تحتاج مساعدتك. في تربية الأبناء قد تحتاج إلى أخ أو صديق تثق به. في العمل قد تحتاج إلى شخص يكمل نقصك. وفي الطريق إلى الله جل في علاه قد تحتاج إلى صاحب يذكرك إذا نسيت، ويقويك إذا شعرت بالضعف. فالإنسان مهما بلغ له نقاط ضعف، والحكمة ليس أن تنكر هذه النقاط، الحكمة أن تعرف كيف تتعامل معها. ولاحظوا شيئا جميلا في دعاء موسى، لم يقل فقط أعطني شخصا يعمل معي، بل قال أشدد به أزري، أي اجعله قوة وسندا لي، ثم قال وأشركه في أمري. إنها صورة جميلة للعون الحقيقي، ليس شخصا يصفق لك دائما، ولا شخصا يوافقك في كل شيء، بل شخص يشد أزرك في الحق. ولهذا كان اختيار من حولك أمرا مهما. ليس الكل حولك معين، قد يكون حولك عشرات الأشخاص، لكن تحتاج لشخص واحد إذا رآك تتجه إلى الخطأ قال لك توقف، وإذا رأى منك ضعفا قال استعن بالله وسأكون معك، وإذا نجحت لم يحسدك على هذا النجاح، وإذا أخطأت لم يتشمت بك. هذا هو السند الحقيقي. ثم استجاب الله دعاء موسى فقال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأحيانا قد يكون جزء من إجابة دعائك إنسانا صالحا يضعه الله في طريقك، صديق، أخ، زوجة، معلم، أو شخص لا تعرفه إلا في موقف واحد، لكنه يترك في حياتك أثرا لا تنساه. لذلك لا تخجل من طلب العون، ولا تعتبر الاستعانة بالآخرين نقصا فيك. حتى موسى عليه السلام طلب من ربه أن يكون هارون معه، فإذا أثقلتك الحياة يوما لا تقل يجب أن أكون قويا وحدي، قل ربي ارزقني من يعينني على الخير، وارزقني أيضا أن أكون ذلك الإنسان الذي يعين غيره. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: تمام 7 مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
2: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أحبتنا. نلتقي على الموعد من الآن وحتى 8 مساء على الهواء مباشرة. مساء الخير يا كويت، هذه تحية أسرة البرنامج تأتيكم في بداية هذا اللقاء من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني، ومن التقديم سنكون معكم إسراء العسكر. يعطيك العافية إسراء.
2: الله يعافيك يا رب.
1: مساك الله بالخير والنور والسرور. وهذه أيضا تحياتي عبد الله العمار،
2: وتحية حب وتقدير واحترام لكم أيضا من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
1: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
2: وهذه أجمل وأرقى تحية أيضا من سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء، نحن معكم حتى 8 مساء في لقاءات وتغطيات متعددة. مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نجدد لكم التحية ونبدأ معكم أولى تغطياتنا لهذا المساء. قام قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الفروانية بالتعاون مع رابطة أطباء الجلد الكويتية والجمعية الطبية الكويتية، أقاموا فعالية توعوية بعنوان ميراس تحت شعار وعي يغير مسار الصدفية، وذلك بمستشفى الفروانية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض الصدفية وتسليط الضوء على أحدث العلاجات وسبل التعايش معه لتحسين جودة حياة المصابين. زميلنا تركي التركي أجرى هذا اللقاء مع الدكتورة عبير البذالي رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية. نستمع.
2: اليوم نفس ما أنت شايف انطلاق حملة ميراس التي تنظمها رابطة أطباء الجلد الكويتية للتوعية بمرض الصدفية. طبعا رابطة أطباء الجلد الكويتية منظمة حملة ميراس على مدار شهر أكتوبر. اليوم انطلاق الحملة في مستشفى الفروانية، وراح إن شاء الله تكون موجودة أيضا في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وأيضا في بعض هيئات ووزارات الدولة، وراح نكون بإذن الله متواجدين في تاريخ 31 أكتوبر في مجمع الأفينيوز، كل هذه للتوعية بمرض الصدفية. الهدف طبعا من الحملة هي التوعية بمرض الصدفية، ما هو المرض، أعراضه، طبيعته، وأيضا تصحيح المفاهيم الخطأ اللي موجودة في المجتمع كأنه هو مرض معدي، لأن الكثير من المرضى الصدفية ساعات يشعرون بالانزعاج ويشعرون أيضا بالسوشيال ايزوليشن بسبة المرض هذا، لأن في بعض الناس ما تسلم عليه بالدوانية لأنه تشوف الطفح الجلدي اللي موجود عنده والقشور فتعتقد أنه مرض معدي. ففي هذه الحملة نتطرق لتصحيح المفاهيم الغلط أنه هو مرض غير معدي، توعية المرضى بأهمية التشخيص والعلاج والمتابعة، الحد من الوصمة ودعم المرضى نفسيا واجتماعيا، نشر معلومات موثوقة عن المرض وطرق التعامل معه.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعينا الكرام، وما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. نظمت دائرة تنمية القوى العاملة في معهد الكويت للأبحاث العلمية دورة تدريبية بعنوان اللياقة الذهنية وقوة تنشيط الذاكرة في مركز التنمية البشرية والمؤتمرات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في شويخ، بهدف تنمية المهارات الذهنية والتركيز لدى الكوادر العاملة وتزويدهم بالتقنيات.

0: والأساليب الفعالة لتعزيز قوة الذاكرة وتطوير القدرات العقلية لتحسين الإنتاجية وكفاءة الأداء الوظيفي. الأستاذة هلا الحميضي محاضرة الدورة كان لها هذا التصريح.
1: السلام عليكم، معكم هلا الحميضي مدرب معتمد. نقدم اليوم خلال 3 أيام دورة قوة اللياقة الذهنية وتنشيط الذاكرة في معهد الكويت للأبحاث العلمية. طبعا تتطرق الدورة إلى قوة اللياقة الذهنية، فن الذاكرة والتكرار، والتي هي من الأساسيات في الزمن الحاضر التي كثر فيه التشتتات، منها الرقمية ومنها الحياتية، وكذلك تنشيط الذاكرة وتذكيرهم بالمهارات والتمارين، وكذلك الأكلات الصحية والألعاب الذهنية التي تساعد على اللياقة الذهنية وكذلك على تنشيط الذاكرة والتذكر. الهدف من الدورة طبعا مع التقدم بالعمر، ومثل ما ذكرت لك، مع الوسائل التواصل يعني المستجدة يوما بعد يوم، ومن خلال الهاتف الذكي والتطبيقات الذكية، صار الواحد يتشتت بحياته وما يقدر يركز على الأشياء المهمة والأشياء اللي إحنا فعلا لنا أهداف لها، سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى. فهدف الدورة أنه يعيد الواحد إلى فطرته، من حيث يكون هو مركز، ومن حيث أنه يقدر يتذكر الأشياء المهمة ولا يلتفت للمتشتتات.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمرون والتغطيات، أقام نادي توستماسترز إنسان اجتماعا ثقافيا موسعا في القاعة الرئيسية بمكتبة الكويت الوطنية. تساءل من خلاله الحضور حول التفاصيل الخفية لجيل الثمانينيات ضمن أمسية حملت عنوان ما لا تعرفه عن هذا الجيل، حيث شهدت الفعالية حضورا جماهيريا لافتا بعدما فتح النادي أبوابه مجانا للعموم دون أي اشتراطات للحجز المسبق. وتخلل اللقاء استعراض لأبرز الذكريات والقيم والتجارب الإنسانية التي صاغت هوية ذلك الجيل، وسط نقاشات تفاعلية ركزت على كيفية استلهام تلك الركائز الثقافية وتحويلها إلى مصدر إلهام يثري الواقع المعاصر للأجيال الحالية. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع توست ماسترز أمل السويدان من نادي إنسان. نستمع.
4: اليوم عندنا فعالية توست ماستر إنسان، يقيم فعالية الجيل الثمانينات بما فيه من أحداث ومن مواقف ومن أشياء وايد مرت علينا. طبعا اليوم مجموعة من الخطباء ومن مقومين الخطباء ومن مسابقات عديدة كلها تتعلق بجيل الثمانينات. نتمنى إن شاء الله الاستمتاع لجميع المحاضرين وأيضا لجميع الحضور. طبعا ونشكر جميع القائمين والعاملين على إنجاح هذا الإيفنت، وهو يتعلق بجيل الثمانينات. نشكر المكتبة الوطنية، نشكر الخطباء، نشكر المقومين، نشكر الحضور، ونشكر جميع من ساعد وساهم في إنجاح هذا العمل، ونشكركم بعد على هذه التغطية.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعنا الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أعلنت الجمعية الكويتية للغة العربية عن إقامة ورشة تدريبية بعنوان تدريس العربية مهارات وأداء، قدمها الخبير التربوي الأستاذ أحمد الحربي في مكتبة نصف عيسى العصفور، حيث شهدت الفعالية الموجهة لمعلمي ومعلمات اللغة العربية حضورا مجانيا، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على شهادات معتمدة. الأستاذة مريم الخشتي عضو اللجنة الإعلامية في الجمعية الكويتية للغة العربية كان لها هذا التصريح.
5: انطلاقا من رسالة الجمعية الكويتية للغة العربية في خدمة لغتنا العربية والارتقاء بمهارات معلميها، تأتي ورشة تدريس العربية مهارات وأداء ضمن جهود الجمعية في دعم معلمي ومعلمات اللغة العربية وتطوير مهاراتهم وأساليبهم في التدريس. ويقدمها الخبير التربوي.

0: الأستاذ أحمد الحربي بما يمتلكه من خبرة تربوية وتعليمية، ونأمل في هذه الورشة في إثراء الميدان التعليمي وتقديم أدوات ومهارات عملية تنعكس على أداء المعلم داخل الفصل، كما نؤكد في الجمعية حرصنا المستمر على إقامة البرامج والورش النوعية التي تخدم اللغة العربية وأهلها وتعزز حضورها ومكانتها في المجتمع.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: أهلا بكم من جديد ومستمرون مع التغطيات، حيث أقامت أكاديمية الفنون والإعلام الشبابي التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة دورة تدريبية متخصصة في فنون التصوير بعنوان إضاءة واحدة تأثير عظيم، قدمها المدرب داود عجيل لشعيل بهدف تطوير مهارات المشاركين وتدريبهم على تقنيات الإضاءة المبتكرة وأساليبها الفنية لإنتاج أعمال بصرية ذات طابع احترافي. داود عجيل لشعيل مخرج وصانع أفلام ومصور كويتي أدلى لنا في مساء الخير يا كويت بهذا التصريح.
4: يعطيكم العافية، معكم أخوكم داود شعيل. تخصصي طبعا بالتصوير اللي هو تصوير المنتجات، ونعطي دورات في هذا المجال، والحمد لله طبعا الأيام اللي طافت اللي خلال يوم الأحد ويوم الثلاثة ما قصروا اللي هو الهيئة العامة للشباب والرياضة، يعني احتضنوا دورة مكونة من يومين في مركز شباب الدعية. طبعا اليومين هذي تطرقنا إلى في أول يوم طبعا في التصوير الفوتوغرافي، واليوم الثاني اللي هو كان يوم الثلاثة عن التصوير للفيديو. طبعا في مجموعة نقاط تطرقنا لها في هذه الدورة، مثل في أول يوم يعني حق التصوير الفوتوغرافي تكلمنا عن أدوات التصوير، تكلمنا عن شلون التغذية البصرية مهمة وشيء أساسي في تطوير المصور، تكلمنا عن أنواع الإضاءة، تكلمنا عن أنواع المعدات، شلون احنا نجمع أبسط المعدات ونقدر نطلع منهم صورة جميلة. في بعد طريقة مهمة في فهم اتجاهات الإضاءة أنا سميتها يعني اللي هي قانون الساعة، عشان نفهم شلون أو وين نحط الإضاءة بالضبط ونطلع فيه نتيجة جميلة. في اليوم الثاني اللي هو يوم الثلاثة تكلمنا طبعا نفس الشيء عن أساسيات الفيديو وشنو الفرق في إعدادات الفيديو طبعا وإعدادات الفوتوغرافي. تكلمنا بعد عن طبعا نقطة مهمة اللي هي معدل الإطار بالثانية، هذا الشيء مختص بالفيديو وشلون نقدر نطلع منه تصوير البطيء والتصوير السريع وشلون إعداداته تفرق. طبعا تكلمنا بعد عن يعني خدمة حلوة موجودة في الكاميرات، أغلب الكاميرات اللي هو الهستجرام، وشلون الهستجرام يوضح لنا شلون سطوع الصورة بشكل عام أو الفيديو بشكل عام السطوع الصح، إنه ما يكون يعني محروق ولا يكون مظلم بشكل تام. وفي بعد عندنا نقطة الفليكر اللي هي يعاني منها مجموعة كبيرة من المصورين المبتدئين أكيد، اللي هو الفليكر اللي هو التردد اللي يبين بالصورة سواء أو بالفيديو، وشلون احنا نتغلب على هذا الفليكر. طبعا بعدين تكلمنا عن شنو أحسن ميموري كارد أو الذاكرة اللي نقدر نشتريها وشنو أساس اختيارنا لهذه الميموري كارد. طبعا تكلمنا عن الحركات في الكاميرا على أساس الفيديو، يعني شلون نتحرك في الكاميرا عشان ناخذ اللقطات وشلون ننوع في هذه الحركات، وطبعا درسناهم كلهم. وآخر شيء تكلمنا بعد عن الصوت وشلون نوظف هذا الصوت عشان يخدمنا بالفيديو ويخدم المشاهد. وآخر شيء تكلمنا عن برامج المونتاج وشلون احنا نحاول نعلم نفسنا ونطور نفسنا في هذه البرامج. وقواكم الله، وهذه كانت نهاية، ويعطيكم العافية وما تقصرون على هذه الضيافة، والسلام عليكم.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: أهلا بكم من جديد. الكويت مركز العمل الإنساني، أيادي الكويتيين الخيرة تمتد إلى شتى بقاع العالم، وهذا شيء أصيل في المجتمع الكويتي الذي جبل على عمل الخير. كيف يتحول التبرع إلى علاج ينقذ حياة، أو مساعدة تحفظ كرامة أسرة، أو فرصة تطوع تصنع فرقا؟ من خلال شراكاتها الإنسانية تواصل نماء الخيرية جهودها لدعم اللاجئين والنازحين ومساندة مرضى السرطان غير القادرين، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في هذا العمل التطوعي. عن هذه الشراكات وكيف تسهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أثر مستدام، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم معنا عبر الهاتف في مساء الخير يا كويت، المهندس وليد البسام، رئيس قطاع الشؤون الإدارية في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي. حياك الله أستاذ وليد.
5: الله يحييك أخوي عبد الله، وأهلا وسهلا في الأخوة المستمعين.
3: أهلا فيك. نتحدث في بداية هذا اللقاء عن أبرز أهداف اتفاقية نماء الخيرية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. من هم الفئات التي تستهدفها هذه الاتفاقية وتفاصيلها الأخرى؟ تفضل.
5: في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكركم أخي الكريم على هذه الاستضافة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا ويهدي أمتنا وولاة أمورنا. هذه الشراكة أخي الكريم تمثل بالنسبة لنا خطوة مهمة صراحة في تطوير العمل الإنساني، لأنها تجمع بين دعم أهل الكويت الخيرين وبين الخبرة الميدانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هذه الشراكة أخي الكريم ولله الحمد، وقيمة الشراكة نؤمن فيها نحن في نماء الخيرية، بأننا نعلم بأننا لا نستطيع أن نوفي كل احتياجات هؤلاء الناس، ولا نستطيع أن نصل إلى كل هذه المناطق اللي فيها النازحين وفيها اللاجئين. لذلك كان لابد من هذه الشراكات حتى نستطيع في الوصول إلى هؤلاء الناس قدر المستطاع، ونوصل لهم الأمانات اللي أمنونا عليها يعني إخواننا المتبرعين. نحن في نماء الخيرية ولله الحمد نؤمن بأن العمل الخيري اليوم ما يقتصر على تقديم مساعدات فقط، ولكن شراكات نوعية تضمن أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقينها. الاتفاقيات ولله الحمد تهدف دائما إلى يمكن إيصال هذه المساعدات إلى عدد مناسب لهذه التبرعات. من أبرز هذه الأنشطة اللي ندعمها ولله الحمد أنشطة صحية لإخواننا الروهينجا اللاجئين في بنغلاديش، من خلال توفير الأدوية والأمدادات الطبية وتعزيز البرامج التطعيم خاصة، وكذلك توعية الصحية للأسر في هذه المجتمعات.
3: نعم.
5: هناك رقم يعكس ولله الحمد إلى حجم هذا التدخل، ولله الحمد راح يصل إن شاء الله هذا التدخل إلى أكثر من 130 ألف لاجئ إن شاء الله في الروهينجا دون السن الخامسة، وهم الفئة صراحة الشديدة الحساسية بسبب صغر سنهم وضعف مناعتهم في هذا السن.
3: نعم، يعني أعمال خيرية الحقيقة يتحدث عنها العالم كله. نحن أصبحنا نتابع هذه الأعمال قدر المستطاع نظرا لكثرتها ما شاء الله. عسى الله يزيد عمل الخير ويكتب لنا الأجر ويجعلها في ميزان حسنات جميع المتبرعين. هل هذه ليست أول اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صحيح أستاذ وليد؟
5: صحيح أخي الكريم، كانت لنا اتفاقيات ولله الحمد معهم في التدخل في سوريا بسبب يعني بعد النزوح ودخول إخواننا اللاجئين إلى سوريا مرة أخرى.
3: نعم.
5: نحاول نثبتهم ونوفر لهم بعض احتياجاتهم، خاصة أنكم في بداية يعني دخولهم للأراضي السورية.
3: نعم.
5: هذا أمر. الأمر الآخر ولله الحمد كان لنا تدخل معهم في إخواننا اللاجئين في تشاد، هم كذلك التدخلات يمكن الإغاثية وإيصال بعض المساعدات والسلال الغذائية المهمة والضرورية، وكذلك بعض الفرق الطبية اللي حاولنا نوصل لهم إياها في أماكن.
3: نعم.
5: كل هذه الأماكن بسبب حرارتها وخطورتها إخواننا في مفوضية اللاجئين جزاهم الله خير يقومون في هذا الدور يعني مساعدة معانا، على الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم الأجر.
3: آمين. الأستاذ وليد البسام رئيس قطاع الشؤون الإدارية في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، تحدثت عن مشاركات كثيرة وتحدثت عن خطورة هذه المشاركات نظرا لموقعها الجغرافي. نسأل الله السلامة لكل هؤلاء النازحين المدنيين الذين يعانون كثيرا إنسانيا، الحقيقة معاناة يندى لها الجبين، ونحن نشكركم على هذا الدور. لكن لابد بأنكم قد تعلمتم من هذه التجارب التي قد تكون مؤلمة أحيانا، شلون تستفيدون منها في مشاريعكم الحالية والقادمة هذه التجربة المؤلمة؟
5: أخي الكريم، يمكن انعكاس هذه الرحلات الإغاثية لمثل هذه الدول تنعكس علينا احنا نفسيا في البداية، خاصة إذا كانت هذه الرحلات قد تكون أول أعمالنا الخيرية خارج بلدنا الحبيب الكويت، كانت لها واقع صراحة جدا قوي بالنسبة لنا، علمتنا مدى الخير والنعمة اللي احنا عايشينها في بلد الخير ولله الحمد، والنعمة الله سبحانه وتعالى اللي احنا مغدقين فيها صراحة وغرقانين فيها، تحتاج ولله الحمد حمد وشكر حتى تستمر هذه النعمة اللي احنا متواجدين فيها، وكذلك نربي أبنائنا على هذه النعمة، بأن هذه النعمة ولله الحمد لابد أن نحافظ عليها وأن نشكر الله تبارك وتعالى حتى تدوم معنا هذه النعم. الكثير من الدول يمكن تمر في هذه الأزمات وتمر في مثل هذه الظروف، لكن ولله الحمد البلد الخير الكويت محفوظة بإذن الواحد الأحد بتبرعات أبنائها وكذلك سواعد الناس المتواجدين فيها بأيديهم البيضاء ومتطوعينها، على الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا.
3: آمين. آمين. إذن ما الذي تعلمناه من هذه التجارب أستاذ وليد؟
5: أخي الكريم، يعني نتعلم بأن نعمة الله تبارك وتعالى لابد لنا من حمد وشكر لها.
3: نعم.
5: هذا في البداية. أمر الآخر بأن إحنا ولله الحمد بخير ونعمة لابد أن يعني نحافظ عليها بالترشيد بالمياه اللي ولله الحمد يمكن تصلنا إلى بيوتنا. هناك الكثير من القرى.
3: أستاذ وليد، هل أصبحتم الآن أسرع وأكثر ربما معرفة بإيصال المساعدات نظرا لتعاوناتكم المختلفة والمتعددة مع الجهات الرسمية؟
5: نحمد الله تبارك وتعالى. أخي كريم، يمكن شراكاتنا متعددة ووصلت يمكن إلى أكثر من 100 شريك في كل أنحاء العالم، بآسيا، أفريقيا، بأمريكا الجنوبية، كذلك هناك شراكات محلية داخل هذه البلدان، وكذلك شراكات مؤسسية وحكومية، إضافة إلى المؤسسات يعني مثل مفوضية اللاجئين، المؤسسات الأموية.
3: نعم.
5: كل هذه المؤسسات ولله الحمد لديها معنا تعاون، نحمد الله تبارك وتعالى، كان لنا يمكن تعاونات كبيرة وعظيمة إن شاء الله في هذا الجانب، إضافة إلى أن إن شاء الله في المستقبل لدينا الكثير من الاتفاقيات خاصة مع الدول العربية مثل مركز الحسين للسرطان.
3: نعم، دعنا نتحدث عن هذا المركز بالتحديد، على ما أعتقد هو في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، صحيح؟
5: نعم أخي الكريم.
3: نعم، هذه الشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان، كيف يتيح صندوق نماء الخيرية، صندوق التابع لكم، فرصة لعلاج هؤلاء المرضى اللي موجودين في هذه المؤسسة والغير قادرين على تكلفة العلاج؟
5: أخي الكريم، يمكن اتفاقيتنا مع مركز الحسين للسرطان تحمل بعد إنساني كبير، نتحدث عن أطفال يواجهون مرض صراحة صعب بالنسبة لهم، خاصة في أوقات وظروف اللجوء اللي يمرون فيها، بالتالي هذه المعاناة المزدوجة من مرض السرطان وكذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي يمرون فيها، لابد من يكون أحد يسندهم في هذا الجانب ويخفف عنهم مثل هذه الأعباء. الاتفاقية ولله الحمد مع نماء الخيرية ومؤسسة الحسين للسرطان في الأردن تهدف إلى دعم الرعاية النفسية والعلاجية الشامل للأطفال مرضى السرطان اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، خصوصا الأطفال اللي ما يستطيعون يتحملون تكاليف العلاج، كذلك أنه لا تجد هناك جهة تتكفل في مثل هذه التكاليف.
3: نعم.
5: تبلغ ولله الحمد يمكن إجمالي المشروع هذا 500,000 دولار ولله الحمد، مناصفة بيننا وبين مركز الحسين للسرطان. الأهم من قيمة المشروع أخي الكريم هي طبيعة الرعاية اللي يقدمها مركز الحسين للسرطان. إحنا ما نتحدث عن دفع فاتورة، لكن هي منظومة متكاملة.
3: نعم.
5: تقوم فيها بدراسة الحالة الطبية والاجتماعية وتحدد مدى الحاجة الطفل وشون التدخل اللي قاعد يصير فيها العلاجي وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي.
3: نعم. إذن هؤلاء المرضى الذين يريدون التقدم للحصول على هذه المساعدات، كيف من الممكن يعني أن يصلوا إليكم؟ كيف من الممكن أن تضمنوا أنتم بأنفسكم بأنهم يستحقون فعلا هذه التبرعات؟
5: أخي الكريم، يمكن مركز الحسين للسرطان لديهم يمكن الأقسام يعني اللي تقوم في مثل هذه الدراسات الاجتماعية، يشوفون حالة الطفل، احتياجها الطبي وكذلك احتياجها يعني الاقتصادي وحالة الأسرة عندهم، إذا كانوا هم من يعني الناس المحتاجين يضعون في قائمة، وهناك قائمة طويلة صراحة يعني لا يسعنا يمكن أن نعالج هؤلاء الناس، ولكن قدر المستطاع وحسب يعني التكلفة اللي حصل هذا الطفل حتى يفتح مجالات أخرى حق أطفال الآخرين، على الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم وأن يتقبل من المتبرعين.
3: عسى الله يبارك لكم في هذه الجهود. أستاذ وليد، بشكل عام شلون تحددون الأولويات لمن يكون محتاج للمساعدات؟ يعني لا أتحدث عن مؤسسة الحسين للسرطان، بكل أعمالكم يعني هل تضعون قوائم للأشخاص أصحاب الأولوية ومن ثم الأشخاص الذين يلون هؤلاء هذه الفئة أو غيرها؟
5: أخي الكريم، إحنا والله الحمد في بداية الحملة نضع هذه الشروط حتى أخواننا المتبرعين يكونون على دراية بأن مبالغهم وين راح تروح. هذا الأمر. الأمر الآخر يعني نقعد مع المركز الحسين للسرطان ونضع الشروط والواجب توفرها في مثل هذه الحالات، وهم والله الحمد لديهم صراحة الأقسام لتقوم في دراسة الحالات الاجتماعية سواء يعني في المجال الصحي والمجال الاجتماعي، ويرون من هو الأكثر حاجة ويضعونها في الأولويات، ومن ثم تبدأ علاج من هؤلاء الناس حسب الأولويات وحسب أشد الحاجة احتياجا سواء في العلاج وكذلك الحالة الاجتماعية.
3: نعم. حينما تنجح اتفاقية معينة أو شراكة معينة طبعا تختص بعمل الخير، هذا العمل تقدمونه لبقعة معينة من العالم وتحقق النجاح الكبير وتحقق كل أهدافه، هل تتواصلون مرة أخرى مع المتبرعين حتى تعلموهم بأن يعني أموالهم ما ضاعت هدر بل صنعت فرقا حقيقيا؟
5: أمر ضروري ومهم أخي الكريم.
3: نعم.
5: إحنا ما علينا فقط أن نقيم المشروع، ولكن لابد من متابعة هذا المشروع حتى إتمامه وكذلك استمراريته، وهذا من الأمور الضرورية والمهمة اللي هو أثر هذا المشروع في بناء هذا المجتمع ونقله نقلة نوعية وأثر هذا المشروع في هذا المجتمع، إضافة إلى التقارير الضرورية واللي توصلنا صراحة من شركائنا.
3: نعم.
5: سواء التصوير وكذلك الفيديو وكذلك زياراتنا الميدانية لمثل هذه المشاريع وتوثيقها حق إخواننا المتبرعين حتى يطمئنون بأن مشاريعهم ولله الحمد قائمة إلى أمد طويل، إضافة إلى استمراريتها وأثرها الكبير في مثل هذه المجتمعات.
3: نعم. أستاذ وليد البسام، رئيس قطاع الشؤون الإدارية في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، نتحدث معك عن كل هذه المشاريع الخيرة، ونتحدث أيضا عن دور المتبرع الذي ربما لا يتبرع بالمال ولكنه يتبرع بوقته. ما هي أبرز فرص التطوع اللي يتيحها مركز نماء للتطوع؟ شلون تهيئون المتطوعين أستاذ وليد عشان يشاركون بفعالية ويحسون بدورهم الحقيقي؟
5: أخي الكريم، التبرع هو ليس فقط وضع المال في يد الفقير، ولكن هو نية صادقة في البداية، إضافة إلى يمكن وقت قد يمكن واحد يصرفه في مثل هذه المساعدات، دعاء يحصله من أي واحد، إضافة إلى يمكن حتى إيصال هذه الرسائل اللي تحث الناس على هذه المساعدات، مثل حضرتكم في إذاعة دولة الكويت اللي قاعد تنشرون مثل هذا الخير، أنتم كذلك ناس قاعد تساعدوننا في إيصال هذا الخير حق هؤلاء الناس. نماء الخيرية والله الحمد ومركز نماء للتطوع مفتوح والله الحمد، صار تقريبا أكثر من 6 شهر يستقبل الفرق التطوعية اللي حاب أن تساعد يعني الشرائح المستفيدة من أي مشروع من المشاريع، سواء كان لتوزيع سلال غذائية أو توزيع سلال خضار أو كذلك يمكن حتى الفترة اللي طافت كان توزيع مثال الحقائب المدرسية وكذلك يمكن دراسة الحالات وزيارتها لاعتماد مثل هذه الأمور.
3: نعم.
5: وكل يعني على قولتهم نوفر كل الاحتياجات اللوجستية حق فرق التطوعية من غرف اجتماعات، ممكن محاضرات توعية، أي أمر من هذه الأمور. إنما للتطوع والله الحمد مفتوح وإيده مفتوحة حق كل هؤلاء الفرق التطوعية اللي حاب أنه يستفيد من هذه وكذلك أن يشارك نماء الخيرية كذلك في توزيعها لهذه المساعدات.
3: نعم. حينما يشارك نماء الخيرية بتوزيعها للمساعدات، هل نعني هذه الزيارات الخارجية خارج البلاد أستاذ وليد؟ يعني هل ممكن من المتطوع أن يذهب إلى هذه الأماكن المنكوبة؟
5: نعم أخي الكريم، بين فترة وأخرى ولا الحمد إدارة المشاريع الخارجية عندنا في نماء الخيرية تفتح باب التطوع اللي حاب أن يشاركها في أي رحلة من الرحلات الإغاثية أو التطوعية الخارجية، سواء كانت في دول عربية أو كذلك دول أفريقية أو أسيوية. وكان ولله الحمد يمكن الفترة الأخيرة أخونا يعني رئيس قطاع المشاريع كانوا في جمهورية الهند وكان معاه فريق تطوعي ولله الحمد يتكون من 20 شاب وشابة ولله الحمد، قدروا يوصلون حق هذه الأماكن ويوزعون مساعداتهم ويشرفون على مشاريعهم اللي هم تبرعوا فيها وكذلك اللي اتمنوها يمكن أهلهم وأصحابهم في مثل هذه المبالغ ليشرفون عليها في بداية أعمالهم، ولله الحمد يعني رجعوا بالسلامة وطمنوا على هذه المشاريع إن شاء الله في بدايتها، وإن شاء الله نطمنهم في الفترة القادمة على أن المشاريع هذه أتمت كلها
3: بإذن الله. هناك سؤال وضعه فريق الإعداد مشكورا، وأنا أجد هذا السؤال أستاذ وليد بغاية الأهمية للأشخاص اللي ما يملكون لا المال ولا الوقت، كيف من الممكن أن يصبحوا شركاء في العمل الإنساني؟
5: أخي كريم، مثل ما بينت يمكن ساعة في حديثي بأن النية الصادقة هي رسالة، يعني من كل شخص حاب أن يشاركنا في هذا الأمر. الدعاء هذا أمر أساسي وضروري يساعدنا ويشجعنا بأن يعيننا الله تبارك وتعالى في إيصال مثل هذه المساعدات. تطوع في وقت أي وقت من أوقاته في دراسة الحالات، زيارة الحالات داخل دولة الكويت، أو توزيع ويانا، أو يساهم معنا في أي رحلة من الرحلات إحنا إيدنا مفتوحة له، وأي مشروع من المشاريع وهو حاب أنه يساهم فيه إحنا يعني إيدنا ممدودة حق كل الناس. إضافة إلى أن في الإمكان يعني أي شخص حاب أنه يساهم بأي

0: في جزء من وقته احنا مكاتبنا مفتوحه، وكذلك نماء للتطوع يعني موجود، اللي حاب انه يساهم يحبه بس يشارك يحط اسمه ورقم تليفونه، وباذن الواحد الاحد اي مشروع من المشاريع القادمه يحاول ان شاء الله يشاركنا في هذا الجانب.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم المهندس وليد البسام، رئيس قطاع الشؤون الإدارية في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي. بارك الله بجهودكم وبارك الله فيكم، وعساكم إن شاء الله دائما تفرحون قلوبنا بإيصال هذه المساعدات باسم الكويت. شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذ وليد.
0: حياك الله خير.
2: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايم معاكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعينا الكرام، عودة لتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المهندس سليمان السويلم، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ممثلة بوزارات الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام، انطلقت حملة وياك فزعة أهل الكويت للتبرع بالدم في مبادرة إنسانية تجسد قيم العطاء والتكافل وتعزز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع المهندس سليمان السويلم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف، حيث قال:
4: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحب فيكم طبعا اليوم في الحملة الوطنية اللي هي حملة وياك فزعة أهل الكويت. اليوم بادرت وزارة الشؤون الإسلامية أنها تتعاون مع أخواننا في جمعية صندوق إعانة المرضى لحملة تبرع بالدم خاصة في موظفين وزارة الشؤون الإسلامية، وفتحناها للجمهور والمراجعين المتواجدين في وزارة الشؤون الإسلامية. واليوم هذه دعوة كريمة للإخوان المتواجدين بقرب وزارة الشؤون الإسلامية للتبرع بالدم. اليوم احنا متواجدين للساعة 12:30، وهذا اليوم بادرة مجتمعية مطلوبة، وهذه على قولتهم فزعة أهل الكويت المعتادة. نرحب فيكم ونرحب بتواجدكم وجزاكم الله خير. نشكر كل المؤسسات المشاركة معنا في.
3: كما قال الدكتور عبد الله الشريكة مدير مركز الوسطية وأمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في وزارة الشؤون الإسلامية التالي:
5: بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم إتاحة الفرصة وتعاونكم المستمر معنا في تغطية الفعاليات الوطنية والشرعية لخدمة هذا المجتمع. اليوم احنا في فعالية فزعة أهل الكويت، وذلك للتبرع بالدم دعما لمخزون بنك الدم الكويتي الذي أعلن قبل فترة أنه بحاجة لتبرعات وتبرع المواطنين. والحمد لله يشارك معنا في الحملة عدة جهات من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع المكونة من الجيش والإطفاء وغيرها، وزارة الصحة والتربية الحمد لله. فهو تكامل بين مؤسسات المجتمع، وإحنا طبعا أقمنا هذه الفعالية بالتعاون مع الإخوان في جمعية صندوق إعانة المرضى، ونحث الأخوة والأخوات. طبعا إحنا نستهدف الآن الموظفين والموظفات في وزارة الشؤون الإسلامية، ونتمنى تنتقل التوعية والتجربة والحملة إلى ما هو أبعد من ذلك لتشمل عموم المواطنين. أكثر من جهة قاموا بهذه الفعاليات جزاهم الله خير، وإحنا اليوم من باب أن نذكر الناس بأن هذا الفعل، هذا التبرع هو عمل صالح فيه إنقاذ أنفس معصومة، وكذلك فيه تخفيف لآلام الكثيرين ممن يحتاجون للدماء والتبرع بالدم من خلال بنك الدم الكويتي. وكذلك نذكر بأن مثل هذا الفعل لا يستهان به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فإحنا نتمنى أن الحملة تحقق مرادها من خلال وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في مركز تعزيز الوسطية. يمكن هذه الفعالية الثالثة خلال هالشهر الحمد لله بعد دورة الإسعافات الأولية، كذلك فعالية ثانية كانت بخصوص حقوق كبار السن والوالدين، واليوم حول التبرع بالدم. وكل هذه الفعاليات مندرجة في مشروع وياك برئاسة الأخت الفاضلة شريفة البازع الفضلي جزاها الله خير، وبدعم يعني من جهات الدولة، وعلى رأس هؤلاء الدائمين معالي وزير الشؤون الإسلامية جزاها الله خير، والأخ الوكيل وكل الأخوة.

0: والأخوات الذين أسهموا في إقامة هذه الفعالية. شكرا جزيلا.
1: الأستاذة شريفة البازع رئيس برنامج وياك أدلت بالتصريح التالي.
2: أول شيء حياكم الله وأشكر وجودكم أنتم كإعلاميين، وأنتم صراحة أول فزعة لنا. الحمد لله عملنا حملة فزعة أهل الكويت، وشفتوا أتوقع الفزعة بعينكم، فزعة جتنا من الداخلية من وزارة الدفاع، ما بي أنسى أحد من جابة الكويت من دكاترة، أيضا من الجيش، وزارة الإعلام، أنتم طبعا حلقة لغوة دائما دائما ما شاء الله داعمين لنا. هذا فضل من الله ولا هي غريبة على الكويت، دائما أهل فزعة، أهل نخوة، أهل شهامة، والحمد لله عسى الله يعيننا، وشيء بسيط نقدم فيه ديرتنا الطيبة.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، الوقوف الخاطئ قد يعرقل حركة السير ويؤثر على سلامة مستخدمي الطريق، فما دور كوابح المركبات في التعامل مع الوقوف المخالف، وما أهمية الالتزام بالمواقف المخصصة؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الرائد مساعد العسلاوي رئيس قسم التوعية المرورية. أهلا وسهلا فيك رائد مساعد.
4: يعطيكم العافية واسعد الله أوقاتكم وأوقات كل المستمعين. بالبداية طبعا أحب أشكركم على هذه الاستضافة وعلى اهتمامكم بالمواضيع المرورية اللي تمس حياة الناس بشكل يومي.
1: حياك الله، وهذا واجبنا. بداية رائد مساعد، ما الحالات التي يعتبر فيها وقوف المركبة مخالفا للأنظمة المرورية؟
4: نعم طبعا الوقوف يصير مخالف إذا السائق وقف بمكان ممنوع أو سكر مدخل أو مخرج، أو وقف أيضا صف ثاني أو ضيج على السيارات والمشاة. ونشوف أحيانا شخص يوقف قدام محل ويقول بس دقيقة ممكن أخذ غرض وامشي، ولكن خلال هذه الدقيقة ممكن يكون سكر على شخص يبي يطلع وخلى المركبات اللي وراه تغير مسارها. عشان كذي دائما نقول قبل لا تنزل من السيارة تأكد أن وقفتك في الأماكن المخصصة المسموح.
1: نعم، أيضا بودنا نعرف تأثير الوقوف الخاطئ أمام المحلات أو المداخل والمخارج على حركة المرور ومستخدمي الطريق. يعني مثل ما تفضلت قلت أنه ممكن لثواني، يعني أيضا هذا يمكن الازدحام المروري وأيضا يعرقل حركة السير، بالتالي يعني يمكن هذا الإجراء، يعني بودنا نعرف من حضرتك الفرق بين الوقوف المسموح فيه والوقوف اللي يعني يسبب إعاقة أو خطر على مستخدمي الطريق.
4: نعم طبعا تأثيره أكبر مما يتوقع البعض. سيارة واقفة غلط ممكن تسكر مدخل محل أو مخرج مواقف، والسيارات اللي توصل طبعا وراها تضطر توقف أو تلف بشكل مفاجئ، وإذا أكثر من سيارة سوت نفس أيضا الطريقة سكرت طريقهم بالكامل ممكن يضطرون يمشون بين السيارات، وهذا الشيء طبعا يعرض أيضا المشاة للخطر.
1: نعم.
4: طبعا المركبة طبعا وقفت أو سكرت الأماكن أيضا المخصصة للمشاة.
1: نعم رائد مساعد، يمكن البعض يقول الرصيف اللي أصفر وأسود اللي يعني مو مسموح فيه الوقوف، البعض يقول مثلا أنا لو وقفت هنا بدقيقة دقيقتين ثواني ما راح أعرقل الحركة المرورية، ماذا تقول لهؤلاء؟
4: نعم طبعا يعتبر هذا مخالف. الرصيف إذا كان أصفر بأسود حتى لو ما كنت معرقل حركة السير يعتبر طبعا ممنوع الوقوف أو الوقوف في طبعا الأماكن الغير مخصصة. احنا دائما نقول أوقف بالمكان المسموح والمخصص طبعا لمركبتك.
1: نعم، أيضا على جانب آخر بالنسبة لأصحاب المحلات، كيف يمكن لأصحاب المحلات وقائدي المركبات التعاون للمحافظة على انسيابية الحركة وعدم استغلال مواقف أو أجزاء من الطريق بشكل مخالف؟ أنت عارف في بعض المطاعم مثلا تكون على شارع، فتلاقي بعض السيائر توقف، يعني هني دور أصحاب المحلات شنو؟
4: نعم طبعا التعاون مطلوب من الطرفين، صاحب المحل يقدر طبعا ينبه العاملين او عمال التوصيل انهم يستخدمون المواقف المتاحه وما يكفون عفوا عند المدخل او يحجزون جزء من الشارع للزبائن. وايضا السائق بعد عليه دور اذا ما لقى موقف قدام المحل يدور موقف ثاني حتى لو كان ابعد شوي. ندري ان كل واحد يبي يخلص مشواره بسرعه، لكن ما يصير راحتنا تكون سبب بتأخير غيرنا أو تعريضه للخطر بعيد الشر عن الجميع.
1: نعم. أيضا الرائد مساعد بودنا نعرف من حضرتك الرسالة اللي توجهها لقائدي المركبات بشأن الالتزام بأماكن الوقوف وعدم استخدام أي وسيلة للتحايل على أنظمة الوقوف.
4: نعم طبعا احنا كوزارة الداخلية رسالتنا ان الوقوف الصحيح مسؤولية كل واحد فينا. قبل لا توقف تأكد انك واقف في الاماكن المخصصة المسموحة، ولا توقف صف ثاني او تستخدم اشارة الانتظار كأنها تصريح للوقوف او تعرق الحركة السير. التصرفات يمكن تكون بسيطة لكن اذا تكررت كل يوم راح تسبب زحمة وتعطيل للناس. تعاونكم يساعدنا طبعا نخلي الطريق اكثر امانا وانسيابية. ايضا لا تخلي مشوارك السريع يعطل مشاوير الناس، وقف بالمكان الصح وخلي الطريق مفتوح للجميع.
1: نعم رائد مساعد، لو كان هذا الوقوف بسبب يعني نقول في عطل في المركبة، هل يخالف؟
4: نعم طبعا بالبداية إذا كانت عطل بالمركبة، يعني بالمركبة أقدر أني أنا أحركها. في طبعا فرق بين العطل، في مركبات فيها عطل بسيط بس أقدر أنا أحركها وأوصل لحارة الأمان. إذا وصلت لحارة الأمان أموري طيبة. أما إذا كانت السيارة أو المركبة عفوا ما تتحرك نهائيا واقفة بنص الشارع، هني طبعا ما يكون عليه شيء، بس يتأكد طبعا من غرفة العمليات التابعة لوزارة الداخلية 112 راح يتم إرسال دورية بشكل مباشر طبعا خلال ثواني.
1: نعم رائد مساعد، بالنسبة للكوابح يعني أثناء المخالفة سوف يتم وضع كوابح أو أن تحرر مخالفة بشأن قائد المركبة؟
4: نعم طبعا بالنسبة للكوابح احنا دائما نقول إذا لقيت كابح على سيارة على إطار عفوا المركبة طبعا يتم تسجيل أو تسديد المخالفة عن طريق تطبيق سهل، أو يراجع الإدارة العامة للمرور ويسددها وياخذ إيصال المخالفة. بعدها يضع هذا الإيصال على زجاج المركبة ويرسل الصورة على الواتساب الخاص بالمرور رقمهم 993-4092. عيد الرقم مرة ثانية 993-4092. ويتم التعامل طبعا مع طرف فتح الكابح، والأفضل طبعا احنا دائما نقول ان السائق يلتزم من البداية وما يوصل لهذا الإجراء او يوقف في ممنوع الوقوف او يعرقل حركة السير.
1: نعم الرائد مساعد، على جانب آخر وخصوصا يمكن عارفين الحين احنا الإشارات المرورية اللي بدأت تعطي تنبيه يعني ان الإشارة خلاص راح تسكر وراح تتحول الى اللون الأصفر ومن ثم الى الأحمر. نعم. اثناء يعني وضعها في وضع مثلا نقول انها تطفي وتشب على اللون الأخضر، هني في هالحالة قائد المركبة يوقف ولا يطلع بسرعة؟
4: نعم احنا نقول اذا كانت باللون الاخضر قامت تعطي تنبيه هني حق قائد المركبة انه هو يستمر. فقط هي قاعد تنبه المركبات اللي جاية
1: من بعيد
4: بسرعة طبعا من بعيد. اما اذا كانت العكس من اشارة حمراء طال عمرك، لما تكون اشارة حمراء وعطت تنبيه عشان تتحول اخضر هني لازم يوقف وينطر لمن
1: يصير لونها اخضر. نعم. نعم نعم
4: يعني يمكن اذا كانت باللون الاخضر يقدر يستمر، بس اذا كانت باللون الاحمر لا ينطر لما تصير اللون او تعطي الضوء الاخضر وبعدها يستمر.
1: واذا صارت اصفر
4: يقدر يستمر طال عمرك
1: يمشي.
4: نعم يمشي أصفر يقدر يمشي.
1: نعم يمكن احنا حبينا ننوه عن هذا الموضوع وخصوصا تعرف النظام هذا الحين جديد بالنسبة لمستخدمي الطرق، فبالتالي حبينا ننوه لأنه حتى في الكنترول عندنا قاعد يسألون عن هذا الموضوع. فكل الشكر لك الرائد مساعد العسلاوي رئيس قسم التوعية المرورية، شكرا لك على هذه المعلومات.
4: العفو الله يسلمكم.
3: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايما معاكم في مساء الخير يا كويت.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمرون معكم في الدقائق الأخيرة لحلقة هذا المساء من مساء الخير يا كويت على الهواء مباشرة، نحن معكم حتى 8 مساء. أقامت جمعية المحامين الكويتية رابعة محاضرات البرنامج التدريبي إعداد المحكمين تحت عنوان المحاكاة العملية لإجراءات التحكيم، والتي حاضر فيها أستاذ قانون المرافعات وقانون التحكيم الأستاذ هادي عبد الله محمد العجمي، الأستاذ هادي العجمي بمقر الجمعية في المحكمة السورية، حيث تناولت الفعالية الجوانب التطبيقية والعملية لإجراءات التحكيم القانونية. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الأستاذ هادي العجمي أستاذ قانون المرافعات وقانون التحكيم، نستمع.
2: عقدنا أمس دورة في جمعية المحامين الكويتية بتاريخ 6 أكتوبر 2026 بعنوان المحاكاة العملية لإجراءات التحكيم. تطرقنا فيها بتعريف ما هو التحكيم، وهو اختيار شخص أو اللجوء إلى شخص طبيعي للفصل في النزاع، وهذا الاتفاق إما أن يكون قبل حدوث النزاع ويسمى شرط التحكيم، هذا الشرط إما أن يرد كشرط في عقد أو اتفاق أو يرد مستقل، لكن كل هذا يكون قبل حدوث النزاع. أما بعد حدوث النزاع وتم الاتفاق على التحكيم فيسمى مشارطة التحكيم. والتحكيم 3 أنواع، إما أن يكون تحكيم حر وهو اللجوء إلى شخص معين أو محدد يرتضيه الخصوم أو أطراف النزاع كمحامي معين أو محاسب أو مهندس أو شخص متخصص في موضوع النزاع، أو يكون التحكيم مؤسسي وهو اللجوء إلى مركز تحكيم. لدينا مثلا على سبيل المثال أكثر من مركز تحكيم في الكويت، مثل مركز التحكيم الهندسي في جمعية المهندسين، مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية، مركز الكويت للتحكيم في غرفة التجارة، وهناك أيضا مراكز تحكيم أخرى. يسمى تحكيم مؤسسي، يقوم هذا المركز بتنظيم عملية التحكيم، إدارة الجلسات، توفير قاعات، اختيار المحكمين إذا لم يكن هناك اختيار أو تفويض من أطراف النزاع. والنوع الثالث من أنواع التحكيم هو التحكيم القضائي في الكويت، الذي أنشئ بالقانون رقم 11 لسنة 1995، وهو مكون تحكيم القضائي من 3 مستشارين من محكمة الاستئناف وعضوين يختار المحكم أو رافع الدعوة أو المحتكم أحدهم، ويختار المحتكم ضده أو المرفوع عليه الدعوة محكم آخر. ثم تطرقنا إلى أن النزاعات التي يمكن فيها التحكيم هي النزاعات القانونية القابلة للصلح، وهي غالبا المنازعات المالية اللي فيها منازعات مالية، يعني مثلا لا يجوز التحكيم في الأفعال المجرمة أن هذا الفعل جريمة أو لا، في الأحوال الشخصية أن على سبيل المثال أن هل يقع الطلاق بهذا القول أو لا، وغيرها من المسائل تسمى مسائل النظام العام لا يجوز فيها التحكيم. ثم ذكرنا أنه في حالة عدم اختيار أطراف النزاع للمحكم وعدم تحديد مركز يدير عملية التحكيم، يكون الاختصاص نظر النزاع لهيئة التحكيم القضائي التي عينها أو حددها القانون رقم 11/1995. ثم تطرقنا أيضا إلى واجبات المحكم، وهو أن يكون حيادي وأن يلتزم بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكين كل خصم من الاطلاع على ما يقدمه خصمه من دفوع أو أدلة، وأيضا الالتزام بالسرية، فلا يذكر مثلا أنه قام بالتحكيم في نزاع معين مع ذكر أطراف أو أشخاص أطراف النزاع. ثم قلنا أنه يلتزم أيضا بالاتفاق على التحكيم، فلا يحكم إلا بما يطلبه الخصوم، لكن لا يحكم بغير ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبه الخصوم. مثال: خصم يطلب مبلغ معين، لا يجوز للمحكم أن يتجاوز هذا المبلغ حتى ولو وجد في أوراق الدعوة دعوة التحكيم أنه يستحق أكثر من هذا المبلغ. قلنا أيضا أن المحكمين أو هيئة التحكيم يجب أن تكون مشكلة من أعداد فردية أو وترية، أي يكون محكم واحد أو ثلاثة أو خمسة، والغالب في المنازعات البسيطة يكون المحكم واحد، وفي المنازعات ذات القيمة العالية يكون المحكمين ثلاثة، واختيارهم دائما الأولى يكون من الخصوم. إذا لم يختارهم الخصوم يقوم رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع باختيار المحكمين بناء على طلب أحد الخصوم.
0: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايما معاكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وحينما نتحدث عن الكويت نتحدث عن أجمل بلد. يا كويت يا وطنا لا تختصره الكلمات ولا توفيه العبارات حقه، ستبقين في القلب حكاية حب لا تنتهي، وفي الذاكرة تاريخا نفخر به، وفي عين أبنائك حلما جميلا نصنعه معا بثقة وثبات. حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل شر ومكروه. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
3: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
1: من التنسيق والمتابعة ريل المطيري،
3: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
1: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
3: إذا مستمعينا حتى نلقاكم في الغد في تمام الوقت الساعة 7 مساء بإذن الله يتجدد اللقاء بكم وبرنامج مساء الخير يا كويت، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع ويخرجها الزميل سلامة العنزي. فأهلا وسهلا بكم.

سيدتي وسادتي، في هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز. شهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة. روسيا تشن هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف.

مدن أوكرانية أخرى. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت منشأتين نفطيتين روسيتين. الصين تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. واشنطن تطلب رسميا من موسكو معلومات بشأن تقارير عن وفاة مرتبطة بالطاعون، وروسيا تحذر من معلومات غير صحيحة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون. سيدتي وسادتي، استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد يوراي بالانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا الصديقة يوراي بالانار والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم اجتماعا تنسيقيا للوقوف على مدى الجاهزية لاستضافة مباريات كأس السوبر السعودي في دولة الكويت، وذلك بحضور معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود عبد العزيز لعمر، ومعالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة. كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلى جانب ممثلي الجهات المستضيفة للحدث من القطاع الخاص، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعيان فهد علي الغانم، والرئيس التنفيذي لمجموعة الراي الإعلامية راشد علي العميري. ويهدف الاجتماع إلى متابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة المباريات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تكامل الجهود الأمنية والتنظيمية والإعلامية واستكمال متطلبات الاستضافة وتوفير التسهيلات اللازمة للجماهير والمشاركين. وأكد معاليه أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للاستعدادات والتنسيق المباشر بين الجهات المعنية وتذليل أي معوقات أولا بأول، بما يضمن جاهزية جميع الجهات وأداء المهام الموكلة إليها بكل دقة وكفاءة والحفاظ على سلامة الجماهير والمشاركين وحسن تنظيم المباريات وإظهار هذا الحدث الرياضي بالصورة التي تليق باسم دولة الكويت.

0: التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم بمعالي السيد يوراي بالانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية الصديقة بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. ورحب الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية خلال اللقاء بإقرار حكومة الجمهورية السلوفاكية الصديقة بإعادة افتتاح سفارتها لدى دولة الكويت، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الكويتية السلوفاكية وفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وشهد اللقاء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية. وأقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف معالي السيد يوراي بالانار والوفد المرافق له. ونتحول إلى الشأن اليمني، أعلنت القوات اليمنية الحكومية أنها تواصل التقدم والثبات في جبهات عدة ضمن عملية فجر اليمن بالتزامن مع تصعيد في الوزعية ومحاصرة المخا وتحركات حكومية تستهدف التوجه نحو الحديدة. وأضافت القوات الحكومية اليمنية بأن طائرات مسيرة تابعة لها استهدفت تجمعات وتحصينات للحوثيين في عدد من الجبهات غرب تعز. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان اليوم أن أكثر من 200,000 شخص نزحوا من منازلهم ومدنهم بسبب الأحداث الجارية في اليمن. المزيد في هذا التقرير.
1: تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. وأعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذوباب، كما واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنه. وتواصل القوات الحكومية تقدمها وثباتها في جبهات عدة ضمن عملية فجر اليمن بالتزامن مع تصعيد في الوازعية ومحاصرة المخا وتحركات حكومية تستهدف التوجه نحو الحديدة. كما دفعت قوات العمالقة الجنوبية بتعزيزات عسكرية إلى جبهة الوازعية غربية تعز لمساندة القوات الحكومية في المعارك مع الميليشيا الحوثية. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن، مؤكدة أنها أحبطت هجوما للحوثيين بجبهة الصلو، مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا وإصابة آخرين منهم. وحققت القوات اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدما جديدا في مديرية حيثان جنوب محافظة تعز في تطور يوسع نطاق الضغط على الميليشيا الحوثية في الريف الجنوبي. من جانبه، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إنه لا بديل أمام أفراد ميليشيا الحوثي عن

0: بإلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة. في الوقت نفسه وجه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني برفع الجاهزية الأمنية وحماية المنشآت والمرافق الحيوية واستكمال الترتيبات الخاصة بالمناطق التي تعود إلى سلطة الدولة، إلى جانب تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي لشرح أهداف العملية وحشد الدعم الدولي، بما في ذلك حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
1: سيدتي وسادتي، في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو ريبيو اليوم إن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. واعتبر روبيو أن إيران لم تستغل الفرص العديدة للتوصل إلى اتفاق معنا بشأن البرنامج النووي، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر بتدمير قدرة إيران الصناعية العسكرية والحربية، مشددا على أن إيران لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح اليوم جراء غارات جوية وإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل الحرب التي ينفذها الجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث بعد الألف، وسط تصاعد ميداني وتدهور إنساني غير مسبوق. فقد استشهد 5 فلسطينيين منذ فجر اليوم وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة للنازحين في خان يونس ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد عنصر من الدفاع المدني. ويتزامن ذلك مع عمليات نسف لمباني سكنية شرق غزة ودير البلح وإطلاق نار على خيام النازحين في المواصي. ويأتي ذلك بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية خلفت أكثر من 74,000 شهيد ودمارا طال 90% من القطاع. أما إنسانيا فيعيش مليون نازح في خيام مهترئة، ولم يبقى سوى 19 مستشفى يعمل من أصل 38، مع انعدام الخدمة في الشمال ورفح. ونفت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم مزاعم جيش الاحتلال بوجود مسلحين في المستشفيات، وأعلنت فتح أبوابها للتحقيق الدولي. وفي ملف التجويع، حذرت الأمم المتحدة من أن المساعدات لا تدخل بحرية بعد منع 500,000 شاحنة، مشيرة إلى ارتقاء 460 شهيدا نتيجة الجوع. أما سياسيا، فقد شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم على أن الغياب المزمن للمحاسبة وسياسة الإفلات من العقاب هي التي تغذي استمرار الجرائم في قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار تزويد كيان الاحتلال بالسلاح يساهم في إدامة الانتهاكات. وبعد 3 سنوات تبقى غزة بين قصف لا يهدأ وجوع لا يرحم وعدالة غائبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: سيدتي وسادتي، في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في هجوم لمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين في بلدة برقة شمال نابلس بالضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وأصابت

0: شابا فلسطينيا وهدمت نصبا تذكارية لشهداء. في المسار السياسي، أعلنت حماس اليوم أن وفدا من الحركة يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. وأوضحت حماس أن الزيارة تهدف إلى لقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني ومناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية. وفي لبنان، دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم إلى ضرورة الالتزام بالتطبيق الكامل والفعلي لجميع بنود وثيقة الوفاق الوطني الصادرة في الطائف وسد الثغرات الدستورية لتجاوز أزمات التعطيل وشل المؤسسات. وشدد سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحل مشكلة الميليشيات، إلى جانب حصر القوة الشرعية والقرارات السيادية كالحرب والسلم والأمن الوطني داخل المؤسسات الدستورية فقط. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها شنت هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أن كييف قصفت منشتاين ومنشأتين أيضا نفطيتين روسيتين وساحة تدريب في مناطق بيرم وسمارا واسترخان. وفي بروكسل، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم صرف 1,240,000,000 يورو لأوكرانيا لشراء الصواريخ والمسيرات. معا إلى هذا التقرير.
1: يتغير مشهد الحرب الروسية يوما بعد يوم عسكريا ودبلوماسيا، فقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، مشيرة إلى أن قواتها استهدفت أيضا منشآت في ميناء منطقة أوديسا، بالإضافة إلى سفن يستخدمها الجيش الأوكراني ومؤسسات صناعة صواريخ في كييف وست مقاطعات أخرى. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 311 مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق روسية عدة. بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 70 صاروخا وأيضا طائرات مسيرة في أحد أكبر الهجمات على أوكرانيا لاستهداف قطاع الطاقة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. وأضاف زيلينسكي أن كييف قصفت منشأتين نفطيتين روسيتين وساحة تدريب في مناطق بيرم وسمارا وأستراخان. وحول الدعم الأوروبي لكييف، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم صرف 1,240,000,000 يورو لأوكرانيا في إطار الشق الدفاعي من قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو، وهو ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار، وذلك لتمويل شراء طائرات مسيرة واعتراضات للمسيرات وذخائرها وصواريخ مصنعة من كيانات أوكرانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في بيان إن روسيا تواصل استراتيجيتها لبث الرعب في محاولة لجعل الحياة اليومية للأوكرانيين لا تطاق، موضحة أن التمويل الجديد سيساعد على تعزيز صناعة الدفاع الأوكرانية وقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وحماية السكان والبنية التحتية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز دعمه لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، داعية الأطراف الأخرى إلى زيادة دعمها أيضا.
0: سيدتي وسادتي، ونبقى في موسكو حيث

0: نادت روسيا اليوم بعسكرة الاتحاد الأوروبي، وذلك غدا اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار بحضرة الرئيس إيمانويل ماكرون. وهو اختبار حضره الرئيس إيمانويل ماكرون، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الخطوة بأنها رسالة قوية وواضحة، مؤكدا أن أوروبا مهووسة بفكرة العسكرة. وشدد بيسكوف على أن موسكو تظل متيقظة في حال استعداد في مواجهة هذه المشاريع والأعمال التي وصفها بالعدوانية. في بكين قالت الصين اليوم إنه ينبغي على المسؤولين الأمريكيين توخي الحذر بشأن استنتاجاتهم حول ما يسمى بالغزو الصيني المزعوم لتايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جايكون إنه يجب على الجانب الأمريكي الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحد، وشدد مجددا على أن قضية تايوان شأن داخلي صيني ويجب أن يتولاها الشعب الصيني وحده. وفي الأثناء انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان ودعمها العسكري للجزيرة، قائلة إن ذلك يؤجج التوترات في مضيق تايوان. المزيد في هذا التقرير.
1: في موقف جديد، دعت بكين المسؤولين الأمريكيين إلى توخي الحذر والتريث في استنتاجاتهم بشأن ما يوصف بالسيناريو المزعوم لغزو تايوان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون وفي معرض رد على تصريحات أمريكية تتحدث عن تراجع احتمالات الحسم العسكري قبل عام 2028، شدد على ضرورة التزام واشنطن الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة بين البلدين. المتحدث أكد كذلك أن قضية تايوان تعد شأنا داخليا بحتا يتولى الشعب الصيني وحده، رافضا أي تدخل من قوى خارجية في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1949 وتعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وعلى خط الأزمة، دخلت حليفتها بيونغ يانغ حيث وجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة للولايات المتحدة واتهمتها بتأجيج التوترات في مضيق تايوان عبر صفقات التسليح. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن السياسات الأمريكية تقوض السلام الإقليمي، محذرة واشنطن ومطالبة إياها بالتفكير مليا قبل الدخول في مواجهة مباشرة مع القوة الوطنية لبكين، خاصة بعد وصول أول طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 إلى تايبي ضمن صفقة تضم 66 طائرة.
0: سيدتي وسادتي، في باريس أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم تعليق استخدام الشرطة قنابل الصوت ضد طلاب المدارس المحتجين، وذلك عقب إصابة طالب بجروح أدت إلى بتر يده حتى المرفق إثر انفجار إحدى القنابل. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نيويز إنه تم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب المدارس الثانوية إلى حين إجلاء الحقيقة بشأن ملابسات قضية بتر يد الطالب. وأضافت أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية على خلفية مزاعم بشأن استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الطلابية منتصف سبتمبر الماضي. وفي واشنطن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا رسميا من أن الامتناع عن تقديم تفاصيل يعد مخالفة للالتزامات الصحية الدولية. بالمقابل قالت روسيا من أن معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع

وبائي غير صحيحة وسط تقارير تحدثت عن إصابة ثانية مشتبه بها بالطاعون في سيبيريا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن وسائل الإعلام تنقل الكثير والغالبية العظمى مما تنشره بخصوص هذا الوضع هي معلومات غير صحيحة، مضيفا أنه لا يملك أي معلومات بشأن طلب أمريكي لتشارك المعطيات حول تقارير عن وفاة موظفة في مختبر جراء الإصابة بالطاعون.

0: سيدتي وسادتي، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها تطورات المشهد اليمني. تتصاعد المواجهة العسكرية في اليمن مع استمرار عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية لاستعادة مؤسسات الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط معارك متواصلة في محيط باب المندب والساحل الغربي، ومساع حكومية لتثبيت التقدم وتوسيع نطاق العمليات. وفي المقابل صعد الحوثيون الهجمات باستهداف مطار عدن الدولي بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب استمرار هجماتهم باتجاه السعودية. وبالتوازي بدأت تركيا تقديم دعم دفاعي وتقني للسعودية عقب اتفاق دول تحالف مكة على تفعيل التزامات الدفاع المشترك، مما يضيف بعدا إقليميا جديدا إلى المواجهة. سيدتي وسادتي، حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. دكتور غانم، مساء الخير.
1: مساء النور، يا أهلا وسهلا.
0: الله يحييك دكتور. بداية، يعني ما دلالات استهداف الحوثيين مطار عدن الدولي في هذا التوقيت، يعني بالتزامن مع اتساع العمليات العسكرية للقوات الحكومية؟
1: بلا شك هي محاولة لتهديد سلامة المدنيين والمسافرين، وتزامن هذا القصف مع هبوط طائرة قادمة من القاهرة كادت تكون كارثة، وتعرض حياة المدنيين للخطر، وتربك الحياة المدنية التي لا طالما هذه الجماعة الإرهابية حاولت إفساد هذا البلد وتدمير مقدراته ومؤسساته الكبرى. لذلك هذه محاولة لإظهار القدرات وإفلاس في نفس الوقت لهذه الجماعة التي تستهدف هذه المنشآت الحيوية وتصيبها بالشلل وتربك الحياة في اليمن. هذا المطار منفذ رئيسي للعديد من المسافرين والمرضى والعمال والطلاب، لذلك هذه محاولة فاشلة، وهذا ديدن هذه الجماعات الإرهابية، دائما تستهدف الحياة المدنية والمنشآت الحيوية، وتريد وسط هذه الضغوط والتقدم الكبير والذي يشهد تصاعدا كبيرا من عملية فجر اليمن التي تقودها قوات الشرعية لتحرير المناطق وعلى امتداد الجبهات كاملة. وأيضا حاولت هذه الجماعة الإرهابية عبثا أن تظهر قواها المزعومة وتستهدف هذه المنشآت المدنية.
0: طيب دكتور، يعني هل تكشف يعني الهجمات الحوثية الأخيرة يعني عن محاولة نقل الضغط من جبهات القتال إلى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية؟
1: بلا شك هي محاولة، كما قلت، محاولة فاشلة لإرباك الحياة المدنية، لمحاولة لإظهار القوة وأن ترسل هذه الجماعات رسائل للمدنيين في محاولة منها لأن تكون هذه دائرة العنف تستهدف هذه المنشآت المدنية وتستهدف المطارات وتلك المناطق الحيوية. اليوم يعد مطار

0: هذا من أهم منفذ حيوي للحياة في اليمن. ولذلك نعم. هذه محاولة خطيرة من هذه الجماعة أن تعرض حياة المدنيين للخطر وتربك الحياة كما قلت قبل قليل وتصيب نعم. الأهداف الشرعية. لذلك اليوم هذا الإسناد الكبير من الجماعات من عملية الفجر الجديد المدعومة من العالم ستكمل سيطرتها على تلك المناطق وتحاول اليوم يعني تحرير المناطق خصوصا المناطق الرئيسية لتقليص قدرات هذه الجماعات الإرهابية التي لا طالما هددت العالم نعم. من خلال محاولتها الوشيك للسيطرة على البحر الأحمر.
1: طيب يعني أيضا هنا سؤال مهم، يعني إلى أين وصلت معركة باب المندب وإلى أي مدى يعني نستطيع أو تستطيع القوات الحكومية تثبيت التقدم وتوسيع العمليات على الساحل الغربي؟ تفضل.
0: باب المندب هو قلب المعركة في حقة اليوم، واليوم القوات الشرعية استعادت العديد من المواقع الاستراتيجية والتلال المهمة وما يسمى بالمرتفعات الحاكمة التي تساهم في تقدم إلى الجبهات والسيطرة على الساحل حتى يتم تأمين سلامة مرور السفن ومنع تلك الهجمات الحوثية الإرهابية التي تحاول أن تستهدف السفن في البحر الأحمر. اليوم المعارك مستمرة، القوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة نعم. واليوم المحور الرئيسي هو محور تعز في مساندة، لأن هذه المناطق تحتاج إلى أن يكون هناك دعم وإمداد. لذلك اليوم استمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي نعم. والضربات الجوية المساندة بلا شك ستعزز قدرات القوات الشرعية، تمكنها من السيطرة البرية وأيضا دعم الحصول على تلك المرتفعات حتى يتم تحرير المناطق وضمان سلامة الأوضاع الأمنية في المناطق الساحلية.
1: طيب يعني دكتور أيضا هل تعكس يعني عملية فجر اليمن انتقال يعني القوات الحكومية من مرحلة احتواء هجمات الحوثيين إلى استعادة زمام المبادرة وفرض إيقاع المعركة؟
0: بلا شك اليوم المقاومة الشرعية والقوات اليمنية تساهم بشكل كبير في السيطرة على المواقع الاستراتيجية خصوصا في باب المندب، وهذه المحاولة من الحوثي، وكما يعرف الجميع أن هذه الجماعة الإرهابية مدعومة من النظام الإيراني بعد أن فقد ورقة مضيق هرمز، يحاول اليوم نقل المعركة الاستراتيجية إلى باب المندب والمواقع الاستراتيجية. لذلك اليوم هذه الانتفاضة اليمنية الشعبية المدعومة من العالم تحاول أن تكثف هجماتها لتمنع هذه الجماعة من أن تكون اليمن ورقة بيد النظام الإيراني والحرس الدوري ويفاوض ويهدد العالم. لذلك المكاسب واضحة، حققت القوات اليمنية أهدافا جديدة، العمليات مستمرة وضربات الجوية تساهم في استهداف القدرات العسكرية لهذه الجماعات الإرهابية، والطريق سيمتد إلى صنعاء هي العاصمة الرئيسية لهذه الجماعة الإرهابية، وحتى يتم تحريرها وأن تكون بالفعل هذه العملية هي فجر اليمن الجديد وانطلاقا من تعزيز التنسيق وأن يعود اليمن إلى سابق عهده.
1: سيدتي وسادتي، كان معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. دكتور غانم شكرا جزيلا.
0: أياكم.
1: سيدتي وسادتي، وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 13 نقطة ليبلغ مستوى 8667 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 18 نقطة ومؤشر السوق الأول بنحو 13 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 304 ملايين سهم عبر 22,000 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 80 مليون دينار.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: مساء الخير. الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار نسبيا بالليل وحار نهارا ورياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة مع ارتفاع في الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية، وفي النهار تتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 26 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 25، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 22، مينا الأحمدي وفيلتشة 29، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم. أعلى مد في تمام الساعة 10 صباحا، أدنى جزر في الساعة 3:55 الفجر، موعد أذان الفجر في الساعة 4:26، موعد شروق الشمس في الساعة 5:44. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

سيدتي وسادتي، في نهاية هذه الجولة إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز. شهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال. واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة. روسيا تشن هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت منشأتين نفطيتين روسيتين. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في سردية غزو تايوان. واشنطن تطلب رسميا من موسكو معلومات بشأن تقارير عن وفاة مرتبطة بالطاعون. وروسيا تحذر من معلومات غير صحيحة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. كان معكم على الهواء حيدر مرداس الهزاع، ومن الإخراج الزميل سلامة العنزي. حتى نلتقي في مرات قادمة، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الساعة الآن 8:41 هنا الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نستهل نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز وأهم العناوين. سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة خليج 27.

سمو ولي العهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة خليج 27. الهيئة العامة للشباب والرياضة تبحث سبل تعزيز دور الشباب مع الأمم المتحدة. منتخب الكويت للشطرنج يبلغ المربع الذهبي لدورة ألعاب آسيا والمحيط الهادئ. السعودية تتوج بكأس الخليج للمرة الرابعة بالفوز على الإمارات. في ليلة الوداع ميسي يسجل ويصنع هدفين مع الأرجنتين في ودية بنين.

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه وبمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربية 27 التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال الفترة من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر 2026، مشيدا سموه رعاه الله بالأداء الفني الرفيع الذي قدموه لاعبو المنتخب السعودي وبالروح التعاون التي سادت بينهم مما أسهم في تحقيق هذا الفوز المستحق. كما أشاد سموه حفظه الله بما تحلى به الأشقاء الخليجيون من روح رياضية عالية وما شهدته البطولة من تنافس أخوي شريف، معربا سموه حفظه الله في الوقت ذاته عن بالغ سروره بالنجاح الباهر لهذه البطولة ومثمنا سموه ما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات واستعدادات متميزة لتنظيم هذا الحدث الخليجي على أكمل وجه، متمنيا سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موفور الصحة والعافية والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة في ظل قيادته الحكيمة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27، مشيدا سموه بالأداء الفني المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي والذي توج بهذا الفوز المستحق، كما ثمن سموه الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة التي حظيت بثناء وأعجاب الجميع، راجيا سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موفور الصحة والعافية، وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله لأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربية 27.

بحثت الهيئة العامة للشباب والرياضة مع منظمة الأمم المتحدة سبل تعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة وأهمية تطوير مراكز الشباب. وقالت الهيئة في بيان صحفي أن مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبدالله التقى نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريف التكلي، وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التي تمثل أولويات الهيئة في المرحلة الحالية،

وفي مقدمتها تعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة. وأضافة الطرفان ناقشا أهمية مراكز الشباب باعتبارها الحاضنة الأساسية لطاقات الشباب، وتلعب دورا محوريا في خدمة الشباب عبر مختلف المجالات التعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية، مؤكدين على ضرورة تطوير هذه المراكز لتكون بيئة جاذبة تتيح للشباب فرصة للتعلم والابتكار وتنمية المهارات بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية. وأوضحت أن اللقاء شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في دعم مراكز الشباب من خلال البرامج المسؤولية والمجتمعية ورعاية المبادرات والأنشطة التي تعزز مشاركة الشباب في المجتمع.

أعلن اتحاد كرة القدم قائمة منتخب الكويت تحت 17 سنة مكونة من 26 لاعبا ستخوض منافسات بطولة كأس الخليج المقررة في العاصمة القطرية الدوحة بين 16 من أكتوبر الجاري وحتى 4 من نوفمبر المقبل، كما تنتظر أزرق الناشئين مهمة أخرى تتمثل في خوض تصفيات كأس آسيا في العاصمة العمانية مسقط في 8 إلى 20 من نوفمبر. حقق منتخب الكويت للصم إنجازا جديدا في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادئ لرياضة الصم 2026 المقامة في ماليزيا بعد تأهل لاعبه عبد الرحمن العنزي إلى المربع الذهبي لمنافسات الشطرنج كلاسيك إثر فوزه على لاعب ماليزي ليواصل مشواره نحو المنافسة على المراكز المتقدمة. يذكر أن المنتخب الكويت للصم يشارك في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادئ لرياضة الصم 2026 في ماليزيا في 4 ألعاب هي تنس الطاولة والشطرنج وألعاب القوى والبولينج، وذلك ضمن منافسات قارية تجمع رياضي الصم من دول آسيا والمحيط الهادئ. ومن أخبارنا الخليجية، توج المنتخب السعودي بلقب النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بفوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جرت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وبهذا التتويج رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 ألقاب في كأس الخليج بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1994 و2002 و2003 لينهي انتظارا دام 23 عاما منذ آخر تتويج له باللقب.

وإلى أخبارنا العالمية. قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز على بنين بثلاثية نظيفة في مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده ليختتم مسيرته الدولية في أجواء استثنائية على ملعب مونومنتال في ليلة وداعية من نوع خاص بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين. وكان ميسي قد حسم قراره بإنهاء مشواره الدولي مع الأرجنتين عقب خسارته نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، إذ أعلن اعتزاله رسميا في 31 من أغسطس الماضي ليضع حدا لمسيرة امتدت لأكثر من عقدين مع منتخب بلاده. خلال المباراة تمكن ميسي من صناعة الهدفين الأول والثاني لزميليه نيكولاس أوتاميندي ونيكو باز قبل أن يتولى بنفسه تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليجمع بين الصناعة والتسجيل في ظهوره الدولي الأخير ويغادر ميسي منتخب الأرجنتين بعدما خاض 208 مباريات وسجل 126 هدفا إلى جانب مشاركته في ست نسخ من كأس العالم، ليصبح أكثر لاعب ظهورا في تاريخ البطولة برصيد 34 مباراة.

كشف كريستيانو رونالدو تفاصيل أزمته مع مدرب منتخب البرتغال خورخي جيسوس، موضحا أن الخلاف بدأ بعد تراجع المدرب عن اتفاق يتعلق بإدارة مشاركاته وراحته البدنية. وأشار إلى أن جيسوس طلب منه عدم السفر إلى النرويج والدنمارك، لكنه رفض قبل أن يطلب منه خلال مباراة النرويج الاستعداد للمشاركة لمدة 30 دقيقة دون أن يدفع به، معتبرا ذلك إخلالا بالاتفاق بينهما. وأضاف رونالدو أن الطرفين اتفقا لاحقا على توضيح القضية في مؤتمر صحفي للمدرب وإنهاء الخلاف، لكن ما قيل لم يطبق مع الاتفاق، ما دفعه إلى مغادرة معسكر المنتخب رغم محاولات رئيس الاتحاد البرتغالي إقناعه بالبقاء.

تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في مستوى الأول من دور الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة. وسجل ميكيل ميرينو هدفي إسبانيا بعدما تقدمت كرواتيا عبر إيفان بريسيتش الذي طرد لاحقا، بينما عززت إنجلترا موقعها في المركز الثاني بتسع نقاط بعد فوزها على التشيك بثلاثية نظيفة في مباراة تألق خلالها هاري كين بتسجيله هدفين وصناعة الهدف الأول، ووصل إلى 90 هدفا دوليا. مدد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عقده مع النادي لمدة 4 أعوام إضافية ليستمر في منصبه حتى صيف 2030، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في مواصلة مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة. وأعلن أرسنال تجديد عقد مدربه البالغ من العمر 44 عاما بعدما كان عقده السابق يمتد حتى صيف 2027. وكان أرتيتا قد وقع آخر عقد جديد مع النادي في سبتمبر 2024، وبدأ الفريق الموسم الحالي بصورة قوية محققا 7 انتصارات في أول 8 مباريات بجميع المسابقات، من بينها الفوز على مانشستر سيتي في درع المجتمع، ويحتل أرسنال حاليا المركز الثاني في الدوري بفارق 3 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، بعدما تعرض لخسارة مفاجئة أمام برايتون أند هوف ألبيون بثلاثية نظيفة قبل فترة التوقف الدولي. ويستعد أرسنال لمواجهة ليدز يونايتد السبت المقبل. أعلن مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم السابق بيدرو رودريغيز اليوم اعتزاله كرة القدم عن عمر 39 عاما، ليضع نهاية لمسيرة استثنائية امتدت ل20 عاما حصد خلالها 25 لقبا كبيرا. وأصبح بيدرو لاعبا حرا منذ رحيله عن لاتسيو الإيطالي عقب انتهاء عقده في يوليو الماضي، وكان أحد أبرز أفراد الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم 2010، إذ شارك أساسيا في النهائي أمام هولندا، كما ساهم أيضا في الفوز بلقب بطولة أوروبا 2012. وخاض بيدرو 794 مباراة على مستوى الأندية، سجل خلالها 197 هدفا، بينما أحرز 17 هدفا في 65 مباراة بقميص المنتخب الإسباني. وفي خبرنا الأخير، ودعت النجمة الأمريكية كوكو غوف منافسات فرد السيدات ببطولة الصين المفتوحة للتنس عقب خسارتها أمام البلجيكية إليز ميرتنز في الدور الرابع للمسابقة المقامة حاليا بالعاصمة بكين. وخسرت غوف أمام ميرتنز التي كانت قد تغلبت عليها في جميع مواجهاتها الخمس السابقة، وذلك بعد تلقيها ما وصفته بأنه كمية هائلة وجنونية من التعليقات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب نقطة مثيرة للجدل في الدور السابق للمسابقة. وتغلبت ميرتنز المصنفة 19 عالميا

على جوف المصنفة الرابعة في مجموعتين متتاليتين لتتاهل إلى دور الثمانية بالمسابقة. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين.

الهيئة العامة للشباب والرياضة تبحث سبل تعزيز دور الشباب مع الأمم المتحدة. منتخب الكويت للشطرنج يبلغ المربع الذهبي لدورة ألعاب آسيا والمحيط الهادئ. السعودية تتوج بكأس الخليج للمرة الرابعة بالفوز على الإمارات. في ليلة الوداع ميسي يسجل ويصنع هدفين مع الأرجنتين في ودية بنين.

في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج علي غلوم. إلى اللقاء.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ملف من الذاكرة. برنامج ملف من الذاكرة. برنامج ملف من الذاكرة يفتح في كل حلقة ملفا من الماضي ويعيد تقديمه للمستمع. برنامج ملف من الذاكرة. إعداد عقيل عارف. تقديم عادل حمدي، شاه عبد الله. تنفيذ نايف بندر. برنامج ملف من الذاكرة. إخراج مشعل العميرة. برنامج ملف من الذاكرة. إخراج مشعل العميرة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم ملف من الذاكرة.
2: نحييكم ونرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج ملف من الذاكرة. المدينة الترفيهية في الكويت، مكان انتهى أم ذاكرة ما زالت تعمل؟ مدينة اختفت وبقيت في الذاكرة. مستمعين الكرام، هل يمكن لمكان أن يختفي من الخريطة وتبقى تفاصيله حاضرة في ذاكرة الناس وكأنه لم يغلق أبوابه أصلا؟ وهل يمكن للعبة انتهى وجودها منذ سنوات أن تبقى قادرة بمجرد ذكر اسمها على إعادة إنسان بالغ إلى طفولته، إلى اليوم الذي ذهب فيه مع والده، أو إلى الرحلة المدرسية التي انتظرها أسابيع، أو إلى ليلة من ليالي العيد كان يظن في وقتها أنها أطول ليلة في حياته؟
1: ربما هذا تحديدا ما يجعل الحديث عن المدينة الترفيهية في الكويت مختلفا عن الحديث عن أي مدينة ألعاب أخرى، لأننا عندما نقول المدينة الترفيهية لا نتحدث فقط عن ألعاب مثل القطار أو الجندول أو البرق، ولا عن أربعة عوالم كانت مقسمة إليها المدينة، وإنما نتحدث عن مكان عاش فيه أكثر من جيل جزءا من طفولته وشبابه. ولهذا فإن سؤال حلقتنا اليوم

0: ليس فقط ماذا كانت المدينة الترفيهية، بل السؤال الأهم هو لماذا ما زالت المدينة الترفيهية موجودة في ذاكرة الناس رغم أن المكان نفسه لم يعد كما كان؟
1: وهذا السؤال سنجيب عليه مستمعينا الكرام بعد أن نتوقف لفاصل قصير.
2: ملف من الذاكرة،
1: من أرشيف الزمن إلى ذاكرة الناس، نفتح ملف جديد في ملف من الذاكرة.
3: في منطقة الدوحة الواقعة في الجهة الشمالية الغربية لمدينة الكويت، والتي تبعد 25 كيلومترا عن مركز العاصمة، وعلى مساحة إجمالية قدرها كيلومتر مربع، إضافة إلى المنتزه المجاور وموقف سيارات مجهز يتسع لثلاثة آلاف سيارة.
2: ملف من الذاكرة.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج ملف من الذاكرة، ونفتح معكم اليوم ملف مدينة الكويت الترفيهية.
1: كيف بدأت الحكاية؟ متى بدأت قصة المدينة الترفيهية؟
0: افتتحت مدينة الكويت الترفيهية في مارس من عام 1984، وتحديدا تذكر مصادر عديدة في تاريخ 12 من مارس من عام 1984، وكانت تقع في منطقة الدوحة وتمتد على مساحة تقارب 1,000,000 متر مربع، وهو حجم جعلها في وقتها من أبرز المشاريع الترفيهية في الكويت والمنطقة. ولم تكن الفكرة مجرد إنشاء مجموعة ألعاب، وإنما إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة تستطيع العائلة أن تقضي فيها يوما كاملا، ولهذا جرى تقسيمها إلى عوالم ومناطق مختلفة، لكل منها طابعها وألعابها ومرافقها. ولكن لماذا اختيرت منطقة الدوحة؟
1: وجود المدينة في منطقة الدوحة أعطاها مساحة واسعة، وهو أمر كان أساسيا لفكرة المشروع، لأن المدينة لم تكن مبنى مغلقا يحتوي على ألعاب، بل مساحة كبيرة تضم مناطق مفتوحة وألعابا ومرافق ومطاعم ومساحات خضراء. ولذلك كان الزائر يشعر منذ دخوله أنه انتقل إلى عالم مختلف، وليس مجرد مكان يذهب إليه ليركب لعبة ثم يغادر. هل كانت المدينة كبيرة فعلا بالنسبة إلى زمانها؟
0: نعم، مساحة المدينة كانت تقارب 1,000,000 متر مربع، وهذه المساحة كانت من العناصر التي جعلت التجربة مختلفة، فالزائر لم يكن يستطيع رؤية المدينة كلها من مكان واحد، بل كان ينتقل من منطقة إلى أخرى ومن عالم إلى آخر، وكل منطقة تحمل طابعا مختلفا. وهذا التقسيم نفسه أصبح لاحقا جزءا من ذاكرة الناس، لأن كثيرين لا يتذكرون المدينة ككتلة واحدة، وإنما يتذكرون العالم العربي أو العالم الدولي أو عالم المستقبل أو الحديقة الإقليمية. ولنتعرف معكم مستمعين أكثر على العوالم الأربعة.

0: بعض القصص انتهت لكنها ما اختفت، نفتح ملفها من جديد في ملف من الذاكرة.
1: علي الصراف من جيل الثمانينات. طبعا أول شيء يخطر بالي لما أسمع كلمة المدينة الترفيهية، طبعا هي ذكريات جميلة، هي لمة الأهل والربع وحتى الجيران، يعني مرات يكونون ويانا وكذي، فذكريات حيل حيل جميلة. يعني كنا نتجمع هناك وناستنا كانت كلها بالمدينة الترفيهية. وأول زيارة بالنسبة لي يعني بالثمانينات، يعني طبعا يعني ما توصف. وطبعا كنا ننتظرها، اي شو ما ننتظرها، يعني خاصه بالشتويه ننطرها نظره، يعني يكون الجو حلو ونطلع لها مرتين بالشهر وكذي. يعني الاهل ما كانوا يقصرون ويانا بهالشيء. طبعا اكثر المدن الترفيهيه اللي كانت شعبيه يمكن اتوقع العربيه، قسم العربي يسمونه، وايد فيها لعب حلوة وجميلة. طبعا فيها طبعا كل الأماكن حلوة من ناحية الأجواء والزحمة، طبعا كانت بالشتوية لا توصف، يعني كلها زحمة وما شاء الله تبارك الرحمن أجواء جميلة، والأكل هناك وقتها كان نظيف وهذا، ومطاعم حلوة، يعني وناسة ما بعدها وناسة يعني للأمانة. لو يرجع فيني الزمن ثمانينات، أول مكان بالنسبة لي أنا يمكن أروح الجندول، لعبة الجندول أو قطار الموت والسيارات الأوروبية، وهم بعد السندباد، وايد شغلات، يعني ما شو تقول وش تخلي. للأمانة مدينة الترفيهية يعني شيء ما يتعوض، كانت من أجمل الأماكن في جيلنا، والله يعطيكم العافية وما تقصروا.
0: عدنا لكم مستمعين الكرام لنتعرف على العوالم الأربعة في المدينة الترفيهية.
2: كانت المدينة مقسمة إلى أربعة أقسام رئيسية: العالم العربي، العالم الدولي، عالم المستقبل، والحديقة الإقليمية. وهذا التقسيم لم يكن مجرد أسماء، لأن كل عالم كان يحمل طابعاً مختلفاً في الألعاب والتصميم والأجواء، وكان الزائر يشعر وكأنه ينتقل من قصة إلى قصة ومن بيئة إلى أخرى. ولكن ماذا كان المقصود بالعالم العربي؟
0: كان العالم العربي يحمل طابعاً مستوحى من المنطقة والتراث العربي ومن الألعاب المرتبطة به، الرحالة ومراكب الخليج والسندباد البحري، وهي أسماء وحدها كافية اليوم لإعادة الكثير من الذكريات إلى من عاش تلك التجربة. وكانت الفكرة أن تكون الرحلة داخل هذا العالم مختلفة عن الألعاب الحديثة القائمة فقط على السرعة والإثارة، لأنها كانت مرتبطة بقصص وشخصيات وأجواء عربية. وهل كان السندباد البحري مجرد لعبة أم أنه يحمل معان أخرى؟
2: بالنسبة إلى الطفل الذي كان يدخلها، لم تكن مجرد لعبة بالمعنى البسيط، كانت رحلة داخل مكان مظلم، ومليء بالتفاصيل، وكان الزائر ينتقل من مشهد إلى آخر حتى يصل إلى النهاية. ولهذا بقيت في ذاكرة كثيرين بوصفها تجربة لها بداية وأحداث ونهاية، وليست مجرد دقيقة أو دقيقتين من الحركة. وتصف شهادات صحفية قديمة دهاليز مركب السندباد باعتبارها من الذكريات التي بقيت مرتبطة بالمدينة.
0: ونستكمل معكم مستمعين الكرام هذه الحلقة من برنامج ملف من الذاكرة.
3: ملف من الذاكرة.
0: بعض القصص انتهت لكنها ما اختفت، نفتح ملفها من جديد في ملف من الذاكرة.
3: ولكن ماذا عن العالم الدولي؟ العالم الدولي مستمعين الكرام أخذ الزائر إلى أماكن وثقافات مختلفة من خلال أسماء وأشكال الألعاب، فكان هناك المراكب الأفريقية والسيارات الأوروبية وحلبة رعاة البقر والجندول الأسترالي والقطار الأمريكي وغيرها من الألعاب، وكأن المدينة كانت تقول للزائر لا تحتاج السفر حتى تشاهد عوالم مختلفة يمكنك أن تنتقل بينها وأنت داخل الكويت. ولكن السؤال هنا مستمعين الكرام، هل كان القطار الأمريكي مجرد وسيلة نقل؟
2: الإجابة هي كان القطار الأمريكي من الألعاب التي ارتبطت بفكرة الدوران حول المدينة، ولذلك كان يعطي الزائر فرصة لرؤية أجزاء مختلفة من المدينة أثناء الرحلة، وهو مختلف عن القطار الذي كان من ألعاب الإثارة. وهنا تظهر فكرة مهمة، المدينة لم تكن كلها مبنية على الألعاب الخطرة، وإنما كان فيها مزيج من الرحلات الهادئة والألعاب العائلية وألعاب الإثارة.

0: والسؤال هنا، ماذا كان عالم المستقبل؟
1: كان عالم المستقبل يحمل طابعاً مختلفاً تماماً، فهناك قبة الفضاء وألعاب الفيديو والألعاب والمسابقات والأوركيد جيم والإعصار وعاصفة الصحراء، ولذلك ارتبط هذا القسم عند كثير من الزوار بفكرة التكنولوجيا والإثارة والألعاب التي كانت تبدو في وقتها أكثر حداثة من الألعاب التقليدية. وهنا نتساءل عن الحديقة الإقليمية، هل كانت جزءا من هذه الألعاب أم لا؟
0: لا، وهذه واحدة من النقاط التي تجعل المدينة مختلفة. فالحديقة الإقليمية كانت تضم مساحات خضراء واسعة وبحيرة ومسجدا ومسرحا رومانيا مكشوفا، إلى جانب ألعاب مثل النسر الطائر العملاق والقوارب اللاسلكية، إضافة إلى المطاعم والخدمات. لذلك كان يمكن للعائلة أن تقضي وقتا في الألعاب ثم تنتقل إلى المساحات المفتوحة ثم تتناول الطعام ثم تشاهد فعالية أو عرضا. فاصل قصير مستمعين الكرام، ومن ثم نعود لاستكمال باقي فقرات برنامج ملف من الذاكرة.
2: ملف من الذاكرة،
3: حدث مر عليه الزمن وظاهرة اشغلت الناس وقصة تستحق أن تروى، نرجع لها في ملف من الذاكرة. ملف من الذاكرة،
4: معكم أنوار النهام من جيل 80 بالضبط. أول شيء يخطر في بالي لما أسمع مدينة ترفيهية هي تيشيرتاتنا اللي كنا نلبسها كلنا نفس الشيء، إحنا وعيال عمي. لازم روحة الترفيهية يعني لبس موحد. زيارتنا حق المدينة الترفيهية في ذاك الوقت كانت من أحلى الطلعات وأونسها وأحلاها بطبيعتها بعفويتها، كنا ننطرها مناظر. يعني المدينة الترفيهية عندنا هذه متعة. أول لعبة كنا نركبها أول ما ندخل المدينة الترفيهية طبعا ما يبيلة لعبة أم الحصن، لأن الكل والجميع يلعبها كبير وصغير، لأنها كانت تعتبر بداية الوناسة، بداية الانطلاقة للضحك والوناسة والمتعة. أجواء مدينة الترفيهية أجواء حلوة، أجواء ضحك وناسة غناوي، خاصة ميامي نمشي نضحك ونمشي نسولف وناكل ونصور. حتى لو كانت زحمة كانت لها متعتها، زحمتها حلوة. حتى لو نوقف الدور ننطر اللعبة كان في وناسة. يعني كانت أيام وايد وايد وايد حلوة. فقدنا الترفيهية وفقدنا متعة فيها بعفويتها وبحلاوتها، خاصة مع جيل الثمانينات.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ألعاب المدينة التي لا تنسى. إذا قلنا المدينة الترفيهية، ما اللعبة التي يتذكرها أغلب الناس؟
0: من الصعب اختيار لعبة واحدة لأن الذاكرة تختلف من شخص إلى آخر، لكن هناك أسماء أصبحت مرتبطة بالمدينة بشكل واضح، وعلى رأسها القطار الذي كان يعرف بين الزوار أيضا باسم قطار الموت، وهو رولر كوستر أعيد تطويره وتشغيله في عام 2012 بعد فترة توقف.
1: ولكن نتساءل مستمعينا، لماذا سمي القطار بقطار الموت؟ التسمية كانت مرتبطة بشعور الزوار تجاه اللعبة بسبب سرعتها وطبيعة مسارها والإثارة التي كانت تقدمها، وليس لأنها كانت لعبة خطرة بالمعنى الذي يوحي به الاسم. واللافت أن هذا اللقب الشعبي أصبح أحياناً أكثر حضوراً في ذاكرة الناس من الاسم الرسمي نفسه، فأصبح البعض يقول قطار الموت قبل أن يقول قطار 88.
0: ومتى عاد القطار إلى التشغيل؟
1: في يوليو من عام 2012 أعلنت شركة المشروعات السياحية

0: إعادة تطوير وتشغيل قطار 88 ضمن فعاليات صيف 2012، وذكرت أن تشغيله بدأ في 29 من يونيو من ذلك العام. وهذا يعطينا فكرة عن أن بعض الألعاب لم تكن ثابتة طوال عمر المدينة، بل كانت تمر بمراحل توقف وتطوير وإعادة تشغيل.
1: وهل كان القطار مخصصاً فقط لمحبي الألعاب الخطرة؟
0: كان من ألعاب الإثارة بالتأكيد، ولذلك كان له جمهور مختلف عن الأشخاص الذين يفضلون الألعاب الهادئة والعائلية، لكن أهميته في الذاكرة تتجاوز طبيعة اللعبة نفسها. فحتى الشخص الذي لم يركب قطار 88 قد يتذكر أصواته أو منظر العربات أو الأشخاص الذين كانوا ينتظرون دورهم، أو صديق كان يتفاخر بأنه لم يخف أثناء الرحلة. وماذا عن لعبة البرق؟
1: البرق كانت من الألعاب الكبيرة التي ارتبطت بالإثارة والتحدي، وتذكر المصادر أنها كانت من أبرز ألعاب الحديقة الإقليمية، وكان لها حضور خاص بين الشباب بسبب طبيعة الحركة والإثارة التي تقدمها. وماذا عن الجندول؟
0: الجندول كان من الألعاب التي ارتبطت بالارتفاع والمنظر، ولذلك كان مختلفاً عن الألعاب التي تعتمد فقط على السرعة. الزائر يصعد إلى الأعلى ثم يرى المكان من زاوية مختلفة، ولهذا تذكر الصحافة ذكريات أشخاص كانوا يحلقون بالجندول فوق المدينة برفقة أهلهم أو أصدقائهم.
1: وهل كانت هناك ألعاب للأطفال الصغار؟
0: بالتأكيد، فالمدينة لم تكن مخصصة للشباب أو للباحثين عن الإثارة فقط، بل كانت تحتوي على مجموعة كبيرة من الألعاب المناسبة للأطفال والعائلات، وهذا جزء أساسي من فكرتها، لأن الأب أو الأم كان بإمكانهما أن يجدا ألعاباً لأطفالهم، وفي الوقت نفسه يجد الأبناء الأكبر سناً ألعاباً أكثر إثارة.
1: وماذا عن ألعاب السيارات؟
0: ألعاب السيارات كانت من التجارب التي تحولت إلى طقس ثابت عند كثير من الأطفال. فكرة أن يجلس الطفل خلف مقود سيارة صغيرة ويتحكم بها ويتسابق مع الآخرين كانت كافية لصناعة ذاكرة، حتى لو كانت اللعبة نفسها بسيطة مقارنة بما نراه اليوم من تقنيات وألعاب إلكترونية. ولكننا نتساءل، هل كانت المدينة تقدم ألعابا إلكترونية أخرى؟
1: نعم، وخصوصا في عالم المستقبل، حيث وجدت ألعاب الفيديو والمسابقات والأوركيد جيم، وكانت هذه الألعاب تمثل بالنسبة إلى جيلها تجربة حديثة ومختلفة، لأن ألعاب الفيديو في ذلك الوقت لم تكن منتشرة بالشكل الذي نعرفه اليوم، ولذلك كان وجود مساحة مخصصة لها داخل مدينة ترفيهية كبيرة أمراً له جاذبيته. ولكن هل يمكن القول أن المدينة كانت تجمع بين الماضي والمستقبل؟
0: نعم بلا شك، وهذا من أجمل الأفكار التي يمكن أن نفهم بها هذا التصميم. في مكان واحد كان هناك السندباد ومراكب الخليج من جهة، ومن جهة أخرى قبة الفضاء وألعاب الفيديو والإعصار وعاصفة الصحراء، وبينهما العالم الدولي الذي يأخذ الزائر إلى بيئات مختلفة. وكأن المدينة كانت تحاول أن تجعل الطفل يعيش أكثر من عالم في زيارة واحدة. وبهذا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملف من الذاكرة. نلقاكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج ملف من الذاكرة، إعداد عقيل عارف، تقديم عادل حمدي، شاه عبد الله، تنفيذ نايف بندر، برنامج ملف من الذاكرة، إخراج مشعل العميرة. برنامج ملف من الذاكرة، إخراج مشعل العميرة.

0: الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طاهرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: التاسعة والثلاثون دقيقة مساء في إذاعة دولة الكويت.
13: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز، مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة، ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: تتجه الكويت إلى مرحلة جديدة في ملف الرعاية السكنية مع توجه حكومي طموح يستهدف توفير نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة المنظومة الإسكانية وتلبية الطلب المتزايد للمواطنين. ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الملف الإسكاني تحولات متسارعة مع توسع الدولة في تنفيذ المدن والمشروعات السكنية الجديدة والعمل على إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين بصورة أكبر في عمليات التطوير والبناء.
1: تتجه الكويت إلى مرحلة جديدة في ملف الرعاية السكنية مع توجه حكومي طموح يستهدف توفير نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة المنظومة الإسكانية وتلبية الطلب المزايد للمواطنين. ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الملف الإسكاني تحولات متسارعة مع توسع الدولة في تنفيذ المدن والمشروعات السكنية الجديدة والعمل على إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين بصورة أكبر في عمليات التطوير والبناء. وتستهدف الخطط الحكومية الانتقال من معالجة الطلبات المتراكمة إلى بناء منظومة إسكانية

0: أكثر استدامة قادة على توفير الوحدات بصورة منتظمة تقليص فترات الانتظار ومواكبة الاحتياجات المستقبلية للأسر الكويتية. وتبرز في هذا الإطار أهمية قانون المطور العقاري باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتسريع تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة المجال أمام الشركات المتخصصة للمشاركة في تطوير الأراضي والمناطق السكنية وفق أطر تنظيمية ورقابية تضمن جودة التنفيذ وتحفظ حقوق المواطنين. كما يشكل توفير الأراضي المطورة والمجهزة بالبنية التحتية عنصرا أساسيا في إنجاح هذه الخطط بالتوازي مع تنفيذ شبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة، بما يضمن إنشاء مناطق سكنية متكاملة لا تقتصر على توفير المسكن فقط. وتشير التوجهات المطروحة إلى أهمية تنويع الحلول الإسكانية وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين تتناسب مع احتياجات الأسر وإمكاناتها بدلا من الاعتماد على نموذج سكني واحد. وفي المقابل يظل التمويل العقاري أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتوسع الإسكاني، ما يرفع أهمية تطوير أدوات تمويل مستدامة وقادرة على مواكبة حجم المشروعات المستهدفة مع الحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن. وتعكس خطة توفير 170 ألف وحدة خلال عقد تحولا في معالجة القضية الإسكانية من التركيز على تلبية الطلبات القائمة إلى التخطيط طويل الأجل وربط التوسع العمراني بالنمو الإسكاني والاحتياجات المستقبلية. ويبقى نجاح هذا التوجه مرتبطا بسرعة طرح المشروعات واستكمال التشريعات والأطر التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين. ومع تنفيذ هذه الخطط تدخل القضية الإسكانية مرحلة جديدة عنوانها زيادة المعروض وتسريع الإنجاز وتنويع الخيارات، وصولا إلى منظومة أكثر استدامة قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
1: صروح وإنجاز، حيث تلتقي الرؤية بالتنفيذ والطموح بالواقع.

0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. اليوم موضوع حلقتنا حول ملف الرعاية السكنية وتوجه الحكومة نحو توفير 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا نستضيف معنا الأستاذ علاء محمد باباهاني الخبير العقاري. رحب فيك معنا أستاذ علاء.
1: أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، مشكورين على الاستضافة، إن شاء الله نكون إضافة جميلة للبرنامج.
0: في البداية أستاذ علاء، يعني كيف تقرأ التوجه الحكومي لتوفير 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة؟
1: طبعا هذا التوجه من حيث المبدأ توجه كبير، يعني 170 ألف وحدة سكنية خلال 10 سنين، يعني احنا نتكلم عن 17 ألف وحدة سكنية سنويا. طبعا في السابق كانت وزارة الإسكان توفر 4500 إلى 5200 وحدة سكنية بين أراضي وشقق، إضافة إلى بيوت جاهزة. اليوم نتكلم عن 17 ألف وحدة سكنية. طبعا لازم نعرف أن الشيء المهم في القضية مو توزيع القسائم مثل ما كان في السابق أو بناء بيوت حكومية، لكن هذا التوجه هو إنشاء مدن متكاملة من حيث جميع الخدمات وإشراك. طبعا الشيء المهم فيها أنهم راح نشرك القطاع الخاص أو المطور العقاري وإيجاد أدوات، مع إيجاد أدوات تمويل جديدة للمطور وكذلك للباحثين عن هذا. فطبعا حسب ما سمعنا في الأخبار بأن هناك ثلاث مدن رئيسية مطروحة، هي الخيران ونواف الأحمد والصابرية، ويستهدفون فيها 170 ألف وحدة سكنية. طبعا هذا الرقم طبعا رقم طموح جدا، بس التحدي الحقيقي

0: حقيقي مو في العدد ولكن في القدرة على تحويل هذا العدد إلى واقع على أرض الواقع.
1: نعم، هل هذا العدد كافي لمواكبة الطلبات الإسكانية الحالية والمتوقعة مستقبلاً؟
0: طبعا احنا عارفين ان المشكله الاسكانيه مشكله كبيره في الكويت، تقريبا عندنا الحين 101 على قائمه الانتظار. المشكله الاسكانيه في الكويت فيها كذلك مشكله اخرى، وهي ان احنا عندنا تقريبا اكثر من 75% من تعداد السكان في دوله الكويت هم ما هم دون ال 16 سنه، يعني هذا معناته ان ال 101 عندنا المشكلة سوف تستمر وبقوة في السنوات القادمة، فكل تأخير راح يزيد ويفاقم هذه المشكلة. لذلك الرد ونقول يعني 17,000 إن شاء الله الحكومة تلتزم فيها وشركات التطوير العقاري يلتزمون فيها، والتخطيط يكون مخطط له مع تتابع سير العمل، وإن شاء الله نحاول أنها بهذه السرعة تكون طبعا قد حلت المشكلة الإسكانية أو بداية حلها إن شاء الله.
1: لكن يعني أستاذ علاء، إلى أي مدى يمكن لهذه الخطة أن تساهم في تقليص فترات انتظار المواطنين للحصول على الرعاية السكنية؟
0: طبعا أرد وأقول أن فترة الانتظار يحتاج إلى تدفق مستمر للوحدات السكنية، يعني إحنا قاعد نقول 101 زائد أن 75% من تعداد السكان هم دون ال 16 سنة، فلذلك عندنا على طول طلبات في السنوات القادمة، وهذه هي مشكلة كبيرة سوف يواجهها طبعا قطاع الإسكان أو المطور العقاري من كثرة الطلبات المستقبلية. طبعا 170 هي إن شاء الله يتم تنفيذها، 17,000 وحدة سكنية سنويا، هذه إذا تحولت إذا يعني إلى واقع ملموس والتزمت فيها الحكومة والتزم فيها كذلك المطور العقاري، فإن المشكلة سوف تبدأ بالانحلال يعني رويدا رويدا، ولكن تحتاج إلى صبر يعني مو قبل 10 سنوات حتى نشعر بالنتيجة.
1: ودنا نتكلم أستاذ علاء يعني عن جانب آخر مهم في موضوع حلقتنا، وهو فيما يتعلق في الصعوبات أو ربما التحديات اللي ممكن تواجه تنفيذ هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية خلال المدة المحددة. ودنا نتكلم عن أبرز هذه التحديات أو أبرز هذه الصعوبات.
0: طبعا هذا النظام نظام جديد مختلف، مثل ما قلت لكم مختلف اختلاف كلي عما كان في السابق، يعني الوزارة من 4500 إلى 5200 وحدة سكنية في السنة، الآن سوف تدخل مع المطور العقاري لتنفيذ 17,000 وحدة سكنية سنوية. طبعا التحديات فيها كثيرة، أهم هذه التحديات البنية التحتية، يعني لابد وأن تكون هناك بنية تحتية كبيرة تتحمل هذه الأعداد من المساكن، فنحتاج إلى بنية تحتية قوية كبيرة سريعة الإنجاز، لأن احنا عارفين أن البنية التحتية شيء ضروري لأن نقول أن هذا المشروع قد اكتمل ويمكن أن نسكن فيه. طبعا هناك تحدي آخر يمكن تواجه الحكومة ويواجهونه، هو نظام جديد في الكويت، ولذلك نحتاج إلى الروتين الحكومي أن يتم تعديله بما يتناسب وسرعة الإنجاز. 17,000 وحدة ترى كمية مو قليلة، فلذلك هي لازم تكون هناك الحكومة تكون سريعة في اتخاذ القرارات، سريعة في تبديل القوانين، سريعة في توفير المادة للمطورين العقاريين، وكذلك سريعة في إنجاز معاملات المطورين العقاريين. فإن شاء الله نحتاج هذه من الأمور الأخرى التي تواجه مشكلة المطور العقاري. طبعا النقطة الثالثة هو التمويل، التمويل للطرفين. احنا نعرف بأن هذه يعني 170,000 وحدة سكنية تحتاج إلى مطورين عالميين وتحتاج

0: تحتاج إلى أموال ملياريه، فلذلك لابد وأن يتوفر التمويل للمطور العقاري، وكذلك يتوفر التمويل للمواطن الذي سيشتري هذه المنازل من بعد ما يتم بناءها. لذلك نحتاج كذلك إلى توفير يعني سبل وخطوات وأوجه تمويلية مختلفة للاستفادة من قبل المطورين في سرعة الإنجاز، إضافة إلى المواطنين لسرعة جراء هذه.
1: لكن هل يمكن لقانون المطور العقاري أن يغير آلية تنفيذ المشروعات السكنية في الكويت؟ كيف يمكن لهذا القانون أن يغير؟
0: طبعا هناك مشاكل راح يواجهها، يعني المطور العقاري عند التنفيذ حد الآن مو منفذين ولا مشروع، فهناك لابد أن يكون أشياء يعني قانونية تعطل، مثلا لنفرض مثلا في عملية ترثية المناقصات أو في عملية متابعة شغل المطور العقاري وغيرها، في كثير من هذه العمليات لابد وأن يكون هناك الحل سريع. يعني لابد أن يعني أنا أتمنى أن تكون هناك جهة أو هيئة مسؤولة عن هذه العملية، يعني هيئة التطوير العقاري. هذه الهيئة كل الوزارات المسؤولة عن البناء وعن المدن وعن البنية التحتية، مثل وزارة الأشغال البلدية وغيرها من الوزارات، تكون كلها موجودة في هذه الهيئة، فيسهل أخذ الموافقات وتعديل القوانين والقرارات في المستقبل إذا واجهت طبعا المطور أو واجهت اللي لهم حق حصول على بيت حكومي.
1: شنو الدور المتوقع للقطاع الخاص والمطورين أيضا العقاريين في المرحلة المقبلة؟
0: طبعا القطاع الخاص هو دور كبير إن شاء الله في هذه طبعا العملية كتطوير عقاري. احنا خلينا نفهم أول شيء شنو التطوير. المطور العقاري هي عبارة عن شركة كبيرة عالمية، تكون هذه الشركة تعطى مساحات كبيرة جدا من الأرض، مدن كاملة، فيقوم هذا الشخص أو هذه الشركة تقوم بوضع أسس لهذه المنطقة، تحط الشوارع، تبني البنية التحتية كاملة، تحط أماكن البيوت وتحط أماكن البنايات يعني شقق سكنية، تحط أماكن المستشفيات، المدارس، المخافر، كل ما يحتاجه المواطن. بعد ذلك تبدأ بدراسة كيفية وضع حتى أماكن المشي، يعني تكون هناك مساحات للمشي، هناك مساح حدائق متنوعة في أماكن مختلفة، كذلك تهتم في كيفية النقل بين منطقة إلى منطقة أخرى، إضافة إلى طبعا إيجاد المولات والمدن الصناعية اللي يحتاجها المواطن. يعني المطور العقاري ينشئ مدينة متكاملة إضافة إلى البيوت، فدوره جدا مهم ودوره جدا كبير. بعد ذلك يتم توزيع هذه عقب ما يحط المخطط الرئيسي، يتم توزيع هذا المخطط والتنفيذه إلى شركات أخرى، فشركات تبدأ الآن بالتنافس من اللي يبني أحسن، هندسة أفضل، مواد تشطيبة أحسن، فلذلك يحصل على سعر أعلى، يحصل على قبول أكثر، والخيارات تكون متعددة أمام طالب السكن.
1: نعم. يعني اليوم
0: حتى الفكر راح يختلف إن شاء الله مع المطور العقاري، يعني اللي يشتري بيت من المطور العقاري اللي موجود حسب ما نشوفه على أرض الواقع، يشتري البيت إلى لي اليوم، ما يشتري لي عياله.
1: أنا ودي أوقف عندها أستاذ علاء، ودي أوقف عند هالكلمة هذه، اللي يشتري بيت اليوم، كيف يمكن ضمان ألا تؤدي زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى ارتفاع تكلفة السكن على المواطنين؟ شنو الضمان؟
0: طبعا هذا مو بيد القطاع الخاص، هذا جزء منه بيد القطاع الخاص، والجزء الأكبر أنا بوجهة نظري بيد الحكومة. كلما كانت الحكومة حازمة بالمراقبة وحازمة بوضع أسعار محددة وحازمة في اختيار كذلك المواد بالنسبة للمطور العقاري حتى نعرف أنه ما ينزل السعر ويحط مواد رديئة. لا، أنا هذه شروطي، وهذا المبلغ اللي أبي يكون في البيت أو الوحدة السكنية. لذلك كلما كانت الرقابة قوية وكلما كانت القوانين قوية، كلما التزم القطاع الخاص بما هو موقع بينه وبين الحكومة. طبعا
1: أهمية تنويع الخيارات وأيضا النماذج السكنية بدلا من الاعتماد على نموذج البيت الحكومي التقليدي.
0: اي نعم، هذا من الأشياء اللي احنا طبعا ندعو لها، لأن شوف اليوم مع التطور، يعني وهي هذا المطور العقاري فكر قديم في أوروبا مثلا، وبدأ كذلك من بعد أعتقد بالنهاية التسعينات في دبي وقطر وباقي دول الخليج. فالفكرة الرئيسية منه هو أن أخلق بيوت متعددة الأشكال لأشخاص أو عوائل مختلفة العادات، مختلفة الطبائع، مختلفة حتى الأعداد. يعني هناك أكو عوائل ما شاء الله عددها كبير، فلذلك أنا أسوي لها مجموعة بيوت لعوائل عدد أفرادها كبير، أسوي بيوت لعوائل عيالهم اثنين، واحد أو اثنين، أسوي بيوت للفئة الشبابية اللي أنا المستهدفين فيهم. لذلك الفئة الشبابية لها متطلبات اليوم غير عن السابق. يعني يتطلب هو يبي حدائق، يبي أماكن مشي، يبي أماكن مثلا قيادة الدراجة، يبي كل شيء حواليه يكون قريب حتى ما يسوي ازدحام في الشوارع، يعني ما يكون المركز الرئيسي للدولة العاصمة. فإحنا نحاول أن نوزع كل شيء في أماكن. طبعا اليوم الشباب اليوم تشوفه يبي مكان قريب ومرتب، زائد يكون وسائل الاتصالات متوفرة عنده، نت قوي، اتصالات سهلة وقوية. فهذه إضافة إلى شباب اليوم ما يبي مثلا قاعات، يعني صالات كبيرة، خلاص انتهى هذا العصر. فنفس المطور العقاري يسوي قاعات أفراح كبيرة، فعنده أفراح، عنده استقبال، عنده أعراس، عنده أي شيء كان، أي مناسبة اجتماعية يقدر ينتقل إلى هذه الأماكن.
1: نعم، أنا ودي أتكلم أيضا عن جانب مهم وهو بالنسبة للأسعار الأراضي. اليوم كيف سينعكس ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة على أسعار الأراضي والعقارات السكنية في الكويت؟
0: طبعا بالوقت الراهن أنا ما أتوقع أنه راح يأثر تأثير كبير، لأن لحد الآن اللي موجود هو مجرد كلام، يعني ما شفنا شيء على الواقع. الأسعار العقارات احنا نعرف ان السوق عبارة عن عرض وطلب، فمتى زاد العرض وقل الطلب تنخفض الأسعار اوتوماتيكيا والعكس صحيح. اليوم حتى اليوم احنا شايفين بان العروض قليلة والطلبات كثيرة، فالأسعار اما متماسكة او ترتفع الى فوق. طبعا هذا المطور العقاري إذا التزم بالخطة الموضوعة له وفترة الزمنية، أنا أتوقع بعد 10 سنوات، يعني إذا حقق 17,000 وحدة سكنية سنويا، يعني 170,000، ترى هذه الكمية قليلة مقارنة بما يقوم به المطورون العقاريين في دول يعني مثل دبي بالسنة تقريبا 250-180,000 وحدة سكنية. احنا لما نتكلم عن الوحدات السكنية من قبل المطور العقاري ما نتكلم عن بيوت، نتكلم عن بيوت صغيرة اللي هم يسمونها تاون هاوس، نتكلم عن بيوت كبيرة، نتكلم عن شقق مودرن، اما صغيرة يعني 150 متر او شقق كبيرة. لذلك يعني متنوعة ومختلفة الانتاجات بالنسبة للمطور العقاري. هذا أتوقع يعني أنا بعد 10-15 سنة لما يبدأ كفتي الميزان تختلف أو تتوازى، يعني العرض يصير مثل كثر الطلب أو العرض يصير أكثر من الطلب، طبعا تبدأ الأسعار
1: لكن زيادة، يعني زيادة المعروض السكني أستاذ علاء

0: بهذه الصورة ربما تساهم في الحد من على الأقل المضاربات وارتفاع أسعار الأراضي.
1: طبعا هي إيه مثل ما قلت لك، هي هو كل هذا يعتمد على التنفيذ. هل سيتم التنفيذ حسب ما تم الوعد من الحكومة خلال يعني 17,000 وحدة سكنية سنويا؟ إذا بدأ وصار شفناه هذا الأمر على أرض الواقع، فأنا أقول يعني خلال تقريبا 3 سنوات تبدأ الأسعار طبعا بالكويت ككل تبدأ بالهبوط.
0: بالنسبة للحلول التمويلية اليوم، ما هي هذه الحلول المطلوبة لضمان نقدر نقول استدامة المشاريع الإسكانية، أيضا قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن أستاذ علاء؟
1: طبعا أول شيء إحنا الحكومة يعني توجهها هي أنها اللي فهمته من التصاريح الحكومية المختلفة أنها تبي تغير نظام التمويل من تمويل 100% على الحكومة إلى تمويل لجهات تمويلية أخرى غير الحكومة مثل البنوك وغيرها. لذلك نشوف يعني تنازلت جزئيا عن 70,000 اللي كنا ناخذه من بنك الائتمان، هي قامت وتعهدت بأنها تتحمل فوائد هذا المبلغ مقابل أن المواطن يروح للبنوك ويأخذ السلفة مالته. 70,000 أنا أتوقع يعني حتى لو لي 100,000 إذا كانت أسعار العقارات التي سوف ينتجها المطور العقاري 120 ماكسيمم، أتوقع بأن يكون مناسب للمطور العقاري ويكون في عنده أرباح من خلالها، ويكون كذلك مناسب للمواطن. يعني تخيل أن المواطن الكويتي عمره 20 أو 25 سنة توا بادي العمل يشتري عقار ب 120,000 مع 70,000 اللي دعمتها الحكومة، فيوصل 35 أو يوصل 40 سنة وانتهى، لا عليه لا قروض ولا أقساط وزائد أنه يمتلك بيت. فأنا أتوقع بأن طبعا التوجه الحكومي توجه جميل وجيد، ووجه كذلك التمويل إلى أكثر من جهة لتمويل هذه المشاريع، ولكن نرجع ونقول أن هذه الأعمال تحتاج إلى وجود السلعة أو وجود العقار على أرض الواقع. يعني هو إحنا نرجع ونقول على نفس المشكلة، نحن نريد أن نرى النتائج على أرض الواقع هي تحل كل المشاكل. إن شاء الله.
0: ما الذي يحتاجه الملف الإسكاني اليوم حتى تتحول خطة 170,000 وحدة سكنية من مستهدف طويل الأجل إلى حل مستدام للقضية الإسكانية في الكويت؟
1: طبعا القضية الإسكانية تحتاج 5 أمور لازم تتوفر لتعالج الأزمة الإسكانية. نحتاج إلى الأرض، نحتاج إلى التمويل، تمويل الحكومي. هذه الأرض لازم توفرها الحكومة والتمويل تتحملها الحكومة زائد شركات التمويل الأخرى اللي هي البنوك. نحتاج إلى سرعة التنفيذ، يعني إحنا مشكلتنا في الكويت بطء بالتنفيذ، نحتاج إلى سرعة في التنفيذ ومشاركة القطاع الخاص كذلك والحوكمة والمتابعة وهي مهمة كذلك. يعني نحتاج إلى متابعة، يعني ما نعطي القطاع كل الصلاحيات، لازم هذاك يبحث عن مصالحه ونحن نبحث عن مصالح، يعني الحكومة تبحث عن مصالح المواطن. فلذلك لابد وأن تكون مراقبة والعين الساهرة على المطور العقاري لنصل إلى منتج يكون هذا المنتج هو الأفضل بالنسبة للمواطن. طبعا المؤشر المهم اليوم اللي لازم نراقبه اليوم وإن شاء الله في السنوات القادمة عدد الوحدات، أريد وأقول عدد الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع. طبعا الكلام وايد كلام، 17-20 ألف وحدة، هذا لن

0: يؤثر أو لن يغير بالسوق أي شيء. إذا السنة الجاية مثلاً أو اللي بعدها شفنا 20,000 وحدة سكنية، خلاص بدأ الوضع الآن يتغير وبدأنا نواجه هذه التحديات للوصول طبعاً إلى الأفضل إن شاء الله.
1: الأستاذ علاء محمد بهبهاني الخبير العقاري، شاكرين لك أستاذ علاء على هذا اللقاء، وإن شاء الله نلقاك في حلقات مختلفة.

مستمعينا الكرام، من قطع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 10 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء.

السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. التحالف بقيادة السعودية تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية استخدمت في الهجوم على الرياض. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. شهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة. روسيا تشن هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يبدون استعدادهم للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إن لزم الأمر. الرئيس الأمريكي يستبعد أن تكون وفاة موظفة في مختبر روسي متخصص بمرض الطاعون على صلة بتطوير سلاح بيولوجي. سيدتي وسادتي، والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى معتدلة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 10:01 صباحا. أدنى مستوى الجزر في الساعة 3:54 صباحا.

0: درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 31، النويصيب والسالمي 27، الوفرة 24، وجال الياح 28. ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت ونوصيب 42، السالمي وجال الياح 43، الوفرة 44. وموعد شروق الشمس في الساعة 5:44 بمشيئة الله. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت
2: عبر الأثير،
1: منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: ليالي الإذاعة.

0: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله والساعة المباركة. ننطلق معاكم برنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس من العاشرة وحتى الحادي عشر مساء على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم جميعا، مسي عليكم بالخير وعلى زميلتي شاها مساء الخير.
1: مساء كورد راشد، مسي عليكم ومسي على السادة المستمعين وقلهم حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة. طبعا مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارو.

0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وأيضا تمسي عليكم بالخير زميلتنا فرح بعركي من الهندسة الإذاعية.
0: أما التنفيذ على الهواء لسعود السهلي.
1: يدعوكم مخرجنا وفريق العمل الانضمام لنا بهذه الساعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، ويقول لكم حياكم الله مخرجنا مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة،
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. عندنا طبعا موضوع في بداية الحلقة نسولف فيه أنا وزميلي راشد، مساحة حوارية مختارينها طبعا فريق الإعداد يعطيهم العافية، وبعدها عندنا فقرة أخبار فنية نتكلم عن آخر أخبار الفن حول العالم، وأيضا عندنا فقرة فائدة طبية. طبعا هذه الفقرة فقرة مسجلة من دكتور متخصص في مجاله ينصحنا يعطينا معلومات دقيقة طبعا من مجال معين. شنو عندنا أيضا راشد؟
1: وايضا يعني ختامها مسك بالتاكيد مع ضيف مميز منورنا بالاستديو اليوم ونتكلم ونتحاور معه، وكذلك ايضا فقرتنا الخاصه باخبار الديره. اخبار الديره كل الشكر لوزارات وهيئات مؤسسات الدوله بالقطاعين، القطاع العسكري والقطاع المدني، كذلك هذه الاجراءات اللي قاعد يقومون فيها بين فتره وفتره لخدمه الوطن والمواطن والمقيم والزائر على قدم وساق، يعني يعملون ليل نهار. فكل الشكر للأفاضل الكرام من رجال ومن نساء لخدمة الوطن. لذلك الكويت دائما نقول تستحق منا الكثير، ومهما قدمنا لهذا البلد المعطاء فهو قليل في حق الوطن. مكانك عالي يا كويت وعلى الرأس.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

حياكم الله ويا اهلا ومرحبا فيكم، ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه وهذه الساعه وبرنامجكم برنامج ليالي الاذاعه على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت. حياكم الله من العشر ل 11، من الاحد للخميس احنا معاكم باخبارنا المنوعه، باخبارنا اخبار الديره، بضيوفنا، بفقراتنا المختلفه، بمساحتنا الحواريه. اليوم راح نطلق معاكم انا وزميلتي شاها في هذه المساحه الحواريه، واعتقد الان الاغلب قاعد يشوف ويطلع ويجهز، يقول انا بشتري بدري، تجهيز حق الشتاء، وايضا اقتنائك لنفسك، المراه، الرجل، ابنائكم، بناتكم، حابين يعني على قولتهم الاغراض والملابس الشتويه تشترونها. البعض يفضل شاهل اونلاين، البعض يفضل يقولك انا انزل السوق واشوف، البعض يقولك لا خلني انتظر لما يكون هناك في خصومات، البعض يقولك لا في اماكن تسوق بالكويت عندنا الناس مو عارفينها، بعيده، اماكن ثانيه مختلفه، ما يكون عليها ضغط وكذي، اروح اتجه لها الاقي عندهم واسعار رخيصه. موجود مواقع بالمواقع الالكترونيه، محلات يقدمون عروض وغيره، تعال اخذ الاونلاين، لا ما بي من هنا ولا يبغى، انا بطلب من امريكا.

0: يبغى انا بطلب من الصين، يبغى انا بطلب موجوده المواقع. لكن مثل ما قلت قبل هالمره ان السايز يختلف، لكن
1: صح، على حسب الصناعة
0: اللي مارس هذا العمل وهي عمليه الطلب من الخارج عن طريق هذه المواقع
1: يعرف،
0: خلاص راح يعرف هذا الموضوع. يقولون ارخص، ما ادري.
1: مو بس كذي، مو بس ارخص. على فكره انا ذاك اليوم تفاجأت، يعني قاعده ويا بنات يقولون لي قلت لهم انتم شلون عرفتوا تطلبوا من هالموقع؟ سايزاته تختلف، في وايد ناس يقولون اصلا سايزاته مو مضبوطه. كانت تقول لي لا، دشينا شات جي بي تي وحطينا وعرفنا. قلت صدق؟ كانت تقول اي، شات جي بي تي اعطاني القياس بالضبط. فيعني في ناس قاعدين يلجؤون حق هذه الطرق. طبعا
0: يعطي مثلا المقاس الاوروبي، يعطي شنو القياس في هذا في هذه الشركه مثلا.
1: عدل. إيه تمام. وفي بنات شي يسوون، يحطون متر عندهم بالبيت، تخيل، قبل لا تطلب تعرف، عشان هم ساعات في بعض القطع تلاقي موجوده بالامتار. فهذه يعني طريقتهم صايره في الطلب. انا بالنسبه لي
0: شطار
1: راشد،
0: شطار إيه شطار،
1: عشان الطلب يكون دقيق. إيه؟ انا بالنسبه لي راشد احب الصراحه السوق، يعني انا الحين اولد سكول على قولتهم، مو علشان شيء، انا احب اشوفه بعيني. لا لا، ما لي خلق انطر. يعني انا ساعات
0: لما يتشيل البني ادم يختلف معاه، يعني المبلغ اللي راح يندفع. ها، لما يكون شخصي اوكي اطلع تستانس، إيه تاخذ لك يعني.
1: لا، انت شغلتين عن عيالك، يعني
0: اتكلم عن كثير يعني. إيه؟ يعني
1: هذا غير
0: الاسر، يعني حقه هو وزوجته او هي وزوجها وابنائهم اللي عنده بنتين وثلاث اولاد، ثلاث بنات، اللي يعني على حسب العدد اللي موجود ومقاسات مختلفه وكامل. يعني تلاقين جلكم الله يبي الشوز، يبي الجرابات مثلا،
1: وبعدين مثل ما ذكرت
0: شيرتات بناطيل. روحي
1: عدل، يعني راشد مثل ما ذكرت مثلا، اذا حق مثلا الابناء كلهم عادي، اذا مو كبر هذا كبر هذا.
0: إيه
1: اذا
0: ممكن يتبادلون،
1: يتبادلون يعني. فهذا شيء عادي،
0: واذا كبير يقول خلى السنه يصير كبرك.
1: إيه، لكن احنا ساعات مثلا مو بس كذا، حتى جوده مثلا الخام يعني تختلف، او مثلا مو المطلوب. ساعات مثلا عندنا مناسبه الحين قريبه، ما تضمن الطلب يوصل لك باليوم الفلاني. فعلشان كذا، عشان احنا كبنات يمدينا نغير، نشتري، نروح السوق. فعلشان كذي الواحد يعني، انا بالنسبه لي احب طبعا روحة السوق. الحين على فكره السوق كله شتوي، بس شنو مبكرين.
0: ايه مبكرين، والشتاء الناس تحب تشتري بدري، واللي بيغير الشكل يغير اللون والمقاس ما عجبه هذا الشكل، ما غير رايه بعد كم يوم. خصوصا يعني بضاعتنا اللي موجوده عندنا في الاسواقنا المحليه، خلال 14 يوم تقدر تغير وتبدل وترجع الامور هذه كلها، يعني تسترجع البضاعه. اقول لك عندك سوق المباركيه، يعني محلات ما شاء الله.
1: المباركيه إيه حلو حق الشباب، محل...
0: إيه شباب
1: والاولاد.
0: يعني انت ما تشترون الفروات هذه؟
1: مبلى
0: البنات ما شاء الله ياخذون الفروات معلقه برا، اشكال
1: حق البر والمخيم، حتى الشاله،
0: حتى الفروه تغيرت ونفس قبل،
1: حتى دوامنا
0: على شو دوام، ها
1: جاكيت
0: الدوام ما شاء الله.
1: إيه
0: بالاعلام، خصوصا عشان الاجهزه، مال الاجهزه وغيرها، فطبيعه العمل تختلف. وكذلك في بعض الوزارات كذلك طبيعه عملهم، شتاء صيف التكييف شغال. الشاهد في الموضوع ان حتى الملابس تزينت، يعني يوم الايام طحتوا انتم بالشال يلبسونه الشباب، لبسوا البنات ما شاء الله عليهم، سووا موضة شال، شال مو شمال، شال شال سووا
1: شال الغترة.
0: إيه شال يلبسونه الشباب. عدل مخرجنا شال، صح؟
1: بس أنا ما
0: شككتني شال.
1: لا، لأن أنا ما أعرف المسميات.
0: إيه شال هذا، فطاحوا في الجماعة الله يعطيهم العافية، فسووا موضة البنات.
1: بس حتى ليش ما اقترى
0: حتى الوزارة
1: يتهم فترة هم صار
0: شماغ بعد هبة ما شاء الله عليهم. فأسواقنا المحلية يعني غنية بالبضاعة ما شاء الله تبارك الرحمن، بتنوع هذه البضائع وكذلك تنوع أسعارهم وخصوماتهم الموجودة. كانت هذه هي مساحتنا الحوارية شاهة اللي نتكلم فيها في هذا المساء مع مستمعين الكرام، بالتأكيد أنتم أهل الذوق وأهل الاختيار، عسى الله يوفقكم.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار الديرة وآخر أخبار دولتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خبرنا الأول عن وزارة الصحة تطلب خدمة العلاج بالمضادات الحيوية عبر العيادات الخارجية بمستشفى الجهراء.
1: أعلنت وزارة الصحة بدء تقديم خدمة العلاج بالمضادات الحيوية عبر العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء ضمن جهودها لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى.
0: وأوضحت أن الخدمة تتيح للمرضى الذين تستدعي حالاتهم تلقي مضادات حيوية وريدية استكمال علاجهم في العيادات الخارجية وفق معايير طبية محددة وخطط علاجية تضمن المتابعة المستمرة وسلامة المرضى.
1: كما أكدت أن هذه الخطوة تسهم في تقليص مدة الإقامة بالمستشفى والحد من مخاطر العدوى كذلك، وأيضا تحسن جودة حياة المريض إلى جانب تخفيف الحاجة إلى التنويم وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الصحية. وزارة الصحة شكرا على هذه الخدمات الدائمة والمستمرة من قبلكم للأمانة كل يوم، يعني بارك الله فيكم وتقدمون كل ما هو مفيد للمواطن والمقيم والزائر كذلك، فشكرا وزارة الصحة والقائمين عليها.
0: وخبرنا الثاني عن الكويت تستضيف مؤتمر طب الأطفال الدقيق لتحسين التشخيص والعلاج الجيني.
1: تنظم الجمعية الكويتية لطب الأطفال مؤتمر طب الأطفال الدقيق من الجينومات إلى الرعاية يومي 9 و10 من أكتوبر الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالتعاون مع الأكاديمية الكويتية للأمراض النادرة.
0: المؤتمر يسلط الضوء على توظيف المعلومات الجينية لتحسين تشخيص الأمراض واختيار العلاج الأنسب لكل مريض خصوصا في حالات الأمراض النادرة والوراثية والاستقلابية.
1: ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من الكويت ودول الخليج وخارج المنطقة لمناقشة أحدث التطورات في التشخيص الجيني والعلاجات الموجهة وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية للأطفال. عسى الله يعافي الجميع يا رب، ولكن دائما الكويت حريصة على أبنائها وبناتها وكذلك أطفالها.

0: وخبرنا الثالث عن وزارة الداخلية إغلاقات مؤقتة لطرق في قرطبة والسرة لأعمال الأسفلت.
1: أعلنت وزارة الأشغال العامة عن إغلاقات مؤقتة لعدد من الطرق في منطقتي قرطبة والسرة لتنفيذ أعمال فرش واستبدال الأسفلت.
0: وفي السرة يغلق شارع 12 في القطعة الرابعة من السابع حتى السادس عشر من أكتوبر، ودعت الوزارة مستخدمي الطرق إلى مراعاة الإغلاقات واستخدام الطرق البديلة.
1: وأيضا تشمل الإغلاقات في قرطبة دوار تقاطع شارع 100 مع شارع 110 من التاسع حتى الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وأيضا دوار تقاطع شارع 120 مع شارع 130 من السابع وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه. إذن يا جماعة عندنا ل 15 الشهر إن شاء الله شاهي هذه الطرق كلها يتم إعادة افتتاحها، ولكن بشكل جميل ومميز وجديد. فلذلك يعني قواكم الله وزارة الأشغال، مشكورين على هذا الدور الجبار اللي تقومون فيه.

0: وخبرنا الرابع والأخير، حملة تفتيشية في منطقة الفروانية تضبط أنشطة تجارية مخالفة ومواد غذائية فاسدة.
1: نفذت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حملة تفتيشية على عدد من المواقع في محافظة الفروانية، أسفرت عن ضبط 15 عامل مخالف لمزاولتهم أنشطة تجارية داخل منزل سكني خاص، إلى جانب 4 بقالات ومحل خياطة يعمل بالمخالفة للقانون.
0: وشملت الحملة رصد مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تولت الهيئة العامة للغذاء والتغذية إتلافها وتحرير المخالفات بشأنها.
1: كما سجلت بلدية الكويت المخالفات ووجهت الإنذارات، واتخذت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي عن الموقع المخالف. يعني قواهم الله للأمانة، الفرق التفتيشية يعني بمجموعة من الوزارات حقيقة ينزلون على أرض الميدان بجميع الفترات، تلاقينهم حتى بيوم الإجازات متواجدين على أرض الميدان من رجال ومن نساء في ظل الحر البرد مطر، تلاقينهم متواجدين يعني 24 ساعة لمحاولة يعني وضع هذه المخالفات على الناس. للأسف للحين قاعد يخالف في وضع هذه القرارات والناس
0: والقوانين الجديدة على فكرة راشد، مو بس يعني وزارة الداخلية مشكورة، وزارة الأشغال، وزارة طبعا بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة، وأيضا وزارة الشؤون. يعني هذه لجنة أذكر كان اسمها ثلاثية، الحين صارت أتوقع رباعية أو خماسية، جميعهم قاعدين طبعا تبارك الرحمن حريصين على طبعا بيع المنتجات الصالحة طبعا للآدمي، لكن البعض ماك فايدة للأسف يعني، لكن قاعدين يضبطونهم يعني
1: للأسف. مهما صدقني مهما خالفت ترى أنت بالمرصاد، والناس قاعدة ترصدك والدولة ترصدك والقانون سيطبق على الجميع. عساكم على القوة. وصلنا إلى ختام هذه الفقرة وهي أخبار الديرة.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا، فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن الفنان عبد الرحمن الخليفة، يطرح أولى أغنياته بعنوان تعبت.
1: طرح الفنان عبد الرحمن الخليفة أولى أغنياته الرسمية تعبت بالتعاون مع الشاعر نواف الشلهوب والملحن بحار بعد نجاحه في مسلسل خيوط المعازيب عام 2024.
0: وأكد عبد الرحمن الخليفة سعادته بالأغنية، مشيرا إلى أن نجاح المسلسل عزز توجهه نحو الغناء مع رغبته في الجمع بين التمثيل والموسيقى.
1: وأيضا أعلن الفنان قرب طرح هذا العمل، وهو عمل الثاني من كلمات نواف الشلهوب وألحان بدر محمد. لذلك إحنا نشوف أغلب الفنانين يعني يتجهون سواء في بداية مشوارهم، وكذلك الفنانين النجوم الكبار دائما يحرصون تكون أغانيهم وصوتهم على تتر المسلسلات.

خصوصا في رمضان وغيره يكون صوته موجود، فكانت فرصة جميلة انه يكتشف نفسه وتوجه اليوم الى الغناء بهذه الأغنية الجديدة تعبت. بالتوفيق عبد الرحمن الخليفة.

0: وأيضا خبرنا الثاني عن الفنانة بدرية طلبة، الحالة خطيرة جدا.
1: إذا من الكويت إلى مصر، تستعد الفنانة بدرية طلبة للقاء جمهورها في الإسكندرية من خلال العرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي الحالة خطيرة جدا، المقرر انطلاقه أولى ليالي على مسرح بيرم التونسي يوم الخميس، وذلك ضمن عروض فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح.
0: المسرحية من تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي، وتتقدم في إطار كوميدي استعراضي ضمن عروض فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح.
1: جميل المهرجان حقيقة، وجميلة هذه الأعمال المسرحية المصرية، يعني دائما تجدينها غنية بالدراما وبالفكرة وبالإضاءات والديكور والأمور هذه كلها. إن شاء الله يوم الأيام يكون ليالي الإذاعة ينقل على الهواء هناك من الإسكندرية.
0: Mm-hmm.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

يا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وبرنامجكم ليالي الإذاعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. انتهينا من مساحتنا الحوارية ومن أيضا أخبار الديرة وأخبارنا الفنية، وصلنا معاكم إلى الفائدة الطبية. الفائدة الطبية هذه الأمانة نشكر الأطباء الأفاضل على قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية لتقديم النصائح المباشرة الطبية التي لا تقبل القسمة على اثنين، بالتأكيد من خلال متخصصين يوصلوا لكم هذه الرسالة بشكل سلس وبسيط، قد تستفيد منها بالدرجة الأولى أو تأخذ هذه المعلومة وتنقلها إلى شخص فعلا يحتاجها. لذلك اليوم اخترنا لكم، راح يكون معاكم ضيف بارك الله فيه على قبول هذه الدعوة ونشكره الأمانة، وراح نتكلم على المفاصل وأمراض الروماتيزم وأمراض اللي يحس عنده خشونة والفحص المبكر عن هذه الأمور.

0: ماشي في فحص مبكر، هي في فحص مبكر، انت ليش تنتظر لحين تتعرض لهذا الامر وتتعرض الى الم المفاصل وتدخل في امور، ممكن تدخل في عمليات جراحيه، ممكن تدخل في امور اخرى متنوعه. لا، يقول لك تعال في فحص مبكر، قد تحتاج الى فيتامينات، قد تحتاج الى توجيه رياضي. لذلك نسمع هذه النصائح الطبيه بهذه الفقره الفائده الطبيه من خلال ضيفنا الكريم الدكتور محمد خداده، استشاري الروماتيزم والطب الباطني.
1: ليالي الإذاعة فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم في برنامج ليالي الإذاعة، معكم الدكتور محمد خدادة، استشاري أمراض الروماتيزم والباطنية، وفقرتنا اليوم فائدة طبية. موضوعنا اليوم عن النقرس، وأول سؤال عادة يسأل المريض في العيادة بعد ما نشخصه: دكتور شنو الأكل اللي مفروض أمتنع عنه؟ ولكن قبل ما أعطيكم قائمة الممنوعات، في معلومة مهمة لازم نعرفها: النقرس مرتفع بارتفاع حمض يسمى حمض اليوريك، وهذا الحمض هو اللي يسبب ترسب الأملاح أو بلورات الأملاح داخل المفصل، والأكل جزء من الموضوع كله، ولكن ما هو الشيء الوحيد. جسمنا نفسه ينتج هذا الحمض بشكل طبيعي، والكلى لها دور مهم في التخلص منه، وكذلك في عوامل لها علاقة في الوزن وعوامل وراثية كلها ممكن تأثر على مستوى الأملاح عند الناس. فلذلك احنا ما نلقي اللوم كله على الأكل، ولكن في أشياء فعلاً تستحق أن ننتبه لها، مثل زيادة كميات اللحوم الحمراء على المائدة وبعض المأكولات البحرية وأيضاً المشروبات الغازية. ومثل ما ذكرنا أن الوزن له علاقة مهمة جداً، فإذا الشخص عنده زيادة بالوزن، النزول التدريجي والمستمر بالوزن ممكن يساعد على تقليل حمض اليوريك والأملاح ونوبات النقرس. ولكن في بعض الأحيان الرجيم القاسي والتجويع يسبب ارتفاع عكسي في الأملاح عند بعض المرضى وحدوث نوبات. وفي نقطة ثانية مهمة أيضا، إذا عندنا نوبات نقرس متكررة أو ترسبات للنقرس في بعض المفاصل، فهني الحالة تستحق أن احنا نبلش علاج يخفض من هذه الأملاح. فالهدف أن احنا ننزل من كمية الأملاح عن طريق الحمية الغذائية والأدوية العلاجية في بعض الحالات. فالمهم جدا أن احنا نحط مع المريض خطة متكاملة عشان نسيطر على النقرس بشكل كامل. فالوزن المناسب والأكل المتوازن وتقليل الأشياء اللي ممكن ترفع من حمض اليوريك أو الأملاح مع مراجعة العلاج أشياء مهمة جدا للمرضى. والمهم إذا ابتديت علاج النقرس إن ما توقفه في أي حالة من غير استشارة الطبيب. كانت معاكم فقرة فائدة طبية من برنامج ليالي الإذاعة.
0: كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور محمد خدادة، استشاري الروماتيزم والطب الباطني، على هذه النصائح القيمة اللي قدمها لنا. فنتمنى السلامة للجميع والالتزام بهذه النصائح الطبية المتخصصة.

0: ليالي الإذاعة.
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام والساعة المباركة، مستمرين معاكم برنامجكم ليالي الإذاعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. حياكم الله من الأحد إلى الخميس. الآن وصلنا معاكم إلى فقرتنا وهي فقرة ضيفنا المميز، نشكره بداية لقبول هذه الدعوة، وراح نتكلم عن موضوع العصا البيضاء. سمعتوا عن موضوع العصا البيضاء؟ شنو العصا البيضاء؟ راح نقول لكم اليوم كل هذه التفاصيل. لا أبشركم ترى في هدايا مع العصا البيضاء، هدايا اي في هدايا، لكن نقول لكم هذه الوسيله العصا البيضاء اللي نتكلم عنها اليوم هي مو وسيله فقط تساعد الكفيف على الحركه والتنقل، لكن ايضا هي رمز للاستقلاليه وكذلك للثقه بالنفس والاصرار على مواجهه التحديات، لان الاعاقه البصريه مستمعين الكرام عمرها ما كانت عائق امام اي شخص. هي الاعاقه عندنا الفكر نفسه، تلاقي انسان سليم ما في اي شيء، لكن أفكاره وتحليله للأمور وقراءته للأمر قراءة تقول هذا فعلا هذا الشخص اللي يعاني من إعاقة فكرية، هذه الإعاقة الحقيقية. ولكن الإعاقة البصرية الحركية وغيرها، هناك أناس كثير ما بين الرجال والنساء متميزين بعطائهم بمشاركاتهم، تجدهم بالمحافل الدولية يرفعون علم الدولة يمثلون دولة الكويت. احنا بدورنا نلتقي معاهم ونتشرف ونتميز بهذا الأمر، متقدمين على الكثير سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي أو حتى العالمي كذلك. لذلك عساهم على القوة وبارك الله فيهم وبجهودهم. هؤلاء هم رجال ونساء الكويت فعلا اللي يطمحون دائما إلى حرصهم على رفعة هذا الوطن من خلال ما يقدمونه. أنا لو أتكلم الصراحة يمكن راح أخذ الحلقة كلها، لكن أكيد معي ضيفي الكريم اليوم نورنا المنسق العام والمستشار الإعلامي الكفيف الأستاذ عبد الرحمن العدواني. مساك الخير سيد عبد الرحمن.
1: مساكم الله بالخير، ومساكم الله بالخير كل من يسمعني عبر إذاعة دولة الكويت الحبيبة والبرنامج العام وبرنامجكم الكريم ليالي الإذاعة. اليوم راح نتحدث عن اليوم العالمي للعصا البيضاء ونسختها الرابعة في مكتبة الكويت الوطنية، وراح يكون الحديث شائق. لكن خلنا بالبداية أخوي راشد مثل ما بديت نحدد فئة ذوي الإعاقة البصرية. ذوي الإعاقة البصرية أو كلمة الإعاقة البصرية كلمة مفهومة يعني للأسف شائعة غلط عند الناس، إن اللي هم فاقدي البصر. خلنا نصحح المفاهيم دام حنا إذاعة ثقافية، إذاعة منوعة، وأيضا ثقافة توصل للمستمعين الكرام من خلال إذاعتكم الكريمة، من خلال هذه التنويهات أو الإرشادات الصحيحة للإعاقة البصرية. الإعاقة البصرية هي كلمة باختصار هي اختلالات وظيفية في العين. اختصرت الموضوع كله في العين. لما أمسك شخص عادي مثل أسألك أخوي راشد مثل على سبيل المثال، شنو عندك الإعاقة البصرية؟ راح تقول لي فاقد بصر ولا ما يشوف ولا ما يرى إلى آخره. لكن الصحيح أن فاقد البصر على قولتهم فاقد الشيء لا يعطي، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: فبالتالي لما يكون فاقد الشيء، إنزين هذا الشخص إذا كان مالك البصر وفقده، لكن الشخص المولود بالإعاقة البصرية شلون فقد هالشيء وهو ما كان مالكه أصلا؟
0: نعم.
1: فبالتالي كلمة اللفظ فاقد بصر خطأ، لكن هو اختلالات وظيفية في وظيفة العين. وطبعا العين شيء إعجازي من الله سبحانه وتعالى. نعم. نعمة تفوق يعني مئات السنين، يعني لو بقول عنها ما أقول ما أوفي بحق نعمة العين بحد ذاتها. لذلك الإعاقة البصرية احنا اليوم يعني الاسبوع القادم باذن الله في تاريخ 14/10 في مكتبة الكويت الوطنية خلال الفترة الصباحية ندعو مستمعينكم الكرام من عبر برنامج

0: برنامجكم الكريم، هذه الدعوة الكريمة للحضور والمشاركة لذوي الإعاقة البصرية في يومهم العالمي اللي هو العصا البيضاء. وقصة العصا البيضاء راح نتحدث عنها أكثر وأكثر، لكن باختصار أخوي راشد، العصا البيضاء هي رمزية رقيقة جميلة ترمز للنقاء والصفاء لذوي الإعاقة البصرية، كما تشير أن حامل هذا العصا هو صاحب إعاقة بصرية ويحتاج إلى حقوق اجتماعية ويحتاج إلى فرص في مشاركة في صنع القرار أو صنع التنمية المستقبلية لدولة مثل دولة الكويت الحبيبة.
1: بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن على هذه المقدمة وهذا الشرح المفصل والكافي والوافي، لكن أحب أني أرجع على هذه النقطة الأساسية وهو هذا المصطلح. من أوجد هذا المصطلح اللي صححت اليوم حضرتك؟
0: للأسف إحنا يعني في الألقاب مثلا على سبيل المثال الإعاقة البصرية تدرج تحتها 5 أنواع متفاجئ منها؟ نعم متفاجئ منها، الأغلبية متفاجئ منها. 5 أنواع اللي هي بقولها من العاقتهم الأشد إلى أقرب إلى البصر على سبيل المثال، بداية بالضرير، بعدين الأعمى، بعدين الكفيف، بعدين ضعيف البصر، بعدين الكف البصري. الكف البصري اللي هو المقصود فيه الشخص المبصر وفقد بصره، فبسبب شخص بسبب حادث، بسبب التهاب في العين أو مرض إلى آخره أدى إلى فقدان البصر.
1: هذا اللي يقول كان مبصر وفقد البصر.
0: أي نعم هذا الكف البصري. أما
1: هذا المصطلح نأخذه حبة حبة، هذا المصطلح ما عليه إشكالية.
0: لا هذا الكفيف الفاقد البصر هذا طبيعي لأنه كان شخص، هذا ميزة هذا النوع أخوي راشد على سبيل المثال أن عنده ذاكرة طبيعية بصرية يعني 100%. يعني مثلا لو كان شخص عندنا فاقد بصر لو أقوله تخيل طبيعة، تخيل ممكن جبل، تخيل ألوان معينة يتخيلها بشكل طبيعي، لكن الأنواع الأخرى لا، راح تتخيل بدرجات معينة وبشكل بسيط وممكن ما يكون بالدقة التي يراها المبصرين إخواننا المبصرين. نعم. فلذلك عندنا مفهوم، يعني هذه طبعا ثقافة عامة نحاول ننشرها دائما عند الكل،
1: هذه فرصة.
0: وبوابة حتى يعني نوصل المعلومة الصح. دائما انت عارف أخوي راشد، نعم، المعلومات المغلوطة او المعلومات المنتشرة غلط تنتشر بطريقة رهيبة، لكن التصحيح يكون صعب جدا، لكن مع الوسائل الإعلامية مثل وزارة الإعلام الكويتية والتلفزيون والإذاعة يساهمون في مجال تثقيف الناس وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند الناس.
1: إذن هذا المصطلح الأول اللي هو
0: الإعاقة البصرية، وليس لما تقول لي مثلا كفيف هذا درجة من الإعاقة البصرية، أعمى درجة من الإعاقة البصرية، ضرير أيضا كفيف. يعني مثلا أسمي المثال، أنا أقول لك مثال طريف صار لي مع أحد اللقاءات التلفزيونية. نعم. بدأوا في اللقاء قالوا معنا أخونا الضرير عبد الرحمن العنواني، وقفت المذيع المتفضل الكريم. نعم. فقلت له أستاذي أنت قلت اسمي غلط. نعم. او وصفي غلط، عرفت شلون؟ فقال شنو قلت؟ قلت له انت قلت الضرير عبد الرحمن العدواني، انا كفيف عبد الرحمن العدواني.
1: نعم.
0: قال لا شو الفرق؟ قلت له لا هالفرق الموضوع ثاني، احنا جايين عشان محور ثاني.
1: وهذا اللي نتكلم عنه، نوضح للناس ان في فرق بين الكفيف وبين الضرير.
0: اي نعم، والاعمى ايضا بينهم درجه مختلفه.
1: الضرير شنو استاذ عبد الرحمن؟
0: باختصار عشان ما ناخذ وقت الحلقه.
1: لا لا خذ راحتك، الحلقه لك.
0: الله يسلمك.
1: نستفيد يعني
0: بالتالي. زين، الضرير على سبيل المثال اخوي، انا احب اضرب امثله مباشره عشان تصل للناس. نعم. لو اطلب منك اخوي راشد تغمض عينك لو لحظات او ثواني.
1: نعم.
0: اغمض عينك الحين، بتقول لي بشوف بقع نور، انا خلي من بقع النور، لكن انا هل تشوف الشكل العام ظلام؟ نعم بتشوف ظلام. نعم. هذا الضرير ما يشوف الظلام وما يشوف اي لون في الحياه. باختصار مفيد، مثل هل السؤال الشهير اللي دائما اساله واجابته بالتاكيد لا، هل تشوف الهواء؟ لا. هل تلمس الهواء؟ لا. اذا انت ما تشوف الهواء ولا تلمسه، هو الشيء الفاضي كذي، شيء العدم. نعم. هو اللي يشوفه الضرير. سبحان الله، هو فاقد، مو فاقد على قولتهم، ما عنده شيء اسمه ابصار. نعم. ما عنده شيء ابصار.
1: هذا ضريرها من ولاده استاذ عبد الرحمن.
0: إيه نعم، وهذا الفئه طبعا قليله بالفئه، يعني نادر، مو في نادر، خلينا نقول الفئه الاقل من ذوي الاعاقه البصريه، يعني دائما يكونون عددهم قليل جدا، وهذولا يعني يعني صعبة جدا، حتى لو تقول شنو يعني بصر يقولك ما أدري.
1: طيب هذا ضرير. الكفيف
0: الأعمى اللي هو
1: الأعمى.

0: رحم
1: فعلا.
0: شوي بدرجة يعني، خلينا نقول انزين. هذا يشوف لونين بسيطين بشكل بسيط جدا، اللي هو اللون الأبيض والأسود فقط، وعينه سليمة جدا. الضرير لا يكون عنده عيب خلقي في عينه أو من الولادة وكذا، فطبيعي إنه يبين إنه واضح إنه لا يبصر على الإطلاق، خير شر على قولتهم. وأما الأعمى عينه سليمة، عنده مشكلة وين؟ في
1: الألوان،
0: الرؤية.
1: الألوان يشوف فقط الأبيض
0: لا لا
1: والأسود
0: إي بس الأسود والأبيض بدرجة بسيطة جدا جدا،
1: جدا.
0: يعني يعني يكاد يشوف إنه في نور، يكاد إنه يشوف مثلا إنه في ظلمة أو عتمة وكذا، فيظن
1: نعم
0: إنه مثلا جو ليل أو جو نهار من النور أو الظلمة على قولتهم.
1: جميل. الكفيف
0: فالكفيف لا يتدرج في يعني يمكن 3 درجات، لكن في العموم أن الكفيف يرى بعض الألوان البسيطة اللي ممكن يميزها، مثل الألوان الأساسية احنا مثل ما نعرف اللي هي الأبيض والأسود والأزرق والأصفر والأحمر، هذول الألوان الأساسية اللي ممكن يميزهم. لكن لما تجي تقول لي لون مركب مثل على سبيل المثال التركواز، اللي هو التركواز معطي مثلا على سبيل المثال لونين داخلين ويا بعض، هما اللون الازرق والاخضر،
1: نعم
0: فبالتالي يقول لك كاني اشوفه اخضر او كاني اشوفه ازرق،
1: أزرق.
0: اي
1: إيه.
0: فما يشوف اللون المركب لكن يشوف اللون الاساسي اللي هو ممكن يشوفه بشكل بسيط جدا حتى يتعرف على اللون. وطبعا هذا عنده مشكله دائما، الكفيف
1: نعم.
0: دائما عنده مشكله في عينه دائما،
1: ألا
0: يعني
1: وهي
0: هو لا يرضى لا ينظر، كلمه لا ينظر غير لما لا يرى. شو الفرق بينهم؟ باختصار مفيد، لا ينظر عنده مشكلة في العين، لا يرى عنده مشكلة في الإشارات البصرية التي واصلة للعقل، يعني ما يستوعب في
1: إيه،
0: الإدراك
1: ما
0: البصري.
1: تعطي انعكاس للصورة،
0: إيه ما يقدر يشوفها
1: الموصلات
0: بعينه.
1: العصبية.
0: إيه نعم ما
1: نعم
0: يشوفها بعينه، أو قصدي ما يشوفها بعقله. فبالتالي
1: نعم
0: مثل على سبيل المثال لما أقول رؤية الكويت 2035، هل نشوفها بعيننا ولا بعقلنا؟ أكيد
1: بالعقل.
0: بالعقل.
1: نعم
0: فبالتالي عنده إشكالية في الرؤية وليس النظر. الضرير عنده مشكلة أصلا في مثلث يسمو المثلث هذا، دائما أسميه المثلث الإبصار. مثلث الإبصار يتكون من الأعلى الهرم من فوق، بصر يمين عين ونظر، زائد الجهة اليسرى رؤية وعقل. فبالتالي نكمل هذا المثلث، الضرير خارج هذا المثلث، ليس يعني بعملية الإبصار خير شر.
1: نعم
0: فبالتالي عندنا ضعيف البصر هم أيضا نوع رابع، اللي هو دائما لو تلاحظ أخوي راشد اللي عنده ضعيف البصر يكون عنده يلزق الكتاب دائما من أو يلزق
1: يقرب،
0: دائما من عينه.
1: نعم يكون قريب جدا. نعم
0: فبالتالي
1: عفوا أو حتى العدسة، مرات يستخدمون المكبر وغيره
0: إيه
1: ويقرب.
0: هذا
1: نعم
0: هذا هذا أيضا المكبر اللي يستخدمونه أيضا اللي عندهم صعوبات في القراءة،
1: نعم
0: يعني صعوبات في التعلم أو صعوبات في القراءة، يستخدمون هذه الأشياء حتى
1: جميل
0: يعني تكون واضحة.
1: جميل. أستاذ عبد الرحمن ما شاء الله يعني أعطيتنا تفصيل في هذا الموضوع المهم للأمانة، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. فحقيقة اليوم نستغل هذه الفرصة بأنك أنت تتواجد معنا. وصحة. حلو،
0: الله
1: تبي
0: يسلمك.
1: ماي؟
0: لا لا
1: أجيب لك صدق والله.
0: لا لا يا مال عافية.
1: طيب الله يعافيك. ففرصة لحضرتك أن اليوم موجود معنا ونوضح هذه المفاهيم. خلينا نتكلم أيضا من خلال هذه التجربة ولقاءاتك المستمرة، وكذلك من خلال الندوات اللي تقومونها والمؤتمرات واحتكاكك مع الجمهور. هل اليوم تغيرت أو تحسنت نظرة المجتمع الكويتي للكفيف؟ هل كانت بدرجة معينة واليوم تطورت، أم من السابق وهي دائما درجة مميزة؟
0: خلينا اتكلم بصراحه يعني يا اخوي راشد.
1: نعم.
0: النظره بالستينات غير بالثمانينات او بالتسعينات، بدايه التسعينات وبدايه الالفينات تغيرت، وايضا الحين ب 2026 تغيرت تماما. الشيء اللي صار اكثر وعي، اكثر انتشارا، الوعي الصحيح للاعاقات بشكل عام انتشر، التقرب من الاعاقه ايضا انتشر، صار ما في خوف من المعاقين او يعني
1: نعم.
0: تحفظ، خلينا نقول كلمه تحفظ من
1: الدمج بالمجتمع جاب نتيجه، يعني فكره
0: يعني
1: الدمج بالمجتمع
0: لا
1: تندمجوا.
0: الوسائل الاعلاميه ساهمت جدا، خصوصا وزاره الاعلام الكويتيه مثلا في تخصيص برامج خاصه لذوي الاعاقه في التلفزيون وفي الاذاعه وابراز ذوي الاعاقه المبدعين منهم. هذا ساهم في شنو؟ ابراز الصوره الايجابيه من ذوي الاعاقه التي ساهمت بتقبل الجمهور للإعاقة، فبالتالي اندمجوا ليتعرفون عليهم، يتعرفون على من هؤلاء المعاقين، شنو عندهم من قدرات، شنو عندهم من إمكانيات ومن إبداعات إلى آخره. فهذا ساهم بشكل كبير يعني

0: الستينات ما كان الإعلام مثل الحين. نعم. التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وإلى آخر التلفزيون والإذاعة ساهموا مساهمات كبيرة في إيصال هذه المعلومات والوعي الإرشادي عن الإعاقة وعن جميل. أنواع الإعاقة.
1: نعم.
0: لكن أيضا بسلط الضوء معلومة مهمة جدا. أخوي راشد تدري أن أول معهد نور بنين فتح في عام 1954؟
1: يعني 54 يعني
0: 54 احنا نتكلم عن اكثر من 72 سنه.
1: نعم.
0: يعني ما حد الان طبعا مدرسه اللي هم مدرسه
1: النور
0: اكثر من
1: نصف قرن تقريبا
0: يعني. نعم. اي تقريبا يعني قربنا اذا 75 يعني ممكن
1: اليوبيل الفضي الحين
0: لا الذهبي طفنا احنا الحين
1: طفنا الفضي
0: اي لا الذهبي
1: الذهبي طفناه
0: اي 50 سنه ذهبي يعني.
1: الذهبي 50 احنا 75 ايش يسمونه
0: لا اتوقع
1: بلاتيني يمكن او
0: يعني شيء
1: كذي نحتفل ان شاء الله جميع فيه ان شاء الله,
0: إن شاء الله.
1: طيب نكمل هذه الفكره. انا عندي اسئله كثيره صراحه والوقت ضيق.
0: يلا
1: تفضل. في شيء حاب توضحه بهذا الملف؟
0: في ان الفكره ان الحين احنا هنا 70 سنه النادي برعايه. طبعا في الستينات لازم اوضح جزئيه. الجهات الحكوميه او المسؤوله عن التعليم قررت حين في الستينات ذاك حين زين للخجل الاجتماعي حماية ورعاية المعاقين, فخصصت لهم معاهد وليس مدارس زين حتى نسمي الأسماء بأسمائها, اللي هي المعاهد التربية الخاصة اللي هي بحولي. أسست معهد كل إعاقة لها معهد خاص فيها, معهد النور, معهد الأمل, معهد الإعاقة الذهنية أو الإعاقة الفكرية.
1: نعم.
0: معهد الإعاقة الحركية, والآن صارت اسمها بعد طبعا ظهور مرسوم أميري لوزارة التربية أصبحت هناك مدارس التربية الخاصة.
1: يعني هذا شيء جيد وشيء جميل.
0: أي الآن لا الحين من البداية من مدينة طبعا بعد اتفاقيات دولية. الاتفاقيات الدولية أول اتفاقية دولية لذوي الإعاقة كانت 1992 قررت هذه الاتفاقية الدولية وتم تأسيسها ب 2006.
1: نعم.
0: وقعت عليه دولة الكويت ب 2013 للانضمام للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة, وبالتالي أصبح إلزاما على دولة الكويت في طبعا هي رائدة من قبل لكن أصبح إلزام قانوني يعني بأن
1: وإحنا ملتزمين بهذا الشيء قبل أن نوقع عليه لكن هذه أمور يعني
0: إحنا ألزمنا نفسنا فيه.
1: نعم.
0: ألزمنا إحنا
1: وإحنا ملتزمين أساسا يعني أدبيا في هذا الجانب قبل أن تلزمنا الدول في هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: أو المواثيق الدولية.
0: صحيح.
1: أستاذ عبد الرحمن أنا الوقت جدا ضيق معي دقيقتين تقريبا. ودي أسأل أكثر من سؤال بشكل سريع. يعني كذلك استمع إلينا المستمع الكريم, شنو المواقف أو التصرفات اللي ممكن تضايقكم كأشخاص كشخص كفيف ضرير أعمى, شنو الأشياء اللي تضايق حتى يعرف المستمع الكريم في هذا الجانب؟
0: هو مو الأشياء اللي تضايق كثر ما هو خلنا احنا
1: طبعا من دون قصد احنا نتكلم من غير قصد يعني
0: لا لا أكيد
1: تصرف
0: أكيد
1: بدون
0: أكيد.
1: قصد
0: لا شوف أنت كنت لما يعني تاخذ شيء غير المفهوم الصحيح مثل ما قلت لك المفهوم الصحيح للإعاقة البصرية لما تاخذه بطريقه غلط اكيد يزعلني انا شخصيا يعني لما يكون الثقافه توصل الى الناس غلط. لا يعني مثلا على سبيل المثال اخوي راشد الحين لما انت اي عندك اي معلومه او سؤال عن الإعاقة البصرية مفروض تسالني انا.
1: نعم.
0: ما تروح تسال شخص غير مختص او غير شخص غير مسؤول عن الإعاقة البصرية فتساله فيجابك اجابه خطا ممكن
1: لا ممكن اسال اطباء متخصصين استاذ عبد الرحمن.
0: لا شوف انا هذه المعلومه اللي بوضح لك اياها
1: ختاما يعني استاذ عبد الرحمن شو اللي تبي توضحه في هذا الجانب؟
0: الخبره في مجال الإعاقة البصرية ما تعتمد على العلم فقط, ايضا الخبره يعني انا المعلومات اللي قاعد اقول لك اياها من باب الخبره الشخصية وزائد العلم المجال.
1: لكن إذا تعاون الجانبين مع بعض نطلع بنتيجة أكبر.
0: أكيد أكيد ولا لكن أهم بنوه قبل يعني
1: ختاما
0: يعني على قولتهم رسالتي النهائية.
1: نعم.
0: هي دعوة عامة لكل المستمعين الكرام عبر برنامجكم الكريم للحضور والمشاركة مع ذوي الإعاقة البصرية في مناسبتهم العالمية بتاريخ 14/10 في مكتبة الكويت الوطنية خلال الفترة الصباحية التي راح يكون فيها معرض مشارك وأكثر من 25 جهة مختلفة من جهات حكومية وأهلية وخاصة وأيضا فرق تطوعية ومجتمع مدني. الأمانة يعني هذه مبادرة من ضمن المبادرات وهذه نسخة.
1: نعم.
0: رابعة نقيمها سنويا
1: بالتوفيق.
0: وبالتالي نحب نقدم لكم دعوة شخصية للحضور والمشاركة وهذا بحد ذاته دمج معنى الكلمة.
1: وصلت الرسالة أستاذ عبد الرحمن وفي هدايا للجمهور.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ما حد راح يطلع. نعم. منا زعلان
1: المنسق العام. نعم إحنا وصلنا حق الختام وتجاوزنا الوقت أيضا فكل شكر لك
0: نشكركم على بالضيافة.
1: شكرا أستاذ.

0: هنا الكويت وسأتوفي الآن تمام 11 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات أطالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجهات غرب تعز. مجلة ذا أتلانتيك تنقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين. تطالب الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد ثلاثي في اللقاء مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. روسيا تندد بعسكرة الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي. الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يبدون استعدادهم للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر. الرئيس الأمريكي يستبعد أن تكون وفاة موظفة في مختبر روسي متخصص بمرض الطاعون على صلة بتطوير سلاح بيولوجي. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيعة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء.

0: أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
1: مساء الخير، مساءكم أدب جميل وحكايات تعبر بنا حدود المكان والزمان. مساء نلتقي فيه بالكلمة حين تتحول إلى نافذة نطل منها على عوالم بعيدة وشخصيات تشبهنا أحيانا وتختلف عنا أحيانا أخرى، لكنها في كل الأحوال تترك في أرواحنا شيئا من أثرها. المستمعون الكرام، أهلا بكم في أمسية جديدة من أمسية الأربعاء، نصحبكم فيها في رحلة بين صفحات الأدب العالمي، ذلك العالم الرحب الذي جمع تجارب الإنسان وأحلامه وأسئلته، من الشرق إلى الغرب، ومن الرواية إلى الشعر، ومن الحكاية إلى المسرح. سنقترب من أدباء تركوا بصمتهم في ذاكرة الإنسانية، ونتعرف إلى أعمال تجاوزت لغاتها وبلدانها لتصل إلى قارئ في مكان آخر وربما في زمن آخر. وكأن الأدب يقول لنا دائما، مهما اختلفت الأماكن والثقافات تبقى للإنسان مشاعر وأحلام وأسئلة مشتركة. فأهلا بكم في هذه الرحلة الأدبية الهادئة، حيث للكلمة موعد وللحكاية مساحة وللخيال طريق. ومع ندوة الأدب المقارن للدكتورة عائشة شطي.
0: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
2: تحديات الترجمة في الأعمال الأدبية. تعد الترجمة الأدبية من أدق أنواع الترجمة وأكثرها إشكالاً، فالنص الأدبي لا ينقل معلومات فحسب، بل يحمل صوتاً فنياً وإيقاعاً وصوراً ورؤية خاصة للعالم، ويطلب من المترجم أن ينقل ذلك كله إلى لغة أخرى لها نظامها النحوي وذاكرتها الثقافية وذائقتها الجمالية. ولهذا يرى كثير من الباحثين أن الترجمة الأدبية إعادة كتابة إبداعية بقدر ما هي نقل لغوي. تستعرض هذه الورقة أبرز التحديات التي تواجه مترجم العمل الأدبي، وهي اللغوية والثقافية والجمالية، ثم تناقش إشكالية الأمانة والحرية، وتنتهي باستراتيجيات عملية للتعامل معها. أولاً، التحديات اللغوية. المفردات والدلالات الإيحائية. لا تتطابق اللغات في تقطيعها للمعنى، فكثير من الكلمات تحمل ظلالاً عاطفية وثقافية يصعب حملها في مقابل واحد، وقد تترجم الكلمة ترجمة صحيحة معجمياً فتفقد نبرتها في السياق، كما في كلمات الحنين والغربة والوحشة التي تتقارب معانيها وتتباين إيحاءاتها بين لغة وأخرى. ثانياً، البنية النحوية وترتيب الجملة. تختلف اللغات في ترتيب عناصر الجملة وطول الجملة المحتمل وطرق الربط بينها، فالجملة الطويلة المتشعبة في بعض الآداب الأوروبية قد تبدو ثقيلة إذا نقلت كما هي إلى العربية، وقد يؤدي تقطيعها إلى ضياع نفس الكاتب. ومن الفروق كذلك أن العربية تميز المذكر من المؤنث والمفرد من المثنى والجمع في الضمائر والأفعال، بينما لا تفعل الإنجليزية ذلك في كثير من المواضع، فيضطر المترجم أحياناً إلى حسم أمر تركه المؤلف مفتوحاً. ثالثاً، التعابير الإصطلاحية والأمثال. التعبير الإصطلاحي لا يفهم من مجموعة كلمات، والترجمة الحرفية له قد تنتج عبارة غريبة أو مضحكة، وأمام المترجم خيارات إيجاد تعبير مكافئ في اللغة الهدف، أو نقل المعنى بعبارة عادية، أو الحفاظ على الصورة الأصلية إن كانت مفهومة ومؤثرة. رابعاً، اللعب بالألفاظ والسجع والجناس. تعتمد النكتة الأدبية والشعر والنثر المسجوع غالباً على خصائص صوتية أو صرفية خاصة بلغة النص، ولا تنتقل بسهولة. وفي أعمال مثل مغامرات أليس في بلاد العجائب تكثر الألفاظ المبتكرة والتوريات، ويضطر المترجم إلى ابتكار ألاعيب لفظية جديدة تؤدي الوظيفة بدل التمسك بالألفاظ الأصلية.

0: الأدب العالمي مع الدكتورة عايشة الشطي في أمسية الأربعاء.
1: أوكي، محاضرتنا اليوم الأدب العالمية نافذة إلى الأدب المقارن. أوكي، يمكن أغلب المحاضرة راح يكون عن الأدب العالمي، راح تتطرق بشكل مختصر للأدب المقارن، لكن يمكن أغلب المحاضرة راح نركز على الترجمة ودور الترجمة في الأدب العالمية والمقارنة. طبعاً من ميزات الترجمة الحرة أنها القراءة تكون طبيعية سلسة انسيابية أكثر، تناسب القارئ المنشود، فتجعلها قريبة أكثر من القارئ. ولكن المشكلة لأنها تبتعد عن خصائص النص الأصلي، تشعر أن شخصية المترجم تطغى على شخصية المؤلف. أوكي. نعطيكم مثال حديث. الحين عندنا الأوديسي في السينما، كثير اللي شاهدوا الفيلم قالوا أن شخصية أوديسيوس لا تتطابق مع الترجمات المعروفة أو المعتادة، وهذا لسبب أن المخرج ارتكز على ترجمة حديثة، ترجمة أميلي ويلسون. أميلي ويلسون طبعاً لأنها مترجمة في القرن 21، شعرت أن بعض ملامح من شخصية أوديسيوس قد لا تتناسب مع القارئ اليوم. مثلاً أوديسيوس طبعاً يمجد العسكرية والقتل والحرب و ففي ترجمتها حرصت ألا تضخم هذا الشيء، لأن نحن في عصر الشعوب أو القارئ لا يميل إلى الحروب ويكرهها ويعتبرها شيء سلبي. ولكن في عصر أوديسيس أو في عصر التي كتبت فيها الأوديسي الأوديسة ما كانت هذه النظرة للحروب، كانت النظرة مختلفة. فهذه الترجمة المحدثة أثرت في تركيبة الشخصية الرئيسية. أوكي، أي نعم هي تناسب القارئ الحديث، ولكنها هل تتطابق مع روح النص الأصلي؟ هذا السؤال. وهناك أيضا ترجمة أخرى وهي الترجمة الثقافية. هنا يهتم المترجم بكيفية التعامل مع العناصر الثقافية والإشارات التاريخية والعادات والرموز الواردة في النص الأصلي. لكن هنا المشكلة، إذا أنت حاولت تنقلها إلى ثقافة أخرى كيف تفعل ذلك؟ فيحاول عادة أن يحافظ على ثراء النص الثقافي، ولكن في نفس الوقت يساعد القارئ على التعرف إلى ثقافة الآخر ويفهم النص أو روح النص أو المعنى أو المغزى المطلوب. نعطيكم مثال للتوضيح. فيه قصيدة غزلية لشكسبير، مطلعها Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. الترجمة الحرفية أقارنك بيوم من أيام الصيف، أنت أكثر جمالاً واعتدالاً. طبعاً إذا قلت حق واحدة بالكويت أنت جمالك مثل الصيف، هتعتبر مسبة، ما تعتبر مدح ولا تعتبر غزل. فكيف يترجمها المترجم في هذه الحالة اللي تتناسب مع قارئ من ثقافة أخرى، من بيئة أخرى، من جغرافيا أخرى؟ فالترجمة الثقافية أشبهك بنسمة باردة في الصيف عليلة، بل أنت أبهى وأرق من نسيم. أوكي، لأن فعلاً إحنا بالنسبة للنسمة اللطيفة في الصيف شيء جميل. فهكذا المترجم استطاع أن يوصل الروح أو المعنى المقصود بشكل يتناسب مع ثقافة القارئ العربي. وهذا ما نقصد فيها الترجمة الثقافية. في طريقة أخرى أن يكتفي بالترجمة الحرفية ويضع الهامش نقطة شرح، والله الأجواء الصيفية في بريطانيا أفضل بكثير من الجزيرة العربية. فعندما قال شكسبير هذا الكلام كان يتغزل في محبوبته. فهذه أيضا من خصائص كما قلت الترجمة الثقافية. وهناك اليوم الترجمة الآلية، الذكاء الاصطناعي، لكن هذه راح أتكلم عنها باستفاضة لما نوصل للذكاء الاصطناعي. ولكن أحتاج أن أتكلم بصورة سريعة عن تحديات الترجمة. أكبر تحدي بالنسبة لترجمة الأدب هو النص نفسه قابلية للترجمة، في نصوص قابلة للترجمة، في نصوص غير قابلة أو تفقد كثير من عناصرها بسبب الترجمة. وأكبر ضحية للترجمة هو الشعر، يعني من كل الأنماط الأدبية، ولهذا السبب المصطلح lost in translation هذه جاءت من شاعر أمريكي روبرت فروست، لأنه هو واعي كونه كشاعر عارف أن الشعر يفقد الكثير عندما يترجم من لغة إلى أخرى. النثر أيضا يتأثر ولكن أقل نوعا ما، لأنه هو يركز على نقل الأحداث والأفكار. أوكي، ما في تركيز على وزن وقافية وهالأمور التي تفقد طبعا. من تحديات الترجمة طبعا الأمور التالية: أولا مهارة تمكن المترجم من لغة وثقافة النص، قابلية النص للترجمة، واللغة نفسها متغيرة. بس بداية نتكلم عن مهارة تمكن المترجم من لغة وثقافة النص. سمعتوا برواية أمين معلوف رحلة بلتزار؟ لسوء حظي قريت الترجمة الإنجليزية. أولا العنوان الفرنسي ترجمته الحرفية رحلة بلتزار. العنوان بلتزار's Odyssey، أوديسة بلتزار. زين، الشخصية أصلا في لبنان، مش علاقتها بالأوديسي. وأيضا أذكر لما كملت قراءة شعرت أن القارئة والمترجمة أوروبية لكن مو فاهمة ملامح الثقافة العربية. صحيح أن الشخصية مسيحية لكنها في لبنان فالثقافة العربية موجودة، ففي بعض المواضع لا، ما كان مفروض ترجمينها شيء، كان مفروض ترجمينها كذي. فمعني لا أجيد الفرنسية الأصل، لكن لأني من نفس ثقافة نوعا ما أو ثقافتي قريبة من الكاتب أصول عربية، فشعرت في شيء مفقود. فهني هذه المشكلة الأولى، تمكن المترجم من لغة وثقافة النص. أيضا التحدي الآخر خصوصية النص الأدبي. أعطيكم مثال حلو، أمبرتو إيكو. أمبرتو إيكو سيميائي ولغوي، هو من إيطاليا وأيضا روائي، هو من شمال إيطاليا. يمكن أشهر رواياته اسم الوردة، Name of the Rose. هو لأنه يستخدم الإيطالية من الشمال، فكان يخشى أن الإيطاليين من الجنوب ما راح يفهمون على بعض المصطلحات أو بعض الأمثلة التي يذكرها أو يتطرق لها في رواياته. كان الأمور اللي كان يفعلها في النص الأصلي يكتب العبارة في اللهجة الإيطالية الشمالية، ثم يعقبها بترجمة تناسب القارئ الإيطالي اللي من الجنوب. إنزين، حين يوم المترجمين يترجمون هذا النص إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، إنزين إحنا نترجم الجملتين يصير تكرار، ولا نكتفي بواحدة منهم ونحط إشارة في الهامش؟ وقال إيكو بخصوص هذا: في نهاية المطاف سيضطر المترجم والمؤلف أن يزيلوا بعض الأجزاء على أساس أنها تعرقل عملية الترجمة. وأطلق على هذه العملية مصطلح طريف اسمه الرقابة بالتراضي، أن قمع بعض أجزاء النص الأصلي حتى تأتي الترجمة بشكل جيد. التحدي الآخر قابلية النص للترجمة. أحياناً في بعض العبارات تحمل معنى مزدوج double meaning، هذا ممكن يفقد بالترجمة. وأيضاً بعض العبارات الاصطلاحية والأمثلة الشعبية، وهذه كلها مرتبطة بثقافة النص الأصلي. مثلاً في اللغة الإنجليزية trained cats and dogs، هم أول أترجمها أنها تمطر كلاباً وقططاً، يعني تعني أنها تمطر بغزارة. فهذه أمور أيضا من إحدى تحديات الترجمة. ولكن لنفترض جدلا أننا استطعنا أن نصدر ترجمات فائقة ممتازة ما فيها

مشكلة، ولكن هناك مشكلة: الزمن. اللغة تتغير، لغتنا اليوم ليست لغة أجدادنا قبل 100 سنة، وليست ولن تكون نفس لغة أحفادنا بعد 100 سنة. ولهذا السبب النصوص الأدبية تحتاج لإعادة الترجمة باستمرار. شوفوا كم ترجمة الآن ظهرت للأوديسة والإلياذة على طول باستمرار. أبرز الأمثلة على هذه ترجمة حديثة لدون خيوتي، هي مو ترجمة، هي دون خيوتي كتبت طبعا في أوائل القرن 17 باللغة الإسبانية، لكن الإسبان اليوم من صعب عليهم يفهمون النص الأصلي، فتم ترجمتها إلى إسبانية اليوم. فهذا اللي يسمونها interlingual translation، اللي هي ترجمة داخل اللغة الواحدة. حتى الذي أعد هذه الطبعة أندري تريبيولي هو قال يعني أنا عندها ترجمة صحيح، نحن نعمل داخل إطار لغة واحدة، ولكن لأني نقلت من إسبانية القرن 17 إلى إسبانية القرن 21 فهو يعتبرها ترجمة. فهذا يعني طبعا يتجلى من ذلك أن التحولات التي تطرأ على اللغات المنطوقة تحتم تحديث الترجمات أو إصدار ترجمات جديدة تواكب تطور اللغة وتلائم الأجيال الجديدة الشابة التي ظهرت. الترجمة مثل البشر تتأثر بوطأة الزمن. طبعا كل هذا يبين لنا أن ما يميز العمل الأدبي أنه يضيع مشكلته أنه يضيع عند نقله من لغة إلى أخرى، مثل ما قلت بسبب طبيعة اللغة الأدبية نفسها. أيضا تكلمنا عن إشكاليات بخصوص الترجمة وبعض التحديات، لكنها تظل أداة لا غنى عنها، خاصة بما يتعلق بنشر الآداب العالمية وتوسيع نطاق تداولها. ومن المؤكد الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زعزعة جميع الأسس التي نعرفها بما يتعلق بالأدب العالمي والترجمة، وهذا ما سأتكلم عنه اليوم. طبعا لا نستطيع أن نستبعد الذكاء الاصطناعي لأنه موجود قائم وسيظل. بإمكاننا اليوم أن نستشرف مستقبل هذا المجال في الآونة الأخيرة إذا نظرنا إلى بعض القرارات التي اتخذتها بعض دور النشر. فبعضها حرصت أو فكرت بأن تستخدم هذه التقنية وتوظفها في ترجمة بعض المراجع، ليس بالضرورة الأعمال الأدبية العميقة لأنها ممكن تتطلب مترجم متخصص. بعض الأعمال الروائية الاستهلاكية السهلة أوكي، لكن الأعمال الأدبية لم نصل إلى الآن إلى مرحلة ترجمها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. فمثلا عندنا تايلر فرانسيس أقروا استخدام تقنيات الترجمة بالذكاء الاصطناعي، والسبب ارتفاع تكلفة الترجمة البشرية وأيضا طول مدتها. أنت لما تطلب من كاتب أو مترجم يترجم لك كتاب يحتاج على الأقل ممكن شهرين إذا مو أكثر، هذا إذا كان متفرغ تفرغ تام. ولكن الترجمة الآلية طبعا أسرع من ذلك بكثير. وعندنا أيضا في شركة أمازون عندهم خدمة Kindle Translate، وهذه تتيح للمؤلفين الكتب الإلكترونية أن تنشر أعمالهم يتم تحويلها إلى مختلف اللغات لتوسيع قاعدة قراءهم. وفي هذه الحالات تم الاستعانة بترجمين، لكن اقتصر عملهم على مراجعة الترجمة، فهو الآن أصبح بمثابة المدقق اللغوي. فهذا يعني أن إحنا خلاص أدركنا عصر ميكنة الترجمة التي تجري على غرار خطوط الإنتاج. فدور المترجم الآن اختزل من مدع ومفسر للنص إلى مشغل تقني ومراجع للبيانات. طبعا هناك سلبيات للذكاء الاصطناعي، وايضا احقاقا للحق هناك ايجابيات، ساتكلم عن الاثنين. من السلبيات انها تؤدي الى افقار مهارات الممارس للترجمه. اذا احنا ارتكنا على الذكاء الاصطناعي التوليدي للترجمه والمترجم يكتفي فقط بالتصحيح وتدقيق الترجمه، فهذه ستقلل من مهاراته في الترجمه، فهذه مشكله.
بالإضافة إلى ذلك

0: لك أنها ستقلل الحاجة إلى المترجمين المتخصصين، وهذا طبعا قد يساهم في انخفاض الأجور وتراجع فرص العمل. فأنت كشريحة الحين مهددة بأنها تفقد أعمالها لهذا السبب. وهذا النمط على فكرة تكرر كثيرا، أينما حلت الآلة كانت المهارة البشرية الضحية الأولى لها. كان في أول ما ظهرت الطباعة، طبعا هي ظهرت في أوروبا في غوتنبرغ في ألمانيا وانتشرت في أوروبا، ثم جاءت إلى وين؟ إمبراطورية العثمانية، صارت مشكلة لأنهم عندهم الخطاطين الكاليغرافرز الذين ينتجون ما شاء الله كتب جميلة بخطوط جميلة ورسومات وفن، فصار مثل نوع من المظاهرة، لا يريدون المطبعة تدخل الدولة العثمانية. فاضطروا شنو؟ الكلام سنة 1727 إصدار فتوى. شنو كان الفتوى؟ أن من المسموح للمطبعة أن تطبع الكتب الغير الدينية فقط، لكن القرآن والكتب الدينية لا، هذا شغل خطاطين. هذا تم يدوي وهذا تم في الطباعة الميكانيكية. فدائما مثل ما قلت، عندما تدخل الآلة نفقد المهارات. اليوم كم خطاط عندنا؟ الأول كان شيء دارج، إن أي أحد يمتهن في مجال الكتب عندك شريحة ضخمة من الخطاطين والفنانين. الآن تقلصت هذه الشريحة لأنك لم تعد بحاجة لهذا، الآلة حلت محلهم.
1: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
2: دور المترجم في الوقت الحاضر، من ناقل للنصوص إلى وسيط لغوي وثقافي في عصر الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي. نتناول أعزائنا المستمعين في هذه الفقرة التحولات التي طرأت على مهنة الترجمة في العقد الأخير من الزمان، وذلك بعد انتشار الترجمة الآلية العصبية ثم النتائج اللغوية الكبيرة. نستعرض في هذه الفقرة الدور التقليدي للمترجم وأثر التقنية في ممارسته والأدوار الجديدة التي ظهرت، وحال الترجمة في المجالات المختلفة الأدبي والقانوني والطبي وكذلك السمعي البصري والتقني، ثم المهارات المطلوبة والتحديات الأخلاقية والاقتصادية، وصولا إلى سيناريوهات المستقبل وتوصيات للمترجمين والمؤسسات التعليمية وجهات التوظيف. لم يختفي دور المترجم، لكنه انتقل من إنتاج النص إلى ضمان المعنى والجودة والمسؤولية. قيمة المترجم اليوم تكمن في الحكم والتقدير والمعرفة الثقافية والمساءلة، وهي أمور لا تستطيع الآلة أن تتحمل تبعتها. ظلت الترجمة قرونا طويلة عملا بشريا خالصا، من بيت الحكمة في بغداد ومدرسة طليطلة في العصور الوسطى إلى مكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في القرن العشرين. وكان المترجم في كل تلك المراحل هو الجسر الوحيد بين لغتين وثقافتين. تغير هذا المشهد تغيرا جذريا، فمنذ منتصف العقد الثاني من هذا القرن أصبحت الترجمة الآلية العصبية متاحة مجانا لأي شخص، وجاءت النماذج اللغوية الكبيرة لتجعل الآلة قادرة على إنتاج نصوص مترجمة لسلسلة في توال، مع القدرة على شرح الاختيارات وتعديل الأسلوب. وطرح هذا التحول سؤالا مباشرا، ما الذي بقي للمترجم؟ نحاول في هذه الفقرة الإجابة عن هذا السؤال من خلال ثلاثة محاور: ما الذي تغير فعلا، وما الذي لم يتغير، وكيف ينبغي للمترجم أن يعيد تعريف دوره؟ الدور التقليدي للمترجم. قبل الحديث عن التحول يلزم تحديد ما كان المترجم يفعله، فالمهنة أوسع من مجرد استبدال كلمات بكلمات. أولا، فهم النص الأصلي فهما عميقا بمعناه الظاهر والضمني وبمقصد كاتبه وسياقه وجمهوره. ثانيا، إعادة صياغة المعنى في اللغة الهدف بأسلوب طبيعي يناسب القارئ الجديد. ثالثا، الوساطة الثقافية، نقل ما وراء الألفاظ من إحالات وأعراف وقيم، والتنبه إلى ما قد يفهم خطأ أو يستغرب. رابعاً، البحث المصطلحي، وهو اختيار المقابل الدقيق في المجالات المتخصصة وتوحيده. خامساً، تحمل المسؤولية، فالترجمة المعتمدة والقانونية والطبية يترتب عليها التزام مهني وقانوني باسم المترجم. وقد ناقشت نظريات الترجمة هذه الوظائف من زوايا متعددة، فنظرية سكوبوس التي ساقها فيرمير وريس ترى أن غاية الترجمة ووظيفتها هي التي تحدد الاستراتيجية المناسبة وليس مجرد التطابق مع الأصل. أما لورنس في نوتي فقد ميز بين التوطين والتغريب، ونبه إلى اختفاء المترجم في ثقافة الأنجلو أمريكية. وهذه الأفكار تفيد في فهم الدور الحالي، لأنها تؤكد أن الترجمة قرار وليست عملية ميكانيكية. ثالثاً، التحول التقني وأثره في المهنة. المراحل الرئيسية: مرحلة ما قبل الحاسوب، الأداة كانت القواميس والمراجع الورقية. أثرها في دور المترجم: كان المترجم هو المصدر الوحيد للنص المترجم. مرحلة التسعينيات وما بعدها، الأداة كانت أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب وذاكرة الترجمة. أما أثرها في دور المترجم: تسريع العمل وتوحيد المصطلحات وتغير التسعير بحسب التطابقات. مرحلة الترجمة الآلية الإحصائية، الأداة كانت محركات قائمة على الاحتمالات. أثرها في دور المترجم: ظهور المراجعة اللاحقة لكن بجودة متفاوتة. مرحلة الترجمة الآلية العصبية، فالأداة كانت هنا محركات مثل جوجل وديبل وغيرها. أثرها في دور المترجم: قفزة في الطلاقة وانتشار التحرير اللاحق على نطاق واسع. مرحلة النماذج اللغوية الكبيرة، والأداة كانت هنا مساعدات ذكاء اصطناعي توليدي. أثرها في دور المترجم: ترجمة تراعي السياق والأسلوب والتعليمات، وبروز المترجم موجها ومراجعا. ما الذي أتقنته الآلة؟ الترجمة السريعة للنصوص المباشرة ذات البنية الواضحة، ترجمة كميات ضخمة من المحتوى منخفض المخاطر، مراجعات، ثم دعم عملائه، محتوى داخلي، اقتراح بدائل أسلوبية وشرح الفروق الدقيقة بين العبارات، التعامل مع عشرات اللغات في الأداة نفسها. ما الذي لم تتقنه بعد؟ الدقة الموثوقة، قد تنتج جملا سليمة لغويا لكنها تحذف معلومة أو تضيف أخرى أو تحرف رقما، وهذا النوع من الخطأ هو الأخطر لأنه يصعب اكتشافه. السياق الأوسع، فالاتساق عبر نص طويل والإحالات الثقافية والتاريخية وفهم مقصد الكاتب. اللهجات واللغات قليلة الموارد، وضع العربية مثلا بين الفصحى واللهجات المتعددة يجعل الأداء متفاوتا، فالآلة لا توقع ولا تسائل ولا تشهد أمام جهة رسمية. الإبداع والصوت الأدبي، وهو ما يتجلى في الشعر والسخرية واللعب اللغوي. رابعاً، الأدوار الجديدة للمترجم. لم تلغي التغنية المهنة، لكنها فتحت الباب لتوزيع جديد للأدوار، ويمكن تلخيصها أبرز ما يقوم به المترجم اليوم فيما يلي: أولاً، المحرر اللاحق للترجمات الآلية. يراجع المترجم مخرجات الآلة ويصحح الأخطاء ويحسن الأسلوب، وتميز الممارسة المهنية بين التحرير الخفيف الذي يكتفي بإصلاح الأخطاء الجوهرية والتحرير الكامل الذي يصل بالنص إلى جودة الترجمة البشرية، ويتطلب هذا الدور مهارة خاصة. فاكتشاف الخطأ في نص سلس أصعب من كتابة نص جديد، ويحتاج إلى يقظة وخبرة بأنماط أخطاء الآلة. ثانياً، المراجع وضامن الجودة. ازدادت أهمية المراجعة مع ازدياد حجم الترجمات الآلية، ويشمل ذلك مقارنة النص بالأصل والتحقق من الأرقام والأسماء والمصطلحات وتقييم الجودة وفق معايير واضحة. ثالثاً، المواطن هو صانع المحتوى عبر الثقافات. يتجاوز التوطين النص إلى الواجهات والصور والألوان والتواريخ والعملات والعادات، وفي تسويق تظهر الترجمة الإبداعية، حيث يعاد ابتكار الرسالة لتؤدي الأثر ذاته في الجمهور الجديد. رابعاً، المصطلحات ومدير الموارد اللغوية. يبني قواعد المصطلحات وذاكرات الترجمة وأدلة الأسلوب، وهي أصول لغوية تتغذى بها الأدوات الآلية والبشرية معاً، ومن يمتلك هذه الموارد يمتلك جزءاً كبيراً من جودة المخرجات. الأخلاقيات والمسؤولية المهنية. الشفافية، إعلام العميل باستخدام الأدوات الآلية عندما يكون ذلك جوهرياً في العقد أو الجودة. الأمانة، عدم تقديم مخرجات آلية غير مراجعة على أنها عمل بشري. ثالثاً، السرية، وهي حماية بيانات العملاء واختيار الأدوات بحسب حساسية النص. خامساً، الكفاءة، وهي قبول المهام التي يستطيع المترجم ضمان جودتها وعدم الادعاء بالتخصص دون معرفة. سادساً، المسؤولية عن النتيجة. فمهما كانت الأداة المستخدمة، يبقى المترجم المسؤول الأول عن النص الذي يسلمه. الإنصاف، وهي مقاومة التحيزات والصور النمطية في المخرجات. تاسعاً، خصوصية السياق العربي. للعربية خصائص تجعل التحول التقني فيها مختلفاً عن لغات أخرى. أولاً، الازدواج بين الفصحى واللهجات، فجودة الترجمة الآلية من اللهجات وإليها أقل منها في الفصحى. ثانياً، غنى الصرف وتعدد الدلالات، مما يربك الأنظمة في اختيار المقابل المناسب وفي التشكيل وحالات الإعراب والضمائر. ثالثاً، التباين المصطلحي بين البلدان العربية، فالمصطلح الواحد في العلوم أو القانون قد يختلف من بلد إلى آخر، ويحتاج المترجم إلى معرفة السوق المستهدف. رابعاً، الحاجة إلى الترجمة الأدبية والعلمية، فلا يزال حجم المترجم إلى العربية محدوداً قياساً إلى حجم الإنتاج العالمي، وللمترجم دور في سد هذه الفجوة. خامساً، اتجاه الكتابة وما يتبعه من تحديات في التنسيق والواجهات والتوطين التقني. وهذه الخصوصيات تجعل المترجم العربي المتمكن أكثر قيمة، فهو من يملك القدرة على اختيار المستوى اللغوي المناسب وضبط المصطلح وتصحيح ما تخطئ فيه الآلة. لا تقف الترجمة اليوم أمام نهاية، بل أمام إعادة توزيع للأدوار، فالآلة تتولى الجزء الأكبر من الإنتاج الأولي السريع، ويتولى الإنسان ما لا يختزل في خوارزمية الفهم العميق للمقصد والحس الثقافي والذوق الجمالي والقرار الأخلاقي والمسؤولية أمام القارئ والمجتمع. وسينجح من المترجمين من يرى في الذكاء الاصطناعي أداة تخضع لحكمه المهني، لا بديلاً يخشاه ولا مرجعاً يسلم له. ففي النهاية، الترجمة في جوهرها فعل تواصل بين البشر، ولا يزال البشر هم من يقرر ما إذا كان هذا التواصل قد تحقق.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
0: أيضاً الحقيقة التي يدرك الجميع أن الذكاء الصناعي التوليدي قدراته لا زالت محدودة إذا ما قارناها بقدرات البشرية. هي تقدم ترجمات نعم، ولكنها مستوى جيد إلى حد ما، لكنها لا تستطيع التعمق في قراءة النص أو فهم سياقة الثقافي أو الاستشعار بأبعاد العاطفية. يعني هذه كل الأشياء بشرية، فتحتاج لبشر ليقوم بها، الآلة لا تحل محله. ضيف على ذلك أن الذكاء الاصطناعي مشكلته شنو؟ يألف أحياناً يفبرك يهلوس، فليس بالإمكان وما عنده القدرة أن يتحقق من صحة العبارة أو صحة الترجمة أو لا، فهذه أيضا مشكلة أخرى. ولكن إحقاقا للحق ولنكون حياديين، هناك إيجابيات. طبعا سيمكن الذكاء الاصطناعي من ترجمة العديد من الأعمال لأنها أسرع من الترجمة البشرية، فهذا بيحقق أحد الأحلام التي صاحبت مفهوم الأدب العالمي منذ نشأته، ألا وهو ديمقراطية الأدب، بحيث لا يعلو أدب أمة على أخرى، الكل يترجم، الكل سواسية، وحققنا شيء ممتاز في النهاية. فبذلك النصوص التي كانت مهمشة بالسابق الآن بالإمكان أن إحنا أنها تترجم وتصبح جزء من منظومة أو خانة الأدب العالمي. أيضا من أهم هذه التقنية قدرتها على فك الرموز والطلاسم النصوص القديمة التي استعصى فهمها لعقود أو لقرون، مما يكشف لنا المزيد عن أدبنا التاريخ أدبنا وتاريخنا الإنسان المشترك. مثال، سمعت بومبي المدينة في إيطاليا التي دفنها البركان سنة 79 ميلادية؟ بومبي 79. أوكي. طبعا وجدوا مخطوطات في هذه المدينة، ولكن المشكلة لم يكن كان من الصعب فتح المخطوطات لأنها قابلة يعني هشة جدا، فممكنها تفتت باليد، فإذا حاولوا فتحها يعني خلاص تروح. فاستطاعوا استخدام الأشعة الصينية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة لفائف هذه البرديات وهذه المخطوطات بدون فكها، ولأول مرة استطعنا الآن أن نقرأ هذه المخطوطات التي كانت عصية لألفين سنة، من صعب أن الواحد يقرأها، كانت قدام موجودة بالمتاحف لكن ما حد قادر يبطلها أو يفتحها ولا تعرضت للتلف، فهذه ميزة. الميزة الأخرى في الأكاديمية النمساوية للعلوم في يونيو هذا العام، هذا السنة، طوروا نموذج لغوي كبير اسمه أبولو، درب خصيصا على قراءة البرديات والنقوش اليونانية القديمة، ويهدف إلى أتمتة على عمليات نسخ النصوص وإعادة بناء أجزائها التالفة، لأن أحيانا النص ما يكون كامل مكتمل، فهو يقدر يخمن شنو ممكن يكون في هالخانات، وبالتالي أتاح قراءة وإعادة قراءة الكثير من المخطوطات التي كانت عصية في السابق. فكما قلت إذن هناك بعض الفوائد أو بعض الإيجابيات عندما نتكلم عن دور الذكاء الاصطناعي في دراسة النصوص الأدبية. ففي نهاية المطاف الذكاء الاصطناعي ممكن أداة فعالة لتوسيع نطاق الترجمة، زيادة حجمها، ولكن في النهاية لا يستطيع حل محل المترجم البشري، وأي شيء يخرج من الذكاء الاصطناعي التوليدي يحتاج إلى مراجعة بشرية خاصة لإنتاج ترجمة رفيعة الجودة. آخر موضوع بتكلم عنه لأنه هو مهم أيضاً ويجب ألا نغفله قبل أن نختم، دور منصات التواصل الاجتماعي. أوكي. هذا أيضاً أحدثت نقلة نوعية فيما يتعلق بانتشار الأدب العالمي. أولاً هي أتاحت المشاركة الفورية للأعمال الأدبية. في الأول كان الكاتب يروح حق الناشر يوافق ما يوافق وبعدين ينشر الكتاب، وبعدين تطلع مراجعات الكتاب، وبعدين القارئ ينتبه لي إن هذا مراجعة هذا الكتاب، إلى أن تصل إلى القارئ. الآن لا، بكبسة زر المؤلف يصل إلى القارئ مباشرة، اللي هو السلف ببلشينج، فأصبحت العلاقة بين القارئ والكاتب مباشرة وأكثر حميمية. وبالتالي بسبب هذه النقلة النوعية بسبب منصات التواصل الاجتماعي تجاوزنا البعبع القديم لا وهو الرقابة. خلاص ما في مجال الحين للرقابة، إذا أنت تنشر كل شيء أونلاين أي أحد أونلاين ممكن يقرأ، وهذا يعني طمس الحدود الفاصلة بين ما هو محلي وما هو عالمي. أنت بالكويت تقدر تقرأ أي شيء أنتج أو كتب في أي مكان آخر، ما يعني تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية والثقافية. لتوضيح ذلك سأذكر مثالين بمجرد السرعة. رواية أوراق شمعون المصري، سامعين فيها؟ جميلة جدا. هي بدأت أو الكاتب أسامة، دكتور أسامة الشاذلي بدأ كتابتها على الفيسبوك ولاقت صدى بين القراء وشجعوه، لا هذه لازم تنشر، وفعلا طورها إلى كتاب ونشرها وأصبحت من يعني أهم الروايات اللي ظهرت في عامها. فهذا يرينا دور القارئ الإلكتروني على الفيسبوك أو على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يسمى بالتسويق الشفهي الرقمي بين القراء. مثال آخر، في كاتبة مترجمة بريطانية اسمها آن مورغان، عندها مدونة عنوانها A Year of Reading the World. هي كان عندها مشكلة، كل ما حاولت تقرأ أدب عالمي دائما لا تجد إلا الأدب البريطاني أو الأمريكي أو الأوروبي، وهي تريد أن تقرأ أدب من كل دولة. ووضعت هذه المدونة لتحقق هذا الشيء، وطلبت من القراء أن يقدمون اقتراحاتهم ماذا ممكن أن تقرأ من دولهم. وفعلا من 196 دولة استطاعت أن تقرأ مختلف الكتب ومختلف المؤلفين. يعني مثلا من الكويت قرأت تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي، قرأت The Chronicles of Dathra, a Dowdy Girl from Kuwait. ما سمعت فيها، يمكن سمعت فيها وكانت مدونة ما أدري. وأيضا قرأت فئران أمي حصة لسؤود السنعوسي، وذكرت أن أكبر مشكلة واجهتها وجود أنها تحصل على ترجمة لهذه النصوص. طبعا انتشار المنصات الرقمية هذه أدى إلى ظهور تحديات جديدة. الكلمة العليا أصبحت للقارئ، مو للناشر، مو للناقد، مو للمراجعين، وبالتالي تفضيلاتهم وأذواقهم هي التي تفرض ماذا ينشر في السوق. فبالتالي وصول العمل الأدبي احتمال لا يرتبط بقيمته الجمالية أو الفكرية، بس خاضع لمنطق السوق والذوق الاستهلاكي، وأيضاً رح يأثر في الكيفية التي تكتب فيها النصوص. فالحين الكاتب رح يكيف أعماله بحيث أنها تتناسب مع هذه الشريحة الضخمة من القراء. وأيضاً يمكن التحدي الأكبر خاصة ما يتعلق بالمنصات الرقمية، وأنا ألاحظ في طلبتي تراجع القدرة على التركيز والقراءة. أوكي، كله بسرعة كذي، تيك توك، إنستغرام، تركيز، اقرأ لمدة ساعة ما أقدر، مع أنهم يقدرون. ليش؟ من دائما أقول لهم لما تروح فيلم بالسينما اللغة أنت ما تعرفها، مو في ترجمة؟ إيه في ترجمة. مو تقرأ الترجمة؟ إيه تقرأ الترجمة. زين مو مدة الفيلم ساعة ونص؟ معناته عندك القدرة أنك تقرأ ساعة ونص، شو الفرق؟ لكن القارئ اليوم وايد متأثر بالثقافة البصرية، أنه مهم عند الصورة إضافة إلى الكلام، لا يكتفي بالكلام. فهذه المشكلة الأساسية أو الأزلية التي ظهرت الآن مع الشريحة الجديدة من القراء، وحتى تكلم عنها كتاب كثيرين، أحدهم روز هيرويتس تقول أن احنا الحين نعيش في عصر ما بعد القراءة، أن ما عادت الناس تحب تقرأ أو لا تحب القراءة. في الختام، لأن الحين أنا أعتقد تجاوزت وايد، لكن لا خلص نكتفي بهذا القدر. لكن أحب أركز أن إحنا طبعا بدينا كلامنا أن كيف الأدب العالمي بدأ في حوار بين صديقين، ورأينا مختلف تعريفات لهذا الأدب العالمي، لين وصلنا إلى ديفيد دامروش الذي قال أنه هو a great conversation، نقاش عظيم بين جميع الأمم. ولكن في كاتبة أمريكية من أصول إيرانية كتبت وصف جميل، قالت أن الأدب وطن بلا حدود، لا نهائي، لا توجد فيه محطات ولا طبقات ولا نقاط تفتيش. وأختم بهذا الكلام، أتمنى تكون الكلام نحاز على إعجابكم، وإذا في أي سؤال، استفسار، تعقيب، تعليق،
3: تفضل. بالنسبة حق وضاعة اللغة، لأن مرة مو بس شعر ونكر وأداة ترجمة،
0: صحيح،
3: بس هو الإلمام في كل المجالات. يعني هي الترجمة اللي سواها أحمد رامي حق رباعيات عمر الفيا، هو ما نجح في ما يترجم، بس لأن يعني أكيد ما كانت ترجمة حرفية، هو حرص على القافية، صح. حرص على روح الشعر، حرص على المعنى،
4: وهو شاعر حرص. وهو شاعر
3: أي. أكيد هو شاعر،
4: هذه ميزة.
3: علشان كذي هو كل ما صار عند الشخص حصيلة لغوية أكثر وصار يعني يقدر يعرف وظائف اللغة مثل ما كان أحمد رامي يعرفها،
4: صح.
3: راح يقدر يوصل حق نتيجة أفضل.
4: هو فعلا مثل ما ذكرتي عادة أفضل مترجمين في الأدب هم الشعراء، لأنهم عندهم هذه الذائقة الفنية والأدبية، ويعرفون ويجدون التصرف في الترجمة، وعندهم أيضا حس سمعي عالي ما يتعلق بالقافية والوزن. فأفضل الترجمات دائما تأتي منهم. بس بما يتعلق بالترجمة عموما، في مجال الترجمة هو في تخصصات، يعني ترجمات تخصصية، يعني مثلا في عندك الترجمة الفورية، هذا تخصص بروحه اللي هم يشتغلون في الأمم المتحدة ترجموا فوريا. فهي تخصصات عديدة، مجال مثل ما قلت هو أصبح قسم قائم بذاته. ومن المهم أن الواحد لما يتعلم اللغة لا يكتفي فقط بتعلمها ومفرداتها واستخداماتها، بل أيضا ثقافتها، لأن لا تنفصل، الاثنين لا ينفصل عن بعض.
3: هي اللي تخلق اللغة
4: بالضبط. هم طبعا يؤثرون وتأثرون ببعض، ما يقدر نفصلهم عن بعض. في أحد إيكا
5: كلمة صناعي كذي يريد أن ذكاء صناعي ما يقدر ينقذ مشاعر أو عند أخلاق ما يعرف،
4: ممكن أي ممكن أحدها
5: أتوقع مع الوقت راح يتطور ويصير أحسن، لكن
4: احتمال
5: كيف والحين عم بس إيه نعم كيفنا ونحن قاعدين ذاتي ونصور
4: أي. بس عندي سؤال حين، أنا خلينا نفترض عندي كتاب أعطيتكم إياه كلكم تقرونه، كلكم راح تقولي بنفس الانطباع ونفس الإحساس؟ إيه إيه إيه صح
5: مش لايك
4: صح.
5: فبالتالي لما أردي خصوصاً الحين في يعني صاير إن أفوري عرف لي يعني في اللغة مالتي يعرف اللغة مالتي، فلما كانت يكلم درينا يعطيني كبعض البرامج التطبيقات لما يكلمني باللغة مالتي إذا أنا عقلانية ومنهجية يكلمني عقل ومنهج.
4: وهذا كله العلاقة بالبرومت اللي تحطينه ماي بالضبط. أنت لا تنسين إن إحنا الحين في بداية أو في فجر عصر الذكاء الاصطناعي، ما يندرى يمكن بعد 20 سنة الأمور راح تتغير وتتطور أكيد. بس من المؤكد إيه، مثل ما لما تطرقت للذكاء الاصطناعي قلت هو موجود وسيستمر. فقط كنت أحاول في حديثي أن أحاول استشرف المستقبل كيف سيكون، ومثل ما قلت مثل ما هو له سلبيات أيضا له إيجابيات. الحين نستطيع أن نقرأ نصوص يعني صار 2000 سنة عندنا ما عارفين نقرأها، فهو أصبح مثل أدى دور الحجر الرشيد بالنسبة لفك الهيلوغريفية، أصبح الآن يفك لنا بعض الطلاسم والرموز القديمة التي لم نكن كان صعب علينا في الماضي أن إحنا نقرأها. يس إيه تفضل.
6: أنا بس عندي سؤال حق المخطوطات القديمة.
4: إيه.
6: عرضة للتم.
4: إيه.
6: أنا في كل تو يعني هذا الفيلم القديم. السنة اللي ضافت شيء ياسر المعرض.
4: إيه.
6: الشخص هذا نزل حق المخطوطات هذا هو عصابة حاشوا من ديرة لديرة راحوا تحديدا إيبان. راحوا حق هذه المخطوطات. هذه لفت نظر إن غرفة يدخلون واحد فيها حتى الأكسجين مقطوع عن الواحد. علشان تقدر تطلع هالمخطوطات هذه، لأن هذه معرضة
4: لازم تسوس، لأن أنا أذكر مخطوطات أنا تخصصي القرن 18-19، فكل ما كان أقدم الناس إيه كل ما كان أقدم كل ما كان يعني شروط لازم نلبس تسوس أوكي، وفي مثل قاعدة من السفنج تحط عليها الكتاب علشان ظهر الكتاب ما يتأثر، ولما تصفح طبعاً إيه، وأحيانا لازم تلبس كمام لأن ثاني أكسيد الكربون ممكن يضر المخطوطة.
6: أي. بس هي فرصة تكون تحت بسبب الأكسجين مكوب عن الشخص اللي هو دشل شديد قد يتوفى الشخص
4: بس هذا كله عشان تحافظ عليها ولا التحلل تفتت، لأنها تأثر يعني الورق يتأثر بالملمس اليد البشرية دهون وهذا، وأيضا تتأثر بثاني أكسيد الكربون. أي. ولكن الحين طبعا بسبب التقنيات الرقمية أنت ممكن تصور المخطوطة
0: ما يحتاج الحين أنا أدرسها يدويا مثل ما هي، أشوف

0: من جمالها وخلص. فهذا أنقذ مخطوطات كثيرة.
1: دكتورة تعلق الأدب المقارنة ترى أستاذ أداب العالم يعني على سبيل المثال لما ينظر إلى روسيا والأدب الروسي دائما ما يطرح اسم دوستويفسكي تولستوي مسألة الرواية. السؤال دكتورة عن النظرة الغربية للأدب العربي.
0: حلو.
1: ما زال ينظر
0: سؤال حلو. سؤال حلو. أي يا يبقولك هذا السؤال. لما نجيب كتاب عن الأدب العالمي منشور في الخارج. طبعاً هم أحياناً يقسمونه وفقاً للمناطق الجغرافية. فعندك أوروبا، عندك الشرق الأوسط، عندك كذا الشرق الأقصى وهذا. فما يتعلق بالأدب العربي أو الشرق الأوسط دائماً يبدون القرآن الكريم لأنه هو أساس، وأيضاً الألف ليلة وليلة. مع أن لما ظهرت الألف ليلة وليلة أعتقد في القرن الثامن يعني يمكن في العصر العباسي، لو سألت أي أحد من المترجمين بدار الحكمة في عصر المأمون ما هي أفضل الأعمال الأدبية باللغة العربية ما رح يقول لك هذا الليلة. بالعكس هم كانوا يعتبرونه نص رديء، كانوا تكلموا عن الشعر الجاهلي والشعر بالضبط أهم الشعراء اللي عندهم، وأيضا كان ممكن يتطرقون للشعر السرياني والشعر الفارسي لأن دار الحكم كانوا يترجمون من مختلف اللغات. فما كانوا راح يحطون يمكن يعني بيحطوا اذا بيحط لك قائمه بافضل الاداب العربيه ما راح يحط احتمال الف ليله وليله. لكن زادت اهميه الف ليله وليله بسبب الغرب، يعني هم اللي حطوا الاهميه مو احنا. بس الف ليله وليله كنص مو هو اللي نعرفه اليوم. يعني مثل ما قلت شركه الهند الشرقيه اختارت هذا النص لتعليم موظفيها عن الثقافة الشرقية وأيضاً الإسلام وكذا. فهم تعاملوا معاه كمرجع بس لاحظوا أن في مثل الصفحات ناقصة فيبون يزيدونها، فضافوا لها قصص. أعتقد ضافوا علاء الدين لأنها بالأساس ما كانت موجودة، واحتمال علي بابا أيضاً. يعني في قصص الحين إحنا نفترض أنها جزء من ألف ليلة وليلة بس هي بالأساس ما كانت موجودة، تمت إضافتها جزء من الحملة الاستعمارية نحن نحط لنا مرجع، مع أن أسوأ مرجع الواحد ممكن يستخدمه لو ليلة لفهم الثقافة العربية. يعني كل جن وما جن وأشياء عجيبة غريبة يعني لا تمثل الواقع بصلة. يعني
2: في المادية المطلقة يطلقون
0: أنا
2: نحن
0: بالضبط لأقول لأنه شيء جاء يعني عكس ثقافتهم تماماً. فيمكن هذا السبب اللي شد نظرهم إنه هو شيء مو موجود عندهم، شيء غريب فيستحق إنه يترجم في نظرهم.
1: مازالوا لوقت الحارث سوريا. يعني.
0: هو موجود مثل ما قلت لك الكتاب التكسبوك مال الأدب العالمي موجود أجزاء من ألف ليلة وليلة. بس لا حلا كن حقاقا للحق علشان كن حقاني. الألف ليلة وليلة لها أهمية تاريخية. مثلا الرواية البوليسية اللي هي عادة لما يكون في جريمة ويكون في ديتكتيف يا شيرلوك هومز ولا بورا ويحل هذا المشكلة الجريمة ويعرف إنه هذا، يقول لك بدأت ألف ليلة وليلة قصة الثلاث تفاحات هارون الرشيد وجعفر البرمكي كانوا يتمشون على النهر وصياد طلع صندوق من النهر وفيها جثة. يا جعفر البرمكي دور لي على القاتل. طبعا اقروا القصة وشوفوا شنو اللي صار. فيقال الحين الرواية البوليسية أساسها هالقصة فلها أهمية تاريخية في النهاية، حتى لو إحنا حسنا أنه أوكي مو أفضل ما أنتج الأدب العربي. على فكرة مو كل القصص أساسها عربي، بعضها من أصول هندية، بعضها أصول صينية، بعضها أصول فارسية. بالضبط بالضبط. أي. ونكتفي بهذا القدر. نشكر منكم على حسن الاستماع وأتمنى أن أنتوا استمتعتوا بمحاضرة اليوم وتكون إن شاء الله تشجيع لكم انك تقرؤون المزيد من الاداب. اي ادب الله يخليكم اي ادب. اوكي نشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله.
3: الى هنا نكون قد وصلنا واياكم ايها الاحبه الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها جزءا من ندوه الادب المقارن والادب العالمي للدكتوره عائشه الشطي. نلتقيكم على خير.
4: وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الثقافية التي عشنا فيها مع الكلمة الجميلة وأصداء الفكر والإبداع. على أمل أن يتجدد لقاؤنا في أمسيات قادمة تحمل المزيد من الرؤى والحكايات الأدبية. كنتم مع نواف العصيمي وشاهب اسكندر وأبرار المطوع، وفي الإخراج عبد الله العبيد. وحتى نلتقي في أمسية أخرى، دمتم برفقة الكلمة الجميلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. مجلة ذا أتلانتيك تنقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية. المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين تطالب الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. روسيا تندد بعسكرة الاتحاد الأوروبي، وذلك غدا اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي. الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يبدون استعدادهم للإفراج عن مزيد من احتياطياتها النفطية إن لزم الأمر. الرئيس الأمريكي يستبعد أن تكون وفاة موظفة في مختبر روسي متخصص بمرض الطاعون على صلة بتطوير سلاح بيولوجي. وإلى التفاصيل، افتتح ممثل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، افتتح أمس المعرض الأحدث لدار الآثار الإسلامية الإحسان صناعة الجمال في المساجد. وقال الوزير العمر في كلمة خلال حفل الافتتاح إن التاريخ الإسلامي المشرق لم يفرق قط بين روحانية العبادة وجمال الإتقان، بل جعل من الإحسان غاية تسري في تفاصيل العمارة والبناء، فجاءت المساجد عبر العصور واحات للسكينة ومرايا تعكس صفاء العقيدة ورهافة الذوق الإنساني. وأوضح العمر أن دولة الكويت برعاية قيادتها الحكيمة دائما ما تؤكد أن عمارة المساجد ماديا وروحيا هما وجهان لعملة واحدة، فعمارة الأبنية تزيدها بهاء وعمارة القلوب تملأها إيمانا ومحبة وتأخيا. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية أمس بمعالي السيد يوراي بالانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية الصديقة بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. ورحب الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية خلال اللقاء بقرار حكومة الجمهورية السلوفاكية الصديقة بإعادة افتتاح سفارتها لدى دولة الكويت، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الكويتية السلوفاكية وفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وشهد اللقاء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية. وأقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

صباح مأدبة غداء على شرف معالي السيد يوراي بالانار والوفد المرافق له. في الرياض، أعلنت السلطات السعودية الليلة وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. على صعيد متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أعلن تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداء الرياض، وأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. ننتقل إلى الشأن اليمني، حيث قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات الحكومية حققت السيطرة الكاملة على جبهات الوازعية، مؤكدا استمرار الانتصارات في الجبهات الوسطى والغربية والشرقية. بدورها، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، مشيرة إلى أن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقروض بمحافظة تعز. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في وضع صعب ولن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بأي طريقة. وفي ذات السياق، نقلت مجلة ذا أتلانتيك عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية، وأنه طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارات جوية وإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. من جانب آخر، طالبت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين باولا جافيريا بيتانكور، طالبت الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل والالتزام بحماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، موضحة أن الاحتلال يخرق مقررات جنيف المعنية بحقوق الإنسان. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في هجوم لمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين في بلدة برقة شمالية نابلس بالضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي جنين ونابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة، وأصابت شابا فلسطينيا وهدمت نصبا تذكارية لشهداء. في القاهرة، أكدت مصر الليلة رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن تصريحات وزير الاحتلال بشأن سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة تمثل محاولة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصري مطلع قوله إن بلاده لا تحتاج إلى تأكيدات بشأن قدرتها على حماية أراضيها وصون استقلالها في مواجهة أي أخطار. في لبنان، دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى ضرورة الالتزام بالتطبيق الكامل والفعلي لجميع بنود وثيقة الوفاق الوطني الصادرة في الطائف وسد الثغرات الدستورية لتجاوز أزمات التعطيل وشل المؤسسات. وشدد سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحل مشكلة الميليشيات، إلى جانب حصر القوة الشرعية والقرارات السيادية كالحرب والسلم والأمن الوطني داخل المؤسسات الدستورية فقط. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجمات واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن كييف قصفت منشأتين نفطيتين روسيتين وساحة تدريب في مناطق بيرم وسامارا وأستراخان.
وحول المفاوضات قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا مع تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها اللقاء الثلاثي. وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد الموافقة التامة على المقترح معربا عن استعداد موسكو للانتقال إلى العمل الجاد، لكنه اتهم أوكرانيا بأنها تحاول دائما تعطيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السابق، وأنها وجهت ضربات إلى المنشآت المدنية ومراكز الاقتراع الروسية. وفي موسكو نددت روسيا بعسكرة الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار حضره الرئيس إيمانويل ماكرون. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الخطوة بأنها رسالة قوية وواضحة، مؤكدا أن أوروبا مهووسة بفكرة العسكرة. في ملف أزمة الطاقة، أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطياتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا. وقال المدير التنفيذي للوكالة إن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ باحتياطات وفيرة من النفط الخام والمنتجات المكررة، وهي مستعدة لضخ المزيد من هذه المخزونات في السوق في حال الضرورة، مشيرا إلى أن أعضاء الوكالة يؤيدون أيضا منح الأولوية لمخزونات الديزل قدر المستطاع نظرا للنقص الكبير حاليا في الأسواق. في باريس، أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق استخدام الشرطة قنابل الصوت ضد طلاب المدارس المحتجين، وذلك عقب إصابة طالب بجروح أدت إلى بتر يده حتى المرفق إثر انفجار إحدى هذه القنابل. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إنه تم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب المدارس الثانوية إلى حين جلاء الحقيقة بشأن ملابسات قضية بتر يد الطالب. وأضاف أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية على خلفية ما زعم بشأن استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الطلابية منتصف سبتمبر الماضي. وحول حادثة المختبر المتخصص بالطاعون، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة أن تكون وفاة موظفة في مختبر روسي متخصص بمرض الطاعون على صلة بتطوير سلاح بيولوجي. وكانت السلطات الروسية قد أكدت في وقت سابق عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بمعلومات مضللة حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية. على صعيد متصل، أعلنت الحكومة المنغولية أنها أمرت بتطبيق تدابير للمراقبة الصحية على حدودها مع روسيا بعد حادثة مختبر الطاعون. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. مجلة ذا أتلانتيك تنقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية. المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين تطالب الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. روسيا
تندد بعسكرة الاتحاد الأوروبي، وذلك غدا اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي. الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يبدون استعدادهم للإفراج عن مزيد من احتياطياتها النفطية إن لزم الأمر. الرئيس الأمريكي يستبعد أن تكون وفاة موظفة في مختبر روسي متخصص بمرض الطاعون على صلة بتطوير سلاح بيولوجي. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 16 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. فجر اليمن، القوات اليمنية تفتح جبهات الحسم وتستعيد باب المندب، تحليلات استراتيجية. واشنطن تشدد شروطها النووية على إيران وسط استمرار التوتر البحري، آفاق دولية. وفد من حماس إلى القاهرة لدفع الحوار الوطني الفلسطيني وسط استمرار اعتداءات الاحتلال، قضايا استراتيجية. موسكو توافق على لقاء ثلاثي يجمعها مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، آراء سياسية. وننطلق من محطتنا الأولى، تحليلات استراتيجية. الحرب في اليمن تدخل مرحلة ميدانية جديدة مع إطلاق عملية فجر اليمن، التي أعلنت خلالها القوات الحكومية انتقالها إلى هجوم واسع لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. ويبرز في المشهد التقدم على الساحل الغربي والسيطرة على مواقع استراتيجية في محيط باب المندب، بالتوازي مع تحرك عسكري يستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء وفي جبهات أخرى. معنا من الكويت الدكتور ناصر خميس المطيري، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ناصر، أهلا بك.
2: يا مرحبا وسهلا.
0: ماذا عن هذه العملية، عملية فجر اليمن؟ هل هي بالفعل تحول أو تشكل هذا التحول الحقيقي لحسم المعركة وإنهاء هذا الوجود الحوثي، أم أنها مجرد جولة عسكرية جديدة ضمن جولات كثيرة؟
2: يعني عملية فجر اليمن لا شك هي تمثل تحول استراتيجي في مسار الحرب حقيقة، يعني مدفوعة طبعا بمكاسب ميدانية حاسمة على الساحل الغربي، وأيضا زخم هجومي غير مسبوق، لكنها في تقديري يعني في نفس الوقت تواجه يعني تعقيدات كبيرة، أبرزها يمكن الانتقال إلى جغرافيا جبلية صعبة، ومخاطر تحول الصراع أيضا إلى حرب استنزاف طويلة، خاصة يعني مع استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف العمق السعودي ومحاولة يعني إعادة تنظيم صفوفهم. لا شك العملية ليست مجرد يعني جولة عسكرية، هي تمثل بالفعل تحول استراتيجي، يعني من إدارة الصراع إلى محاولة يعني ما يمكن أن نعتبره إعادة تشكيل موازين القوة. يعني أعلنت القوات اليمنية مثلا رسميا انتقالها من مرحلة التأمين الدفاعي إلى مرحلة الحسم الشامل، هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى تغيير في العقيدة القتالية، وبالتالي نحن أمام يعني مشهد عسكري جديد قد يغير يعني الصورة وقد يحقق شيء على الأرض.
0: نعم، من المؤكد أن هنالك خطط وضعت لحسم هذه الحرب، وهذا الوضع الذي طال وامتد لسنوات لن تكون مجرد بالفعل جولة، لابد أن هنالك خطط وضعت بتكتيك معين، خاصة مع تصاعد هذا لا أدري ماذا أسميه، هذا الدفاع الحوثي اللامسؤول لضرب أماكن مقدسة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أيضا إيذاء المدنيين.
2: طبعا بالتأكيد هذا التهديد يعني الأمني للمنطقة والسعودية والملاحة البحرية العالمية لا شك يعني يستلزم ويضع لزاما على المملكة العربية السعودية، على القوات اليمنية الحكومية الشرعية أن يعني تضع حدا لهذا التهديد وهذا القلق الأمني، إضافة إلى الخسائر أيضا الإنسانية وما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة. هذا الأمر هو الآن يعني أصبح يواجه بحسم حقيقي واضح، يواجه بخطط استراتيجية مهمة جدا وعزيمة واضحة على أهمية كسر هذه يعني الاعتداءات وهذا العدوان من قبل الميليشيا الحوثي المستمر، الذي بالفعل أصبح اليوم مهدد كبير للأمن وللسياسة والاقتصاد في هذه المنطقة يعني المهمة والحيوية من العالم.
0: نعم دكتور، يعني فعليا ليس مجرد تهديد، هو تهديد تهديد للأمن الديني في المنطقة بأسرها وفي العالم الإسلامي ككل، عندما تضرب أماكن مقدسة كمكة والمدينة المنورة.
2: طبعا هو الاعتداء على المكرمة السعودية والمدن الداخلها، سواء المقدسات سواء المنشآت الحيوية سواء المنشآت النفطية، هذا كله يعني أخطار أمنية مهددة كبيرة. ناهيك عن ذلك أنه الميليشيا الحوثي مرتبطة ارتباط عضوي مع الجانب الإيراني الذي يمولها ويدعمها، وهذا يعطي امتداد أيضا وعلاقة كبيرة واضحة بالأزمة في الخليج والحرب الدائرة، وهذا الأمر قد يعني يضع المنطقة في دائرة خطر محدقة ومحيطة بها من كل الجوانب. وبالتالي ميليشيا الحوثي وجودها في هذه المكان وفي هذه الخاصرة من الجنوب السعودية لا شك مسألة مهمة خطيرة جدا، ويجب مواجهتها ويجب يعني الحزم بها. وبالتالي أعتقد العقيدة العسكرية والعزيمة العسكرية الآن السعودية يعني قائمة على هذا الأساس، يجب إنهاء هذا التهديد. ويجب يعني لذلك نجد اليوم هناك تحالفات، تحالف مكة، نجد هناك دعوات يعني عربية خليجية بالوقوف مع المحارب السعودية ودحر هذا العدوان. وبالتالي يبدو لي أنه التحركات على الأرض الميدانية أصبحت اليوم تنبئ عن إمكانية شكل عسكري جديد وحسم عسكري قادم.
0: نعم، يعني كان موضوع، كان هناك سؤال لي تقريبا جاوبت بعضه عن هذا، حالة النشاط إذا جاز لنا أن نسميها نشاطا، هذه الاعتداءات المتكررة للجبهة الحوثية كانت شبه غائبة عن الوعي خلال الفترات الماضية، إلا من بعض المناكفات هنا وهناك، لكن الآن مع أيضا السكون والهدوء النسبي الذي حل في جبهة الخليج العربي، جاءت هذه الحركة المستمرة في أو الاعتداءات المستمرة على المملكة العربية السعودية تحديدا. هي ملاحظة بأن إيران نقلت معركتها من الخليج إلى البحر الأحمر، إلى منطقة إلى السعودية من خلال الحوثيين.
2: هو هذا يؤكد بأنه الحوثيين هم ورقة أو ذراع بالفعل يعني إيرانية ممتدة في هذه المنطقة، تستخدمها إيران نوعا ما لتوزيع يعني الألم في المنطقة. وبالتالي هذا يدلل على أنه اليوم الحوثي هو يمارس دور ربما مفروض عليه، أو دور هو يعني يستخدم به كواجهة أو كأداة عدوان في هذه المنطقة. لذلك يعني واضح هذا الدور وواضح هذه الاستراتيجية. يعني نلحظ حاليا أن هناك اليوم أصبح هناك انتقال، يعني أن الحوثيين اليوم أصبحوا لم يعودوا الطرف يفرض هو إيقاع المعركة عسكريا، بل هم اليوم أصبحوا في موقف حتى دفاعي يجبرهم حتى على حماية مواقعهم بدلا من تخطيط لهجمات جديدة. سياسيا اعتقد انه اليوم الموقف الحوثي مدان عربيا، مدان دوليا، بكونه اليوم يمثل ذراع ايراني واضح وامتداد لهذا العدوان الايراني في المنطقه والتهديد الامني الايراني للمنطقه. وبالتالي يعني اصبح اليوم حسم هذه المعركه ووضع حد لتهديداتها الامنيه والتهديدات الاقتصاديه امر واجب ومهم، ويجب الحزم والحسم به. نعم. في المرحله الحاليه.
0: دكتور ناصر، تحدثت قبل قليل عن موضوع صعوبه الجغرافيا والتضاريس في اليمن، هل هذه الصعوبه

0: في هذه التضاريس وفي هذه الجغرافيا اليمنية قد تقلل من نسبة نجاح عمليات شبيهة بفجر اليمن، مع وجود بالطبع أبناء اليمن الخبراء في مثل هذه الأجواء أيضا ضمن هذه العمليات؟
1: طبعا لا شك اليوم الجغرافيا اليمنية وهذه البلد الجبلية القبلية إن صح التعبير، لا شك هذه مسألة مهمة جدا تكون في الحسبان، ولعلها تكون هي أهم التحديات الكبرى اليوم عسكريا. اليمن ليست يعني أرض سهول بكاملها، هناك تعقيدات يعني جغرافية كبيرة، وبالتالي أعتقد أمام هذا الوضع كما هو واضح اليوم معركة تعز، اعتبار تعز تمثل عقدة جغرافية وعقدة جبلية مهمة، وتعز مطلة على الساحل الغربي تمثل يعني سيطر على جبال تعز، يعطي من يتم يعني يحتل هذه الجبال أو يسيطر عليها قوة رماية وتأثير حتى على المناطق الساحلية وعلى مناطق باب المندب والساحل الغربي، وإضافة إلى أنها يعني بوابة إلى صنعاء. لذلك المعركة تدور هنا.
0: ما أهمية صنعاء في هذا الموضوع الآن؟
1: صنعاء مهمة طبعا لا شك، يعني فتح جبهة صنعاء يعني بالتزامن مع جبهات الساحل وتعز ومأرب، هذا يعكس تغيير نوعي، هذه استراتيجية ما يسمى الضغط المتزامن على عدة محاور، يعني تفكيك دفاعات الحوثيين من الأطراف، تشديد احتياطاتهم، وإرباك أيضا قدراتهم اللوجستية. صنعاء باعتبارها هي المقر الرئيسي ربما للميليشيا الحوثي هناك، وبالتالي يعني تفكيك هذه القوة والتأثير عليها لا شك هو يقطع رأس الأفعى، ويعني يكون له يعني دور حاسم في ترجيح كفة الانتصار لصالح شرعية الحكومية اليمنية.
0: نعم، وهل الطريق لصنعاء لاستعادة صنعاء والسيطرة عليها سيكون يعني هينا أم سيكون محفوفا بالكثير من المخاطر؟
1: ليس هينا بالتأكيد، يعني صنعاء محصنة وهناك قوة، والميليشيا الحوثي بجل قدراتها وقواتها العسكرية متمركزة فيها. اليوم السيطرة الأساسية الأهم لها أولويات هو يعني محافظة تعز كمنطقة استراتيجية مهمة ومرتفعة ومطلة على الساحل الغربي وباب المندب، كذلك أيضا المحافظة أيضا على باب المندب ومحيطه مثل مدينة المخا ومطار ذوباب، يعني عسكريا تأمين مثلا مضيق استراتيجي مهم مثل باب المندب مسألة مهمة جدا، وقطع طرق إمداد الحوثيين مسألة مهمة جدا وأولوية مهمة حاليا. أعتقد صنعاء تأتي في مرتبة لاحقة ليست في المرحلة الحالية، إذا تم السيطرة على المناطق الاستراتيجية المهمة تمثل تهديد أمني وتهديد اقتصادي للمنطقة، هذه أولوية، بعد ذلك أعتقد صنعاء ستكون في المرتبة الأخرى، لكن لا تزال المعارك غير محسومة بشكل نهائي، رغم أن هناك يعني نوع من التغير نوعي لصالح قوات الحكومة الشرعية اليمنية، إلا أنه يعني الأمر من المبكر أن نقول هناك حسم نهائي ويعني انتصار حقيقي يمكن أن نجزم به.
0: نعم، ما زالت دكتور يعني الأسئلة تلح على الخاطر وعلى البال، من أين تأتي الأسلحة والإمدادات العسكرية للحوثي مع كل هذا الحصار على الموانئ الإيرانية وأيضا المنطقة بأسرها تحت المتابعة والمراقبة والعين؟
1: يعني أولا هناك يعني خطوط وحدود مفتوحة بحرية وبرية، مسألة يعني من أين تأتي اليوم أصبح عمليات التهريب واردة.
0: القطع الأمريكية في المنطقة يعني تجوب المنطقة، كيف يمكن أن تتعداها الأسلحة أو أي سفن محملة بالأسلحة؟
1: أعتقد أول شيء يعني ميليشيا الحوثي امتدادها مع إيران وعلاقاتها السابقة، يمكن حتى مسألة تصنيع أسلحة أصبحت موجودة، هناك خبراء ومستشارين إيرانيين داخل، هناك قطع أيضا غيار، هناك يعني ربما تصنيع عسكري داخل اليمن في صنعاء، ربما لا يمكن الجزم من مصادرها يعني، لكن أعتقد مسائل التهريب ووصول القوات والتمويل لها عدة مصادر وعدة مخارج يمكن أن تتسرب منها عمليات الإمداد والتمويل للميليشيا الحوثي من الجانب الإيراني أو من أي جوانب أخرى يعني.
0: نعم، طيب الآن مع هذه التحركات الأخيرة، التحالف الدعم للشرعية في اليمن، إلى أي مدى يمكن أن يقدم هذا الدعم الحقيقي لكي يثبت المكاسب الجديدة ولكي يمنع الحوثيين للعودة لمناطقهم التي خسروها كما حدث قبل أسابيع؟
1: يعني أعتقد أنه اليوم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يلعب دور محوري في حقيقة في تثبيت أهم شيء المكاسب، من خلال يعني الدعم الجوي المكثف، كما سمعنا مشاركة 100 طائرة مقاتلة وتدبير تقريبا 300 واكثر من 320 هدف عالي القيمه كما وصفت. هناك حمايه ايضا جويه مثل تامين مضيق باب المندب واسناد القوات اليمنيه على الارض، اضافه الى الاعلان عن الدعم العملياتي الكامل والمستمر. هذه كلها عوامل دعم يقوم بها التحالف، يعني دعم الشرعيه في اليمن، وهو دور مساند ومهم، اضافه الى يعني دور الطيران وهو دور حاسم ومهم جدا في توفير غطاء جوي للقوات الشرعيه اليمنيه.
0: نعم، شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري، شكرا لك.

0: آفاق دولية. واشنطن تصعد ضغوطها على إيران مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن طهران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، فيما شدد نائب الرئيس جيدي فانس على ضرورة خفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. هذه المواقف تضع الملف النووي وأمن الملاحة في صلب أي تسوية محتملة وسط استمرار التوتر وغياب اتفاق حتى الآن. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد البغيلي. دكتور أهلا بك. دكتور معنا على الهواء؟
1: نعم، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك دكتور. كيف ترى الأوضاع الآن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أن إيران فقدت السيطرة بالكامل على مضيق هرمز رغم وقوع الكثير من الحوادث خلال هذا الأسبوع؟
1: هو تصريح تأكيدي على موقف الولايات المتحدة الأمريكية وتفاؤلها تجاه يعني قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز، رغم مثل ما تفضلت فيه تستمر يعني الاعتداءات وتستمر بعض العراقيل الميدانية في المضيق، إلا أن تأكيد وزير الخارجية هو يتماشى مع تأكيدات من مختلف الدول، يعني من مختلف الشركات أيضا، التي بعضها يؤكد أن عملية العبور مستمرة وبعضها يعني ينفي ذلك، يعني ولكن تصريح وزير الخارجية هو تصريح مسؤول وتصريح أكيد ذو مصداقية، لكنه يعني نسبي إلى حد ما.
0: نعم. طيب، في الوقت الذي تقول فيه واشنطن أن الملاحة عادت إلى مستويات قريبة من فترة ما قبل الحرب، بالفعل كانت هنالك حوادث ضد الناقلات ودائما تسجل من مصادر مجهولة.
1: هو الكلام صحيح أنها اقتربت إلى أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية، ولكن هل هناك ثقة في المستقبل؟ لا توجد أبدا ثقة في المستقبل. هي حركة السفن تحتاج إلى أسابيع وأشهر أحيانا بحسب الدولة وموقعها الجغرافي وحسب الناقلات وما تحمله يعني من بضاعة ويعني هو حمولة. عدم الاطمئنان مرتبطة بحالة لا حرب ولا سلم الموجودة في المنطقة. هناك اقتران بين الحالتين، يعني لا يمكن لصاحب رأس المال، كما يقال رأس المال جبان، لا يمكن أن يغامر فيه صاحب رأس المال. وما يحدث حاليا في الخليج العربي ومضيق سواء كان عن محيط مضيق هرمز وغيره، يعني هي ليست مغامرة إيرانية وإنما مقامرة إيرانية بمصالح وحقوق الشعب الإيراني وأمن المنطقة برمتها.
0: يعني المقامرة الإيرانية دكتور حقيقة بدأت منذ أكثر من 47 عاما مع كل تكديس كل هذا السلاح وكل هذا السعي النووي لامتلاك أسلحة نووية، ووضع التنمية بعيدا حتى عن عن عن عن, عن البال وعن الذاكرة وعن حتى حق الشعب.
1: صحيح، وطبعا هم إلى الآن يتكلمون عن حرس ثوري وتصدير ثورة، هم إلى الآن يتكلمون، لا يتكلمون عن أن الثورة انتهت، هم يتكلمون عن الثورة مستمرة وأن تصديرها واجب ديني وواجب شرعي وواجب سياسي ويعني وأنها قادرة أيضا، يعني ليس فقط الكلام عن يعني عن الواجب وإنما أيضا حتى بالقدرة، تدعي وتزعم إيران دائما بأنها قادرة على تصدير الثورة. الآن المسار النووي أين هو الآن؟ يعني المسار النووي الإيراني ليس بالسلمي ولم يتحقق حتى الفائدة منه على مستوى الشعب الإيراني.
0: طيب، دعنا نتوقف عند الموضوع النووي الإيراني. الأخبار تقول صور أقمار صناعية تعيد الملف النووي الإيراني للواجهة. معهد العلوم والأمن الدولي يرصد نشاطا متجددا في موقع قرب طهران، سبق وأن استهدفه الكيان المحتل ويرى فيه مؤشرا محتملا لاستعادة قدرات مفقودة.

0: ده تحديدا كيف يمكن، ماذا تريد واشنطن ضمن هذه الأوضاع المتداخلة؟ ماذا تريد واشنطن في الملف النووي الإيراني مع مثل هذه الأخبار فيما يقول ترامب لن تستطيع أبدا أن تمتلك نوويا؟
1: لدى واشنطن ما تخفيه حقيقة في حول موضوع ملف النووي الإيراني، لأن الرئيس الأمريكي يقول نحن نعلم ما يكون في جبل فاس، وبنفس الوقت هو يقول أن الحرب ستستمر حتى لا تمتلك إيران السلاح النووي، ثم في تصريحات مختلفة يقول بأن إيران لن تمتلك السلاح النووي ولن تستطيع لأننا دمرنا كل القدرات. في الوقت الذي يعني هناك حركة في بواطن الأرض، يعني هناك حركة يؤكدها الكثير من المراقبين يعني، ولكن أيضا هناك عدم تعاون من منظمة الطاقة، لا يوجد تعاون بين الجمهورية الإيرانية ومنظمة الطاقة، لا يوجد خبراء على الأرض، الخبراء الموجودون الآن فقط في الجمهورية الإيرانية هم الخبراء الإيرانيون فقط، وموجودين يعني في مناطق محددة ومعروفة ومعلومة ومعلن عنها حتى لا يتم قصفهم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني إذا نحن لا نمتلك يعني خبراء أجانب أو منظمات محايدة أو المنظمة الدولية نفسها، لا نستطيع أن يعني أن تكون هناك إثباتات علمية وواقعية وميدانية على الأرض. لكن التصريحات الرئيس الأمريكي وكلماته وما يؤول في وسائل الإعلام، يعني الموضوع هو تأويل، هذا التأويل يدخلنا في باب تكهنات لا نعلم حقيقتها، وقد تكون مغلوطة، وقد تكون هذه المعلومات المغلوطة تؤدي إلى قرارات فاشلة.
0: نعم، وتأتي أيضا أحيانا هذه التصريحات مناقضة أيضا لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي، هو الآن مثلا يتحدث عن خفض جوهري، خفض جوهري لقدرات التخصيب الإيرانية، بينما الرئيس يقول أبدا لن تكون هنالك أي قدرات لإيران نووية. يعني هل تعدلت، تغيرت الشروط الأمريكية بالمطالبات السابقة التي كانت تتحدث عن الإعدام الكامل لأي نشاط نووي في إيران؟
1: لا توجد هناك تعديلات للمطالب الأمريكية تجاه الإيرانيين، ولكن هناك احتمال إذا ما فاز الحزب الديمقراطي في الأغلبية الجمهورية في الأغلبية في انتخابات الكونغرس، أعتقد أنه سيفرض على الجمهوريين وعلى البيت الأبيض بالاتفاق النووي الذي كان أيام أوباما ودعمه بايدن. هذه الاتفاقيات اللي هي يعني تساعد الجمهورية الإيرانية على العمل وعلى التخصيب ورفع مستوى التخصيب إلى مستويات متفق عليها، لكن نخشى أن تكون هناك تعويضات للجمهورية الإيرانية.
0: عذرا دكتور، تتحدث عن الاتفاقية التي خرج منها ترامب نفسه؟
1: نعم، هذه الاتفاقية، وحاول يعني بايدن أن يعيدها بطريقة أو بأخرى مع التحالف مع الأوروبيين، ولكن يعني طبعا الأوروبيين إلى الآن هم متعاطفين نوعا ما مع الجمهورية الإيرانية، إلا وهي إحدى نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. الحزب الديمقراطي هو حزب دائما يميل إلى السلام، يميل إلى الاتفاقيات، يميل إلى حقوق الإنسان، يميل إلى الازدهار الاقتصادي، بينما الحزب الجمهوري هو يتكلم عن عملية بسط الهيمنة والنفوذ دون يعني دون وجود يعني دون تخاذل مع الحلفاء، يعني دائما الحلف هذا طبيعة الجمهوريين مع في منطقة الخليج والديمقراطيين في منطقة الخليج. لكن أيضا حتى الأمر نفسه مع كيان إسرائيلي، دائما الحزب الجمهوري يدعم القوة الإسرائيلية، بينما الحزب الديمقراطي يدعم نعم الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية وبحق النقض الفيتو، إلا أنه لا يدعم بالسلاح الكيان الإسرائيلي. هذه يعني من الأشياء والاختلافات والتباينات بين الحزبين، لكن أثرها سيكون على ملف النووي الإيراني. نعم، سيكون هناك إذا فاز الحزب الديمقراطي من المتوقع أن تتغير بعض الضغوطات أو تخف وطأتها على الجمهورية الإيرانية.
0: لكن كانت هناك أيضا تصريحات خرجت من مجلة The Atlantic، نقلتها وسائل الإعلام عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية، أنهم قالوا خيار الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن أن يتم تنفيذها قبل الانتخابات النصفية، وفعليا طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، يعني نتوقع ضربات خلال قبل أن ينتهي هذا الشهر. يعني كيف يمكن الموازنة ما بين مثل هذه التصريحات وبين خبر آخر جاء من إيران يقول إن هنالك فعليا تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء؟
1: هو أكثر من يترقب الانتخابات الأمريكية هم الإيرانيون، يعني هم أكثر ناس يترقبون نتائجها، لأن
0: أو يماطلون بالانتظار هذه النتائج.
1: أي، وهم يمارسون هذه بطريقة الرسائل.

0: هذه الرسائل سواء كانت سرية أو غير سرية هي محاولة لأن يعني يحيدون البيت الأبيض وليستمر وتستمر التهدئة حتى تنتهي نتائج الانتخابات، لأن من المرجح أن يخسر الحزب الجمهوري الانتخابات، إلا أن الحزب الجمهوري من خلال بعض الإجراءات الداخلية المعنية بالشأن الداخلي الأمريكي مثل أسعار الطاقة أو أسعار مثل الديزل والبنزين، وهي محاولات من قبل الحزب الجمهوري لكي يكسب تعاطف جماهيري أكثر ولكي يسوق لنفسه من باب الدعاية السياسية يعني والديمقراطية أن يحصل على الأغلبية في الانتخابات. إذا نجحت هذه الخطة في كسب الداخل ستعود الضربات من المحتمل، أما أن تعود الضربات في الوقت الذي يعني فيه الانتخابات أو قبيل الانتخابات بأيام قليلة لا أتوقع ذلك، لأنها قد تكون مغامرة، ولكن يعني الرئيس الأمريكي هو رجل المغامرات ورجل اللامتوقع. أما من ناحية الكيان الإسرائيلي نعم متوقع، لأن إذا فاز نتنياهو في الانتخابات واستمرت حكومة نتنياهو في أكتوبر هذا الشهر يعني من المتوقع أن تعود الضربات نيابة حتى عن الحليف الأمريكي. يعني هذا من المتوقع، ويستمر الدعم الأمريكي معلوماتيا وعبر الأقمار الصناعية من الممكن يعني
1: فيما يتعلق بموضوع يعني الجنوح للسلم، من المعروف الواضح للجميع أن صاحب القرار اتخاذ القرار الحاسم والقرار النهائي في إيران تحديدا مجهول أو مختفي أو متعدد الأقطاب. ماذا عن التصعيد الإيراني؟ ماذا عن استمرار رفض إيران لأي اشتراطات أمريكية أو حتى أممية رغم هذا الاختناق الاقتصادي الذي ألم بها؟
0: هو يعني أول ما استلم المرشد الأعلى الجديد يعني هو صرح في بيان أنه يعني بناء على أوامر سيد الزمان، يعني إحنا لا نستطيع أن نجلس مع سيد الزمان ولا نستطيع أن نجلس مع المرشد الأعلى ولا الجديد ولا نستطيع أن نجلس مع رئيس الحرس الثوري ولا نستطيع أن نجلس مع الرئيس الإيراني ولا نستطيع إلا نجلس مع وزير الخارجية، ووزير الخارجية هو يعني موظف كبير رفيع المستوى يعني ومقدر يعني وشخص يعني دكتور وصاحب شهادة الدكتوراه، ولكن هو يعني مرسول يعني هو ليس يعني لا أكثر ولا أقل، يعني ليس لديه قرار وإنما فقط هو للحديث والكلام والتصريحات الإعلامية. لا يمكننا أن يعني أن نتكلم مع شخص ليس لديه قرار، مثل ما قال يعني الإمام علي لا رأي لمن لا يطاع.
1: نعم. طيب سؤال أخير دكتور، يعني كان أيضا هنالك تصريح لترامب بأنه هنالك خطة ما وأشار إلى أنها قد تكون سرية وجديدة لا أحد يعلم عنها لإنهاء هذا الصراع مع إيران. ماذا لديه؟ ماذا في جعبته بعد الضربات وبعد الحصار الاقتصادي؟
0: هو يعني الضربات، الأمريكان يراهنون على سقوط الجمهورية الإيرانية أو عملية تصحيح وقيام ثورة وغير ذلك، ولكن يبدو من الواضح من المؤشرات المختلفة حتى من الإعلام المعادي للجمهورية الإيرانية أن الوضع مستقر ما زال في إيران وأنه تحت السيطرة، وأن هذه الضربات لم تحقق الأهداف المقصودة والمنشودة من أجل تحريك المياه الراكدة داخل البنى والبنية الاجتماعية حتى الإيرانية. هذا ما يعني نراه الآن، لكن هل مع أزمة الشتاء وأزمة الطاقة والحاجة إلى بعض المستلزمات الاجتماعية لدى الأسر الإيرانية هل سينتج عنها حراك داخلي؟ لأن الضربات العسكرية نعم مؤثرة ولكن لا يمكن أن تظهر نتيجتها على الفور، لأن هناك مشاعر وطنية حتى المعادية للنظام أصبحت هناك مشاعر وطنية
1: تقف إلى جانب النظام. نعم، في مثل هذه ما يسمونها بالاعتداءات على وطنهم، وربما يكون لديهم حق، ولكن بالفعل كما ذكرت الشتاء قادم والكثير من المناطق الإيرانية ترزح تحت وطأة الشتاء وتحت الحاجة إلى الكهرباء وإلى التدفئة، وهي أمور أيضا يعني في ظل هذا الحصار الاقتصادي وفي ظل عدم القدرة على بيع النفط كما ذكرت الإدارة الأمريكية عدم خروج برميل واحد حتى، ربما تكون الوطأة أشد على الناس.
0: صحيح، وحتى يعني هو يعني الجمهورية الإيرانية حتى حلفائها ضروا في حلفائهم، مثلا في العراق، العراق متضرر من إغلاق المضيق، الحلفاء مثلا الأذرع اللي تضررت في حماس كحماس ومثلا في حزب الله في لبنان، والآن الحوثي في اليمن تحت الضرب والقصف، ما يعني هذه خسائر يعني
1: على كل الجبهات،
0: على كل الجبهات. نعم. تضررت تلك الفصائل نعم، ولكن الدافع الذي سيدفع الفاتورة الأكبر هم الشعب الإيراني يعني.
1: صحيح. شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد البغيلي، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. وفد من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة للقاء عدد من الفصائل الفلسطينية في محاولة لدفع الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بشأن ملفات المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستشهاد 5 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية. التحركات تأتي في وقت لا تزال فيه الملفات الرئيسية لاتفاق غزة وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وترتيبات إدارة القطاع وإعادة الإعمار لا تزال من دون حسم بعد حوالي عام على بدء وقف إطلاق النار. معنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أهلا بك أستاذ عادل.
1: صباح الخير أخت سلوى لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، صباح الوقت، أهلا بك، تفضل. أستاذ الفاضل، الآن فيما يتعلق بهذا التحرك من حماس والاتجاه للقاهرة تحديدا في هذا التوقيت، ما الجديد الذي طرأ؟ الخلاف الفلسطيني يعني من فترة طويلة كان موجودا، حدث وما زال موجودا، وهذا الانشقاق الداخلي ما زال موجودا. هل من كانت هنالك محاولات لرأب صدع الفلسطيني ولكن كلها يبدو كانت فاشلة؟ ما الجديد الآن في مثل هذا التوجه للقاهرة والتقاء هذه الفصائل الفلسطينية؟
1: شوفي سلوى، في اعتقادي هو موضوع الانتخابات التشريعية، وإن كانت إسرائيل يعني منعت دخول يعني المسؤولين إلى غزة بهذا الإطار، هناك مشكلة بين فتح وفتح، يعني فصائل فتح مع فصائل فتح في موضوع الانتخابات. وأيضا القاهرة تعمل على وحدة الصف الفلسطيني، ربما للإعلام لا يظهر الكثير، خاصة أن هناك مشكلة من سيملأ الفراغ ما بعد حماس التي قدمت تنازل سياسي لما يسمى حكومة الوقت أو ما يسمى المرحلة القادمة. لكن هناك مشكلة عقم في الحلول ميدانيا، غزة تأن في الحقيقة يعني إلى الآن، وأنا مصر على هذا الشعار، غارقة خطة ترامب في رمال غزة. اليوم نحن مرور سنة وشهر لا يوجد، لذلك الفصائل الفلسطينية قدمت ما هو الممكن للوسطاء، قدمت موضوع الإجماع على دخول الحكومة المنتظرة والتي لم تدخل، يعني الإدارة المدنية الوطنية، وأيضا القوات الدولية لم تدخل، وأيضا إغاثة غزة لم يتم هذا الأمر. الآن هو الإطار العام، أنا في اعتقادي هو يعني موضوع الانتخابات التشريعية، لأنها ستنتج عنا يعني لا أقول برلمان جديد، مجلس تشريعي بطعم آخر، يعني لا أقول غزة خسائرها أو الضفة وقضم وضم، شكل المرحلة القادمة، لأن هناك تم في حركة فتح في موضوع اللجنة المركزية وجوه جديدة بما فيهم ابن الرئيس الفلسطيني، وأيضا الآن مرحلة استحقاقات مرحلة. هل تنجح القاهرة؟ أنا أعتقد في هناك مشكلة إذا تم نقول وحدة الصف ما بين فتح في داخل كوادرها وأحزابها وتوجهاتها، وأيضا حماس المستعدة التي إلى الآن يعني من خلال رسالتها لرئيس مجلس السلام أن غزة إلى الآن تعيش الأوهام، وهذا حقيقة، يعني لا يوجد شيء ملموس يعطى للفصائل الفلسطينية التي قدمت التزام وحقيقة التزمت حماس والجهاد والفصائل الأخرى بوقف عملية وقف إطلاق النار. إسرائيل لم تلتزم، إذن أنت تطالب من الفلسطينيين يعني فوق طاقتهم، يعني تقدم تنازلات سياسية، والآن الناس للأسف في غزة يعني داخلين على السنة الرابعة.
0: يعني معلش عادل بعد إذنك، يعني الآن الكثيرون احتفلوا أيضا بشكل أو بآخر، أو يعني كانت مرت الذكرى الثالثة هي عملية حماس أساسا ومن ثم بدء العدوان على غزة. خلال هذه الثلاث سنوات ماذا تحقق؟ ماذا استطاعت القوات الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية المتعددة بما في ذلك حماس، ماذا استطاعت أن تفعل لحماية الشعب الغزاوي أساسا وأيضا الآن في الضفة الغربية؟
1: أنا في اعتقادي تم فرض نقول أمر واقع على الفلسطينيين، كانت شماعة غزة لكل هذه الصراعات. كنت دائما أردد في إذاعتنا الكريمة، غزة ذريعة لحروب إقليمية وليس حروب إقليمية من أجل غزة. ما لا يجري اليوم من 7 أكتوبر، هل يعقل أن ما يجري من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية الغزو الاقتصادي على هرمز واليوم باب المندب وغاز غزة وجنوب لبنان، وأخذت فنزويلا نفط 100 عام؟ يجب أن نتحدث بواقعية

0: حتى الجزيرة الدنماركية اتفاقية أمنية وسيطر عليها، ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت إسرائيل في واجهة حرب 3 أعوام؟ هي إبادة، وضعت الخط الأصفر لا نعلم هي مجزأة أو غير مجزأة، اليوم تهرول إلى الضفة بقطعان المستوطنين ورعاية الجيش الإسرائيلي، وأمريكا تقول لك لست مع الضم، والواقع السياسي فرضت معادلة بدء انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا منهارة والآن سياسيا بوادر. إذا ما الهدف من الحرب العبثية؟ نحن نتحدث عن صمت دولي مريب مشارك بشكل أو بآخر في هذا الصمت الذي إسرائيل إلى هذه الساعة تدعي كما نتنياهو العقل الجرمي الذي يمارس الآن إلى الآن الإبادة الخطيرة هي مقومات الحياة، القطاع الصحي، أمس مستشفى العودة في النصيرات. أنا أقصد في نهاية المطاف أن موضوع 7 أكتوبر وحماس والفصائل الفلسطينية، هناك أرى أنها ضرت في القضية الفلسطينية، وهناك أرى شوفي القضية الفلسطينية سلوى، وأنت مطلعة في السياسة الدولية والشرق الأوسط تحديدا، القضية الفلسطينية قضية نزاع منزوعة الحل، لذلك كل خطط ترامب قد تنجح في الشرق الأوسط إلا القضية الفلسطينية. هناك شعب محتل جزأوا فلسطين أو لم يجزوها، شكل فلسطين الجديدة فصل رام الله عن غزة، هنالك
1: فلسطين عذرا استاذ عادل، يعني فيما يتعلق ايضا في فلسطين الجديده، الان يعود مره اخرى وبكل وضوح الحديث حول التهجير. جاء ذلك في تصريحات وزير الاحتلال فيما يتعلق بتهجير السكان الى سيناء، كانت هناك تصريحات لوزير الماليه طيب، ورفضت مصر تماما هذه التصريحات. ما زالت تتكرر هذه الجملة بين فترة وأخرى، وهي تعني واقعا يسعى الكيان المحتل لتحقيقه على أرض الواقع، إن كان قتلا أو تهجيرا، المهم إخلاء المنطقة من هذا الوجود الغزاوي.
0: شوفي نتحدث عن الخطط، أما نجاحها وعدم نجاحها موضوع آخر. يعني الخطة الحقيقية بإسرائيل والرعاية الأمريكية، شوفي الآن 82% نازحين داخل غزة، 40% وتحت يعني السكان كلهم في منطقة جغرافية 40%، تجزئة غزة، الهدف ما قصدته الموت البطيء، إيصال الناس إلى نقطة الخروج والبحث عن طوق النجاة أي الحياة. أثبتت وهذا رهان الشعب الفلسطيني غزة التي صمدت ضد سيناريو التهجير، الدبلوماسية المصرية والأردنية والخليجية في المحافل الدولية. شوفي موضوع التهجير أنا من قناعاتي الشخصية حين أقول أنها منطقة نزاع منزوعة الحل، أقصد ماذا ما أقول، نأتي للضفة، هناك فكرة تهجير الناعم بحكم سكان القدس أغلبهم جنسيات أردنية بحكم أنها منطقة محتلة في الأمم المتحدة القدس، ولذلك الضفة الغربية أرقام وطنية أردنية، تحاول إسرائيل تفر الناس من المدن الفلسطينية لكن بسيناريو مختلف عن غزة، بمعنى هذا الذي يجري في الموضوع المستوطنات السرطانية هي الوصول إلى تهجير الناس الناعم. غزة رفضت القيادة المصرية، وأنا أعتقد الشعب المصري يرفض والدول العربية. الآن في حل دولتين يتم نسخه عمليا في الضفة الغربية، إلى أين تتجه أمور السيناريوهات التهجير بالقوة، فرض القوة والإبادة، ولكن الآن الأخطر وهو أنا أعتقد أسوأ من الحرب هو الناس لا تجد مقومات الحياة، لذلك هناك إغراءات تكون أبعد من مصر وأبعد من الأردن دول أخرى، لكن بكل الحالات الأهم من هذا وذاك، هل تنجح؟ أنا أعتقد في نهاية المطاف قد تنجح كل مشاريع ترامب في الشرق الأوسط إلا القضية الفلسطينية، هناك شعب محتل سيبني
1: ويبني. عذرا أستاذ عادل، عذرا لمقاطعتك ولكن للأسف أدركنا الوقت، شكرا لضيفنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك.
0: شكرا.

0: آراء سياسية. في تطور لافت على مسار الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت موسكو موافقتها على المقترح الأمريكي لعقد لقاء ثلاثي يجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في خطوة قد تعيد ملف التفاوض إلى الواجهة بعد أشهر من الجمود والتصعيد العسكري. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور أهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني ماذا بشأن هذه الموافقة؟ أليست غريبة من موسكو أن تصدر منها هذه الموافقة على العقد، وهي التي كانت دائما ترفض أن تواجه أي ممثل لأوكرانيا في لقاء يجمعهما؟
1: بعد التحية، طبعا موسكو حاليا توافق على جلوس مبدئيا مع الطرف الأوكراني وكذلك الطرف الأمريكي من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى هي أنها تعلم جيدا

0: بأنها وضع شروط للمسألة الخاصة بالجانب التفاوضي، وهي أنها تقول بأن هناك سلام للأمر الواقع، ولا حديث عن المكتسبات الروسية ما بعد حرب فبراير 2022. هذا كانت الجانب الآخر، هي روسيا تشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل نوعا ما إلى موقفها دون الموقف الأوكراني، لأن الموقف الأوكراني ربما يتراوح ما بين مكانه وبين أيضا المسألة الخاصة بأن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب. والمسار الثالث هي المسألة الخاصة بإن أي جلوس على مائدة المفاوضات أعتقد أنه لن يعطي أوكرانيا مزايا على حساب الجانب الروسي، وبالتالي لو دمجنا هذه الأسباب جميعا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الحرب، روسيا تتحدث بأن الأربع سنوات ونصف من عمر الحرب ربما لن تتأثر فيها من الناحية الاقتصادية، أو حتى على الأقل لن تخرج خاسرة من الحرب، وبين أوجاعت الجانب الأوروبي، وبالتالي فكل هذه الأمور جعلت من روسيا أنها تتحدث بأريحية وثقة في هذا الجانب.
1: نعم، يعني تكون هنا لأن الاعتقاد الروسي بالانحياز الأمريكي إلى جانب روسيا تحديدا في مجمل هذه أو مجمل هذا الصراع هو الدفع لاشتراط موسكو أن تكون هذه الاجتماعات في وجود الأمريكيين.
0: بالتأكيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت موقفين، الموقف الأول قالت بأنها تدعم نوعا ما الموقف الخاص بروسيا أو ما يطلق عليه سلام الأمر الواقع، وتحدث ترامب عن هذا كثيرا، والجزء الثاني هي المسألة الخاصة بأن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم الجانب الأوكراني فيما يتعلق بمواصلة الإمدادات اللوجستية، وإن على دول أوروبا أو بين قوسين دول حلف الناتو أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فأعتقد أن الموقف حاليا هو موقف لصالح الجانب الروسي، وبالتالي طبعا روسيا أعلنت أنها تؤيد المسار الخاص بعقد هذه المباحثات.
1: نعم، كان هناك لقاءات سابقة بين البلدين تحديدا في اسطنبول، ونتج عنه فقط تبادل للأسرى وجثامين القتلى من الجانبين. ما المتوقع أن يخرج من هذا اللقاء الثلاثي؟
0: أعتقد أن ممكن أن تكون هذه نقطة البداية أو نقطة الانطلاق لبحث المسار الخاص بتكوين لجنة، يمكن لجنة ثلاثية، من خلال المسألة الخاصة أولا بوقف إطلاق النار أو هدنة للعمليات العسكرية، ثم بعد ذلك يتم أيضا تباحث حول المسار الخاص بتبادل الأسرى، من الممكن أن تتكرر مرة أخرى، إضافة إلى المسار الخاص ببحث حول استدامة الحل الغير عسكري، بمعنى أن وقف العمليات العسكرية، ثم بعد ذلك يتم التباحث حول هذه المسألة. أعتقد أن هذا كله من الممكن أن يتم، لكن لا أتوقع أن يكون هذه الجلسة كما يقال للمسار الخاص بتكوين حل نهائي لهذه الأزمة، لأن لا ننسى أن أيضا الطرف الأوروبي ممثل في حلف الناتو يسعى لعدم إنجاح هذه الجلسة الثلاثية.
1: لماذا؟
0: أعتقد طبعا الطرف الأوروبي حاليا يشعر أنه دخل حرب 4 سنوات ولم يستفد شيء حتى التاريخ، وبالتالي إما أن تهزم روسيا وإما أن تأخذ بعض المكتسبات، لكن أن يخرج الموضوع كما هو بالتالي لماذا دخلت أوروبا أو حلف الناتو هذه الحرب من الأساس.
1: نعم، وماذا عن الموقف الأوروبي الآن من خلال تجربة صاروخ جديد في فرنسا؟ إلى أي حد قد يمثل تهديدا أيضا لروسيا ويقلب الموازين؟
0: أعتقد أن الجانب الأوروبي حاليا يبحث عن الأمرين، الأمر الأول هي المسألة الخاصة باستمرار دعم أوكرانيا، لكن أيضا على الجانب الآخر من الممكن أن يكون هناك تخوف أوروبي بأن تصل الحرب إلى أبعد من المسألة الأوكرانية، رأينا بولندا والمجر أيضا وكانت تهدد من قبل الجانب الروسي، إضافة إلى أن روسيا قالت بأنها ليس هناك أي مانع بأن يتم اكتساح هذه الحرب. المسألة هنا هي مسألة خاصة باختبار مدى صبر الطرفين، الطرف الروسي وأيضا طرف حلف النيل.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك دكتور. محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج خالد فريح العنزي، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومع بداية الأسبوع المقبل بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت. أخبار العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت.
1: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
3: أخبار جهينة
4: نافذة على التاريخ.
1: هنا الكويت.
5: مرحب.
6: برنامج على المكشوف.
5: برنامج الثاني على الخط.
7: مسايم.
8: مسايم.
9: إضاءات ثقافية.
10: استراحة طهيرة.
11: أبي منه الخبر.
12: صباح الخير.
13: مساء الخير يا كويت.
14: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
1: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
1: هنا الكويت.
2: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
1: هنا الكويت.
2: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بالمختصر. بالمختصر. في عالم يحيط بنا بآلاف من الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا. يقدم لكم برنامج بالمختصر رحلة وثائقية علمية، نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. برنامج بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. بالمختصر. برنامج بالمختصر، إعداد فهد فراج، تقديم أحمد شاكر. برنامج بالمختصر، إخراج عقيل أشكناني. بالمختصر.
15: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالمختصر. شمس واحدة قد تكفي لتضيء منزلا كاملا. حديثنا عن الطاقة الشمسية وكيف تتحول أشعة الشمس إلى كهرباء، وهل يمكن فعلا أن يعتمد منزل كامل عليها في تشغيل الإنارة والتكييف وبقية الأجهزة. عزيزي المستمع، عندما نتحدث عن الطاقة الشمسية فنحن نتحدث عن الاستفادة من الطاقة التي تصل إلينا من الشمس، ونقوم بتحويلها إلى صورة يمكن للإنسان استخدامها بعد ذلك. ومن أشهر التطبيقات اليوم الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تحول جزءاً من طاقة الضوء مباشرة إلى كهرباء. واللوح الشمسي الذي نشاهده فوق أسطح المنازل ليس قطعة واحدة بسيطة، بل يتكون من مجموعة من الخلايا الشمسية المرتبطة ببعضها، وغالباً ما تستخدم في صناعتها مواد شبه موصلة، ويعتبر السيليكون من أشهرها. وعندما يصل ضوء الشمس إلى هذه الخلايا تحمل الفوتونات طاقة تستطيع تحريك إلكترونات داخل المادة شبه الموصلة، ومن خلال تركيب الخلية ينشأ فرق كهربائي يسمح بتوليد تيار يمكن جمعه والاستفادة منه. وهنا تحدث الخطوة الأولى في رحلة الطاقة. أشعة وصلت من الشمس اصطدمت بخلايا موجودة فوق سطح المنزل، فتحول جزءا من طاقتها إلى كهرباء دون احتراق وقود داخل اللوح.

0: دون وجود أجزاء ميكانيكية متحركة لتوليدها، لكن الكهرباء الخارجة من الألواح تكون عادة تياراً مستمراً، بينما تعتمد معظم أجهزة المنزل وشبكات الكهرباء على التيار المتردد، ولذلك نحتاج إلى أجهزة أساسية يسمى الإنفرتر أو العاكس الكهربائي. ومهمة الإنفرتر ليست مجرد تحويل نوع التيار، فالأنظمة الحديثة تستطيع من خلاله مراقبة أداء الألواح وإدارة إنتاج الكهرباء، وقد تتولى وظائف مرتبطة بالحماية والتعامل مع البطاريات أو شبكة الكهرباء بحسب تصميم النظام. ولهذا عندما نشاهد بضعة ألواح فوق سطح أحد المنازل، فنحن في الحقيقة نشاهد الجزء الأكثر وضوحاً فقط، بينما توجد خلفها منظومة تشمل أسلاكاً وقواطع وأجهزة حماية وهياكل تثبيت وإنفرتر وربما بطاريات أيضاً. ومن هنا تبدأ قصة البيت الذي ينتج كهرباءه من الشمس. فاللوح يستقبل الضوء، والخلايا تنتج التيار، والإنفرتر يجهزه للاستخدام، ثم تنتقل الكهرباء عبر منظومة المنزل لتصل في النهاية إلى الأجهزة التي نستخدمها كل يوم. وهنا نصل إلى السؤال الذي يخطر في ذهن أي شخص يفكر بالطاقة الشمسية: هل تستطيع هذه الألواح فعلا تشغيل منزل كامل؟ من الناحية التقنية يمكن تصميم منظومة توفر احتياجات منزل كاملة، لكن الأمر يعتمد على حجم الاستهلاك وطريقة تصميم النظام. فلا يوجد عدد ثابت من الألواح يصلح لجميع المنازل. منزل صغير يستهلك كمية محدودة من الكهرباء يختلف عن منزل كبير يحتوي على عدة أجهزة تكييف وسخانات وأفران وأجهزة كهربائية تعمل لساعات طويلة. ولهذا فإن أول خطوة لتحويل المنزل إلى الطاقة الشمسية ليست شراء الألواح، وإنما معرفة استهلاك المنزل الحقيقي من الكهرباء. ويمكن الاستفادة من بيانات الاستهلاك والفواتير لمعرفة كمية الطاقة المستخدمة خلال اليوم والشهر، كما يجب معرفة الأحمال الموجودة داخل المنزل: كم جهاز تكييف لدينا؟ كم ساعة تعمل؟ ماذا عن الثلاجات والسخانات والإنارة والأفران والمضخات وبقية الأجهزة؟ فكل جهاز يضيف جزءاً إلى إجمالي الاستهلاك. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل معكم في برنامج بالمختصر.
1: خلف كل ما نراه اليوم فكرة وتجربة واكتشاف غير مجرى التاريخ. نروي لكم الحكاية في برنامج بالمختصر.

0: هذه عودة معكم من جديد مستمعين الكرام وبرنامج بالمختصر. يستطيع المتخصص حساب القدرة الشمسية المطلوبة مع مراعاة كمية الإشعاع الشمسي في المنطقة واتجاه الألواح وزاوية التركيب ودرجات الحرارة والظلال والخسائر الطبيعية التي تحدث داخل المنظومة. وحتى قدرة اللوح نفسه مهمة، فالألواح تأتي بقدرات ومواصفات مختلفة، ولذلك لا نقول إن المنزل يحتاج دائما إلى عدد معين من الألواح، وإنما نحسب القدرة المطلوبة أولا ثم نحدد عدد الألواح المناسب. وقد يصل صاحب المنزل إلى قدرة مناسبة من الناحية الحسابية، لكنه يكتشف أن سطح المنزل لا يوفر مساحة كافية، وهنا تصبح المساحة المتاحة عاملاً أساسياً في تحديد حجم النظام الممكن تركيبه. كما تتم دراسة الظلال، لأن وجود جدار مرتفع أو مبنى مجاور أو معدات على السطح يمكن أن يحجب أشعة الشمس عن بعض الألواح في أوقات معينة، وبالتالي يؤثر في كمية الكهرباء المنتجة. لكن ماذا يحدث عندما تغرب الشمس؟ إذا كانت الألواح تعتمد على الأضواء، فمن الطبيعي أن ينخفض الإنتاج مع غروب الشمس ويتوقف ليلاً. فهل يعني ذلك أن المنزل سيبقى بلا كهرباء؟ ليس بالضرورة، لأن أنظمة الطاقة الشمسية يمكن تصميمها بأكثر من طريقة. فهناك أنظمة مرتبطة بشبكة الكهرباء، وأنظمة تستخدم البطاريات للتخزين، وأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والبطاريات والشبكة. في النظام المرتبط بالشبكة يستطيع المنزل الاستفادة من الطاقة التي تنتجها الألواح خلال ساعات النهار، وعندما لا تكفي الطاقة الشمسية يمكنه الاعتماد على الشبكة بحسب طريقة تصميم وربط النظام. أما طريقة التعامل مع الكهرباء الزائدة التي قد تنتجها الألواح فتختلف بحسب القوانين واللوائح الموجودة في كل دولة، ولذلك يجب معرفة اشتراطات الجهات المختصة قبل تصميم أي نظام مرتبط بالشبكة. أما إذا أردنا الاحتفاظ بجزء من الكهرباء التي تنتجها الشمس لاستخدامها لاحقاً، فهنا يأتي دور البطاريات التي تسمح بتخزين الطاقة ضمن منظومة مصممة لهذا الغرض. خلال ساعات النهار يمكن للطاقة الشمسية تشغيل أحمال المنزل وشحن البطاريات وفق تصميم النظام، ثم عند انخفاض إنتاج الألواح أو حلول الليل يمكن الاستفادة من الطاقة المخزنة. لكن اختيار البطارية لا يعتمد على حجم المنزل فقط، وإنما على كمية الطاقة التي نريد تخزينها والأجهزة المطلوب التشغيل لها والمدة التي نريد استمرار الكهرباء خلالها. فتشغيل الثلاجة والإنارة وبعض الأجهزة الأساسية لساعات يختلف كثيراً عن تشغيل عدة أجهزة تكييف وأجهزة منزلية طوال الليل، ولهذا قد تصبح البطاريات جزءاً كبيراً ومهماً من تكلفة المنظومة. وبما أننا نتحدث عن المنزل، فهناك جهاز لا يمكن تجاهله خصوصاً في المناطق الحارة وهو التكييف. فهل يمكن للطاقة الشمسية فعلاً تشغيل أجهزة التكييف؟ نعم، يمكن تشغيل التكييف بالطاقة الشمسية إذا كان النظام مصمماً لتوفير القدرة والطاقة المطلوبة، لكن أجهزة التكييف قد تمثل جزءاً كبيراً من استهلاك المنزل خصوصاً خلال أشهر الصيف. ولهذا فإن المنزل الذي يحتوي على جهاز أو جهازين للتكييف لا يمكن مقارنته بمنزل كبير تعمل فيه عدة أجهزة لساعات طويلة، لأن حجم النظام الشمسي المطلوب سيتغير بصورة واضحة. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل معكم في برنامج بالمختصر.
1: وراء كل معلومة نعرفها سنوات من البحث والتجارب والاكتشافات.

0: هذه عودة معكم من جديد مستمعين الكرام، وبرنامج بالمختصر. عزيزي المستمع، تظهر لدينا فكرة مهمة: قبل زيادة عدد الألواح يمكننا التفكير في تقليل استهلاك المنزل، لأن كل كمية كهرباء نوفرها تعني أن النظام الشمسي المطلوب قد يصبح أصغر. فعزل المنزل بصورة جيدة يساعد على تقليل دخول الحرارة، واستخدام أجهزة تكييف عالية الكفاءة يقلل استهلاك الكهرباء، وكذلك استخدام الإضاءة الموفرة وإدارة تشغيل الأجهزة بطريقة أفضل. وهذا يعني أن تحويل المنزل إلى الطاقة الشمسية لا يبدأ دائماً من السطح، بل قد يبدأ من داخل المنزل نفسه عن طريق معرفة أين تذهب الكهرباء وكيف يمكن تقليل الهدر. وكلما أصبح المنزل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أصبح من الأسهل على النظام الشمسي تغطية نسبة أكبر من احتياجاته. ولهذا ينظر المتخصصون إلى الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة كجزئين يكمل أحدهما الآخر. ننتج كهرباء من الشمس، وفي الوقت نفسه نحاول استخدام هذه الكهرباء بأفضل طريقة ممكنة. وهناك معلومة قد تبدو غريبة للبعض: عندما نقول طاقة شمسية، قد يعتقد الشخص أن ارتفاع حرارة الجو يعني بالضرورة إنتاجاً أكبر للكهرباء. لكن الألواح الكهروضوئية تستفيد أساساً من ضوء الشمس وليس من حرارة الهواء نفسها، بل إن ارتفاع درجة حرارة الخلايا كثيراً يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كفاءتها الكهربائية. وهذا يعني أن اليوم شديد الحرارة ليس بالضرورة أفضل من ناحية كفاءة الخلية لمجرد أن درجة الحرارة مرتفعة، فهناك فرق بين قوة الإشعاع الشمسي وبين درجة حرارة اللوح. ولهذا تدخل درجات الحرارة ضمن حسابات تصميم النظام، وتصبح جودة الألواح وطريقة التركيب والتهوية المحيطة بها عامل مهم في البيئات الحارة. وهناك عامل آخر نراه باستمرار في منطقتنا، وهو الغبار. فتراكم طبقة من الأتربة على سطح الألواح يمكن أن يقلل كمية الضوء التي تصل إلى الخلايا، ومع انخفاض الضوء الذي يصل إلى الخلايا قد ينخفض إنتاج الكهرباء. ولذلك تحتاج الألواح إلى متابعة وتنظيف مناسب بحسب ظروف الموقع وكمية الغبار وتعليمات الشركة المصنعة. كما أن تركيب الألواح بطريقة صحيحة مهم لمواجهة الظروف الجوية، فالمنظومة ستبقى فوق السطح لسنوات وستتعرض للشمس والحرارة والغبار والرياح وتغيرات الطقس. ولهذا فإن جودة الهياكل والتثبيت والتوصيلات ليست أقل أهمية من جودة اللوح نفسه، لأن نجاح النظام يعتمد على جميع أجزائه وليس على الألواح وحدها. ولو قرر شخص اليوم أن يحول منزله للاستفادة من الطاقة الشمسية، فما الخطوات التي يمر بها؟ البداية تكون بمعرفة الاستهلاك الكهربائي الفعلي للمنزل وتحديد الهدف من المشروع. هل يريد تقليل اعتماده على الشبكة فقط؟ أم يريد وجود كهرباء احتياطية عند الانقطاع؟ أم يريد نظاماً يحتوي على بطاريات ويغطي جزءاً كبيراً من استهلاكه حتى بعد غروب الشمس؟ تحديد الهدف يغير تصميم النظام. بعد ذلك تتم معاينة الموقع والسطح وقياس المساحة المتاحة ومعرفة أماكن الظل والعوائق وتحديد المواقع المناسبة لتركيب الألواح. ثم تأتي مرحلة الحسابات واختيار قدرة الألواح والإنفرتر وتحديد البطاريات إذا كانت مطلوبة، واختيار القواطع والأسلاك وأجهزة الحماية المناسبة للمنظومة. كما يجب التأكد من ملائمة السطح وطريقة تثبيت الهياكل والالتزام بالاشتراطات الكهربائية والإنشائية والقوانين الخاصة بالربط بالشبكة إذا كان النظام سيعمل معها. وهذه نقطة مهمة، لأن الطاقة الشمسية ليست مشروعاً مناسباً للتركيب العشوائي. التعامل مع الكهرباء يحتاج إلى متخصصين مؤهلين وتصميم صحيح وأنظمة حماية لضمان سلامة الأشخاص والمنزل والمعدات. وبعد الانتهاء من التركيب تبدأ مرحلة التشغيل والاختبار للتأكد من أن جميع أجزاء المنظومة تعمل بصورة صحيحة وأن الألواح تنتج الطاقة المتوقعة.
1: لكل اختراع نستخدمه اليوم كانت هناك فكرة بسيطة غيرت وجه العالم.

0: عزيزي المستمع، هكذا تعرفنا على رحلة الطاقة الشمسية من شعاع يصل إلى الخلية إلى كهرباء يمكن أن تساهم في تشغيل منزل كامل. إلى هنا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام حلقتنا، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بالمختصر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: لكل حلقة نهاية، لكنها قد تبدو بداية لفكرة جديدة أو سؤال يقود إلى اكتشاف آخر. نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة في برنامج بالمختصر. بالمختصر. كنتم مع برنامج بالمختصر. تقبلوا تحيات فريق العمل: فهد فراج، أحمد شاكر، والمخرج عقيل أشكناني.
2: إذاعة دولة الكويت. الأحلام

0: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
0: مذيعون،
1: مهندسون،
0: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
0: هنا الكويت.
1: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 21 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحلقة جديدة تجمعنا معكم وبرنامجكم اليومي إذاعة على الهواء.
3: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونصبح عليكم بالخير، وصبح أيضا بالخير على زميلتي مشاعل. صباحك خير وبركة.
2: صباح النور مساعد، وأيضا صباح الخير لكم مستمعينا أينما كنتم تتابعونا وتتابعون أخبارنا في هذه الجولة الأخبارية المنوعة من برنامج إذاعة على الهواء.

0: في بداية المشوار لكم تحيات أسرة الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: هذه تحية صباحية تأتيكم من التقديم زميلي مساعد السوارج ومحدثتكم مشاعل الزنكوي.
0: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحية تأتيكم من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
0: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة من برنامج إذاعة على الهواء، ونرحب بكل من انضمعنا بهذه اللحظات سواء داخل الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM أو خارجها خلال موجاتنا العاملة 540 AM، فأهلا بك أينما كنت. وبهذه اللحظات مستمعينا معنا على الطرف الآخر من الهاتف سيادة الرائد أحمد منصور من قوة الإطفاء العام. حياك الله سيادة الرائد أحمد، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة في برنامج إذاعة على الهواء، وصباحك خير وبركة.
1: يا هلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذ مساعد، أصبح عليك الخير، أصبح كذلك على مستمعين برنامج إذاعة على الهواء، ومشرف معكم دائما.
0: حياك الله، وإحنا سعداء أن نلتقي ونرتقي وناخذ النصائح والتوجيهات من إدارة قوة الإطفاء العام اللي دائما يعني معطاء ودائما تعطينا النصائح اللي تفيد كل أخواننا المستمعين والمستمعات. بالبداية سيادة الرائد أحمد منصور، لو نتكلم عن مبادرة أمس أو الحملة اللي كانت أمس.
1: بالفعل يعني نشاط ممتاز، وهذا النشاط ما هو يعني ولد اللحظة، دائما اخوانكم اليوم يعني قوة الاطفاء العام بقطاع الوقاية، لو تلاحظ واللي يتابع حسابنا الرسمي، وبخصوص حسابنا الرسمي كذلك يعني الشكر ايضا الجزيل لكل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم قاعد تبرز ايضا يعني جهود يعني اخوانكم رجال الاطفاء بخصوص الحملات التفتيشية. احنا بكل امانة ترى المخالفات هني ترى استاذ مساعد لا يتم يعني ما راح يتم اقلاق اي منشأ او اي محل الا اللي ما يتماشون مع قوانين يعني جهات الدوله الرسميه، لان من خلال هذه الحمله احيانا تلاحظ سام ساعه تقرا ان هناك جهات ايضا مهمه مع قوه الاطفاء العام، منهم وزاره الداخليه، منهم وزاره التجاره، الهيئه العامه للبيئه، بلد الكويت، اي يعني جهه سواء محلات او منشات ضخمه او مصانع ما يتماشون مع قوانين واجراءات الامن والسلامه، هذا طبعا واجبنا، لابد ان يكون هناك قلق إداري، وأيضا بخصوص الإخطارات والإنذارات. أنت مو معقول اليوم ما تتماشى مع قوانين الدولة، بالمقابل ممكن يعني تواجه خطر الحريق، وتشوف هنا ممكن المحلات أو المنشآت الملاصقة جدا ممكن تتعرض إلى حريق استثنائي وتخسر كل أملاكها، والسبب الرئيسي يعود بذلك أنت تحديدا كصاحب المنشأة التجارية والعمال اللي معك مو ملتزمين نهائيا. يعني اليوم اللي طلع على حسابنا الرسمي بقوة الإطفاء العام راح يلاحظ بكل أسف هناك تخزين عشوائي، يعني تخزين عشوائي جدا وحتى واصل إلى السقف. لو يعني نفترض هناك يعني من أجهزة الأمن والسلامة منها مرشات بالأسقف، منها أيضا الكاشف الدخان، أنت تتساءل أخوي مساعد شلون راح يشتغلون هذه الأجهزة؟ يعني في انسداد مباشر على هذه الأجهزة تحديدا سواء الكاشف الدخان وكذلك المرشات، طبيعي جدا ما راح تعمل، طبيعي جدا.
0: بالفعل للأمانة يعني دائما احنا نلتقي حتى نرتقي، وكذلك سيادة الرائد أحمد منصور لمن أنت تذكر هذه الكلمات قد يكون صاحب مشروع مو منتبه، لكن من خلال الاستماع إلى مثل هذه اللقاءات تتوسع مدارك، يأخذ الحيطة والحذر، وهذا دائما اللي نرجوه أن من خلال الرسالة الإعلامية اللي قاعد نقدمها هي السلامة للجميع للأمانة.
1: أكيد أكيد أكيد طبعا يعني دوركم أنتوا دائما مثمر وجميل توصيل المعلومات الوقائية التوعوية. الناس هني يعني ما تتماشى مع قوانين الدولة وإجراءات أمن وإجراءات الأمن والسلامة، لابد خلاص يعني نحط حد بالنسبة للحوادث. ترى الحوادث يعني مثل ما نقول دائما شر لابد منه، ولكن بالوعي والثقافة المجتمعية بإذن الله تعالى تقل نسب الحوادث بشكل عام.
0: حس ربي يحفظ الجميع. لكن احنا على مطلع الإجازة الأسبوعية الويكند، وتعرف الأجواء بالكويت كل شخص عنده طبيعة معينة، منهم اللي يروح الشاليهات، منهم اللي يقعد على البحر، منهم اللي يطلع ويا ربع مشاوير، خصوصا أن الشتاء قرب في الأجواء كل ما لها قاعد تتحسن. شنو النصائح، شنو الأرشادات، شنو الأشياء اللي تشوفونها ممكن أنكم تنقلونها عبر الأثير؟
1: أولا حتى يعني يستمع المستمع الكريم شنو حصل يعني خاصة خلال 48 ساعة الماضية. ترى بكل أسف هناك خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمركبات، يعني الساعات الأخيرة احنا تعاملنا مع أكثر من حرائق بالنسبة للعشر مركبات، هذه خسارة كبيرة للأسف. الناس اليوم اللي توجهين المناطق البعيدة بالنسبة للشاليهات اللي هو أخير، أتمنى دائما التأكد من سلامة المركبة، التأكد من فحصها 100%. أنت مو معقولة متجه إلى أماكن بعيدة بالمقابل أنت هني مو مهتم بإجراءات الأمن والسلامة. وممكن أيضا ترى بالمركبة يكون معك هني الناس مثلا كبار بالسن، أطفال، الناس أيضا يعني فيهم أمراض مزمنة، أنت ممكن تواجه خطر الحريق. بالمقابل ترى اللي وياك أيضا راح يواجهون مشكلة كبيرة، يعني أنت مفترض دائما تحافظ على الأرواح والممتلكات.
0: بالفعل
1: هذا أمر في غاية الأهمية.
0: بالفعل يعني دائما سيادة الرائد أحمد منصور نرجو السلام للجميع، وبهذه اللحظات نكون وصلنا إلى ختام هذه المساحة الحوارية، لكن هل من رسالة أخيرة تود إرسالها عبر الأثير؟
1: طبيعة المجتمع الكويتي دائما يعني خلال أيام الويكند يتوجهون إلى المولات التجارية، بما أن إلى الآن قاعد عايش يعني بحرارة استثنائية. أتمنى دائما لا قدر الله واجهت خطر الحريق بالمولات التجارية، ترى في نقطة خارجية للتجمع بالخارج، ونفس الشيء أحد الأشخاص لاحظ حريق محدود وتوافر لمطفئة الحريق بجانبه، ترى إذا كان يعني عنده معرفة ومتدرب باستخدام مطفئة الحريق ممكن يستخدم مطفئة الحريق ويساعد الأشخاص اللي يؤتمن عليهم بالمجمعات، ويكون هناك أيضا اتصال سريع يعني غرفة العمليات 112. ولكن إذا هذا الحريق لا قدر الله ممتد بشكل كبير، أتمنى دائما يعني التوجه لمنطقة مكشوفة وانتظار الجهات الأمنية.
0: إذا مستمعينا باسمكم كل الشكر لسيادة الرائد أحمد منصور من إدارة قوة الإطفاء العام على هذه المداخلة وعلى هذه المساحة الحوارية. إذاعة على الهواء.
2: قوة الإطفاء العام على استعداد تام وجاهزية للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة من خلال مراكزها البرية والبحرية والمطارات، ونحن نعمل وفق خطط طوارئ متكاملة بتجهيزات متطورة وكوادر مدربة على أعلى مستوى لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع مختلف البلاغات سواء كانت خطرة أو بسيطة. وهذا الاستعداد والجاهزية لدينا مستمرة على مدار العام حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور إبراهيم الوسمي حرص الوزارة على استقطاب الكفاءة الوطنية الكويتية لشغل الوظائف الدينية بالمساجد وتوفير الفرص المناسبة أمام المواطنين للمشاركة في أداء رسالته الدينية وخدمة بيوت الله. وأوضح الوسمي أن الوزارة يسرت الاختبار التجريبي للمتقدمين الكويتيين للوظائف الدينية، مبينا أن عدد المتقدمين بلغ نحو 950 مواطنا بواقع 450 متقدما لوظيفة إمام و500 متقدم لوظيفة مؤذن، ضمن جهود الوزارة لدعم الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في المساجد. أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان أن مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارة يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الرقابة الداخلية وضمان سلامة الإجراءات، لافتة إلى أن إعداد ميثاق عمل المكتب بالتنسيق مع نزاهة يجسد التزام الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية. جاء ذلك خلال تكريم المشعان موظفي مكتب التفتيش والتدقيق بحضور قيادات في الوزارة، حيث شددت على أهمية تعزيز منظومة الرقابة والتدقيق وتطوير آليات العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان الالتزام بالإجراءات والضوابط المعتمدة. أكد وزير وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية وسرعة التعامل مع المستجدات والعمل بروح الفريق الواحد بما يعزز منظومة الأمن ويحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين. جاء ذلك خلال ترأس اللواء الوهيب اجتماعاً بحضور الوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية لمتابعة سير العمل وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، حيث شدد على مواصلة الجهود لتطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتحقيق الأهداف المنشودة. دعا مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مدارس دولة الكويت، إلى التسجيل والمشاركة في برنامج ستيم ريسينج للموسم 2026-2027. الذي يعد أحد التحديات العالمية التي توظف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في رياضة السيارات. وأوضح المركز أن البرنامج المدعوم من الفورميلا واحد يتيح للطلبة تطبيق مهاراتهم العلمية والإبداعية في تصميم وتطوير نماذج سيارات السباق، مبيناً أن آخر موعد للتسجيل هو 16 من ديسمبر عام 2026 في إطار دعم المواهب وتنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي لدى الطلبة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء بناي.
4: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، ولازلنا متواصلين معكم وإذاعة على الهواء. ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف خبير الأسواق المالية العالمية سيد أحمد المسوي. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: صباح النور، هلا والله.
0: بداية أستاذ، يعني حدثنا عن سوق الفوركس وما هي العملات التي يتم تداولها بالسوق؟
1: طبعا سوق الفوركس ببساطة هو سوق تداول عملات عالمية مثل اليورو، الدولار الأمريكي، الين الياباني، الجنيه الاسترليني. وحاليا شركات الوساطة العالمية توسعت، صارت توفر حتى للمتداول من خلال منصة واحدة أنه ممكن هو يتداول بالعملات والذهب والفضة والنفط وأيضا حتى المؤشرات الأسهم، فصار كلها بمكان واحد يعني. طبعا أكيد تختلف سوق الفوركس عن المنتجات المالية الثانية. سوق الفوركس بالضبط يكون هو عبارة عن تبادل عملات.
0: طيب، هل الذهب والفضة مرتبطين بالدولار الأمريكي؟
1: نعم، غالبا العلاقة تكون هي عكسية، يعني لما الدولار يضعف الذهب والفضة يستفيدون والعكس صحيح، لكن يعني مو دائما راح يكون، لأن الذهب أوقات يكون هو يعتبر ملاذ الآمن وقت الأزمات، فأوقات لما تصير مثلا مشاكل عالمية وكذي ومثلا تصير متوترات جيوسياسية، فعاد إن الذهب يصعد والدولار يصعد مع بعض، فغالبا يكون العكس ان الذهب والفضه اذا صعدوا الدولار يطيح والعكس صحيح، لكن في حال الازمات لا ممكن يبيع بعض السوق.
0: يعني هل الذهب والفضة اخوان
1: ايوه اخوان صح، انا
0: يصعدون مع بعض؟
1: صحيح انا دائما اربط هذه الشغله، اقول الفضه اخو الذهب من الصغير، شنو يصير بالذهب الفضه يتحرك وياه، وفي اوقات يكون العكس، يعطينا الفضه يعطينا تحركات انه بيصعد والذهب للحين، فينبهنا الفضة ترى خلاص بيكون في صعود يا بعض أو نزول يعني.
0: علاقة
1: هم مرتبطين
0: طردية.
1: مع بعض. بالضبط. هم مع بعض يكون العدل، لكن مع الدولار العكس.
0: أي أوكي. بس بالنسبة للذهب، شنو هو العيار المتداول بالسوق للبيع والشراء بالأسواق العالمية والمحلية نقدر نقول؟
1: أوكي، بالنسبة حق الأسواق العالمية طبعا تداول الذهب اللي هو يكون تقريبا عيار 24، والتسعير يكون بالأونصة وهو تقريبا يكون 31.1 جرام شيء كذي. اما محليا طبعا في عيارات اللي هي 24 22 21
0: 21
1: 18
0: 18
1: بالضبط، والاسعار طبعا تتاثر هذا بالسعر شنو العالمي اللي في سعر الصرف المصنعيه هذه كلها، لكن عالميا يعتمدون دائما على عيار ال 24.
0: طيب، لو ذهبنا إلى الأسواق النفط، ما هي أهم أنواع النفط وكيف يتم تسعيره وبشنو يتأثر؟
1: تمام. الحين بالنسبه حق انواع النفط، احنا عندنا اللي هو خام البرنت وخام هو غرب تكساس يسمونه، وهذول اهم معيارين عالميين للتسعير يعني يعتمدون عليه. طبعا النفط يتاثر بشنو؟ بالعرض والطلب، قرارات اوبك بلس، المخزونات، النمو الاقتصادي، مشاكل توترات جيوسياسيه، لما تصير مشاكل بالامدادات دائما تشوفين في حركه تصير بالاسعار النفط، وهو يعني القطاع الاساسي او المحور اللي يبين لنا تضخم العالم، اقتصاد العالم شو بيصير فيه. لما النفط يصعد بشكل كبير يبين لنا احتمال يكون في تضخم عالمي، مشاكل تصير، اسعار تغلى، كل هذه الامور. فالنفط شيء اساسي لازم الكل يتابعه ويراقبه. فاحنا مثلا منطقتنا حاليا هنا بالخليج مثلا العامل هو الجيوسياسي مهم جدا، اي مشكله تصير او شيء اضطراب بالامدادات ممكن يغير اسعار النفط بشكل كبير.
0: نعم، يعني مثلا نقول العوامل المحيطة قد تؤثر في سعر البرميل،
1: صحيح.
0: يعني مو ثابت.
1: لا النفط مو ثابت، النفط بكورونا وصل إلى الماينس 30 تقريبا، يعني تحت الصفر بالعقود، وهذه مشاكل وقت كورونا كان، لكن مع رجوع الحياة الطبيعية وكذي صعد إلى تم ال 64. بعد ال 64 صارت مشكلة بأوروبا، الحروب هالامور هذه كلها وصلت الى 130 دولار، فدائما هي تكون متحركه بالنهايه حسب الاوضاع. حاليا احنا اليوم وصلنا الذهب النفط مع الوضع اللي قاعد يصير حاليا، وصل التوترات اللي صارت بالمنطقه وصل تقريبا الى 113 دولار، فكل ما صارت مشاكل كل ما زادت هذه الامور، وبالذات اذا كانت بالامدادات، يعني مشاكل تكون بالامدادات، امور نفطيه، مش هذه على طول تزيد الاسعار بشكل خيالي.
0: هل يعني يرتبط سوق النفط بسوق الذهب؟
1: هو الحين هو يرتبطون اكيد، لكن مو ضروره يتحركون نفس الاتجاه، لكن في علاقة اقتصادية بينهم. يعني مثلا إذا ارتفع النفط ممكن يرتفع التضخم. إذا ارتفع التضخم شو يسوون البنوك؟ يغيرون توقعات الفائدة، ممكن يرفعون الفائدة فيطيح الذهب مثل الوضع الحالي. النفط صاعد ومثلا الدول العالمية تقول لك والله لا دام صاعد معناته تضخم عالمي عالي، قصدي شو يسوون؟ يرفعون الفائدة. شو يصير بالذهب؟ ينزل، لأنه يكون فيه عوائد بالبنوك، يكون أفضل من الذهب، لأن الذهب ما له عوائد بالنهاية. لكن في حال كانت في حروب ممكن نشوف النفط والذهب يصعدون مع بعض على حسب الأسباب، مثل ما قلنا إذا كانت بالإمدادات النفطية والأمور هذه، إغلاقات أماكن معينة شيء معين، فممكن يؤثر بأسعار النفط فيصير النفط صعود والذهب أيضا في صعود.
0: طيب لو نبي نسلط الضوء أو يعني نتكلم عن سوق الأسهم، برأيك ما هي أهم العوامل المؤثرة بسوق الأسهم، وكيف نختار الأسهم اللي نبي نستثمر فيها؟
1: ممتاز. طبعا الحين الاسهم اليوم دائما اذا الواحد بيدخل سوق الاسهم لازم يشتري شركه، يعني مو بس اني انا ادخل اسمع الاخبار وابدا ابحث عن اسم شركه كبيره او شهرتها، لان هذه وايد شركات كانت في السابق تكون اسمها كبير وقويه لكن فجاه تشوفين فلسه الشركه راحت. فلازم اول شيء نبدا من القطاع، هل انا بركز على قطاع الطاقه، قطاع المعادن مثلا، المواد الاساسيه مثلا، او العقار او الصحه، على حسب القطاع. بعدها ابحث على الشركات اللي موجوده فيها. طبعا اهم شغله في السوق اللي هو لغه السعر، اللي هو الشارت، الرسم البياني، من خلاله يبين لي اتجاه السهم، هل هو صاعد او نازل، اعرف الشرح كامل، اشوف السعر وين، هل هو مناطق شرائيه او انه مغرية للشراء حاليا ولا لا. بعدها ابحث عن اسم الشركه، اشوف شركات شو تسوي هذه، شنو تخصصها، شنو قاعده تبيع، هل عليها عندها ارباح ولا ما عندها ارباح، ديونها، توقعات نموها الفتره الجايه. من خلاله انا اقدر اشتري شركه كامله، يعني ما اروح اخذ الشركات من خلال فقط والله السوشيال ميديا انه قالوا الشركه احتمال تصعد عن طريق الاخبار، لا، دائما يكون عندي شغلات مهمه، اللي هو الرسم البياني يبين عندي تفاصيل الشركة كاملة، أسعارها هل بتصعد ولا لا. الشيء الثاني أروح على القطاع المالي، أو عفوا التحليل المالي، وأشوف وضع الشركة، هل أمورها تمام ماليا، هل ممكن تكبر هي الفترة الجاية ولا لا، وهم أعرف هي شنو قاعدة تبيع، شنو قاعدة تسوي، لازم أعرف منتجاتها شغلها كلها
0: أنا دائما
1: كأني أنا.
0: ينصحوني أستاذ بالبنوك، دائما يقولون استثمر أسهم بنوك.
1: لا الحين يمكن هذا يمكن بالسوق الكويتي تقريبا، لكن في السوق العالمي يفرق. في احنا البنوك ليش الناس يعني تروح حق البنوك؟ لان
0: يشترون
1: البنوك
0: أسهم، هم أسهم البنوك.
1: صح، لانه يعطون توزيعات اكثر
0: أي صح،
1: غالبا.
0: يقولون
1: اي
0: سنوية توزيعات صح.
1: صح، لكن
0: أنا
1: في
0: ما غامرت ولا خاطرت بصراحة، أنا عندي الأسهم مغامرة بصراحة، أخاف.
1: لا للاسف اليوم انت قاعد تتملكين
0: لأن مرة
1: شركات.
0: صارت معي شريت أسهم شركة وسكرت الشركة وراحت علي.
1: هذه لازم تكونين انت عارفه القطاع المالي مثلا شو وضع الشركه، ممكن عليها ديون وايد. تخيلي شركة أنت مساهمة معاها عليها ديون وايد، فممكن الشركة تفلس بأي لحظة. فدائما لازم قبل لا أنا أساهم مع أي شركة أنا أعرف مع بساهم مع منو. شلون لما تبي تدخلين مشروع اليوم مع أي أحد من مثلا من أهلك أو شغلة، لازم أكون أنا عارف شنو بدش، كم بدفع، وشنو المخاطر، وليش بدش معاها أنا مثلا، في تفاصيل معينة لازم أعرفها. فاليوم هي مو مغامرة، بالعكس هو تملك جزء من الشركه. يعني انا اليوم لما اشتري بشركه عملاقه من تلفونات مثلا، انا عندي حصه معاها، فهي ما تنزل تلفون جديد انا ربحان معاها كون، اذا كان الامر طبعا جيد. فبالعكس اليوم هذه اصول تشتغل بدالك وانت قاعده.
0: على طاري هذا الموضوع، الحين قاعد تطلع لنا إعلانات الذكاء الاصطناعي،
1: ايه
0: ما أدري طلع لك هذا الإعلان إنه يتداول عنك وكل شيء يسوي عنك، فهل
1: والله
0: واحد ممكن يثق فيهم؟
1: شوفي الحين هو انا قاعد اجرب مثلا، انا الحين خبير بالتحليل الفني مثلا، لما تكلمين الذكاء الاصطناعي انه حلل الذهب مثلا او حلل الفضه وغيره، ممكن يقول كلام معين، يقول والله احتمال يصعد او ينزل، لكن اذا انت ما عندك المعلومات اللي موجوده في الشارت فصعب تصدقينه ان كلامه صح ولا لا، راح يكون مجهول ما تدرين، ممكن يكون كلام عشوائي. لكن لما تكوني عندك معلومات الشارت تقارنين هذا بهذا، هل كلامه صح ولا غلط؟ لما انا تكلمته اكثر من مره ما يكون الدقه عاليه صراحه. الشيء الثاني حاليا في مع الذكاء الاصطناعي قاعد مع تطور الحين الوقت الحالي ان تقدرين تعلمينه اصلا، ان تقولين له شلون يصير نفسك انت، تعلمينه شلون يحلل، متى يشتري، متى هذا، فيصير كأنه موظف عندك. فلما قال اجربه، لا والله يعني في تطور كبير، اتوقع الفتره الجايه ممكن يصير، يعني ممكن اسوي فريق كامل يشتغل تحتي وهم كلهم ذكاء اصطناعي. فبالنهايه الذكاء الاصطناعي مهم انه يطلع لنا الامور الماليه. قبل كان الامور الماليه للشركات تاخذ مني وقت طويل، حاليا تاخذ مني ثانيه واحده، دقيقه واحده، يطلع لي كل البيانات والخوارزميات وسرعه بالتنفيذ يعني. فالذكاء الاصطناعي قاعد يغير الانتاجيه بالنهايه وتكاليف، ويعني في فرص نمو قاعد تصير. لكن مو هو
0: مو
1: معناته
0: معناته
1: اني
0: اني اثق فيه مثلا.
1: بالضبط، هي اداه مساعده تساعد
0: حلو.
1: يعني.
0: دور الأسواق العالمية والمحلية في ظروف الحروب بالشرق الأوسط.
1: تمام. طبعا الحين هو انا اشوف الحين الحروب طبعا هي تغير حركه رؤوس الاموال. يعني دائما احنا بالعالم نمشي بقطاعات، صح ولا لا؟ عندنا قطاع الطاقه، قطاع بعدين مثل ما قلنا ذكرنا الصحه وغيرها. فكل فتره بتصير مشكله معينه، هالمشكله هذه تنقل رؤوس الاموال من قطاع الى قطاع ثاني. مثلا بكورونا ب 2020 كانت وين الفلوس تروح؟ راحت عند الذهب والفضه تقريبا، وعندنا قطاع الصحه، لان كانت المشكله بالصحه صارت. فكانت الفلوس هني. بعدها طلعت من الصحه، راحت والله الى مثل ما ثاني الذهب والفضه كملوا فيه، وهم مع البنوك صارت رفع الفائده وهالامور هذه. بعدين طلعت الحين راحت الى الطاقه، مشاكل الوضع الحالي صارت فيه. فهي اليوم دور الاسواق اليوم هي تنقل رؤوس الاموال من قطاع الى قطاع، فاحنا لازم ننتقل معاهم. يعني لازم تعرفين متى انت تنتقلين، فهذه المشاكل طبيعيه. لما تصير حروب في اماكن معينه معناته في قطاعات قاعد تستفيد، ممكن قطاع الاسلحه، ممكن قطاع، لان بالنهايه في شركات قاعد تستفيد بالنهايه. فهي تاثيرها على النفط والذهب والعملات والاسهم اكيد موجود. اذا تاثرت بامدادات الطاقه او التجاره العالميه، فمعناته هني يتاثر فيها النفط والذهب والعملات. احنا بالنسبه حقنا كخليج تقريبا النفط هو عنصر اساسي في اقتصادنا. فاحنا دائما نراقب وقت المشاكل هذه، نراقب النفط، لان تسبب مشاكل اكيد على الايرادات والنشاط الاقتصادي بالدوله.
0: طيب لو بنتكلم عن البيتكوين وتأثيرها على الأسواق العالمية.
1: طبعا البيتكوين هو قبل كان تحول من اصل الدول الافراد، يعني كان قبل كل واحد يشتري بيتكوين بروحه، كان كل واحد عنده فلوس يروح يشتري بيتكوين، شخص كان شخصي كله. حاليا تغير الموضوع، انتقل من اصل الدولة الافراد الى شنو؟ الى اصل يتابعونه منه مؤسسات دول استثماريه وعالميه، فصار الموضوع غير يعني مختلف. لكن يظل انه حركه سريعه جدا، فيها تذبذب، فيها حركه سريعه، وهم يتاثر بالاخبار بشكل عام، بالسيوله، الفائده، هم يبين الناس تتجه له ولا لا. فانا اشوف اليوم البيتكوين اللي لازم نتعامل معاه كاصل استثماري صراحه، ومهم جدا انا اشوف الفتره الجايه. يعني الوضع قاعد اشوفه انا حاليا كتحليل فني، اشوف العملات الرقميه بشكل عام، اتكلم عالميا انا حاليا مو داخل، لكن عالميا انه شكل العين عليها الفتره الجايه، وممكن يصير شيء يعني. طبعا وممكن طبعا العملات الرقميه والبيتكوين حتى ممكن اساهم فيها ترى بشركات رسميه في مثلا والله اسواق مثلا البورصه الامريكيه، في شركات تمتلك بيتكوين ممكن اساهم وياها كاني انا ممتلك البيتكوين، مو الا اتعامل مع العملات الرقميه كمنصه منفصله.
0: توقعاتك للقادم من الذهب راح يرتفع ولا راح ينزل ولا شنو راح يصير؟
1: الذهب والفضه لما كان مع بعض هم على المدى الطويل انا اشوف انهم استثمار جدا قوي، وراح يكملون الى ارقام عاليه. لكن اذا بتكلم بالارقام، انا الذهب للحين صاعد، لكن في حال وصل الى حاليا هو 4100، في حال وصل الى 3700
0: اللي هو
1: 3000
0: هذا عيار 24؟
1: اي هذا الاونصه الحين نتكلم احنا.
0: اوكي.
1: اي ففي حال وصل 4105 دولار حاليا، في حال وصل الى 3750 3600 راح تكون فرصه اكيد شرائيه قويه. في اسوء الاحوال لو وصل الى 3050 ايضا الذهب فرصه شرائيه. يودينا الى ارقام وجهه نظر اشوفها تحليل فني ممكن يوصل الى ال 8000 وبعدها ممكن حتى 10000 دولار توصل. وايضا الفضه ارقامها حاليا فرص ممكن تودينا الى ال 200 300
0: في ناس تخاف ترى تشتري فضه، يخافون يغامرون بالفضه.
1: هذا قبل، الحين صارت الفضه انا يمكن قبل سنتين تقريبا كنت اتكلم الفضه كانت سعرها 18 دولار، حاليا 60، قبل فتره كان 120. لان اليوم دخلت الفضه الى الصناعات بالنهايه، ودائما لازم نعرف ان الاسعار ما تكون ثابته. يعني قبل سنوات الفضه كانت $4 $5، ما حد كان يشتريها. حاليا الوضع تغير، فالفضه راح يكون لها طلب عليها والناس راح تشتري، وممكن الفتره الجايه ناس صعب تشتري اصلا الذهب، تروح تشتري الفضه بداله.
0: وخصوصا ان المصوغات صايره اساسا تشابه، يعني هم قاعدين الحين يسوون مصوغات فضيه بس تشابه اطقم الذهب،
1: صحيح
0: يعني
1: صح،
0: اي علشان كذي ممكن
1: فالفترة
0: الناس
1: الجاية راح
0: تستفيد
1: يكون
0: منها
1: كذي صح.
0: بالاعراس والامور هذه كلها. طيب بالنسبه للمصنعيه يمدينا نتكلم شوي عنها؟
1: المصنعية طبعا تختلف، هي من حسب يعني
0: انا
1: حسب
0: ادري
1: وضع،
0: انها تختلف بس المفروض تكون ثابته يعني، صح؟
1: هي على حسب الوضع الحين، بالذات الحين مثلا مع الوضع التوترات اللي قاعد تصير هذه كلها، وعلى في ناس مثلا عندهم التكاليف اللي يجيبونها من برا، فكل ما صارت مشاكل بالتجارة العالمية هي تأثر كل شيء، كل شيء يزيد سعره، فهذا الأمر ممكن يعني يأثر بالسوق بالنهاية.
0: إذا حاب تقول كلمة أخيرة أستاذ أحمد.
1: الحين بالنسبة حق الكلمة الأخيرة، أنا أشوف أن الاستثمار جدا شيء مهم، زين، ولازم كل واحد اليوم يتملك أصول تشتغل بداله. والاستثمار أنك اليوم لازم تعرف شنو قاعد تملك أنت بالنهاية وليش تملكه، تمام، ولازم يكون بناء على علم تحليل، مو بس اني اشتري على الاخبار. دائما لازم اقرا، اشوف الرسم البياني الشارت، اعرف متى السوق انه راح يصعد متى راح ينزل، واتملك الشيء اللي انا اكون حاب اكيد، ويكون على الوضع الاقتصادي الحالي، يعني شنو قاعد يقول الوضع الحالي كاقتصاد، هل مثلا قطاع الطاقه او غيره، اتملكه على فتره طويله وبناء على ارقام تكون واضحه كاهداف واضحه. يعني
0: كل الشكر لك أستاذ أحمد
1: بارك الله
0: الموسوي خبير الأسواق المالية العالمية، شكرا لك.
1: شكرا.

الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالمملكة العربية السعودية. السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم تجاه المملكة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. مجلة ذا أتلانتيك تنقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم

0: المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة ترحب بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبي. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء،
3: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا وياكم إلى فقرة الأخبار الرياضية اللي يحبونها وايد ناس وأيضا مهتمين فيها، والجمهور ينتظر هذه الأخبار. وخير من يتكلم فيها هو زميلنا فهد الشمري. حياك الله فهد، وصباحك خير وبركة.
2: صباح النور أخي مسايد، وصبح عليك لجميع المستمعين. أكيد
1: حياك الله، وإحنا سعداء بهذا اللقاء فهد. وأيضا بعد خليجي 27، عطنا الأخبار الرياضية المحلية.
2: طبعا انتهى خليجي 27 وانتهت المباريات الدولية الودية، وخلاص راح تعود الدوريات الأوروبية والدوري المحلي والخليجي إلى الدوران من جديد بعد هذا التوقف بسبب لعب المنتخبات لمدة 24 يوم لمباريات دولية ودية. ببدأ بأخباري المحلية أخوي مساعد.
1: نعم.
2: اليوم ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأربعاء اجتماعا تنسيقيا للوقوف على مدى الجاهزية لاستضافة مباريات كأس السوبر السعودي في الكويت، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلام. كما حضر الاجتماع ممثلين وزارة الداخلية، قوة الإطفاء، وزارة الصحة والكهرباء والماء، وبلدية الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة، واتحاد الكويتي لكرة القدم، إلى جانب ممثلي الجهات المستضيفة للحدث من القطاع الخاص، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة فهد علي الغانم، والرئيس التنفيذي لمجموعة الرأي الإعلامية راشد الأميري. وهذا طبعا الاجتماع يهدف إلى متابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة سوبر السعودي وتوفير التسهيلات اللازمة للجماهير، ويكون منظر الكويت كجهة مستضيفة بأفضل صورة.
1: نعم أيضا طبعاً... نعم تفضل فهد.
2: نعم طبعا دوري الدرجة الأولى اليوم ينطلق اتحاد الشرطة مع الشامية وخيطان برقان ببارون سبورتي والجزيرة. طبعا اتحاد الشرطة هو أجدد الأندية اللي انضمت للاتحاد الكويتي لكرة القدم ودوري الدرجة الأولى. طبعا هو يبدأ من الدرجة الأولى، وإذا فاز يتأهل لدوري زين. طبعا بنفس الوقت اليوم دوري اليد الممتاز في صالة شيخ سعد عبدالله الظاهر صباح السالم، اليوم مباراتين الدوري الممتاز لكرة اليد في استئناف فعاليات الموسم الماضي، فيلتقي كاظم صاحب 14 نقطة صاحب المركز الثالث مع النصر نقطتين بالمركز الأخير في الساعة الخامسة، بينما يلتقي متصدر الترتيب الكويت ب 23 نقطة مع برقان الوصيف والآتي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد ب 18 نقطة في الساعة 6:30 بالجولة 14. وكان طبعا فريقين السالمية والغاسية أعلنوا الانسحاب من البطولات المحلية والتركيز على المراحل السنية بهدف إعادة البناء والتجديد والتحضير للمستقبل. ونهاية أخبارنا المحلية هو أن أزرق الطائرة منتخب الكويت لكرة الطائرة يلتقي البحرين في البطولة العربية اليوم اللي تقام من 4 حتى 15 أكتوبر.

0: الجاري في الأردن الشقيقة. هذا بالنسبة حق أخبارنا المحلية. أما بخصوص أخبارنا العالمية، طبعا أخبار العالمية اليوم الأندية ردوا لاعبينها من التوقف الدولي، وكل نادي يستعد وتبدأ العجلة بالدوران من جديد مع يوم السبت بإذن الله الدوري الإنجليزي وبداية أرسنال وليدز، والدوري السعودي طبعا سيبدأ من يوم الجمعة، والدوري الإسباني يوم السبت أيضا بمواجهة راح تكون بين برشلونة وخيتافي الساعة 7:30، وريال مدريد وفياريال الساعة 10 مساء، ونهاية الدوري الإيطالي أبرز المباريات يوم السبت انتر بارما الساعة 7، نابولي فريزنوني 10:15. وإن شاء الله احنا نلتقي يوم السبت فجر الأحد نتكلم أكثر عن هذه المواجهات ورؤيتنا الفنية وعن دوري زين بالتأكيد اللي راح يقام فيه يوم الجمعة والسبت انطلاقة من جديد بعد هذا التوقف بسبب مشاركة منتخبنا في كأس خليجي 27 اللي توجوا في السعودية.
1: نعم، يعني في هذا الأسبوع القادم يعني نوعد أخواننا المستمعين إن راح تكون عندنا خلال الأسبوع القادم أخبار رياضية متنوعة.
0: نعم بالتأكيد، وما ننسى غدا دوري زين الكويتي انطلاق المباراة ما بين الجمعة والسبت، النصر والكويت، العربي والكاظمة، القادسية والتضامن، الشباب والسالمية، الساحل والفيحيل، الجهرة والصبيخات، جميع المباريات بإذن الله تشاهدونها على كويت الرياضية أو أبليكيشن 51.
1: نعم، أيضا فهد قبل الختام يعني وخلنا ندردش شوي عن تحاليلك الرياضية اللي أنت تشوفها كونك أنت مهتم بهذا المجال. هناك مخاوف أن مانشيت بعنوان زلزال اقتصادي بعد وداع ميسي، الاتحاد الأرجنتيني مهدد بخسارة ثروة طائلة. اليوم يعني مما لا شك فيه أن اعتزال ليونارد ميسي اللعب من مع المنتخب راح يهددهم اقتصاديا. اليوم شنو الآثار؟ هل ممكن انه يعني ما يحصلون احد بمستوى ميسي، او ميسي خلد التاريخ ومن بعده ماكو احد؟
0: دائما اللاعب العجوبه مساعد في كره القدم لا يعوض. احنا مارادونا بطل كره سنه 94، وهو من سنه 90 تقريبا دش بمشاكل وغاب، وانتظرت الأرجنتين من 90 آخر مرة لعبوا نهائي كأس العالم بمستوى عالي إلى ليونيل ميسي ظهر في عام 2006، بعدين 2014 لعبوا نهائي مرة ثانية. فأنت قاعد تكلم كل 20-30 سنة يطلع لك لاعب.
1: بالفعل.
0: فاللاعبين هذيل الأساطير ممتعين اللعبة، سبب شغف الناس باللعبة لا يتكررون. فأنا أنصح دائما المتعصبين للاعبين اللي يفضل لاعب على لاعب، يا أخي أنت تفضل سين من الناس، أنا أفضل صاد من الناس. بالنهاية سين وصاد هم مبدعين، هم رائعين، استمتع فيهم. ما يعني أن سين أفضل من صاد يعني صاد لا يعني لا ما يلعب كرة قدم، لا، هو يلعب بأسلوب آخر يمكن لا يستهويه. هذا الفرق. فاليوم ميسي اليوم يعني غابت شمس الأرجنتين مع مارادونا، اليوم تغيب مجددا.
1: نعم،
0: يعني أنا أتوقع هذا الوصف اللي كتبوه بجريدة أولي الأرجنتينية ستغيب شمس الأرجنتين مرة أخرى شكرا ليونيل. هم يقصدون الترادف بين مارادونا وميسي.
1: وبالفعل يعني شكرا له، يعني امتعنا عالميا مو بس على وطننا، لان امانه حتى اللي مو مهتم بالرياضه يعرف منو ميسي، وايضا يعرف شنو اللعب اللي قدمه وشنو الهجمات الجميله والاهداف اللي حققها. لكن من زاويه اخرى فهد، اليوم برشلونه يزاحم مانشستر يونايتد وليفربول على جوهره البريمير ليج.
0: طبعا بالتاكيد احنا لما نقول برشلونة دائما يروح ببالك الإبداع والمتعة اللي قدمه سواء ميسي أو رونالدينيو وسبب الجماهيرية الكبيرة لبرشلونة. وأتوقع أن برشلونة مع لامين يامال قادر يخلق مجموعة جديدة تحرز الذهب. بس إذا يعني هذا جانب برشلونة، يعني بما أن احنا نسولف عن ميسي طبيعي أن يطالب برشلونة مع أنه هو يلعب بالليغا. أما بخصوص البريمير ليغا أتوقع أن يعني عقوبات مانشستر سيتي، قضيته الشهيرة، هذا أكثر شيء ناطرين الجماهير. مباراة يوم الأحد ما بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب ليفربول، ردة فعل لاعبين مانشستر سيتي قضية كبيرة جدا. الصحف كلها تسولف بفي فيدي، مدرب منتخب إنجلترا الألماني توماس توخيل قال ليس سرا أن الجميع يسولف بمعسكر منتخب إنجلترا وهو يضم لاعبين من مانشستر سيتي عن هذه القضية وأبعادها، هل خصم نقاط، هل تجريد بطولات، شنو راح يصير بموسم مانشستر سيتي على مستوى اللاعبين، هل قادرين يحتوون الموضوع الإدارة ويخلون اللاعبين يركزون بالملعب وهم يلتفتون للقوانين اللي تم اتهامهم فيها أن تجاوزها ولا لا، وهل مانشستر يونايتد بقيادة كارك هو مناسب لقيادة مانشستر يونايتد. يعني أسئلة كثيرة، وبالنهاية اللقب ينادي أرسنال بقيادة أرتيتا.
1: وجميل ان احنا نستمتع بهذه الرياضه الجميله اللي دائما
0: أكيد
1: تجمعنا وندعو انها ما تفرقنا او ان احد يتعصب او ان يكون هناك بينهم يعني مناوشات سواء بالتغريدات، لان نشوف على مواقع اكس كثير من التعليقات او التغريدات اللي ممكن انها تكون فيها نوع من التعصب. احنا شاكرين لك على تواجدك في هذه المساحه الحواريه زميلنا فهد الشمري، وشكرا أيضا لكل المستمعين اللي استمعوا لنا بهذه اللحظات. أنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك فهد.
2: لقاء اليوم، قد نخفي مشكلات الأسرة عن أبنائنا ظنا أننا نحميهم، لكنهم غالبا يشعرون بأن شيئا ما يحدث، وقد يكون ما يتخيلونه أكثر إقلاقا من الحقيقة نفسها. فماذا نخبرهم وكم من التفاصيل يحتاجون إلى معرفتها؟ وللتعرف أكثر على الطريقة المناسبة لمصارحة الأبناء بالمشكلات الأسرية بحسب أعمارهم، أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة نورة خالد السعيد، حاصلة على ماجستير في الخدمة الاجتماعية ودبلوم عالي في رعاية الأسرة والطفولة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ فقرتنا اليوم بسؤال يهم الأسرة. إذا مرت الأسرة بمشكلة وكان في أبناء، هل الأفضل أن الأبناء يكون عندهم علم بهذه المشكلة وتفاصيلها، ولا الأفضل أن نخفي المشكلة عنهم؟ قبل لا أجاوب على السؤال أعرفكم بنفسي، نورة خالد السعيد، ماجستير خدمة اجتماعية ودبلوم عالي رعاية أسرة وطفولة. قد الأفضل أن إحنا نخفي المشكلة عنهم لأن هذا أكثر حماية لهم، لكن نفسياً الأمر صعب ومو بهالبساطة. ليش؟ لأن في أحياناً مشكلات آثارها تبين في الأسرة ويلاحظها الطفل، مثلاً نبرة صوت الأب تختلف، مثلاً الصمت بين الوالدين، أو أحياناً تتسبب المشكلة بتغيير روتين البيت أو غياب أحد الطرفين أو بكاء الأم، انفعال الأب، أن تكون في آثار للمشكلة يحس فيها الطفل. هني وين المشكلة تصير؟ إذا هو ما عنده معلومات راح تكون عنده أفكار تلقائية، هذه الأفكار تملي الفراغ اللي داخله، فيبدي هو يفسر الموضوع ويمكن يعطيه أكبر من حجبه ويسبب له قلق وتوتر، والسبب أنه أصلاً ما عنده معلومات. فبمجرد ما تطلع آثار المشكلة الأفضل أن احنا نخبر عيالنا، ولكن بحسب اختلاف المرحلة العمرية. والأفضل أن احنا نقسم المرحلة العمرية إلى 3 مراحل، مثلاً المرحلة الأولى اللي هو الطفل الصغير، مرحلة الروضة وبداية الابتدائي، هذا الطفل يكون للحين تفسيره للأمور بسيطة ومباشرة. ممكن أن احنا نبين له بعض المشكلة اللي تمس حياته، يعني مثلاً هو راح ينتقل من مدرسة لمدرسة بسبب المشكلة اللي صايرة، أو راح ينتقل من بيت لبيت، أو راح يكون في غياب أحد الأبوين، نشرح لياها ببساطة مع التأكيد على إحساسه بالأمان، نغمره بالشعور بالأمان إن إحنا نحبه وإن إحنا نختار للشيء الزين، ونبلغه إن إحنا الحين راح نغير بيتنا أو بابا راح يروح، أياً عاد كانت المشكلة الموجودة نبسطها قدر الاستطاعة وما نعطيه منها إلا المعلومة اللي هو يحتاجها اللي تمس حياته مع تعزيز شعوره بالأمان. المرحلة الثانية الطفل الأكبر، اللي هو في المرحلة أواخر الابتدائي وبداية المتوسط. هني نبدي نعطي معلومات أكثر، لكن ننتبه أنه ما يكون طرف في المشكلة ولا نشير إلى هذا الموضوع. مثلاً نوضح لأن إحنا قاعدين نمر بظرف مالي فبنقلل المصاريف، ما لا داعي نعطي تفاصيل حجم الديون أو النزاعات المالية أو مستقبل الأسرة أو أي شيء يتعلق بالخلافات الزوجية ومن الغلطان ومن الظالم. كل هذه المعلومات ما يحتاجها، نحتاج بس نحسسه بالأمان، وهذه راح أكررها في كل المراحل العمرية، نحسسه بالأمان ونعطيه قدر من المعلومات اللي تمنع عنا التفسير اللي قد يؤدي فيه إلى القلق والتوتر والخوف. أما المرحلة الأكبر اللي هي مرحلة الثانوية والجامعة، هني الشخص يكون فيها ناضج واعي، ممكن إن إحنا نعطيه تفاصيل أكثر، ولكن ننتبه إن ما نحوله إلى مستشار. فمثلاً نقول له يلا هذا أبوك، شلون أتصرف معاه؟ ننفصل ولا ما ننفصل؟ أو نقول له يعني إن عطنا الحل، نبتعد تماماً إن إحنا نحمل مسؤولية القرارات الكبيرة، حتى لو هو ناضج محتاج يحس بالأمان وإن القرارات الكبيرة هذه مو دوره، لكن نعطيه التفاصيل اللي ما تخليه يفسر الآثار بشكل أكبر، وتوضح له المشكلة الحاصلة قدر الاستطاعة، ونطمنه في ضمن وجود هذه المشكلة إن إحنا بنسعى إن نعمل الأفضل ونشعره بالأمان. باختصار، لو مرت الأسرة في مشكلة راح نضطر نتعامل معها في إبلاغ الأبناء إذا بينت آثارها بثلاث أمور رئيسية: الصدق اللي يناسب المرحلة العمرية مع الواقعية والحفاظ على استقرار حياة الطفل، الشيء الثاني إن نخليهم خارج الصراع، الشيء الثالث إن نشعرهم ونغمرهم بالأمان. وشكراً على استضافتي في برنامجكم. نورة خالد السعيد، ماجستير خدمة اجتماعية ودبلوم عالي رعاية أسرة وطفولة.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: حقوق الطفل وأهميتها في بناء المجتمع. تعد حقوق الطفل من القضايا الأساسية في المجتمعات الحديثة، إذ تمثل حجر الأساس لبناء إنسان سليم وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع. فالطفل كائن ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحماية والتوجيه، وقد أقرت المواثيق الدولية والمحلية مجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وآمنة. تشمل حقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وهو حق أساسي يلزم الأسرة والدولة بتوفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة والبيئة الآمنة، كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق، حيث يساهم التعليم في تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية، ويؤهله ليكون فرداً منتجاً وواعياً بحقوقه وواجباته. ويجب أن يكون التعليم متاحاً لجميع الأطفال دون تمييز. ومن الحقوق المهمة أيضاً حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً. فعمل الأطفال والعنف الأسري والاستغلال في النزاعات كلها ممارسات تنتهك كرامة الطفل وتهدد مستقبله، لذلك تتحمل الحكومات والمؤسسات مسؤولية سن القوانين وتطبيقها. كما يتمتع الطفل بحق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تتناسب مع عمره.

0: في ونضجه وحقه في اللعب والترفيه. وفي الختام، فإن احترام حقوق الطفل مسؤولية إنسانية مشتركة تضمن مستقبلا أفضل للمجتمع كله.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: أخبار منوعة.
1: ضيف شتوي يثري التنوع الأحيائي في الكويت. العقاب المنقط الكبير وصل إلى الجهراء.
0: رصد فريق رصد الطيور في جمعية حماية البيئة وصول أول طائر العقاب المنقط الكبير إلى محمية الجهراء في رحلة العودة لموسم هجرة الطيور، حيث يتخذ من المحمية محطة للاستقرار طوال فصل الشتاء، في مشهد يعكس أهمية المناطق الرطبة في الكويت للطيور المهاجرة والشتوية. وقال عضو فريق رصد الطيور في جمعية حماية البيئة قاسم الباوي إن رصد العقاب المنقط الكبير يمثل مشاهدة مهمة للمهتمين بالطيور والحياة الفطرية، لافتا إلى أن هذا النوع من الطيور الجارحة يعد من الأنواع المميزة التي تزور الكويت خلال موسم الهجرة والشتاء. وأوضح الباوي إن العقاب المنقط الكبير من الطيور الجارحة الكبيرة ويبلغ طوله نحو 60 إلى 70 سنتيمتر، فيما يتراوح امتداد جناحي بين 155 و180 سنتيمتر تقريبا، وتكون الإناث عادة أكبر حجما من الذكور. وبين أن الطائر يتميز بريش بني داكن مع وجود بقع أو علامات فاتحة على غطاء الجناحين لدى بعض الأفراد، إضافة إلى أجنحته العريضة وذيل القصير نسبيا، مشيرا إلى أن تميزه عن العقاب المنقط الصغير قد يكون صعبا في بعض الحالات خصوصا عند الطيور اليافعة. وأشار أيضا إلى أن غذاء العقاب المنقط الكبير متنوع، يتغذى على القوارض والضبادع والطيور الصغيرة والزواحف، وقد يتغذى كذلك على الأسماك والجيف عند توافرها، ما يجعله جزءا مهما من التوازن البيئي في الموائل التي يجب أن يكون فيها وعن موطنه. قال الباوي أن العقاب المنقط الكبير يتكاثر بصورة رئيسية في أجزاء من أوروبا الشرقية وشمال شرق آسيا، ويفضل خلال موسم التكاثر المناطق القريبة من الأراضي الرطبة والمستنقعات والمروج والسهول ومصادر المياه، وغالبا ما يبني أعشاشه على الأشجار. وأضاف أن الطائر مهاجر جزئيا، إذ تتجه أعداد منه خلال فصل الشتاء إلى المناطق الأكثر دفئا في الجنوب ومن بينها مناطق في الشرق الأوسط لتوفر الغذاء والمياه والموائل المناسبة، وهو ما يجعل محمية الجهراء إحدى المحطات المهمة التي يمكن أن تستقبل هذا النوع خلال رحلته الموسمية. وأيضا أكد الباوي أن استقرار العقاب المنقط الكبير في محمية الجهراء طوال فصل الشتاء يعد مؤشر مهم على قيمة المحمية كملاذ للطيور الجارحة والمهاجرة، خصوصا مع ما توفره من بيئات رطبة ومصادر غذاء ومواقع مناسبة للراحة. ولفت إلى أن هذا النوع يواجه عدد من التحديات في موائله الطبيعية، من أبرزها فقدان الأراضي الرطبة وتدهور مناطق التكاثر والتغذية، الأمر الذي يجعل حماية المواقع الطبيعية والمحافظة على سلامة موائل الطيور المهاجرة والجارحة أمرا بالغ الأهمية. واختتم الباوي بالتأكيد على أن فريق رصد الطيور في جمعية حماية البيئة يواصل توثيق الأنواع التي تزور محمية الجهراء، بما يسهم في تعزيز قاعدة

البيانات الخاصة بالطيور في الكويت ومتابعة التغيرات الموسمية ودعم جهود حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية. إذن نقول أهلا بك أيها العقاب المنقط الكبير في الجهراء.

ست رحلات في خمس أيام، هذا ما أنجزته طائرة إكس 59 التجريبية التابعة لوكالة ناسا بين 21 و 25 سبتمبر، لتتجاوز رقمها السابق البالغ 4 رحلات في أسبوع بحسب مدونة الوكالة الرسمية. أقلعت الطائرة مرتين في كل من أيام 22، 24، 25 سبتمبر الماضي، وبلغت سرعتها خلالها 1.53 ماخ، أي نحو 1625 كيلومترا في الساعة، وهي أعلى سرعة تسجلها حتى الآن، علما أن سرعة تحليقها المعتادة هي 1.4 ماخ، وارتفع بذلك عدد رحلاتها التجريبية إلى 38 رحلة. صنعت شركة لوكهيد مارتن الطائرة لمشروع ناسا كويست، والهدف أن تعبر الحاجز حاجز الصوت من دون الدوي الصاخب المعتاد. ومنذ عام 1973 تحضر الولايات المتحدة الطائرات التجارية الأسرع من الصوت فوق اليابسة بسبب ذلك الدوي، وتعتزم ناسا أن تحلق بالطائرة فوق مدن أمريكية وتسأل السكان عما سمعوه، ثم تسلم النتائج للجهات التنظيمية الأمريكية وحتى الدولية لتضع معايير ضوضاء جديدة وفق مجلة فلاينج. وتخضع اليوم الطائرة لصيانة مقررة مدتها 3 أسابيع قبل أن تعود إلى التحليق.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: أخبارنا المحلية.
1: وزير العدل: تأهيل إلزامي قبل توثيق الزواج ومحاولة الصلح قبل توثيق الطلاق.
0: أكد وزير العدل المستشار ناصر الصميط أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها وتطوير خدمات التوثيق وتيسير إجراءاتها في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الصباح بتطوير التشريعات والارتقاء بالخدمات الحكومية. وأوضح الصميط أن التعديل يشترط إتمام المقبلين على الزواج برنامج التأهل قبل توثيق العقد لتعزيز الوعي بحقوق الزوجين وواجباتهما ومسؤوليات الحياة الزوجية، على أن يحدد منهج البرنامج ومدته والجهة القائمة عليه بقرار من وزير العدل، وتبين لائحة تنفيذية حالات الإعفاء منه. وأضاف أن التعديل يشترط قبل توثيق الطلاق أو الخلع اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية لإتاحة فرصة للصلح وانقضاء المدة المقررة دون التوصل إليه، مع استثناء الأحكام القضائية النهائية ودعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، مؤكدا أن الهدف هو منح الأسرة فرصة جادة لمعالجة الخلافات والمحافظة على تماسكها. وأشار إلى أن المشروع يقرر وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم، ويلزم ذوي الشأن بعرض الأمر على القضاء إذ تعذر التوثيق حفاظا على الحقوق والأنساب. كما ينظم الربط الإلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق لإثبات الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والفرقة تلقائيا في سجلات التوثيق.

0: أمانة الأوقاف تطلق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 29 برعاية سامية.
1: أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بتكليف السيد ناصر أحمد الخضر عن انطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها 29 لعام 2026، وهي برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى. وقال الخضر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة إن المسابقة تحظى بمكانة عزيزة في رسالة الأمانة لما تمثله من صلة بين مقاصد الواقفين وحاجات المجتمع، وما توفره من فرص لتشجيع أبناء الكويت على ملازمة القرآن الكريم، مؤكدا أن بلوغ المسابقة دورتها 29 يعكس الجهود المتواصلة التي بذلت على مدى دوراتها السابقة، كما شدد على أهمية مواصلة العمل بما يحافظ على مكانتها وقيمتها من خلال الإخلاص في المقصد والعناية بالتفاصيل والاستفادة من الخبرات والملاحظات لتطوير الأداء. كما أوضح الخضر أن عناية الأمانة العامة للأوقاف بالقرآن الكريم وعلومه تأتي من صميم رسالتها الوقفية، كما أشار إلى الدور الذي يؤديه الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه في ترجمة هذه العناية لمجالات نفع تخدم المجتمع، وإن المسابقة تجسد التقاء أثر الوقف مع جهود حفظة كتاب الله والتعاون بين المؤسسات والأفراد في توفير فرص التعلم التنافس على الإتقان، كما أعرب عن تطلعه إلى مشاركة واسعة تعكس حرص أهل الكويت على حفظ كتاب الله.

0: وزراء تجارة التعاون بحثوا إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية.
1: شاركت دولة الكويت في أعمال الاجتماع 71 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة بوفد ترأسه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز المرزوق. وتأتي مشاركة الكويت بأعمال الاجتماع في إطار حرصها على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنسيق بين دول مجلس التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال وتنمية التجارة البيئية الخليجية. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة مملكة البحرين وبمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل والتعاون التجاري والاقتصادي بين دول المجلس. وتناول الاجتماع مستجدات دراسة تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى، إلى جانب مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والقرارات الصادرة عن لجنة التعاون التجاري. الكويت تستضيف مؤتمر طب الأطفال الدقيق.
0: أعلنت رئيسة مؤتمر طب الأطفال الدقيق من الجينومات إلى الرعاية الدكتورة هند الشرهان عن إقامة المؤتمر يومي 9 و10 من أكتوبر لهذه السنة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وهي تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح، وبتنظيم من الجمعية الكويتية لطب الأطفال بالتعاون مع الأكاديمية الكويتية لأمراض نادرة ومستشفى فيلادلفيا للأطفال. وقالت الشرهان إن المؤتمر يسلط الضوء على دور الطب الدقيق في توظيف المعلومات الجينية لتحسين تشخيص الأمراض وتوجيه اختيار العلاج الأنسب وتقديم رعاية تتناسب مع احتياجات كل مريض. وأضافت قد يواجه المرضى وأسرهم رحلة طويلة للوصول إلى التشخيص، خصوصا في الأمراض النادرة والوراثية والاستقلابية، ويساعد على الجينوم في فهم أسباب هذه الأمراض وتوجيه قرارات العلاج والمتابعة. ومن هنا جاءت رسالة المؤتمر ترجمت المعرفة الجينية إلى فائدة ملموسة للمريض وأسرته، كما أوضحت أن دور الفحوصات الجينية يمتد إلى دعم اتخاذ قرارات مستنيرة في الفحص قبل الزواج والإنجاب والتشخيص قبل الولادة، بما يعزز الوقاية والرعاية المبكرة والاستشارة الوراثية للأسر.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: التراث الكويتي بنقابة الفنانين، 25 نوفمبر.
1: تستعد نقابة الفنانين والإعلاميين لإقامة المعرض العام الثالث بعنوان التراث الكويتي بمشاركة نخبة من الفنانين من خلال أعمال فنية تنطلق من التراث الكويتي وتقدم رؤى وأساليب متنوعة تعكس علاقة الفنان بموروث بلاده وهويته. ويقام المعرض يوم الأربعاء 25 نوفمبر المقبل في مقر نقابة الفنانين والإعلاميين، فيما حدد يوم الخميس 19 نوفمبر موعد أخير لتسليم الأعمال التي ستخضع للاختيار واعتماد لجنة المعرض. وتأتي إقامة المعرض في إطار اهتمام النقابة بالفن التشكيلي ودعم الفنانين وإتاحة مساحة لهم لتقديم رؤيتهم الخاصة للتراث الكويتي، سواء بروح تراثية أو برؤية فنية معاصرة وحديثة. ويحرص رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين دكتور نبيل فلشاوي على إقامة مثل هذه المعارض والفعاليات التي تفتح المجال أمام الفنانين للتعبير عن إبداعاتهم وتعزز حضور الفن المرتبط بالهوية والتراث الكويتي. الفرق الشعبية ذاكرة وطن.
0: في أجواء يغلب عليها الود والرغبة في التعاون، اجتمع عدد من رؤساء وأعضاء الفرق الشعبية الكويتية في مقر جمعية الفنانين الكويتية لبحث عدد من القضايا التي تهم الفرق ودورها في الحفاظ على الفنون الشعبية وحضورها في المشهد الثقافي الكويتي. وشارك في اللقاء كل من نجيب المزاعل ومد الله الفرج وخالد بن حسين وحمد خالد بن حسين وعبد الله فهد بن حسين وصلاح المزيدي وعبد الرحمن بو عوض وزبير العميري وممثلين عن فرق حمد بن حسين والقصر الأحمر وأولاد عامر والعميري وفهد بن حسين وناصر بو عوض. وما كان اللقاء مجرد اجتماع لتبادل الآراء، بل مساحة للحديث بصراحة عن واقع الفرق الشعبية وما تحتاج إليه من تنظيم وتنسيق حتى تواصل حضورها وتقدم فنونها بالصورة التي تليق بتاريخها. وتطرق الحضور إلى آليات العمل والمشاركات في الفعاليات والمناسبات، مع التأكيد على أهمية إتاحة الفرص أمام مختلف الفرق خصوصا في المشاركات الرسمية اللي تمثل دولة الكويت في الخارج، بما يحقق العدالة ويمنح الجميع فرصة للمساهمة في نقل صورة مشرقة عن الفنون الشعبية الكويتية. وكان الحفاظ على الموروث الشعبي حاضر بقوة في هذا النقاش باعتبار أكثر من مجرد فنون تؤدى في المناسبات، فهو ذاكرة وطن وهوية تتناقلها الأجيال وتحمل في ألحانها وإيقاعاتها وحركاتها تفاصيل من حياة أهل الكويت قديما.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: الصبر ليس انتظارا بلا عمل، بل ثقة بأن لكل جهد ثمرة ولكل وقت ثمارة.
0: زلة العالم كانكسار سفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثير.
1: كل خطوة صغيرة تتخذها اليوم تقربك من حلم كبير غدا.
0: الندم يسبق الفضيلة كما يسبق الفجر النهار، ولا نشعر بالندم عندما نكون في أحسن أحوالنا، وإنما نشعر بالندم كثيرا عندما نكون في ضائقة ووضع سيء.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أن العسل يمكن أن يبقى صالحا لفترة طويلة جدا إذا حفظ بطريقة مناسبة، وذلك بسبب انخفاض نسبة الماء وخصائص الطبيعية؟
1: وهل تعلم أن دولفين عندما ينام لا يغلق إلا عينا واحدة؟
0: هل تعلم أن قلب الحوت الأزرق يعد من أكبر القلوب في عالم الحيوان، ويمكن أن يصل حجمه إلى حجم سيارة صغيرة تقريبا؟
1: وهل تعلم أن معدل نمو الشعر في الصيف وفي الجو الحار أعلى منه في الشتاء وفي الجو البارد، كما أن نموه في الليل أعلى منه في النهار؟

0: وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، وتقبلوا تحيات فريق العمل بقيادة المخرج جاسم الفرس والقادم أجمل. مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

جولة إخبارية، برنامج يومي يأتيكم من الآن وحتى الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.